0: ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني لنرصد معه آخر التطورات في المواقف الأمريكية. ناصر، مرحبا بك. يبدو أنه كان يوما لم تطرأ فيه الكثير من التصريحات والنشاط السياسي، لكن كيف بدأت المواقف السياسية بشكل عام؟
1: نعم، هذا الهدوء الأمريكي هو واضح أنه خطة مدروسة. لا تريد الولايات المتحدة أن تضعف أي آمال أو حظوظ في التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني، ولذلك نرى هذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار من جهة، ولكن أيضا حتى في صريحات رئيس ترامب الذي لم يهاجم إيران هذه المرة بالشكل المعهود، وإنما تعليقات بسيطة منذ أمس في حفل خطاب 250 ذكرى استقلال الولايات المتحدة. ولكن على الأرض ربما السياسيون في واشنطن الآن صامتون، لكن على الأرض بدأت تظهر مؤشرات هنا وهنا إلى إمكانية انفراجة شبه قريبة ربما وعودة الحياة الطبيعية لمضيق هرمز. أولا، هذا الملف هرمز الآن ينتقل إلى الناتو، لا يظل حبيسة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيس ترامب الذي يغادر الاثنين واشنطن سيتوجه إلى أنقرة لهذه القمة، وهذه المرة مضيق هرمز على طاولة المباحثات للولايات المتحدة وشركائها. وقد استبق الأمريكيون بعض هذا التحسن على الأرض الذي نراقبه من واشنطن، استبقوا ببعض التصريحات تؤكد بأن مجموعة من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة داخل هذا الحلف العسكري مستعدة، كما قال هذا المسؤول الأمريكي الكبير، كما سرب دون أن يعلن عن هويته، لكن سرب بأن دولا أوروبية جاهزة الآن للتعامل مع أزمة هرمز. ويتوقع ويفهم من هذا التصريح أن هذه الدول الأوروبية جاهزة الآن للدخول إلى مياه مضيق هرمز وتقديم العون وتقديم أي مساعدة، ربما في تنظيف المياه مضيق هرمز من الألغام. ربما هنا الأمريكيون يحتاجون لبعض المساعدة الفنية على ما يبدو. لكن ما وراء هذا الإعلان هو حالة الهدوء الذي بدأ المراقبون يؤكدونها. هناك مجموعة من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن ذلك المسار البحري على شاطئ عمان، المسار الجنوبي كما يقولون، سهل الملاحة وحركة ملاحته نشطة كما يقول هؤلاء المسؤولون لأكسيوس. وبالتالي إشارة أخرى تأتي اليوم من تقرير إخباري لبلومبرغ، أيضا بلومبرغ تشير إلى ست ناقلات نفط وغاز على الأقل مرت اليوم عبر مضيق هرمز، وفي كلا المشهدين لاحظ معي لا يتم الحديث عن أي مضايقة إيرانية أو أي استهدافات عسكرية إيرانية. وبالتالي هذا الشعور بالارتياح على الأرض يبدو أنه يتوجه الآن إلى الناتو للبحث ربما مزيد من الدول لتساعد الولايات المتحدة، لكن الأهم أن في المشهد العام الآن تهدئة واضحة المعالم بين الإيرانيين والأمريكيين، لا تصريحات مضادة على الأقل من الجانب الأمريكي، لا هجمات تستهدف القيادات، بل على العكس يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تحصل على ما تريد ببطء شديد وبصمت. والدليل ربما ذلك تصريح لقاليباف الذي قال قبل قليل في وسائل الإعلام هناك في طهران بأن هناك إمكانية بالفعل لتطبيق بنود هذه المعاهدة ولو كان الأمر صعبا، ولكن الأهم ما ستحتفظ به واشنطن من هذا التعبير أو هذا التصريح الممكن، والممكن سيكون ممكنا إذا ما تمكن الطرفان من الوصول إلى نوع من الحل الوسط بطبيعة الحال بمساعدة الوسطاء. لكن الإشارة الأولى للهدوء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المضيق بدأت تظهر الآن من خلال هذه المصادر، عبور سفن دون مضايقة إيرانية دون أي تهديد إيراني، هذا ما طلبه ترامب منذ البداية.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديره

0: قادرة إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور ثلاثة من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1 مليون عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهياراً تاريخياً باقترابها من 2 مليوني ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: لمناقشة آخر التطورات في الملف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاور سيد روب أرلت وهو المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في بولاية ديلاور، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عباس خميار. بداية، عادة ما تستغل التجمعات الكبرى والمناسبات من قبل السياسيين، بالتالي كيف استغلت إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي لإيصال رسائل إلى الداخل والخارج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني فيما يتعلق بالتشييع التاريخي وهذا الحدث الكبير الذي نشاهده وما زلنا نشاهده الآن في شوارع طهران، الحقيقة أتصور بأن السياسيون هم جزء من هذه

0: المجموعة وجزء من هذه الظاهرة، ربما أستطيع أن أقول الفريدة في منطقتنا. صحيح نحن شاهدنا يعني تجمعات كبيرة في جنائز مهمة كلعن نهرو في الهند، وجمال عبد الناصر في مصر، وفيدل كاسترو في كوبا وأمريكا اللاتينية، ولكن الحدث الأكبر الذي طغى على هذه الظواهر إن صح التعبير كان تشييع جثمان الإمام الخميني عام 1989، وبعد ذلك في السنوات الأخيرة جثمان الجنرال قاسم سليماني، الذي كان حدث كبير وطغى على كثير من هذه يعني الظاهرات في المنطقة وفي التاريخ، تاريخ المنطقة. ما يحدث الآن هو كبير بكل ما تملك الكلمة من معنى، وربما لا أعرف كيف سيسطر التاريخ هذا الحدث الكبير، ولكن أريد أن أقول بالنسبة لما تفضلت به، السياسيون الإيرانيون في هذه المرحلة هم جزء من هذه الظاهرة، ولا أتصور بأنهم يستطيعون أن يستغلوا هذا الموقع بانفرادهم أو استغلاله بالأحرى لموضوع ما، وخاصة بالمفاوضات المستقبلية. هو الحادث يفرض نفسه على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني وعلى السياسيين الإيرانيين بدون ما أو بدون الحقيقة تدخل هؤلاء، وهذا ما نشاهده بالفعل. هم منخرطين في هذه الظاهرة، الظاهرة كبيرة، وأتصور ستؤتي أكلها في المستقبل القريب، سواء في المفاوضات أو سواء في الداخل الإيراني
1: طيب دكتور،
0: يعني
1: دكتور عباس،
0: عفوا
1: دكتور عباس
0: إرساء
1: لو
0: النظام.
1: نعم،
0: نعم
1: دكتور عباس، أنت تقول إن هذا التجمع كبير وتاريخي يضاهي أحداث وجنازات لقادة عالميين عبر التاريخ، وبالتالي كيف يفسر هذا الالتفاف وهذه الحشود الكبيرة المشاركة في هذه الجنازة؟ يعني إذا ما حاولنا أن نسقط هذا الحدث على المسار أو ما حصل خلال السنة من حربين شنتهما الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
0: يعني لم أفهم السؤال جيدا، ما المقصود؟
1: أنا أسألك أن هذه الحشود الإيرانية التي خرجت، كيف تقرأ مواقفها حيال الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران في يونيو من العام الماضي وفبراير من هذه السنة؟
0: نعم، تقرأ بأن الإيرانيون خلف واقفون وصامدون أمام أي تدخل أجنبي، أمام الاستعمار، أمام الاستكبار التي هنا يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي، وهم منسجمون وداعمون النظام في مواقفه تجاه الذين اعتدوا عليه، وهم باقون لآخر نفس كما يقولون لمواجهة الاعتداءات الجديدة المحتملة في المستقبل. ولكن وهذا ما أثبتتها هذه الجموع البشرية والتي تجمهرت في هذين اليومين وخلال ربما 3 أيام القادمة، بعد أن حضروا بشكل كثيف على
1: نعم،
0: مدى 120 يوما في ساحات وميادين طهران والمدن الأخرى. لذلك هذا يعطي نقطة أهم، هم يؤكدون من خلال هذا التجمع بأنهم يبايعون النظام مرة ثانية ويدعموه، أو مرة أخرى ويدعموه، وهم مستعدون للمواجهة إذا ما فرضت عليهم حرب أخرى. هذا ما نسمعه من خلال الهتافات، من خلال اللافتات، ومن خلال ونقطة أهم ربما هو يريدون الثأر لما ارتكب بحقهم. تبديل الأعلام الإيرانية الوطنية بأعلام الحمراء، وهذا لها دلالة في المفاهيم الدينية للشعب الإيراني، ويعني وتذكر إيران من خلال هذه الأعلام الحمراء أو الرايات الحمراء التي كتبت عليها يا لفارات الحسين، تذكر هذا الحدث وتربطه تلقائيا بأحداث عاشوراء وكربلاء التاريخية. ولذلك أنا أتصور هذا سيعطي صمودا إضافيا
1: نعم،
0: للشعب الإيراني تجاه الاعتداءات المستقبلية المحتملة.
1: سيد روب أرلت، عندما تشاهد الولايات المتحدة هذه الحشود ومثل ما أشار دكتور خاميار تطالب بالانتقام لزعيمها الراحل علي خامنئي وتلتف حول هذا النظام الذي فشلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاطه، ما هي الرسالة التي تتلقاها؟ كيف تفهم ذلك؟
2: من دواعي السعادة أن أكون معكم، وشكرا على هذه الفرصة للمشاركة. لا يجب أن نخطئ بأننا في وقت صعب، نحن لازلنا في خضم مسار دبلوماسي ونحاول أن نصل إلى اتفاقية سلام. فعلا هنالك مناسبة حداد للإمام الراحل، وأعتقد بأنه كان من المتوقع أن تكون هنالك مشاركة كبيرة من قبل الشعب الإيراني، وأن النظام الإيراني يريد تشريك شعبه في فترة الحداد هذه، ولكن هنالك عشرات الآلاف قبل ذلك احتجوا وتم الاعتداء عليهم وقتلهم. لا أعتقد بأن هذه مفاجأة، لا ننسى بأنه رغم هذه الملايين فهنالك البعض من يريدون كذلك أن يكونوا في صف المعارضة ويعارضون هذا النظام. وفي الولايات المتحدة ربما نحن منغمسون في الاحتفال بالذكرى 250 من استقلال الولايات المتحدة بما في ذلك الرئيس ترامب، ولا أعتقد بأن الأمريكيين حاليا يفكرون في جنازة الإمام الراحل.
1: دكتور حسن البراري، جنازة بهذا الشكل وبهذا الحضور الشعبي والسياسي وكذلك حتى الخارجي من قادة عالميين، كيف تقرأ في ظل وجود هذا المسار التفاوضي مع التلويح بالتصعيد العسكري كأداة ردع مستمر؟
3: يعني بتقديري أن هذا الحدث اليوم كان مشهديا على الأيام القليلة الماضية، عندما نرى هذه الملايين من الناس يخرجون من أجل الالتفاف حول العلم، حول الدولة الإيرانية التي تعرضت إلى عدوان مزدوج من قبل قوتين عالميتين، إسرائيل قوة إقليمية كبيرة جدا، الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم عسكريا، تعرضت إيران لهذا العدوان الغادر. فبالتالي هؤلاء الناس يخرجون من أجل الالتفاف حول العلم والخروج بمثابة استفتاء على مواقف النظام تجاه التصدي لهذا العدوان، على اعتبار أن هناك بالفعل كانت احتجاجات على سياسات النظام الداخلية قبيل الحرب في شهر 12 وفي شهر يناير، وهي مطلبية اقتصادية، وهذا حق للشعب الإيراني، لكن هذا لا يعني أن يفسر بشكل خاطئ، على اعتبار أن الشعب الإيراني يمكن أن يتعاون مع المعتدي الخارجي من أجل إسقاط الدولة. الرسالة واضحة تماما بالنسبة لي كمراقب، أن هذا هو التفاف حول فكرة الدولة بصرف النظر من يحكم هذه الدولة، سواء كان الحرس الثوري يحكم الدولة، الإمام خامنئي يحكم الدولة، أو حتى أي نظام آخر حتى لو كان علمانيا، فهذا التفاف وطني حول الدولة وسلامة الدولة وسلامة أراضيها وسيادتها، واحتجاجا على هذا العدوان. هذا موقف يسجل أو سجله الشعب الإيراني في هذه الأيام القليلة الماضية، وبالتالي بددت الشكوك بأن هناك انشقاقات شعبية داخلية كانت تنتظر الخارج من أجل أن يطيح بهذا النظام. أنا بتقديري كانت هذه ضربة قاضية لكل هذه السردية الأمريكية الإسرائيلية. ولكن أيضا التوظيف، يعني هنا ربما النقطة الأهم، كيف توظف النخب الحاكمة في إيران هذا التجمهر الحاشد الكبير المفاجئ ربما لكثير من المراقبين. التوظيف هو أن هذا بمثابة استفتاء على سلامة المقاربة الإيرانية الرئيسية في التصدي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران تمتلك من أوراق الضغط الكثيرة جدا، أهمها الآن بعد مضيق هرمز الورقة الداخلية، بمعنى كل الرهان على تفتيت الجبهة الداخلية. أنا أعتقد أن هذا لم يعد إلا عملية فقاعة من الأوهام والتصورات غير الحقيقية. لذلك إيران ستستثمر ذلك في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن النظام ليس معزولا، بإنما يعبر عن رغبات الشعب في أن ترفع إيران الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ عقود.
1: دكتور،
3: الطريقة الوحيدة أو
1: نعم دكتور حسن، إذا سمحت لي رفع رايات الحمر مثل ما أشار وشرح لنا دكتور خمياهر قبل قليل، التي تعني المطالبة بالقصاص أو الثأر، إلى أي مدى تدعم التيار ربما الأكثر راديكالية والذي يطالب بعدم تقديم تنازلات في هذه المفاوضات؟
3: في ظني أن رفع الرايات يعكس حالة انفعالية أكثر من موقف حقيقي للدولة الإيرانية. إيران تطالب باتفاق نهائي يضمن لها حقوقها الاقتصادية، وأن إيران لا يمكن لهذا النظام أن يحكم إيران في قادم الأيام إن لم يكن هناك حلاً اقتصادياً للمشاكل المتفاقمة. فبالتالي هناك تناقض في الخطاب الرسمي الإيراني، من ناحية يقولون بأنهم يريدون اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية أخرى يقولون نريد أن نثأر. تثأر لمن؟ لمقتل؟ تريد أن تقتل من بهذا المعنى؟ ليس واضحاً ما المقصود بالثأر، لكن الدولة تسير بمسار كما عبر عنه عباس عراقجي وزير الخارجية بأنهم سيلاحقون الذين اغتالوا قادتهم قانونيا، يعني هذا هو التأر، يكون عن طريق القانون. هل هذا ممكن أو غير ممكن هذا حديث آخر، لكن في نهاية المطاف أنا بتقديري أن الجناح الراديكالي الذي لا يريد أن يتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يريد أن يستمر في هذه في الحرب غير المنتهية، هو لا يقدم إجابة حقيقية بأنه كيف يمكن أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، وفي الوقت ذاته أن تقنع الشعب الإيراني بأنك تقدم حلا اقتصاديا لمشاكلهم المرتبطة في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه لا يمكن لإيران أن تنتعش اقتصاديا دون رفع العقوبات. هذه معادلة من بديهيات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. لذلك يعني بتقديري أن التناقض هو سيد الموقف، وربما كل فريق يبرر موقفه.
1: بالفعل هذا التناقض كان جليا من خلال التصريحات الأخيرة لسيد قاليباف. دكتور خمياهر، سيد قاليباف تحدث وقال اليوم أو قبل ساعات، قال إن تنفيذ مذكرة التفاهم ممكن، لكنه في المقابل قال إنه لا سلامة مع الولايات المتحدة. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض؟
0: أولا يجب أن ندرك ماذا يحدث في إيران خلال هذه الأيام، ظاهرة التشييع. الجميع يتأثرون تحت بهذه الظاهرة الكبيرة التي قلت ليس لها مثيل في تاريخ إيران وربما في تاريخ المنطقة. في نفس الوقت كما تفضل حسن، يعني هناك نقطة هامة، هذا المسار هذان مساران مختلفان. يعني الموضوع التفاوض شيء، وهذا ما بالنهاية تؤمن بها طهران ويسير تسير الأمور في هذا الاتجاه، ولكن هذا لا يعني عدم معاقبة المعتدي والجاني والذي استهدف أكبر مرجعية دينية في إيران، أكبر شخصية سياسية رسمية، واستهدف مفكر كبير ومصلح كبير وشخصية الحقيقة نخبوية يعرفها الجميع ولها في الوجدان الإيراني مكانة خاصة. هذا لا يستطيع أحد أن ينسى هذه الجريمة، وهذا ربما يأخذ مسارا آخرا، وهذا لا يعني وقف المفاوضات أو وقف التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والمفاوض الآخر. لذلك أنا أتصور يجب

0: أن نضع هذه المواقف في مكانتها التفاوضية، وربما وهذا يعني يؤثر في على الطرف الآخر في اتخاذ مواقف أكثر تنفيذية، أو ينفذ البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، وأن يخفف من اللهجة التصعيدية للطرف الآخر. لذلك أنا أقرأ كل ما يحدث على في الجانب السياسي والدبلوماسي، هو يأتي في إطار الأخذ والعطاء في التفاوض. ولكن الحالة الشعبية التي نراها، وهذا لا يستطيع أحد أن يمحوها من الذاكرة الإيرانية. أخي الفاضل، يعني تعرف هذا الحدث يأتي بعد 4 أشهر
1: نعم
0: من الاغتيال والاستشهاد. يعني هذه ال4 أشهر يجب أن تخفف طبيعة من هذا
1: نعم
0: الحس العاطفي.
1: دكتور
0: ولكن
1: دعني انتقل الى السيد روب ارلت. سيد ارلت، عندما يقول الرئيس الامريكي ان مضيق هرمز وحمايه الملاحه البحريه ستطرحان في قمه الناتو غدا في انقره، باي طرح سيتم ذلك؟
2: لا يجب أن نخطئ، أعتقد بأن الرئيس ترامب بأن يتوقف هذا النظام عن الابتزاز عن طريق مضيق هرمز، وأغلبية دول العالم ترفض سيطرة النظام الإيراني على مضيق هرمز الذي هو مضيق دولي. ولكن في النهاية الرئيس ترامب يذكرهم بأن هذه المياه هي دولية، وأنه ليس من صالحهم أن يواصلوا التضييق على حرية الملاحة. رأينا ذلك منذ بداية إغلاق المضيق، وفرض بعد ذلك الحصار البحري على المواني بعد التداعيات الاقتصادية الوخيمة.
1: دكتور حسن البراري، إقحام الناتو في قضية مضيق هرمز، هل سيعقد المشهد أم أنه قد يجد حلولا أكثر أو يسهل التوصل إلى حلول؟
3: يعني دعنا نتذكر بأن المضيق كان مفتوحا، وأن الإغلاق أو التعطيل هو نتيجة للحرب، بمعنى لولا العدوان الأمريكي لكان المضيق الآن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، فبالتالي هو نتيجة لهذه الحرب التي لم تنتهي بعد. مذكرة التفاهم لا تنهي الحرب، هي مذكرة مجموعة من البنود للاتفاق على توصل الاتفاق النهائي ينهي الحرب وأيضا يحل المشاكل العالقة. فبالتالي الذي تسبب في الإغلاق هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني بأن إيران الحق في إغلاق المضيق، لكن أيضا في الوقت ذاته حتى دول الناتو منذ البداية تقول بأنها تريد أن تساعد في تنظيف هذا الممر الدولي، وهي لا تتوافق مع الرؤية الإيرانية، لكنها لا تتحمس للعمل العسكري وفقا للرؤية الأمريكية. هي تريد أن تساهم وتشارك في تنظيف المضيق من الألغام، يعني بمعنى تقديم مساعدات فنية، لكنها لا تريد أن تقوم بذلك رغما عن إيران. يعني لغاية الآن التحالف الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني الذي استقال ستارمر، وحتى ماكرون والألمانية يتحدثون عن المساهمة الفنية بعد انتهاء العمليات العسكرية، لكن ليس رغما عن أي طرف من الأطراف. من هنا بتقديري المسألة، إذا أراد ترامب أن يوسع الحلفاء، أو بمعنى pass the buck كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني العبء ينقل على العالم ودول الناتو، أنا أعتقد هذا لن يؤثر في موقف إيران إلا إذا تم التوافق وفقا لهذه المذكرة. الموقف الإيراني واضح، لا يمكن لإيران أن تتراجع عن هذا الموقف إلا إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التزامات معينة، أو عادت مرة أخرى لعملية عسكرية حاسمة. وهذا يعني لا
1: شكرا.
3: أحد يفكر فيه الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، وشكرا كذلك لسيد روب أرلت، وشكرا لدكتور عباس خميار كذلك كان معنا من طهران. لمواجهة أزمة

0: الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وقد أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
1: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً. لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
2: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
1: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعافي أوسع.
3: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
1: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن. لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: والآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهتها أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد شادي الشرفة، عندما يقول نتنياهو إن دونالد ترامب لم يطلب منه العمل ضد الأنفاق في لبنان، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى اللبنانيين وغيره؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذه التصريحات يعني جزء كبير منها له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، بمعنى يريد أن يسوق نفسه نتنياهو باعتبار أنه لا يتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية، وأن نتنياهو حر في القرارات المصرية المتعلقة بالمصالح الإسرائيلية، وذلك ردا على انتقادات عديدة يواجهها نتنياهو من الشارع الإسرائيلي ومن المعارضة ومن الإعلام الإسرائيلي الذي يعني يتهمون نتنياهو بأنه حول إسرائيل إلى دولة وكالة تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل. فبالتالي هو يقول أن الأهداف الإسرائيلية ما زالت قائمة في لبنان، وأنه مواصل سوف يواصل يعني الاستهدافات في لبنان. ولكن يعني الإعلام الإسرائيلي لم يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الانتظار الإسرائيلي والترقب الإسرائيلي مرتبط في لقاء نتنياهو القادم المرتقب مع ترامب الذي من المتوقع أن يحصل في نهاية هذا الشهر. هذا لقاء مهم وبالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو بالنسبة لإسرائيل، وهذا اللقاء من الممكن أن يعطي صورة ما حول التصورات الإسرائيلية الحقيقية حول لبنان، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على فرض إملاءاتها على إسرائيل فيما يتعلق في يعني مواصلة وقف إطلاق النار، مواصلة يعني تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان.
0: سيد طارق ترشيشي، عندما تطلق إسرائيل يدها لجيشها للعمل في جنوب لبنان من خلال مهاجمة ما أسمتها خلية تابعة لحزب الله، أليس في ذلك تشكيك واضح في قدرات لبنان في ضبط السلاح وتحركات أو أي تحركات عسكرية في الجنوب رغم اتفاق الإطار؟
5: تحية لك أستاذ مراد وللأستاذ شرفة وللمشاهدين. في الحقيقة هي تفعل ذلك وتقصد ذلك. كل ما تقوم به إسرائيل في الجنوب منذ الاتفاق 2024 مرورا بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني إلى اليوم، هو دائما إظهار أن السلطة اللبنانية ضعيفة وأن الجيش اللبناني ضعيف، وأن ما تقوم به حصلت على كما صدر اليوم من مواقف حصلت على شرعية من السلطة اللبنانية في شأنه. الواقع إسرائيل تنفذ اتفاق الإطار على طريقتها ومن طرف واحد، وهي في الحقيقة لم تلتزم شيء مما ورد في الاتفاق، أقل هو وقف إطلاق النار لم تلتزمه. وكلما شاهدت شخص على دراجة نارية أو على في أي مكان من القرى، في هناك سكان جنوبيين يذهبون إلى القرى لتفقد ممتلكاتهم، تقصفهم وتقول أنهم أهداف لحزب الله، من حزب الله يعني أو شيء. هذا الأمر يعني دائما هذا التشكيك الإسرائيلي بقدرات الدولة واستعداده قيام بما يلزم لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية على المناطق المحتلة، هذا ينم على أن إسرائيل لا تريد من الاتفاق إلا ذريعة للاستمرار فيما تقوم به. الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية ذهبت راضية مرضية إلى هذه المفاوضات مع إسرائيل بناء على نصيحة أمريكية ووعد بأن الإدارة الأمريكية ستضغط على إسرائيل في اتجاه إنتاج اتفاق يمكن لبنان من استعادة سيادته على أرضه في الجنوب.
0: طالما أن الولايات المتحدة لم تلتزم بهذا الوعد، كيف يجب أن تتصرف الدولة اللبنانية؟
5: يعني الدولة اللبنانية ستكون في الحقيقة أمام خيار من اثنين، إما الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكاشفتها مباشرة يعني من خلال زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة للبيت الأبيض، مكاشفتها بكل هذا الواقع، وإلا الانسحاب من الاتفاق، لأنه لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل ما تلقيه أو السلطة ما تلقيه من معارضة لهذا الاتفاق في الوقت الذي كل التوضيحات التي قدمتها لم تكن مقنعة داخليا، وتأتي الممارسات الإسرائيلية في الجنوب لتزيدها حرجا حتى أمام المعارضين للاتفاق أو المعارضين للمفاوضات المباشرة في الأساس. فليس أمامها إلا هذين الخيارين، وأنا تقديري أنه زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ربما تكون مهمة من هذه الناحية، عله يحصل على من الرئيس الأمريكي على وعد أو على يعني عمل وعد بعمل فعلي يعني يعيد التوازن إلى المفقود في الاتفاق الموقع.
0: وفي المقابل هناك زيارة كذلك سيد طارق، هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. سيد شادي الشرفة، نتنياهو أشار وتحدث أو صرح لفوكس نيوز أن الرجلان على توافق، وأن ترامب يعمل لصالح أمريكا كما يعمل قائد إسرائيل لصالح دولة إسرائيل، وبالتالي

0: هنا ما الذي أراد أن يصل إليه نتنياهو؟
1: يعني نتنياهو يعرف تماما أنه يعني يستطيع أن يؤثر على القرارات الأمريكية، وحصل ذلك، وعدة رؤساء وزراء لإسرائيل استطاعوا التأثير في القرارات الأمريكية. ولكن عندما تتعارض المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية، دائما تكون العلاقة هرمية، بمعنى الإدارة الأمريكية تفرض إرادتها على الإدارة الإسرائيلية، وذلك في أكثر مراحل في التاريخ، ونتنياهو يعرف ذلك. ولكن عندما يقول ذلك، هو يحاول أن يطمئن الشارع الإسرائيلي بأنه يعني ما زال يتمتع بعلاقة جيدة مع ترامب. ولكن يعني الإعلام الإسرائيلي يرى بأن هذا اللقاء المرتقب مع ترامب جاء أساسا بطلب من نتنياهو، بالتالي هو حاجة إسرائيلية وحاجة لنتنياهو شخصيا بلقاء ترامب، يعني ومتوقع أن يلتقي نهاية هذا الشهر، لأنه يعني يعرف تماما أنه في هناك خلافات جادة في مواضيع مهمة بالغة الأهمية، بدءا بإيران مرورا بلبنان ووصولا إلى غزة، وبالتالي يحاول التأثير على القرار الأمريكي. اليوم يعني هناك نقاشا يعني في إسرائيل حول مدى المطالب التي سوف يضعها نتنياهو لترامب. هناك من يقول أن من الممكن أن يطلب من ترامب الضغط على الحكومة اللبنانية لعقد لقاء ثنائي كمؤتمر سلام ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الجمهورية اللبناني، أو ربما رئيس الوزراء اللبناني، لكي يكون صورة مهمة بالنسبة له أمام الانتخابات الإسرائيلية. بمعنى نتنياهو سوف يحاول إقناع الإدارة الأمريكية بالمقاومة ما بين الملفات، خاصة يعني وأنه يعني آخر لقاء حصل ما بين نتنياهو وترامب كان في 11 فبراير، وكانت نتيجة هذا اللقاء أن الإدارة الأمريكية اقتنعت بضرورة توجيه الضربة العسكرية إلى إيران التي انطلقت في نهاية فبراير. الآن هناك رهان مرة أخرى أن هذا اللقاء سوف يحدث تغيير جوهري في الموقف، في موقف الإدارة الأمريكية. ولكن بالحد الأدنى، في حال لم يحدث تغييرا جوهريا، سوف يحاول نتنياهو تعطيل فكرة الانسحاب من جنوب لبنان، وسوف يحاول نتنياهو التأثير فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وقضية كل المفاوضات التي تجري
0: وبالتالي سيد شادي الشرفة، غاية هذه الزيارة هل ستكون أمنية بحتة متعلقة بتأمين شمال إسرائيل من خلال البقاء في جنوب لبنان، أم أنها غاية انتخابية؟
1: يعني القضيتين، أولا إسرائيل سوف تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بتفهم ما تسميه إسرائيل بالمخاوف الأمنية أو المتطلبات الأمنية، سواء كان بغزة أم لبنان أو إيران أم حتى الملف السوري. ثانيا، هذا اللقاء مهم جدا لنتنياهو، لأنه مقبل على انتخابات، ولقاء نتنياهو مع رئيس أمريكي قبيل الانتخابات سوف يشعل الشارع الإسرائيلي أن نتنياهو ما زال مقبولا أمريكيا. لكن في وراء ذلك قضية بالغة الأهمية، نتنياهو بدأ يشعر أن الإدارة الأمريكية بدأت يعني تلتقي وتتواصل مع شخصيات موجودة في المعارضة الإسرائيلية. تعتقد الإدارة الأمريكية أنها مرشحة أكثر من نتنياهو في الفوز بالانتخابات القادمة، وهذا أكثر ما يقلق نتنياهو. هو يخشى أن يكون في هناك قنوات تفتح مع شخصيات في المعارضة الإسرائيلية تعتقد الإدارة الأمريكية أنه من الممكن أن تتوافق معهم، وبالتالي يسعى نتنياهو
0: لأن حتى
1: إلى
0: الرئيس الأمريكي كان صرح في وقت من الأوقات أو في وقت قريب قال إنه يدعم نتنياهو لكنه ينتظر المترشحين أو من سيترشح لهذه الانتخابات. أعود إليك سيد طارق ترشيشي باختصار لو سمحت، ذكرت لنا قبل قليل أن الدولة اللبنانية قد لا تتحمل الضغوط التي تتعرض لها داخليا والرافضة لهذا الاتفاق في ظل الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي ما مدى قدرة هنا الدولة اللبنانية على الصمود في ظل هذه الضغوط الداخلية والخارجية وهي تدعم هذا الاتفاق، اتفاق الإطار مع إسرائيل؟
2: يعني أستاذ مراد، السلطة اللبنانية يعني لم يعد أمامها خيار سوى اللجوء إلى الإدارة الأمريكية، إلى الراعي، لكي يحاول تعديل الموازين السائدة حالياً. يعني السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تذهب إلى اتفاق ترى أن إسرائيل تنفذه على هواها وبمعزل عنها، ولم تلتزم بعد أي شيء مما هو مطلوب منها، وبالوقت نفسه لا تستطيع أن تتجاهل صوت المعارضين لهذا الاتفاق. فلذلك لا ينقذ السلطة اللبنانية من هذا الأمر إلا تدخل أمريكي فاعل لدى إسرائيل، ما من أجل يعني
0: نعم
2: أن تحصل تتخذ خطوات تقنع الفريق المعارض للاتفاق أن الدولة اللبنانية فعلا ستصل إلى النتيجة التي يريدها الجميع في النهاية، يعني معارضة أو موالاة، هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. لكن أنا أعود وأقول أنه
0: نعم
2: الإسرائيلي
0: شكرا لك
2: ما
0: سيد
2: زال
0: طارق
2: نعم.
0: ترشيشي، أدركنا الوقت. شكرا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، والشكر كذلك للسيد شادي

0: الأمريكية.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار الأحداث السياسية والعسكرية في لبنان. بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا وحراك التسويات الذي تقوده الولايات المتحدة، بقي لبنان عند تقاطع رسائل النار والدبلوماسية. ففيما واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ورفع قادته سقف التهديدات متمسكين بما يصفونه بالشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر أو المنطقة العازلة في الجنوب، يترقب لبنان السياسي تحديد موعد الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض لتفعيل تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في المقابل وفي البعد الإقليمي للقضية اللبنانية، رسمت إيران على لسان كبار مسؤوليها خطا أحمر في مسألة استمرار دعم حزب الله ونهجه في مواجهة إسرائيل، التي تدرك أن السلام في لبنان لن يتحقق إلا عن طريق إيران كما قال رئيس برلمانها. في موازاة ذلك، برزت تحذيرات داخلية في بيروت من أن يتحول لبنان إلى ثمن لأي تفاهم إقليمي أو دولي في وقت تتقاطع فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على مرحلة دقيقة من تنفيذ الاتفاق. مروحة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وعقبات الانتقال للخطوات العملية بعد 10 أيام من توقيعه برعاية أمريكية تسلط الضوء على الشق التنفيذي من الاتفاق المرتبط بشكل وثيق بما يعرف بالترتيبات الأمنية. الفقرة الثانية من الاتفاق تتحدث بوضوح عن ملحق أمني مكمل للاتفاق، لكنه غير معلن رغم أن المادة قالت إنه يحوي تفصيل العملية المتبادلة المتدرجة لسيطرة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية مقابل ما وصفت بإعادة انتشار إسرائيلية خارج تلك الأراضي. للتذكير أيضا، تحدثت الفقرة الثالثة عن مناطق تجريبية بوصفها آلية بسط للسيطرة اللبنانية وإعادة الانتشار الإسرائيلية، وحددت مبدئيا أو حددت بمنطقتين، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن الانسحاب منها بذريعة اشتراط التوصل أولا لآلية رقابة تضمن فرض السيطرة اللبنانية وتحظر مسبقا الوجود المسلح لحزب الله. هذا الأمر التزمت به الحكومة اللبنانية في الاتفاق كما وضحت ذلك الفقرة الرابعة، مؤكدة على نقاط احتكار الدولة لاستخدام القوة ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وضمان عدم امتلاكها أي دور عسكري أو أمني في أي مكان في لبنان. وستثار هذه النقاط مع وصول اللواء جوزيف كليرفيلد قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى إلى لبنان بعد إسرائيل، وهو المكلف بالإشراف على خطة المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن فريق كليرفيلد سيصل لاحقا لوضع لمسات ميدانية على خطة الانسحاب التجريبية. في المقابل، تتحدث الفقرة الخامسة عن التزام إسرائيلي بإنهاء أي وجود عسكري مستقبلي في لبنان وعدم وجود أي مطامع إقليمية إسرائيلية به طالما تحقق هدف سيطرة الدولة ونزع السلاح. الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ما زال قائما. من قلعة الشقيف طالب اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي طالب الجيش اللبناني بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بمقاتلي حزب الله، وذلك بعد أيام من زيارة نتنياهو للجنوب أيضا وتأكيده البقاء فيما وصفه بالقطاع الآمن ما دام ذلك ضروريا. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال من جانبه طبعا إن صيغة الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش من بسط سيطرته. ونقل مؤخرا عن رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق الإطاري ليس معاهدة بل إطار توجيهي لمفاوضات توقع أن تشهد جولاتها المقبلة جدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هذه المؤشرات اللبنانية الميدانية والسياسية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. ما هي خصوصية مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف التي يبدو أن كل المشكلات تنطلق من زياراتها أو الحديث عنها؟
2: محمود، علي الطاهر هي من ضمن المنطقة الصفراء التي حددها العدو الإسرائيلي أو جيش الاحتلال. يعني هي أهميتها في الموقع، أهميتها في التأثير، هي تقريبا تقع على علو 650 متر عن سطح البحر. هي قلعة الشقيف في هذا

0: المكان هي مرتفعة، لا يمكن لجيش الاحتلال أن يبقى في قلعة الشقيف إذا لم يسيطر على علي الطاهر، وبالتالي هذا الخط الممتد، هذا الخط الممتد بين القلعة وعلي الطاهر هو بطريقة غير مباشرة يحمي منطقة عمليات جيش الاحتلال بالمنطقة الصفراء ويحمي المستوطنات في إصبع الجليل، يعني هو ذات قيمة استراتيجية بالنسبة له، بالإضافة إلى أن علي الطاهر يسيطر على كفر تبنيت، يسيطر على كفر تبنيت، يسيطر على النبطية الفوقة ويسيطر على النبطية، وبالتالي يكون من ضمن هذا الأرك كما يقال، هذا هذه المنطقة يسيطر عليها بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يسيطر على البعد في العمق على كل التلال المطلة عليها، هذا يعطيه أفضلية تكتيكية استراتيجية وعملية. هذا مع العلم محمود أن تلة علي الطاهر كما يقال هي حصن كبير جدا، المساحة لتلة علي الطاهر لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع، ولكن في داخلها تعتبر على أنها موقع ذات قيمة استراتيجية لحزب الله، منه العمليات، منه القوات، منه لا يمكن الدخول إليه.
1: هل يشي ذلك بأن إسرائيل يمكن أن تنفذ التزاماتها ويعني تبدأ في الانسحاب ولو تدريجيا من الجنوب اللبناني؟
0: محمود سؤال مهم جدا. اليوم دائما إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، وإذا وفت بالتزاماتها تذهب إلى ما يناسبها بالمعنى التكتيكي والعملاني. اليوم على سبيل المثال زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قلعة الشقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ في نفس الوقت هنا قلعة الشقيف، في نفس الوقت بدأنا نرى تصعيد في علي الطاهر. لماذا هذا التصعيد؟ هناك واقع أساسي تستغله إسرائيل محمود. واحد، زيارة رئيس الأركان إلى قلعة الشقيف. اثنين، الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونتنياهو. ثلاثة، مراسم التشييع لستة أيام في إيران وظهور القيادات العسكرية. هذا قد يعطي عملية أن إيران منشغلة، يمكن التصعيد في هذه المنطقة، وبالتالي عدم قدرة إيران للذهاب إلى الرد كما فعلت عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية. فإذن هذا الأمر هو مهم جدا، الوفاء بالتزاماتها هي تعطي مما ليس لها. يعني نتحدث هذه المنطقة الصفراء، هذه المنطقة الصفراء دائما المناطق التجريبية محمود لها مواصفات، المواصفات فعلا أن تكون خارج المنطقة الأمنية، وهذا ما حصل بزوتر الغربية، أن تكون داخل الأراضي اللبنانية، أن تؤمن عمق أمني للقوات الإسرائيلية العاملة في القطاع الأصفر أو الخط الأصفر، وبالتالي هي تعطي استراحة مهمة وحماية مهمة. يعني على سبيل المثال محمود، فرون هي تطل على وادي الصلوقي وتطل على وادي الحجير، وهذا الأمر يعتبر إذا دخل الجيش اللبناني إلى تلك المنطقتين هو يؤمن مزيد من الأمن للقوات الإسرائيلية التي تعمل في هذه المنطقة، وبالتالي مشكلة الإطار عسكريا أن قياس النجاح هذا ما يسمى بسبيل أوفر، يعني إذا نجحت في زوتر الغربية ونجحت في فرون قد نذهب إلى برعشيت أو نذهب إلى بنت جبيل، ولكن قياس النجاح للانتقال إلى المرحلة الثانية أمر يتعلق بالمقاصات التي تضعها إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا. هلأ هنا هل يدخل الدور الأمريكي لفرض شيء معين في مرحلة من المراحل؟ تحدثت عن قائد المشاة البحرية في المنطقة جوزيف
1: كليرفيلد
0: يس. فإذا هو يدخل إلى هذه المنطقة وكأنه الدور الأمريكي هو اللاعب الأساسي في عملية التنسيق محمود.
1: طيب المناطق التجريبية ما موقعها من كل هذا الأمر؟
0: تحدثت عنها محمود، نتحدث عن فرون، هي جنوب الليطاني تطل على وادي الصلوقي وعلى وادي الحجير. وادي الحجير محمود بالعام 2006 اعتبر على أنه مقبرة للدبابات، وبالتالي خسرت إسرائيل ما يقارب كتيبة من الدبابات في هذه المنطقة، ولكن هو ليس داخل الخط الأصفر، هو خارج الخط الأصفر، يعطي عمقا أمنيا لكل القوى الإسرائيلية التي تتواجد في هذه المنطقة، يعني يوفر عليها اقتصاد بالقوى. اثنين، نتحدث عن

0: زوتر، نتحدث عن زوتر الغربية، هي فعلا شمال الليطاني، يعني عندك فرون جنوب الليطاني وزوتر الغربية شمال الليطاني، وبالتالي هي من ضمن هذه المنظومة التي تحدثنا عنها قبل قليل. يعني هي علي الطاهر قلعة الشقيف، هي موجودة في أرنون، وبالتالي نذهب إلى زوتر الغربية وكأنها تعطي من جيبة غيرها، يعني هي تسيطر على منطقة ليست موجودة فيها وليس الجيش اللبناني موجود فيها، وبالتالي هي تعطي مما ليس لها، وبالتالي يكون العطاء من جيبة الدولة اللبنانية.
1: كيف نترجم هذه الوقائع وآثارها على الداخل السياسي اللبناني وكذلك على مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر؟
0: مشكلة لبنان، هناك معضلة محمود للبنان. أولا هو على مذكرة التفاهم الأمريكية ونتائج إسلام أباد وسويسرا، هو موجود بالبند الأول وقف العمليات ضمن لبنان، وهو أيضا موجود، يعني الموجود مع ديجي ديفانس في سويسرا ومع لبنان، إطار التفاهم موجود مع وزير الخارجية الأمريكية. يعني أنت في نفس الوقت في حالتين مهمة، فريق الأول جي ديفانس يسعى إلى ربط لبنان بإيران، وبالتالي روبيو وزير الخارجية يسعى إلى فك الارتباط مع نفس الشخص، مع نفس الرئيس ترامب، وهذه معضلة أساسية. المهم كما قلت بالإطار محمود، هو مهم في مكان ما وليس مهم في مكان آخر. معضلة لبنان المعادلة التالية: من يريد، وهي الدولة اللبنانية ليست قادرة، ومن لا يريد، ومن هو قادر لا يريد، حزب الله. الدولة اللبنانية فعلا لا تملك السياسة ولا تملك العسكر في نفس الوقت.
1: شكرا جزيلا لك سيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، يعود إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا، ودائما نسلط الضوء على آخر التطورات في الملفات الكبرى، والساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى جانب الوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. وفي قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي مدينة غزة. حول آخر التطورات في الملف الإيراني تحديدا، ينضم إلينا مراسلنا ناصر الحسيني من واشنطن. ناصر، مرحبا بك. كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي بأن ملف هرمز والأمن البحري هناك أو أمن التحركات البحرية هناك ستطرح في قمة الناتو، هل من تفاصيل أوفى حول هذه النقطة بالذات؟
3: ورسميا الولايات المتحدة لم تعطي أي تفاصيل عن هذه النقطة بالذات، أي أنها تنقل الآن ملف مضيق هرمز إلى الشركاء في حلف ناتو، حلف شمال الأطلسي، ولكن هذا المسؤول الأمريكي الأهم أنه يقول الآن إن دولا أوروبية مستعدة للمشاركة الآن والمساعدة بقدراتها كما يقول فيما يخص مضيق هرمز، ويعتقد أن الجانب الأمريكي سيطلب أو يلمح إلى أنه بحاجة إلى مساعدة فنية ربما من حيث السفن والقطع البحرية الأوروبية القادرة على تنظيف والعثور على تلك الألغام التي ألقتها القوات الإيرانية في مياه الخليج. وبالتالي المساعدة الأمريكية دائما كانت على هذا المستوى فيما يخص الأوروبيين، وهذا تغير في الموقف إذا ما صحت رواية هذا المسؤول الأمريكي. كان الأوروبيون لا حاجة لهم أو لا رغبة لهم في المشاركة في بأي شكل من الأشكال في الحرب مع إيران، ولكن هذه المرة يبدو أن تقدما ما حصل في مضيق هرمز. ربما نعود هنا لصريحات الخارجية الأمريكية القطرية قبل أيام التي أكدت بأن تقدما حصل بالفعل في هذه المفاوضات التي تمت قبل أيام في مرحلة الدوحة، ولذلك بدأنا الآن نرى بعض الإشارات، لا أقول رسميا هناك تصريحات على الهدوء الذي يلاحظ، لكن بدأ نوع من الهدوء وشبه الحياة الطبيعية تعود إلى مضيق هرمز. فالمسؤولون الأمريكيون من أكسيوس تحدثوا لأكسيوس اليوم وقالوا بالفعل أن الممر الجنوبي المشاطئ لعمان لا يشهد أي مشاكل تذكر، وأيضا بلومبرغ وتقاريرها ومصادرها تؤكد بأن على الأقل 6 ناقلات نفط وغاز مرت هذا اليوم من مضيق هرمز بسلام. الأهم في هذا المشهد أن الولايات المتحدة وواشنطن التي كانت تطالب بحرية كاملة للملاحة يبدو أن هذا الأمر بدأ يتحقق. هذه التجارب التي تتحدث عنها المصادر الأمريكية للعبور الآمن حدثت في الساعات القليلة الماضية، وبالتالي هذا ما كان مطلوبا من إيران، أن تترك الحرية حرية كاملة للملاحة دون أي تدخل عسكري أو دون مضايقات. وهذا بدأ على الأقل في الساعات التي مرت الآن لم يتم الإشارة لأي مضايقة إيرانية لأي من السفن العابرة، وكان هذا واحدة من الخطوط الحمراء أو المطالب الأمريكية الرئيسية. الآن رئيس ترامب سيتوجه إلى الناتو وسيطرح مضيق هرمز هناك، وربما سيقبل أو سيطلب ربما مساعدة أوروبية من حيث الجوانب الفنية، لأن الولايات المتحدة تعتقد من حيث الجوانب العسكرية الأمور كلها على ما يرام وليست بحاجة لأي مساعدة في ذلك الجانب. كل هذا دون أن يتم في الساعات الأخيرة إعطاء أي تصريح رسمي من البيت الأبيض أو أي جهة رسمية أخرى أمريكية عن سير المفاوضات لكن مع إيران حول مذكرة التفاهم. ما هو متوقع أمريكيا؟ أن تستمر إيران على هذه الوتيرة، أي أن تبتعد عن أي سياسة تسعى بها إلى استهداف عسكري لأي سفن عابرة، ثم المفاوضات تستمر. التخوف الأمريكي وليس من البيت الأبيض وإنما من مراقبين ومحللين أنه بعد نهاية مراسم التأبين ستعود إيران إلى ما كانت عليه من قبل من استهدافات عسكرية ومحاولة لتأكيد سيطرتها على مضيق هرمز، وهذه نقطة مرفوضة تماما بطبيعة الحال بالنسبة للجانب الأمريكي الذي سيطرح مرة أخرى الآن مضيق هرمز والتطورات التي يشهدها من حيث الأمن والهدوء الذي يلاحظ خلال 48 ساعة لربما طلب مساعدة من الجانب الأوروبي. سننتظر صريحات رسمية عندما يصل رئيس ترامب إلى هناك، لأنه يغادر واشنطن الاثنين ليلا.
2: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، شارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، وتقدم القادة العسكريون المشاركين في الجنازة وسط غياب للمرشد الجديد، حيث أكدوا قدرتهم على الدفاع عن بلادهم إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
4: صلاة الجنازة على المرشد الراحل علي خامنئي حضره كل أركان النظام إلا المرشد الجديد، حيث كانت الأنظار تترقب ظهوره، ولأن غياب المرشد الجديد أثار التساؤلات فالمصادر الأمنية هنا في إيران ترى أن الأمر بكونه إجراء أمنيا ضروريا، خاصة وأن البلاد في مرحلة وقف لإطلاق النار وأن الحرب لم تنتهي بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أما أما التشييع فكان فرصة لظهور القادة العسكريين، لقد حضروا هنا بعد أن غابوا عن المشهد بشكل علني طيلة أيام الحرب. حضر قادة الحرس الثوري وقادة الجيش المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن رسالة واضحة مفادها أن الأوضاع تحت السيطرة وأن الجيش الإيراني عزز قدراته القتالية خلال وقف إطلاق النار ويتعهد بالرد على أي اعتداء.
5: هذه الحضور على أن يعني يشد عزم الإيرانيين ويقول على أن الأمان مستتب في أنحاء إيران الإسلامية، ولا نهاب الموت ولا نهاب أي هجوم أو تهديد عسكري.
4: رسالة ثانية حملتها الجماهير هذه المرة بهتافات ولافتات تؤكد على ضرورة محاسبة من اغتال المرشد السابق. يطالبون أيضا بتكريس ما جرى في الحرب على طاولة المفاوضات، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس البرلمان الذي أكد أن بلاده جاهزة للدفاع عن نفسها إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
6: اليوم نحن في أوضاع حساسة للغاية، وهناك عقيدة تتشكل في العالم سوف تجعل من إيران قوة كبيرة في العالم، وبالتأكيد فإن كبار المسؤولين يتبعون البروتوكولات التي ستحقق مصالح البلاد.
7: جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكننا نريد مفاوضات بعزة وكرامة. يجب ألا نتخلى عن مصالح بلادنا ولن نتهاون مع محاولة نهب أراضينا.
4: الحضور الشعبي الكبير قد يتحول إلى ورقة في يد السلطات، إلى ما يشبه تزكية للنظام فضلا عن الجاهزية العسكرية، وهذا ما يعتبره مسؤولون إيرانيون ضرورة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من منطلق المنتصر.
8: في صلاة جنازة المرشد السابق كان المشهد يحمل رسالتين متقابلتين، القيادات العسكرية التي صفت خلف النعش تقول إن الدولة باقية، لكن غياب المرشد الجديد يقول إن التحديات لم تنتهي. ليبقى السؤال مطروحا عن انعكاسات مشهد اليوم على سياق التوازنات الداخلية والدولية. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
2: حول التطورات الملفي الإيراني تحديدا ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، لنتابع معه أولا آخر التطورات المتعلقة بإعلان الرئيس الأمريكي طرح ملف مضيق هرمز في قمة الناتو في أنقرة غدا الثلاثاء. دكتور، ما الجديد الذي يمكن أن يحمله هذا الموضوع بعد مناقشته في قمة الناتو؟
9: يعني بتقديري القديم أو الجديد القديم هو المضيق، مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل الحرب والآن أصبح تحت السيطرة الإيرانية والقدرة التعطيلية لإيران. الآن ترامب توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، مذكرة التفاهم، البند الثاني يتحدث عن فتح مضيق هرمز. لا، لغاية الآن هناك شكوك في التزام إيران بهذه النقطة، لأن إيران تشترط أيضا أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بنقاط أخرى من بنود المذكرة. من هنا يأتي هذا الاجتماع في أنقرة من أجل توسيع دائرة المساهمين. يعني ترامب عجز عن فتح هذا المضيق عسكريا، عجز عن تأمين فتحه بشكل كامل عن طريق مذكرة التفاهم التي لم تقنع أطراف كثيرة جدا في إيران، وبالتالي هو يريد أن يستغل رغبة الأوروبيين المبدئية بأنهم مستعدون للمشاركة في فتح هذا المضيق بمعنى تنظيفه من الإلغام. لكن هذه الدول الأوروبية، دول الناتو، كانت تشترط أن يكون ذلك بالتفاهم وليس رغما عن إيران، بمعنى أنها لا تريد أن ترسل حاملات طائرات أو بوارج عسكرية من أجل تأمين هذه العملية، تريد أن ترسل كاسحات ألغام، لكن هذا ينبغي أن يحظى بموافقة الإيرانيين.
2: لكن دكتور، هل تسعى واشنطن هنا إلى إشراك الحلف في حماية الملاحة في المضيق، أم أنها تحاول أن تعزل إيران سياسيا من خلال هذا التحالف مع الناتو؟
9: أنا أستبعد أن يكون المطلوب هو زج الحلف عسكريا في هذا المضيق، لأنه عسكريا لا يمكن أن نضيف الحلف الكثير على القوات الأمريكية. نحن نعرف بأنه يعني الباك بون بمعنى العمود الفقري للحلف الناتو والقوات العسكرية الأمريكية، اللي هي اوريدي موجوده في منطقه المحاذيه او القريبه من الموانئ الايرانيه، ولديها القدرات العسكريه

0: على الأقل الاشتباك مع الإيرانيين في المضيق إن أرادت، لكن أيضا المطلوب هو الدعم السياسي لهذا الجهد، بمعنى جهد أن يكون هناك اعتراف دولي بأن هذا المضيق يجب أن لا يخضع لهيمنة الدولة أو سيادة أي دولة. أنا أعتقد أن ترامب بحاجة إلى دعم فني لفتح هذه المضايق، بمعنى تنظيف من الغام، لكن الأهم ربما هو التأكيد على وحدة دول الناتو ووحدة الدول الأوروبية بالشكل العام، أو حتى الغرب إن شئت، في أن هذه المياه هي مياه دولية وليست إقليمية، لأنها تربط بين مسطحين مائيين دوليين، وبالتالي لا يحق لإيران أن تفرض شروط المرور على السفن التجارية، على الأقل السفن المدنية، بمعنى المرور الآمن أو العابر كما يسمى في اتفاقية جامايكا.
1: طبعا سنعود إلى هذه النقطة دكتور بعد قليل، لكن نرحب بضيفنا من طهران دكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. دكتور خميار، دكتور حسن قبل قليل أشار إلى موضوع محاولة الولايات المتحدة استقطاب حلف الناتو للتأكيد على أن ليس من حق إيران التحكم في مضيق هرمز، وبالتالي كيف تنظر إيران إلى هذا التحرك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. هذه محاولة أمريكية أخرى، وسبقتها محاولات متعددة وكبيرة أيضا، ولكنها في السابق باءت بالفشل، وإن كانت بعض هذه الدول في الخفاء قد لبت المطالب الأمريكية وشاركت في العدوان على إيران، ولكن كمنظومة منسجمة وبصورة علنية ومتفقة لم يحصل هذا. ورأينا وشاهدنا موقف الرئيس الأمريكي من هذه الدول، وكيف واجهها وكيف توسل إليها، ومن ثم انزعج منها، وكانت المواقف المتباينة والمتضاربة، وكان هناك نوع من الإساءة للأوروبيين ولأعضاء الناتو. لذلك أنا لا أتصور أو أتصور بأنه سيفشل الرئيس الأمريكي في هذه المحاولة الجديدة. واليوم إيران، ومن خلال هذا الحضور والحشود الجماهيرية، ومن خلال
1: لكن
2: المقاومة التي
1: لكن
2: أبدت
1: دكتور دول الناتو او اعضاء الحلف ابدوا استعدادا للمشاركه بقدراتهم فيما يخص المضيق، وبالتالي يبدو ان هناك استجابه للرئيس الامريكي وما يطلبه منه.
2: هذه الاستجابة هذا الاستعداد كان استعدادا مشروطا، يعني في بنود اشتراطية، إذا لن تنتهي الحرب، أو في يتعلق الموضوع ليس في الهجوم وإنما في كسر وتنظيف هذا الممر من الألغام، يعني في أما ولو وكذا. لذلك أنا لا أتصور الأمور تسير في اتجاه القرار النهائي الحاسم. هناك سيكون انشقاق في الموقف الأوروبي، وكما قلت هذه كانت في الماضي، وكيف عندما كانت إيران على كما كان يرون بأن إيران قد خسرت المعركة، الآن
1: لكن دكتور
2: لإيران
1: خميار،
2: ميدانية
1: ما
2: أفغانستان.
1: الذي يجعلك تتوقع حصول عدم إجماع على مستوى الناتو فيما يتعلق بهذا التحرك المستقبلي في مضيق هرمز؟
2: الاختلافات أصبحت عميقة في الداخل الأوروبي والناتو، إضافة إلى ذلك هناك لن تكون ثقة بسبب المواقف الإدارة الجديدة أو الرئيس الأمريكي بالنسبة لكثير من هذه الدول، مواجهته وتحقيره لبعض هذه الدول، والحديث عن انضمام جزء من هذه من أوروبا إلى

0: أمريكا هذا كان وما زال يولد الشكوك لدى الأوروبيين. لا أتصور أحد يستطيع أن يثق بالرئيس ترامب وبمواقفه المتزلزلة والمتغيرة والمتناقضة. لذلك لا أتصور، يعني هذا لم يكن التعويل ولم تكن هناك طمأنة للرئيس الأمريكي، ولذلك المكاسب التي حصلتها إيران في الميدان وخاصة بما يتعلق بهذه الحاضنة الشعبية التي في الأيام الأخيرة ومن خلال التشييع، هذه تكون رسالة واضحة للآخرين. لذلك أنا أتصور هذه
1: نعم.
0: المحاولة ستبوء بالفشل شئنا وبينا.
1: سيد محمد المنشاوي، لماذا يطرح ترامب ملف هرمز على قمة الناتو الآن بالذات؟
2: تحياتي لك دكتور حسن وللضيف من طهران والمشاهدين. اعتقد ان الرئيس ترامب لا تجمعه اي علاقات جيده بالناتو سواء خلال فتره حكمه الاولى او خلال العامين الاخيرين في فتره حكمه الثانيه، وطالما تهكم على الحلف واعتبره نمر من ورق وسفر منه من قادته طوال الوقت. واعتقد ان الرئيس ترامب استعمل لغه صادمه للحلف في هذه الحرب بسبب تراجع الحلف وعدم رغبته في المشاركه في العمل العسكري الامريكي الاسرائيلي ضد ايران، وسخر الرئيس ترامب كثيرا من هذا الموقف الذي تبناه الحلف الناتو، وقال اننا نساعدهم حينما يحتاجون المساعده، وها هم لم يقوموا بمساعده الولايات المتحده. فاعتقد هذا هو موقف رئيسي للرئيس ترامب. الحلف من جانبه يحاول التقرب من الاداره الامريكيه ويخشى من تطرف الرئيس ترامب وعدائه للحزب سواء بالانسحاب او تقليص مشاركه القوات الامريكيه في الجبهات الاوروبيه او سحب بعض القوات من بعض الدول الاوروبيه كما فعل بالفعل كما قام بالفعل في المانيا وغيرها. واعتقد ان لجوء الرئيس ترامب لهذه النقطه في اجتماع انقره المقبل لقمه حلف الناتو هو يسبب الاحراج الكثير للحلف. الحلف يريد الان بعد انتهاء القتال ان يكون له دور في تنظيف او ازاله الالغام في مضيق هرمز، واعتقد ان ايران رفضت ذلك بشده، والاوروبيين بريطانيا وفرنسا تحديدا اكد انهم لن يقوموا باي اعمال عدائيه في الخليج وسيقومون بدور في تسهيل الملاحه اذا وافقت ايران وبتنسيق معها. فاعتقد ان الرئيس ترامب يحاول احراج الدول الاوروبيه وان يورطها في العمل الى جانب الولايات المتحده في تامين الملاحه في مضيق هرمز، لكن هذه الدول
1: كيف ذلك
2: تدرك
1: سيد المنشاوي؟
2: الامريكي.
1: كيف ذلك؟ ما الذي يريده ترامب تحديدا من دول الناتو؟ ما هي الأدوار التي يريدها أن تلعبها في هرمز؟
2: يريد أن إذا كان هناك أي عمل عسكري إضافي أن تشارك بالفعل في هذه الهجمات إذا قرر الرئيس ترامب شنها مرة أخرى على إيران، ويريد أيضا أن تساهم ماديا وعمليا في إزالة الألغام في مياه الخليج، لكن هي من جانبها ترى أنه يجب أن يتم التنسيق مع إيران وعمان قبل التعهد بأي عمل في مضيق هرمز.
1: دكتور حسن البراري، في حال انخرطت دول الناتو في أي عمل في تأمين أو إزاحة ألغام وما إلى ذلك، وهذا ما ترفضه لإيران بشكل مبدئي، ألا تخشى هذه الدول من أن تعتبر إيران ذلك تحركا عدائيا؟
3: بكل تأكيد ربما الأستاذ محمد المنشاوي أشار إلى ذلك بأنه هذه الدول، هنا نتحدث عن دول الناتو، دول المملكة المتحدة وفرنسا على وجه التحديد ثم ألمانيا، تقول هذه الدول بأنها تريد أن تشارك وتساهم وتخفيف العبء، لكنها لا تريد أن يكون ذلك استفزازا عسكريا لإيران. هي بمعنى أنها لا تريد أن تتعرض قطعها البحرية التي في كاسحة الألغام إلى مثلا نوع من التحرش أو إطلاق المسيرات من قبل الجيش الإيراني، لأنها ترفض رفضا قاطعا الدخول الحرب، وهي رفضت منذ البداية، وتعتبر هذه الدول وإن لم تقل ذلك صراحة بأن هذا عدوان على إيران، وأنه كان بالإمكان ربما التوصل إلى حلول وسط، وأن الخيار العسكري لم يكن الخيار أو الملاذ الأخير، لأنه كما نعرف بأنه تم توريط ترامب وكان فخا نصب له من قبل نتنياهو. القادة الأوروبيين يعرفون ذلك جيدا، وبالتالي كما قال المنشاوي أيضا بأنهم يخشون أن بمعنى أن يواجهون بشكل صدامي الرئيس ترامب، لأنه شخصية نرجسية لا متنمرة في طبيعتها، يخشون أن ينعكس ذلك على العلاقة مع الحلف ذاته، وبخاصة وأن التهديد الروسي على الجبهة الأوكرانية ما زال قائما، والدول الأوروبية ما زالت تنظر إلى التهديد الروسي كتهديد حقيقي، وهي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون معها. فبالتالي المسألة ليست أسود أو أبيض. أنا بتقديري أن هذه الدول في قمة أنقرة ستستجيب لمطالب ترامب في أن تساهم في هذه العملية، لكنها ستقول بأنها تريد أن يكون هذه المساهمة الدولية وربما تشارك فيها دول إقليمية، حتى لا تظهر هذه الدول وكأنها رأس حربة في جولة جديدة من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
1: دكتور خميار، هل تخشى إيران من أن تدويل ملف مضيق هرمز محاولة لتطويقها عسكريا؟
0: لا، للإجابة على سؤالك وتعليقا يعني بعجالة على ما تفضل به الضيفان الكريمان أو الضيفين الكريمين، الحقيقة أنا أتصور إذا كنت تشير إلى الموقف المشجع لأمريكا، الموقف الفرنسي والبريطاني الذي صدر قبل يومين، أتصور هذا الموقف يعتبر نوع من جس النبض للإيرانيين، وكان الرد سريعا وشجاعا وقويا من طهران عندما قالت أي مغامرة في هذا المضيق من قبل الدول التي تريد التدخل فستواجه بقوة، وهناك ستكون أزمة جديدة. لذلك هذا جس النبض واجهه هذا الرد الكبير. لذلك أنا أتفق وأشاطر الظروف بأن الوضع الأوروبي لا يسمح للتدخل، كما قلت ليس هناك اتفاق وليس هناك وحدة في الرؤى، وليست الإمكانيات تساعد بهذا التدخل، وهناك بالفعل ستكون مغامرة، وهذه المغامرة ستواجه بقوة عسكرية إيرانية. إيران تعتبر هذه ورقة المضيق ورقة استراتيجية ذهبية ورادعة، ولا تستطيع أن تستغني هذه الورقة. الموضوع الاقتصادي والموضوع التجاري والرسوم، أنا أتصور بأنه هو موضوع هامشي بامتياز. النقطة الأهم هي هذه الورقة التي تعتبر بالفعل كما سميت في أوروبا وأمريكا هي القنبلة النووية الأهم للإيرانيين. هذه الورقة تستطيع أن تفرض على المعتدين وقف إطلاق النار، أن تفرض عليهم تنفيذ اتفاقية مع طهران على قاعدة الربح. ولذلك الاستغناء عن هذه الورقة لا أتصور بأنه سيكون في جدول أعمال الإيرانيين وفي منظومتهم الفكرية الاستراتيجية.
1: دكتور حسن البراري، الحديث عن الناتو ومضيق هرمز، هل الهدف منه الردع أم أنه مقدمة ربما لترتيبات أمنية دائمة مستقبلية في منطقة الخليج؟
3: يعني في تناقض في الموقف الأمريكي. من ناحية توقع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع إيران، تقول بأنه في نهاية المطاف سيتم التوافق على إدارة هذا المضيق، بمعنى مشاورات عمانية مع إيران بموافقة أو بمعنى باستشارة مع دول الخليج وفق القانون الدولي. ومن ناحية أخرى تريد تدويل هذا الملف، بمعنى دفع عدد من الدول الأوروبية لكي تكون شريكة إما عسكريا أو في إزالة الإلغام، أو ربما خلق ما يوازي أو يوازن ما تقوم في إيران في هذا المضيق. فبالتالي أنا لغاية الآن أنا لا أجد تصورا واضحا لدى الولايات المتحدة الأمريكية غير الكلام الإنشائي الذي يقول أنه يجب أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير، وكأنه ما كانش في حرب، وأنه ما كان في عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران. إيران تقول بأنها لن تعود المضيق لن يعود إلى سابق عهده، وأن هذه ورقة اكتشفتها إيران لن تتنازل عنها إيران إلا إذا تم رفع الثمن على إيران، بمعنى عودة عمليات عسكرية حاسمة تفوق القدرات الإيرانية، أو الاستمرار في هذا الاتفاق وتقديم لإيران ما تريده من التزامات أمريكية نص عليها ورقة الاتفاق. فبالتالي ترامب انا اعتقد هو يناور في هذه

0: في مرحلة لغياب التصور. أنا لا أعتقد أن لدى الإدارة الأمريكية تصور واضح كيف يمكن أن تكون حال المضيق بعد انتهاء هذه الحرب.
1: سيد المنشاوي، إذا رفض بعض الحلفاء الولايات المتحدة في ناتو الانخراط في هذا الملف، هل لدى واشنطن أي خطة بديلة لما تعتبره أمن مضيق هرمز؟
2: بداية، دول حلف الناتو ترى أن الحلف الدفاعي بالأساس هو لا يمكن لها المشاركة في أي أعمال هجومية أو طبيعة أعمال هجومية في مجملها. من أجل ذلك هي كانت رافضة لأي دور لها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الولايات المتحدة ليس لديها تصور لمستقبل مضيق هرمز ولا لتأمين الملاحة فيه ولا لكافية إدارته حتى. هي فقط تريد العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير الماضي، وهو ما ترفضه إيران رفضا تاما وتقبله فقط سلطنة عمان على الجانب الآخر من المضيق. فأعتقد أن هذه النقطة جديدة على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. ليس هناك خبرة تراكمية في التفاوض في هذه الجزئية الجديدة التي لم تكن موجودة في جولات التفاوض التي عرفتها الدولتين في الاتفاق النووي الأول في عهد الرئيس أوباما، أو في المسار التفاوضي في عهد الرئيس ترامب قبل بدء الحرب والعدوان على إيران. كان هناك مفاوضات في النقاط الخلافية الكبيرة، الملف النووي، العقوبات، الأرصدة الإيرانية في الخارج، علاقات إيران بجيرانها وبعملائها في المنطقة. لكن مضيق هرمز لم يكن على الأجندة. من هنا لا يوجد تصور واضح لدى المؤسسة الحاكمة الأمريكية أو مراكز الأبحاث حتى عن طريقة أو الطريقة المثلى للتعامل مع مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وشكر كذلك للدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وشكر للدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كان معنا من عمان. الآن إلى زميلة ليلى الشخلي، وفقرة تحليلية طبعا تتعلق بقراءة في انعكاس مواقف الأطراف الإيرانية الأمريكية والأوروبية على طبعا واقع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الرسائل التي تعطيها مؤشرات العبور الحالية في مضيق هرمز، والتي تترافق مع تصريحات إيرانية وتوترات ومحاذير أمام السفن التي تريد العبور دخولا أو خروجا. تصر طهران على أن وضع مضيق هرمز يرتبط بمصالحها الاستراتيجية، وتشدد على أن الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تكون وفقا للتنسيق، وأن الحوار بينها وبين سلطنة عمان هو الذي سيحدد كيفية إدارة المضيق، لكن دون أن توضح إيران طبيعة تلك الترتيبات. في المقابل، وعلى وقع بعض التراجع في حركة الملاحة البحرية عبر المسار الذي اقترحته سلطنة عمان، وتعرض بعض السفن لتشويش ورسائل لاسلكية، تتجدد الأسئلة بشأن آلية التنسيق الحالية في العبور ومستقبلها في وقت تحاول فيه دول مثل فرنسا وبريطانيا إثارة قضية إزالة الألغام من المضيق وتأمين الملاحة فيه، وهو ما يصطدم برفض إيراني. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وكذلك إيران وفرنسا بريطانيا. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق. وأضاف ترامب لأكسس أن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. إيران من جهتها حذرت على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري غربي في مضيق هرمز، وأن الدول الساحلية المضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنها. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية،

0: هذه التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مشاركة دولية في مضيق هرمز جاءت رداً على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بأن البلدان على أهبة أو أن البلدين على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجددت باريس ولندن التأكيد على أن قطاعها البحرية في المنطقة جاهزة للتدخل في المضيق. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وأوروبية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الملاحة البحرية في مضيق هرمز أقله على المدى المنظور. ولكن ما هي أحدث المؤشرات بشأن مسارات السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز؟ هذه التطورات طبعا والمسارات سنتابعها على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. إذن يهمنا أن نعرف كيف هي المسارات في هذه المرحلة.
1: بات لدينا نظريا ثلاثة مسارات للإبحار عبر مضيق هرمز. الأول هو الذي يبدو باللون الأزرق، وهو المسار الذي حدده الحرس الثوري لإبحار السفن من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ومن بحر العرب إلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز. هذان المساران يمران شمال وجنوب جزيرة لارك. الحارس الثوري يقول أو يصف نفسه بأنه الحارس لمضيق هرمز استراتيجي، وبالتالي من هنا تكمن الأهمية، أهمية أن تسلك السفن هذا المسار. وتحذر إيران عبر الحرس الثوري أن أي ممر جديد لن يكون آمن وينطوي على مخاطر لإبحار السفن. وبهذا التحذير تقصد البحرية الحرس الثوري هذا المسار الذي يظهر باللون الأخضر، أو ما بات يعرف بالمسار الجنوبي، وهو الأقرب للمياه العمانية وللشواطئ العمانية. هذا المسار بدأ يعمل، وهناك عدد من السفن تسلكه دخولا وخروجا يوميا.
0: إذن تهديدات إيرانية بشأن أي مداخلة أو أي تدخل من أطراف أخرى، ولكن ما شكل التهديدات التي يمكن فعلا أن تقوم بها إيران في هذه المرحلة؟
1: هناك مجموعة من التهديدات، ولكن سنبدأ قبل هذه التهديدات. هذا هو المسار، خط المسار لوجستيا الذي حددته عمان. هناك منطقة انتظار وهناك منطقة إبحار بنقاط تتعلق بمدى إمكانية دخول وخروج وسلوك السفن. هذا المسار ما يهدده بحسب السؤال الذي طرحتيه، هناك مجموعة من الأسلحة يمكن لإيران أن تستخدمها، ولكن حتى الآن ليس هناك من اشتباك فعلي. هناك زوارق سريعة أو ما يعرف بأسطول البعوض، لكن الخطر الذي يبدو أن الحرس الثوري يشير إليه ويحذر من مغبة سلوك المسار الجنوبي يتعلق بشكل أكثر تحديدا بالألغام البحرية. هذه الألغام تقول إيران إنها الوحيدة المخولة للبحث عنها ونزع من مياه مضيق هرمز. ولكن كما ذكرت أيضا قبل قليل، هناك محاولات من دول أوروبية لاسيما الفرنسيين والبريطانيين للدفع بكاسحات ألغام، وأيضا الألمان أبدوا استعدادا لإرسال،
0: وهي الوحيدة ألغام التي تمتلك خارطتها في النهاية، يعني هكذا يفترض. ولكن هذه الألغام ممكن أن تكون قد تحركت خلال الفترة الماضية.
1: نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام إن كانت موجودة بالفعل. قبل بضعة أسابيع كان هناك من السلطات العمانية تحذير بوجود أجسام طافية يشتبه بأنها ألغام. فإذا نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام، وليس هناك من تأكيد أو نفي بأن هذه الألغام قد تكون تحركت أم لا، لأنها إن تحركت فهي بالحقيقة تفقد فاعليتها وأهميتها بالنسبة للحرس الثوري وإيران، لأن عندها الخرائط ستكون غير قابلة للاستخدام. نعم. إذن بات لدينا ثلاثة مسارات: المسار الذي تحدده إيران ويتمحور حول جزيرة لارك، المسار الجنوبي، وهناك المسار الإبحار الدولي أو التاريخي وهو الذي يمر في وسط مضيق هرمز.
0: إذن وسط كل هذه المسارات والتهديدات سنتابع إذن المشهد. أشكرك جزيلا سلام. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز ومختلف أبعادها وتداعياتها وسياقاتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش دكتور، إذا دعونا نستعرض الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب التطورات الأخيرة للمشهد البحري في مضيق هرمز.

0: تحديدا. إيران من جانبها تؤكد أنها ضامنة وحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي، وتشدد على أن السفن يجب أن تحصل على إذن منها لكي تعبر هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي. هذا البعد المتعلق بمضيق هرمز يترافق مع نبرة لافتة للأوساط العسكرية الإيرانية، إذ يقول الجيش الإيراني إنه يعزز قدراته القتالية ولا يضيع لحظة في سبيل ذلك. في المقابل تجدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسبق أن قد اتخذت خطوات عسكرية إزاء كل محاولة إيرانية لتقييد تلك الملاحة، وتؤكد واشنطن على جاهزية قطاعها الحربية وسفنها البرمائية ومعها وحدات المشاة البحرية المارينز للانتشار في محيط مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ومع كل هذا يعني الطرفان واضح يعني يصعدان النبرة فيما يتعلق باستعدادهما للمواجهة العسكرية، وبعد كل هذا يأتي ترامب ليقول أن إيران تتوسل الحصول على اتفاق، يعني فقط حتى نفهم السياق.
1: ليلى، إيران وضعت المضيق بيدها في محاولة قوية ومتماسكة لجعل قدراتها توازي طموحاتها. بعبارة أخرى، حتى تحقق طموحاتها كانت تريد قدرة. قبل المضيق كان لديها النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي. هذه تعرضت إلى إشكالات كبيرة الآن. تراجع في النفوذ الإقليمي، البرنامج النووي تم قصفه، البرنامج الصاروخي تم أيضا قصفه. الورقة والملف الحقيقي الذي يلبي طموحات إيران الآن ويساعدها على تحقيق طموحاتها هو المضيق. ولذلك تجدين منعت تحقيق المشروع الحرية واحد الأمريكي، ثم مشروع الحرية اثنين، ثم المسار العماني، ثم الحديث عن أي محاولة أخرى لتغيير الوضع القائم بالمضيق، لأن إيران تعتقد أن هذا لن يحدث إلا في إطار اتفاق شامل تحقق في إيران ما تعتقده مصالحها الأمنية والسياسية.
0: إذن يعني نحن نتحدث عن سيناريوهات كثيرة في مرحلة يفترض أن الاتفاق يسير قدما، ونحن نتحدث عن جولة قادمة صحيح. في 11 من يوليو.
1: الطرف الأمريكي والإيراني دون أن يتوافقا يستخدمان استراتيجية المحافظة على الوضع القائم، أنا أسميها. الأمريكيون لا يريدون أن يتقدموا كثيرا في منح إيران كثير مما طلبته، بل كما يقال بالقطارة. والإيرانيون لا يريدوا أن يغيروا الوضع القائم في المضيق حتى لا تصبح ورقة المضيق ضعيفة. وهنا أتحدث عن إزالة الألغام بشكل أساسي، وهنا أتحدث عن فتح مسارات غير المسار الإيراني الذي قال الإيرانيون أنه هو الآمن والخالي من الألغام. كل هذه الأمور إيران تحاول الحد منها. لماذا؟ لأنها غير واثقة في الأمريكي خلال المفاوضات. لذلك المفترض أنه خلال 30 يوم المضيق يعود إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. نحن الآن نقترب من اليوم 20 ولا أدلة على ذلك، وبالتالي المفترض أنه مع نهاية اليوم 60 أن تكون عبرت كثير من السفن التجارية والنفط إلى غير ذلك. كل هذا الآن رهن بما تمنح الولايات المتحدة لإيران في المفاوضات. لذلك استراتيجية المحافظة على الوضع القائم ستستمر ليلة حتى نهاية اليوم 60، لأن الأطراف تريد أن تحقق أكبر قدر من الامتيازات وتحسين موقفها التفاوضي للاتفاق الشامل.
0: ومع المهلة التي يأخذها الطرفان الآن مع الجنازة. على العموم، بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. طبعا السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز، وذلك بعد مرور 20 يوما تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي. ويبدو كما هو واضح السيناريو الأكثر ترجيحا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك دون فرض رسوم للعبور أو عوائق لوجستية أو ميدانية كما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية، وهو على ما يبدو السيناريو مؤجل يتوقف على تحقق تقدم في بنود معينة في المفاوضات. إذن هذه هي السيناريوهات المحتملة.
1: ليلى، الوضع الراهن هنا أقصد به الوضع القائم على حصول اشتباكات من وقت إلى آخر، ليس كل المضيق مفتوح، بل المضيق نقصد به فقط المسار الذي حددته إيران في الجانب الشمالي من المضيق، في حين السيناريو الثاني هو الوضع الذي كان قائم في 27 من فبراير، بمعنى آخر المضيق ب 33 كيلومتر بكل مساراته مفتوح ودون عوائق ودون احتماليات لحصول اشتباكات إلى غير ذلك. هذا الآن كما تفضلتي مرتهن بتحقيق تقدم في المفاوضات، وباعتقادي إذا نظرت إلى السلوك الإيراني تحديدا وقوة هذه الورقة سيقدمون أشياء تدريجية وبطيئة في هذا الموضوع إلى حين حصولهم، باعتقادي موضوع العوائد الاقتصادية سواء كانت أموال محتجزة بيع النفط، كل هذه الأمور إن لم يحصلوا على أشياء مجزية ستبقى ورقة المضيق معلقة والتقدم فيها بطيء جدا جدا.
0: هذا بالرغم من ما يقوله ترامب من أنه في الواقع هذه الإدارة أعطته أغلب ما يريده، وهذا ربما للتسويق الداخلي في هذه المرحلة. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من أغسطس المقبل. وقد أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرينة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
3: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
4: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
3: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يومياً إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
5: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
3: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: إلى متابعة آخر التطورات في

لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية فوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان

0: طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد أبو غوش، إذا كانت إسرائيل تؤكد التزامها بالاتفاق، اتفاق الإطار من جهة، فلماذا تصعد وتستمر في هذه الخروقات في الأراضي اللبنانية؟
1: صباح الخير. إسرائيل أعرافها وتقاليدها في تطبيق الاتفاقيات يعني دائما تحب العبارات الملتبسة حمالة الأوجه، وتحديدا حين يكون هناك عبارات يعني يمكن فهمها بأكثر من طريقة، تحديدا في موضوع التهديدات. مثلا ما هي التهديدات؟ لا يوجد تعريف يعني متفق عليه بالنسبة لما هو التهديد. في العرف الإسرائيلي التهديد هو التهديد المباشر الذي يمكن أن نتفق عليه جميعا، ثم التهديد المحتمل والتهديد المخطط له، كل هذا يسمى تهديدات. وبالتالي إسرائيل تريد أن تواصل عملية الضغط حتى تضغط على الجيش اللبناني للقيام بما يعني لم تتمكن هي حتى الآن، أو عجزت، أو ربما الوقت يعني لم يتح لها لتنفيذه، بتفكيك حزب الله وتجريده من السلاح وتفكيك بناها التحتية. وبالتالي هناك مسائل يبدو أنها لم تحسم من خلال الاتفاق الإطاري الذي يمكن أن نعتبره خطوطا عريضة للاتفاق، بكثير من التفاصيل، مثلا بشأن مدى التحقق من يعني مثلا القضاء على التهديدات أو القضاء على وجود حزب الله في المناطق التجريبية، ما هي معايير التحقق من أنه فعلا جرى التوصل إلى مثل هذه المعايير؟ هل يتفق الطرفان على أنه هذه المنطقة أو تلك خالية من حزب الله؟ حتى الآن لم يتفق على هذه المعايير، ولذلك يبدو أنه الإسرائيليين يتحدثون الآن عن تشكيل ما يسمى غرفة تنسيق افتراضية، ليس بالضرورة أن تكون يعني مواجهة أو وجاهية، إنما يمكن أن تنشأ اتصالات متبادلة لتحديد بعض المسائل التي يمكن أن تحتاج إلى تفسيرات للاتفاق الإطاري، ومن بينها معايير التحقق ومن الذي سيتولى عملية التحقق. الإسرائيليون يعني سيرضون بأن يكون الأمريكي هو الذي يتولى عملية الإشراف والتحقق من مدى وفاء الجيش اللبناني بما ورد في الاتفاق، حسب الفهم الإسرائيلي طبعا وليس حسب الفهم اللبناني.
0: سيد طارق، الإسرائيليون يقولون أن عملياتهم في جنوب لبنان وقائية، وبالتالي هل أصبح اتفاق الإطار مجرد غطاء لتنفيذ هذه العملية؟
2: تحية لك أستاذ مراد والأستاذ أبو غوش. الحقيقة أنا ألتقي بكثير مقاله الأستاذ أبو غوش، ألتقي معه في كثير مقاله. فعلا إسرائيل يعني بدأت يعني تستغل الاتفاق الإطار وتعمل في اتجاه ما تريد تحقيقه من أهداف لم تتمكن أن تحققها في الفترة السابقة. يعني عندما تحاول أن يعني تقصف منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن من السيطرة عليها في الفترة الأخيرة، هذا يعني أنها ما تزال تخطط للوصول إلى هذه المنطقة، وثم أن يعني كل ما تقوم به على الأرض لا يشفي بأنها فعلا تريد الذهاب إلى تنفيذ اتفاق حتى ولو في إطاره في نصه الموجود، في النص الموجود. هي يعني كانت ولا تزال وبالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تعملان على تجريد حزب الله، على الوصول إلى الهدف فيما هو تجريد حزب الله من سلاحه. كما قال الأستاذ أبو غوش، حاولت إسرائيل أن تصل إلى هذا الأمر عسكريا، لكنها حتى الآن فشلت في الأمر، وهي تحاول أن تدفع بهذا الأمر في اتجاه السلطة اللبنانية لكي تكون السلطة اللبنانية بهذه المهمة أو الجيش اللبناني.
0: لكن سيد طارق، هل يملك لبنان اليوم أي أدوات سياسية أو دبلوماسية لفرض احترام هذا الاتفاق الموقع مع إسرائيل؟
2: هو في الحقيقة

0: لبنان لا يملك، كما قلت لك في مداخلة سابقة، لا يملك إلا الرعاية والوعود الأمريكية، لأنه أصلا ذهب إلى المفاوضات بناء على نصيحة أمريكية مقرونة بوعود بأن سيحصل اتفاق ويتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وتنفيذ كل المتطلبات، كل مطالبه، بما يمكن الدولة اللبنانية من السيطرة، بس سيطرتها وسيادتها على الأراضي اللبنانية، وأن يحصل انسحاب إسرائيلي، ويعني كل شيء الوعد الأمريكي فيه بهذا الاتجاه. لكن حتى الآن كل هذه الوعود الأمريكية لم يتحقق منها أي شيء، بدليل أن إسرائيل ما تزال تخرق وقف إطلاق النار وتقصف وتقول أنها ستفعل كذا وكذا إذا خرق حزب الله وقف إطلاق النار، في حين حزب الله كما يعلن وكما هو يحصل حاصل يعني وهو مشاهد ميدانيا، لم يرد بعد على أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار، خصوصا منذ إعلان هذا الاتفاق في واشنطن، علما
1: وهناك
0: أن الحزب
1: وهناك
0: يقول
1: تفسير هناك تفسير إسرائيل على هواها لهذا لبون هذا الاتفاق. سيد نهاد أبو غوش، هناك زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، ما المتوقع منها؟ ما الذي يرمي إليه نتنياهو؟ ما الذي يريد انتزاعه من الجانب الأمريكي؟
2: يعني هذه الزيارة هي الأولى منذ شهر شباط الماضي، الزيارة الشهيرة التي قام بها نتنياهو وفريق مخابراته لمارالاغو، وأقنعوا فيها الرئيس ترامب بجدوى الهجوم العسكري على إيران، وربما أقنعوه بأن الضربة الأولى بقتل القادة ستقود تلقائيا إلى تمرد واسع يؤدي إلى الإطاحة بالنظام الإيراني. هذا ما يعني كشفته الصحافة العبرية وبعض المصادر الأمريكية. لكن خلال هذه الشهور الخمسة بين شباط وتموز الحالي، يعني مرت مياه كثيرة تحت الجسر، معظمها لم يكن في صالح نتنياهو، تحديدا فيما يتصل بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ونظرة الرئيس ترامب لنتنياهو، خصوصا إزاء سيل المكالمات التوبيخية التي شنها ترامب، والتي كان يريد من خلالها تحجيم نتنياهو ومنعه من التدخل في كل ما يمكن أن يمس المصالح الأمريكية. صحيح أن نتنياهو في مقابلته مع فوكس نيوز قال أنه هو يقود الأمور كمصالح إسرائيل، هو معني ومسؤول عن مصالح إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش، أدركنا الوقت، وشكرا كذلك سيد طارق ترشيشي من بيروت. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية شيع الأهالي جثمان شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل وليد أبو سنينة وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال عملية الاقتحام، وانتشر القناصة على أسطح عدد من البنايات، وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي في مخيم قلندية.
3: من هنا من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله انطلقت جنازة الشهيد الطفل وليد أبو سنيني الذي قتلته قوات الاحتلال عندما أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على رأسه وهو يتواجد على سطح منزله في داخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين في داخل مركبة الإسعاف، كما نرى العائلة، الأم، الإخوة في حالة انهيار، في حالة صدمة، لأن الطفل لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، لم يتواجد في أي منطقة يكون فيها مواجهات، لأنه أصلا المخيم لم يشهد أي مواجهات. اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا في ساعات المساء كان مباغتا قوات الاحتلال، وعلى الفور لدى اقتحام المخيم باشرت بإطلاق الرصاص الحي المباشر على الفتية والأطفال الذين تواجدوا سواء في أزقة المحافظة

0: المخيم أو على عدد من أسطح البنايات القريبة لرؤية فقط ما يحدث خلال هذا الاقتحام الذي شمل أيضا حي كفر عقب القريب، الشارع حيث يتواجد مخيم قلنديا والشارع الرئيسي الذي يربط ما بين رام الله وشمال القدس ويربط بشكل رئيسي ما بين شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. الاقتحامات لهذا المخيم لا تتوقف ليلة نهار، الشهداء يرتفعون شيئا فشيئا، والشهيد الطفل وليد أبو سنينة يضاف إلى قائمة من 242 شهيدا طفلا. وثقت منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية قتلهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حتى حزيران 2026. وثائق تؤكد بالصورة وبالصوت ومن خلال ما نرصده ورصدناه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي وتحديدا اتجاه الأطفال. جبال بديري، الجزيرة، رام الله.
1: إذن مشاهدينا، هذه آخر التطورات هناك في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، وملفاتنا دائما مفتوحة للتغطية. وصلنا إلى ساعة جديدة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وأن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان، قال إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. أما فيما يتعلق بتطورات الأمور هناك في قطاع غزة، فقال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوب مدينة غزة. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. ناصر، مرحبا بك، هل أوضعتنا في آخر تطورات المواقف والتصريحات الأمريكية بشأن الملف الإيراني؟
2: نعم، في الملف الإيراني، ويبدو أن ذلك الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي تم التوصل إليه بتهدئة الأمور يبدو أنه الآن يطبق بالفعل. لاحظنا من الجانب الأمريكي في الساعات الماضية على مدار هذا اليوم تقريبا لم تصدر أي انتقادات أو تصريحات معادية للجانب الإيراني كما هي العادة دائما في تصريحات رئيس الأمريكي أو مسؤولين هنا وهناك. في فترة تهدئة حقيقية بين الإيرانيين والأمريكيين، يبدو أن الاتفاق يدور حول تهدئة الأوضاع، تهدئة الأمور على الأرض. هنا أقصد طالما استمرت مراسم الاحتفال والتأبين المرشد الأعلى الإيراني، يبدو أن هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا في هذا الاتجاه، وهو ما نراه على الأرض أيضا. هناك عدة تقارير الآن تشير إلى عودة شبه طبيعية.

0: هدوء، نعم هدوء حذر لكن هدوء في مضيق هرمز. المصادر الأمريكية التي تحدثت اليوم دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكن قالت بأن الممر الجنوبي في مضيق هرمز وهو المشاطئ لعمان لا يشهد أي مشاكل حقيقية وهو مفتوح للملاحة. أيضا تقارير لبلومبرغ إعلامية ومصادرها أيضا تؤكد بأن هناك ما لا يقل عن 6 سفن تحمل على متنها طاقة من غاز ونفط تمكنت من العبور دون مشاكل تذكر. وهذا هو بالضبط المطلب الأمريكي الذي كان خطا أحمر مع الجانب الإيراني في مذكرة تفاهم، مطلوب من إيران أن تهدئ عسكريا وأن لا تستهدف أي سفينة تعبر وأن تضمن الولايات المتحدة حرية الملاحة بكامل معناها الحقيقي. وهذا ما نلمسه الآن على الأرض من هذه التقارير الإخبارية المتتالية ليوم الأحد اليوم دون مشاكل تذكر، وبالتالي بادرة انفراجة ربما أو بداية استجابة إيرانية للمطالب الأمريكية. لا أحد يدري بالضبط أي صيغة يجب الاستخدام هنا، لكن الهدوء على الأرض في مضيق هرمز هي أنباء طيبة وليست أنباء سيئة بالنسبة للرئيس ترامب. رئيس ترامب يغادر الاثنين ليلا واشنطن للتوجه إلى هذه القمة ويحمل معه إضافة إلى الهم الأوكراني أو الأزمة الأوكرانية والحرب المستمرة حتى الآن، يحمل معه أيضا ملف مضيق هرمز إلى هناك إلى أنقرة عكس أي لقاءات سابقة. هذه المرة الأوروبيون حسب مصدر أمريكي مطلع يقولون إن بعض الدول الأوروبية الآن أبدت مساعدتها أو استعدادها للمساعدة، والولايات المتحدة عادة تطلب مساعدة فنية لوجستيكية من حيث جمع ومراقبة وتحييد الألغام العائمة في مضيق هرمز إن كان الإيرانيون قد وضعوا ألغاما كما يتهمهم الأمريكيون بذلك. وبالتالي استعداد أوروبي، وهذا نراه لأول مرة من مصادر أمريكية تؤكد أن هناك دول أوروبية مستعدة للمشاركة. لم يعطي هذا المصدر الدول التي تسعى أو تفكر في الحضور عمليا على الأرض في مياه الخليج ومياه هرمز، لكن ربما الأمر يتعلق ب بريطانيا وفرنسا. سبق للدولتين أن أعلنت رغبتهما واستعدادهما للمشاركة عقب عدة انتقادات عنيفة وشديدة من رئيس ترامب لدول حلف الناتو، ليس فقط لأنها لا تعطي الميزانيات المطلوبة للمواجهات والاستراتيجية في أوروبا، ولكنها لم تبدي حتى الرغبة في المساعدة. يبدو أن شيئا ما تغير. إذا ما هدأ مضيق هرمز وبدأ حلفاء أمريكا الآن يقولون إنهم مستعدون، فشيء ما حدث أو تغير في هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية. تخوف أمريكي لم يعلن عنه رسميا، إنما المصادر المقربة التي تتحدث عن نهاية فترة أو المهلة المحددة لتأمين المرشد الأعلى. هل ستعود إيران للاستهداف العسكري للسفن؟ وهل ستضايق هذه السفن أم أنها ستعود إلى طاولة المفاوضات وتقبل بالطلب الأمريكي بضمان هذه الملاحة حرة دون مشاكل كي تستمر المفاوضات وتتقدم فعليا؟ هذا السؤال وموقف ترقب لدى الأمريكيين في انتظار نهاية فترة الاحتفالات الرسمية بتأمين المرشد الأعلى هناك. الكل يتساءل ماذا سيحدث بعد، ولكن هنا يبدو أن الوسطاء جاهزون مرة أخرى، والولايات المتحدة كما لاحظنا في على الأقل هذا اليوم خلال 24 ساعة الماضية هناك هدوء تام وصمت لا تعليق حقيقة على النظام السياسي في إيران أو المطالب إلى آخره. وبالتالي يبدو أن صفحة ما ستطوى، لكن معالمها لم تبدو واضحة بعد حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. بينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور ثلاثة من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين الريران، هو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري الأستاذ أو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحباً بكما. أبدأ مع دكتور حسين رويران. دكتور، هل تعتبر إيران تدويل أو محاولة تدويل مضيق هرمز محاولة لانتزاع ربما واحدة من أقوى أوراقها التفاوضية قبل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. في تصوري نعم، يعني أمريكا هي تحاول ليس فقط الالتفاف على هذا الجانب من مذكرة التفاهم، هي سبق وأن قامت بالالتفاف على موضوع وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومنها لبنان من خلال الاتفاق الثلاثي الذي جرى في واشنطن. موضوع مضيق هرمز هو موضوع مهم موجود في مذكرة التفاهم، و يعني يطرح أمرا واضحا أن إيران تقوم بفتح المسارات للملاحة وتقوم بنزع الألغام، وهي تقوم بذلك بالمناسبة. أن تحاول أمريكا رغم الالتزام الإيراني بالالتفاف على هذا الموضوع من خلال يعني بعض الدول الأوروبية، أو من خلال يعني الجلسة التي ستعقد للناتو في تركيا، هذا يعكس أن أمريكا تحاول بشكل أو بآخر يعني قضم المنجزات الإيرانية والالتفاف على بعض بنودها، وفي تصوري أن هذا قطعا لا يخدم التفاوض الجاري بين إيران وأمريكا حول تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: ينضم إلينا من نيوجيرسي كذلك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بك دكتور جابرييل. هل تسعى أمريكا لتحويل أمن مضيق هرمز إلى أمن منطقة الدول الأوروبية، وبالتالي هذا ستكون نتيجته انخراط أو التزام جماعي بتأمين هذا المضيق إن حصل أي تهديد إيراني؟
4: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. ما يهم الولايات المتحدة هو بالنسبة للقانون الدولي أن يفتح الممر لسفن تعود لكافة دول العالم وليس فقط لدول معينة، بعكس ما تراه إيران. إيران تعتبر بأن هذا المضيق هو ملكا لها، وبأنها هي التي تختار الدول التي يمكن سفنها أن تمر بهذا المضيق. في جميع الأحوال الولايات المتحدة مصرة على أن يكون القانون الذي يعني يتماشى في هذه الأزمة هو القانون الدولي، وبذلك على إيران أن تمنح بقية الدول، أي دولة تريد أن تمر سفنها في المنطقة في المضيق، هذا هو الجزء، يعني هذا هو لب المشكلة.
1: وبالتالي مذكرة التفاهم أليست كافية حتى يطرح ترامب هذا الموضوع على دول الناتو والتي ليست طرفا في هذه المذكرة؟
4: ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون ضمانات من قبل المسؤولين في إيران بأن كل السفن بإمكانها، السفن المدنية بإمكانها أن تمر في هذا المضيق، وبصورة خاصة السفن الأوروبية، لأنه لا يوجد عدد من السفن الأمريكية في المنطقة. أكثرية السفن المتواجدة في مضيق هرمز هي سفن أوروبية، ولذلك يسعى الرئيس ترامب بأن تسمح إيران لهذه الدول بأن تمر سفنها في هذه المعابر بدون أن يكون هناك إشكاليات.
1: طيب دكتور حسن البراري، عندما يتوجه ترامب إلى دول حلف الناتو لهذا لحشد دعم لتحركاته لفك الضغط أو فك سيطرة إيران على مضيق هرمز، أليس في ذلك اعترافا بعجزه؟
5: هو عجز، هو لا يحتاج لأن يعترف بذلك. هو لم يتمكن من فتح المضيق طيلة أيام الحرب، وتمكنت إيران من الإعلان عن إغلاقه، وبالتالي عطلت الملاحة فيه ووسعت دائرة الألم، وكان هذا جزءا من الاستراتيجية الإيرانية من أجل ممارسة الضغط على ترامب لإيقاف هذه الحرب. وحاول في من خلال الحرية واحد، الحرية اثنين، لكنه لم ينجح في ذلك مرة أخرى، وربما الطريقة الوحيدة هي توصل الاتفاق، بمعنى أن الجهد العسكري المتاح أمريكيا لم يكن كافيا لإجبار الإيرانيين لامتثال منطق القانون الدولي الذي يتحدث عنه السيد ترامب، والذي هو بنفسه قام بمخالفته أيضا عندما شن عدوانا على إيران مع إسرائيل. طبعا من هنا الاعتراف بالعجز موجود، لكنه أيضا هو يريد من هذه الدول المساعدة الفنية. هو لا يتفق مع إيران في تفسير البند الخامس من المذكرة التي تتحدث عن مضيق هرمز، وهو يعتقد بأنه من حق سلطنة عمان فتح مسارات في الجزء الجنوبي منه، وهذا ما تنكره إيران على اعتبار أن هذا ربما يكون مقدم لسحب المضيق من تحت أقدام إيران كورقة تفاوضية. وإيران تعتقد أن هذا المكسب الاستراتيجي ربما البارز الذي لم يكن تتوقعه أو تتخيله قبل بدء هذه الحرب لا يمكن لها أن تتنازل عنه بسهولة وفقط من خلال اجتماع الناتو في أنقرة، علما بأنه الولايات المتحدة لا يتم الهجوم عليها، بمعنى لا تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إيراني من أجل تفعيل الفقرة الخامسة في ميثاق الناتو. هذا الحلف حلف دفاعي، هو لا يجيز لأعضائه الهجوم على دولة أخرى. فبالتالي إن كان المفهوم أنه توطئة للعمل العسكري، أنا بتقديري أن هذه الدول لن تشارك في هذا العمل وقد رفضت المشاركة، لكن هذه الدول أعلنت فرادا وليس كمجموعة ناتو بأنها مستعدة لتقديم المساعدة الفنية على أن يكون ذلك بموافقة الأطراف المعنية في الصراع، وهنا الحديث عن إيران.
1: لكن ما الذي، نحن لا نعلم إلى حد الآن ما الذي سيناقش في هذه القمة ولا كيف سيتم طرحه، وما الذي سيطلبه الرئيس الأمريكي من هذه الدول وما سيتم الاتفاق عليه. لكن ماذا بعد إن وافقت هذه الدول المشاركة في هذه الأعمال، إن كان عملية تنظيف المضيق من الألغام أو تأمين الملاحة فيه من خلال وجود قطعة بحرية أو ما إلى ذلك، لكن هل سيستدعي ذلك تدخلا أو تحركا سياسيا موازيا
5: من قبل من؟
1: من قبل هذه الدول، من قبل أنا أقصد الولايات المتحدة وحلفائها. نعم، في الناتو. نعم.
5: لو حلفائها في هذه المنطقة الذين يرون بأن المضيق يجب أن يبقى مفتوحا، بتقدير سيكون هناك الكثير من الضغوطات على طهران من أجل أن تلين موقفها من منطقة المضيق. هناك إجماع دولي على أنه لا يمكن فرض رسوم، وهناك إجماع دولي على حرية الملاحة، وهناك قانون دولي أيضا لا يسمح لأي دولة في الهيمنة على الممرات الدولية. لا الآن في يعني بمعنى في خلاف،
1: لكن يا دكتور الكل يستند إلى قراءات لهذه النصوص والقوانين الدولية
5: بكل تأكيد،
1: وهو بالتالي كل طرف يقول إن معه الحق، وبالتالي للوصول إلى إجماع وإرغام ربما إيران على تحرك في اتجاه معين، هذا يستدعي ربما تدخل على مستوى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة.
5: مراد، أنا إذا سمحت لي، أن الصراع على مضيق هرمز ليس صراعا قانونيا. القانون الدولي لم تحترم الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت هذه الحرب، ولم تحترم إيران عندما أغلقت أو لوحت بأنها ستغلق هذا المضيق. هذا مفهوم الصراع، هو صراع سياسي. فبالتالي هناك أمران ضروريان، يعني الأولى أن يتوصل الرئيس الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران إلى تفاهم على المضيق بموافقة الدول المشاطية، هذا الطريق الأسهل وهو الطريق الدبلوماسي، إلا هو ثمن ربما لا تريد أن تدفع الولايات المتحدة على شكل رفع العقوبات الاقتصادية أو بمعنى تحقيق الجزء الكبير من المطالب الإيرانية التي تمكن النظام في إيران من معالجة مشاكله الداخلية. الطريقة الثانية وهي الأصعب والأكثر كلفة هو عمل عسكري، أنا بتقديري متاح أمريكيا إذا أرادت أن تحشد القوات، لكن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة البحر العرب والمحيط الهندي وهي غير كافية لعمل عسكري من أجل إجبار إيران على فتح المضيق. فبالتالي لماذا على إيران أن تفتح المضيق إن لم يحقق لها مطالبها في ملفات أخرى ضرورية لبقاء النظام داخليا، وضرورية للجواب على سؤال الشعب الإيراني أنه ماذا استفدنا من هذه الحرب. هذا سؤال بعيدا عن لغة الشعارات والكرامة والصمود إلى آخره، هذا كله ممتاز مفهوم، لكن في نهاية المطاف سيسأل المواطن الإيراني أين رفع عقوبات، يعني ماذا حققنا. يعني كما نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها، سيسأل إيرانيا ماذا حققنا من خلال هذه المنازلة.
1: وهذا سؤال وجيه أتوجب إلى دكتور حسين رولان. دكتور حسين، رغم كل مظاهر الالتفاف الشعبي التي شاهدناها في تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، لكن هناك بالفعل أسئلة جوهرية يطرحها الشارع الإيراني.

0: ما الذي حققته هذه إيران من هذه الحرب؟
1: يعني واضح أن هذه الحرب فرضت على إيران، لم تكن إيران في موقع الخيار بين الحرب ولا حرب، لا، هذه الحرب فرضت ولم يكن أمام إيران خيار إلا الدفاع عن نفسها. من هنا في تصوري أن الشعب في إيران هو متفهم لهذا الخيار مهما كانت نتائجه. يعني بعبارة أدق أنه إيران ذهبت إلى كل الخيارات غير الحرب، يعني ذهبت إلى التفاوض، وصلت إلى اتفاق انقلبت عليه أمريكا، ذهبت مرة أخرى للتفاوض ولمرتين أمريكا انقلبت على طاولة التفاوض وأعلنت الحرب ضد إيران. من هنا يعني صمود إيران أمام هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو لم يكن خيارا يعني عاديا، كان هو الخيار المتبقي فقط أنه للدفاع عن نفسها، وهي قامت بذلك. سواء أن هذه النتيجة أنه أدت إلى رفع العقوبات أم لم تؤدي إلى رفع العقوبات. يعني ما أريد أن أقول أنه فيما يخص مضيق هرمز، يعني نحن أمام خطاب متناقض غربي. يعني مرة يقال أن يعني الطريق الجنوبي الذي من مضيق هرمز يجب أن يفتح، وهذا ليس شأنا إيرانيا، هذه مياه إقليمية عمانية. ومرة يعني هذا عندما يكون موضوع عمان، وعندما تكون موضوع إيران يقال أن هذا مضيق دولي وليست مياه إقليمية إيرانية. يعني هذا الكلام غير مقبول. هل هي مياه إقليمية أم هي مضيق دولي؟
0: هذا طرح جدلي دكتور، لكن بالنسبة للطرح المتعلق بتدويل هذا الملف على مستوى قمة الناتو، هل تعتقد أنه سيفتح الباب أمام عسكرة هذا المضيق لفترة، أم أنه مجرد تحرك أو ورقة ضغط تفاوضي لا أكثر من قبل الولايات المتحدة؟
1: واضح أنه هو ورقة ضغط، ليست إلا أمريكا طالبت هذه الدول بالتدخل وهذه الدول رفضت وقالت هذه الحرب لم تكن قرارنا، هذا الحرب كانت قرار أمريكي ونحن رفضناها ولن ندخل في أي جزء من أجزائها. من هنا الموضوع يعني ليس وليد اليوم أمريكا تريد أن تطالب أوروبا، هي طالبت أوروبا أثناء الحرب ورفضت أوروبا ذلك. من هنا الموضوع ما يطرح أمريكيا هو محاولة الضغط على إيران في هذا الإطار، ولكن لا أتصور أن هذه المحاولة يمكن أن تنجح. لا يمكن لإيران أن تعيد المضيق إلى سابق عهده قبل الوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم. هذا قرار إيراني محسوم ولن تتراجع عنه إيران.
0: طيب سيد الدكتور جابرييل سوما، بالنسبة للولايات المتحدة ومع هذا التوجه إلى حلف الناتو، لماذا لا تركز على مذكرة التفاهم والمسار التفاوضي الذي تقول إنها تفضل المضي فيه، وتتوجه إلى الآن إلى محاولة تدويل هذا الملف وإدخال طرف ثالث غير موجود في هذه المذكرة في ملف أو بند هو واحد ربما من أكثر البنود حساسية أو أكثر عقد هذه المذكرة؟
2: السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة تعتبر بأن هذا الممر هو ممر طبيعي لا يد لإيران في إنشائه. لو مثلا إيران كانت هي التي أنشأت هذا الممر، عندئذ يمكن لإيران أن تفرض سيطرتها

0: وأن تمنع السفن التابعة لدول لا ترغب في أن تمر فيه. ولكن ما يقوله الرئيس ترامب هو أن هذا الممر هو ممر دولي طبيعي أنشأته الطبيعة، ولذلك على الرغم من أنه في أراضي أو في مياه إيرانية، ولكن هو ممر طبيعي ليس لإيران يد في إنشائه. ولذلك يعتبر بأنه من الضروري على إيران أن تسمح للسفن أن تعبر بهذا المرور بدون أن يكون هناك أي شروط على ذلك.
1: دكتور، هذا واضح من خلال الموقف الأمريكي، وهذا ما يتم التفاوض عليه من خلال عصا العقوبات وكذلك الأموال المجمدة، الأموال الإيرانية في الخارج، وبالتالي أمريكا تملك أوراق ضغط قوية مقابل امتلاك إيران لهذا الملف أو ورقة مضيق هرمز. لماذا لا تركز أمريكا على هذا المسار التفاوضي وبدلا من ذلك تحاول أخذه إلى منطقة أخرى من خلال تدويل هذا الملف، ملف هرمز؟
0: أمريكا بالدرجة الأولى وبصورة خاصة الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، يعتبر بأن هذا الممر ممر دولي، في حين أن إيران تعتبر بأن هذا الممر هو ممر إيراني.
1: طيب
0: يعني هناك
1: دكتور دعني أسألك
0: قانوني.
1: بطريقة أخرى، بطريقة مختلفة، من زاوية مختلفة، هل يعتبر ترامب أن الاتفاق مع الإيرانيين بشأن مضيق هرمز أمر شبه مستحيل، وبالتالي من خلال المسار التفاوضي الحالي وبالتالي نقله إلى قمة الناتو؟
0: يبدو بأن الرئيس ترامب يريد نقله إلى الناتو لأنه يجد صعوبة في التعامل مع إيران حول هذا الموضوع. يعتقد بأن الدول الأوروبية لها مصالح كبيرة في مضيق هرمز، يعني لا تجد سفن أمريكية في المضيق، ولكن تجد سفن فرنسية، ألمانية وغيرها، كلها سفن أوروبية. فإذا يعتقد ويعتبر بأنه على الدول الأوروبية أن تساهم في حل هذا النزاع، ويكون التركيز بين هذه الدول وبين إيران، مش أمريكا. يعني المفروض على أمريكا أن تفرض هذا الحل وأن تكون دولة تنازع إيران في هذا الأمر. يعتبر بأنها مسألة أوروبية وعلى الأوروبيين أن يعملوا كما هو الحال، يعني بحسب الاتفاقيات الدولية وبحسب القانون الدولي، لأن السفن التي تمر في هذا الممر هي سفن أوروبية بالدرجة الأولى وليست سفن أمريكية.
1: دكتور حسن البراري، مع سعي الولايات المتحدة إلى إقحام الأوروبيين في ملف مضيق هرمز، كيف يجب أن تتصرف دول الخليج وهي معنية وهي دول مشاطئة لإيران في ومشاركة في هذا المضيق ومعنية بشكل مباشر بما يحصل بما يدخل وما يخرج منه؟
2: دول الخليج طبعا مراد ابرز المتضررين من هذه الحرب من خلال يعني تحول منطقه الخليج الى رهينه لهذه الحرب ولهذا التجاذب بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. دول الخليج تحاول ان توازن علاقاتها مع ايران التي ايضا اعتدت على هذه الدول، ومع الولايات المتحده التي تقيم معها شراكات امنيه طبعا لعقود خلت، وليس مساله يوم او يومين او شهر او شهرين. لذلك هذه الدول هي في حيره من امرها، من ناحيه لا تريد عودة الحرب إلى سابق عهدها، لكن أيضا من ناحية أخرى هي لا تتوافق مع إيران في نظرتها إلى هذا المضيق. وبالتالي كان اجتماع المنامة بحضور مارك روبي واضح تماما بأن هذه الدول ترى بأن هذا الممر هو ممر دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين، والقانون الدولي واضح في هذا المجال، لا يوجد لأي دولة السيطرة والهيمنة. لكن أيضا لا تمانع هذه الدول أن يكون هناك حوار على المنظومة الأمنية بشكل عام في منطقة الخليج وإيران والمضيق بنفس الوقت، لأنه القانون الدولي على أهمية هذا القانون الدولي. أحيانا الدول لا تحترم القانون الدولي، لكن ربما الأهم هو التفاهمات والتوافق. هذه الدول تعلي من قيمة الدبلوماسية، المفاوضات، في حالة قطر أيضا تعلي من قيمة الوساطة، لكنها لا تستطيع أن تفرض على الجانبين.

0: فبالتالي تحاول أن توازن بين القوتين وتحاول إيجاد منطقة يمكن أن تبني عليها في قادم الأيام من أجل تأمين هذا المضيق، بحيث يكون التجارة فيه مفتوحة للجميع من دون قيود ومن دون شروط ومن دون رسوم أيضا.
1: دكتور حسين رويران، ما هو التصور الذي تملكه إيران لدول الجوار العربي فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: يعني إيران أعلنت أن ما هو مطروح أن يكون هناك اتفاق إيراني عماني تتشارك فيه كل دول المتشاطئة في المنطقة في تحديد يعني وضعية مضيق هرمز. يعني في بعض الاجتهادات القانونية واضح أن هناك مقالة لأحد أكبر أساتذة القانون في جامعة ييل، وهي الدكتورة مريم جمشيدي، تقول أن هذا الممر هو مياه إقليمية إيرانية عمانية، والمضيق يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين ويران، أدركنا الوقت.
2: الجمع أولى من الطرح.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، وشكرا للدكتور جابرييل سوما من نيوجيرسي، وشكرا كذلك للدكتور حسن البراري كان معنا من عمان. الآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع عبد السلام محمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ضوء ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وأن معظم السفن تمر عبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة تحديد هويتها الإلكترونية، بحيث لا تلتقطها منصات المصادر المفتوحة. فيما تنقل بلومبرغ عن بيانات ملاحية ما تصفه بالانخفاض في عدد السفن التي تبحر عبر المسار الذي أتاحته سلطنة عمان، وذلك بعد يوم من ملاحظة قيام العديد منها بعكس اتجاهها بشكل حاد والتخلي عن ذلك المسار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو سيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب إلى إيضاح مفصل أكثر مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: عبد السلام، كنت تتحدث عن تغيير ربما في آلية العبور، وهذا متوفر عبر المصادر المفتوحة. ما تشير له المصادر المفتوحة مباشرة هي هذه الصورة لخريطة التحركات في مضيق هرمز، ويمكننا ملاحظة التحركات في المسارات. يمكننا ملاحظة أن هذا المسار، المسار العماني، أصبح خاليا. هناك تفسيران لهذا الأمر، إما أن كما ذكر مسؤولان لأكسيوس بأن هذه السفن تتحرك بإطفاء الرادارات أو الأجهزة التتبع حتى لا تظهر في المصادر المفتوحة، هذا وارد، ولكن أيضا الوارد الآخر بأن هذه السفن لا تعبر عبر هذا المسار، وإنما لا تزال تعبر عبر المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية الموازية. هذه هي المسارات التي نتحدث عنها. المسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يريد الحرس الثوري الإيراني من السفن أن تعبر من خلاله، بحيث تكون قريبة من الأراضي الإيرانية والسواحل الإيرانية ليتم السيطرة والتحكم في حركة السفن. المسار الدولي هو هذا المسار الذي عادة ما كان فعالا خلال مرحلة ما قبل هذه الحرب، وكان الأمريكيون قد رسموا بشكل وهمي إن صح التعبير، لم ينشروا خرائط لمسارات العبور، ولكنهم تحدثوا عن المسار الجنوبي الأقرب للمسار العماني الذي استحدث مؤخرا، وهو هذا المسار الأخضر الذي استحدثته سلطنة عمان مع هيئة الملاحة الدولية. كان هناك حديث عن أن مسار هناك مسار جنوبي، مسار أمريكي، ربما هو قريب من المسار الدولي أو بين المسار الدولي والمسار العماني، ولكن بكل الأحوال على هذه المسارات الثلاث إذا ما ترجمناها على الـ على على الـ على الـ على هذه الخريطة، على خريطة البث المباشر الآن لحركة السفن والتتبع، يمكننا ملاحظة كما ذكرت أننا إزاء فراغ إن صح التعبير في منطقة المسار العماني، وفراغ نسبي في منطقة المسار الدولي، والكثافة لا تزال عالية في منطقة المسار الإيراني كما ذكرت سابقا. هذا قد يكون بسبب تغيير في تقنية التحرك أو في آليات التحرك، وقد يكون فعلا رضوخ لما تريده إيران وهو الانحصار فقط في المسارات العمانية. المسار الإيراني عفوا. بكل الأحوال إذا ما تحدثنا عن الأرقام في هذه الجزئية، نحن نتحدث عن الأرقام في آخر الأيام الثلاثة الماضية، لازلنا نتحدث عن نفس المستوى تقريبا، بين 26 إلى 32 سفينة عبرت المضيق. ولكن نحن نعود لنقطة أساسية، لأننا لازلنا نتحدث عن كابلر وهو مركز للمصادر المفتوحة، بمعنى أو بآخر أننا حتى الآن لا يمكن لأحد أن يقدم رواية دقيقة مفصلة فيما يتعلق بالأرقام وعبور هذه السفن من أي من المسارات، لأنه لم يقدم أي من الجهات، لا الإيرانيون ولا الأمريكيون ولا العمانيون، على تقديم أرقام لعدد السفن التي تتحرك في مسار كل منهما، وبالتالي تبقى الروايات فضفاضة بشكل أو بآخر، لكن المصادر المفتوحة تتحدث عن تلك الأرقام. الآن لكل أن يثبت روايته بالطريقة التي يريد، ولكن ما نعلمه الآن أننا نتحدث عن ثلاث مسارات أساسية، هو المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية القريبة من الأراضي الإيرانية، المسار العماني المستحدث، والمسار الدولي الذي يقول الأمريكيون أنه يعمل بشكل أو بآخر تحت إشرافهم بشكل أو بآخر. عبد السلام،
5: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات، نتناولها مع سيادة العميد. والسؤال الأول، هذا الاستحداث للمسار، معلومات المتوفرة حتى الآن بأنه قد يكون هناك عبور لكن بدون تشغيل لإشارات البث، لماذا هذا الجدل الآن دائر من وجهة نظرك؟
6: الجدل هو خلق بديل، يعني اليوم إعادة هندسة مياه الخليج أو مياه المضيق وبالتالي إمكانية العبور. اليوم لدينا الممر التاريخي، الممر أو TSS كما يقال، Traffic Separation كنترول. فإذا هذا هو بعرض تقريبا 9 كيلومتر، الدخول 3 كيلومتر والخروج أيضا 3 كيلومتر والفاصل بينهما 3 كيلومتر، هذا الذي اعتدنا عليه والتي تراقبه وتديره الـ IMO يعني وكالة الملاحة الدولية. بسبب الأحداث تبين أنه في هذه المنطقة حسب الإيرانيين، حسب الإدعاء الإيراني، أنها منطقة خطرة، وبالتالي أنشأت الممر عبر جزيرة لارك للدخول وشمال جنوب جزيرة لارك للخروج واستيفاء الرسوم. الأمريكيون أيضا ذهبوا إلى ما يسمى بمشروع الحرية قبل الممر الإيراني، وبالتالي من يريد أن ينسق للخروج أو الدخول عليه أن يتحدث مع البحرية الأمريكية، هذا هو الفارق. اثنين، المسار الأمريكي هو مسار أمني عسكري، ليس لديه خرائط، وهو لا يتعاون مع وكالة الملاحة الدولية، هذا جزء أساسي. لكن الفوارق بين الممر العماني أنه ينسق مع الـ IMO أو ينسق مع وكالة الملاحة الدولية، هي التي تعطيه الإحداثيات البحرية، منطقة التجمع، الخروج، الدخول، وبالتالي الانحراف. هذا الأمر أدى إلى وقت من الأوقات أن تستهدفه إيران بشكل أو بآخر، عندما استهدفت بعض السفن شرق مدينة عمان، شرق عمان، وبالتالي رفع الكلفة ورفع مستوى المخاطر، وبالتالي من هنا كما قال صهيب قد يكون أنه في هذه المنطقة ليس هناك من عبور كثيف، إما بسبب إطفاء التتبع أو فعلا أن هناك من يختار المسار الإيراني لأنه آمن حتى ولو كان هناك استيفاء للرسوم.
5: هذا النقاش إلى ما يقود لاحقا في من حيث فرض السيطرة، إيران تريد أن يكون هذا المسار القديم هو الأساس، المسار المستحدث هل يخلق مصاعب لإيران بإيجاد بديل حتى لو بعد انتهاء كل ما يحدث الآن وتوقيع ربما اتفاق؟
6: إذا تم تثبيت هذا الممر عبد السلام، سيكون ممر بديل، هو أصلا مؤقت، سيكون ممر بديل للممر التاريخي الذي نعرفه، وبالتالي للممر الذي تفرضه إيران. عندما تقول إيران أنني أسيطر على منطقة المضيق، يعني أن من يدخل ومن يخرج عليه دفع الرسوم، وبالتالي التنسيق بين إيران وعمان أمر ضروري. ولكن عمان والمبادرة الإنجليزية الفرنسية تحدثنا عنها البارحة عبد السلام، تقول أننا مستعدون لنزع الألغام والمساهمة وتوافق عليها بطريقة غير مباشرة، لم تؤكدها، على الممر العماني. هو أمر يسحب من يد إيران الورقة الأهم والتي تسيطر على اقتصاد العالم وطاقة العالم هي هذه المنطقة، وشهدنا من السلوك الإيراني عبد السلام أن هذه الورقة نغلقها إذا لم تتوقف النار في لبنان.

0: يغلقها إذا لم يتم تحرير الأموال. فإذا هي ورقة أساسية مهمة تشكل عنصرا ردعيا باستثناء الوكلاء، اليوم تغير الواقع الميداني، هي تشكل ورقة ضغط وورقة ردع أساسية بالإضافة إلى الاستهدافات وحتى استهداف بعض دول الخليج.
1: هل يمكن اعتبار المضيق بهذا التصور وبهذا الضغط وبهذه المسارات البديل والقديم والضغط الإيراني باتجاه جزيرة لارك عبر مساريها دليل على صعوبة التفاوض، بمعنى أنه من ناحية الاستراتيجية هذه ورقة الضغط تمر عبر جزيرة لارك، إذا ما وصلنا إلى مرور كامل شامل دون اعتبار للمسارات فنحن تجاوزنا هذه النقاط في الخلاف في مذكرة التفاوض؟
0: عبد السلام، الحل سياسي، وبالتالي ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم بتفاصيلها اليوم هي عمومية، خاصة البند الخامس، على إيران أن تنزع الألغام من هذه المنطقة خلال 30 يوما، أن تفتح المسارات وبالتالي لا تستوفي الرسوم لمدة 60 يوم. ولكن لنكون واقعيين، أفرزت الحرب واقعا جديدا، لن يعود مضيق هرمز كما كان قبلا، وبالتالي اليوم هي عملية تحديد كيف سيكون عليه في المرحلة القادمة. إيران لا تستطيع السيطرة، لكنها يمكن لها أن تعطل، أو ما يسمى بالإنجليزية disruptor. من هنا كان الاستهداف لبعض السفن مؤخرا شرق عمان.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من أغسطس المقبل. وأكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
3: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً. لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
4: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
3: تحمط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
5: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثم بصيص أمل في نهاية النفق.
3: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن. لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: والآن مشاهدينا إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش.

0: الموقع. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد هلسة، ما الذي سيطلبه نتنياهو من الرئيس الأمريكي خلال زيارته المرتقبة لواشنطن؟
1: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. كما تعلم هذه الزيارة أتت بطلب شخصي من رئيس الوزراء الإسرائيلي حينما وصلت الأمور إلى حد التصريحات المحتدة ما بين رموز في الإدارة الأمريكية وتحديدا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزراء في حكومة إسرائيل والإعلام الإسرائيلي الذي أيضا شن عليه حملة شرسة، ثم جرى اتصال ما بين الرجلين هاتفي حدد بناء عليها اللقاء القادم. أعتقد بأن يعني هذا اللقاء سيناقش بشكل أساسي الملف الإيراني وارتداداته، ولا شك بأن الملف اللبناني هو واحد من الملفات التي ستحظى باهتمام نتنياهو، وسيحاول فيها أن يؤكد على المؤكد على امتداد الأيام القليلة الماضية التي فرضته إسرائيل كواقع على الأرض، وحاولت يعني عمليات التصعيد التي جرت بالأمس والاستهدافات التي طالت مناطق جديدة في لبنان أو مناطق في لبنان أن تترجم ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي وسبقه إليها الرئيس ترامب حينما قال نحن متفقان ومتناغمان ومتفاهمان رغم الخلافات. هذه الزيارة هي أيضا بالنسبة لنتنياهو هي نوع من الدعاية الانتخابية أمام المجتمع الإسرائيلي حتى يحاول أن يقطع الطريق على خصومه الذين يقولون بأنه يعني يضر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وبأنه أوصلها إلى حافة الانفجار. يريد نتنياهو أن يؤكد على أن هذه العلاقة هي علاقة استراتيجية، ومهما يشوبها من خلافات في نهاية المطاف تأتي لمصلحة الموقف الإسرائيلي، ويستطيع نتنياهو أن يأتي برئيس الولايات المتحدة لتبني المقاربة الإسرائيلية. ولذلك في ظني بأن هذه الزيارة سيناقش فيها جملة هذه القضايا، لكن على الخصوص موضوع تشدد الولايات المتحدة أو دفع الولايات المتحدة للتشدد في موضوع البرنامج النووي الإيراني، خاصة بأن نتنياهو يسوق اليوم بأنه لن تملك إيران برنامجا نوويا طالما هو في رئاسة الوزراء، ولذلك يريد أن يطمئن إلى أن رئيس الولايات المتحدة سيقف عند التزاماته لإسرائيل وشروط إسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر. وطبعا لا يخفى أيضا بأنه موضوع العلاقة الأمريكية الإيرانية هي حاضرة في هذا النقاش، وتحديدا محاولة قطع الطريق مرة وإلى الأبد على تدخل إيراني، خاصة بأنه في أطراف في لبنان حتى اللحظة ما زالت تعول على موضوع يعني موقف إيراني ما في محاولة لدفع إسرائيل بالضغط من طرف الولايات المتحدة على انسحابات من الأراضي اللبنانية.
0: سيد طارق ترشيشي، هل أصبح مستقبل جنوب لبنان يناقش في واشنطن أكثر مما يناقش في بيروت؟
2: تحياتي لك ولضيفك سيد مراد. من الواضح أن هذا الأمر أصبح كذلك، لكن الموقف الإيراني ما زال متمسك بما ورد في البند الأول من مذكرة التفاهم، ويصر على أنه لن يوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم إنهاء حالة الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هلا واضح انه الامريكيين والاسرائيليين سيحاولون المضي في فصل المسار اللبناني عن المسار الايراني، وعلى الرغم انه في هناك التزام امريكي تجاه ايران في هذا الامر. الايراني يقول انه يريد ان من الامر انهاء حال الحرب في الجنوب وانسحاب، وأن لا شأن له ببقية التفاصيل التي على الدولة اللبنانية أن تفاوض عليها، فيما الإسرائيلي يذهب في اتجاه تكريس واقع أمني معين ويحاول ربط ما حصل بالجنوب بالتطورات الإقليمية من دون أن يعني أن ينفذ ما هو مطلوب منه، لأنه تصرفاته على الأرض تشير إلى أنه يعني ينفذ الاتفاق الإطار على هواه في الوقت الذي تتحدث السلطة في لبنان عن أن هذا ليس اتفاقا، هذا اتفاق إطار، ومقام قال رئيس الحكومة أن هذا الأمر يحتاج إلى مفاوضات.

0: مفاوضات، هذا اتفاق عام يعني يحدد مبادئ عامة، ولكن يحتاج إلى مفاوضات من أجل تنفيذه
1: سيد طارق، أنت
0: في الوقت
1: أشرت إلى أن
0: الذي
1: الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي سيسعيان إلى فصل الملف اللبناني عن ملف التفاوضات مع إيران. هذا هو الموقف الرسمي في لبنان، وهذا يجعلنا نتساءل ما مصلحة لبنان من فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني؟
0: يعني هلا هو في جانب معين لبنان ضمنيا يستطيع ان يستفيد من الضغط الايراني بدون اعلان، لكنه يحاول ان يعطي يكون دوره واضح وبارز في انه هو الذي يفاوض عن نفسه بدون اي مؤثرات او ارتباطات بمسارات خارجيه. لكن في النهاية لا يمكن مهما حصل لا يمكن فصل ما يجري في لبنان عما يدور في الإقليم، وأي تسويات ستحصل في الإقليم ستنعكس على لبنان يعني، وليس العكس. يعني إذا حصلت تسوية في لبنان لا تؤثر في الإقليم بمقدار ما يتأثر لبنان في الإقليم. وفي تقديري إذا لم تحصل تسويات إقليمية واضحة، وأعني بذلك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أننا في لبنان سنبقى نعاني، لأنه الإسرائيلي طالما أنه يرفع شعار أو شرط يضع شرطه للانسحاب من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، فهذا أمر يعني سيزيد الأمور تعقيدا أكثر
1: نعم،
0: ويعقد الوضع الداخلي في لبنان، خصوصا أن كل ما يقوم به في الجنوب في تقديري فيه من الرسائل السياسية ما تعزز الخلاف بين السلطة والقوى المعارضة للاتفاق.
1: نعم. طيب
0: هذا
1: انتقل يا
0: الأمر
1: دكتور، نعم سيد طارق، دعنا انتقل يا دكتور محمد هلس في القدس.
0: نعم
1: دكتور
0: نعم
1: محمد، انت اشرت قبل قليل الى ان نتنياهو سيحاول الحصول او انتزاع تاكيد من الرئيس الامريكي بشان التزاماته المتعلقه بمنع اسرائيل ايران من امتلاك سلاح نووي، وهذا لتوظيفه في حملته الانتخابيه. لكن كيف يمكن ان نفهم هذا التناقض في الخطاب الاسرائيلي؟ من جهه اسرائيل ترفض ربط ملف لبنان بمذكره التفاهم مع بين او المفاوضات المتعلقه بمذكره التفاهم بين امريكا وواشنطن، ومن جهه اخرى هي تطالب بضمانات من الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وهو أحد أعمدة هذه المذكرة.
2: هي أولا كما تعلم إسرائيل تنصلت من فحوى هذه المذكرة وقالت بأنها ليست طرفا فيها، لكنها لم ترفع يدها عن إمكانية التأثير على الموقف الأمريكي بمعزل عن المذكرة، وهذا ظل مصاحبا للموقف الإسرائيلي أو للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية منذ بدأت الحرب وحتى قبل أن تبدأ. وأنت تعلم بأنه أيضا جر رئيس الولايات المتحدة إذا هذه الحرب تأثير من الطرف الإسرائيلي وخاضها بدفع من الطرف الإسرائيلي. اليوم إسرائيل تنظر إلى أن مخرجات المسار الدبلوماسي الذي نشأ لا يلبي احتياجات إسرائيل، ولذلك هي وإن كانت تتجاهل المذكرة فيما يتعلق بلبنان، وإن كانت تتجاهل أغلب أصلا بنود هذه المذكرة وتعتبرها مذكرة سيئة نتجت عن مسار اختاره رئيس الولايات المتحدة مبكرا قبل أن يحسم الحرب في إيران بإخضاع النظام الإيراني، لكنها يعني تعول على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، تعول على الضغط على رئيس الولايات المتحدة ولا تتركه وحيدا لي يعني تستفرد به إيران، بمعنى أنه يعني هذا الضغط الذي تمارسه إسرائيل عبر زيارات نتنياهو ولقائه الشخصي، ثم ضغط الصقور في داخل الحزب الجمهوري، ثم ضغط يعني بعض أركان الإدارة الأمريكية واللوبي الصهيوني في محاولة لتصليب الموقف الأمريكي وتجديده، هذا تعول عليه إسرائيل في محاولة إما لأن تحصل على شروطها وإما إلى أن تدفع في نهاية المطاف هذه المفاوضات إلى حافة الانفجار وتعود إلى مسار الحرب الذي تشتهيه إسرائيل. لذلك لا يبدو في الأمر تناقض بقدر ما هو يعني يلبي حاجات إسرائيل. إن التنصل من المذكرة فيما يتعلق بلبنان تريد منه إسرائيل إطلاق حريات العمل العسكري والقول بأن هذا ملف منفصل تديره إسرائيل وفق احتياجاتها ورغباتها ولا تدخل لأحد فيه حتى للولايات المتحدة، فيما يعني إصرارها على تصليب موقف الولايات المتحدة سواء داخل

0: إطار المذكرة أو بمعزل عن هذه المذكرة، هو أيضا يأتي لخدمة المصالح الإسرائيلية وحاجات إسرائيل في ضرورة أن تنتزع موقف. وبالنسبة لنتنياهو مهم جدا كما قلت في هذا الموسم الانتخابي، يقول بأن إيران لن
1: نعم،
0: تحصل على السلاح النووي أو على أقله
1: شكرا،
0: دفع هذا التسلط
1: شكرا
0: إلى تفجير
1: جزيلا
0: مسار
1: لك دكتور
0: التفاوضات.
1: محمد هلاس، أدركنا الوقت. الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، والشكر للسيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. التغطية مستمرة معكم ويسحبكم فيها زميل محمد علونا.
2: شكرا لك مراد، وسعدتم صباحا مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله. وتغطيتنا مستمرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والوضع في غزة. في آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي. في المواقف السياسية الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. أضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول كبير أمريكي أن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وأن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آل زامير قد قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهد وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبية مدينة غزة. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر، ماذا في آخر المستجدات؟
3: والهدوء أعتقد هو عنوان 24 ساعة الماضية، والولايات المتحدة تبني على ما يبدو على هذا الهدوء في مضيق هرمز. مضيق هرمز حسب كافة التصريحات الإعلامية الأخيرة على الأقل متوفرة في الولايات المتحدة يشهد هدوءا ملحوظا. بلومبرغ اليوم قبل ساعات فقط في تقارير إخبارية لها تؤكد أن هناك 6 ناقلات نفط وغاز تمكنت من العبور دون مشاكل تذكر. مصادر أمريكية أيضا تتحدث في الساعات القليلة الماضية هناك هدوء تام واضح وحركة جد نشطة للمرور في المسار الجنوبي، ويقصد بها الممر أو المسار الملاحي البحري القريب من عمان. وبالتالي هذا الهدوء الذي لوحظ على الأقل في واشنطن منذ 48 ساعة يأتي كما يبدو نتيجة لاتفاق سابق بين الإيرانيين تتذكر والأمريكيين قبل يومين تحدثنا بإسهاب عنه. الطرفان أكدا أنهما بحاجة لاحتفالات 250 في أمريكا تحتاج لهدوء على الأرض، والإيرانيون بسبب تأبين أيضا محتاجون لهدوء. بالتالي هذا الهدوء الآن ينقله الرئيس الأمريكي كنجاح ولا شك إلى أنقرة، غدا ينطلق بطائرته نحو تركيا وسيطرح مضيق هرمز. والأهم الآن أن دول أوروبية تريد أن تشارك وتتقدم على ما يبدو وللمشاركة. وتتذكر أيضا أن الأوروبيين في بداية هذه الحرب لم يريدوا أن يكونوا جزءا منها. المشهد بدأ يتغير، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يبني على هذا النجاح على الأرض في هرمز كي يطلب أو يحاول

0: استغلال أي نفوذ أوروبي مستقبلا، خصوصا فيما يخص بالمسائل الفنية في مياه مضيق هرمز لتنحية تلك الألغام التي تشكل خطرا حقيقيا على الملاحة هناك. ولكن واضح أيضا من مفهوم أمريكي على الأقل رغم الصمت والهدوء الذي نلاحظه في البيت الأبيض، لاحظ أيضا أن الأمريكيون يبنون على ما يتحقق الآن على الأرض، يعتبروا نجاحا ولو نسبيا، مع تخوف أحمد أن بعد انتهاء أو بمجرد انتهاء فترة احتفالات رسمية للتأبين للمرشد الأعلى في إيران ربما تعود طهران إلى نفس سياساتها، وهذا تخوف أمريكي حقيقي. نعم. لأنه يهدد بشكل مباشر مذكرات التفاهم إذا ما حدث هذه العودة لاستهداف، خصوصا استهداف السفن بشكل خاص.
1: حول بنود المذكرة من جديد، كان هناك تعليق لقاليباف قال بأن طهران أكدت لواشنطن على مسألة وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها، فيما يبدو أنها إشارة إلى مسألة لبنان. نعود معك للتذكير بآخر المواقف الأمريكية حيال مسألة لبنان تحديدا ناصر.
0: واليوم لم يصدر جديد، لكن لبنان يتصدر أولويات وأجندة هذا الرئيس. ولنقل لبنان يعود إلى البيت الأبيض بعد انتهاء المحادثات اللبنانية قبل أيام في واشنطن. الآن يعود مع نتنياهو، زيارة نتنياهو هي التي ستطرح لبنان مجددا. نعم هناك مطالب إيرانية، هناك أيضا قيادة وريادة أمريكية في هذا الملف بالذات. نعم هناك تقارير إخبارية من مصادر إسرائيلية تتحدث عن مستحقات إسرائيلية، قريبا سيطلب الأمريكيون من إسرائيل قريبا تحديد المواقع والأماكن والأراضي التي يجب أن ينسحبوا منها طبقا لمطالب إيرانية، ولكن طبقا أيضا لما اتفق عليه اللبنانيون والإيرانيون هنا. وبالتالي لبنان سيعود من بابه الواسع للبيت الأبيض بين في محادثات نتنياهو وترامب بعد قمة أنقرة والناتو بعد أيام الأربعاء الخميس المقبل، وسيعود بقوة لأن الصحافة الإسرائيلية وليس الصحافة الأمريكية هي من يسرب استحقاقات أمريكية ومطالب أمريكية وضغوط لنقولها صراحة كي يخرج الإسرائيليون من الأراضي التي يحتلونها. لا نعرف هنا في واشنطن بالضبط التفاصيل الطبوغرافية أين ومتى وإسماء القرى والبلدات، لكن هناك مطلب أمريكي حقيقي على رأس نتنياهو الآن أن ينفذه. ورئيس أمريكي يسبق هذه الزيارة المرتقبة والقمة المرتقبة بمجموعة من التصريحات الهامة كما كشفت أكسيوس. أمريكا هي من يقود، وبالتالي رسالة لتل أفيف بين القائد في المنطقة ومن يحدد السياسات العامة هم الأمريكيون ورئيس ترامب بوجه خاص وليس نتنياهو. ورد نتنياهو في حديث للصحف الأمريكية والإعلام الأمريكي، وقال أيضا إن إسرائيل لديها أصدقاء آخرون يمكن أن يدعمها مثل الهند، ولكنه يريد أن يواصل هذه الصداقة وهذه السياسة الحميمة مع الولايات المتحدة، لذلك يأتي إلى واشنطن. ولكن المراقبون كلهم يعتقدون أنه يأتي بالفعل لأنه يريد أن يسمع مباشرة من رئيس ترامب أجوبة على عدة تساؤلات في تل أفيف حاليا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. تشهد طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مشهد يوم الخميس ليوار الثرى. وهذه صور نتابعها الآن، صور مباشرة من الاستعدادات لمراسم التشييع الشعبي في طهران. هذه مشاهد لمراسم التشييع الشعبي للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، وهذه الفعاليات التي كنا نتابعها على وتحضيراتها كذلك على مدار اليومين السابقين. هذه صور مباشرة من طهران لهذه المراسم. يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت عن ترتيبات معينة ستجري في كل يوم ضمن هذه المراسم. اليوم هي فعاليات شعبية، وغدا الثلاثاء ينقل الجثمان إلى قم ثم إلى العراق الأربعاء. كانت قد أقيمت في طهران أمس صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي، وشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين.

0: قدم القادة العسكريون المشاركين في الجنازة وسط غياب للمرشد الجديد، حيث أكدوا قدرتهم على الدفاع عن بلادهم إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
1: صلاة الجنازة على المرشد الراحل علي خامنئي حضره كل أركان النظام إلا المرشد الجديد، حيث كانت الأنظار تترقب ظهوره. ولأن غياب المرشد الجديد أثار التساؤلات، فالمصادر الأمنية هنا في إيران ترى أن الأمر بكونه إجراء أمنيا ضروريا، خاصة وأن البلاد في مرحلة وقف لإطلاق النار، وأن الحرب لم تنتهي بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أما التشيع فكان فرصة لظهور القادة العسكريين، لقد حضروا هنا بعد أن غابوا عن المشهد بشكل علني طيلة أيام الحرب. حضر قادة الحرس الثوري وقادة الجيش. المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن رسالة واضحة مفادها أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن الجيش الإيراني عزز قدراته القتالية خلال وقف إطلاق النار، ويتعهد بالرد على أي اعتداء.
2: هذه الحضور على أن يعني يشد عزم الإيرانيين، ويقول على أن الأمان مستتب في أنحاء إيران الإسلامية، ولا نهاب الموت ولا نهاب أي هجوم أو تهديد عسكري.
1: رسالة ثانية حملتها الجماهير هذه المرة بهتافات ولافتات تؤكد على ضرورة محاسبة من اغتال المرشد السابق. يطالبون أيضا بتكريس ما جرى في الحرب على طاولة المفاوضات، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس البرلمان الذي أكد أن بلاده جاهزة للدفاع عن نفسها إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
3: اليوم نحن في أوضاع حساسة للغاية، وهناك عقيدة تتشكل في العالم سوف تجعل من إيران قوة كبيرة في العالم، وبالتأكيد فإن كبار المسؤولين يتبعون البروتوكولات التي ستحقق مصالح البلاد.
4: جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكننا نريد مفاوضات بعزة وكرامة. يجب ألا نتخلى عن مصالح بلادنا، ولن نتهاون مع محاولة نهب أراضينا.
1: الحضور الشعبي الكبير قد يتحول إلى ورقة في يد السلطات، إلى ما يشبه تزكية للنظام فضلا عن الجاهزية العسكرية، وهذا ما يعتبره مسؤولون إيرانيون ضرورة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من منطلق المنتصر. في صلاة جنازة المرشد السابق كان المشهد يحمل رسالتين متقابلتين، القيادات العسكرية التي صفت خلف النعش تقول إن الدولة باقية، لكن غياب المرشد الجديد يقولون التحديات لم تنتهي. ليبقى السؤال مطروحا عن انعكاسات مشهد اليوم على سياق التوازنات الداخلية والدولية. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
0: هذه التفاصيل والتطورات ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للدراسات. أبدأ معك دكتور حسين، ربما بآخر ما صدر من تصريحات عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، تصريحات لافتة وفي هذا التوقيت الذي تشيع فيه طهران مرشدها السابق، يشير إلى مسألة السلام والاعتراف بإسرائيل. لا سلام بيننا وبين الولايات المتحدة، ولن نعترف بإسرائيل. أريد أن نرسم معك سياقا لهذه التصريحات وفي هذا التوقيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ما هو موجود بين إيران وأمريكا هو ورقة تفاهم يجب أن تطبق على أرض الواقع. ليس هناك من أفق يعني أكثر من ذلك في الوقت الحاضر. يعني البعض يطرح أمور قد لا تكون الأرضية قائمة لها، أن تكون هناك علاقات بين إيران وأمريكا، أن يكون هناك تحالف، أن تكون هناك استثمارات أمريكية في إيران. يعني هذه الأمور تطرح صحيح، ولكن في تصوري أن الأرضية لهذا الأمر غير موجودة. بالنهاية أمريكا قامت بالهجوم وإعلان الحرب ضد إيران خارج إطار القانون الدولي، قامت باغتيال أكثر من 100 شخصية إيرانية وعلى رأسها القائد الشهيد الإمام الخامنئي. وهذه الأمور تتفاعل داخل المجتمع في إيران ولا تسمح بأن تذهب الأمور أبعد من ورقة التفاهم. من هنا في تصوري أن ما يقوله السيد قاليباف هو يعكس الشعور الاجتماعي القائم في إيران، وليس أنه يعني محاولة لكبح جماح أنه التفاوض الجاري الذي يمكن أن يصل إلى مستويات أخرى. لا زالت إيران محبطة من تطبيق ورقة التفاهم في بندها الأول، موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في المرة الأولى يجب أن تكون 12 مليار دولار، أمريكا قلصتها إلى 6 والآن قلصتها إلى 3 وتطرح اشتراطات غير معقولة تتعارض مع موضوع السيادة. من هنا في تصوري الحديث عن شيء أكثر من ورقة التفاهم في الوقت الحاضر قد لا يكون متطابق الظروف القائمة.
0: سيد ماركو، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، كثيرا ما يقول ترامب عبارة السلام من خلال القوة، لكن مع إيران ما هي رؤية ترامب والرؤية الأمريكية للسلام؟
6: أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم السادة المشاهدين. يعني هذه الرؤية رؤية أيضا مع إيران. هو دونالد ترامب كان أصلا يدعو إلى المفاوضات منذ قبل الحرب، ودخل هذه الحرب لكي يضع طبقة أخرى من الردع العسكري، لكي يضغط على النظام الإيراني باستخدام القوة العسكرية. ثم بعد هذه بدء الضربات كان دونالد ترامب يدعو للمفاوضات، ويقول بأن المفاوضات هي الخيار الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية وحتى للطرف الإيراني. فإذا عندما نتحدث عن مستقبل السلام مع إيران، دونالد ترامب يعني في اعتقادي لا يسعى لتغيير نظام كامل في إيران، ولكن يسعى لتغيير تصرفه والتغيير في السياسة الخارجية الإيرانية. عندما نتحدث عن دعم الوكلاء في المنطقة، عندما نتحدث عن امتلاك الأسلحة التي تهدد بها جيرانها، وعندما نتحدث أيضا عن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. فأيضا عندما ينجح دونالد ترامب في تغيير تصرفات النظام، فهذا في اعتقادي يعتبر بداية لمرحلة السلام مع النظام الإيراني، لأنه ينجح في هذا في تغيير السيكولوجية الخاصة بالنظام الإيراني، أو على الأقل في التعامل في السياسة الخارجية، سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع محيط إيران ومع
0: هل يبدو أنه ينجح وفق استراتيجيته الحالية؟
6: حتى الآن دونالد ترامب لم ينجح بعد. حتى الآن دونالد ترامب يعني استخدم القوة العسكرية، نعم قام بتدمير منشآت وقام بتدمير أهداف واغتيال أفراد في النظام السياسي والعسكري، نعم هذا حدث. نجح أيضا في فرض الحصار البحري، نجح في إضرار إيران في الاقتصاد، عندما نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات خسرها النظام الإيراني لأنه غير قادر على استخدام المواد الإيرانية. ولكن هذه الخسائر الاقتصادية مع الخسائر العسكرية لم تنجح بعد الوصول إلى دعنا نقول مكاسب استراتيجية. لذلك نقول بأن دونالد ترامب يعول على المفاوضات، ولكن بكل تأكيد إن لم ينجح دونالد ترامب في المفاوضات فليس لديه كثير من الخيارات. الخيارات قليلة أمام دونالد ترامب، سواء كان للحديث عن حصار البحري مجددا، حديث عن العقوبات الاقتصادية مجددا، وأيضا استخدام القوة العسكرية. ولكن في اعتقادي هذه فترة متأخرة لكي نصل إليها، ولكن حتى الآن من الممكن على الأقل لدينا شيء، يعني لدينا شيء قليل، لدينا شيء صغير هو
0: مذكرات،
6: ولكن أفضل من ألا نمتلك شيئا على الإطلاق.
0: من جديد دكتور روي وران، تصريحات قاليباف هذه والتي تأتي في هذا التوقيت وانشغال إيران بتشييع مرشدها السابق، هل يمكن القول أنها تأتي للداخل قبل الخارج الإيراني في ظل ربما حالة من التشرذم في الأفكار والرؤى، سواء على صعيد طريقة إدارة الحرب وطريقة التفاوض حتى مع الولايات المتحدة؟
5: نعم قد يكون كذلك. يعني الآن الشعارات المطروحة في مراسيم التوديع والتشييع هي كلها قائمة على موضوع الانتقام يعني المجتمع في إيران يطالب الحكومة الانتقام والثأر لدماء المرشد.
0: أي مجتمع دكتور حسين؟
5: التي سالت قدرت أنه من هنا يعني كلام قاليباف هل هو موجه للداخل؟ موجه للداخل، هو بالنهاية رئيس مجلس النواب ويمثل ممثلي، يعني هو أحد ممثلي الشعب، ولا يمكن أن يكون خارج إطار ما يطرح شعبيا. يعني البرلمان حساس بعكس الحكومة، الحكومة بالنهاية تأخذ أنه الثقة من البرلمان وتبدأ عملها، ولكن البرلمان يبقى مرتبطا بالشعب، وانتخاب الممثلين لمرة ثانية هو مرتبط بمدى استجابة النواب لما يطالب به الشعب. وعلى هذه القاعدة أتصور أن موقف السيد قاليباف هو الأقرب إلى المستوى الشعبي من أي مسؤول آخر.
0: السؤال الذي يطرح هنا دكتور حسين، أي فئة من الشعب هي التي يوجه لها قاليباف هذا الخطاب؟ هل هي الفئة التي ربما يمكن اعتبارها التي توصف بالتشدد في الداخل الإيراني والتي تسعى للانتقام ومزيد من التصعيد؟
5: لا، يعني السيد قاليباف هو بذاته هو وسطي، وفي تصوري أن الآن صحيح في داخل إيران هناك مستويات مختلفة سياسيا، ولكن المستوى الأوسع في إيران هو التيار الذي دعم موضوع مذكرة التفاهم وطالب بتطبيقها على أرض الواقع، وليس التيار الذي رفض ورقة التفاهم وتظاهر ضدها. من هنا السيد قاليباف هو يمثل التيار الوسطي، كان وما زال ولحد الآن هو رئيس لجنة التفاوض والوفد الإيراني المفاوض، وهو يحاول أن يقوم يعني بدور تطبيق مذكرة التفاهم كما هو مرسوم لها، بعيدا عن ما تقوم به أمريكا من التفاف على بعض بنودها أو محاولة التملص من تطبيق بعض أجزائها.
0: بالإشارة إلى مسألة المسار الدبلوماسي سيد ماركو، إلى أي درجة يبدو بأن الولايات المتحدة معنية بتطبيق ما ورد فيها من بنود في ظل إصرار إيراني على تطبيق كل البنود وبحذافيرها؟ لازلنا واقفين من الناحية الإيرانية عند البند الأول وعند البند الحادي عشر وعند مسألة العقوبات.
6: يعني مذكرة التفاهم تعتبر خريطة طريق للطرفين حتى يجلسا إلى طاولة المفاوضات ويبحثا كل هذه القضايا الخلافية. فعندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، هي ليست يعني وثيقة يعني تمت خرجت من مجلس الأمن على سبيل المثال، أو ليست وثيقة قانونية تلزم الأطراف جميعا حتى يمشون بها بندا ببند أو حرفا بحرفا، ولكن في اعتقادي هذه خريطة تم وضعها الأساس وراء هذه الفكرة، هو وضع خريطة طريق النقاط الأساسية التي يريد أن يتفاوض معها الطرف الأمريكي مع الجانب الإيراني والطرف الإيراني مع الجانب الأمريكي. ولكن عندما نتحدث عن التغيير في البنود، فاعتقادي التغيير في البنود يكون مبني على الثقة ومبني على المرونة، ولكن ليس مبني على تغيير في المواقف بشكل جذري. يعني عندما نتحدث عن مضيق هرمز على سبيل المثال، نعم مضيق هرمز يعتبر الآن ورقة يعني هي الحاجز الكبير بالنسبة لي مذكرة التفاهم حتى تنجح. الجانب الإيراني يحاول أن يستخدمها مرارا وتكرارا حتى يصل إلى أكبر قدر من المكاسب، هذا مفهوم، ولكن لا يمكن الحديث عن أن مضيق هرمز يكون تحت السيطرة الإيرانية وأن الوضع الجديد يكون مخالف تماما عن ما حدث قبل الحرب. فإذن مذكرة التفاهم فيها كثير من الأخذ والجذب بين الطرفين، ولكن في اعتقادي لا يمكن أن يتشبث أحد بهذه المذكرة حتى يقول بأن يوجد في المذكرة هذا البند، يوجد في المذكرة هذا البند. البند أو البنود الموجودة أصلا في اعتقادي هي تعتبر خريطة الطريق، وهي مهمة نعم للمفاوضات، وتعتبر عن دعنا
0: رغم أن سيد ماركو رغم أن بعض بنودها صيغت لتفاهمات مستقبلية، إلا أن البعض الآخر صيغة بهدف التطبيق الآني، مثل البند المتعلق بفك الحصار والبند المتعلق بفتح المضيق، والبند المتعلق كذلك وفقا للفهم الإيراني بالإفراج عن الأرصدة. طيب قبل أن أعود إلى دكتور حسين بمسألة الوضع الداخلي والمسارات، أريد أن على ذكرك سيد ماركو لمسألة المضيخ تحديدا، أشار مسؤول أمريكي هذا ما ذكرناه في هذه التغطية بأن المضيق وحماية حركة الملاحة مسألتان ستطرحان في قمة الناتو غدا في أنقرة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما المتوقع أن يطرح وفي أي شكل؟
6: ورقة مضيق هرمز في اعتقادي هناك إجماع سواء الولايات المتحدة الأمريكية، إجماع خليجي وإجماع دولي أيضا على أن لا يتم استخدام هذه الورقة كورقة ضغط سياسي من طرف على طرف آخر، ولا يمكن أن ننظر أو نستمع أو ننتظر من هذه القمة أن تخرج ببيان مختلف عن الذي تحدثنا عنه. البيان سوف يكون بكل تأكيد على حرية الملاحة في ورقة مضيق هرمز، وأن لا يكون هناك عوائق أو تحديات أو على الأقل فرض رسوم أو قيود من الطرف الإيراني، وهذا أمر في اعتقادي مفهوم تماما، وفي اعتقادي ايران تعلم ذلك. يعني ليس محتاجين ان يكون هناك بيان من الناتو، ولكن في اعتقادي ان صدر هذا فيعتبر ايضا موقف قوي وموحد نجحت الولايات المتحده الامريكيه في خلقه، بان هناك الان جبهه دوليه موحده.
0: لكن هذه مساله طالما اشير اليها من الاوروبيين ومن الامريكيين ومن حتى من دول المنطقه هنا، ما الجديد بتقديرك الذي سيطرح في هذه القمه؟
6: الجديد بأن يعني هذه الرسالة السياسية في اعتقادي تكون جديدة، ليست بالجديدة ولكن في اعتقادي هذه رسالة مهمة، لأن عندما نتحدث عن الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول في المنطقة ترفض ذلك، فهذا أمر مهم يضغط على النظام الإيراني. وفي اعتقادي إن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الناتو في التدخل في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فهذا من الممكن أن يعتبر نجاحا للقمة، ولكن لا أعتقد بأن الدول الناتو سوف تستخدم القوة العسكرية على سبيل المثال، ولكن من الممكن أن تقوم بمهمات دفاعيه كما نسمع ومهمات نزع الالغام في مضيق هرمز. ولكن الجديد في اعتقادي يكون بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، لاننا كما راينا الدول الغربيه والحليف الولايات المتحده رفضت بكل تاكيد يعني الاستخدام القدرات العسكريه لها في مهام بتاعنا كل هجوميه، ولكن افضلت فقط ان يستخدمها في مهام دفاعيه. ولكن هذا هو الجديد في اعتقادي سوف
0: نذكر. عند هذه النقطه وقبل ان يدركنا الوقت دكتور حسين، كيف سيكون أو كيف سترقب طهران وبأي عين تلك القمة، قمة الناتو التي ستعقد غدا والتي فيما يبدو ستحمل أجندة ثقيلة بالتطورات التي تجري في المنطقة؟
5: يعني إيران ترى أن أمريكا تحاول الالتفاف على بعض بنود مذكرة التفاهم، يعني كما في لبنان هي طرحت الاتفاق الثلاثي، هي تحاول حول مضيق هرمز أن توجد حالة التفافية جديدة من خلال ما تطرحه على الناتو، رغم أن في تصوري أن إمكانية الوصول إلى نتيجة هي تكاد تكون ضعيفة جدا، لأن سبق وأن طرحت أمريكا هذا الموضوع على أوروبا، وأوروبا قالت أنها لم تشارك بأي ترتيبات ناتجة عن حرب لم تكن هي جزء من آليات قرار اتخاذها.
0: ربما كان هذا سابقا دكتور حسين، فيما اليوم هناك بيان صدر قبل أيام الفرنسي بريطاني وبموافقة سلطنة عمان في مسألة تأمين حركة الملاحة في المضيق، وبالفعل قال الفرنسيون أنهم بدأوا بإرسال قطع بحرية لتأمين مسألة الألغام وحماية حركة الملاحة.
5: يعني هذا البيان الفرنسي البريطاني هو يؤكد، والألماني يؤكد على أن تقوم بهذه المهمة من خلال التنسيق مع الأطراف في هذا الموضوع، وهذا يعني التنسيق مع إيران وعمان، ولا يمكن القيام بشيء خارج هذا الإطار. من هنا يعني البيان لم يكن تحديا لإيران، أنه بقدر ما هو راعى موضوع يعني أن الموقف الإيراني بشكل أو بآخر.
0: طيب أعود معك دكتور حسين لما كنا نتحدث به قبل قليل، مسألة المشهد في طهران، المشهد الداخلي اليوم، هناك حشود غفيرة كنا نتابعها قبل قليل على الشاشة تشيع المرشد الإيراني السابق، هل هناك رسائل تريد طهران تصديرها في هذا المشهد؟
5: قطعا كذلك، يعني إيران تريد أن تنقل صورة مهمة، وهي أن الرئيس الأمريكي يقول أنه قام باغتيال كل القيادات وأنهى حقبة

0: وأن هناك يعني مجموعة أخرى تحكم في طهران يستطيع أن يعني يتفق معها. ما يحدث الآن هو استمرار على نهج والوفاء لنهج أنه خطه المرشد الشهيد الراحل، وليس هناك انتهاء لحقبة بل استمرار لتلك الحقبة بوجوه جديدة. من هنا هذه أهم رسالة تحاول طهران أن ترسلها لتصحيح الفهم الخاطئ في واشنطن حول أحداث إيران. من المتوقع أن تكون الحشود اليوم يعني تزيد عن 10 مليون شخص بسبب أن دخول الكثير من الناس من المحافظات الأخرى إلى طهران كثيف لدرجة يعني قد يجعل هذه الأعداد تزيد عن 10 مليون حتى.
1: بتقديرك، ما الذي جعل هذا الفهم أو أوصل هذا الفهم الخاطئ لواشنطن؟ أليس مجريات الحرب وما أفرزته هذه الحرب؟
0: في تصوري نتنياهو هو يعني طرح الكثير من الأمور على الرئيس الأمريكي واستغفله ودفعه إلى هذه الحرب، ويعني حتى عندما قال قبل يومين هو استغرب كل هذا البكاء على المرشد في حين أنه أن ما قيل له كما هو قال أن الشعب الإيراني لا يؤيد المرشد وأن الشعب الإيراني يعادي المرشد السابق، يعني هذا وهذا يعكس حقيقة أن هذا التصريح إذا كان هو يصدق في كلامه، وهو مع الأسف يكذب كثيرا، أن هذه المعلومات التي طرحتها أو طرحها الكيان الصهيوني ونتنياهو عليه كانت مغلوطة، وهو اعتراف صريح بهذا الخطأ في الفهم حول البنية السياسية في إيران.
1: شكرا لكما ضيفينا من طهران الدكتور حسين هروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. الآن إلى زميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس مواقف الأطراف الإيرانية والأمريكية والأوروبية على واقع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الرسائل التي تعطيها مؤشرات العبور الحالية في مضيق هرمز، والتي تترافق مع تصريحات إيرانية وتوترات ومحاذير أمام السفن التي تريد العبور دخولا أو خروجا. تصر طهران على أن وضع مضيق هرمز يرتبط بمصالحها الاستراتيجية، وتشدد على أن الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تكون وفقا للتنسيق، وأن الحوار بينها وبين سلطنة عمان هو الذي سيحدد كيفية إدارة المضيق، لكن دون أن توضح إيران طبيعة تلك الترتيبات. في المقابل، وعلى وقع بعض التراجع في حركة الملاحة البحرية عبر المسار الذي اقترحته سلطنة عمان، وتعرض بعض السفن لتشويش ورسائل لاسلكية، تتجدد الأسئلة بشأن آلية التنسيق الحالية في العبور ومستقبلها في وقت تحاول فيه دول مثل فرنسا وبريطانيا إثارة قضية إزالة الألغام من المضيق وتأمين الملاحة فيه، وهو ما يصطدم برفض إيراني. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وكذلك إيران وفرنسا بريطانيا. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأضاف ترامب لأكسس أن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. إيران من جهتها حذرت على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري غربي في مضيق هرمز، وأن الدول الساحلية للمضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنها. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. هذه التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مشاركة دولية في مضيق هرمز جاءت رداً على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بأن البلدان على أهبة أو أن البلدين على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجددت باريس ولندن التأكيد على أن قطاعها البحرية في المنطقة جاهزة للتدخل في المضيق. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وأوروبية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الملاحة البحرية في مضيق هرمز أقله على المدى المنظور. ولكن ما هي أحدث المؤشرات بشأن مسارات السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز؟ هذه التطورات طبعا والمسارات سنتابعها على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. إذن يهمنا أن نعرف كيف هي المسارات في هذه المرحلة.
3: بات لدينا نظريا ثلاثة مسارات للإبحار عبر مضيق هرمز. الأول هو الذي يبدو باللون الأزرق، وهو المسار الذي حدده الحرس الثوري لإبحار السفن من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ومن بحر العرب إلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز. هذان المساران يمران شمال وجنوب جزيرة لارك. الحارس الثوري يقول أو يصف نفسه بأنه الحارس لمضيق هرمز استراتيجي، وبالتالي من هنا تكمن الأهمية، أهمية أن تسلك السفن هذا المسار. وتحذر إيران عبر الحرس الثوري أن أي ممر جديد لن يكون آمن وينطوي على مخاطر لإبحار السفن. وبهذا التحذير تقصد البحرية الحرس الثوري هذا المسار الذي يظهر باللون الأخضر، أو ما بات يعرف بالمسار الجنوبي، وهو الأقرب للمياه العمانية وللشواطئ العمانية. هذا المسار بدأ يعمل، وهناك عدد من السفن تسلكه دخولا وخروجا يوميا.
2: إذن تهديدات إيرانية بشأن أي مداخلة أو أي تدخل من أطراف أخرى، ولكن ما شكل التهديدات التي يمكن فعلا أن تقوم بها إيران في هذه المرحلة؟
3: هناك مجموعة من التهديدات، ولكن سنبدأ قبل هذه التهديدات. هذا هو المسار، خط المسار لوجستيا الذي حددته عمان. هناك منطقة انتظار وهناك منطقة إبحار بنقاط تتعلق بمدى إمكانية دخول وخروج وسلوك السفن. هذا المسار ما يهدده بحسب السؤال الذي طرحتيه، هناك مجموعة من الأسلحة يمكن لإيران أن تستخدمها، ولكن حتى الآن ليس هناك من اشتباك فعلي، هناك زوارق سريعة أو ما يعرف بأسطول البعوض. لكن الخطر الذي يبدو أن الحرس الثوري يشير إليه ويحذر من مغبة سلوك المسار الجنوبي يتعلق بشكل أكثر تحديدا بالألغام البحرية. هذه الألغام تقول إيران إنها الوحيدة المخولة للبحث عنها ونزع من مياه مضيق هرمز. ولكن كما ذكرت أيضا قبل قليل، هناك محاولات من دول أوروبية لاسيما الفرنسيين والبريطانيين للدفع بكاسحات ألغام، وأيضا الألمان أبدوا استعدادا لإرسال كاسحات.
2: وهي الوحيدة ألغام التي تمتلك خارطتها في النهاية، يعني هكذا يفترض، ولكن هذه الألغام ممكن أن تكون قد تحركت خلال الفترة الماضية.
3: نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام إن كانت موجودة بالفعل. قبل بضعة أسابيع كان هناك من السلطات العمانية تحذير بوجود أجسام طافية يشتبه بأنها ألغام. فإذا نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام، وليس هناك من تأكيد أو نفي بأن هذه الألغام قد تكون تحركت أم لا، لأنها إن تحركت فهي بالحقيقة تفقد فاعليتها وأهميتها بالنسبة للحرس الثوري وإيران، لأن عندها الخرائط ستكون غير قابلة للاستخدام. نعم. إذن بات لدينا ثلاثة مسارات، المسار الذي تحدده إيران ويتمحور حول جزيرة لارك، المسار الجنوبي، وهناك المسار الإبحار الدولي أو التاريخي وهو الذي يمر في وسط مضيق هرمز.
2: إذن وسط كل هذه المسارات والتهديدات سنتابع إذن المشهد. أشكرك جزيلا سلام. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز ومختلف أبعادها وتداعياتها وسياقاتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو.

0: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش دكتور، إذا دعونا نستعرض الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب التطورات الأخيرة للمشهد البحري في مضيق هرمز تحديدا. إيران من جانبها تؤكد أنها ضامنة وحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي، وتشدد على أن السفن يجب أن تحصل على إذن منها لكي تعبر هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي. هذا البعد المتعلق بمضيق هرمز يترافق مع نبرة لافتة للأوساط العسكرية الإيرانية، إذ يقول الجيش الإيراني إنه يعزز قدراته القتالية ولا يضيع لحظة في سبيل ذلك. في المقابل تجدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسبق أن قد اتخذت خطوات عسكرية إزاء كل محاولة إيرانية لتقييد تلك الملاحة، وتؤكد واشنطن على جاهزية قطاعها الحربية وسفنها البرمائية ومعها وحدات المشاة البحرية المارينز للانتشار في محيط مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ومع كل هذا يعني الطرفان واضح يعني يصعدان النبرة فيما يتعلق باستعدادهما للمواجهة العسكرية، وبعد كل هذا يأتي ترامب ليقول أن إيران تتوسل الحصول على اتفاق، يعني فقط حتى نفهم السياق.
1: ليلى، إيران وضعت المضيق بيدها في محاولة قوية ومتماسكة لجعل قدراتها توازي طموحاتها. بعبارة أخرى، حتى تحقق طموحاتها كانت تريد قدرة. قبل المضيق كان لديها النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي. هذه تعرضت إلى إشكالات كبيرة الآن. تراجع في النفوذ الإقليمي، البرنامج النووي تم قصفه، البرنامج الصاروخي تم أيضا قصفه. الورقة والملف الحقيقي الذي يلبي طموحات إيران الآن ويساعدها على تحقيق طموحاتها هو المضيق. ولذلك تجدين منعت تحقيق المشروع الحرية واحد الأمريكي، ثم مشروع الحرية اثنين، ثم المسار العماني، ثم الحديث عن أي محاولة أخرى لتغيير الوضع القائم بالمضيق، لأن إيران تعتقد أن هذا لن يحدث إلا في إطار اتفاق شامل تحقق في إيران ما تعتقده مصالحها الأمنية والسياسية.
0: إذن يعني نحن نتحدث عن سيناريوهات كثيرة في مرحلة يفترض أن الاتفاق يسير قدما، ونحن نتحدث عن جولة قادمة. صحيح. في 11 من يوليو،
1: الطرف الأمريكي والإيراني دون أن يتوافقا يستخدمان استراتيجية المحافظة على الوضع القائم، أنا أسميها. الأمريكيون لا يريدون أن يتقدموا كثيرا في منح إيران كثير مما طلبته، بل كما يقال بالقطارة. والإيرانيون لا يريدوا أن يغيروا الوضع القائم في المضيق حتى لا تصبح ورقة المضيق ضعيفة. وهنا أتحدث عن إزالة الألغام بشكل أساسي، وهنا أتحدث عن فتح مسارات غير المسار الإيراني الذي قال الإيرانيون أنه هو الآمن والخالي من الألغام. كل هذه الأمور إيران تحاول الحد منها. لماذا؟ لأنها غير واثقة في الأمريكي خلال المفاوضات. لذلك المفترض أنه خلال 30 يوم المضيق يعود إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. نحن الآن نقترب من اليوم 20 ولا أدلة على ذلك، وبالتالي المفترض أنهم مع نهاية اليوم 60 أن تكون عبرت كثير من السفن التجارية والنفط إلى غير ذلك. كل هذا الآن رهن بما تمنح الولايات المتحدة لإيران في المفاوضات. لذلك استراتيجية المحافظة على الوضع القائم ستستمر ليلة حتى نهاية اليوم 60، لأن الأطراف تريد أن تحقق أكبر قدر من الامتيازات وتحسين موقف التفاوضي للاتفاق الشامل.
0: ومع المهلة التي يأخذها الطرفان الآن مع الجنازة على العموم، بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. طبعا السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز، وذلك بعد مرور 20 يوما تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي. ويبدو كما هو واضح السيناريو الأكثر ترجيحا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية،

0: وذلك دون فرض رسوم للعبور أو عوائق لوجستية أو ميدانية كما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية. وهو على ما يبدو السيناريو مؤجل، يتوقف على تحقق تقدم في بنود معينة في المفاوضات. إذن هذه هي السيناريوهات المحتملة.
1: ليلى، الوضع الراهن هنا أقصد به الوضع القائم على حصول اشتباكات من وقت إلى آخر. ليس كل المضيق مفتوح، بل المضيق نقصد به فقط المسار الذي حددته إيران في الجانب الشمالي من المضيق. في حين السيناريو الثاني هو الوضع الذي كان قائم في 27 من فبراير. بمعنى آخر، المضيق ب 33 كيلومتر بكل مساراته مفتوح ودون عوائق ودون احتماليات لحصول اشتباكات إلى غير ذلك. هذا الآن كما تفضلتي مرتهن بتحقيق تقدم في المفاوضات. وباعتقادي إذا نظرت إلى السلوك الإيراني تحديدا وقوة هذه الورقة، سيقدمون أشياء تدريجية وبطيئة في هذا الموضوع إلى حين حصولهم. باعتقادي موضوع العوائد الاقتصادية، سواء كانت أموال محتجزة، بيع النفط، كل هذه الأمور إن لم يحصلوا على أشياء مجزية ستبقى ورقة المضيق معلقة والتقدم فيها بطيء جدا جدا.
0: هذا بالرغم من ما يقوله ترامب من أنه في الواقع هذه الإدارة أعطته أغلب ما يريده، وهذا ربما للتسويق الداخلي في هذه المرحلة. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. وأكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
3: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا عند توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً. لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
4: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز. فالتحالف اتخذ قراره، ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
3: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
5: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
3: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان

0: وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زامير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. هذه التفاصيل ننقلها لمساحة نقاش مع ضيوفنا من بيروت. ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك السيد وديع، تحديدا بما يفعله الجيش الإسرائيلي ودائما لديه ذريعة. السؤال اليوم في ظل وجود اتفاق إطاري، ما الذي يفعله الجيش؟ ما هو السياق لهذه العمليات؟
1: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أولا، إسرائيل تستند إلى هذا الاتفاق الإطاري والبند الذي يتحدث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وإزالة تهديدات فورية أو متشكلة، ولذلك هي تستغل ذلك. ولكن إسرائيل في مثل هذه العمليات تحاول عمليا اصطياد أكثر من عصفور. أولا، هي ربما تكون جزء من اعتباراتها وتحركاتها العملياتية في الميدان في بعض المناطق الحساسة الاستراتيجية الحاكمة. الأمر الثاني، ملاحظ أنه كلما تم الكشف عن إصابة جنود في الجانب الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي، يخرج البيان من الناطق العسكري بأنه تم إصابة أو مهاجمة خلايا لحزب الله وملاك في محاولة لموازنة صورة الردع والهيبة سواء بعيون اللبنانيين أو الإسرائيليين أو في العالم. والأمر الثالث في مثل هذه العمليات هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا موجودون هنا، نفرض الحقائق على الأرض حتى لا تبدو إسرائيل وكأنها تراجعت، لأنها ببساطة تخشى من انقلاب الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع. هي ماضية في رواية أننا أمام تهديدات وبالتالي نضطر إلى الرد بشكل يومي، ناهيك عن أن هناك طبعا بالتوجه الاستراتيجي العام لدى نتنياهو هو يريد إبقاء هذه الجبهة ساخنة خاصة عشية الانتخابات في إسرائيل. لا يريد أن يذهب الإسرائيليون إلى الانتخابات وفي ذاكرتهم تهيمن قضية غزة والسابع من أكتوبر، يريد البحث عما يشغل الإسرائيليين، يصرف الأنظار عن قطاع غزة. ولذلك دائما هناك من يسعى في إسرائيل لإبقاء هذه الجبهة ساخنة أكثر من الجبهات
0: عمليا
1: الأخرى.
0: كم تبقى لهذه الانتخابات سيد عواودة؟
1: يعني أقل من 4 شهور، والاستطلاعات الرأي عبوسة جدا بالنسبة لنتنياهو، وبات واضحا حسب كل الدراسات أن السابع من أكتوبر رغم مرور 3 سنوات تقريبا عليه هو الحدث الجلل الأهم الأكثر تأثيرا على وعي الإسرائيليين.
0: سيد ترشيشي، هذا التصعيد الإسرائيلي كيف تستقبله لبنان؟ لبنان الرسمي ولبنان الشعبي كيف يتفاعل؟
2: تحياتي لك ولضيفك أستاذ محمد وللمشاهدين. في الحقيقة يعني دائما في نوع من استنكار واستغراب أنه الإسرائيلي بالوقت الذي ذهب إلى توقيع مذكرة اتفاق إطار مع لبنان، حتى المعارضين لهذه المذكرة يقولون هذا الكلام الذي سأقوله، أنه رغم أنه لبنان ذهب إلى توقيع هذه المذكرة التي لاقت الكثير من الاعتراضات والانتقادات ولا تزال، ويعني أحدثت تفاعلات ومضاعفات سياسية كبيرة في الداخل اللبناني، يستغربون كيف أن إسرائيل تستمر في إطلاق النار ولم تلتزم هذه المذكرة التي بالحد الأدنى تفرض منها أن تتوقف عن إطلاق النار، لكن هي يبدو تستمر في الاعتداء على الأراضي وفي تجريف القرى وتدمير. لا تزال يعني يوميا هناك عمليات تبجير ضخمة، اليوم في كفر تبنيت وأمس في مجلس زون وفي كله وفي الخيام وفي غيره.
0: الذريعة يعني عند الإسرائيلي دائما جاهزة سيد ترشيشي، يعني مسألة أن يكون لإسرائيل الحق بالرد ومسألة أنها تريد أن تضرب حزب الله
2: وللدولة اللبنانية الحق بالرد، يعني حتى لو جاء الرد من حزب الله يعني بالآخر هي بالآخر في الدولة عم يعتدى عليها. بتقديري أستاذ محمد، نتنياهو جعل من منطقة الجنوب منصة انتخابية له، وفيما يقوم به نحن أمام احتمالين، قد نكون أمام احتمالين. احتمال أول تحضير لعملية واسعة التي حز

0: التي نبه إليها اليوم أمس رئيس الأركان زامير، عملية واسعة على قاعدة احتلال مزيد من الأراضي، وخصوصا تلت علي الطاهر، أو أنه نتنياهو يشعر بأن الانتخابات النتائج الانتخابية لن تكون لمصلحته، قد يندفع إلى حرب واسعة من أجل فرض تأجيل هذه الانتخابات، وليس هناك أي تفسير غير هذين التفسيرين لهذا التصعيد الإسرائيلي، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت إسرائيل الضمانات لكي تستمر بما تسميه حرية الحركة أيام اتفاق 2024 انسحب على الاتفاقية الإطار هذه. وهنا سؤال كبير حول الموقف الأمريكي، والدولة اللبنانية تسأل، السلطة اللبنانية تسأل، والمعارضون لهذا الاتفاق
1: يسألون. طيب، عند هذا التساؤل
0: أين الدور الأمريكي الراعي الذي دفع لبنان إلى هذه المفاوضات وتعهد بأنه سيدفع في اتجاه استيلاد اتفاق أمني ينهي حالة الاحتلال في الجنوب وينهي
1: وصلت
0: في سؤال
1: الفكرة.
0: كبير عن الدور الأمريكي.
1: وصلت الفكرة. طيب، من جديد سيد عواودة، ما يتحدث به طارق ترشيشي حول مسألة التحضير لعملية واسعة واحتمالية أن تكون التصريحات الإسرائيلية من الجيش من الحكومة ممهدة لهذا الفعل، هل يمكن أن تكون فكرة منطقية في ظل ما يتحدث به نتنياهو أيضا عن مسألة الاختلافات في التطبيق والأفهام بينه وبين الرئيس الأمريكي والعمل لمصلحة إسرائيل؟
2: يعني أولا نتنياهو كان قد دعا نفسه بالأمس إلى زيارة البيت الأبيض، وكان واضحا أنه ذهب إلى هناك من محاولة لتثبيت مكاسب إسرائيل في هذا الاتفاق مع لبنان، لأنه يخشى أن إيران تصارع خلف الكواليس الآن من أجل تغيير هذا الواقع والعودة إلى الاحتكام إلى مذكرة التفاهم في فرساي في باريس. والأمر الثاني، وهذا يرتبط أيضا في موضوع الزيارة، هو ذهب إلى أمريكا على ما يبدو هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي، ولذلك هو يقوم بفرض حقائق على الأرض ويصاعد في محاولة لرفع السقف حتى يحقق أكبر ما يمكن من إنجازات وتحقيقات. وفي الجوهر أخي محمد أقول، يعني حتى لو نظرنا للموضوع بمنطق هذا الاتفاق الظالم بالنسبة للبنان، حتى لو قدرنا أن هذا هو الصحيح الآن، إسرائيل لا تعمل على مساعدة حكومة بيروت من أجل تمرير هذا الاتفاق، لا تقدم المساعدة، هي تحرج حكومة لبنان مرة تلو المرة، كما هو الحال في قضية التهجير وفي موضوع القصف العشوائي وغيره، وكذلك أمر في لبنان وإحراجه كما هو الحال مع الحكومة اللبنانية. ولذلك ليس صدفة أن هناك عدد كبير من المراقبين في إسرائيل ممن يتوقعون أن مصير هذا الاتفاق الإطاري هو مصير ذات الاتفاق الذي وقع في لبنان مع لبنان عام 83، الذي أيضا كان قد فرض على لبنان بسبب الاحتلال العسكري ولم يكن هناك بالإمكان تمريره. والآن نحن أمام وضع مشابه، نتنياهو يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لفرض حقائق على الأرض، وفي إشارته إلى وجود اختلافات هي رسالة استباقية للإدارة الأمريكية بأن لدينا مصالح مثل ما لديكم مصالح، ولكن هذا منوط بكثير من العوامل، منها وأهم ربما مدى الضغط الإيراني، مما اهتمام إيران في موضوع لبنان وجبهة لبنان.
1: وهل المتوقع في الفترة القادمة سيد عواودة هو مزيد من التصعيد؟
2: هذا ليس بالأمر اليسير، عشية الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي محاولة فرض حقائق هنا وهناك على الأرض، ولكن ليس بخلاف، ولكن ما جاء على لسان زمير أنا أستبعده الآن عشية هذه الزيارة، لأن هذا من شأنه أن يثير الرئيس الأمريكي، يستفز الرئيس الأمريكي، خاصة أن هناك توجس في إسرائيل ولدى نتنياهو من أن الرئيس الأمريكي يريد الهدوء ويريد الذهاب إلى إنهاء هذا الملف، ويعتقد أن ملف لبنان ربما يخرب، ولذلك إسرائيل تتصرف في هذا الموضوع بحذر وإن كانت تفعل على الأرض ما هو بخلاف هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفينا من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك لضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. بطبيعة الحال هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا من الملف اللبناني، عودة للتذكير بهذه الملفات التي نتابعها في هذه التغطية للتطورات ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع

0: في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وكذلك الوضع في غزة. في آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي. وفي المواقف السياسية الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أمر صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. أضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن، قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. ما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، فقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبية البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبية مدينة غزة. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا لديك من مستجدات؟
1: مرحبا بك محمد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر الاثنين إلى للمشاركة في قمة شمال الأطلسي، حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا وتحديدا في أنقرة يومي 7 و8 من هذا الشهر. وبحسب ما صرح به مسؤول أمريكي، فإن مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة في المضيق ستطغى على ملفات المناقشة في هذه القمة، بالإضافة طبعا إلى ملفات الدفاع المشترك والإنفاق الدفاعي والحرب الروسية الأوكرانية. بحسب ما صرح به المسؤول الأمريكي، فإن العديد من دول الناتو أبدت استعدادا للمشاركة في تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن أيضا حسب هذا المسؤول فإن الكثير من الدول ليست لديها القدرات اللازمة الدفاعية من حيث السفن والاستعدادات للمشاركة في هذه العملية، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب سيطلب في هذه القمة زيادة الإنفاق الدفاعي أو تعزيز الإنفاق الدفاعي بالمعدات اللازمة. هذه القمة بالتأكيد محمد تأتي في وقت كان الرئيس دونالد ترامب يشكك فيه دوما في ولاء دول الناتو للولايات المتحدة، يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت تريليونات الدولارات دفاعا عن دول الناتو وتحديدا الدول الأوروبية وتأمين هذه الدول، لكنه حينما طلب منها الدعم والمساندة في الحرب على إيران خذلته هذه الدول، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يقول أنه يشعر بعدم الولاء. لكن حينما زاره أمين عام حلف الناتو الشهر الماضي في البيت الأبيض، قال ترامب أنه سيشارك في هذه القمة بعد أن كان يهدد بعدم المشاركة، وقال أنه سيشارك لأنه تلقى دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي سيجيب هذه الدعوة. الرئيس ترامب سبق أن هدد بالانسحاب من حلف الناتو، سبق أن هدد بسحب قوات الأمريكية في أوروبا وبإلغاء الدعم الأمريكي لأوروبا بسبب هذا الأمر فيما يتعلق بالحرب في إيران. لكن هذه المرة حينما جاء أمين عام حلف الناتو إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، دافع عن هذه الحرب وقال أن دول الناتو تتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن إيران لا يجب أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، وقال أن ربما آلاف الطائرات الأمريكية انطلقت من قواعد أمريكية في أوروبا في هذه الحرب، وبالتالي أكد بصورة أو بأخرى بأن دول الناتو كانت تساند الرئيس دونالد ترامب.

0: هذا الملف محمد سيضغط بالتأكيد على القمة. من المتوقع أن يصدر بيان يعزز مسألة ضرورة تأمين حركة الملاحة وفتح المضيق بشكل كامل، وربما أيضا
1: نعم،
0: فكرة رفض رسوم فرض رسوم عبور في المضيق محمد.
1: أريد أن أرصد معك إيهاب أيضا المشهد المتعلق بمتسجدات حالة التفاوض وحالة التهدئة ما بين الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران. كيف يبدو المشهد اليوم من واشنطن؟
0: في الواقع محمد، في ظل الاحتفالات بالذكرى 250 للاستقلال، ليست هناك الكثير من التفاصيل سوى ما قاله الرئيس دونالد ترامب بأن هناك أسبوع من التهدئة بين الجانبين للسماح للإيرانيين بإجراءات دفن المرشد الإيراني، وأيضا فيما يتعلق هنا بانشغال الولايات المتحدة باحتفالات الذكرى 250 للاستقلال. الرئيس ترامب كان منشغلا خلال اليومين الماضيين بالخطابات التي ألقاها للأمريكيين سواء من ولاية ساوث داكوتا أو من واشنطن، لكن كان يؤكد في هذه الخطابات بأن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا كبيرا على إيران. وبعد الجولة التي عقدت في الدوحة من المحادثات بين الجانبين وإن كانت غير مباشرة، كانت هناك رسائل ترحيب من الولايات المتحدة بنتائج هذه المحادثات، وقالوا أنها كانت مثمرة للغاية، لكن لم يتم التطرق إلى التفاصيل الفنية سوى ما قاله نائب الرئيس جيلي فانس بأن جزءا كبيرا من هذه المحادثات كان يتركز على ضرورة تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز وفتح المضيق، خاصة أنها جاءت بعد تصعيد متبادل بين الجانبين في المضيق بضربات متبادلة بعد قيام الجانب الإيراني بشن هجوم على سفينة شحن في المضيق بمسيرة. فيما يتعلق بحركة الملاحة في المضيق أيضا محمد، وكالة بلومبرج أشارت بأنه هناك انفراج في حركة العبور تحديدا بمحاذاة الساحل العماني بعد أيام ربما من مخاوف لدى شركات الشحن والسفن بسبب التحذيرات التي يتم إرسالها من الجانب الإيراني للسفن التي لا تلتزم بحسب ما يقوله الإيرانيون بالمسار الذي تحدده إيران. ولكن وكالة بلومبرج تقول نقلا عن شركات شحن وسفن بأن السفن النقل ناقلات الغاز والنفط مرت خلال الفترة الماضية،
1: نعم،
0: وإن كانت بعد هذه المخاوف محمد.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. تشهد طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. هذه صور مباشرة نتابعها من طهران لبدء مراسم التشييع الشعبي. بينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي.

0: وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم، التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي. وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور ثلاثة من إخوته، لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي. وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه، فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممرا إجباريا لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: الآن ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بك دكتور حسين. كنا نتابع هذا التقرير الذي تحدث عن الرسائل التي توجهها إيران من هذا المشهد، مشهد التشييع للداخل والخارج. بأي اتجاه تتوقع أن توظف إيران هذا المشهد بعيد انتهائه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني في تصوري ما هو حاصل على أرض الواقع هو أن المظاهرات المليونية والتشييع البهيب هو يكشف التزاما بنهج القائد الشهيد، وهذا يعني يتناقض مع السردية الأمريكية في أن حقبة انتهت وأن هناك قيادة جديدة، يعني كما يقول ترامب، هي حاضرة للتفاوض معه والاتفاق معه. في إيران المنهج لا زال مستمرا.
1: ما هو هذا المنهج؟
2: وليست هناك حق، يعني منهج النظام الإسلامي والثورة الإسلامية التي أسست له. هذا المنهج لا زال مستمرا من خلال هذا الحضور، من خلال هذا التأييد، من خلال هذه القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يمتلكها النظام. وهذا التصور الأمريكي أن استطاع أن يقضي على هذا المنهج من خلال اغتيال القيادات الإيرانية لا يعكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع في إيران.
1: هل تعتقد أن هناك تغيرا دكتور حسين، ولو بأي اتجاه، ما بين تلك القيادة التي رحلت والقيادة التي تدير المشهد اليوم؟
2: يعني أولا يجب أن لا ننسى أن القيادة الحالية هي امتداد للقيادة السابقة وابن القائد الشهيد. ثانيا يعني هو أولى من أي شخص بدم والده الذي قامت أمريكا باغتياله في حرب غير شرعية. من هنا هذا التصور أن القيادة الجديدة هي تتفاعل مع أمريكا غير صحيح. نعم هناك مصالح وطنية وهناك مذكرة تفاهم إيران تقول أنها تستطيع من خلالها تحقيق هذه المصالح الوطنية، والمرشد الجديد أعطى الثقة للحكومة للقيام بذلك رغم أنه قال لست متفائلا يعني حيال السلوك الأمريكي. ومع الأسف أقول لحد الآن قد تكون هناك شعور بالإحباط لدى الطرف الإيراني لحد الآن من تنفيذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع.
1: طيب الآن نرحب بضيفنا أيضا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بك السيد فرانكو. إن كنت قد تابعت مشاهد التشييع للمرشد الإيراني الراحل في طهران وهي الآن تبدو أيضا على شاشتنا، أريد أن أسألك عن واشنطن، كيف استقبلت هذا المشهد وما الرسائل التي قرأتها؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. ما يلاحظه الأمريكيون هو أنها جنازة مهيبة، ومثلما تفضل ضيفكم هذه مواصلة لنفس النظام وهو شبيه بكوريا الشمالية وكذلك بالأنظمة الاستبدادية ولم يتغير شيء. فيما يتعلق بهذه الجنازة فهي توديع للإمام الراحل ولكن يعوضه ابنه، ولا أعتقد بأنه هنالك أي تغيير. ولو قارنا ذلك بكوريا الشمالية وكذلك بالصين وبهذه الحكومات الاستبدادية فهي كلها مثيرة للقلق بالنسبة للأمريكيين، لأنها تثبت مرة أخرى بأن أقلية تستفيد من ثروات وكذلك من خيرات البلاد ما تتسبب كذلك في كوارث وفي تدهور الاقتصاد وتصر على البقاء في الحكم. ذلك ما يحصل مع الحكومات الشيوعية وكذلك مع الدول الاستبدادية، وهو تطرف مثل ما رأينا في شعاراتهم الموت لأمريكا، اقتلوا ترامب. كل هذه الرسائل هي التي رأيناها في هذا التجمعات وفي هذه الجنازة، وهي رسائل كراهية، وذلك يبدي بأن المصالح مختلفة وأن إيران لا تسعى إلى التعايش بل إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. كذلك رأينا حتى اختيار بعض الآيات القرآنية التي كذلك تتهم مباشرة، التي توجه مباشرة لاتهام المملكة العربية السعودية بالتواطؤ. وكذلك رأينا كذلك عدم استدعاء الإمارات العربية المتحدة للحضور في هذه الجنازة.
1: طيب هنا أحيلك أيضا سيد فرانكو إلى سؤال آخر. هذا المشهد الذي يوصف بالمليوني إيرانيا، ألا يوصل رسائل مختلفة عما كانت تريد أن تستقبله واشنطن من مسألة أنها كانت تريد تجييش الشارع الإيراني، أنها كانت تسعى لضرب النظام بما يسمح بتثوير الشارع؟
3: أعتقد بأن هذا المجتمع ليس حرا، وأنه بإمكانك إرغام الملايين، وأظن أنكم كذلك غطت الجزيرة مقتل تشاوشيسكو الدكتاتور الروماني، ورغم الشعبية في المظاهرات في النهاية تم إعدامه. أعتقد بأن نفس الشيء يحصل كذلك في الدول التي سيطر عليها الدكتوريات، وأعتقد بأن فقط بعض النخبة الإيرانية التي تتجرأ على ذلك، وذلك يذكرنا كذلك بالنظام الشيوعي اليوغوسلافي، حتى وإن كان هنالك 2 مليون فقط يساهمون في هذه التظاهرات، فإن ذلك بإرغام من الحكومات.
1: دكتور حسين، لا يبدو أن هناك قناعة أمريكية، على الأقل وفق ما يطرحه ضيفنا السيد فرانكو، بأن أمريكا هي من افتعلت هذه الحرب، هي وإسرائيل، وإنما إيران. في المقابل ما يقوله يشبه النظام الحالي بالنظام السابق، أو أنه امتداد له في تصديره للكراهية وسعيه للسيطرة على المنطقة وزعزعة استقرارها. كيف تعلق؟
2: يعني لا زالت أمريكا تخطئ في التقييم إيران. يعني هو يقول أن هؤلاء يقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهذه رسائل كراهية. ماذا كانت رسالة أمريكا؟ ألم تكن رسالة اغتيال وقتل لأطفال ونساء ومدنيين؟ يعني من المخجل أن يتكلم أمريكي عن كل هذه الجرائم، يعني يسكت عن هذه الجرائم ويتكلم عن كراهية، عندما تقوم أمريكا بكل هذا الإجرام. يعني في ميناب مدرسة ابتدائية 180 طفلة قتلوا بصواريخ أمريكية. يعني وألا يحق لإيران أن تقول الموت لأمريكا المجرمة التي قامت بهذه الجريمة؟ يعني وهذا التشبيه السخيف. يعني أمريكا دولة، كوريا الشمالية دولة ذات حزب واحد، وهو حزب يساري اشتراكي إلى آخره. في إيران أساساً ليس هناك حزب شمولي، هناك نعم تيارات مختلفة موجودة في إيران، هناك تداور للسلطة في إيران. يعني لماذا هذه المكابرة وتوصيف أن إيران شمولي؟ يقول هناك أقلية مستفيدة، 20 مليون شخص الآن يشاركون في التشييع، هذه أقلية. يعني هذا التصور.
1: يعني دكتور حسين، يعني هذه أرقام يصدرها إيرانيون موالون للنظام في النهاية، ليس محسوما كم عدد المشاركين،
2: الصور،
1: من قدم إلى طهران. الصور لا تكشف إلا عن ربما آلاف، لكنها لا تقول عن ملايين. دكتور حسين،
2: لا لا لا، أولا يعني الآن مسير التشييع هو بحدود 20 كيلومتر.
1: نحن نتحدث كمراقبين،
2: يعني شارع،
1: كمشاهدين لهذه الصورة.
2: نعم نعم، وأنا كمراقب أيضا، إنه شارع دموند وشارع انقلاب وشارع أزادي، إنه مجموعهما هو ما يقارب 20 كيلومتر، وهي الآن تغص بالناس. وهذه التقديرات ليست تقديرات يعني عادية، إنه لا، تقديرات هي مثبتة، إنه وهناك صور جوية أيضا لهذه الحشود إلى آخره. وأنا لا أريد أن أستبق الأمور، يعني حتى الصحافة الغربية، يعني أنا يوم أمس كان عندي لقاء مع عدة صحفيين غربيين، هم يعني كانوا مستغربين بشكل كبير هذه الحشود. إنه ما أريد أن أقول أن هناك عداء أمريكي لإيران من يوم انتصار الثورة الإسلامية وخروج إيران من الفلك الأمريكي لحد الآن، تحت مبررات مختلفة. يعني إما أن تكون تابعاً لي، وإما أن تكون أنت دولة شمولية.

0: هي ديكتاتورية أقلية. يعني هذه السردية الإمبريالية التي ترددها أمريكا ضد من لم يكن معها، هذا لا قيمة له.
1: طيب.
0: في إيران هناك شعب حي يعني يتعامل مع الواقع، يتعامل مع السياسة، يتعامل مع كل حدث يحدث في إيران. من هنا هذه السردية الأمريكية أنا أرفضها، ليس لكوني إيراني، لا، لأن الواقع هو يتناقض معها بشكل كامل.
1: سيد فرانكو، هذه النظرة أو هذا الانطباع الذي وصفته من الناحية الأمريكية تجاه المشهد اليوم في إيران وهذه القيادة الجديدة الإيرانية يبدو انطباعا أيضا سوداويا تجاه إيران. لذلك يأتي السؤال، هل يهدد هذا الانطباع بمزيد من تعقيد التفاهم مع الإيرانيين؟
2: أعتقد بأن ذلك سيجعل الأمر أكثر تعقيدا، لأنه لا توجد أي قيادة جديدة ولا يوجد مرشد جديد، حتى أننا لم نره أثناء جنازة والده، ولا يزال الحرس الثوري هو من يتحكم والعسكريون هم من يقومون بالحكم في إيران. دعونا نتحدث عن الوقائع، وليس فقط فيما يتعلق بالإعلام بالجزيرة، ولكن أعتقد بأن كل الصحافة العالمية تتحدث فقط عن عشرات الآلاف من يساهمون في الجنازة. هذه الوقائع وليست شعارات. أنا لا أعمل مع الحكومة ولا أساند أي بروباغندا، ولكن هؤلاء قتلوا 40,000 من المتظاهرين أثناء المظاهرات والاحتجاجات، ولذلك قارنت ذلك بالقائد الأعلى بالنسبة لنظام كوريا الشمالية. وحتى أعود إلى سؤالك، فعلا ذلك يجعل الأمر أكثر تعقيدا، والرئيس ترامب سيكون في تركيا في قمة الناتو، وسيتم الحديث مع الشركاء من فرنسا وبريطانيا الذين اقترحوا المساهمة في إزالة الألغام من مضيق هرمز امتثالا للبند الخامس، وسيكون الأمر ربما صعبا. ومثل ما قلت، لم نرى ولم نسمع ولم نشاهد المرشد الأعلى جديد، حتى أن رأينا أخوانه يشاركون في الجنازة ولم يحضر. هنالك مباعث قلق كبيرة بالنسبة لإدارة واشنطن، وهو سيلتقي برئيس الوزراء نتنياهو، وربما سيتم وضع كل الخيارات على الطاولة.
1: طيب أخيرا دكتور حسين، وتطرح هذه النقطة بشكل كبير، مسألة غياب المرشد أو ظهوره سواء للأمريكيين أو للداخل الإيراني، إلى أي مدى تشكل هذه النقطة أهمية بتقديرك؟
0: يعني قطعا ظهور المرشد له أهمية، وهي حاجة في الداخل الإيراني، حاجة جماهيرية. يعني في النهاية الناس يريدون أن يروا المرشد الجديد بعد تنصيبه كمرشد، ولكن يجب ألا ننسى أن الظرف الأمني لا زال حاكما، الحرب لا زالت مستمرة، هناك وقف لإطلاق النار، ولا زال الرئيس ترامب يعربد ويهدد. يعني يوم أمس يعني حتى أدنى هذه المشاعر الإنسانية غير موجودة لدى بعض القيادة في أمريكا، يقول أنه كان يستطيع أن يقوم بقتل المشيعين. يعني هذا الكلام لا أدري كيف يستوي أنه يعني، أو الآن الضيف الكريم يقول أن في إيران هؤلاء قتلوا 40,000، يعني هو أولا 3,411 شخص.
1: دكتور حسين، فقط حتى لا يدركنا الوقت، في نفس النقطة، مسألة ظهور أو غياب المرشد، إلى أي درجة تشكل أهمية في ظل ظهور قيادات أخرى موجودة دائما على الساحة، وهي من يبدو أنها تقود المشهد؟
0: يعني أولا الظهور هو مطلوب وضرورة،

0: لكن في تصوري أن هناك اطمئنان شعبي في هذا الإطار، لأن رئيس الجمهورية قائد مقر خاتم الأنبياء قائد الحرس الكثير التقوا بالمرشد الجديد ونقلوا انطباعاتهم عنه وطرح الضرورات الأمنية مبررة من قبل المجتمع في إيران، خاصة أمام الإجرام الأمريكي في اغتيال القيادات في إيران الذي جرى قبل عدة أشهر.
1: دكتور حسين روي وران ضيفنا من طهران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك، والشكر لضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبيك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
2: في أول اجتماع لتحالف أوبيك بلس بقيادة السعودية وروسيا عند توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
3: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبيك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
2: تحوط تفسيره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
4: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
2: تحالف أوبيك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا: هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي، وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آل زامير قد قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس دكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نتحاور حول هذه التفاصيل والمستجدات بطبيعة الحال في

0: لبنان. أبدأ معك سيد نعيرات، مسألة وجود إيال زامير في جولة في تلة شقيف وتصريحه بأن الجيش اللبناني هو المسؤول عن إخلاء المناطق من عناصر حزب الله، هل ترى بأنها افتعال، محاولة افتعال ربما لأزمة جديدة مع لبنان؟ لبنان الرسمي نتحدث، الذي وقع اتفاقا إطاريا مع إسرائيل.
1: صباح الخير لك عزيزي ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني بالتأكيد نعم، هناك محاولة ضغط وابتزاز للجانب اللبناني من قبل الإسرائيليين باتجاه دفعهم لما لا تريده لبنان. إسرائيل تقديرها للموقف أن الاتفاق ما زال هشاً، وهناك بعض الأوساط التي تقول بأن الاتفاق يمنح لبنان فرصة، وأن المواجهة القادمة مع حزب الله هي تحصيل حاصل. ولذلك الإسرائيلي يلعب في هذه المنطقة ويحاول أن يضغط على الجانب اللبناني من أجل تسريع وتيرة ما يطلق عليه نزع سلاح حزب الله. هو لن يكون راضي عن هذا الاتفاق إلا إذا قام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله. ولذلك نجد هذا التصريح من زامير كذلك يترافق مع العديد من التصريحات التي قدمها حتى نتنياهو عندما قال لن ينسحب من جنوب لبنان. لذلك هذا الموقف هو من ناحية ابتزاز للدولة اللبنانية وضغط على الجانب الرسمي اللبناني، ومن ناحية ثانية هو محاولة تبرير للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان من ناحية، ومحاولة تبرير الوجود الإسرائيلي في لبنان في جنوب لبنان.
0: نعم سيد ترشيشي، هل يمكن القول أن الفهم اللبناني الرسمي ووفقا للاتفاق الإطاري مطابق للفهم الإسرائيلي الذي يحمل الجيش اللبناني مسؤولية إخلاء المناطق من عناصر حزب الله؟
2: طبعا لا استاذ محمد، طبعا لا يمكن ان يكون هناك تطابق بين الموقف اللبناني والموقف الاسرائيلي. الموقف الاسرائيلي واضح انه لا يريد الاتفاق اصلا، او يريد من الاتفاق شماعه ليستمر في اعتداءاته وفي احتلاله. وعندما يحاول الضغط في اتجاه ان يقدم حزب الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله بالقوة، هو يعرف أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم في لبنان، ولكنه يبدو أنه يريد التخلص من الجيش اللبناني. يعني
0: كيف ذلك؟
2: انصدام الجيش اللبناني، يعني انصدام الجيش اللبناني مع حزب الله يؤدي إلى تفكك المؤسسة العسكرية، لأن هذه المؤسسة العسكرية هي من الشعب اللبناني وليست مرتزقة جنود مرتزقة مستجلبين من دول أخرى. هذا الجيش يعبر عن الشعب، والشعب كل أبناء الشعب، كل الطوائف، كل يعني لديها أبناء في هذه المؤسسة. فعندما يطلب من الجيش، وقيادة الجيش أصلا لها موقف في هذا الأمر، لا يمكن أن تدخل في صدام من هذا النوع. هذا أمر متفق عليه أصلا قبل الحروب كلها سوا، أن يتم معالجة موضوع السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني تضعها الحكومة بالاتفاق مع الجهات المعنية، حزب الله وغيره.
0: هناك سيناريو ربما أكثر شدة، هو سيناريو التصادم ما بين الجيش اللبناني نفسه والجيش الإسرائيلي، هل هو سيناريو مطروح في لبنان؟
2: يعني الإسرائيلي أصلا لم يقصر بهذا الموضوع مع الأسف. يعني تعرض الجيش لكثير من الهجمات الإسرائيلية وسقط له شهداء وجرحى، وتكبد خسائر في الآليات والعتاد في خلال الهجمات والحرب الدائرة. وإلى اليوم ما يزال يتعرض الجيش اللبناني للاعتداءات، أحيانا يسقط جنود في القصف الذي تمارسه إسرائيل.
0: يعني السؤال هنا سيد طارق ترشيشي، هل هناك تصور لبناني ربما يتجه نحو إبعاد الإسرائيلي عما يحتله من أراضي من خلال فعل تمارسه الحكومة عبر الجيش؟
2: يعني الحكومة لا يمكن أن تبادر إلى أمر من

0: من هذا النوع إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل. يعني الحكومة ذهبت إلى المفاوضات على قاعدة أن تأتي بحلول بدل الحرب، وهذا ما يردده رئيس الجمهورية في كل المناسبات، أنه التفاوض يجلب الحلول بدل الحرب. فبالتالي لا يمكن يعني أنه في النهاية إذا هذا جيش بالآخر مهمته أن يدافع عن البلد يعني، ولكن في حالتنا هذه طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رعت هذا الاتفاق فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن تنفيذه، وأن يتم تنفيذه بشكل متوازن وبشكل يعني يمكن الدولة اللبنانية من استعادة سيادتها على أرضها في الجنوب، ويعني أن تنال كل حقوقها في هذا الأمر. إسرائيل تحاول أن تستخدم هذا الاتفاق فقط لتبرير استمرار اعتداءاتها واستمرار احتلالها، وإلا
1: مسألة
0: ما معنى أن
1: نعم، عند هذه النقطة أريد أن أحيل السؤال إلى ضيفنا من نابلس. مسألة زيادة وتيرة التصعيد وتوسيع نطاق العمليات إلى ما هو أبعد من الجنوب، هل هو خيار وارد في المخيال الإسرائيلي؟
2: يعني في المخيال الإسرائيلي نعم، والإسرائيليين يعني يعتقدون، وهناك شبه حتى إجماع بين أفراد المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي، أن هذه أكبر الخسائر التي خسرها الإسرائيلي من خلال الاتفاق سواء مع إيران أو مع حزب أو مع الجانب الرسمي اللبناني، أنه حد من قدرته على ممارسة عملياته خارج إطار الجنوب، إلا أنه يراهن على أن حدود فعله في الجنوب اللبناني هذا لا تحده حدود وفقا لتقديره أن هناك تهديد. ولذلك الجيش الإسرائيلي كما قالت يدعوت أحرنوت والمستوى العسكري يطالب المستوى السياسي بأن يبقى الجيش متأهب وأن يقوم بعملياته مع حفاظه على الاتفاق السياسي مع الجانب اللبناني. الآن في هذا الإطار مهم جدا حتى أن نفهم الموقف الأمريكي، يعني كما قال عنه نتنياهو قال بأنه لغاية الآن لم يطلب منه الأمريكي أن ينسحب من جنوب لبنان، وهذا نلمسه يعني عندما ضغط الجانب الأمريكي باتجاه وقف إطلاق النار تم وقف إطلاق النار، لكن الانسحاب لم يتم لغاية الآن، والجيش الإسرائيلي يتصرف وكأنه وجوده رهين عمليا بما قاله المستوى السياسي، أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان مرهون بقدرة الدولة وقدرة الجيش على نزع سلاح حزب الله. وهذا ما ذهبت إليه عزيزي في سؤالك لضيفك، وهو التقدير انه هل الجيش اللبناني قادر على ان يقوم بهذه العمليه او لديه نيه على ان يقوم بهذه العمليه؟ الاسرائيلي لديه قناعه وتاكل في قناعته يوميا ان هذا لن يحدث، وبالتالي وكان النتيجه التي يذهب لها الاسرائيلي ان بقائه في جنوب لبنان هو بقاء دائم ما لم تتغير الظروف، وانه عليه ان يبقي في استهدافه للمقاومه.
1: وصلت الفكره. أخيرا سيد ترشيشي وفي أقل من دقيقة، زمام المبادرة حتى اللحظة واضح أنها إسرائيلية، لكن إلى متى سيعول لبنان على الأمريكي لفرض انسحاب إسرائيلي على الأقل أو تحقيق ما يريده لبنان؟
0: يعني على الأقل الأنظار تتجه إلى الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة الرئيس الأمريكي، على ضوء هذه المحادثات في هذه الزيارة سيحدد لبنان خياراته، لأنه بالنهاية لبنان السلطة ذهبت إلى هذا الخيار ولاقت اعتراضات كبيرة، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضمانات ووعود بأنها ستدفع باتجاه اتفاق يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. حتى الآن إسرائيل تمارس العكس، لم توقف إطلاق النار، ما تزال يوميا تعتدي، ويعني يخشى انه هذا الامر يطول ويذهب هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت يعني طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش ولضيفنا الدكتور رائد نعيرات. الآن إلى الزميل محمود مراد وهذه الفقرة التحليلية بشأن تطورات جنوب لبنان وقراءة

0: في انعكاس التصعيد الميداني الإسرائيلي على المسار السياسي لتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار الأحداث السياسية والعسكرية في لبنان. بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا وحراك التسويات الذي تقوده الولايات المتحدة، بقي لبنان عند تقاطع رسائل النار والدبلوماسية. ففيما واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ورفع قادته سقف التهديدات متمسكين بما يصفونه بالشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر أو المنطقة العازلة في الجنوب، يترقب لبنان السياسي تحديد موعد الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض لتفعيل تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في المقابل وفي البعد الإقليمي للقضية اللبنانية، رسمت إيران على لسان كبار مسؤوليها خطا أحمر في مسألة استمرار دعم حزب الله ونهجه في مواجهة إسرائيل، التي تدرك أن السلام في لبنان لن يتحقق إلا عن طريق إيران كما قال رئيس برلمانها. في موازاة ذلك، برزت تحذيرات داخلية في بيروت من أن يتحول لبنان إلى ثمن لأي تفاهم إقليمي أو دولي في وقت تتقاطع فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على مرحلة دقيقة من تنفيذ الاتفاق. مروحة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وعقبات الانتقال للخطوات العملية بعد 10 أيام من توقيعه برعاية أمريكية تسلط الضوء على الشق التنفيذي من الاتفاق المرتبط بشكل وثيق بما يعرف بالترتيبات الأمنية. الفقرة الثانية من الاتفاق تتحدث بوضوح عن ملحق أمني مكمل للاتفاق، لكنه غير معلن رغم أن المادة قالت إنه يحوي تفصيل العملية المتبادلة المتدرجة لسيطرة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية مقابل ما وصفت بإعادة انتشار إسرائيلية خارج تلك الأراضي. للتذكير أيضا، تحدثت الفقرة الثالثة عن مناطق تجريبية بوصفها آلية بسط للسيطرة اللبنانية وإعادة الانتشار الإسرائيلية، وحددت مبدئيا أو حددت بمنطقتين، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن الانسحاب منها بذريعة اشتراط التوصل أولا لآلية رقابة تضمن فرض السيطرة اللبنانية وتحظر مسبقا الوجود المسلح لحزب الله. هذا الأمر التزمت به الحكومة اللبنانية في الاتفاق كما وضحت ذلك الفقرة الرابعة، مؤكدة على نقاط احتكار الدولة لاستخدام القوة ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وضمان عدم امتلاكها أي دور عسكري أو أمني في أي مكان في لبنان. وستثار هذه النقاط مع وصول اللواء جوزيف كليرفيلد قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى إلى لبنان بعد إسرائيل، وهو المكلف بالإشراف على خطة المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن فريق كليرفيلد سيصل لاحقا لوضع لمسات ميدانية على خطة الانسحاب التجريبية. في المقابل، تتحدث الفقرة الخامسة عن التزام إسرائيلي بإنهاء أي وجود عسكري مستقبلي في لبنان وعدم وجود أي مطامع إقليمية إسرائيلية به طالما تحقق هدف سيطرة الدولة ونزع السلاح. الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ما زال قائما. من قلعة الشقيف طالب اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي طالب الجيش اللبناني بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بمقاتلي حزب الله، وذلك بعد أيام من زيارة نتنياهو للجنوب أيضا وتأكيده البقاء فيما وصفه بالقطاع الآمن ما دام ذلك ضروريا. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال من جانبه طبعا إن صيغة الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش من بسط سيطرته. ونقل مؤخرا عن رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق الإطاري ليس معاهدة بل إطار توجيهي لمفاوضات توقع أن تشهد جولاتها المقبلة جدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هذه المؤشرات اللبنانية الميدانية والسياسية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. ما هي خصوصية مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف التي يبدو أن كل المشكلات تنطلق من زياراتها أو الحديث عنها؟
2: محمود، علي الطاهر هي من ضمن المنطقة الصفراء التي حددها العدو الإسرائيلي أو جيش الاحتلال. يعني هي أهميتها في الموقع، أهميتها في التأثير هي تقريبا

تقع على علو 650 متر عن سطح البحر. هي قلعة الشقيق في هذا المكان هي مرتفعة، لا يمكن لجيش الاحتلال أن يبقى في قلعة الشقيق إذا لم يسيطر على علي الطاهر، وبالتالي هذا الخط الممتد، هذا الخط الممتد بين القلعة وعلي الطاهر هو بطريقة غير مباشرة يحمي منطقة عملية.

0: بالتالي يكون من ضمن هذا الأرك كما يقال، هذا هذه المنطقة يسيطر عليها بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يسيطر على البعد في العمق على كل التلال المطلة عليها. هذا يعطيه أفضلية تكتيكية استراتيجية وعملية. هذا مع العلم محمود أن تلة علي الطاهر كما يقال هي حصن كبير جدا. المساحة لتلة علي الطاهر لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع، ولكن في داخلها تعتبر على أنها موقع ذات قيمة استراتيجية لحزب الله، منه العمليات، منه القوات، منه لا يمكن الدخول إليه.
1: هل يشي ذلك بأن إسرائيل يمكن أن تنفذ التزاماتها ويعني تبدأ في الانسحاب ولو تدريجيا من الجنوب اللبناني؟
0: محمود، سؤال مهم جدا. اليوم دائما إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، وإذا وفت بالتزاماتها تذهب إلى ما يناسبها بالمعنى التكتيكي والعملاني. اليوم على سبيل المثال زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قلعة الشقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ في نفس الوقت هنا قلعة الشقيف، في نفس الوقت بدأنا نرى تصعيد في علي الطاهر. لماذا هذا التصعيد؟ هناك واقع أساسي تستغله إسرائيل محمود. واحد، زيارة رئيس الأركان إلى قلعة الشقيف. اثنين، الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونتنياهو. ثلاثة، مراسم التشييع لستة أيام في إيران وظهور القيادات العسكرية. هذا قد يعطي عملية أن إيران منشغلة، يمكن التصعيد في هذه المنطقة، وبالتالي عدم قدرة إيران للذهاب إلى الرد كما فعلت عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية. فإذا هذا الأمر هو مهم جدا. الوفاء بالتزاماتها هي تعطي مما ليس لها. يعني نتحدث هذه المنطقة الصفراء، هذه المنطقة الصفراء دائما المناطق التجريبية محمود لها مواصفات، المواصفات فعلا أن تكون خارج المنطقة الأمنية، وهذا ما حصل بزوتر الغربية، أن تكون داخل الأراضي اللبنانية، أن تؤمن عمق أمني للقوات الإسرائيلية العاملة في القطاع الأصفر أو الخط الأصفر، وبالتالي هي تعطي استراحة مهمة وحماية مهمة. يعني على سبيل المثال محمود، فرون هي تطل على وادي الصلوقي وتطل على وادي الحجير، وهذا الأمر يعتبر إذا دخل الجيش اللبناني إلى تلك المنطقتين يعني هو يؤمن مزيد من الأمن للقوات الإسرائيلية التي تعمل في هذه المنطقة. وبالتالي مشكلة الإطار عسكريا أن قياس النجاح هذا ما يسمى بسبيل أوفر، يعني إذا نجحت في زوتر الغربية ونجحت في فرون قد نذهب إلى برعشيت أو نذهب إلى بنت جبيل، ولكن قياس النجاح للانتقال إلى المرحلة الثانية أمر يتعلق بالمقاصات التي تضعها إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا. هلأ هنا هل يدخل الدور الأمريكي لفرض شيء معين في مرحلة من المراحل؟ تحدثت عن قائد المشاة البحرية في المنطقة جوزيف
1: كليرفيلد.
0: يس. فإذا هو يدخل إلى هذه المنطقة وكأنه الدور الأمريكي هو اللاعب الأساسي في عملية التنسيق محمود.
1: طيب المناطق التجريبية ما موقعها من كل هذا الأمر؟
0: تحدثت عنها محمود. نتحدث عن فرون، هي جنوب الليطاني تطل على وادي الصلوقي وعلى وادي الحجير. وادي الحجير محمود بالعام 2006 يعتبر على أنه مقبرة للدبابات، وبالتالي خسرت إسرائيل ما يقارب كتيبة من الدبابات في هذه المنطقة، ولكن هو ليس داخل الخط الأصفر، هو خارج الخط الأصفر، يعطي عمقا أمنيا لكل القوى الإسرائيلية التي تتواجد في هذه المنطقة، يعني يوفر عليها اقتصاد بالقوى. اثنين، نتحدث عن زوتر الغربية، هي فعلا شمال الليطاني، يعني عندك فرون جنوب الليطاني وزوتر الغربية شمال الليطاني، وبالتالي هي من ضمن هذه المنظومة التي تحدثنا عنها قبل قليل. يعني هي علي الطاهر، قلعة الشقيف، هي موجودة في أرنون، وبالتالي نذهب إلى زوتر الغربية وكأنها تعطي من جيبة غيرها، يعني هي تسيطر على منطقة ليست موجودة فيها وليس الجيش اللبناني موجود فيها، وبالتالي هي تعطي مما ليس لها، وبالتالي يكون العطاء من جيبة. طيب، الدولة اللبنانية.
1: كيف نترجم هذه الوقائع وآثارها على الداخل السياسي اللبناني وكذا؟

0: ذلك على مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر؟
1: مشكلة لبنان، هناك معضلة محمود للبنان. أولا هو على مذكرة التفاهم الأمريكية ونتائج إسلام أباد وسويسرا، هو موجود بالبند الأول وقف العمليات ضمن لبنان، وهو أيضا موجود، يعني الموجود مع دي جي ديفانس في سويسرا ومع لبنان، إطار التفاهم موجود مع وزير الخارجية الأمريكية. يعني أنت في نفس الوقت في حالتين مهمة، فريق الأول جي ديفانس يسعى إلى ربط لبنان بإيران، وبالتالي روبيو وزير الخارجية يسعى إلى فك الارتباط مع نفس الشخص، مع نفس الرئيس ترامب، وهذه معضلة أساسية. المهم كما قلت بالإطار محمود، هو مهم في مكان ما وليس مهم في مكان آخر. معضلة لبنان المعادلة التالية: من يريد، وهي الدولة اللبنانية ليست قادرة، ومن لا يريد، ومن هو قادر لا يريد، حزب الله. الدولة اللبنانية فعلا لا تملك السياسة ولا تملك العسكر في نفس الوقت.
0: شكرا جزيلا لك سيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، يعود إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية، شيع الأهالي جثمان شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل وليد وسنينه وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال عملية الاقتحام. وانتشر القناصة على أسطح عدد من البنايات، وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي في مخيم قلنديا.
3: من هنا من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله انطلقت جنازة الشهيد الطفل وليد أبو سنيني الذي قتلته قوات الاحتلال عندما أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على رأسه وهو يتواجد على سطح منزله في داخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين في داخل مركبة الإسعاف، كما نرى العائلة، الأم، الإخوة في حالة انهيار، في حالة صدمة، لأن الطفل لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، لم يتواجد في أي منطقة يكون فيها مواجهات، لأنه أصلا المخيم لم يشهد أي مواجهات. اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا في ساعات المساء كان مباغتا قوات الاحتلال، وعلى الفور لدى اقتحام المخيم باشرت بإطلاق الرصاص الحي المباشر على الفتية والأطفال الذين تواجدوا سواء في أزقة المخيم أو على عدد من أسطح البنايات القريبة لرؤيتي فقط ما يحدث خلال هذا الاقتحام الذي شمل أيضا حي كفر عقب القريب. الشارع حيث يتواجد مخيم قلنديا هو الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين رام الله وشمال القدس، ويربط بشكل رئيسي ما بين شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. الاقتحامات لهذا المخيم لا تتوقف ليلة نهار، الشهداء يرتفعون شيئا فشيئا. والشهيد الطفل وليد أبو سنينة يضاف إلى قائمة من 242 شهيدا طفلا وثقت منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية قتلهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حتى حزيران 2026. وثائق تؤكد بالصورة وبالصوت ومن خلال ما نرصده ورصدناه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي وتحديدا اتجاه الأطفال. جبال بديري، الجزيرة، رام الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا من جديد للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والوضع في غزة. في آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي. في المواقف السياسية الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة.

0: في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير أن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن عددا من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي أن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبية مدينة غزة. هذه التفاصيل نرصدها مع مراسلينا من فرح الزمان شوقي، تنضم إلينا من شارع أزادي في طهران، وكذلك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وينضم إلينا من بيروت مراسلنا هناك أدهم أبو الحسام، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. ابتداء نذهب إلى هذه المشاهد التي نتابعها في طهران لتشييع المرشد السابق علي خامنئي. كما أشرنا من قبل، فقد انطلقت في طهران مراسم التشييع الشعبي للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم التشييع تبدأ من شارع دماوند في حي تهران باراس شرقي العاصمة، مرورا بساحة انقلاب وسط طهران، وصولا إلى شارعي أزادي ولشكري غربي المدينة. وهذه صور مباشرة نتابعها الآن من طهران لمراسم التشييع الشعبي. بطبيعة الحال نعود إلى فرح الزمان شوقي الموجودة في شارع أزادي بطهران. نرصد معك فرح الزمان المشهد لديك.
1: نحن الآن في الحقيقة نقف تقريبا في وسط المسار في شارع أزادي. تشييع الجثامين يحمل الكثير من الدلالات والرمزيات انطلاقا من الجغرافيا، فحين نتحدث عن تشييع للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي يبدأ من منطقة في إمام حسين شرق طهران ليصل إلى ساحة الحرية أو ساحة أزادي في غرب طهران، فنحن نتحدث عن شارع يشق العاصمة من الشرق إلى الغرب، هو شارع ليس فقط طويل جغرافيا ولكنه يحمل الكثير من الدلالات السياسية، هو عادة الشارع الذي يشهد الزخم السياسي، أيضا التحركات الشعبية، أيضا أبرز المظاهرات وأبرز أيضا الجنازات التي حصلت للشخصيات السياسية. الآن كما تشاهدون هنا في الصورة، معظم المشاركين الذين أتوا يتحركون باتجاه ساحة الثورة أو ساحة انقلاب، حيث سيحضر جثمان المرشد الأعلى السابق إلى هناك، ومن ثم سيعودون بهذا الاتجاه ليصلوا إلى ساحة الحرية أو ساحة أزادي التي تقع في أقصى غرب طهران. لوصف المشاركة، في الحقيقة منذ ساعات الصباح الأولى هي مشاركة واسعة من كافة الأطياف الإيرانية، إجراءات أمنية مشددة بطبيعة الحال، إغلاق للمداخل التي تصل إلى هنا، هناك كثيرون يأتون إلى هذا الشارع أو إلى الأماكن المخصصة في الميادين الرئيسية لمراسم التشييع سيرا على الأقدام، ليس فقط إجراءات أمنية وإنما أيضا إرشادات طبية، نقاط طبية، لأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد في الساعات المقبلة، وهناك أيضا تحذيرات من التدافع وما إلى ذلك. الشعارات التي يطرحها المشاركون هنا أيضا تحمل الكثير من الدلالات وتحمل الكثير من الرمزيات، كلها ترد أو في جلها ترد على ما يأتي على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقولون هنا

0: بأنه بالأساس شن حربا على إيران، أولا لإسقاط النظام، قام باغتيال قائدهم الأعلى كما يقولون، يتحدثون عن الانتقام، يتحدثون عن الدفاع عن البلاد، ويتحدثون عن الجهوزية في أي مراحل قادمة. لكن من ناحية أخرى تنعكس أيضا هذه المراسم على التصريحات السياسية، على الدلالات السياسية، تحديدا فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وتحديدا فيما يتعلق بما يصفه المسؤولون في إيران.
1: أريد أن أذهب معك فرح إلى مسألة التصريحات.
0: محمد باقر،
1: إن كنت تسمعينني فرح الزمان، قبل أن نذهب إلى مسألة التصريحات حتى لا نخرج من مشهد التشيع هذا، في ظل أن التحرك هو كله سيرا على الأقدام فيما يبدو ووسط هذه الإجراءات الأمنية المشددة، هل هناك أي تقديرات لهذه الأعداد المشاركة، وإن كان هناك حشود هي فقط من طهران أم أنها تأتي ومنظمة بطريقة بحيث تكون من خارج طهران كذلك؟
0: نعم، هي بالفعل كذلك. التقديرات تتحدث عن مشاركة مليونية، سنكون بانتظار الأعداد من السلطات الرسمية، لكن الحديث يدور عن مشاركة مليونية. إن كنا نتحدث عن مدينة طهران وحدها فهي مدينة يوجد فيها ما يقارب 15 مليون نسمة، ولكن من ناحية المشاركة هي مشاركة من داخل طهران وأيضا من خارج العاصمة الإيرانية، لأننا حين نتحدث عن مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق فنحن نتحدث عن مراسم تبدأ في العاصمة الإيرانية طهران، ومن ثم ستنتقل إلى مدينة قم، ومن بعدها إلى العراق، ومن بعدها إلى مشهد حيث سيوارى الثرى. ولكننا نتحدث أيضا عن حدود 31 محافظة إيرانية وعدد كبير من المدن الإيرانية، وبالفعل تم تقديم تسهيلات وخدمات لحضور زوار إيرانيين من مناطق ومدن أخرى. لذلك المشاركون هنا هم ليسوا فقط من العاصمة الإيرانية طهران، هم أيضا من مدن خارج طهران، مدن قريبة ومدن بعيدة جغرافيا، وفي ذلك أيضا دلالة سياسية ودلالة شعبية. فنحن نتحدث عن العاصمة، نتحدث هنا عن المركز الأكبر، نتحدث عن الثقل الأكبر من بين المدن الإيرانية. صحيح أن هذا الجثمان ومراسم التشييع ستنطلق بعد ذلك في مدينة قم، ولكن هناك إلى جانب الدلالات السياسية تأتي الدلالة الدينية. مدينة قم هي المدينة التي توجد فيها الحوزة العلمية أو الحوزة الدينية، حيث رجال الدين المرشد الأعلى أو المرشد الأعلى السابق علي خامنئي كان قد تخرج من تلك الحوزة ونال درجته الدينية من هناك. لذلك المشاركة في طهران تحمل كل هذه الدلالات، الدلالات الشعبية أولا، لأن إيران تريد أن توجه رسائل للداخل وللخارج في ظل وجود تحديات يتحدث عنها المسؤولون، وهي تحديات التي تتعلق بمسألة التماسك الداخلي وبمسألة المشكلات الداخلية. ومن ناحية أخرى يريدون توجيه رسائل للخارج، للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى ولإسرائيل أيضا بالدرجة الثانية.
1: فرح الزمان، حول طبيعة المشاركة التي ستكون اليوم، هل هي شعبية محضة أم أن هناك مشاركات رسمية، أو ربما انتهت المشاركات الرسمية؟ نفهم منك هذه النقطة ابتداء، ثم ننتقل معك إلى مسألة آخر التصريحات التي جاءت من المسؤولين الإيرانيين ورسائلهم التي وجهت خلال هذه المراسم.
0: يعني في الحقيقة مراسم التشييع هذه هي مخصصة للشارع الإيراني وللمواطنين الإيرانيين، رغم أن مراسم يوم أمس وحتى اليوم الذي سبقه والتي كانت في مصلى طهران أيضا فتحت الأبواب أمام الإيرانيين، هي بالدرجة الأولى للمواطنين، حيث ستتحرك الجنازة أو الجثامين على سيارة لتنتقل عبر هذا الشارع بمشاركة شعبية بالدرجة الأولى. لكن في الحقيقة في إيران اعتدنا في جنازات من هذا القبيل أن يكون هناك مشاركة رسمية على أعلى المستويات. صحيح أن هناك ظروف أمنية وتحديات أمنية، لكن في العادة في جنازات سابقة مثلا لرؤساء، مثلا الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وحتى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وحتى أيضا في جنازات سابقة مثل الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى جانب المشاركة الشعبية يوجد هناك مشاركة سيرا على الأقدام للمسؤولين الإيرانيين. الآن يوجد هنا التحدي الأمني، ولكن يوم أمس في مصلى طهران رغم كل التحديات الأمنية كان هناك مشاركة لقادة ومسؤولين من المؤسسات السياسية وحتى المؤسسات العسكرية. نتحدث مثلا عن قائد الحرس الثوري الإيراني، نتحدث أيضا عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، نتحدث عن ظهور شخصيات لم تكن تظهر خلال فترة الحرب ولا في الفترة التي أعقبتها. هذا يعني الكثير من الأمور، ويعني الكثير من الدلالات، ويعني الكثير من الرسائل السياسية، وإيران تتعمد في الحقيقة أن تظهر هذه الصورة. هذا فيما يخص المشاركة. المشاركة، ولكن أيضا على صعيد التصريحات السياسية، التصريحات في إيران بشكل عام خلال اليومين الأخيرين تركز على مراسم التشييع، ولكن مع ذلك هي تتحدث عما يتعلق بمذكرة التفاهم، ترد بشكل أو بآخر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. آخر هذه التصريحات ما يصدر عن كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي يحدد هنا واحدا من أهم الخطوط الحمر بالنسبة لإيران، وهو ما تصفه طهران بجبهة المقاومة. يجدد ويقول، وخاصة بسبب التطورات التي تحصل في لبنان بين الحين والآخر وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول بأن لبنان ما زالت خط أحمر بالنسبة لإيران، إيران ما زالت تدعم جبهة المقاومة. وكان أيضا له لقاء مع وفد حركة حماس الذي يشارك كذلك في هذه المراسم، يؤكد خلال هذا اللقاء يوم أمس بأنه لا سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا اعتراف بإسرائيل، ولكنه بذات الوقت يحاول أن يوازن في هذه التصريحات. إيران بالنسبة لها ترى أن تنفيذ مذكرة التفاهم أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا. بكل الأحوال طهران اليوم تركز على مراسم التشييع، ولكنها أيضا ما زالت ترسل الكثير من الرسائل السياسية. حين تنتهي هذه المراسم، ونحن نتحدث عن عدة أيام قادمة، حين تنتهي سيعود الحديث عن العناوين العالقة وعن استئناف المفاوضات الفنية التقنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أخيرا أريد أن أركز معك فرح على وضع مضيق هرمز تحديدا، ونركز في هذه الجزئية سواء على ما صدر من تصريحات أو إن كان هناك أي تفاصيل ميدانية، بحكم أن مسألة التفاوض والتفاصيل الميدانية لا تنفك عن هذا المشهد والرسائل التي ترسل من خلاله.
0: نعم، بطبيعة الحال نعم هو كذلك، ولو أن إيران تحاول خلال هذه الفترة ألا تتطرق كثيرا لتفاصيل هذا الملف، ولكن بالنسبة لآخر التصريحات التي صدرت من هناك ما زالت طهران تتحدث عن إدارتها لمضيق هرمز، تتحدث عن حقها في إدارة هذا المضيق. وآخر ما صدر كان عن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، والذي تحدث فيه عن حق إيران بأن تقوم بإدارة المضيق، ولكنه بذات الوقت يتحدث عن تواصلها مع من وصفهم بالدول المشاطئة، الدول الساحلية التي تشترك مع إيران، وهو لا يتحدث فقط عن سلطنة عمان التي تطل على مضيق هرمز من جهتها الجنوبية أو من الجهة المقابلة للمضيق مقابل إيران، يتحدث أيضا عن الدول الموجودة في المنطقة والتي تستفيد من مضيق هرمز بشكل مباشر، بما في معناه بأن إيران تحاول أن تقول بأنها لا تريد أي تواجد لقوات أجنبية، وهو ما قاله في الحقيقة كاظم غريب أبادي في تصريحه ليقول بأن مضيق هرمز ليس مكانا لاستعراض القوة للقدرات الدولية. ولكن كما قلت سابقا، إيران في هذه المرحلة تحاول أن تركز أكثر على الرسائل السياسية مستفيدة من مراسم التشييع. هذه الرسائل السياسية تنطلق من حالة التماسك والتضامن الداخلي الذي تتحدث عنه طهران، تنطلق أيضا في انتقاد للولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث أيضا عن أو تركز على مسألة عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المرحلة، رغم مذكرة التفاهم ورغم الهدنة التي من المفترض أن تستمر 60 يوما منذ التوصل إليها في سويسرا.
1: نعم، شكرا جزيلا فرح الزمان شوقي، مراسلتنا الموجودة الآن في شارع أزادي بطهران، والتي ترقب هذا المشهد، مشهد التشيع بطبيعة الحال، وسنكون معك في المتابعة. الآن إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. نرصد معك إيهاب، واشنطن كيف استقبلت مشهد التشيع ابتداءا؟
2: واشنطن محمد استقبلت مشهد التشييع بآخر ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب بأنه تابع هذا المشهد وشكك في هذه الحشود، في ولاء الحشود للمرشد الراحل، وقال أن هذه الدموع التي في طهران ربما دموع مزيفة. لكن كان لافتا أن الرئيس ترامب يتابع هذا المشهد بالتأكيد، وكان يقول بأن شكك في مسألة ولاء الإيرانيين للمرشد الراحل. آخر التصريحات أيضا محمد فيما يتعلق بالوضع في إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة، هو ما قاله مسؤول أمريكي رفيع في البيت الأبيض بأن قمة الناتو المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في أنقرة سيكون على رأس أو على جدول الأعمال مسألة مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة. مسؤول أمريكي قال إن دولا في حلف الناتو أعربت عن استعدادها للمشاركة في تأمين حركة الملاحة، لكنه أيضا قال إن هذه الدول ليست لديها الاستعداد الكافية سواء مسألة السفن أو اللوجستيات المتعلقة بهذه المسألة، وأن الرئيس دونالد ترامب سيطلب في هذه القمة تعزيز الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو بوجه عام. لكن محمد، هذه القمة تأتي في وقت كان الرئيس دونالد ترامب يقول دوما بأن الأعضاء في حلف الناتو خذلوه، وأنه يشكك في ولاء الدول الناتو.

0: بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يقول إن هذه الدول لم تلبي الطلب الأمريكي بالمساعدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإن كانت الشهر الماضي كانت هناك محاولة من أمين عام حلف الناتو حينما زار البيت الأبيض وقال للرئيس ترامب إن دول الناتو تتفق معه في أن إيران لا يجب أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الطائرات الأمريكية آلاف الطائرات المقاتلات انطلقت من قواعد أمريكية في أوروبا في الحرب على إيران. وبالتالي من المتوقع أن يكون هذا الملف مهم للغاية في قمة الناتو، بالإضافة بالتأكيد إلى ملفات أخرى دفاعية، سواء الوضع في أوكرانيا، هذه الحرب الروسية الأوكرانية، أو مطلب الرئيس الأمريكي. لكن الرئيس ترامب كان يشكك دوما، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تعزيز أوروبي في هذه النقطة تحديدا. محمد
1: إيهاب، أذهب معك لقراءة في الموقف الأمريكي حيال مسألة لبنان وما يصدر حتى اللحظة من تصريحات من المسؤولين الإيرانيين بضرورة العودة للتهدئة في البند الأول في مذكرة التفاهم وضرورة تطبيق باقي البنود.
0: في هذه النقطة ثابت ولم يتغير، والولايات المتحدة تمضي في طريقين لكنها تعزز الطريق الأول، وهو مسألة الاتفاق الإطاري الذي وقع بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية هنا في واشنطن في وزارة الخارجية الأمريكية. الولايات المتحدة تقول أنها تتعامل مع الحكومة اللبنانية بأنها حكومة ذات سيادة، وما ورد فقط في مذكرة التفاهم يتعلق بالنفوذ الإيراني على حزب الله. لكن الرئيس ترامب ضغط على نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في لبنان. هناك مشروع تجريبي حاليا تشرف عليه الولايات المتحدة سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق بإعادة الانتشار الإسرائيلي في لبنان من بعض المناطق على أن تسلم إلى الجيش اللبناني تحت إشراف القوات الأمريكية. الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في هذه المسألة. نتنياهو كانت له تصريحات لشبكة فوكس نيوز قبل ساعات، قال إن الدعم أو إن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة متينة للغاية، قال أنه لا يوجد أي صدع في العلاقة بين البلدين، وإن كانت هناك اختلافات في الرؤى بين الرئيس ترامب وبينه، لكن في نهاية المطاف يقول أنه إن هذه الخلافات تحل بشكل أو بآخر، وأن البلدين يتفقان على مسألة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. نتنياهو لم يعرف في هذه المقابلة عن رفضه لأي مطلب أمريكي في هذه المسألة، ونعلم أن هناك ضغوط فيما يتعلق بلبنان بالتأكيد. محمد،
1: تحديدا المسألة التي أشار لها نتنياهو بأن ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق، هل هناك أي تصريح أو أي تفاصيل حيال ذلك أو تعليق حتى أمريكي؟
0: في الواقع لا، لم يصدر أي تصريح أمريكي بهذه النقطة تحديدا. كل ما نعلمه هو فقط المشروع التجريبي الذي أدرج في مذكرة التفاهم. لا يوجد أي تصريح أمريكي حتى اللحظة بشأن هذا ما قاله نتنياهو في هذه النقطة تحديدا. ربما نسمع محمد خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن نتنياهو على الأرجح سيزور واشنطن ليس هذا الأسبوع إنما الأسبوع المقبل بعد قدوم ترامب من قمة الناتو. الجدول الأسبوعي للبيت الأبيض لا يتضمن زيارة نتنياهو هذا الأسبوع، على الأرجح سيكون يوم الاثنين المقبل، وهذا ما ذكرته شبكة CNN عن مصادر أن نتنياهو طلب هذا الاجتماع بشكل عاجل مع الرئيس ترامب، وترامب قال أيضا أنه وافق على هذا الاجتماع. وبالتالي من المتوقع أن كل هذه القضايا سواء لبنان أو إيران بالتأكيد ستكون على رأس المناقشات بينهم.
1: شكرا جزيلا إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. بينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين، يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا

0: المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم، التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وجوه التيار الذي يقود التفاوض مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور ثلاثة من إخوته، لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1 مليون عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهياراً تاريخياً باقترابها من 2 مليوني ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: لأن ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث المرأة بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. سيد أصلاني، نبدأ معك بهذا المشهد الذي نتابعه من طهران والذي لا يمكن تجاهله، وأبدأ معك بقراءة للرسائل الداخلية التي أريد إيصالها من خلال هذه الحشود.
2: لقد كنا نرى أن هنالك عدد كبير من الناس الذين خرجوا إلى الشوارع لحضور الجنازة وهم يعبرون عن وحدة البلاد، وهذا أمر مهم يأتي على خلفية التوترات مع الولايات المتحدة، لأن الوحدة الوطنية كانت عنصراً مهماً خلال الحرب الأخيرة، وكانت إحدى الأمور التي ضمنت بقاء النظام السياسي بالإضافة إلى بقاء البلد بنفسه. بالتالي مرة أخرى هذا عامل منظور ومهم وبإمكانه أن يكون له أهمية في المستقبل، وخاصة في الأوقات التي تمر فيه البلاد بظروف المفاوضات ومذكرة التفاهم. برغم ذلك هنالك شعور أنه إذا في حالة أي تطورات مستقبلية فإن هذه الوحدة الوطنية ضرورية للغاية. بالإضافة إلى ذلك هو الأمر يمثل أكثر من مراسيم تشيع، لكن هنالك من يحضر هؤلاء الأشخاص يرفعون علاما حمراء، هم يرسلون رسالة يطالبون فيها بالانتقام إلى المرشد الأعلى السابق الذي تم اغتياله. الولايات المتحدة وإسرائيل اغتالته من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي أو تغيير في البلاد أو شيء من هذا القبيل، أو أن يكون لهم سيناريو، اعتقدوا أنه سيناريو مشابه لفنزويلا، لكننا نرى استمرارا في النظام السياسي، وإيران تستمر بطريقها السابق وأيضا مواقفها التي لم تتغير.
1: سيد وايتس، أريد أن أذهب معك في قراءتك لمشاركة شخصيات من قبيل قيادات مقر خاتم الأنبياء، قيادات الحرس الثوري وقيادة فيلق القدس وغيرهم، حتى من الشخصيات السياسية الهامة التي وصفت بأنها سياسيا وعسكريا كانت تقود الحرب أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، ظهورها في هذا المشهد وفي هذا التوقيت كيف يقرأ؟
2: أعتقد أن الأمر كان متوقعا. تلك الشخصيات المهمة والقيادات العسكرية الإيرانية، وأعتقد أن من المتوقع أيضا أن قادة الفصائل أو الوكلاء إيران مثل حزب الله أن يكونوا موجودين. كان هنالك غياب ملحوظ للمرشد الأعلى الحالي، لكن أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بأسباب أمنية. لحد الآن لم يحصل أي شيء غير متوقع، على الرغم من الكثير من المتظاهرين الذين ربما كانوا يهتفون بالموت للرئيس ترامب، والذي لن يكون له صدى جيد في واشنطن حسب رأيي.
1: كيف يمكن سيد وايتس أن يكون ذلك متوقعا في ظل أن الإيرانيين كانوا يصرحون دائما بأن الحرب ما زالت قائمة، والتهديدات من واشنطن كانت تأتي مرارا وتكرارا، بالتالي لا يمثل ذلك نوعا من رسائل التحدي ربما يراد إرسالها إلى واشنطن؟ كيف يقرأ هذا الأمر هناك؟
2: بإمكاننا أن نرى هذا الأمر على أنه مؤشر للثقة. الولايات المتحدة قالت أنها لن تشن أي هجوم خلال فترة الجنازة، وبالتالي هم كانوا موجودين، وأعتقد أنه قد يكون هنالك، بالتالي لن يكون هنالك مخاطرة لهم. بإمكاننا أن نقرأها بأحد الطريقتين.
1: حول هذه النقطة تحديداً، ما الذي تريد طهران قوله من مشاركة هذه الشخصيات سيد أصلاني؟
2: عادة في المراسم التشييع فإن المسؤولين الإيرانيين ومن ضمنهم المسؤولين العسكريين يحضرون إلى تلك المراسم، لكن هذا الأمر يحصل في الوقت الذي يكون فيه هنالك مخاطر أمنية على سلامتهم. وجودهم له أهمية رمزية، إذ أنه يعبر عن المقاومة وتحدي أي مخاطر أو احتمالية وجود عمل عسكري ضد البلاد. هم يؤكدون على استمراريتهم واستمرارية البلاد. بالإضافة إلى ذلك هم يريدون أن يقولوا أنهم يقفون إلى جانب الشعب في أوقات الحزن أو عندما يكون هنالك دعم ووحدة شعبية، وأيضا هو متماشي مع رسالة الوحدة الوطنية، لأنه عندما سيذهب المفاوضون إلى المفاوضات يعتقدون أنهم يحتاجون إلى دعم شعبي، وأيضا القادة العسكريون يريدون أن يرسلوا رسالة مفادها أن الدعم الشعبي مهم جدا وبأهمية الدفاعات الجوية وبالإمكانيات العسكرية، لأنها كل هذه الأمور مهمة في إيقاف التهديدات أيضا الداخلية، بالإضافة إلى الإمكانيات العسكرية والبرنامج الصاروخي. يعتقدون أن الدعم الشعبي مهم للغاية، بالتالي هم

0: حضروا إلى جانب بقية الناس هذه المراسم.
1: سيد وايتس، ليس ببعيد عن هذه الاستراحة كما يسميها الرئيس ترامب، استراحة الأسبوع، ما يجري نقاشه أو التحضير لنقاشه غدا في قمة الناتو في تركيا. يراد طرح مسألة حرية وحركة الملاحة في المضيق، ويبدو أنها تتسيد ضمن أجندة القمة. ما المتوقع طرحه بتقديرك على وجه الخصوص والتفصيل في ظل هذه المشاركة؟
0: أعتقد أن في خلال الحوار المباشر مع الحكومة الإيرانية، وأيضا خلال الحوار الذي يديره الوسطاء في قطر وأيضا في باكستان أو في قمة الناتو، فإن الولايات المتحدة ستحاول أن تحشد الدعم خلف سياساتها. نعم، مضيق هرمز ربما هو النقطة الأهم لحلفائنا الأوروبيين والخليج، وهو بالتالي سيظل أولوية أمريكية، لكن هنالك رغبة أمريكية بإحراز تقدم على في الملف النووي. بالتالي أنا أتخيل أن في قمة الناتو سنرى ربما دعما واضحا في مسألة إزالة الألغام، وأيضا الحصول على مسألة الدعم في محاولة الولايات المتحدة في الوصول إلى إيران خالية من النووي، وأيضا ربما نناقشت مسألة رفع العقوبات. فيما يتعلق بالمحادثات المباشرة وغير المباشرة، يجب أن يكون هنالك تسريع لوتيرة المحادثات أو تقبل مسألة أنه سيتم تمديد الفترة المخصصة لمناقشة هذه الأمور فيما تتعدى فترة 60 يوما.
1: إيران كيف تراقب هذه القمة وما سيطرح في أجندتها سيد أصلاني؟
0: هذه القمة تأتي في عقاب الاعتداءات الأخيرة، وكان هنالك أيضا ربما مشاركة في الدول بعض دول الناتو في هذه الاعتداءات. بالتالي إيران تحاول أن تراقب ما يحصل في القمة، لكن مع ذلك هذا ليس شيء ربما قد يكون موجودا في الماضي، أنه وهو يعكس أنه بالرغم من العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وعبر الوسطاء، فإن إيران أيضا تتخذ طريق التيقظ والتهيئة العسكرية، لأنه في السابق كان هنالك حالات في خضم المفاوضات قامت الولايات المتحدة باللجوء إلى الهجمات العسكرية، وقاموا باستخدام المفاوضات كخديعة. بالتالي بالنظر إلى العناصر المختلفة موجودة في قمة الناتو والأجندة المطروحة، أعتقد أن إيران هي أيضا تراقب عن كثب السيناريوهات المختلفة، حيث أن الصراع احتمالية استئناف الصراع وتضمن أنها تكون في جاهزية عالية لمواجهة هذه الأمر. وكان هنالك تحذير أنه إذا ما كان هنالك حرب بين الطرفين، فإن التبعات بإمكانها أن تتعدى المنطقة أيضا.
1: سيد وايتس، ذكرت مسألة النووي والسعي لحشد دولي ربما في هذه القمة لتكون إيران خالية من النووي. أحيلك إلى البند الثامن في المذكرة، والذي ينص على أن مسألة النووي ستناقش لاحقا، ويتحدث عن ربما ما فهمه الإيرانيون أن لهم حقوقا في التخصيب وفي التعامل حتى مع المواد المخصبة بنسبة 60%. لذلك السؤال الذي يطرح هنا، هل تقوم أمريكا اليوم بتغيير المسارات على صعيد بعض التفاهمات التي أبرمتها مع طهران في مذكرة التفاهم، سواء مما يقرأ من عقد اتفاق ثلاثي مع لبنان وإسرائيل أو ما يمكن أن يطرح في هذه القمة؟
0: موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني كان قد تغير. كان الطلب الأساسي أن لا يكون هنالك تخصيب، وعلى إيران أن تقوم ب

0: تخلي عن كل اليورانيوم المخصب، وكانت هنالك طلب من الولايات المتحدة في أن تحصل عليه وأن يكون هنالك عمليات تفتيش واضحة وبدون أي عوائق. وكان هنالك توافقات حول ما يحصل على ما يتعلق بالمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. قد يكون هنالك ايضا كان هنالك حديث عن مسألة تخفيف تركيز اليورانيوم من قبل ايران مع مساعدة الوكالة. التخصيب يبدو وكأن الرئيس ترامب انه سيقبل نوعا من الاجراءات تكون فيه ايران قادرة على ان تاخذ استراحة لسنوات ربما محدودة لعمليات التخصيب، وأن يكون هنالك عمليات تفتيش. ذلك مبدئيا الطرفان قريبين أو لم يكونا متوافقين حول مسألة النووية، لكن المشكلة ستكون هل مسألة التفاصيل، ما هي عمليات التفتيش التي ستحصل، من الذي سيقوم بها، من الذي ممكن أن يكون في فرق التفتيش، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى.
1: في ظل سيد أصلاني تصريحات إيرانية لا تتوقف حول مسألة ما يسميها الإيرانيون تثبيت وتعزيز إنجازات الميدان، هذا جزء من تصريح قاليباف أخيرا، إلى أين يتجه المسار التفاوضي بتقديرك؟ يشهد اليوم تهدئة وهدنة بينما قد تطرح ملفات ثقيلة مرتبطة بالضرورة بمذكرة التفاهم وبالوضع ما بين الولايات المتحدة وإيران غدا في القمة.
0: إحدى الأمور التي قد تنتج عن أي صراع أن يجب أن يكون هنالك تسوية أو استسلام لأحد الأطراف أو اتفاق بين طرفين. الولايات المتحدة كانت تعتقد وتسعى للحصول على استسلام غير مشروط، هذا لم يحصل. وعندما ننظر إلى مذكرة التفاهم أعتقد أن الأمور واضحة. بالتالي مرة أخرى هنالك عودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الحل التفاوضي، والآن نحن نتوقع أن يكون هنالك نقاشات حول القضية النووية ورفع العقوبات. لكن برغم تلك المحادثات لقد رأينا أن التوتر يستمر بشكل نسبي بين الطرفين في المنطقة، وهذا الأمر بإمكانه أن يؤثر على العملية أو قد يطيل من أمدها. والولايات المتحدة كانت تحاول أن تستخدم أدوات مختلفة للضغط على إيران من أجل أن تحصل على تنازلات إضافية من إيران على طاولة المفاوضات، وحتى من خلال الأعمال العسكرية أو التهديد أو الضغوط الاقتصادية والجهود السياسية. هم لم يكونوا قادرين على تغيير حسابات إيران، ولهذا فإننا نرى استمرارا للمفاوضات وموقف إيران التفاوضي، لأن إيران تعتقد أنها خرجت منتصرة من هذه الحرب الأخيرة برغم الأضرار والمعاناة التي تكبدتها والاستراتيجية. وكان هدف الولايات المتحدة وإسرائيل أهدافها الاستراتيجية لم يتم تحقيقها، كانوا يريدون تغييرا للنظام وكانوا يريدون تدمير إمكانيات إيران العسكرية، وكانوا يريدون تحقيق الكثير من الأمور من هذه العمليات العسكرية. كان هنالك لكن نتج عن هذا الكثير من ما رأيناه، مثلا إغلاق مضيق هرمز. نحن نرى عملية مش مختلطة حيث يكون فيها جهد دبلوماسي وأيضا هنالك حديث عن العمل العسكري والتوترات، بالتالي التوترات ظلت محدودة.
1: وصلت الصورة سيد أصلاني؟ نعم وصلت الصورة، ولكن أريد أن حتى لا يدركنا الوقت أن أشرك ضيفنا من جديد سيد وايتس في بعض ما تحدثت به. أذهب من جديد إلى مسألة القمة معك سيد وايتس، والسؤال عما إذا كنا يمكن أن نتوقع تغيرا في المواقف سواء للدول الناتو بضغوط أمريكية ربما أو حتى لموقف الحلف نفسه بعيد هذه القمة.
0: لا أعتقد ذلك. فيما يتعلق بإيران كان هذا الأمر قد تم التعامل معه عن طريق المشاورات.

0: الثنائية، وأعتقد أن الناتو كحلف اتخذ موقفا واضحا وأقصى موقف يمكن أن يتخذه. وأيضا كان هنالك مواقف منفردة مثل إسبانيا من بعض دول الناتو، بالتالي أعتقد أن هنالك دعم بشكل عام لموقف الولايات المتحدة، وكان هنالك عرض لجهد أوروبي للمساعدة في رفع الغام من مضيق هرمز، وهذا الأمر قد لا يكون يمكن القيام به من قبل الناتو تحديدا، لكن من قبل الدول الأوروبية.
1: سيد أصلاني، أذهب معك إلى مسألة ليست ببعيدة وهي مرتبطة بالبند الأول في المذكرة، مسألة لبنان تحديدا. كيف يمكن فك هذه العقدة التي توقف إيران التفاوض حتى تطبق، وفي ظل أن هناك اتفاقا ثلاثيا قد عقد؟
0: البند الأول من مذكرة التفاهم يؤكد ويذكر إنهاء الحرب على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، سواء كان في إيران ولبنان، لكننا كنا نرى أن هذا الأمر شبه الكثير من الخروقات، بالتالي هذا الأمر يمثل تحديا. الحل من وجهة نظر الإيراني يمثل بإنهاء الهجمات ضد لبنان، وكما ذكرت مذكرة التفاهم عند توقيعها، لكن كان هنالك ايضا يجب ان يكون هنالك احترام لسيادة لبنان وسلامة اراضيها. وإذا ما قمنا بترجمة هذه الممارسات، هذا يعني الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية. بإمكان هذا الأمر أن يتم القيام به في الوقت الذي تستمر فيه إيران بالولايات المتحدة مع الولايات المتحدة بالمفاوضات، يجب أن يكون هنالك إطار زمني لانسحاب إسرائيل من لبنان، لكن هذا شيء يتم القيام به على الورق، لكن فعليا لم رأينا أن هذه القضية تمثل تحديا، ومن المتوقع أن تستمر بكونها تحديا في المستقبل. وهذا
1: في نصف دقيقة سيد أصلاني، ماذا إن لم توقف إسرائيل هجماتها أو تنسحب من لبنان في نصف دقيقة؟
0: كما تعرفون فإن إسرائيل هي تستمر بهجماتها لأن لديهم أجندة في لبنان تريد أن تحققها، وهم أيضا يريدون أن يضعفوا عملية التفاوض مع إيران.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفينا من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك لضيفنا من واشنطن ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبيك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. وأكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
2: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
3: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188%.

0: ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز. فالتحالف اتخذ قراره، ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
1: تحمض تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
2: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
1: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن. لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: إلى الملف اللبناني، حيث ينضم إلينا من هناك بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام من بيروت، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. نرصد معك أدهم ابتداء الوضع في لبنان وكذلك الأصداء للاتفاق الإطاري، وإن كان هناك أي تفاصيل أخرى.
4: محمد، ميدانيا تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي ولو بشكل محدود، نتحدث عن قصف مدفعي، تفجير للمنازل، إضافة إلى غارات من مسيرات إسرائيلية. القصف المدفعي طال بلدتي برع الشيت ودير سريان في قضائي بنت جبيل ومرج عيون جنوبي لبنان، إضافة إلى عمليات التفجير التي أيضا كانت في حداثة، إضافة إلى دير حداثة، ميفدون، كفر تنبيت. هذه عمليات تفجير تتواصل بشكل يومي تقريبا بحسب مصادر ميدانية، إضافة إلى غارتين من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية. الجانب الإسرائيلي تحدث عن استهدافه لخلية تابعة لحزب الله على حد وصفه، كانت تنشط على متن دراجات نارية قرب المنطقة الأمنية التي تعمل بها قوات الاحتلال. مصادر ميدانية تراقب الأوضاع في منطقة النبطية قالت وأكدت للجزيرة بشأن المزاعم الإسرائيلية حول مرتفعات علي الطاهر، أكدت للجزيرة بأن المنطقة لم تشهد أي اشتباكات أو محاولات تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المرتفعات، وأيضا يعني لم ترصد أي اشتباكات أو محاولة كما ذكرنا. هذه المرتفعات التي تولي لها قوات الاحتلال الإسرائيلي أهمية كبيرة بالفعل، على اعتبار أنها مرتفعات استراتيجية ترصد مناطق واسعة من جنوبي لبنان، إقليم التفاح، إضافة إلى قضاء النبطية. في يعني هذه الانتهاكات كلها محمد ينظر لها حزب الله على أنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به حتى هذه اللحظة، ويقول حزب الله في بياناته بأنه يعني يحتفظ بحق الدفاع عن وطنه وشعبه بالوقت والمكان المناسبين وبالطريقة المناسبة. في ظل هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة كما ذكرنا محمد، ما زال المواقف السياسية متباينة بشأن اتفاق الإطار بين مختلف القوى السياسية في لبنان، ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. اللبنان الرسمي المتمثل بالحكومة وأيضا الرئاسة وطيف واسع من الأحزاب السياسية ما زال يعني يدافع عن هذا الاتفاق ويعتبره الطريق الوحيد والأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية المرتكزة على الثوابت اللبنانية التي لطالما عول الرئيس جوزيف عون عليها لإنهاء الحرب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، استعادة الأسرى وعودة النازحين، وأيضا الحديث عن إعادة الإعمار. وأيضا كان هناك تصريحات سابقة للرئيس عون تتقاطع مع أيضا تصريحات نواف سلام رئيس الحكومة.
3: نعم.
4: وأيضا عدد من الأحزاب السياسية بأن اتفاق الإطار هو ليس اتفاق نهائي وليس معاهدة، وإنما هو قاعدة وإطار ثلاثي من خلاله يتم التوصل لإنهاء الحرب وأيضا تحقيق الأهداف الوطنية، وبأنه لا يشرع بقاء الاحتلال وإنما ينص على تمكين الجيش وبسط سلطته. بالمقابل ما زال حزب الله يحتفظ بموقفه الرافض لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، ومعه أيضا نبيه.

0: مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوى، نرصد معك ابتداء آخر التصريحات والمواقف الإسرائيلية المرتبطة بالوضع في لبنان.
1: أولا، الليلة الماضية عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا، ربما بعد أن تأجل الاجتماع الموسع للكابينت أو للمجلس الوزاري المصغر حتى يوم أمس. وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 إن هذا الاجتماع بحث تحديدا نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين التي تم الإعلان عنهما فيما يتعلق بزوتر الغربية وقرية فرون. ومن الواضح ربما بأن هذا الاجتماع بهيئته المصغرة جاء لوضع الخطوط العريضة قبيل اجتماع يوم غد من أجل التصديق نهائيا على عملية الانسحاب، وإن كانت وسائل إعلام إسرائيلية ما زالت تتحدث عن أن الوقت لم يحن بعد بالنسبة للجانب الإسرائيلي من أجل تنفيذ الانسحاب، وبالأساس من أجل دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق التجريبية، لأن إسرائيل أضافت شروطا على هذه عملية الانسحاب، من بينها بأنها تريد أن تضع معاييرا تلزم الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله، وليس فقط بالعمل على الإشراف ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يريد تنسيق كامل مع الجيش اللبناني أو مع القوات اللبنانية.
0: وقد كان لديهم اعتراضات سابقا الإسرائيليون.
1: تماما، هم يدعون بأنه وفقا للمنظومة السابقة التي عملت بعد اتفاق نهاية عام 2024، الجيش اللبناني لم ينفذ المهمة كما يجب، بل كانت هناك اتهامات واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي، حتى أن نتنياهو ذكرها في مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة، يتهمون فيها عناصر داخل الجيش اللبناني بأنهم موالين لحزب الله ويشككون بقدرتهم على تنفيذ المهمة كما يصفونها في إسرائيل. نتنياهو قال إن في الجيش اللبناني جهاديين ويجب التعامل معهم، وبالتالي قضية الانسحاب من هذه المناطق يبدو بأنها ستبدأ من أجل إدخال قوات من الجيش اللبناني،
0: وإن كان الوضع في لبنان نجوان. لكن أريد أن أذهب معك أيضا إلى المشهد الذي ابتدأنا به هذه التغطية، مشهد التشييع في إيران. إسرائيل كيف استقبلت هذا المشهد؟
1: عندما ناقشت وسائل إعلام إسرائيلية في اليومين الماضيين هذه الأعداد التي تشارك في التشييع، اعتبرها بعض الصحفيين بأنها جزء من حرب نفسية تخوضها إيران ضد إسرائيل، وأن هذه الأعداد غير صحيحة، وهناك من وصل حتى أن يعني بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أو بعض الصحفيين قالوا مستهزئين إن بعض الحشود وصلوا للتأكد من أن المرشد قد مات حقا. يعني كان هناك نقاش، إسرائيل ترفض حتى الآن فكرة أن هذا النظام الإيراني ولم تساهم الحرب في التمهيد لإسقاطه، لأن هذا هو العنوان الرئيسي الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل مع بداية هذه الحرب، ووضعته كأحد أهداف الحرب ضد إيران. كانوا يتحدثون في البداية بأن هدف الحرب هو إسقاط النظام، بعدها تهيئت الظروف من أجل إسقاط النظام، وفي نهاية الأمر عندما يشاهد الإسرائيلي هذه المشاهد يحاولون تصويرها بأنها جزء من حرب نفسية تمارسها إيران على
0: نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبية مدينة غزة. من جانب آخر، قال الإسعاف والطوارئ في القطاع أن فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في شارع الرشيد الساحلي بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. من مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هناك نور خالد، نرصد معك التطورات والتفاصيل الميدانية. نور،
2: نعم، هي وتيرة من الاستهدافات بدأت ليلة أمس حين قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين، ودمر هذه الشقة وألحق أضرار بالمنازل والشقق المحيطة، ونقلت جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي.

0: تسديد هذه الاستهدافات لم تتوقف عند المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة غزة، بل امتدت إلى مواصي خان يونس، المنطقة التي تقع في الشمال الغربي لمدينة خان يونس والمنطقة التي تكتظ بالنازحين والمعروفة على أنها المسافة الأكثر والتي تحتوي أعداد كبيرة من النازحين من مختلف قطاع غزة. قصف الاحتلال الإسرائيلي فيها مركبة مدنية حتى هذه اللحظة، وصل إلى مجمع الناصر الطبي عدد من الإصابات، وهذه الحصيلة ما زالت أولية لأن الشارع الذي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المركبة فيه كان عدد من المواطنين يتجولون في هذا الشارع، كونه أو كون المنطقة هي منطقة مكتظة بالنازحين، ومنطقة على طول الشارع الرشيد الساحلي أو في منطقة شارع الرشيد الساحلي المطلة على بحر قطاع غزة. ننتظر ماذا في تفاصيل الساعات أو
1: نرسم معك كذلك نور
0: هذه الوتيرة من الاستهدافات.
1: نعم، نرسم معك كذلك نور صورة مشهد الاستهدافات بشكل عام، وإن كان هناك أي تفاصيل إنسانية وميدانية يمكن أن تدلي بها.
0: قطاع غزة يشهد بشكل عام منذ أيام تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء الطائرات المروحية أو حتى طائرات من نوع استطلاع، وهذه الطائرات تتمثل في جمع المعلومات أو تحلق في الأجواء من أجل الجهد استخباري منذ أيام، وهذه الطائرات تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وأيضا طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، هذه تكون في المناطق المحادية للخط الأصفر وتلقي قنابلها على كل من يقترب من حدود الخط الأصفر. لكن وتيرة الاستهدافات هي لا تتعلق فقط بالمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تمتد لكافة المناطق. شهدنا في الأيام الماضية عدد من الاستهدافات سواء لشقق سكنية أو حتى مركبات مدنية في أكثر المناطق اكتظاظا، وأكثر المناطق كانت تصنف طوال الحرب على قطاع غزة على أنها آمنة. حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار هي أكثر من 1050 شهيد، والإصابات تعدت 3000 إصابة. حجم الانتهاكات الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أصبحت خارجة عن السيطرة، وأصبحت غزة هي رقعة مستباحة، والاحتلال الإسرائيلي يقوم بعدد من الاستهدافات حتى لا يشعر أي فلسطيني في قطاع غزة بأنه في مأمن من هذه الاستهدافات التي أصبحت تطال جميع المناطق، سواء تجمعات المواطنين، مركبات مدنية، شقق سكنية، محلات، ربما نقاط توزيع، نقاط انترنت، نقاط شحن هواتف. هذه المناطق أصبحت محل السيطرة الإسرائيلية، ومجمع الضحايا تكون من المدنيين.
1: من مدينة غزة نور خالد، شكرا جزيلا. هذه التغطية مستمرة وتكملها معكم منى العمري.
2: شكرا محمد. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرين معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، في العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. وفي المواقف السياسية الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن عددا من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال

0: خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. ومعنا من شارع أزادي بطهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما فرح، البداية معك. إذن التشييع مستمر قبل أن ينقل الجثمان لمدينة قم، المشاهد والدلالات من حولك فرح في هذه الجنازة، وأيضا نرصد معك تفاصيل التشييع في هذا اليوم ومسار الجنازة في الأيام المقبلة.
1: نعم منى، في الحقيقة المشاركة الآن باتت حاشدة أكثر وباتت أوسع مقارنة بساعات الصباح الأولى. يتحرك من يشاركون في هذه الجنازة عبر شارع يصل شرق طهران بغربها، يمر من ساحات وميادين أساسية ورئيسية في العاصمة طهران. يتحرك الجثمان من ميدان يسمى بميدان إمام حسين في أقصى شرق طهران، مرورا بساحة الثورة أو ساحة انقلاب، ليصل في النهاية إلى ساحة الحرية أو ساحة أزادي. وكل هذه الساحات هي تحمل دلالات في الحقيقة، أبرز الأحداث وأبرز الجنازات وأبرز المظاهرات تمر من هذا الشارع، ولكل هذا الأمر دلالاته. هذا فيما يخص المشاركة. من يشاركون هنا أيضا هم مواطنون إيرانيون يقطنون في العاصمة الإيرانية طهران، وعدد كبير منهم أيضا يأتي من مدن إيرانية أخرى، لأن نتحدث عن مراسم تشييع في العاصمة ذات الثقل الأكبر من بين المدن الإيرانية. ومن ثم سينتقل هذا الجثمان، جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، إلى مدينة قم الإيرانية، وسيكون هناك مراسم أيضا يوم غد. وحين نقول قم فنحن نتحدث هنا عن دلالة دينية، المكان الذي توجد فيه الحوزة الدينية حيث يدرس رجال الدين في إيران، ومن بينهم أيضا المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. من بعدها سيكون هناك مراسم تشييع في العراق في ثلاث مدن أيضا عراقية، على رأسها النجف وكربلاء، وأيضا لهذا الأمر إلى جانب الدلالات السياسية دلالات دينية. فنحن لا نتحدث فقط عن مرشد لإيران، نحن نتحدث عن مرجعية دينية كذلك. وفي النهاية سيعود إلى إيران أيضا إلى مشهد حيث سيدفن هناك. أيضا بخصوص الدلالات، طهران من هنا بتركيزها على هذا الحجم من المشاركة وعلى الشعارات التي تطلق في هذه الجنازة تحاول أن ترسل العديد من الرسائل السياسية. نتحدث عن رسائل سياسية داخلية، نحن جميعنا نعلم وجود تحديات داخلية في إيران، لذلك الجميع الآن هنا ممن يشاركون وحتى السلطات في إيران تحاول أن تتحدث وتركز كثيرا على مسألة التماسك الداخلي في ظل وجود العديد من التحديات، تحديات اقتصادية وتحديات سياسية.
0: بما أنك تتحدث
1: كذلك عن رسائل موجهة للخارج تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية،
0: دعينا نسألك عن هذه الأعلام الحمراء من جهة، وعن الشعارات التي تطلق في الجنازة من قبل المواطنين، وإلى أي مدى هذه الشعارات تؤثر أيضا على تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال لقائهم لهذه الوفود المعزية.
1: نعم هي كذلك كثيرا في الحقيقة، هذه الرايات الحمراء هي ترمز هنا لما يسمى بالانتقام، ترمز هنا وتحمل أيضا لتتحدث عن الدلالات الدينية بالدرجة الأولى. الإيرانيون هنا يحملون شعارات إلى جانب الشعارات الدينية، لكنهم يتحدثون عن اغتيال لرأس الهرم السياسي في البلاد، ليس هذا وحسب، هو اغتيال للمرشد، وبالتالي نحن نتحدث عن المرجعية الدينية في البلاد. من ناحية أخرى وكما تسمعين الآن، هذا الشعار الذي يتكرر كثيرا في الحقيقة منذ يوم أمس حيث أدوا صلاة الجنازة على جثمان المرشد الأعلى السابق، هو الموت لأمريكا. وإن كنت تذكرين منى، صدرت أخبار تتحدث عن اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول ضرورة عدم تكرار شعارات من هذا القبيل لتحسين هذه العلاقة، لكن من الواضح جدا أن هناك حديث عن الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، رفض للحرب، رفض للسيناريوهات العسكرية، رفض للغة التهديد كما يقول المشاركون هنا. لذلك هي في الحقيقة رسائل على مستويات عليا تنعكس أيضا في تصريحات المسؤولين السياسيين. نعم، واضح كثيرا أنهم يركزون على مراسم التشييع، لكنهم ينقلون رسائل للخارج. أولا التماسك والتضامن الداخلي، ثانيا دونالد ترامب شن حربا على إيران لإسقاط النظام، لكن اليوم هذا الأمر لم يحصل، هذا ما يريد المسؤولون الإيرانيون إيصاله بالدرجة الأولى. ثالثا لغة التهديد لا تنفع، ورابعا الحديث عن أبرز الملفات التي ما زالت إيران تعتبرها محورية في هذه المرحلة. لذلك التصريح الأخير الذي صدر عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الذي يتحدث سياسيا وعسكريا في الحقيقة ويحاول أن يوازن بين الاتجاهين، ويتحدث حتى الآن عما يسميه بجبهة المقاومة، دعم إيران للبنان بالدرجة الأولى، محاولة ربط المحاور حتى الآن ورغم كل ما حصل ورغم مذكرة التفاهم.
0: جزيل الشكر لك مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي من شارع أزادي بطهران، شكرا لك. إلى واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب أهلا ومرحبا بك. المفاوضات متوقفة لكن تصريحات الرئيس ترامب لا تتوقف عن المفاوضات مع إيران وحتى عن التشييع حتى في ظل الاحتفالات، احتفالات التأسيس. أبرز ما جاء على لسان الرئيس ترامب في الساعات الأخيرة.
2: نعم منى، الرئيس ترامب حاول إرسال أو توجيه رسائل كثيرة للأمريكيين بشأن الوضع مع إيران. أولا حاول أن يظهر بمظهر الرئيس القوي الذي أجبر الإيرانيين على الجلوس على طاولة التفاوض بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية. الرئيس ترامب ربط ذكرى الاستقلال هنا في الولايات المتحدة بالملف الإيراني ليظهر بأنه الرئيس الذي يحمي الأمن القومي الأمريكي، وأنه أعاد إلى الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية مرة أخرى. كذلك ترامب حينما يقول بأنه أمهل الإيرانيين أسبوعا لإجراءات الدفن، فهو يحاول أن يقول للأمريكيين بأنه هو الذي يحدد إيقاع المفاوضات، متى تتوقف، متى تستأنف. الرئيس ترامب دوما يقول أنه حقق انتصارا عسكريا على إيران، وبالتالي رسائل ترامب هنا هي رسائل للترويج لسياساته وأنه حقق هذه الإنجازات، وذلك بالتأكيد للداخل الأمريكي قبيل أيضا انتخابات التجديد النصفي، وهي مسألة مهمة للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي. وبالتالي كل رسائل ترامب هنا هي من منطلق القوة فقط، وهو أنه الذي يتحكم في كل شيء فيما يتعلق بهذه الأمور، حتى أنه قال أنه يستطيع أن يقضي على القيادات الإيرانية الحالية بضربة واحدة على حد قوله، لكنه يقول أنه لن يتبقى أحد ليتفاوض معه. وبالتالي هو يخاطب قاعدته السياسية أولا والرأي العام بشكل عام هنا في الولايات المتحدة. منى،
0: إيهاب، كيف ينظر في واشنطن لتصريحات نتنياهو التي أدلى بها إلى فوكس نيوز وتحدث عن تلاقي الأهداف الاستراتيجية مع أمريكا فيما يتعلق بالسلاح النووي الإيراني؟
2: في الواقع لا ينظر لها على أنها تحمل جديدا، لأن نتنياهو لم يدلب أي تصريحات تنتقد ترامب من قبل. كل ما صدر كان فقط عن حكومته اليمينية من انتقادات وربما من شتائم حتى أو ألفاظ مسيئة لترامب وجيدي فانس وويتكوف وكوشنر، وهو ربما ما أغضب الإدارة الأمريكية هنا بشدة، وتحديدا نائب الرئيس جيدي فانس الذي وجه انتقادات قوية لأعضاء حكومة نتنياهو. لكن نتنياهو بحسب المراقبين الأمريكيين يعرف جيدا كيف يتعامل مع ترامب، وهما صديقان بالفعل حتى وإن كانت هناك خلافات. هناك التفات كبير فعلا لما حدث من تغير في العلاقة مؤخرا، لكن جميع المراقبين يعتقدون بأنه لا يوجد حتى اللحظة قطيعة بين البلدين، ومن المستبعد حدوث هذا الأمر في الوقت القريب. منى،
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول خامنئي الذي يشيع الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. وأيضا ضمن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا. وأيضا من هذه الأخبار العاجلة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقول الهجوم الواسع على إيران بقيادة نتنياهو وترامب أزال تهديدات وجودية عن إسرائيل وألحق ضررا بقدرات إيران. وأيضا بخبر آخر، كاتس يقول إسرائيل مستعدة للعودة والدفاع عن نفسها بقواها الذاتية في أي وقت وأمام أي تهديد.

0: وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين، ويضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
1: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور 3 من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1 مليون عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2 مليوني ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
0: في قطاع غزة من جهة أخرى، قال مستشفيا ناصر والهلال إن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب 15 في قصف إسرائيلي لمركبة في مواصي مدينة خان يونس، وهذه الصور التي نشاهدها الآن هي من هناك نتيجة استهداف السيارة شمال المواصي قبل قليل من مدينة غزة. ينضم إلينا، نعم، حتى اللحظة لربما يعني المراسل لم يجهز. هذه الصور التي نشاهدها الآن هي الاستهداف مباشر على ما يبدو لسيارة شمال مواصي خان يونس، وكان مستشفى ناصر ومستشفى الهلال قد استقبلا شهيدان و15 مصابا في هذا القصف الذي طال شمال مواصي مدينة خان يونس.
2: استهداف سيارة بالقرب من مفترق الاسطبل.
0: من مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أهلا ومرحبا بك. ما الذي نعرفه عن هذا الاستهداف الذي طال سيارة شمال مواصي خان يونس؟
3: نعم منى، استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانت تسير في شارع الرشيد في الشمال الغربي لمدينة خان يونس بالقرب من منطقة المواصي. أدى ذلك إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين في تلك المركبة، وكما شاهدنا في الصور حجم الدمار الذي طال المركبة والتفحم، وهذا القصف أدى أيضا إلى إصابة 15 فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الهلال الأحمر في مدينة خان يونس. وأيضا قصفت الطائرات مركبة لكن الصاروخ الذي قامت بإطلاقه وصل إلى جانب المركبة، لذلك لا إصابات حتى هذه اللحظة. وأيضا وتيرة الاستهدافات هذه كانت من فجر اليوم حين قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. حتى هذه اللحظة 4 شهداء منذ فجر اليوم و15 إصابة نتيجة هذه الاستهدافات التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية في مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية، أولها في حي تل الهوى وما بعدها في منطقة مواصي خان يونس. هذه المناطق تعتبر مناطق آمنة أو كما صنفت، لكن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يطال أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان. هو يسيطر على نحو 80% من مناطق قطاع غزة، ولكن هذه المناطق الضيقة التي يحشر المواطنين فيها أصبحت مستباحة وأصبحت في غير مأمن من الاستهدافات. يعني في وقت الحرب وقبل إعلان وقف إطلاق النار كان الاستهداف متوقع لأي مكان في قطاع غزة، ولكن ما بعد الحرب وبعد مرور حوالي 9 أشهر على وقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي عاد للوتيرة ذاتها وأصبح يقصف في أي مكان دون النظر لوجود عدد من النازحين أو حتى الفلسطينيين المدنيين في تلك المناطق التي يقوم بقصفها دون سابق إنذار أو تحذير بالإخلاء للمواطنين الذين يتواجدون فيها. حصيلة الشهداء ترتفع حتى أنها وصلت أكثر من 1050 شهيد منذ وقف إطلاق النار. الإصابات تصل المستشفيات بإصابات حرجة، حروقات وتشوهات وبتر للأعضاء بسبب حجم الصواريخ التي يلقيها وما تحدثه من تشوهات في أجساد المواطنين المصابين. الطواقم الطبية في المستشفيات معظمها تعجز عن التعامل مع هذه الإصابات لشح الأدوية والعلاجات والأجهزة والمستلزمات التي من شأنها أن تقدم خدمة العلاجية لهؤلاء المصابين الذين يصلون المستشفيات كل يوم. حتى أن في معظم الأيام هناك الشهداء يستشهدون نتيجة تأثرهم بإصاباتهم التي يصابوا بها خلال القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق. قطاع غزة أصبح منطقة غير آمنة، أو لا يوجد مكان آمن في القطاع أو هو في منأى عن الاستهدافات الإسرائيلية، عدا عن الطائرات التي أصبحت لا تفارق فارق أجواء قطاع غزة. مروحيات، طائرات استطلاع، طائرات من نوع كواد كابتر، كل طائرة هي لها مهمة إما بإلقاء الصواريخ أو حتى بجمع معلومات أو حتى تلقي قنابلها أو تحمي مناطق الخط الأصفر. إذن نحن أمام تصعيد مستمر سواء داخل المناطق

0: التي تشهد نسف مباني مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر، أو حتى المناطق البعيدة عن الخط الأصفر التي يفترض على أنها تكون مناطق نازحين. وحتى ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن 99% من الذين يصلوا مستشفيات قطاع غزة سواء شهداء أو حتى مصابين هم من المدنيين. دائما ما كان الاحتلال الإسرائيلي حين يقصف أو حين يستهدف يقال بأنه هناك اختراق من الجانب الفلسطيني، لكن منذ وقف إطلاق النار لم يرصد أي اختراق من الجانب الفلسطيني ولا توجد أي عمليات دفاعية أو حتى مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، فقط الانتهاكات تصدر من جانب واحد.
1: مواصي خان يونس التي وقع فيها الاستهداف، هل نستطيع القول أن المواطنين الذين يسكنون هذه الخيام هم من نزحوا من منطقة شرق خان يونس بعد طبعا أن استولت إسرائيل على يعني نسبة واسعة من أراضيهم هناك؟
0: منى، هذه المنطقة على وجه التحديد يوجد فيها فلسطينيين من كافة مناطق قطاع غزة. حين نتحدث عن أن السيطرة الإسرائيلية أصبحت تطال 80% من مساحة قطاع غزة، فهذا يعني أن 20% المتبقية والتي معظمها مدمرة لا تكفي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، فبالتالي يلجؤون لتلك المناطق. هذه المناطق كانت مناطق زراعية نائية لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة، لكن هذه المناطق كانت محل لنصب خيام النازحين من مختلف مناطق القطاع. هناك الكثير من النازحين الذين نزحوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية لم يعودوا إلى مناطقهم، سواء مدينة غزة أو المنطقة الشمالية أو حتى رفح الذي يحتلها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس وكذلك المناطق الشرقية للمناطق الوسطى. فهذه المنطقة تشهد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من كافة المناطق، هي لا تقتصر على مواطني مدينة خان يونس بل يوجد فيها أعداد من كافة المناطق، لذلك هي الرقعة الأكبر الذي يتواجد أو تتواجد فيها الخيام والمواطنين. ودائما ما تشهد من أزمات إنسانية، الأزمات الإنسانية تأتي من خلال أن هذه الخيام متلاصقة مهترئة لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة، بعيدة عن مركز المدينة والنشاطات الحيوية، حتى المياه التي تصلها شحيحة، حتى شدة الحرارة التي يشعر بها أهل الخيام وأثرها على القوارض التي بدأت تخرج من كل مكان. نتحدث على أنها مناطق زراعية نائية، أي أنها أرض خصبة للقوارض والحشرات والزواحف التي تخرج للمواطنين وتشاركهم في أماكن سكنهم. فهذه أزمات إنسانية تتفاقم وتتصاعد يوما بعد يوم. في فصل الشتاء عانوا من اقتلاع البرد والرياح لخيامهم وغرق هذه الخيام، واليوم في فصل الصيف يعانون من شدة الحرارة بسبب عدم وجود أي مصادر للتهوية في تلك المناطق. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال أي من هذه الأدوات، يمنع إدخال الكثير مما اتفق عليه. ما اتفق عليه هو إدخال 600 شاحنة وإدخال ما يلزم قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من هذه الاتفاقيات ولا يدخل أي من المصادر التي تخفف على المواطنين نزوحهم. أيضا يعانون كما تحدثنا من الكثير من الأوبئة نتيجة قلة الرعاية الصحية في هذه المناطق، وهذه الأوبئة التي تنتشر بين أجساد الأطفال وكذلك كبار السن وحتى المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في تلك المناطق التي تفتقر للمقومات الصحية والمقومات الحياتية. والاحتلال الإسرائيلي حين يقصف هذه المناطق فإنه يزيد الطين بلة كما يتحدثون، فإن كل من شأنه أن يصعب العيش والحياة في تلك المناطق، حتى أن الاستهدافات باتت تطالها. حين نتحدث عن قصف خيمة منى في تلك المناطق فإننا نتحدث عن تضرر عشرات الخيام المجاورة. نعم. نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي

0: أرجع أو أعاد هذه العائلات إلى نقطة الصفر من البحث، البحث بمشقة عن مستلزمات الحياة، كون الأسواق فارغة بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر منذ 3 أعوام، فكل ما في الأسواق وكل ما هو مخزون قد استنفذ خلال 3 أعوام، وأن المواطنين كانوا يعيدوا بناء أنفسهم وخيامهم باستمرار بسبب تكرار مرات النزوح وتكرار القصف الإسرائيلي وفقدهم لمقتنياتهم وأغراضهم باستمرار، حين كذلك القصف الذي أصاب الشقة السكنية في حي تل الهوى، هذا الحي الذي معظمه مدمر، فهذا القصف حين يستهدف تلك المناطق فأنه يضرر عدد كبير من ما تبقى من الشقق السكنية الذي رممها المواطنين حين عادوا إليها. فقطاع غزة الآن يشهد أكثر الأوقات صعوبة في الحياة على صعيد كل جوانب الحياة، القطاعات معظمها تدمرت، البنية التحتية، حتى في التقارير الأخيرة، التقارير الأممية الأخيرة تقول بأن 85% من المواطنين في قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة ويواجهون صعوبة في الحصول على مياه نظيفة. وحين نتحدث عن المياه فإننا نتحدث عن أكثر أمور الحياة بداهة من المفترض أن تتوفر للمواطنين، فهناك صعوبة في أن يحصلوا عليها بسهولة، فقط يعتمدون على الصهاريج المتنقلة التي توفرها بعض من المؤسسات الدولية أو حتى المبادرات الخيرية، والتي لا تصل لكافة المناطق بسبب عدم وجود وقود يحرك تلك المركبات. هناك نقص كبير في الوقود، نقص كبير في زيوت أو زيت أو المحروقات التي تحرك المركبات، شحيح جدا أو المواد هذه شحيحة جدا وصعب جدا الحصول عليها، وعدم توفرها يشل الحركة في قطاع غزة، يشل حركة المواصلات، يشل حركة القطاعات والأجهزة التي تعتمد على المحروقات لتشغيلها، وعدم وجود الكهرباء، فإن حياة قطاع غزة هي الآن باتت صعبة جدا، والفلسطينيين يعيشون في أكثر المراحل ربما صعوبة، المعيقات تقيدهم وتكبلهم من كل مكان، الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر وما يسمح بإدخاله قليل جدا، لم يلتزم بالنصف مما اتفق عليه، المفترض إدخال 600 شاحنة سواء تجارية أو مساعدات، ولكن ما يدخل هو قليل جدا. صرح المكتب الإعلامي الحكومي قبل أيام أن ما يدخل أو ما سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله لم يتجاوز 30% من المفترض أن يدخله الاحتلال إلى قطاع غزة.
1: مراسلة الجزيرة نور خالد كنت معنا من مدينة غزة، ابقي معنا طبعا نور. والآن ننتقل هنا إلى الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان أهلا ومرحبا بك. بداية عن هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ماذا يقال خاصة وأن بنيامين نتنياهو كان قد صرح بالأمس وقال أنه لن يكون هنالك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل أن ينزع سلاح القطاع؟
2: تماما منى، ومن الواضح بأن هناك تصعيد خطابي في الأيام الأخيرة الماضية بشأن غزة تتعلق بهذه العمليات، عادت غزة لتكون عنوانا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية، على الرغم من أن هذه العمليات لم تتوقف منى. في الأسابيع الأخيرة قال نتنياهو وأكثر من مسؤول إسرائيلي أيضا بأن مواصلة السيطرة على ما تسميها إسرائيل بالمنطقة العازلة في غزة مستمرة، وقد توسعت إلى أكثر من 60%، والهدف حاليا هو الوصول إلى 70% من قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تفرض سيطرتها بالكامل على هذه المساحة، أن تحتل غزة عمليا، وهناك أصوات تعلو وتعلو تتعلق بإعادة المشروع الاستيطاني في غزة، حتى أن نتنياهو سئل قبل أيام قليلة في مؤتمر صحفي عن ذلك ولم ينفي، لم يقل لا لن يكون هناك استيطان في غزة، وإنما قال تابعوا الأعمال فقط وليس التصريحات والأقوال. نتنياهو يوم أمس في جلسة الحكومة في رد على ما نشرته

0: يعود أحرونوت قبل يومين بأن الإدارة الأمريكية تنازلت عن شرط نزع سلاح حماس مقابل إعادة إعمار غزة. خرج في جلسة الحكومة وقال إن هذا غير صحيح وإنه لن يكون هناك أي إعمار في غزة دون نزع سلاح حماس، مع الإشارة أيضا إلى قضية تهجير الفلسطينيين في غزة.
1: حدث عن حرية اختيار.
0: حرية اختيار، نعم، يعني يفعلون كل شيء في غزة كي لا يبقى أي خيار للفلسطينيين، ويعود ويقول بأنه يجب أن يكون هناك حرية للفلسطينيين بالهجرة من غزة، ومن يريد أن يبقى في غزة عليه ألا يشكل أي تهديد على الإسرائيليين. وفي هذا السياق كان هناك كشف قبل أيام قليلة في قناة التلفزة الإسرائيلية 13 عن خطة جديدة تهدف أيضا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، بحيث تم تغيير تسمية الهجرة الطوعية إلى منح الفلسطينيين في غزة حرية المرور والعبور إلى خارج غزة. في هذا الإطار وفي هذا السياق للدفع قدما بخطة تهجير الفلسطينيين. لكن أيضا ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 يوم أمس الأول بأن هناك توصية من الأجهزة الأمنية بعدم التصعيد إلى حد استئناف الحرب في غزة، رغم أن هناك أصوات تطالب بذلك حاليا بعد أن انتهت إيران وتم التوقيع على اتفاق إطار مع لبنان. يعود الإسرائيليون وكأن إسرائيل لا تحيا بدون حرب، يعود الإسرائيليون ويطالبون باستئناف القتال في غزة بشكل مكثف أكثر، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصي وفقا لقناة التلفزة 12 بعدم التصعيد لدرجة حرب، لدرجة قتال مكثف في غزة، وإنما الاكتفاء بتصعيد عمليات وصفت بصيد أو باغتيال لعناصر من حماس، وتكثيف عمليات محددة لما وصف إزالة التهديدات في داخل قطاع غزة، لأن الجيش يريد أن يركز في هذه المرحلة على جبهتي إيران ولبنان. هذا وفقا لتوصية الأجهزة الأمنية منى. لكن من الملاحظ جدا بأن هناك تصعيد إعلامي بشأن غزة في الأيام الأخيرة الماضية في خضم حملة انتخابية بدأت في إسرائيل. يعود الحديث عن غزة، نتنياهو يتحدث عن ذلك، كاتس يتحدث عن ذلك،
1: وتقارير إسرائيلية
0: والصحفيين الإسرائيليين
1: نعم تتحدث عن سياسة جديدة إسرائيلية في قطاع غزة مؤخرا. ولربما نجوان هنا يأتي مكان كاريكاتير هآرتس الذي تحدثنا عنه صباحا، حيث يحمل يال زمير رئيس هيئة الأركان علما أحمر في إشارة إلى المشاكل التي تحدث داخل الجيش الإسرائيلي على جبهات مختلفة.
0: بالفعل الخلاف هو خلاف ما بين العلمانية والدينية في الأساس بإسرائيل، المتدينين الحريديم. هناك قانون يسعى الكنيسة إلى تشريعه والتصديق عليه بشكل نهائي، يتعلق بوضع تعليم التوراة كأساس في إسرائيل كقانون أساسي، وهذا يلقى بطبيعة الحال معارضة واسعة من المجتمع العلماني في إسرائيل، ومن بينهم المعارضة والجيش. الجيش يعتبر مؤسسة علمانية. هذا الكاريكاتير الذي تحدثنا عنه منى يأتي في سياق حاجة الجيش الملحة لتجنيد أعداد أكبر من الشرائح الأخرى في المجتمع الإسرائيلي، وسط رفض متشدد من قبل الحريديم بالانخراط في الخدمة العسكرية. الجيش يرفع هذا العلم الأحمر عن حاجته الملحة لمزيد من الجنود
1: في ظل كل هذه الجبهات،
0: وقادة المجتمع المتدين الحريدي يرفع علما بضرورة تعلم التوراة، وهنا ربما المفارقة. وكل هذه المشكلة، مشكلة تجنيد الحريديم، طفت إلى السطح، هي منذ الأزل، منذ قيام دولة إسرائيل. الحريديم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لكنها طفت بعد 7 أكتوبر، بعد الأعداد الكبيرة من الجنود الذين قتلوا، ومطالبة العلمانيين في إسرائيل بضم المتدينين لكي يدخلوا أيضا إلى غزة وإلى لبنان والمشاركة فيما يسمونها التضحية الكبيرة التي يقدمها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحروب.
1: نجوان ابقي معنا، نعود مرة أخرى إلى مراسلة الجزيرة في غزة نور خالد نور. آخر التطورات فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي الذي طال صباح اليوم شقة سكنية في تل الهوى، وأيضا القصف الذي طال مواصخان يونس.
2: منى، الحصيلة حتى هذه اللحظة هي 4 شهداء و16 مصاب وصلوا إلى المستشفيات. الشهداء هم من منطقة شهيدان من حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والشهيدان من منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك الإصابات بسبب قصف المركبة التي كان يوجد فيها فلسطينيين، والإصابات كانت من المارة. كما تحدثنا نجوان أن هذه المنطقة تشهد أعداد كبيرة من النازحين، وشارع الرشيد هو الشارع الساحلي، الشارع البحر أو كما يسمى، فإنه يتواجد به عدد كبير من المواطنين. هذا الشارع الذي ينقل المواطنين من المناطق الجنوبية مرورا بالمناطق الوسطى حتى المناطق الشمالية، فهو محط للمركبات، محط للمواطنين، أيضا للبسطات ربما التي تبتاع، وكذلك الباعة المتجولين، وكذلك المارين، والاستراحات التي تنتشر على هذا الشارع كونه مطل على بحر قطاع غزة. فهذه الاستهدافات التي تأتي دون أي سابق انذار للمواطنين الذين يتجولون في تلك المناطق، فإنه بالتأكيد ستصيبهم. ربما نتحدث عن 16 مصاب، لكن ربما نشهد في الأيام القادمة أن هذه الإصابات ربما أحدثت وفاة عند بعض المصابين بسبب الجروح الغائرة، وكذلك الإصابات البالغة التي تسببها هذه الصواريخ الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها. كما رأينا في الصور أن المركبة كانت متفحمة، وكذلك المواطنين الذين كانوا يستقلون هذه المركبة. هذه الوتيرة من الاستهدافات التي أصبحت تطال كافة مناطق قطاع غزة أصبحت تثير لدى المواطنين مخاوف كثيرة بسبب عدم أمانهم وعدم استقرارهم. نعم. في كل منطقة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفها، فإنه يعيد المواطنين إلى مشقة البحث من جديد عن مستقر، عن مستلزمات. الاحتلال الإسرائيلي يغلق كافة المنافذ في قطاع غزة، وما يسمح بإدخاله شحيح منى يملأ الأسواق بالمواد التموينية. نعم. نتحدث عن بعض المواد التي هي غير ضرورية أو تعتبر كماليات، ويعد أنها شاحنات تدخل قطاع غزة، ويصدر في تقاريره أنه يسمح بإدخال الشاحنات، لكن ما يدخله هو أنواع من الشوكولاتة، أنواع من نتحدث عن بعض مستلزمات الأطفال، من مواد تموينية هي غير مفيدة أصلا، وعلى التوازي يمنع إدخال أهم المواد الأساسية وأهم الأغذية وأهم المواد الذي من شأنها أن تنعش القطاع الحيوي في قطاع غزة، أن تشغل المركبات التي أصبحت كل يوم تقف وتخرج عن الخدمة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المحروقات، منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأجهزة، منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كل ما من شأنه أن يسير الأعمال في قطاع غزة، أن ينعش القطاع الصناعي وكذلك التجاري، لكن ما يدخله أصبح مواد غير ضرورية، مواد تعتبر كماليات بالنسبة لما يحتاجه الفلسطينيون بعد هذه الثلاث أعوام التي مرت من الحرب ومن الإغلاق ومن القصف المستمر للمقتنيات الإنسانيات ولأغراض الفلسطينيين في قطاع غزة، حتى أنهم فقدوا الأمان لأن الاحتلال دائما ما يقوم بقصف نقاط الأمن ونقاط التي تتبع للأجهزة الشرطية في قطاع غزة، وهذا من شأنه أن يحدث فوضى داخل المجتمع الغزي الذي هو الآن يعيش حالة من الحرب ويحتاج إلى ضبط بعض حاجة من الضبط والهدوء في القطاع، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف هذه المناطق.
1: ابقي معنا نور خالد مرسل.

0: الجزيرة من مدينة غزة. ينضم إلينا الآن محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك الإصابات التي تصل إلى المستشفيات في قطاع غزة مؤخرا جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، سواء في القصف الإسرائيلي أو الاستهداف من على الحدود في المنطقة الصفراء.
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا لا تتوقف الاستهدافات في مدينة غزة وفي قطاع غزة. يوم أمس في المساء تم استهداف الشقة السكنية في منطقة تل الهوى، وصباحا تم استهداف سيارة في مناطق مزدحمة، منطقة إنسانية مزدحمة، منطقة المواصل. أدى هذا الاستهداف إلى استشهاد 2 وإصابة أكثر من 15 شخص، وهناك أعداد أخرى من المصابين إلى الآن يتم إجلاؤهم. هذا الوضع الخطير داخل قطاع غزة وعدم الاستقرار والاستهدافات المستمرة. قطاع غزة ينام ليل نهار، ينام على القصف ويصحى على القصف، وعداد الشهداء لا يقف. يعني منذ بداية وقف إطلاق النار وهناك ما يزيد عن 1000 شهيد، ما يزيد عن 3000 إصابة، وهذا الرقم يزيد يوميا. يعني إلى الضامنين وإلى من أبرم وقف إطلاق النار، أين وقف إطلاق النار؟ الاستهدافات تتم في المناطق الصفراء، تتم في المناطق الإنسانية التي يدعي الاحتلال أنها مناطق إنسانية. وكما تعلمون أن الإمكانيات الطبية والغرف العمليات والمستشفيات والخدمات الصحية هي تقدم بالقليل القليل نتيجة عدم سماح الاحتلال بدخول المستلزمات الطبية ومنع الكثير من قطع الغيار والأدوية لدخولها للنظام الصحي حتى يتعافى. كل هذه الأمور تشاهد على مرأى ومسمع الجميع، وللأسف الشديد هذه المعاناة أصبحت يوميا داخل قطاع غزة وأصبحت برنامج حياة لهذا المواطن الذي لا يستطيع إلا أن يصبر ويتحمل. لكن إلى متى ستبقى هذه الأمور تتجه إلى هذا الاتجاه الصعب؟
0: سيد محمد أبو عفش، الأمر أيضا يعني غير منوط في الإصابات الإسرائيلية المباشرة التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة. طيلة الفترة الماضية كان الحديث أيضا عن الحاجة أو الإصابات أو الأمراض التي تصل إلى المستشفيات نتيجة سوء التغذية، نتيجة نقص في الدواء في الغذاء. فلو تطلعنا على هذه الحالة في ظل هذا الوضع في مستشفيات القطاع.
1: لا تتوقف الأزمات داخل قطاع غزة، كما تحدثنا تبدأ بالقصف وتمر بالكثير من الأمراض. قطاع غزة يعني مصدر كبير للمشاكل الصحية، وخاصة كما تشاهدون أن هناك ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت هذه الخيام كأفران. هذا الأمر أدى إلى ظهور مشاكل كثيرة، كمشاكل الأمراض الجلدية ومشاكل حتى الأطعمة داخل هذه الخيام فسدت، أدت إلى مشاكل في الأمعاء وأدت إلى تلوثات كثيرة تدخل إلى المراكز الصحية وإلى المستشفيات. سجلت قبل أسبوعين فقط خلال فترة أسبوعين أكثر من 9300 حالة جدري ماء. هذا فقط في جدري الماء. الأمراض تنتشر يعني، وحذرنا من انتشار هذه الأمراض منذ فترة. الوضع الصحي يوما بعد يوم يزيد صعوبة، هناك أيضا تلوث في المياه الشرب، وهناك نقص حاد في هذه المياه أدى إلى وجود مشاكل صحية أخرى. للأسف الشديد يعني هذه المشاكل لا تنتهي، وكل يوم هناك مشاكل.
0: نعم سيد محمد، تقول المشاكل لا تنتهي وتتحدث عن جدري الماء، هذه مشكلة جديدة تقول، وأن هنالك تلوث في المياه. مراسلة الجزيرة نور خالد قبل قليل كانت قد تتحدث أيضا عن مشكلة القوارض في هذه الخيام. الحلول التي تحاولون إيجادها سيد محمد في ظل هذا النقص في الدواء وفي المعدات الطبية؟
1: يعني كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول الكثير من المستلزمات التي تخدم في القضاء على هذه القوارض أو تقديم الخدمة الصحية بالقليل القليل، لكن لابد لنا أن نستمر في تقديم هذه الخدمة. الإمكانية ضعيفة، الأدوية التي تدخل لا تكفي لهذه الأعداد الكبيرة من الأطفال والسيدات، لكن نعمل بما هو متاح لدينا. صحيح يعني تم معالجة الكثير من المشاكل كالقوارض، لكن حجم هذه المشكلة كبير، لا يستطيع أو لا تستطيع المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة أن تتحمل هذه الأعباء الكبيرة. لذلك يجب التدخل بشكل أكبر. المعاناة كبيرة جدا، نحن نتحدث عن أكثر من مليون

0: مواطن داخل هذه القيم، داخل هذه الأفراد، يعانون معاناة شديدة، سواء من نقص المياه كما تحدثنا، أو من انتشار البعوض وانتشار
1: نعم
0: الجذام وانتشار الأمراض الكثيرة التي أصبحت يعني ظاهرة. ونخشى ما نخشاه أن ندخل في موجات جديدة من الأمراض كالتهاب الكبد الميروسي أو أمراض أخرى لا يستطيع النظام الصحي تحملها نتيجة قلة الموارد الموجودة لدينا.
1: نعم سيد محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن من مدينة غزة أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، أهلا ومرحبا بك. يعني عمليات النسف والقصف مستمرة في قطاع غزة، برأيك أو كيف تقرأ هذا الفعل الإسرائيلي الآن في قطاع غزة على الرغم من الانشغال في جبهتي لبنان وإيران؟
2: يعني اسعد الله صباحكم. منذ اليوم الاول لاتفاق وقف اطلاق النار كان هناك نسق واضح للاحتلال الاسرائيلي. هذا النسق يهدف بدرجه اساسيه لتثبيت حريه الحركه لجيش الاحتلال، لتثبيت منطق القتل اليومي، منطق التلاعب بكل تفاصيل الحياه بما فيها اعاده صياغه سياسات الابتزاز الانساني والتجويع بادوات واشكال اخرى. هذا النسق يهدف بدرجه اساسيه الى تخدير الراي العام العالمي باعتبار ان القتل في قطاع غزه هو جزء من اتفاق وقف اطلاق النار، لكن اعتقد ان الوتيره التصاعديه بدات بشكل اكثر وضوحا بعد نهايه ابريل الماضي وبشكل متوازي مع خارطه الطريق التي قدمها ميلادينوف، مما يوحي بان هناك تفاهما ما بين مجلس السلام او على الاقل ما بين المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وبين الحكومه الاسرائيليه على ما يمكن توصيفه باعتباره تصعيد تحت سقف الاتفاق. هذا التصعيد يقوم على منح الاحتلال الإسرائيلي كل الغطاء اللازم للتصعيد في قطاع غزة، زيادة عمليات الاغتيال، زيادة عمليات القتل، وحتى نسف المربعات السكنية ليس فقط شرق الخط الأصفر، هناك نسف يجري في غرب الخط الأصفر لأحياء سكنية بالشكل الكامل، بالإضافة إلى موضوع التوسع في السيطرة. للأسف بنيامين نتنياهو يتحدث بكل وقاحة وبكل وضوح أنه يعني يستمر في عملية السيطرة على الأرض، يوسع السيطرة من 60% إلى 70%، وأنه لن يذهب إلى إعادة إعمار في قطاع غزة. هذا يعني أن إسرائيل غير معنية باتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل لا تلتزم بأي شكل من الأشكال بهذا الاتفاق وهي تجاهر بذلك. هذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات لأن التصريحات الإسرائيلية واضحة، وأيضا النوايا العدوانية تجاه قطاع غزة واضحة. هناك بالمعنى الاستراتيجي حرص إسرائيلي على تثبيت واستدامة واقع الإبادة في قطاع غزة، وهذا يخدم الهدف الاستراتيجي بتهجير أهالي القطاع بالتخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، ولكن أيضا بالمعنى السياسي الداخلي. الآن يحول ملف قطاع غزة إلى جزء من المزاودة الانتخابية في إسرائيل، وبالتالي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى أن يوسع عدوانه في القطاع، يحتاج إلى أن يدشن عملية عسكرية قبل دخول الانتخابات ليقول بأن
1: وعند هذه
2: أهداف
1: النقطة
2: الحرب ما
1: سيد
2: زالت
1: أحمد،
2: شاخصة.
1: دعني أسألك، بما أنك ذكرت الانتخابات الإسرائيلية، كيف ينظر الناس في غزة إلى هذه التصريحات لبنيامين نتنياهو عندما يقول لن يكون هنالك إعادة إعمار في غزة حتى ينزع سلاح حركة حماس؟ هل هنالك أصلا تعويل على إعادة إعمار؟
2: يعني بالطبع المواطنون في قطاع غزة حتى الأحزاب السياسية المراقبون الجميع يعلم تماما أن إسرائيل من حيث المبدأ لا تريد لهذا القطاع أن يتعافى، وهذا مثبت بشكل واضح في البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل لم تلتزم ولا ليوم واحد بهذا البروتوكول، كل إمكانيات التعافي الأولية منعتها، كل إمكانيات الإعمار الأولي منعته، وبالتالي كان هذا دلالة واضحة على شكل الإعمار المتوقع في قطاع غزة، المزيد من التعطيل والمزيد من استعمال هذه الأداة كسلاح أيضا باتجاه قطاع غزة. حتى بنيامين نتنياهو كان قد تحدث بوضوح قبل أكثر من عام ونصف بأن التدمير في قطاع غزة هو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية، قال نحن ندمر حتى لا يتبقى مكان لأهالي القطاع للعودة إليه. بالتالي هذا جزء من سلوك إسرائيلي واضح، هدفه الرئيسي إبادة الواقع الحضري في قطاع غزة، إبادة الواقع المدني في قطاع غزة، وإبقاء القطاع دفينا لأكوام الركاب، ويعلم أهالي القطاع هذا الأمر. لا تعويل على الموافقة الإسرائيلية، التعويل الرئيسي أن يكون هناك التزاما حقيقيا من المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل في تفعيل مجلس السلام وفق قرار مجلس الأمن، أن هذا المجلس تفويضه الرئيسي بأن يراقب تطبيق الاتفاق، أن يلزم الأطراف بتطبيق هذا الاتفاق. لكن ما نراه حتى الآن هو تواطؤ من مجلس السلام، تواطؤ من المدير التنفيذي في مجلس السلام، وتوفير للغطاء وحتى تأمين غطاء مسبق بتحميل المقاومة مسؤولية انهيار هذا الاتفاق عبر الإحاطة التي قدمها ميلادينوف في مجلس الأمن. لذلك هذا يضع الوسطاء بدرجة أساسية أمام تحدي مهم. هذه التصريحات الإسرائيلية يجب أن تحمل وتؤخذ إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها الطرف الضامن لهذا الاتفاق والطرف الذي يستطيع أن يلزم الاحتلال بشكل واضح بتطبيق
1: نعم
2: نصوص هذا الاتفاق، وإما سيتحول هذا الاتفاق إلى غطاء لاستمرار الإبادة، غطاء لاستنزاف المجتمع في قطاع غزة، وغطاء لتحقيق الأهداف الإسرائيلية الأيديولوجية المرتبطة بتمديد وتفكيك الكتلة الديموغرافية في القطاع.
1: تقول سيد أحمد أن التعويل على المجتمع الدولي في تفعيل مجلس السلام، إسرائيل اليوم تتحدث وتقول أن مجلس السلام يتسق ويوافق على سياسة إسرائيل في قطاع غزة، على من التعويل في ظل هذا؟
2: يعني أعتقد أن ما يعبر عنه

0: التي كانت شريكة في إطلاق هذه الخطة، بأنها ستكون حاضرة في التفاصيل التنفيذية، أنها ستكون حاضرة مع الفصائل الفلسطينية في تفكيك المخاطر التي يمكن أن تستهدف النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني. وبالتالي الآن التعويل على أن تفاعل الدول العربية والإسلامية التي قبلت بأن تكون جزء من مجلس السلام، عضويتها في هذا المجلس، أن تصوب بوصلة هذا المجلس ليكون مجلسا حقيقيا للسلام، وليس مجلسا يطبق الرؤية الإسرائيلية أو يؤمن الغطاء لهذه الرؤية الإسرائيلية، أو حتى يذهب لأفكار أكثر خطورة مثل الحديث عن تطبيق البند 17 من خطة ترامب والذهاب إلى إعمار ما يسمى بالمناطق الخارج عن سيطرة حماس، وبالتالي تقسيم القطاع إلى 3 مناطق، منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومنطقة يسيطر عليها مجلس السلام، ومنطقة التي يكتظ فيها مئات آلاف النازحين ستكون باعتبارها منطقة تسيطر عليها حركة حماس. وأعتقد جزء من الحراك الفصائلي الحالي وما يمكن أن يكون خلال الساعات القادمة من إعلان حركة حماس قطع صلتها السياسية والإدارية باللجنة الحكومية في قطاع غزة، وأن هذه اللجنة أصبحت بلا مرجعية من حركة حماس، وإعلانها الواضح أنها لا تتحمل مسؤولية القطاع الحكومي في القطاع، هو جزء من استباق مثل هذه الخطوات، وجزء من إعادة تفعيل النقاش الجدي نحو تطبيق إجراءات تنفيذية لها علاقة باتفاق وقف إطلاق النار، دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة توليها مسؤولية الحكم في القطاع، وبالتالي عدم إبقاء الواقع الحالي الذي من حيث العنوان العريض تحكم فيه حركة حماس، لكن على أرض الواقع هي لا
1: نعم.
0: تحكم وتستهدف بشكل يومي، وهو ما يمنح إسرائيل مبررا مستمرا من أجل فرض المزيد من العقوبات الجمعية. هذا
1: جزيل
0: السلوك الذي
1: نعم
0: تبديه الفصائل الفلسطينية الآن
1: جزيل
0: يدفع
1: الشكر لك.
0: باتجاه تفعيل نقاش حقيقي وجدي من أجل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا سيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. من خان يونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي إياد القرى. سيد إياد أهلا ومرحبا بك. يربط نتنياهو موضوع إزالة التهديد من قطاع غزة أو ينسبه إلى موضوع الإقبال على شراء شقق سكنية في غلاف غزة، طبعا حسب ما يقول، وينسب ذلك ويقول أن هنالك غلاف جديد لقطاع غزة، وعليه يصف الأمر كما لو أنه إزالة تهديد. كيف ينظر إلى ذلك في ظل وجود مجلس سلام وفي ظل وجود اتفاقات لم تطبق من قبل إسرائيل؟
2: أسعد الله أوقاتكم ديما والجمهور الكريم. الاحتلال الإسرائيلي أو نتنياهو يريد من هذا التصريح بشكل واضح أولا يصوغ داخل المجتمع الإسرائيلي أنه عمليا أنهى ما لم يعد يسميه غزة، وهذه المنطقة يسميها غلاف غزة ويقصد المنطقة الصفراء، وأنه عمليا هو قتل من قال أنهم خططوا للسابع من أكتوبر، وهذا جزء من العملية الانتخابية الإسرائيلية مبكرا بالذهاب نحو تسويق ما حدث في قطاع غزة لتحقيق الأهداف، وهذا جزء من الحالة الموجودة، بمعنى أن نتنياهو يريد أن يقول أن السابع من أكتوبر قد انتهى بالنسبة له وبالنسبة أيضا للإسرائيليين، وأنها تسويق هذه الإنجازات بمزيد من الانتهاكات في قطاع غزة، لكن بنفس الوقت أيضا يريد أن يقول الإسرائيليين حماس لم تعد والمقاومة و7 أكتوبر لم يعد موجود، والقوة التي كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر والتهديد الذي كان للإسرائيليين لم يعد موجود. هذا جزء من هذه الحالة، لكن بالوقائع والميدان إسرائيل تمارس القتل والإرهاب والأمر لم ينتهي حقيقة. هناك سيطرة 70% على مساحة قطاع غزة، هناك عمليا تحكم كامل فيما يتعلق بالمعابر وإدخال المساعدات، وربطه للإعمار في قطاع غزة مع موضوع السلاح هو أيضا ما يدور في القاهرة حقيقة، ويريد أن يستبق أي نتائج يمكن أن تكون أيضا جديدة أو إيجابية، والأجواء التي كانت بالأمس موجودة تحدث عن أجواء إيجابية بالقاهرة في معالجة كل الملفات بما فيها الملفين الأكثر أهمية، وهي ملف السلاح وملف إدارة قطاع غزة، وأن حركة حماس لم تعد هي التي تدير وتتحكم في قطاع غزة، وأخبرت الفصائل بهذا القرار، وأن عمليا قطاع غزة تحول أو الجهات الرسمية الموجودة في قطاع غزة تحول إلى جهات خدماتية وفقط بالتعاون والتواصل مع الجهات سواء كانت الدولية أو المحلية.
1: نعم.
2: وهذه نقطة مهمة جدا تفتح الباب أمام اللجنة الإدارية للدخول إلى قطاع غزة، بمعنى كل المبررات التي كان يسوقها نتنياهو عملية يفترض أن تنتهي ولم تعد موجودة، لكن كما قلت نتنياهو يستبق نتائج ما يدور في القاهرة بالذهاب إلى فرض هذه الرؤية الإسرائيلية، حتى ولو ذهبوا إلى اتفاق وسيبقى يراوغ في تطبيق هذا الاتفاق واستمرار هذا الواقع الموجود.
1: سيد إياد أيضا أسألك في ظل ما يتحدث عنه مجلس السلام بأنه أيضا لن يكون هنالك إن لم يكن هنالك تفكيك لسلاح حركة حماس لن يعني تخرج عملية إعادة إعمار قطاع غزة إلى حيز التنفيذ، بالتالي على من التعويل الآن؟
2: أولا مجلس السلام كما

0: كما هو واضح، هو عمليا مجلس سلام تديره إسرائيل برؤية إسرائيلية. في كل ما قدم من مقترحات خلال الفترة الماضية كانت اللمسات الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الأمر. ونحن نتحدث عن مجلس سلام، عمليا سلام وهمي، هو يريد أن يخط أن يشارك بشكل أو بآخر في الرؤية الإسرائيلية. الآن كيف يمكن معالجة أن المشكلة لم تعد أيضا مع إسرائيل، أصبحت أيضا مع مجلس السلام
1: نعم
0: ومع المجلس التنفيذي ومع ميلدينوف؟ كيف يمكن معالجة ذلك بتقديري إمكانية الذهاب للضغط على
1: نعم
0: الوسطاء بشكل كبير وبشكل
1: سيد إياد،
0: واضح بهذا الاتجاه، وخاصة الولايات
1: اسمح
0: المتحدة
1: لنا،
0: يمكن أن يقضي بنتائج أفضل من ذلك.
1: اسمح لنا انتهى هذا الوقت لهذه المقابلة. سيد إياد القرع، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس، شكرا لك. والآن إلى نور خالد، مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. نور، آخر التحديثات لديك؟
2: منى، ما وصل مجمع ناصر الطبي نتيجة استهداف المركبة التي كانت تسير في شارع الرشيد هو شهيد حتى هذه اللحظة، وشهيدان كما تحدثنا حين قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. إذن هذه الحصيلة حتى هذه اللحظة، أعداد الإصابات بلغت 16 مصابة وصلت لمستشفيات قطاع غزة حتى هذا الوقت، لكن كما تحدثنا من المتوقع أن الحصيلة ترتفع بسبب الاحتلال الإسرائيلي حين قام بإطلاق هذه الصواريخ لم يقوم بإنذار أو إخلاء للمواطنين الذين يتواجدون في تلك المناطق الذي قام بقصفها، والإصابات التي تصل بعض منها كانت بالغة. من المرشح أن ترتفع حصيلة الشهداء، لكن حتى هذه اللحظة ما وصل مجمع ناصر الطبي شهيد، وما وصل مجمع الشفاء الطبي هم شهيدان من قصف فجر اليوم للشقة السكنية. هذه الحصيلة تضاف إلى عدد الشهداء الذي أصبح أو تجاوز 2000 شهيد منذ وقف إطلاق أو منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك الإصابات التي بلغت أكثر من 3 مصاب وصلوا إلى مستشفيات قطاع. الكثير من هؤلاء المصابين ينتظرون
1: جزيل الشكر لك
2: أن يفتح أو تفتح المعابر أبوابها من أجل الخروج للعلاج.
1: جزيل الشكر لك يا نور خالد، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. سياسيا في إيران، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب على حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين. وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن عددا من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة في العملية. وفي الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبية البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 16 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب أهلا ومرحبا بك. بداية دعني أسأل عن المشاركة غدا للرئيس ترامب في قمة الناتو.

0: في أنقرة وأبرز الملفات التي ستناقش من وجهة النظر الأمريكية.
1: نعم منى، أبرز الملفات هي كالعادة ملفات الإنفاق الدفاعي والحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذه المرة أيضا بحسب ما صرح به مسؤول أمريكي بأن مسألة مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة في المضيق ستكون أيضا مطروحة على جدول المناقشات. مسؤول في البيت الأبيض قال إن دولا في حلف الناتو، دولا أوروبية، عرضت المساعدة في تأمين حركة الملاحة، لكنه أيضا يقول إن هذه الدول تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة فيما يتعلق بالسفن وباللوجستيات، وبالتالي يقول ان الرئيس دونالد ترامب سيطالب في هذه القمه بتعزيز الانفاق الدفاعي والقوى العسكريه لحلف الناتو بشكل عام. ايضا من المتوقع في هذه القمه ان تقيم مدى تنفيذ او التعهدات من الدول الناتو بزياده الانفاق الدفاعي الى 5% بحلول عام 2035، وهو المطلب الامريكي خلال الفتره الماضيه في قمه لاهاي التي عقدت العام الماضي. الرئيس دونالد ترامب غاضب بشدة من دول الناتو، يقول أن هذه الدول خذلته فيما يتعلق بالحرب على إيران وأنها لم تقدم المساعدة حينما طلب ذلك، لوح من قبل بالانسحاب من الحلف وبتقليل القوات الأمريكية في أوروبا وربما بتقليل الدفاع أو العمليات الدفاعية الأمريكية فيما يتعلق بدول الناتو، وكان هدد بأنه لن يشارك في هذه القمة، لكن قال أنه سيذهب بعد تلقيه دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالشهر الماضي كانت هناك زيارة من أمين عام حلف الناتو إلى البيت الأبيض، وحاول فيها استرضاء الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالحلف، وقال إن مقاتلات أمريكية بالفعل انطلقت من قواعد أوروبية أثناء الحرب على إيران. والرئيس ترامب يذهب إلى هذه القمة وهو غاضب من دول الناتو. هنا في الولايات المتحدة وزير الحرب بيت هيكتث قال من قبل إن الدول الأوروبية عليها أن تشتري أسلحة لحلف الناتو من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مصانع العسكرية هنا، وبالتالي مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو مسألة مهمة للغاية، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية ستكون مطروحة على قائمة المناقشات. وأيضا المسؤول الأمريكي بالأمس قال إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأيضا الرئيس السوري أحمد الشارع. منى،
0: إيهاب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ما المتوقع منها في الولايات المتحدة؟
1: من المتوقع أن تكون هذه الزيارة الأسبوع المقبل بعد عودة الرئيس دونالد ترامب من تركيا، وعلى رأس التوقعات في جدول زيارة نتنياهو أولا مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، لأن نتنياهو كان غاضبا بشدة حسب ما يقول مسؤولون أمريكيون من استبعاده من المناقشات فيما يتعلق بهذه المفاوضات من الأساس، ومن عدم وجود بعض البنود في مذكرة التفاهم حول المطالب الإسرائيلية حول برنامج الصواريخ الباليستي الإيرانية على وجه الدقة، وكذلك فيما يتعلق بلبنان خاصة بعد الضغوط الأخيرة التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على نتنياهو وحكومته حتى يتم وقف عمليات العسكرية في لبنان. نتنياهو استجاب في نهاية المطاف بتوقيع مذكرة أو الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية في وزارة الخارجية هنا في واشنطن، لكن ما زالت القوات الإسرائيلية موجودة في جنوب لبنان، وبالتالي هناك ترقب لما سيحدث خلال الفترة الماضية. هل سينجح ترامب بالفعل في إجبار نتنياهو على سحب هذه القوات وطي هذه الصفحة، أم سيحاول نتنياهو مرة أخرى كما يفعل دوما بإقناع الرئيس ترامب بسياساته في المنطقة؟ منى،
0: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. ومعنا من شارع أزادي بطهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك آخر المشاهد من تشييع جثمان المرشد الراحل علي خامنائي في طهران، وهذه الجنازة التي توصف بالأكبر في تاريخ إيران الحديث، ما الذي ترصدينه؟
2: باتت حاشدة أكثر في الحقيقة، مشاركة أكبر للمواطنين الإيرانيين سواء من المقيمين في طهران العاصمة أو حتى من مدن أخرى. تقديرات أولية من المواقع الرسمية الإيرانية تتحدث عن مشاركة مليونية. اللافت أيضا هو بدء مشاركة المسؤولين الإيرانيين في هذه المراسم، والتي هي مراسم سيرا على الأقدام في الحقيقة. من بين هؤلاء الذين ظهرت وانتشرت صورهم حتى الآن ومسؤولون في الحرس الثوري الإيراني، من

0: السلطات القضائية، من مختلف المؤسسات السياسية، نائب الرئيس الإيراني مثلا. ونتوقع أيضا مشاركة أوسع من المسؤولين الإيرانيين في هذه المراسم التي تتحرك من عبر شارع آزادي وتنطلق من أقصى شرق مدينة طهران لتصل إلى أقصى الغرب في ساحة آزادي. في هذه النقطة حيث نقف الآن في شارع آزادي الذي يصل إلى الساحة هناك أو ما يعرف بساحة الحرية، نحن أقرب إلى ذاك المكان. الأعداد بدأت تتزايد في الحقيقة، لكن الجثمان لم يصل حتى الآن إلى هذا المكان، وهو يتحرك ببطء على عربة بطبيعة الحال، وذلك بسبب الازدحام، حتى أن السلطات قالت أنه بعد نقله من خلال هذه المركبة سيتم إعادته عبر كل المسير، ولكن باستخدام مروحية، وذلك بسبب الازدحام الشديد. لذلك هذا من ناحية المشاهدات الميدانية. هناك شعارات بطبيعة الحال يطلقها المشاركون هنا، كلها تتحدث عن الانتقام، الدفاع عن البلاد، الردع للولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نتحدث عن اغتيال شخصية كانت رأس الهرم السياسي في إيران، نتحدث عن شخصية تشكل مرجعية دينية في البلاد. لذلك هؤلاء يتحدثون بطبيعة الحال عن مرحلة مختلفة، وعمليا سنكون أيضا أمام مرحلة مختلفة بعد انتهاء مراسم التشييع، والتي صحيح أن إيران قامت بتعيين مرشد أعلى جديد هو نجلو علي خامنئي ومجتبى خامنئي، لكننا سنكون عمليا أمام هذه المرحلة بعد انتهاء هذه المراسم. من ناحية ثانية، ناحية التصريحات، آخر التصريحات هي التي نقلت على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، والتي يبدو فيها لهجة تصعيدية أكبر، يكرر اليوم ويقول بأن إيران تستفيد من فترة وقف إطلاق النار لترميم قدراتها العسكرية، بل ويتحدث عن تحديث بنك الأهداف، ويؤكد مجددا بأن أي اعتداء جديد على إيران سيقابله رد حاسم. بالمقابل، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين لا يخرج كثيرا عن هذا الخطاب، أيضا لديه تصريحات يحاول فيها الموازنة بين القوة والدبلوماسية، ويقول بأن النجاح في التفاوض وأساس التفاوض الناجح بحسب رأيه هو القوة في الميدان. لذلك هو يتحدث عن إنجازات عسكرية في هذه الحرب، إنجازات سياسية في هذه الحرب على حد تعبيره أو على حد وصف هذه التصريحات التي جاءت خلال لقاءات عقدها قاليباف مع وفود شاركوا في المراسم، هي وفود من المنطقة والعالم، تركز كثيرا على فكرة أن إيران ستستمر بهذا التفاوض، لكنها بذات الوقت لن تقوم بالاعتداء على أحد على حد قوله، لكنها ستكون جاهزة للدفاع عن نفسها. بالتالي الخطاب الدبلوماسي لا يحكم المشهد اليوم، نحن نتحدث عن خطاب بات يتحدث أكثر عسكريا وعن إعادة تجهيز القدرات الدفاعية، وهو خطاب يؤشر بشكل أو بآخر منا أخيرا إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية رغم فترة وقف إطلاق النار التي جاءت بموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين.
1: جزيل الشكر لك مراسلة الجزيرة فرح زمان شوقي، كنت معنا من شارع أزادي بطهران. وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز، واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشل.

0: هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم، التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي. وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور ثلاثة من إخوته، لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي. وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه، فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1 مليون عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهياراً تاريخياً باقترابها من 2 مليوني ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: وإلى مساحة النقاش معنا في الاستوديو سيرجيو تيلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وفي الاستوديو أيضاً دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلاً ومرحباً بكما. سيد صدقيان، نبدأ معك. دبلوماسية الجنائز يعني تاريخيا معروفة، والرسائل التي ترسل من خلالها رسائل سياسية فعليا. إلى أي مدى يراد لهذه الجنازة أن تساهم في رسم وتصور وتموضع إيران للمستقبل القريب في منطقة تتحدث بها إسرائيل عن إسرائيل الكبرى؟
2: صباح الخير لك وصباح الخير للسيد سيرجيو والمشاهدين. المشهدية الجنائزية التي تظهر حاليا هي تنطلق من تصور بأن إيران أو الجمهورية الإسلامية الآن تولد من جديد، وما سميت في إيران حاليا أو يسميها بعض المنظرين الاستراتيجيين في إيران بالجمهورية الإسلامية الثانية، وهي تستند على التصور الذي يمكن أن يرسم لإيران وللجمهورية الإسلامية الثانية بعد هذه الحرب المؤلمة التي تم اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، القيادة العسكرية من الصف الأول والصف الثاني، وبالتالي مرت إيران بمخاطر وجودية لكنها استطاعت أن تصمد. الآن المناظرين السياسيين الإيرانيين وهناك حراك فكري استراتيجي في داخل إيران ينظر إلى المستقبل بأنه كيف يمكن لإيران ليس من تجاوز هذه المشكلة أو هذه العقبة الكبيرة التي تجاوزتها وتعتقد بأنها تجاوزتها بنجاح، هي الآن تريد أن تعيد رسم، أولاً تعيد رسم الشرعية للنظام من خلال هذه الحشود الجماهيرية اللي حضرت في مراسم التشييع والجنازة والدفن في ثلاث مدن إيرانية وفي بلدين وهي إيران والعراق، وأيضاً تريد أن تعيد رسم الأمن القومي الوطني والإقليمي بما يحقق مصالحها. وبالتالي هناك الكثير من التداعيات ربما نشهدها بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على صعيد وضع إيران الإقليمي ووضع إيران الداخلي أيضا، بتجاوز المخاطر التي واجهتها إيران، سواء مخاطر في الإقليم، مخاطر من خلال العدوان الإسرائيلي، ومخاطر من الطموح الإسرائيلي أيضا، لأن هذا التنظير الذي تحدثت عنه، التنظير الاستراتيجي لإيران، هو أيضا يأخذ بنظر الاعتبار الطموحات الإسرائيلية التي وعد بها نتنياهو.
1: والإقليم يعاد تشكيله أيضا، سمعنا الكثير في الأيام الأخيرة يعني من قبل محللين عن أن المرشد سيتبع نهج والده، أضف على هذا النهج كل فكرة الانتقام التي حتى ينادي فيها الشارع الإيراني الآن في هذه الجنازة. لكن نحن أمام إقليم يتشكل ويتغير، إلى أي مدى هذا التغير والتشكل الجديد في المنطقة سيفرض تغييرا على إيران من داخلها، من داخل نهجها الجديد؟
2: في ظل هذه الأوضاع وفي ظل ما حدث، إيران تريد أن تكون مع الدول الإقليمية من أجل رسم النظام الأمني الإقليمي الجديد. هناك نظريتان في هذا المجال، نظرية قال وشرحها الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري عندما قال خلال حديثه للجزيرة وحديثه للفاينانشال تايم، قال بأننا نريد مع إيران أن نرسم نظام وملامح النظام الإقليمي الجديد. وهناك تصور آخر يقول، يلتزم به بعض الإقليميين، يقول بأن نحن نجلس ونرتب النظام الأمني الإقليمي وندعو إيران إليه. أنا أعتقد بأن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الرحمن من أن إيران تشارك في النظام الأمني الإقليمي، هذا الطرح هذا مهم جدا، وهذا الطرح هو الذي يستطيع أن يكون النظام الإقليمي المستدام بالشكل الذي يحقق مصالح كل الدول المشاركة في هذا النظام وكل الدول الإقليمية أيضا، لمواجهة الطموح الإسرائيلي الذي تحدث عنه نتنياهو، والذي قال بأنه يريد أن يشكل النظام الشرق الأوسط الجديد ويتطلع لإسرائيل الكبرى.
1: ولنعود إلى داخل طهران والنظام الإيراني الجديد أو ملامح النظام الجديد كما تحدثت، إلى أي مدى يميل هذا النظام الآن من خلال هذه الرسائل التي وصلت في من هذه الجنازة إلى القول بأن مستقبل إيران عسكري في ظل هذا الظهور لعدد من القادة العسكريين الذين قل ظهورهم طبعا يعني في الشارع أو على الإعلام في جنازة المرشد؟
2: القانون الأساسي، الدستور الإيراني لا يسمح بالعسكريين أن يدخلوا المجال السياسي أو العمل السياسي أفضل، لأنهم سياسيين، لكن العمل السياسي أن الدستور الإيراني لا يقبل ولا يجوز. لكن في ظل هذه المرحلة وفي ظل مفاوضات متعثرة، أعتقد بأن العسكر أو الحرس الثوري الإيراني أراد من ظهوره أو ظهور شخصياته في مراسم التشييع وصلاة الجنازة وهذا المشهدية الجنائزية، أعتقد بأنه أراد أن يوجه رسالة إلى المفاوض الأمريكي بأننا يدنا على الزناد ونحن لا نزال موجودين في هذه المشهدية التفاوضية.
1: سيد دلابينا، يعني المتحدث باسم الجيش الإيراني ضمن التصريحات التي تصدر من هذه الجنازة يقول بلهجة تصاعدية بأن يعني إيران تستفيد من وقف إطلاق النار لترميم قدراتها العسكرية، وأنها تجدد بنك الأهداف، وأن الرد إذا ما تم الاستهداف سيكون حاسما. كيف يسمع صدى تصريحات مثل هذه في واشنطن؟
3: أسعدتم صباحا، ويسرني أن أكون معكم ومع الدكتور صدقيان. إن هذا الخطاب يمكن أن يسير في اتجاهين. في كل مرة يكون هناك هدنة فهذا يعتبر فرصة للطرفين ليقوم كل منهما بإعادة العمل من أجل المستقبل. نحن كنا

0: نركز على أربعة عوامل للقوة السياسية في هذا الصراع، وهي الدبلوماسية والمعلومات والاقتصاد والعسكري. نحن لم نتحدث عن عامل المعلومات، المعلومات هي ما نراه الآن، فإيران تظهر نفسها بأنها بلد موحد، وهم يشيعون المرشد الأعلى الراحل، وأيضا يتحدثون عن الإنترنت، عن استعراض القوة، وهذا يحدث في الجانبين، ولكن علينا أن نتذكر أن المعلومات تكون التصورات.
1: نعم. عند هذه النقطة سيد دلابينا، نتحدث عن الجانبين ويستخدمان يعني تصريحات فيها شيء من التصعيد على الرغم من التهدئة الآن ويعني إيقاف العملية التفاوضية، لكن إلى أي مدى في ظل هذا ستكون الطريق سالكة في المسار التفاوضي الذي سيلي الجنازة في طهران والاحتفالات في واشنطن؟
0: هذا الأمر يذكرني بما نقول في الدبلوماسية، الأمر يعتمد. هذا الأسبوع يعتبر فرصة للطرفين لإعادة تقييم موقفهما في العملية السياسية، وهو يعتبر فرصة للعودة إلى المفاوضات، لأنه يمكن للطرفين أن ينتصرا وأن يخرجا بموقف المنتصر لكل منهما.
1: سيد سيرجيو ديلابينا ودكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لكما. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. وأكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
2: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا عند توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً. لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
3: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
2: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعافي أوسع.
4: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
2: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن. لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟

0: من أمام مقر أوبك ستطيب الجزيرة فيينا.
1: إلى الملف اللبناني الآن، حيث نرصد آخر التطورات السياسية والميدانية لبنانيا وإسرائيليا. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، وأهلا ومرحبا بك نجوان، نرحب بك. إذن الكابينت المصغر كان بحث في الأمس الانسحابات الإسرائيلية المحدودة من بعض النقاط جنوبي لبنان، كيف ينظر إلى ذلك قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
2: بالفعل، وهناك أيضا اجتماع موسع للكابينت يوم غد الثلاثاء بعد أن تأجل، وعقد نتنياهو أمس اجتماعا أمنيا مصغرا. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه بحث بالأساس مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية، والحديث يدور عن قريتي زوتر الغربية وإفرون بجنوب لبنان. هذه المناطق التجريبية التي أعلنت إسرائيل إنها ستكون بداية الانسحابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان غير موجود فعليا هناك، لكن حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تبرير الغاية من ذلك بإدخال قوات الجيش اللبناني والبدء بتنفيذ هذه المرحلة التجريبية التي تأجلت وفقا للمصادر الإسرائيلية لعدم جهوزية الجيش اللبناني للبدء بتنفيذ المهمة، وأيضا لوضع إسرائيل شروطا جديدة تتعلق برغبتها بأن منظومة الرقابة الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر فقط على المراقبة والإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وإنما أيضا لأنها تطالب الجيش اللبناني باتخاذ خطوات فعلية على الأرض ووضع معايير تلزم الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله، سواء كان ضد عناصر من حزب الله أو ضد البنى التحتية، والعمل على نزع سلاح الحزب. بطبيعة الحال نتنياهو يريد عقد هذا الاجتماع مع الرئيس ترامب بأكبر سرعة وفقا لما نقلته يديعوت أحرونوت الليلة الماضية لعدة أسباب، منها السبب الشخصي بالنسبة لنتنياهو وهو تبديد التوتر مع الرئيس ترامب الذي ساد في الآونة الأخيرة بسبب مذكرة التفاهم مع إيران وبسبب اتفاق الإطار أيضا مع لبنان والمطالب الأمريكية بأن يتم تنفيذ انسحابات تدريجية وفقا لجدول زمني، إلا أن إسرائيل تصر على عدم وضع أي جدول زمني متعلق بالانسحاب أو بتقييد العمليات العسكرية في لبنان، وتربطها فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله منا.
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا في الاستوديو. معنا منصور الآن مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن أهلا بك، نرصد معك بداية الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ونقف أيضا عند الانقسام الداخلي المتزايد حيال الاتفاق الإطاري في لبنان.
3: الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة، غارات على النبطية الفوق، تفجيرات في كفر تبنيت ضخمة وحولة وغيرها من البلدات في جنوب لبنان. وسنرصد المشهد هنا في صور، فهذه الأليات كانت تعمل قبل قليل على إزالة الركام في عدد من المباني في مدينة صور التي أغارت عليها المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية بشكل متكرر، واليوم السلطات المحلية تعمل على إزالة الركام من عدد من المناطق في صور، كما أفادتنا السلطات المحلية بأن أكثر من 20,000 من المباني إما مدمر بشكل كامل أو بشكل جزئي، وتعود الآليات للعمل على الركام الهائل. نرصد بعدسة الزميل عصام واسي إزالة الركام من هذا المبنى في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور. الركام هنا لا يقتصر فقط على المبنى المستهدف ولكن أيضا على محيطه، إذ إن هذه الغارات كانت تنفذ بصواريخ هائلة تؤدي إلى دمار واسع في المبنى المستهدف وفي محيطه. واليوم مدينة صور لا يمكن فقط أن نرى فيها آثار أو لا نرى فقط آثار الدمار في هذه المنطقة، ولكنها أيضا تلعب دورا أساسيا لناحية استقبال النازحين خاصة من القرى عند الشريط الحدودي الذين قدموا ولجأوا إلى هنا ليعيشوا إما في مدارس أو مراكز وأنشئت لاستقبالهم. ولكن اليوم كنت سألت عن الجزئية

0: مرتبطة بالانقسام السياسي. اليوم الصدع كبير على المستوى اللبناني بين من يؤيد ما تم التوصل إليه لناحية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، من لديه ملاحظات عليها ويضع لها سياقات أخرى، كما كنا سبق ورأينا في المقابلة التي أجراها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بالإضافة إلى مواقف رافضة لهذا الاتفاق وجوهره التي ترى بأن هناك يمكن القول تنازلات وفق التسمية اللبنانية أو حتى تنازل على المستوى اللبناني فيما يقابلها في هذا الاتفاق. لا تنازل، لا تنازلات من جهة إسرائيل. فما يراه لبنان، وهذا تحدث عنه جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحزاب اللبنانية على رأسها حزب الله، حركة أمل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، والجماعة الإسلامية تعترض. ولكن مقابل هذا الاعتراض هناك المستوى الرسمي اللبناني، نتحدث عن رئيس الجمهورية، نتحدث عن رئيس الحكومة ومن يؤيدهم من أطراف يقولون إن هذا الاتفاق هو السبيل الأوحد والأنجع لإنهاء ما نشاهده من أثار لهذه الحرب والتعامل مع أثار هذه الحرب. كما أشرت، الركام لا يقتصر فقط على المبنى المستهدف ولكن على المباني المحيطة، وهنا محلات تجارية أيضا يسعى أهلها للعودة إليها، كما نشاهد في هذا المبنى الملاصق للمبنى المستهدف. إذن اليوم السلطات المحلية في مدينة صور تسعى للتعامل مع هذا المشهد لإزالة الركام حتى تعود وحتى يعود الناس إلى هذه المنطقة. ولكن اليوم السؤال الأبرز حول مآلات المشهد، خاصة مع يتم الحديث عنه إسرائيليا لناحية مدينة النبطية ومرتفعات علي الطاهر. منى،
1: جزيل الشكر لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور. إلى النقاش الآن من بيروت ينضم إلينا دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وينضم إلينا أيضا من بيروت منير ربيع رئيس تحرير موقع المدن. أهلا ومرحبا بكما سيد منير. أبدأ معك، في لبنان يعني كيف تقرأ عودة الجيش الإسرائيلي تدريجيا لقصف بلدات في لبنان وما كان بالأمس في النبطية الفوق، خاصة أنها تستهدف أيضا مواطنين يحاولون العودة إلى بيوتهم؟
2: أصبح الواقع معروفا أن الجيش الإسرائيلي انتزع هذا الاتفاق لبنان، والذي يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أنهم حصلوا بموجبه على شرعية لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية لتفكيك حزب الله، طالما أن الدولة اللبنانية ترفض ذلك، وفي الوقت نفسه يستمرون بتصعيد عملياتهم العسكرية. هناك نية إسرائيلية واضحة لمحاولة السيطرة على علي الطاهر. حاول الإسرائيليون مطالبة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بالدخول إلى هذه المنشأة العسكرية والسيطرة عليها وتفكيك بنية حزب الله العسكرية منها مقابل عدم الدخول إليها أو مقابل البدء بتنفيذ المناطق التجريبية. رفض الجيش اللبناني ذلك لأنه سيؤدي إلى صدام بينه وبين حزب الله أولا، وثانيا لأن الجيش اللبناني يشترط أن تبدأ المناطق التجريبية من المناطق التي تحتلها إسرائيل، وهو ما يرفضه الإسرائيليون. لذلك لجأت إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية، تصعيد المواقف السياسية، وهي لا تزال تحاول إقناع الأمريكيين بمنحها الضوء الأخضر لتجديد العملية العسكرية.
1: نعم، في ظل هذا سيد منير، وأنت تقول بأن إسرائيل لجأت إلى هذا التصعيد، يعني الدولة اللبنانية من فكت تطمئن الداخل اللبناني وتفسر وتدافع عن اتفاق الإطار. إسرائيل يعني من جانبها ذهبت باتجاه تفسير الاتفاق الإطاري على الأرض بالقصف والانتهاك المستمر. ما الخيارات أمام الدولة؟
2: لا يوجد خيارات أمام الدولة، لأن الدولة ذهبت إلى مثل هذا الاتفاق والذي تعتبره إسرائيل أنه يصب في صالحها، على الرغم من أنها لا تريد أن تطبقه بل تريد مواصلة العملية العسكرية. ونحن نرى أن أركان الدولة أو رئيسي الجمهورية والحكومة يحاولان التراجع قليلا إلى الوراء، أولا من خلال التخفيف من هذا الاتفاق، وثانيا من خلال القول أننا نحاول أو نجرب، بحال تم التطبيق أو نجح يكون قد نجح، وبحال لم ينجح تكون إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك. ولكن أمام هذا الواقع لابد من الإشارة إلى أن الإسرائيليين سيواصلون عملياتهم وسيحاولون الاستناد على هذا الاتفاق لتنفيذ أو لفرض أمر واقع عسكري وسياسي هم يريدونه ويرونه يصب في مصلحتهم. لا مجال للدولة اللبنانية إلا إعادة البحث في توحيد الموقف.

0: الداخلي والخروج من هذا الاتفاق والبحث عن إدخال تعديلات أساسية عليه لأنه يحتوي على ثغرات كبيرة.
1: دكتور علي مطر، يعني البعض يرى بأن الوقت حساس للرد، إذا ما كان الرد هو يقع ضمن خيارات حزب الله في هذه المرحلة على الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة إن استمرت وتصاعدت. نتحدث عن جنازة المرشد، اتفاق إقليمي يلتزم به حزب الله حتى هذه اللحظة، اتفاق لبناني إسرائيلي، وزيارة نتنياهو أيضا إلى واشنطن. إلى أي مدى تؤخذ هذه الحسابات بعين الاعتبار برأيك؟
2: صباح الخير. بداية طبعا لا شك أنه حزب الله عندما ينطلق من مقاربة أي مسألة يأخذها بشريحة واسعة، ويعني بصورة واسعة كما تتحدثين. بطبيعة الحال حزب الله القرار لديه هو عدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، وعدم الاستمرار في مسألة أنه سيكون للإسرائيليين حرية الحركة والانتهاكات دون أن يقابل ذلك برد. لكن أيضا هو ينظر إلى مجموعة نقاط رئيسية تتعلق بلبنان وبالإقليم وكيفية مقاربة كل الظروف الموجودة من أجل يعني إعادة بلورة كيف سيتم التعامل مع الجبهة اللبنانية، خاصة أننا أمام اتفاق حصل كما أشار الأستاذ منير أنه فيها الكثير من الثغرات، وبالتالي لابد يعني أن يكون فيه تعديل لأنه يفرض الكثير من الالتزامات على لبنان، والإسرائيلي يقوم بتفسيره بطبيعة الحال كما يحلو له، لأنه دائما إسرائيل في كل مفاوضات تفسر النصوص كما تكون مصلحتها وليس مصلحة الطرف الآخر. مهما تحدثنا نحن عن أنه هو سيكون لمصلحة لبنان أو أن إسرائيل يمكن أن تنسحب، مهما حاولت السلطة اليوم تجميل هذا الاتفاق، لكن يأتي الإسرائيلي مجددا ليقول أنه سيبقى في المنطقة العازلة، وبالتالي هذه النقاط هي نقاط حساسة وخطيرة جدا. من هنا تأتي مقاربة حزب الله أنه أيضا في المقابل إذا استمر الإسرائيلي في الانتهاكات وتم السكوت دائما فإسرائيل ستذهب أكثر وأكثر وأكثر في تلك الانتهاكات. لذلك هو دائما يؤكد على مسألة أن لا عودة إلى 2 آذار، ويحاول الضغط سواء على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي والتنسيق أيضا مع إيران كونها مسؤولة عن مذكرة التفاهم، لعله في هذين الشهرين نصل إلى خاتمة معينة تمنع الإسرائيلي بالاستمرار بما هو عليه الآن.
1: سيد منير تحدث عن توحيد الموقف الداخلي، دكتور علي مطر ماذا عن حوار يقلص الفجوة قبل أن يتسع الشرخ أكثر فأكثر داخل لبنان؟ هل هنالك من ينسج مبادرة حوار في الداخل؟
2: هناك مجموعة محاولات حصلت يعني بحسب بعض المعطيات، والرئيس بري أيضا يقوم بمروحة بطبيعة الحال اتصالات. المشكلة تكمن في أن ما ذهبت إليها الدولة اللبنانية فعليا ومن ثم المواقف التي صدرت عنها في مقابل المواقف الإسرائيلية قطعت الباب أمام أي إمكانية للحوار، لكن أنا لا أعتقد أن باب الحوار سيبقى دائما مقفلا، لابد من إعادة يعني مسألة الحوار مجددا، لكن هذا أيضا يرتبط على الأقل بمجموعة نقاط يؤكد عليها حزب الله الآن، أنه هناك قرارات اتخذت بحقه، هذه القرارات لا تفيد لبنان ولا المصلحة اللبنانية، تفيد إسرائيل، وبالتالي يجب على الأقل إعادة يعني إما التراجع عنها أو يعني تغييرها من أجل الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار، لأنه أيضا حزب الله وحركة أمل ينطلقون من مسلمة رئيسية، ضرورة المحافظة على السلم الأهلي وضرورة فتح نوافذ من أجل عدم الذهاب إلى فتنة خاصة مع الجيش اللبناني الذي يجب الحفاظ عليه كمؤسسة قيادة هي تحفظ الأمن والاستقرار في النهاية.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور علي مطر وسيد منير الربيع، شكرا جزيلا. تتواصل في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات إزالة الركام الذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية، ويقدر المجلس الوطني للبحوث العملية حجم الركام في عموم البلاد بأكثر من 8 ملايين متر مكعب، وتعمد السلطات اللبنانية إلى رمي الركام في مطمر الكوستا برافا في الساحل الجنوبي لمدينة بيروت. مراسلنا تامر صمادي تتبع رحلة ركام الضاحية إلى محطته الأخيرة.
3: وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها، لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد

0: حرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
1: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم لك.
0: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاعي، هنا تتوزع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين الماضية والحالية. سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
2: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
0: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاة.
2: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرمي تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ شو بيخطر على بالك تقول مثل ما عملت؟
0: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحض، وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2 مليون طن من الردم، وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاعي، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8 ملايين متر مكعب من الردميات.
3: المواد الصلبة بنخدها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدا المواد نقدر منشيلها على جنب، ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
4: وهذا الردم كله جاي من الضاحية؟
3: هذا الردم كله ناتج عن عدوان 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
0: ليس البحر نهاية الرحلة، بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
5: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والإزاز والأشياء التانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.
0: يبدو البحر وكأنه بات أرشيفا للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006، ثم احتضن مطمرا لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن، ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اغتالتها إسرائيل، فصار البحر مستقرها الأخير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
6: في الضفة الغربية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين بجروح وكدمات إثر اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في منطقة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 شابا من بلدة حزمة شمال شرق القدس، وأغلقت مداخل البلدة بالكامل. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، أهلا ومرحبا بك. اعتداءات المستوطنين مستمرة على مساحة الضفة الغربية فعليا، ما هي آخر الاعتداءات التي رصدتموها منتصر؟
7: بالفعل منى، وهي طالت معظم مناطق الضفة الغربية كما ذكرت، وإن كانت متركزة أكثر هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية. الأبرز والأهم هو هجوم المستوطنين الذي نفذ بالأمس على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، وجاء ذلك بعد حملة تحريض كبيرة وواسعة من مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على بعد أمتار قليلة من مساكن الفلسطينيين في تلك القرية. أصيب 6 فلسطينيين حسب الهلال الأحمر الفلسطيني. حاول المستوطنون هدم حظيرة للأغنام ودخلوا داخل منزل أحد الفلسطينيين، وقالوا له بشكل واضح بأنهم ينوون هدم هذا المنزل، وهذا يأتي بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون في ساعات فجر هذا اليوم في منطقة الجرينات الواقعة بين بلدتي صريف و

0: الجبعة شمال الخليل أحرقوا حظيرة للأغنام، وجاء ذلك بعد قرار إسرائيلي أمس بإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين في بلدة صريف. قوات الاحتلال اقتحمت البلدة الليلة الماضية ووزعت منشورات على الفلسطينيين قالت فيها بأن المستوطنين ينوون بناء مستوطنة جديدة على أراضيهم، وأي محاولة لإيذاء المستوطنين والتصدي إليهم ستقابل بعقاب كبير حسب البيان الذي وزعته قوات الاحتلال على الفلسطينيين. وهذا يأتي تزامنا مع أيضا هجوم نفذه مستوطنون في مناطق في بلدة حزمة، في ترمس عية، وفي مناطق نابلس شمال الضفة الغربية. لحق هذه الاعتداءات أضرار في ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، وهذا ليس ببعيد عن حملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. طالت اعتقال 15 فلسطينيا من بلدة حزمة بعد إغلاق مداخلها بشكل كامل، إضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية، واعتقال طفل يبلغ من العمر 15 عاما من منطقة أبو كتيلة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأيضا هذا ليس ببعيد عن الإجراءات التي تشددها قوات الاحتلال على الفلسطينيين عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية من خلال البوابات التي تفرضها قوات الاحتلال، ومن خلال عمليات الاقتحام التي تنفذ سواء في الليل أو في النهار، والتي باتت تؤرق الفلسطينيين وتعطل حياتهم بشكل كبير، وهي متزامنة مع اعتداءات مستوطنين آخذة بالازدياد والتوسع. يكاد لا يمر يومنا في الضفة الغربية إلا وينفذ فيه المستوطنون اعتداءات تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. اللافت أن هذه الاعتداءات تنفذ ويعتدى على الفلسطينيين، تحرق المنازل ويصاب الفلسطيني بالجراح ويتم انتهاك حرمات المنازل، وتأتي هذه الاعتداءات تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 16 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف أهلا ومرحبا بك. إذن قصف إسرائيلي على شقة سكنية في تل الهوى وقصف آخر طال مواصي خان يونس، آخر التفاصيل معك.
2: فعلا منى، آخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت قد استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية في منطقة المواصي الساحلية في منطقة الاسطبل، حيث استهدفت الطائرات المسيرة بأكثر من صاروخ سيارة مدنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر وأيضا المستشفى الكويتي الميداني. وصفت عديد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة، ونحن نتحدث عن هذه المنطقة التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية منطقة مزدحمة ومكتظة بالمواطنين. والمرة في لحظة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الشطر الغربي لخان يونس، وهي المنطقة حقيقة الأكثر ازدحاما واكتظاظا بالمواطنين. سبقت هذه الغارة أيضا عمليات قصف مدفعي في مناطق عديدة في القطاع، وخاصة في الشطر الشرقي من القطاع بشكل كامل. هناك فجر اليوم المنطقة الجنوبية لمدينة غزة وبالتحديد في منطقة تل الهوى كانت على موعد مع غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. هناك أيضا استهداف من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية جنوب مدينة دير البلح بالقرب من منطقة المطاحن. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أغارت على سيارة مدنية، ولكن ركاب هذه السيارة نجوا بإعجوبة بعد إطلاق هذا الصاروخ من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. عمليات نسف متواصلة أيضا منى تحدث ما بين حين وآخر في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير منازل المواطنين المتبقية داخل الخط الأصفر والبنية التحتية أيضا في تلك المناطق. انفجارات ضخمة تسمع جراء عمليات النسف، سحابة كبيرة أيضا من الدخان تتصاعد بعد كل عملية نسف حقيقة تنفذها القوات الإسرائيلية. هناك وتيرة مرتفعة من عمليات النسف تتم في الشطر الشرقي من مدينة خان يونس والشطر أيضا الشمالي أو عفوا الجنوبي لمدينة خان يونس في إطار ما تقوم به القوات الإسرائيلية في تلك المناطق. المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية على امتداد المنطقة الشرقية للقطاع بشكل عام هنا أيضا ما بين حين وآخر تشهد عمليات استهداف سواء من القوات الإسرائيلية عبر إطلاق النار المباشر، وهذا ما حدث شرق منطقة المصدر خلال الساعات الماضية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك نيرانها باتجاه فلسطينيين، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني بجراح خطيرة هنا وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ. وفجر اليوم أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه جراء عملية إطلاق النار في المنطقة المنطقة الشرقية للمصدر، هناك عامل مشترك.

0: حقيقة بتنا نشاهده ونلاحظه في عمليات الاستهدافات وهو الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات، ولكن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية لها في الوقت الحالي.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كنت معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا قال الرئيس

0: واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعة الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف ومقاطعة زاباروجيا. كما أعلنت السلطات الروسية في مدينة سيفاستوبول بقاء المدينة لساعات دون إمدادات الكهرباء بسبب هجوم شنته أوكرانيا على محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة. من دينيبرو في جنوب أوكرانيا ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، إذن نبدأ معك بآخر تفاصيل القصف الروسي على العاصمة كييف وحصيلة القتلى والجرحى.
1: حتى الساعة 14 قتيلا في عموم مقاطعة كييف، منهم 11 في هجمات تركزت على وسط المدينة، هذا وفق ما قاله زيلينسكي قبل دقائق، إضافة إلى تصريحات هيئة الطوارئ الأوكرانية التي تقول إن 400 من فرق الإنقاذ والإطفاء ورفع الأنقاض من كوادرها ما تزال تعمل في مناطق من المدينة. حي بوديل، هذا نتحدث عن مركز المدينة، عن مركز مدينة كييف، استهدف إضافة إلى عدد من الأحياء بصواريخ باليستية بلغ عدد الصواريخ المستخدمة 68، وأكثر من 24 صاروخا وفقا لتصريحات زيلينسكي ووزارة الدفاع الأوكرانية كانت صواريخ باليستية. شهادات العيان من العاصمة كييف تتحدث عن عجز، هذه للمرة الأولى ما استخدمت الكلمة عجز عن اعتراض هذه الصواريخ، مع أن الهجمات لم تقع كلها في ساعات الفجر الأولى بل عند شروق الشمس، وكان المواطنون قادرين على مشاهدة الصواريخ الروسية تسقط على هذه الأهداف، وهذا ما اعترف به زيلينسكي ضمنيا حين تحدث عن شجاعة وبسالة للقوات الأوكرانية في تصدي للمسيرات، ولكن قال أنهم عجزوا عن تصدي الصواريخ الباليستية نتيجة نقص في المؤونة، في مؤونة الصواريخ، واستغل الأمر لتوجيه رسالة إلى قادة المجتمعين في أنقرة، قادة حلف شمال الأطلسي، لتحضهم على تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ بمنظومة الباتريوت.
0: عمر، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أنها وجهت ضربة واسعة إلى منشآت الصناعات الدفاعية وقطاعات الطاقة في كييف ومقاطعة زاباروجيا. هل هنالك معلومات عن زاباروجيا؟
1: زاباروجيا بالتحديد واحدة من المناطق التي باتت تستهدف بشكل منظم، وهذا ربما يهدف إلى ضعاف القوات الأوكرانية في تلك المنطقة، خاصة ما إذا علمنا أو استرجعنا أن زاباروجيا كمقاطعة جزء كبير منها سيطرت عليه القوات الروسية، وبالتالي تحاول إضعاف الدفاعات الأوكرانية في قلب المدينة أو حتى حض السكان على مغادرتها بعد أن تنقطع وسائل الطاقة هناك. نعم،
0: جزيل الشكر لك عمر الحاج، كنت معنا من دينيبرو. والآن إلى إقليم كراسنودار ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. زاور، أهلا ومرحبا بك. القصف المتبادل على ما يبدو يستهدف منشآت ومحطات الطاقة بين الجانبين.
2: نعم، هي ربما الآن الورقة الأمثل لإلحاق الضرر ولإزعاج كل طرف للطرف الآخر، خاصة وأن آثار الضربات الأوكرانية على روسيا تنعكس بشكل واسع على الشارع، سيما ما يتعلق بأزمة البنزين. ولكن من الواضح وحتى من خلال قراءتنا لردود الفعل الروسية للمواقف الروسية أن يبدو أن الصبر الروسي بدأ ينفذ، وهذا ما نلاحظه في الأيام الثلاث الأخيرة بتوجيه ضربات قوية جدا، ضربات تقول روسيا انها تستهدف ان كان قطاع الطاقه وان كان المجمع العسكري الصناعي الاوكراني، سيما وان تقول موسكو ان تقدمها على الارض في مقاطعه دونيتسك، وخاصه بعد ما اعلنته عن سيطرتها على مدينه كونستانتينوفكا وهي مدينه استراتيجيه بالنسبه لموسكو فيما يتعلق بمحاوله السيطره على ما تبقى من اقليم دونيتسك. ولكن من الواضح الان ان هناك رسائل تحاول ربما أوكرانيا من جهة وأيضا روسيا من جهة أخرى توجيهها إلى دول حلف شمال الأطلسي عشية القمة. روسيا تريد أن تقول أنها مستعدة لكل الحسابات، مستعدة لكل المواجهات، وأن أي دعم إضافي لأوكرانيا سيلقى ردا قويا من الجانب الروسي.
0: وعند هذه النقطة تحديدا زاور، فيما يتعلق باجتماع شمال حلف الأطلسي الذي سيكون بغد أو القمة التي ستعقد غدا في أنقرة، ما المتوقع روسيا أو ما المنشود من قبل روسيا؟

0: لا تعول روسيا، تعول روسيا لا تعول على قمة الناتو أن يصدر منها أي موقف يمكن أن يؤدي إلى حل هذه الأزمة. بالعكس موسكو ترى أن حلف الناتو متورط بشكل مباشر في هذا النزاع عن طريق تمويل أوكرانيا بالسلاح وبالمال، وهذا ما أعلنته القيادة الروسية على لسان الرئيس أو على لسان وزير خارجيته. ولكن الآن ربما التركيز بدرجة الأولى من جانب موسكو على إمكانية عودة ترامب للعب دور فعال في مسألة التسوية. موسكو تنتظر مبعوثي الرئيس الأمريكي أن يأتي إلى روسيا قريبا، الحديث يدور ربما على شهر آب أغسطس القادم. ولكن على الوضع العسكري والميداني لاحظ تصعيدا كبيرا، تصعيدا ربما هو الأكثر حدة على مدار العام الأخير من المواجهة الروسية الأوكرانية.
1: طب فيما يتعلق بالمحاذير، كيف تراقب أنقرة هذا الاجتماع؟ تقول أنه فعليا يعني هي ترى بأن الناتو متورط مع أوكرانيا، لكن ما المحاذير لربما أو المخاوف دعنا نسميها لدى روسيا فيما يتعلق بهذه القمة وما سينتج عنها طبعا في علاقة الناتو مع أوكرانيا؟
0: طبعا الهاجس الأكبر بالنسبة لروسيا هو تزويد أو استمرار تزويد دول الناتو بالمسيرات المتطورة لأوكرانيا، إضافة إلى إمكانية تزويدها بصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تستهدف ليس فقط قطاع الطاقة الوقود البنزين وأيضا محطات الكهرباء، استهداف المدن الرئيسية الكبرى، بما ينقل المعركة بين روسيا وأوكرانيا ربما إلى مستوى مختلف عما كانت عليه اليوم. الضربات تدور هنا في إقليم كراسنودار بشكل يومي، يوجد هجوم بالمسيرات بشكل كبير، نحن نتحدث عن إقليم كبير.
1: زاور شواج مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من إقليم كراسنودار، شكرا جزيلا لك، أدركنا الوقت. شكرا لك مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة مع ليلى الشيخلي.
2: شكرا جزيلا لك منى، أهلا مشاهدينا الكرام، نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، كذلك التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. نبدأ بالمستجدات. في العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، إذ بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. على الجانب السياسي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب على حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين. أما في واشنطن فقال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وأن عددا من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة في العملية. أما في الملف اللبناني فقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال جولة في تلة شقيف إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 16 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. إذن هذه هي المستجدات وسنناقشها مع مراسلينا، ونبدأ من طهران بعمر هواش، وكذلك من واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي. أهلا وسهلا بكما عمر وإيهاب. عمر، دعني أبدأ معك. طبعا التركيز كله على ما يجري في الجنازة، ولكن في النهاية هناك أيضا تصريحات على الجانب السياسي بخصوص تطورات الوضع. ما المستجدات على هذا الصعيد؟ تفضل.
3: نعم، على الصعيد السياسي التصريحات

اليوم تبدو شحيحة لأن المسؤولين الإيرانيين مشغولون بتشييع جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. اليوم كان هناك تصريح فقط للمتحدث باسم الجيش الإيراني بالتأكيد على الجاهزية العسكرية في الفترة المقبلة. يقول إن القوات العسكرية الإيرانية خلال الفترة الماضية عملت على تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث بنك الأهداف لديها، وأنها قادرة على التصدي في حال اندلاع الحرب مجددا. وهذا الأمر يأتي على الرغم من التوقيع على مذكرة تفاهم، فطهران لا تزال تأخذ كافة الاحتمالات في الحسبان، احتمال أن تمتد فترة المفاوضات أو احتمال تجدد العمل العسكري. الإيرانيون بعد أن تنتهي فترة تشييع المرشد الراحل مع نهاية هذا الأسبوع، ينتظر أن تكون هناك بداية لمسار تفاوضي جديد، مسار الذي يقال له مسار 60 يوما، لكنه قد يمدد لفترات مقبلة نظرا لأن طهران لا تزال تؤكد على أن مذكرة التفاهم تنفيذها أمر صعب. هذا ما صرح به يوم أمس رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، لكنه أضاف أن تنفيذ هذه المذكرة أمر ممكن. كيف يكون ممكنا؟ تقول طهران دائما بأنها مستعدة لتنفيذها وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ كافة هذه الالتزامات في مذكرة التفاهم. وكانت هناك بعض الملاحظات الإيرانية حول تطبيق هذه المذكرة، وحلت بعض هذه القضايا في مفاوضات الدوحة الأسبوع الماضي عندما اجتمع الإيرانيون مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، وكان هناك تقدم في مسار الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وجرى الحديث أيضا عن الملف اللبناني. الملف اللبناني لا يزال ضاغطا، حتى أن اللقاءات التي جمعت قالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع بعض الوفود من جبهة المقاومة التي زارت طهران للمشاركة في مراسم التشييع، نتحدث عن وفد من حركة حماس، نتحدث عن وفد من حركة الجهاد الإسلامية، ووفود من بقية الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى وفد من حزب الله اللبناني، وفد من حركة أنصار الله الحوثيين. خلال هذه اللقاءات كان هناك تأكيدات من قبل قالباف وعراقجي على أن إيران مهتمة إلى حد كبير بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الذي يؤكد على إنهاء الحرب على كافة الجبهات، لا سيما الجبهة اللبنانية. حتى أن قالباف خاطب إحدى الوفود الفلسطينية بالقول أن إيران أيضا ستتابع ملف مسار غزة مستقبلا وإنهاء الحرب في غزة. إضافة إلى أن قالباف أبلغ الوفد القادم من لبنان، تحديدا من حزب الله اللبناني، بأن إيران في المرحلة المقبلة سوف تدعم المقاومة بالصواريخ عندما تكون هناك حاجة، وأيضا سوف تدعمها بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات. راغجي كان أيضا قد أكد بأن إيران لن تتخلى عن محور المقاومة وأنها سوف تدعمه في المستقبل كما كان في السابق. وهذا الأمر مهم لأننا الآن أمام مرحلة جديدة، هي مرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مرحلة ما بعد الحرب، حيث أن تشييع المرشد الراحل اليوم علي خامنئي وأن يوارى الثرى يوم الخميس المقبل سوف يفتح أمام البلاد صفحة جديدة في عدة إطارات. الإطار الأول هو الإطار علاقات إيران مع الدول المنطقة، الإطار الآخر هو الأمن في الداخل والأمن الإقليمي التي تؤكد طهران أنها سوف لابد أن تكون جزءا منه، لا سيما في مضيق هرمز الذي لا يزال هو أحد الملفات الهامة على طاولة المفاوضات وفي مذكرة التفاهم. إضافة إلى أن سياسات إيران مع جبهة المقاومة، هناك تأكيدات أن المسار الذي اتبعه المرشد الراحل علي خامنئي سوف يتواصل في المرحلة المقبلة. والرئيس الإيراني مسعود الزيان كان قد قال في إحدى بياناته التي دعا فيها الإيرانيين إلى المشاركة، مؤكدا أن راية المرشد الإيراني علي خامنئي لن تسقط، وأن إيران في عهدها الجديد سوف تواصل نفس المسار الذي سار عليه المرشد الراحل. الآن نحن أمام تشييع جنائزي كبير في شوارع العاصمة طهران. المحور المبتد شرقا حتى غرب العاصمة الإيرانية لنحو 15 كيلومتر. الصور، صور البث المباشر تظهر

0: تجمعات كبيرة في هذا المحور. مركبة المرشد، المركبة التي تحمل المرشد الراحل علي خامنئي، تسير ببطء من شرق المدينة إلى غربها وسط الحشود الكبيرة. هناك انتشار واضح لقوات الأمن لأجل تأمين هذا المسار، فضلا عن انتشار لفرق طبية، فرق من الإسعاف، فرق للإطفاء والدفاع المدني، لكي يتم تجنب أي تدافع قد يحصل خلال هذا التشيع. لأننا خلال تشيعات سابقة، على سبيل المثال عام 2000 تشيع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، كذلك تشيع الإمام الخميني في ثمانينيات القرن الماضي شهد حوادث تدافع وسقوط قتلى. الآن الإيرانيين إذ يتحدثون عن جنازة قد تكون أكبر من جنازتي الخميني وقاسم سليماني، يؤكدون استعدادهم لوجستيا لأجل أن يتم مسار هذا التشيع على أفضل صورة ممكنة، بما يحمل ذلك رسائل داخلية وخارجية للإقليم والعالم.
1: أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك إيهاب في واشنطن التي تراقب طبعا المشهد عن كثب في طهران، ولكن أيضا تستعد للمشاركة في اجتماع للناتو غدا. أولا لنبدأ بهذا هذا الاجتماع، وما الذي تسعى الولايات المتحدة لتأكيده من خلاله؟
2: بالفعل ليلى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسافر هذا اليوم، يغادر من واشنطن متجها إلى أنقرة للمشاركة في هذه القمة. وبحسب ما صرح به مسؤول أمريكي أنه إضافة إلى الموضوعات الرئيسية التي ستطرح في هذه القمة مثل الإنفاق الدفاعي، الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا الملف الإيراني سيطرح، وتحديدا مضيق هرمز. مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قال إن هذا الملف سيطرح في مسألة تأمين الملاحة في المضيق، وقال إن دولا في حلف الناتو أعربت عن استعدادها للمشاركة في عملية تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن أيضا قال إن هناك دول ليست لديها الاستعدادات الكافية مثل السفن والأمور اللوجستية المتعلقة بهذه المسألة. وقال إن الرئيس دونالد ترامب سيطرح في القمة مسألة زيارة الإنفاق الدفاعي، والتأكيد على ما أكده سابقا في القمة التي عقدت العام الماضي بضرورة زيارة الإنفاق الدفاعي إلى 5% لكل الدول الأعضاء بحلول عام 2035. ترامب يحضر هذه القمة وهو غاضب من دول الناتو، وقال ذلك من قبل، حتى أنه قال أنه سيشارك في هذه القمة فقط استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ترامب يقول أن هذه الدول دول الناتو خذلته في الحرب على إيران ولم تقدم له يد المساعدة حينما طلب ذلك، وكان قد هدد بسحب القوات الأمريكية من أوروبا، وربما هدد بالانسحاب الأمريكي من حلف الناتو. لكن هناك محاولات من أمين عام حلف الناتو لاسترضاء ترامب في هذه القمة، سبق أن حضر قبل أسابيع إلى البيت الأبيض، وقال إن الدول الناتو تؤيد المطلب الأمريكي بضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن القواعد الأوروبية أو أن الدول الأوروبية سمحت للمقاتلات الأمريكية بالانطلاق في هذه الحرب على إيران. وبالتالي هناك محاولة ربما لاسترضاء الرئيس دونالد ترامب في هذه القمة، خاصة وأن الولايات المتحدة هي أكبر دولة في حلف الناتو بشكل عام حتى على صعيد المساهمات العسكرية، وهذا هو فيما يتعلق بهذه القمة تحديدا. من المتوقع أن حينما يعود أيضا ليلى الرئيس دونالد ترامب من هذه القمة أن يعقد اجتماعا مع نتنياهو في البيت الأبيض، أيضا سيتم التطرق فيه إلى الملفات الإقليمية تحديدا مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني.
1: طبعا هذه الزيارة إذا سمحت لي إيهاب هي تعقب تصريحات لنتنياهو عن العلاقة مع واشنطن، كيف استقبلت تصريحاته في واشنطن؟ هل هناك أي تعليق على ما قاله فيما يتعلق بأن كل طرف لديه التزاماته ومصالحه وهو ملتزم بها؟
2: في الواقع لم يصدر أي تعليق، إنما جاءت هذه التصريحات في إطار أيضا أنه يؤكد على أن هناك متانة في العلاقات. نفى في هذه المقابلة ليلى مع شبكة فوكس نيوز بأن يكون هناك أي شرخ في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن إسرائيل هي أعظم حليف للولايات المتحدة، وأيضا الولايات المتحدة هي أقوى حليف لإسرائيل. لكنه في هذه المقابلة سئل عن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيني فانس في البيت الأبيض، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد الحالي لإسرائيل. نتنياهو قال إنه لا يقبل بهذه التصريحات.

0: هناك حلفاء آخرين، واستشهد بالعلاقة الإسرائيلية الهندية، وقال إن الهند على سبيل المثال لديها علاقات قوية للغاية مع الجانب الإسرائيلي، وتحدث عن الوضع في لبنان في هذه المقابلة. قال زعم أن هناك قرى مسيحية في لبنان تريد الانضمام إلى إسرائيل حتى تحميها من حزب الله. مسألة الاستهداف أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان هنا في الولايات المتحدة لها أصداء واسعة، خاصة فيما يتعلق بالقرى المسيحية تحديدا. لذلك نتنياهو كان حريصا في هذه المقابلة أن يقول أنه يدافع عن المسيحيين في لبنان، ويقول بأنه في كل الأحوال سواء توصل ترامب إلى اتفاق مع الإيرانيين أو لم يتوصل إلى اتفاق، فإنه لن يقبل أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. قال أنه يتمنى أن يتوصل ترامب إلى عبر المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى هذا الأمر، وقال أيضا أنه يأمل في أن يتم تحقيق السلام بينه وبين الجانب اللبناني، لكنه يقول أنه ماض في مهاجمة أو في الدفاع عن إسرائيل من حزب الله. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. إذن كانت صلاة الجنازة أقيمت على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي في طهران أمس، وشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، وتقدم القادة العسكريون بقية المشاركين في الجنازة وسط غياب للمرشد الجديد. أكدوا قدرتهم على الدفاع عن بلادهم إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
2: صلاة الجنازة على المرشد الراحل علي خامنئي حضره كل أركان النظام إلا المرشد الجديد، حيث كانت الأنظار تترقب ظهوره. ولأن غياب المرشد الجديد أثار التساؤلات، فالمصادر الأمنية هنا في إيران ترى أن الأمر بكونه إجراء أمنيا ضروريا، خاصة وأن البلاد في مرحلة وقف لإطلاق النار، وأن الحرب لم تنتهي بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أما التشييع فكان فرصة لظهور القادة العسكريين، لقد حضروا هنا بعد أن غابوا عن المشهد بشكل علني طيلة أيام الحرب. حضر قادة الحرس الثوري وقادة الجيش، المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن رسالة واضحة مفادها أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن الجيش الإيراني عزز قدراته القتالية خلال وقف إطلاق النار، ويتعهد بالرد على أي اعتداء.
3: هذه الحضور على أن يشد عزم الإيرانيين، ويقول على أن الأمان مستتب في أنحاء إيران الإسلامية، ولا نهاب الموت ولا نهاب أي هجوم أو تهديد عسكري.
2: رسالة ثانية حملتها الجماهير هذه المرة بهتافات ولافتات تؤكد على ضرورة محاسبة من اغتال المرشد السابق. يطالبون أيضا بتكريس ما جرى في الحرب على طاولة المفاوضات، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس البرلمان الذي أكد أن بلاده جاهزة للدفاع عن نفسها إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
4: اليوم نحن في أوضاع حساسة للغاية، وهناك عقيدة تتشكل في العالم سوف تجعل من إيران قوة كبيرة في العالم، وبالتأكيد فإن كبار المسؤولين يتبعون البروتوكولات التي ستحقق مصالح البلاد.
5: جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكننا نريد مفاوضات بعزة وكرامة. يجب ألا نتخلى عن مصالح بلادنا، ولن نتهاون مع محاولة نهب أراضينا.
2: الحضور الشعبي الكبير قد يتحول إلى ورقة في يد السلطات، إلى ما يشبه تزكية للنظام فضلا عن الجاهزية العسكرية، وهذا ما يعتبره مسؤولون إيرانيون ضرورة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من منطلق المنتصر.
6: في صلاة جنازة المرشد السابق كان المشهد يحمل رسالتين متقابلتين، القيادات العسكرية التي صفت خلف النعش تقول إن الدولة باقية، لكن غياب المرشد الجديد يقولون التحديات لم تنتهي. ليبقى السؤال مطروحا عن انعكاسات مشهد اليوم على سياق التوازنات الداخلية والدولية. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: وسنتابع الحوار هنا في الاستوديو مع ضيفينا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو ديلابينيا

0: نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان وانطلق من تقرير رانيا الذي تابعناه للتو. الحضور يطالبون بالثأر، هذا الشعار يرفعونه، أي نوع من الثأر نتحدث عن؟ أي نوع ثأر سياسي أم ثأر شخصي؟
1: صباح الخير وتحية للضيف الكريم والدكتور حسن. حقيقة هذا كان ملفت خلال الثلاثة أيام الماضية، أنه دائما يقولون الانتقام وبالترجمة هو الثأر. في حقيقة الأمر عندما يعلن المتظاهرون أو يرفعون لافتات غير رسمية غير موحدة، وإنما لافتات كل واحد كتبها في البيت، عندما يتحدثون عن الثأر هناك هذه الحالتين التي تحدثت عنها، ثأر شخصي بمعنى أنه يجب أن يقتل من قتل المرشد سواء كان نتنياهو أو الرئيس ترامب، وهناك ثأر آخر هو ثأر سياسي. يبدو لي بأن الثأر السياسي، حتى أنه الثأر السياسي أنه لا يريد مثلا، بعض الأحيان نفكر بالثأر السياسي التأثير على الرئيس ترامب أو نتنياهو بشكل أو بآخر، لكني أعتقد الثأر الذي يطالب به الإيرانيون، وهكذا كان في قضايا مشابهة مثلا اغتيال قاسم سليماني في بغداد وتأثير على تواجد القوات الأجنبية في العراق. الآن يعني هؤلاء عندما يتحدثون عن الثأر يبدو لي بأنهم يتحدثون عن حالة سياسية جديدة يجب أن تتخذها الحكومة الإيرانية والنظام السياسي من أجل إعادة الاعتبار الإيراني في الشرق الأوسط في المنطقة، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تصدر من إسرائيل، من نتنياهو فيما يخص إسرائيل الكبرى، الشرق الأوسط الجديد، أو فيما يخص الولايات المتحدة أيضا.
0: ولكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمور واضحة حسب كلام قاليباف الأخير أنه لا سلامة مع الولايات المتحدة، هل هذه الرسالة التي يرسلها قاليباف في هذا التوقيت أيضا موجهة للداخل الذي يطالب بالانتقام كما ذكرت؟
1: هذا بالتأكيد موجه للداخل وموجه للمفاوضات، لأن هذه المهلة للأسبوع التي وجدت من أجل أو يجب أن تنتهي بانتهاء مراسم التشييع، هناك المفاوضات، وهذه المفاوضات إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه النظام السياسي في إيران. عندما يعكف المنظرون الاستراتيجيون في إيران لرسم خارطة المستقبل لإيران، أو ما يسمونه الآن بالجمهورية الإسلامية الثانية، بالقطع هذه المفاوضات مرتبطة بمرحلة ما بعد التشييع، ما بعد الحرب، ما بعد التوصل للاتفاق، وهذه الأمور الآن نحن يعني الكثير يعتقدون بأن المفاوضات سوف تتعقد، لأن حالة الثأر لاغتيال المرشد سوف تجددت في هذه المراسم، وهذه سوف تنعكس على المفاوضات، وبالتالي هذا الربط هو ربط منطقي وأتصوره واقعي.
0: سيرجيو دي لابينيا يمكن آخر كلمة كان يريد الأمريكيون سواء الإدارة أو الشارع أن يسمعوها تنطلق من طهران هي كلمة الثأر والانتقام، وهي تذكرهم بما حصل في السبعينات أثناء محاصرة السفارة. ولكن اليوم بعد ما حصل ما حصل، كيف تنظر واشنطن لمثل هذه العبارات التي تخرج من طهران؟ هل تتفهم هذا الغضب الشعبي العارم وتتفهم ما يقوله قاليباف عن عدم إمكانية السلام بين الدولتين في هذه المرحلة؟
2: نرى الآن الحرب المعلوماتية وهي متعلقة بالتصورات، والتصورات في إيران هي أنه ينبغي أن نقوم بالانتقام ويجب أن يكون ملحوظا ومرئيا وأن ينتشر في الإعلام. وفي الولايات المتحدة الجمهور الأمريكي عندما يستمع إلى هذه الرسائل المتعلقة بقتل الرئيس ترامب والانتقام وما إلى ذلك، هذا يولد مستوى من الغضب أيضا داخل الشعب الأمريكي، لذلك المعلومات، هناك معلومات هي تخاض في نطاق حرب، وهذه المعلومات تؤدي إلى تصورات توجد تحركات. إذن فهذا يعتبر أحد المقومات للقوة الوطنية التي تستخدمها الدول. هناك الزوايا الدبلوماسية والمعلوماتية والعسكرية والاقتصادية، ولكن إلى الآن لا نتحدث عن المعلوماتية. وإذا ما ذهبت إلى الإنترنت سيكون هناك أناس كثيرون يقفون إلى جانب الطرفين، وهناك أيضا معارضة حتى في الولايات المتحدة. هذا جزء من الحياة في أمريكا، نحن نسمح لكل الأصوات أن تتحدث وأن تتكلم. وحتى في إيران كانت هناك أيضا توجهات، ولكن هناك قمع لذلك ورقابة. إذن فهذا شيء سوف يحدث، وبنهاية المطاف هذا الأسبوع ينبغي أن يكون أسبوع تقييم، إن ما كنا نستطيع العودة إلى المفاوضات. نعم. وأن نلتقي وجها لوجه لحل القضايا والبنود 14 الواردة في مذكرة التفاهم.
0: وهذا التقييم كما أشرت لا يمكن أن يحصل دكتور حسن البراري دون أن نتوقف عند تصريح قاليباف وما له من دلالة. يقول لسنا في سلام مع الولايات المتحدة، ولكن تنفيذ التفاهم ممكن. يعني هل هذا تمييز إيراني متعمد بين مصالحة سياسية مرفوضة وبين صفقة مصالح مقبولة؟ وهل يمكن يعني للثانية أن تصمد بدون الأولى؟
3: صباح الخير ليلى لك والضيفين الكريمين. نعم ليلى، أنا بتقديري أن هذا التصريح هو تصريح سياسي الذي جاء على لسان محمد باقر قاليباف، ويقول بأن إيران ما زالت في حالة حرب، لأن الحرب لم تنتهي، لأن مذكرة التفاهم لم يتم الالتزام بها، وبخاصة من قبل الجانب الأمريكي. الحرب في لبنان ما زالت مشتعلة، يعني هناك اختراقات في لوقف إطلاق النار، وهناك أي تصريحات لنتنياهو يقول بأن هناك قرى مسيحية، أو يدعي بأن هناك قرى مسيحية تريد أن تنضم إلى إسرائيل، فالرجل يتحدث عن مشروع توسعي. فبالتالي الجبهة الأمريكية ليست موحدة فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار، وهذا هو الموقف الإيراني. لكن أيضا من ناحية أخرى يرى قاليباف، وهو محق في ذلك، بأنه الخروج من هذه الأزمة الإيرانية الداخلية يتطلب التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية حول جملة من القضايا التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن الإيراني، وبخاصة بعد أن أثبت الشعب الإيراني بخروج أكثر من 20 مليون في هذه الجنازة، بأن الرئيس ترامب كان ونتنياهو كانا يعيشان في حالة من اللي يسموه البابل أوف فانتسي، هي عبارة عن فقاعة من التصورات غير الواقعية التي كانت تفيد بأن الشعب الإيراني كان مستعدا أن ينقض على هذا النظام في حال تدخل الولايات المتحدة. نرى الآن العكس تماما، نرى التفاف شامل من قبل الشعب الإيراني خلف القيادة، خلف العلم، خلف الدولة، وحقها في البقاء وحقها السيادي في كل ما يقوله المسؤولون الإيرانيون. من هنا أنا أعتقد أن هي رسالة قوة تأتي من إيران، يريد أن يقول قاليباف وكل المسؤولين.
0: ولكن هذا الالتفاف الشعبي كما تصفه دكتور حسن البراري متعلق بتوفير أساسيات الحياة لهذا الشعب. إذا كان الوضع سيستمر دون الحصول على الأموال التي وعدوا بها، هل يصمد؟
3: لا، ما أنت معك حق تماما. أنا لم أقول بأن هذا لا يحتاج إلى علاج داخلي، لكن أيضا هذا الالتفاف يعطي أو يبعث برسالة أن الشعب الإيراني موحدا في هذه المسألة، وأنه يفاوض من موقع القوة وليس من موقع المهزوم. هذه مسألة مهمة جدا في السردية الإيرانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس ترامب يقول بأن إيران هزمت عسكريا، بمعنى أن عليها أن تستسلم أو تمتثل لما تريد الولايات المتحدة. هذه رسالة تحدي من قبل الشعب الإيراني، يتحدث عن المسؤولون الإيرانيون بأنهم يريدون بالفعل التوصل إلى صفقة، لكن ليس أي صفقة وليس من موقع ضعف. هذا الالتفاف الشعبي يعطيهم الثقة في أن يستمروا في نفس المقاربة، مقاربة الثقة بالنفس ومحاولة انتزاع
0: في هذه النقطة تحديدا. دكتور صدقيان، طهران تفاوض على الأموال المجمدة، وهي تعرف أن واشنطن لن تفرج عن دولار واحد ما لم تقدم التزام كامل من جانب إيران. إذن لماذا تخوض كل هذه الجولات؟ ما الغرض؟
1: إيران تريد أن تحقق شيء. هذه الأموال المجمدة منذ سنوات هذه لا تعني شيء بالنسبة إلى إيران. الآن يتحدثون عن 3 مليار أو 6 مليار أو 12 مليار أو 24 مليار. هذه 24 مليار في
0: الاقتصاد تعني شيء يعني وقتي وآني بالنسبة للشعب، هو يحتاج الآن يعني
1: حتى ذلك ست ليلى، يعني لا أعتقد بأنه مهم. المهم أن ترفع العقوبات. العقوبات مهمة على إيران. العقوبات هي عقوبات شاملة على البنك المركزي، على السويفت، تبادل المالي بين المصارف، وكثير يعني العقوبات قاسية. تريد أن تصل إلى تلك النقطة. لكن الآن عندما تطالب عن رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، هي تريد اختبار، يعني تريد تختبر الجانب الأمريكي هل أنه مستعد لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم لا. لأن إيران لدغت من جحر ليس مرتين وإنما 50 مرة، ولذلك تريد الآن أن تختبر الجانب الأمريكي وتقول أنها هل إن الجانب الأمريكي فعلا مستعد إلى أن يمضي في مفاوضات 30 يوما وبعد ذلك في مفاوضات 60 يوما، حتى تعرف في بدايات الطريق كيف يمكن لها أن تتصرف.
0: أشكرك دكتور صدقيان، شكرا جزيلا سيرجيو دي لا بينيا، وأشكر أيضا الدكتور حسن البراري من عمان. إذن لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من أغسطس المقبل. وأكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
4: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
5: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام، وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا، مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
4: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
6: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
4: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا، هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: إذن الآن نتابع من جنوب لبنان. نعم، إذن ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث نرصد آخر التطورات السياسية والميدانية لبنانيا وإسرائيليا. ومعنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسلتنا كارمن جوخادار، وهنا في الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك كارمن لمتابعة المستجدات، خصوصا ما يجري على الأرض الآن.
7: على الأرض تحاول السلطات المحلية في مدينة صور التعامل مع حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن المسيرات. سنتقدم لنرصد عمل الآليات في هذا الموقع الذي انتقلنا إليه داخل مدينة صور، كما نشاهد الآليات تعمل في هذا الموقع لإزالة الركام. وأفادتنا السلطات المحلية بأن أكثر من 20,000 بناية إما مدمرة بشكل كامل أو بشكل جزئي. وكما نشاهد بعدسة الكاميرا يحاول السكان هنا البحث عما تبقى من ممتلكاتهم في هذا الشارع. وفي الدقائق الأخيرة قبل وقف إطلاق النار أطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخها باتجاه 7 مبان هنا، ما أدى إلى دمار هائل. كما نشاهد الأضرار لا تقتصر فقط على المباني، السيارات مدمرة بالإضافة إلى المباني المحيطة. يمكننا أن نشاهد حجم الدمار الذي خلفته هذه الغارات الإسرائيلية. اليوم هذا الواقع في صور وغيرها من المدن تسعى السلطات المحلية للتعامل معه، وتسعى المستوى الرسمي اللبناني للتعامل معه في سياق التفاوض المباشر مع إسرائيل. فإعادة الإعمار هي أحد المطالب بالنسبة للسلطات اللبنانية، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عودة النازحين. ومدينة صور تستقبل عددا كبيرا من النازحين، خاصة حين نتحدث عن القرى الواقعة عند الحدود مباشرة. هذا الواقع الميداني لناحية الدمار مصحوب أيضا بخروقات لوقف إطلاق النار. وفي مدينة صور نسمع تحليقا للمسيرات على علو منخفض جدا ترى بالعين المجردة، كما في مدينة النبطية التي ما زالت حتى بعد وقف إطلاق النار تشكل عنوانا أساسيا بالنسبة للخروقات التي تنفذها إما المدفعية الإسرائيلية أو حتى المسيرات والمقاتلات الحربية التي أغارت يوم أمس على النبطية الفوق. ولكن ما نعرفه على المستوى الميداني أنه لم يرصد أي تقدم أو اشتباك في مرتفع علي الطاهر أو حتى في مدينة النبطية. كل ما يجري في الفترة الماضية أو خلال الأيام الماضية يرتبط بقصف إما بالمدفعية أو حتى بالمسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، أو تفجيرات ضخمة كانت قد نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة كفر تبنيت، في حولة، في عيترون قبل قليل كان هناك أيضا تفجير ضخم للغاية. التفجيرات لا تتوقف في المناطق التي تدخل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تفجر المنازل، تجرفها. وبطبيعة الحال هذا يثير تنديدا ليس فقط على المستوى الرسمي والشعبي، ولكن أيضا على مستوى المنظمات الحقوقية التي تصف ما يجري بجرائم الحرب، خاصة اللاسكان في هذه المناطق. هذه جزئية، الجزئية الأخرى مرتبطة بالسياق التفاوضي والصدع في لبنان على هذا المستوى، بين مستوى رسمي يؤكد أن هذا هو الحل لكل ما نشهده من مخلفات للحرب، ومستوى آخر يرفض السياق التفاوضي برمته، أكان حزب الله أو حركة أمل أو أحزاب أخرى انضمت إلى المعترضين على هذا التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وبين من يعتبره تنازلا لصالح إسرائيل، تنازلا مجانيا، كما قال رئيس التيار الوطني الحر على الجزيرة جبران باسيل. وكما أشرنا هناك اعتراض كبير، ولكن هناك من يؤيد هذا التفاوض بين المستوى الرسمي والشعبي.
0: أشكرك كارمن جوخادار على هذه التفاصيل. ويبدو هناك تطورات الآن في قطاع غزة. مصدر في مستشفى ناصر يقول هناك شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي في جنوب القطاع. إذن الآن نواصل معكم في هذه الجزئية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 16 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في القطاع بسقوط عدد من المصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي جنوبي غزة. وأكد اتحاد الصيادين في قطاع غزة إصابة 3 صيادين فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية، وذلك أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. وينضم الآن إلينا من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرة. أشرف، نحييك طبعا ونتابع معك هذه المستجدات، قربنا من المشهد، تفضل.
8: نعم ليلى، هي وتيرة حقيقة مرتفعة من الغارات الجوية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى. الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تغادر أجواء القطاع وهي تحلق باستمرار. أغارت قبل قليل على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في منطقة المواصي الساحلية المزدحمة بالسكان، الحصيلة الأولية حسب الإسعاف والطوارئ. وبعد وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى تلك المنطقة المستهدفة غرب خان يونس عن شهيدين، بالإضافة على عدد من المصابين، تم نقلهم على وجه السرعة باتجاه مستشفى الكويتي الميداني وباتجاه مستشفى ناصر. هناك إصابات خطيرة وحرجة، والحصيلة حصيلة الشهداء بطبيعة الحال مرشحة للارتفاع في أي لحظة، نظرا لأن الإصابات التي وصلت للمستشفى إصابات خطيرة وتتعامل معها الطواقم الطبية في المرحلة الحالية لإنقاذ حياتي. هذه الغارة جاءت فقط بعد ساعة ونصف من غارة جوية إسرائيلية استهدفت أيضا سيارة مدنية في تلك المنطقة الغربية لخان يونس، وهي المنطقة الأكثر ازدحاما واكتظاظا حقيقة بالمواطنين. هناك شهيد تم انتشاله، بالإضافة ل 16 مصابا أيضا وصلوا إلى المستشفى الميداني الكويتي وأيضا مستشفى ناصر. هناك بين الإصابات أطفال ونساء وكبار في السن. نحن نتحدث عن منطقة مزدحمة تماما بالمواطنين. وقت الغارة كانت هناك حركة نشطة للمارة، ولذلك هذا العدد الكبير من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات الميدانية وأيضا مستشفى ناصر في المرحلة الحالية. أيضا هناك استهداف فجر اليوم كان في مدينة غزة وبالتحديد في منطقة الصبرة، حيث أغرت الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي بصاروخ واحد على الأقل على شقة سكنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته. لترفع حصيلة الشهداء بعد ارتقاء شهيد متأثرا بجراحه هنا في المحافظة الوسطى وبالتحديد في منطقة المصدر إلى ستة شهداء منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظات. نحن نتحدث حقيقة ليلى عن تحليق مستمر لكافة أنواع الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع، وهذه الطائرات أيضا وخاصة منها الاستطلاعية الإسرائيلية هي في إطار عملية جمع وتقوم بجهد استخباري كبير في الوقت الحالي. وعندما نشاهد ونسمع هذه الطائرات في أجواء القطاع، بطبيعة الحال عقب هذا التحليق المكثف للطائرات تتلي عملية تحليق غارات جوية إسرائيلية، وهذا منذ ساعات الصباح الأولى ونحن نشاهده عينيا هنا في القطاع، على وقع أيضا ليلى استمرار القصف المدفع الإسرائيلي المتواصل في المناطق الشرقية للقطاع والتي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وأيضا ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات كبيرة وضخمة هي ناجمة عن عمليات نسف تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل مناطق سيطرتها، حيث تتواجد في الشطر الشرقي للقطاع. ونحن نتحدث عن القطاع 70% من مساحة القطاع تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية وتتواجد هناك، وكل من يحاول من المواطنين الاقتراب من الخط الأصفر أو الاقتراب من المناطق الشرقية للقطاع تستهدفه القوات الإسرائيلية بشكل مباشر، سواء بالطلقات النارية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر أو حتى إلقاء قنابل من المسيرات التي تحلق في أجواء القطاع. وهذا أيضا صباح اليوم سجل في عرض بحر مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقنبلة عدد من الصيادين، 3 من الصيادين أصيبوا بجراح مختلفة، وصلوا أيضا إلى مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة. هي استهدافات وخروقات إسرائيلية حقيقة متواصلة ولم تتوقف خلال الساعات الماضية وتزداد وترتها في الساعة الأخيرة هنا في جنوب القطاع. نحن نتحدث أيضا ليلى منذ أمس وحتى اليوم، أي خلال 24 ساعة 8 من الشهداء ارتقوا في سلسلة غارات استهدفت مناطق عديدة هنا في القطاع في إطار استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، سواء لتجمعات للمواطنين أو حتى خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة أو حتى سيارات مدنية تسير في الشوارع هنا في القطاع.
0: إذن الاستهداف أيضا يحصل في مناطق مكتظة جدا.

0: السكان، يعني فقط إذا سقطت أو سقط صاروخ أو تم استهداف خيمة معينة، الأثر ممتد إلى كثيرين من النازحين الذين أصلا عانوا في سبيل الوصول إلى هذه المنطقة.
1: فعلا هذا حقيقة هو الواقع ليلى. حقيقة نحن نتحدث عن الغارة الأولى التي حدثت قبل تقريبا الساعتين من الآن باستهداف سيارة مدنية في منطقة المواصل الساحلية، تم نقل الشهيد من داخل السيارة المستهدفة و16 مصابا من المواطنين المارة والمواطنين الذين يجلسون في الطرقات في الوقت الحالي مع اشتداد درجات الحرارة ومع هذه الخيام التي تتحول لأفران في المنطقة في الوقت الحالي. حقيقة المواطنين في الشوارع يجلسون حقيقة على جانبي الطرق يجلسون، ولكن هذا الصواريخ التي تستهدف من خلالها الطائرات الإسرائيلية تجمعات للمواطنين أو حتى خيام تأوي عائلات فلسطينية كما التي حدثت قبل قليل فقط، وما زالت سيارات الإسعاف في تلك المنطقة يتم حقيقة إصابة مواطنين مدنيين وأبرياء وأطفال ونساء، وهذا ما بتنا نشاهده عينيا حقيقة، ما يصل من مصابين باتجاه المستشفيات وخاصة المستشفيات الميدانية غرب خان يونس ومستشفى ناصر الحكومي وهو أحد أكبر المستشفيات المتبقية التي تعمل، ونحن نتحدث عن المصابين الذين يصلون للمستشفيات في أوضاع صعبة أيضا وبجراح مختلفة. الطواقم الطبية تحاول جاهدة في المرحلة الحالية ليلى أيضا التعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى، وجل هؤلاء الجرحى إصاباتهم خطيرة وحرجة. هناك حقيقة يتم إدخال الجرحى على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات باتجاه غرف العناية المركزة أيضا لمحاولة إنقاذ حياتهم في الوقت الحالي. هناك عامل مشترك حقيقة الليلة أيضا الإشارة إليه هنا بتنا نشاهده بشكل واضح في القطاع، وهو وصول الإصابات بجراح خطيرة، وبعد ذلك الطواقم الطبية بعد استنفاذ كل الخيارات المتاحة حقيقة من تقديم العلاجات الأولية أو حتى إدخالهم إلى غرف العمليات، وغرف العمليات يتم إعلان عن استشهادهم فيما بعد متأثرين بجراحهم، وهذا حدث فجر اليوم بعد أن أصيب مواطن في منطقة المصدر هنا شرق دير البلح بطلقات نارية من الجيش الإسرائيلي. أعلن نعم. مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاده وارتقائه شهيد، وهذا بات حقيقة واضحا وجليا خلال الأيام الماضية والساعات الماضية أشرف. في ارتفاع حصيلة الشهداء بين المصابين بجراح أشرف. خطيرة
0: أشرف، في الواقع يعني عندما نتحدث عن المواصي يعني، وأعرف أن في هذه المرحلة لا يبدو أن هناك أي مناطق آمنة، ولكن يفترض أنها صنفت على أساس أنها مناطق آمنة يمكن للنازحين اللجوء إليها. هل هناك أي إنذارات بالإخلاء قبل استهداف هذه المناطق؟
1: حقيقة لا يوجد أي إنذار أو حتى أي تهديد أو حتى أي إخطار للمواطنين في تلك المناطق الغربية للمواصي أو حتى هنا في المحافظة الوسطى أو في مدينة غزة. فالغارات الجوية الإسرائيلية ليلى خلال الأيام الماضية والساعات القليلة الماضية باتت تستهدف المواطنين بشكل مباشر في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. فجر اليوم كانت المنطقة على موعد مع غارة جوية من الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي، أطلقت هذه الطائرات صاروخ واحد على الأقل على شقة سكنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته. بالإضافة إلى ذلك صباح اليوم السيارة المستهدفة غرب المواصي تم استهدافها بشكل مباشر وبدون سابق انذار. قبل قليل أيضا الخيمة التي تأوي عائلة فلسطينية نازحة من عائلة اللحام تم استهدافها بشكل مباشر وبدون سابق انذار، وهذا الأمر يؤدي إلى وقوع هذا العدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين يصلون للمستشفيات في الوقت الحالي. في المرحلة الحالية أيضا نتحدث حقيقة الليلة عن وتيرة مرتفعة جدا وحدة كبيرة من هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تستهدف القطاع بشكل مركز في المرحلة الحالية. منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى اليوم نتحدث وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن أكثر من 1072 شهيدا ارتقوا في سلسلة غارات متفرقة على القطاع. القطاع حقيقة يتعرض وباستمرار لهذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، والمحصلة حقيقة هو وجود الجرحى والشهداء الذين يصلون للمستشفيات في الوقت الحالي. وجل هؤلاء الجرحى والشهداء الذين يصلون للمستشفيات جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة بطبيعة الحال على القطاع هم من الأطفال ومن النساء ومن الكبار في السن. نعم أي المستهدفين من هذه الغارات الجوية الإسرائيلية هم من المدنيين بطبيعة الحال.
0: أشرف، أرجو أن تبقى معنا، طبعا نحن نتابع معك المشهد وهذا التصعيد الجديد من جانب إسرائيل.

0: نجوان سمري معي الآن في الاستوديو. نجوان، هذا يعني ليس جديدا في الواقع، الاستهداف مستمر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، ولكن ما يجري الآن هل هو مختلف؟ وخصوصا أن هناك وسائل إعلام وصحف إسرائيلية كثيرة تحدثت عن أنها تتوقع التصعيد قبل انتخابات أكتوبر.
1: هو بالفعل تصعيد متواصل ليلى، وهذه الأعداد من الشهداء والمصابين التي يتحدث عنها زميلنا أشرف، يعني هذا العدد 1072 إن لم أخطئ، هو ربما عدد شهداء استشهدوا في حروب سابقة، في حرب سابقة. وهنا يدور الحديث عن فترة هدنة، فترة وقف إطلاق النار، بمعنى أن إسرائيل واصلت عمليات القتل والتوسع في المنطقة العازلة أو منطقة الخط الأصفر كما تسميها، بالإضافة لعمليات التدمير الممنهجة لمنازل الفلسطينيين أو ما تبقى من منازل الفلسطينيين. قبل فترة وجيزة فقط أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مقاول يعمل مع وزارة الدفاع في داخل غزة، وهو يقوم بهدم منازل في منطقة جباليا، بمعنى أنه حتى بعد قرابة 3 سنوات على هذه الحرب ما زال الجانب الإسرائيلي يعمل على هدم ونسف ما تبقى من منازل ومنشآت في داخل قطاع غزة. هذا التصعيد متصاعد، يعني من الواضح بأنه خلال الأيام الأخيرة الماضية هناك عدد أكبر من الغارات والاستهدافات. بيانات الجيش عادت لتتطرق إلى غزة، وهي تكرر أيضا نفس المضمون بأنها تستهدف عناصر من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
0: وهذا لافت، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن أي تصعيد في غزة دون أن نتحدث عن ما يجري في جنوب لبنان أو عملية التفاوض الراهنة وزيارة نتنياهو كذلك لواشنطن،
1: ولا يمكن الحديث عنها أيضا دون ربطها بحملة الانتخابات التي بدأت في إسرائيل قبيل الانتخابات المقبلة في أكتوبر. إسرائيل عادة قبل أي جولة انتخابات لديها بمعزل عن 7 أكتوبر، وبمعزل عن الحرب مع إيران، وبمعزل عن الحرب المستمرة أيضا في جنوب لبنان، عادة تسعى إلى التصعيد قبل أي انتخابات، لأن هذا يرضي ويستقطب اليمين الإسرائيلي قبل أي جولة انتخابية. كم بالحري في خضم هذه التهديدات المتواصلة حيال غزة وحيال لبنان وإيران كذلك. قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي عاد ليهدد إيران ويقول بأن إسرائيل تعمل على العودة للدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، بمعنى أنه بمعزل عن الموقف الأمريكي أيضا والمفاوضات الدائرة، إسرائيل تستطيع أن تعود وتشن حربا يعني على إيران.
0: هل يمكن القول أن نتنياهو ربما يقدم لهؤلاء شيء يهدئهم، بما أنه ربما يداه مربوطتان فيما يتعلق بالملف الآخر وإملاءات واشنطن في جنوب؟
1: نعم، من الواضح بأنه عندما تهدأ جبهة يحاولون مجددا إشعال جبهة أخرى، وإن كانت لم تخمد في غزة، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية، لكنها ربما في تصعيد أكثر وتعود إلى العناوين أكثر، إلى تصريحات المسؤولين. يعني في الأيام الأخيرة الماضية كان واضحا ولافتا بأنه عاد نتنياهو وكاتس للحديث عن غزة بشكل لافت، بعد أن توقفا ربما تحديدا نتنياهو عن الحديث بشكل كبير عن جبهة إيران، يعودون للحديث عن غزة. نتنياهو فقط يوم أمس في جلسة الحكومة تحدث عن غزة، قال إن أولا تحدث عن قضية نزع السلاح، وأن إعادة الإعمار في غزة مربوطة فقط وفقط بنزع سلاح حماس. في رد على تقرير صدر قبل أيام قليلة في صحيفة يديعوت أحرنوت، قال إن الإدارة الأمريكية تنازلت عن شرط نزع سلاح حركة حماس مقابل إعادة الإعمار، وقال إن هذا غير صحيح. وعاد ليتحدث أيضا عن قضية تهجير الفلسطينيين، قال إنه يجب أن يكون هناك خيار للفلسطينيين بشأن الهجرة من قطاع غزة، يعني بمعنى كل ما تفعله إسرائيل من أجل تهجير الفلسطينيين هو يراه خيار أمام الفلسطينيين، أو يريد أن ينظر إليه كخيار لتسويق تهجير الفلسطينيين، خاصة وأن قناة التلفزة الإسرائيلية 13 كشفت قبل أيام قليلة بأنه تم اختيار اسم جديد للهجرة الطوعية كما كانوا يسمونها من غزة لحرية

المرور والعبور، هذا اسم حملة تهجير الفلسطينيين الجديد في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتسويقها عالميا، لأنها لاقت اعتراضا من الدول عدة دول في العالم، واعتبروها بأنها عملية ترانسفير للفلسطينيين. وكذلك قال نقطة أيضا في غاية الأهمية، أن غلاف غزة أصبح داخل غزة. نتنياهو يتحدث عن أن الجيش توسع في الآونة الأخيرة، يعني بدل تنفيذ

0: أيضا، وأكد أن المنطقة التي كانت تعرف بغلاف غزة، وهي منطقة المستوطنات الخارجية عمليا المحيطة بكل قطاع غزة من الشمال وصولا إلى الجنوب، أصبحت داخل غزة، بمعنى أنه يتحدث عن ترسيم حدود جديدة، حدود ثابتة وليس فقط مرحلية، أو ولا يتحدثون عن تنفيذ خطة الرئيس ترامب، وإن كان دائما يربط قضية نزع سلاح حماس بذلك، لكن على الأرض هناك تقدم نحو قدم المزيد من الأراضي.
1: هل يمكن الاستنتاج أنه ربما يشعر نتنياهو في هذه المرحلة أنه قد يحصل على تنازلات أكبر من الإدارة الأمريكية في ملف غزة، في حين أن الملفات الأخرى سواء فيما يتعلق بلبنان أو بإيران تبدو ربما في دائرة الضوء أكثر، ويبدو هناك تشدد إسرائيلي؟ إلى أي حد نتنياهو محتاج لإنجاز يعلنه قبل انتخابات أكتوبر؟
0: هو يسعى إلى ذلك، ويدعو تحرنوت كتبت يوم أمس بأن نتنياهو يريد أن يعقد هذا اللقاء مع ترامب بأسرع وقت ممكن، أولا بسبب الانتخابات ولتبديد التوتر مع الرئيس ترامب، ولأن اللقاء معه، مجرد اللقاء مع ترامب، يعطيه دفعة سياسية في سياق الانتخابات الإسرائيلية. لكن ستكون لديه مطالب متعلقة بإيران، بأن يعيد ترامب الشروط الإسرائيلية في المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، من بينها ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إخراج اليورانيوم المخصب، إعادة ملف الصواريخ الباليستية. وهناك انزعاج كبير في إسرائيل بأن هذا الملف لم يكن ضمن مذكرة التفاهم على الإطلاق،
1: خصوصا أنه هناك حديث إيراني الآن في الداخل صحيح. يتحدث عن توسيع صحيح. مدى هذه الصواريخ
0: صحيح. وقضية لبنان أيضا يريد نتنياهو أن يؤكد عليها، وفصل الساحتين، هذا يريد كثيرا نتنياهو أن يحققه من خلال فصل الساحتين الإيرانية، وعدم ربط أي شيء يتعلق بلبنان بمذكرة التفاهم أو بالاتفاق النهائي مع إيران وأيضا غزة. من الواضح بأن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ هذا الواقع في غزة، سواء كان بمواصلة احتلال قطاع غزة، بل وهناك تلميحات أيضا لإعادة الاستيطان في داخل القطاع، وتسمع تصريحات عن ذلك كثيرة. وعندما سئل نتنياهو عن ذلك قبل يومين لم ينفي، لم يؤكد، لكنه لم يقل بأنه لن يعود الاستيطان إلى غزة.
1: أشكرك جزيلا نجوان. أعود إلى أشرف أبو عمرة في دير البلح لمتابعة المشهد، خصوصا وأن ساعات الصباح اليوم منذ الفجر تشهد تصعيدا من نوع مختلف ربما، ومرة أخرى نذكر بحصيلة الشهداء أشرف حتى الآن والطريقة التي تم بها الاستهداف. تفضل.
2: فعلا ليلى، هي وتيرة مرتفعة منذ ساعات الفجر الأولى، وحتى الآن نتحدث عن 6 من الشهداء هنا في القطاع، ومنذ مساء الأمس أو منذ صباح الأمس وحتى الآن نتحدث عن 8 من الشهداء في سلسلة استهدافات إسرائيلية طالت مناطق عديدة هنا في القطاع. ولكن آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي حدثت قبل قليل في منطقة المواصل الساحلية في منطقة روني، استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية من عائلة اللحام، تم انتشال 2 من الشهداء بالإضافة لعدد من الجرحى، تم نقلهم على وجه السرعة باتجاه المستشفى الميداني الكويتي وأيضا مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت متواجدة في تلك المنطقة، نظرا لأن المنطقة مكتظة بالمواطنين وتجري عملية تمشيط إذا ما كان هناك مصابين في الخيام المجاورة للخيمة المستهدفة. سبقت هذه الغارة على خيمة في منطقة المواصي أيضا عملية استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية للسيارة مدنية أيضا في تلك المنطقة الغربية لخان يونس، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين وازدحاما بالمارة. في الوقت الذي استهدفت فيه الطائرات الإسرائيلية السيارة المدنية، تم انتشال جثمان شهيد من داخل السيارة، وأكثر من 16 مصابا من المارة والمواطنين الجالسين على قارعتي الطريق في تلك اللحظة التي استهدفت فيها الطائرات المسيرة الإسرائيلية السيارة بشكل مباشر وبدون سابق انذار. هناك أيضا في عرض بحر مدينة غزة صباح اليوم، الطائرات المسيرة الإسرائيلية كابتر ألقت قنبلة على مجموعة من الصيادين، وهذا أدى إلى إصابة 3 من الصيادين، وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وأيضا هذه الاستهدافات في عرض البحر متواصلة حقيقة، والزوارق الحربية الإسرائيلية ليلى تواصل ملاحقتها للصيادين في عرض البحر وبشكل مستمر وبشكل متواصل. هناك شقة سكنية في منطقة الصبر أيضا جنوب مدينة غزة استهدفتها الطائرات

0: المروحية الإسرائيلية لأباتشي وبدون سابق انذار وبأكثر من صاروخ استشهد على الفور فلسطيني وزوجته داخل هذه الشقة السكنية في منطقة الصبرة، ليرفع حصيلة الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى ستة شهداء، بالإضافة لأكثر من 20 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع. هناك إصابات خطيرة وحرجة حقيقة تتعامل معها الطواقم الطبية في المرحلة الحالية لمحاولة إنقاذ حياتها في الوقت الحالي. هناك إصابات بين الأطفال والنساء والكبار في السن يصلون إلى المستشفيات وتتعامل معهم الطواقم الطبية في وضع إنساني صعب داخل هذه المستشفيات. بالمناسبة وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداءات استغاثة عديدة خلال الساعات الماضية، وأيضا في ذكرى اليوم الألف على مرور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
1: نعم،
0: للمؤسسات الدولية،
1: نعم،
0: لمنظمة الصحة العالمية، للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية في الوقت الحالي.
1: نعم، سنعود إليك أشرف بعد قليل، أرجو أن تبقى معنا ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، كذلك الوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وطبعا كما تابعنا للتو التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. المستجدات نبدأ بها من غزة. قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. أما في العاصمة الإيرانية طهران فتتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، إذ بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. سياسيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن على ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب على حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين. أما في واشنطن فقال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وعددا من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة في العملية. أما في الملف اللبناني فقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تفرض سيطرة عملياتية على بلدة حداثة الواقعة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مضيفا أن البلدة شكلت مركزا لنشاط حزب الله. ومن ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات. إذن نواصل تغطيتنا عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 6 فلسطينيين حتى الآن وإصابة أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في القطاع بأن الغارات استهدفت خيمة نازحين ومركبتين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى شقة سكنية في مدينة غزة. وأكد اتحاد الصيادين في قطاع غزة إصابة 3 صيادين فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. ومن جديد أرحب بمراسلنا من دير البلح أشرف أبو عمرة. إذن الاستهداف لا يترك أحدا، سواء كان في البحر صياد أو كان في شقة سكنية أو في مركبة متحركة، يعني هذا المشهد المتكرر، ولكن التصعيد الآن يأخذ بعدا آخر. أشرف تفضل قربنا منه.
0: السماء باتت لصيقة بغزة حقيقة الليلة. خلال الأيام الماضية والساعات الماضية بتنا نشاهد هذه الوتيرة المرتفعة والحدة الكبيرة حقيقة من الغارات الجوية الإسرائيلية على وقع خروقات إسرائيلية لم تتوقف تماما هنا في القطاع، من حيث القصف الجوي الذي يطال تجمعات للمواطنين ويطال خيام تأوي نازحين ويطال أيضا سيارات مدنية، أيضا عملية القصف المدفعي.

0: هناك في الأطراف الشرقية للقطاع بشكل كامل تتواصل على وقع عمليات نسف ضخمة تقوم بها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها حتى الآن، وتسارع الوقت القوات الإسرائيلية في تدمير ما تبقى من بنية تحتية ومن منازل المواطنين في الأجزاء الشرقية للقطاع بشكل كامل. ولكن عندما نتحدث عن آخر الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين وفيها خيام النازحين ملاصقة بعضها لبعض، أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على خيمة لعائلة اللحام، وهذا أدى إلى استشهاد 2 تم وصولهم إلى مستشفى ناصر، بالإضافة لعدد من الجرحى أيضا وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وتتعامل معها الطواقم الطبية في الوقت الحالي وإدخالها على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات وغرف العناية المركزة. المنطقة المستهدفة هي منطقة مزدحمة تماما، والغارة الجوية الإسرائيلية كانت وقت ذروة حركة المواطنين هناك. حقيقة سبقت هذه الغارة أيضا غارة جوية على سيارة مدنية في تلك المنطقة الغربية أيضا للمواصي، وهذا أدى إلى انتشال فلسطيني شهيد بطبيعة الحال، وأكثر من 16 مصابا جلهم من الأطفال والمدنيين والنساء تم نقلهم عبر السيارات المدنية وسيارات الإسعاف باتجاه مستشفيات خان يونس، بالإضافة أيضا للقصف المدفع الذي يسمع ما بين حين وآخر في المنطقة الشرقية لخان يونس والمنطقة أيضا الجنوبية لخان يونس. ونتحدث أيضا عن استهداف سيارة مدنية في منطقة المطاحن صباح هذا اليوم، ولكن الصاروخ سقط بجوار السيارة ونجا من كان بداخل هذه السيارة في عرض بحر مدينة غزة. أيضا ليلى هناك استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية عبر إلقاء قنبلة باتجاه مجموعة من الصيادين، هذا الأمر أدى حسب لجان الصيادين إلى إصابة 3 صيادين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. والغارة التي كانت فجر اليوم على شقة سكنية في منطقة الصبرة بشكل مباشر ومباغث وبدون سابق انذار، الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي ألقت صاروخ واحد باتجاه هذه الشقة السكنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته، عاد عن الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين المجاورة للمنزل المستهدف لعائلة دخمش هناك في جنوب مدينة غزة. هي وتيرة حقيقة مرتفعة فعلا وحدة كبيرة من الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف على قطاع غزة، ولكن هناك عامل مشترك حقيقة بتنا نشاهده في الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات وهي بحالة حرجة، والطواقم الطبية حقيقة ليلى عاجزة عن التعامل مع هذه الإصابات وبهذا العدد الكبير الذي يصل تباعا جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
1: نعم أشرف، نحن نتابع معك إذن المشهد ونحاول يعني الإحاطة به من زوايا مختلفة. وينضم إلينا من مدينة غزة محمد المغير، مدير الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني في غزة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني ونحن نتابع هذه المستجدات، بالنسبة لأهل غزة ربما لا تعتبر مستجدات لأن التصعيد مستمر والقصف مستمر، ولكن الآن يبدو أن هناك حركة ربما باتجاه معين واستهدافات مختلفة في آن واحد. كيف تصف وتقيم الاستهداف اليوم منذ ساعات الفجر الأولى؟
2: أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين بكل خير. منذ صبيحة هذا اليوم يعمل الاحتلال الإسرائيلي على استمرار عمليات الاستهداف والقتل الممنهج للمواطنين الفلسطينيين، حيث أنه استهدف المواطنين المتواجدين في الخيام وفي الشقق السكنية وفي المركبات المتحركة، وهذا يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لقتل الإنسان الفلسطيني بكل الأماكن التي يتواجد بها. الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد لم يوقف الحرب حسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أو المعلن في 10 أكتوبر 2025 حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 3500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يعيق عمليات تدخلاتنا الإنسانية، يعيق وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع بسبب عدم توفر احتياجاتنا الأساسية لصيانة المركبات. نحن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب بداية وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة يمنع إدخال البطاريات والزيوت واحتياجات صيانة المركبات. الحالة الإنسانية هشة وصعبة في قطاع غزة، خاصة أن المجتمع الفلسطيني ما زال يعاني من ويلات الحرب، وما ينتج عن الحرب هي عبارة عن مجموعة من المخاطر والأزمات المتراكبة. المواطنين ما زالوا يطالبون الدفاع المدني بمزيد من

0: التدخلات في إزالة الأخطار المتعلقة بالكتل الخرسانية المتواجدة في البيوت التي يسكنوها رغم احتياجهم. نتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الخيام والكرفانات، الخيام المتواجدة عند المواطنين اهترئت من العوامل الجوية، من الشمس، من الرياح. ولو تم مرافقة قناة الجزيرة لخيام المواطنين لتشاهد كيف ينام المواطنين في العراء نتيجة تهالك الخيام والشواذ التي يسلمونها استلموها خلال الفترات السابقة. أيضا يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الاحتياجات الغذائية والتغذوية وفقا لحاجة جسم الإنسان لاستمرار حياته بشكل طبيعي وبشكل حيوي. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعيق تحديث مركبات الدفاع المدني، وخاصة أن وقف إطلاق النار تحدث بشكل صريح وواضح أنه يسعى إلى توفير، أنه يسعى إلى إمداد الدفاع المدني بكل متطلبات إزالة الأنقاض وإزالة وانتشال جثامين الشهداء. نحن نعمل ببطء، نعمل بحالة بطيئة، خاصة بعد أن تم تمويلنا باستئجار باجر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لانتشال جثامين الشهداء. نعمل بشكل متوازي في ملفات متعددة رغم الحالة الإنسانية الصعبة. لم يتوقف الدفاع المدني يوما واحدا،
1: وهذا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ محمد.
0: الاستهداف والقصف وقتل ما يزيد،
1: نعم، الاستهداف والقتل سواء لطواقمكم والعوائق الكثيرة التي تواجهكم، ولكن هل يمكن القول أن هناك تجهيزات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ تم تزويدكم بها بحيث تمكنكم من مواصلة عملكم بصورة أكثر سلاسة الآن؟ يعني ما حجم ما تم تزويدكم به خلال الفترة الماضية؟
0: نحن الآن نقترب من 250 يوم على وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي احتياجات. كل ما هو متوفر لدينا عبارة عن احتياجات متوفرة بالسوق المحلي يتم إعادة استخدامها وتدويرها بما يخدم استمرارية تقديم الخدمات الإنسانية في الدفاع المدني. أيضا نسعى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات. حتى عملية الوقود هي عملية أن يتم إعطائنا كميات لا تكفي لسد احتياجات انتشال جثامين الشهداء واستكمال المشاريع بدأها الدفاع المدني للشروع في تحسين الحالة الإنسانية. أيضا هناك العديد من المسارات المتعددة في القدرة البشرية والطواقم. نتحدث عن موظفين يعملون على رأس عملهم، لم يتقاضوا رواتب بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي وبسبب استهداف الحكومة ومنعهم من ممارسة مهامهم. نحن نتحدث عن طواقمنا منذ بداية العام حتى هذا اليوم لم يتقاضى أي موظف ما يزيد عن من 500 إلى 700 دولار خلال، نحن نتحدث عن 250 يوم، وهذا غير كافي في ظروف قاهرة وصعبة جدا للغاية. أيضا إمكانياتنا اللوجستية، استنزفنا كافة المخازن الفرعية الموجودة لدينا من معدات وإمكانيات من تستخدم في عمليات يدوية وانتشال جثامين الشهداء. جزء من مركباتنا لا نستطيع صيانتها بسبب عدم وفرة قطع الغيار في قطاع غزة. نتحدث عن مركبة تدخل سريع في الشمال هي الوحيدة متوقفة عن العمل. محافظة غزة مركبة الإنقاذ الوحيدة التي تخدم غزة والشمال متوقفة عن العمل. كافة محافظة غزة يتوفر بها مركبة إطفاء واحدة والمركبة الأخرى متوقفة عن العمل لعدم توفر معدات صيانة وقطع غيار. لدينا 4 إسعافات في غزة والشمال، إسعافين فقط اللذان يعملان الآن في مهام الدفاع المدني. كذلك في الوسطى إسعافاتنا خرجت عن الخدمة لعدم القدرة على صيانتها وعدم توفر كوشوك لدخولها الخدمة. مركباتنا تتحرك وهي يمكن أن تتساقط هذه المركبات بسبب تهالكها وقدمها وتقديمها آلاف المهام خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. رغم كل هذه القيود والتحديات سوف نستمر في تقديم خدماتنا الإنسانية حتى النفس، ولن نتوانى في تقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
1: أشكرك جزيلا سيد محمد المغير، وأرجو أن تبقى معنا ونحن نتابع المشهد إذن من غزة. ومن مدينة غزة تحديدا تنضم إلينا نور خالد. أهلا بك نور. إذن الاستهداف مستمر والتصعيد يبلغ أيضا مدى أبعد اليوم، ونحن نتابع المشهد منذ الصباح. يعني هل هناك معطيات تفصيلية ربما رصدتها يمكنك أن تزودين بها؟

0: ليلى، هذه الاستهدافات يستمر بها الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار، لكن هذه الفترة على وجه التحديد زادت فيها هذه الحدة وبلغت أن تصيب أكثر المناطق اكتظاظاً، حتى بات يشعر الفلسطيني في قطاع غزة بأنه من الممكن في أي لحظة أن يكون في عداد الشهداء أو حتى المصابين. 20% هي المساحة التي يتواجد فيها الفلسطينيون في كافة قطاع غزة، والباقي تحت السيطرة الإسرائيلية. يمنع الاحتلال الإسرائيلي عودة حوالي 2 مليون فلسطيني إلى مناطقهم التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية والتي تسمى بحدود المنطقة الصفراء. كان وفق إعلان وقف إطلاق النار أن يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مساحة في حدود 50%، ولكن هذا التمدد ودفع المكعبات الصفراء باتجاه المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين جعلهم يتكدسون في مناطق صغيرة جدا وباتوا تحت الاستهداف المستمر. مواصي خان يونس، هذه المنطقة الممتدة على طول الشارع الساحلي، شارع الرشيد، المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، الشمالية الغربية لمدينة خان يونس، تمتلئ بالخيام المتلاصقة، تمتلئ بأعداد الفلسطينيين الذين نزحوا إلى منطقة المواصي من كافة مناطق قطاع غزة، لم يعودوا بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مناطقهم وبسبب تدمير ما تبقى من المناطق. هذه المواصي الذي يتواجد فيها المواطنين يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بشكل مستمر. اليوم على وجه التحديد استهدف مركبة مدنية صباح اليوم في هذا الشارع، وبالعادة يكثر تجول المواطنين واستهدفه في ساعات الصباح. هذا الشارع يمر به أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك المركبات والصفات على جوانبه الاستراحات.
1: نعم، يتبادل للذهن سؤال، يعني استهداف مركبة بعينها هكذا عشوائيا، أم هناك أسباب دعت لاستهداف هذه المركبة؟
0: ليلى، الاحتلال الإسرائيلي بات في الفترة الأخيرة يكثر من أعداد الاستهدافات، حتى بات الفلسطيني في قطاع غزة لا يفرق بين أن هناك توجد لديه أهداف عسكرية يقوم باستهدافها، أم أنه يقوم فقط لغرض الاستهداف، لديه ربما أسباب سياسية أو حتى عسكرية. لكن حتى وإن كانت لديه أهداف، فإنه حين يستهدف لا يردعه أن يكون أعداد كبيرة من المواطنين المدنيين في ذلك الشارع أو في الشقة التي يستهدفها، فإنه حين يقوم بالاستهداف لا يقوم بإخلاء المواطنين أو حتى بسابق إنذار ينذرهم أو حتى يبلغهم بوقوع استهداف. الفلسطينيون في قطاع غزة يكثرون الحديث حول أن الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد هدفا فإنه يصيبه لوحده إذا أراد، لكنه ينتظر أن يحيط المستهدف كما يتحدث الاحتلال الإسرائيلي. هو ليس بالضروري أن يكون هناك مستهدفين، ولكن إن كان الحديث عن أن هناك مستهدف فإنه ينتظر أن يحيطه أعداد كبيرة من المواطنين ويقوم بالاستهداف لتكثر أعداد الإصابات وأعداد الشهداء. قال المكتب الإعلامي الحكومي في آخر بياناته أن 99% من الذين يصلون مستشفيات القطاع هم من المدنيين، وغالبا من السيدات والأطفال، وحتى المصابين الذين يصلون المستشفيات تكون جراحهم غالبا خطيرة، تشوه، حروق، تقطع في الأطراف. الكثير من المصابين بعد فترة بسبب عدم وجود أي من الأدوية الضرورية والعلاجات والأجهزة التي تشخص أو حتى غرف العمليات هي تعمل بالحد الأدنى، فإنهم يستشهدون بعد فترة من الإصابة. وبذلك أصبحت هذه المساحة الصغيرة جدا للفلسطينيين مسرح للقتل والاستهداف الإسرائيلي باستمرار. إذا كان الحديث دائما عن أن هناك الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أشخاص يتهمهم بالأعمال التخريبية كما يتحدث الإعلام العسكري والجيش الإسرائيلي باستمرار، فإن الفلسطينيين دائما ما يتحدثون أن الاحتلال لديه أنواع كثيرة ومتطورة من الصواريخ بإمكانه أن يستهدف من يريد دون أن يلحق الضرر بالفلسطينيين الذين يحيطون بذلك المكان. وحتى إن هذه المناطق الضيقة جدا التي أصبحت أو يتواجد فيها 2 مليون فلسطيني أو أكثر من 2 مليون فلسطيني، فإن أي استهداف من شأنه أن يوقع الكثير من الإصابات والشهداء، وأيضا أن يوقع الكثير من الأضرار في الأماكن وفي الخيام. على سبيل المثال، كان آخر القصف اليوم هو استهداف لخيمة، أدى ذلك إلى وصول شهيدين إلى مستشفيات مدينة خان يونس وعدد من الإصابات. هذه الخيمة بالتأكيد تلاصقها الكثير من الخيام. الخيام هي عبارة عن شوادر بلاستيكية، أقمشة مهترئة، فإن الرصاصة ممكن أن تدمر خيمة، فكيف بصواريخ ومسيرات إسرائيلية تتفجر في أوساط هذه الخيام، فإنها توقع أضرار مادية كبيرة. الخيمة هي عبارة عن بيت متنقل للفلسطينيين، جمعوا أغراضه بشق الأنفس، ومرارا وتكرارا الاحتلال الإسرائيلي يعيد المواطنين إلى مرحلة الصفر والبحث بمشقة عن المقتنيات التي باتت شحيحة جدا في السوق وأسعارها باهظة. لا يستطيع المواطن الذي لا يعمل ولا يتلقى أي مساعدات، يمنع عنه الاحتلال الإسرائيلي المساعدات، أن يقوم بإعادة بناء نفسه من جديد بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم كل ما يملك.
1: إذن جمعوا كل يعني هذا بشق الأنفس فقط ليتحولوا إلى منطقة اعتبروا أنها آمنة لتضرب من جديد. وكما قلت نور خالد في المشهد، ليست هناك أي منطقة آمنة الآن في القطاع بدليل هذا الاستهداف الجديد في البحر، وكذلك استهداف لخيمة ومركبة. أصبح الأمر معتادا في قطاع غزة، وسنعود إلى مراسلينا في القطاع فقط لمتابعة هذا التصعيد المستمر والذي ربما يأخذ اليوم بعدا جديدا. ولكن في ملف ذي صلة، قالت صحيفة هارتس أن المحكمة الإسرائيلية العليا أمهلت النيابة حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك لتقديم ردها على الاستئناف المطالب بالإفراج عن 14 طبيبا من غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية. وأضافت الصحيفة أن المحكمة طلبت تقديم معلومات عن الحالة الصحية والجسدية للطبيب أبو صفية الذي اعتقل في 24 من ديسمبر 2024، وتم نقله في أكثر من مرفق في الفترة الأخيرة، وهو الآن في عزل انفرادي. معنا الآن من القدس محامي الطبيب حسام أبو صفية سيد ناصر عودة. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. إذن المحكمة ألزمت الحكومة بالرد حتى الثلاثاء، ما احتمالات أن يتضمن الرد إفراجا فعليا في هذه المرحلة؟
2: لا بد أن نذكر أن حوالي أسبوعين كنا قد قدمنا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه، إلا أن ذات المحكمة أقرت بأن يجب الاستمرار باحتجاز الطبيب. هي تجاهلت ادعاءاتنا للحماية المتوفرة له وحسب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. ونحن نذكر بأن الطبيب إضافة إلى 13 طبيب فلسطيني آخر من قطاع غزة محتجزون وفق القانون المقاتل غير الشرعي. السلطات الإسرائيلية تعتبر هؤلاء الأطباء مقاتلين غير شرعيين، بالرغم من أن الذنب الوحيد هو أن هؤلاء الأطباء قاموا بعملهم الإنساني داخل مستشفيات القطاع. ومن هنا يجب أن نوضح بأن التطور الجديد هو أن قبل يومين امتنت من زيارة الطبيب والذي تم نقله إلى سجن هرفيش في مدينة الرملة، هو سجن جديد تم افتتاحه مؤخرا من إذن المعقلين في قطاع غزة. طبيب يتعرض إلى الاعتداء الوقتي بشكل يومي، تم إحضاره إلى الزيارة مكبل الإيد والأرجل، غير قادر على السير، غير قادر على التنفس. تركني بصعوبة بأنه يعتقد هذه هي اللحظات الأخيرة له، وبأنني لن أتمكن من زيارته مجددا لأن السلطات الإسرائيلية تتعمد إيذاء، وكأن هنالك

0: اتخذ القرار باعدام الطبيب داخل المعتقل. من هنا وجهنا للسلطات الاسرائيليه والاداره السجون، طلبنا بالافراج الفوري عن الطبيب وبتوفير العلاج الطبي، كما طلبنا بنقله من هذا المسلم والمسمى بسجن هاراكيفت. حتى هذه اللحظه لم نتلقى اجوبه من السلطات الاسرائيليه. نحن نعتقد ان الطبيب موجود في حاله الخطر الشديد نظرا للوضع الصحي والطبي الذي شاهدته خلال قبل حوالي يومين، وطالبنا ايضا السماح لنا بزياره الطبيب اليوم. حتى الان ترفض السلطات الاسرائيليه السماح لنا بالاطمئنان على حاله الطبيب.
1: إذن يعني القرار غدا مفتوح على كل الاحتمالات، وأعود لأسألك هل هناك أي مؤشر يدل على أنه هناك إمكانية للإفراج الفعلي، خصوصا بعد هذا النقل المتكرر خلال الأسابيع الأخيرة بين أكثر من سجن؟ ويعني تفضل أولا أجب على هذه الجزئية، ثم أسألك أيضا عن
0: نعم
1: طريقة النقل هذه. تفضل.
0: نعم، نحن لا نبني للمحكمة الإسرائيلية. هذا النظام القضائي هو يدعم السلطات المختلفة ويعطيها الغطاء الكامل دائما، وبالأخص في موضوع الأطباء. تقدمنا بعدة التماسات لم نستطيع من خلالها أن نتقدم خطوة للقيام. هذا النظام القضائي وظيفته هو تذويل دور السلطات المختلفة. لا نتوقع ان يكون هنالك قرار جريء غدا. وبالمناسبه المحكمه طلبت من النيابه ان توضح ما هو وضع وحاله الدكتور من الناحيه الطبيه. هي لم تطلب من النيابه بالافراج عنه، وبالتالي هذا القرار هو قرار شكلي. يجب ان يستمر الضغط من اجل توفير العلاج اللازم للطبيب، ومن اجل وقف هذا مسلسل العنف والاجرام الطبيب حسام وبحق أكثر من 9000 معتقل فلسطيني مجزين في هذه اللحظة.
1: طيب، فقط أريد أن أسألك، هذا النقل المتكرر بين السجون المختلفة خلال أسابيع، هل هذا ربما نمط عقابي مقصود لما يستهدف من يلجأ للقضاء، أم أن هذا هو الشيء المعتاد في هذه الفترة؟
0: هذا النوع من التنقل هو جزء من التعذيب الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية. ولكن في حالة الدكتور حسام أبو صفية، أيام بعد تقديمنا بالالتماس تم نقله إلى العزل الانفرادي دون الحصول على أي من حقوقه الأساسية، دون الحصول على إمكانية رؤية الحميد أو العلاج الطبي البسيط. وبعد الانتهاء من هذه الجلسة كما شاركني الدكتور، تم نقله إلى الغرف في هذه الأقسام، وتم مهاجمته من قبل أكثر من 5 سجانين بالاعتداء بالضرب بالايدي والهروات والشواكيش. وحتى هذه اللحظه لم يتلقى العلاج الطبي. هذا دليل ان هذه التنقلات هي جزء من العقوبه التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه، حتى تصل الرساله للمعتقل بانك لا تملك اي من الحقوق، وحتى تصل الرساله ايضا الى المحامين والى المجتمع الدولي. هذا الضباطي هو اكذوبه كبيره تهدف لمنع الغطاء لهذه الجرائم وفقا للقوانين الدولية وأيضا وفقا للقانون الإسرائيلي.
1: أستاذ ناصر، تتحدث عن ربما الإجراءات شكلية وما ننتظره مجرد يعني شيء تقوم به الحكومة، ولكن تطالب بالمزيد من الضغط. ما هي الأدوات القانونية العاجلة المتاحة غير انتظار رد المحكمة؟
0: نعم، للاسف نحن هنا في المناطق المحتله نمتلك ادوات قانونيه محدوده جدا، ونحن معنا نلجا للنظام القضائي الاسرائيلي، وهو الذي يفضل ويقلص من مساحه التدرج القانوني. نحن توجهنا بشكل فوري وعاجل الى عدد من السفراء والى الدول الاوروبيه، وهنالك العديد من المؤسسات الدوليه تمارس الضغط وتتوجه الى السلطات الاسرائيليه المختلفه من اجل حمايه الطبيب حسام ابو صفيه. وانا اذكر ان على جميع المؤسسات الدوليه ان تقوم بالخطوات اللازمه حتى لا ياتي اليوم الذي نسمع فيه الخبر وتكون هذه الخطوات متاخره جدا.
1: طبعا كما ذكرت أستاذ ناصر، حالة الدكتور أبو صفية هي واحدة من حالات من ملف أوسع تضم 14 طبيبا محتجزا. هل يتوقع مثلا أن يعامل كل حالة بمعزل عن الأخرى، أم ممكن أن تكون مثلا حالة الدكتور حسام أبو صفية وأي جزء يعني الحكم فيها يكون

0: تكون سابقة تنطبق على الآخرين؟
1: تستاهل المحكمة الإسرائيلية بأن تكون سابقة تنطبق على الآخر، والموضوع هو لا يقتصر على الدكتور أبو صفية ولا على 14 طبيبا، هناك أيضا أكثر من 100 من الطواقم الطبية المحتجزين دون إلهة اتهام. إضافة إليهم في هذه اللحظة هناك 1520 معتقل فلسطيني من قطاع غزة محتجزون دون أي تقديم إلهة اتهام، دون الحصول على الحق الأساسي بمواجهة هذه الاتهامات. هم محتجزون منذ أكثر من عامين دون أي حقوق أساسية في ظروف جاز قاسية جدا، لا يحصلون على علاج طبي، لا يحصلون على الأكل والشرب، ممنوعون من الزيارة من قبل المحامين، والأهل لا تتمكن المؤسسة الدولية ولا الصيف وأوضاعهم الطبية في ظروف احتجاز قاسية وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات جنيف. هؤلاء هم أسرى حرب، يجب الإفراج عنهم بالوقت العاجل، وبالأخص الطواقم الطبية والتي عادة ذنبها الوحيد أنها توفر العلاج الطبي وتقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين قطاع الذين تعرضوا للممارسة البشعة من قبل السلطات.
0: نعم، في لقائك الأخير تحدثت ووثقت إصابات للدكتور حسام في الرأس وحول العينين والرقبة، كذلك صعوبة في التنفس، ونقلت عنه قوله أنه لا يتوقع النجاة. فقط كلمة من هذا عن هذا الدكتور الذي لطالما استضفناه خلال الحرب في الأشهر الأخيرة، والذي كان يتحدث بكل يعني ألم وقس ووصف دقيق لما يجري في المستشفيات. هل هناك كلمة معينة تريد أن تضيفها فيما يتعلق بملف الدكتور حسام أبو صفية تحديدا؟
1: أبو صفية لم تقدم أي تهمة. التهمة الوحيدة أنه قام بعمله الإنساني، قدم خدمات طبية لأبناء شعبه في أصعب الظروف، تنقل بين العدد من المستشفيات، وبالنهاية تم اختطافه كما رأينا جميعا بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي. وحتى اليوم هو محتجز ضمن ظروف قاسية، وقالها خلال المحكمة: أنا لم أقم بأي عمل مخالف للقانون. التهمة الوحيدة أنني قمت بعمل الإنساني تجاه شعبي ومجتمعي. وفي هذه اللحظة أستتم بجملة الطبيب عندما قال لي قبل يومين: ناصر، توقع أن لا تراني مجددا، لا أعيد في ذاتين.
0: يعني لا نستطيع إلا أن نتخيل حجم المعاناة التي يواجهها الآن الدكتور حسام أبو صفية، ونذكر أنه مع ضمن 14 طبيبا محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية، وذلك بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه تهمة لأي منهم. وتم طبعا احتجاز الدكتور حسام أبو صفية في 24 ديسمبر 2024 من مستشفى كمال عدوان. على العموم أشكرك أستاذ ناصر عودة، سنكون في المتابعة والترقب لقرار المحكمة، وإن كنت وصفته بأنه شكلي وإجراءات شكلية، ولكن سنبقى على أمل أن نسمع بخبر جديد يبعث الأمل، ليس فقط بالنسبة للدكتور حسام وإنما بالنسبة لكافة الأطباء المحتجزين في ظروف صعبة للغاية. إذن ننتقل الآن مباشرة إلى قطاع غزة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.
2: حول هذا الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم، بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بشأن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد المحتسب، لقد اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة على مدار المحطات السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. واليوم فإننا لا نكتفي

0: في بتحديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تعبد الطريق عملياً لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وتأكيداً على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعياً من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار، فإننا نعلن للرأي العام على ما يلي. أولاً، تم الإطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والعائلات والقبائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة. ثانياً، بناء على ما سبق، قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري. ثالثاً، نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي سيبقون يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يغادروا مواقعهم، وهم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وعدم وقوع أي فراغ إداري أو فني يحقق الضرر لأبناء شعبنا الكريم، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. رابعاً، نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام التام بتوجيهاتها وقراراتها. وختاماً، إننا ندعو كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة بشكل فوري وسريع، وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني الكريم وتضميد جراحه. عاش نضال شعبنا الفلسطيني العظيم. المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة فلسطين، الاثنين، 6 يوليو 2026. الله يعطيكم العافية شباب.
1: إذن كنا نتابع إذن كلمة ليسأل مكتب المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة، والذي أعلن فيه استقالة مدير لجنة

0: متابعة العمل الحكومي ونقل صلاحياتها، حل اللجنة ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. طبعا هذه الخطوة سنتابع تفاصيلها مع مراسلنا من غزة ومن دير البلح تحديدا أشرف أبو عمرة. إذن أشرف، هذا المؤتمر الصحفي الذي تابعناه والذي شهد فيه إعلان لنقل الصلاحيات لجنة الحكومات لجنة الطوارئ الحكومية إلى اللجنة الوطنية، ما السياق الذي يأتي فيه وما الذي يعنيه فعليا بالنسبة للقطاع؟
1: فعلا هذا تطور سياسي لافت حقيقة الليلة. اليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي وفي هذا المؤتمر الصحفي المهم هنا في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية جمعاء ولجنة متابعة العمل الحكومي في غزة وحركة حماس، على أن تقوم لجنة متابعة العمل الحكومي بتقديم استقالة محمد الفرة رئيس لجنة الطوارئ هنا في قطاع غزة، وإتاحة الفرصة والعمل للجنة التقنقراط اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تتواجد في الوقت الحالي في العاصمة المصرية القاهرة. نحن نتحدث عن لجنة العمل الحكومي والتي تم إنشاؤها في عام 2017، تولت عملية إدارة شؤون القطاع بشكل كامل، تولى ثلاثة من الرؤساء هذه اللجنة: عبد السلام صيام في بداية الأمر بعد تشريع المجلس التشريعي هنا في غزة وكتلة حماس البرلمانية وإعطائها الثقة، من ثم محمد عوض، ومن ثم أيضا عصام الدعليس والذي استشهد في حرب الإبادة هنا على قطاع غزة. فبالتالي لجنة العمل الحكومي ولجنة الطوارئ فعليا في قطاع غزة منذ هذه اللحظة قدمت استقالتها بشكل كامل، والآن أتاحت الفرصة أمام اللجنة الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة ولجنة التقنقراط المتواجدة في العاصمة المصرية القاهرة للقدوم إلى قطاع غزة كما ذكر إسماعيل الثوابت في هذا المؤتمر، ويعني أخذ زمام الأمور وتداعيات كل شيء هنا في غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للناس والمواطنين هنا في القطاع. نحن ننتظر الآن فعلا وأشياء عملية على أرض الواقع بعد هذا المؤتمر، أن يتم بلورة أشياء عملية فعليا لإدخال لجنة الطوارئ لاستلام أمور القطاع بشكل كامل، ومنها المجالات الإغاثية ومنها المجالات أيضا الأمنية هنا في قطاع غزة. حركة حماس قالت وبشكل واضح، وكان يتواجد في هذا المؤتمر الصحفي حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، قالت بأن حركة حماس قالت منذ يعني وقت بأنها لا تريد أن تدير أمور القطاع بشكل كامل، وهي لا تجد لها يعني فرصة أو حتى لا تجد لها موطئ قدم في اليوم التالي حقيقة بعد قدوم اللجنة الوطنية لقطاع غزة، وهي تعطي المجال كاملة في الوقت الحالي للجنة الوطنية في القاهرة أشرف، وأن يتم إدخاله لقطاع غزة لاستمام هذه الأمور.
0: قبل أن أتركك أشرف، هل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذه الخطوة، خصوصا أنه كان هناك ربما محاولة سابقة في فبراير 2026؟
1: فعلا هذه المرة الأولى التي تعلن فيها يعني حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوجود الوجهاء والمخاتير هنا بأن فعليا لجنة العمل الحكومي ولجنة الطوارئ في قطاع غزة قد قدمت استقالتها بشكل رسمي، وفي المرحلة الحالية تسلم زمام الأمور يعني اللجنة الوطنية المتواجدة في القاهرة، وأن تأتي هذه اللجنة في الوقت الحالي لاستلام زمام الأمور كاملا هنا في قطاع غزة. هي المرة الأولى فعليا، ونحن في انتظار يعني تداعيات هذا المؤتمر الصحفي على كل المستويات حقيقة، وخاصة هناك مطالبات لممثل مجلس السلام ميلودينوف بضرورة أيضا متابعة هذا الأمر، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح للجنة الوطنية لدخول إلى قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي ليلة يماطل أيضا منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة إدارة شؤون قطاع غزة، وهو يماطل في عدم إدخالها لقطاع غزة لمباشرة عملها لمتابعة عملها هنا في قطاع غزة، وخاصة في الشق الإنساني الإغاثة عاجلة للمواطنين للنازحين في المرحلة الحالية، ولكن نحن نتحدث عن تطور سياسي لافت ومهم في الوقت الحالي أبدته حركة حماس والفصائل الفلسطينية ولجنة الطوارئ والعمل الحكومي في قطاع غزة بتقديم استقالة رئيس اللجنة محمد الفرة وإفساح المجال في

0: الوقت الحالي لقدوم لجنة المتابعة الوطنية للقطاع في أسرع وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، وطبعا سنعود إليك في حال استجد تطور. وينضم إلينا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرى، وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك بالأستاذ إياد القرى لنتابع تأثير هذه الخطوة وما الذي تعنيه فعليا على الأرض، إذا كانت هذه اللجنة لم يسمح لها حتى الآن بالدخول، فما الذي سيتغير ومتى سيتغير؟
2: أسأل الله أوقاتكم ليلى والدكتور مهند والدكتور زواري والجمهور. لا شك هي خطوة مهمة وأساسية، وقد تكون أهم خطوة خلال الفترة القادمة مرتبطة بالعمل الإداري وإدارة حركة حماس للقطاع الحكومي في قطاع غزة، وهي المبرر الذي كانت تتخذه إسرائيل لاستهداف الأجهزة الأمنية والشرطية والقطاعات المدنية في قطاع غزة تحت مسمى أن حماس هي من تسيطر على قطاع غزة. بالتالي الآن الكرة في الملعب الوسطاء باتجاه اتخاذ خطوات فعلية نحو إدخال اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة. الجانب الثاني أن الجهات الموجودة حاليا بقطاع غزة هي جهات خدماتية تقوم على تقديم الخدمة للمواطنين بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، وهذا أيضا خطوة مهمة بهذا الاتجاه، يفتح المجال أمام تحرك أوسع للتعاون مع المؤسسات الدولية في التعامل مع قطاع غزة، باعتبار أن الواقع الموجود وأن من يحكم مع قطاع غزة دون بعد سياسي حقيقة، باعتبار أن أصلا كل الخطوات هذه تمت بالتوافق مع الفصائل واللجنة التي شكلت.
1: نعم، سأعود إليك، واضح أنه الخط انفصل بعض الشيء. دكتور مهند، كيف تقرأ هذه الخطوة، والأهم من ذلك كيف ستقرأها إسرائيل في هذه المرحلة التي تسعى فيها للتصعيد، وتابعنا منذ ساعة الصباح الأولى ما الذي يجري في القطاع؟
3: ستعتبرها أمرين، إما أنها لعبة من حماس أو أنها من أجل أن توقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والتوسع الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالذات أن إسرائيل تصرح بشكل مثابر في الفترة الأخيرة أنها لن تنسحب من قطاع غزة، لا بل توسع قطاع غزة، وبدأت تصف المناطق التي تحتلها في قطاع غزة كمناطق إسرائيل ستبقى بها لفترة طويلة إن لم يكن للأبد حسب إسرائيل. آخر تصريح لنتنياهو اعتبر أن المناطق التي تحتلها إسرائيل الآن في غزة هي غلاف غزة الجديد، بمعنى أن الغلاف غزة الذي كان على حدود غزة القديم كما 7 أكتوبر الآن تم استبداله بغلاف غزة جديد هو داخل قطاع غزة. المسألة الجوهرية هنا أن موقف إسرائيل من عدم إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة هو موقف نابع من سياسة إسرائيلية منهجية وواضحة، أن إسرائيل لا تريد تسييس مسألة قطاع غزة. دخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة هذا معناه من الناحية الرسمية إنهاء حكم حماس، وإنهاء حكم حماس هذا معناه أنه على إسرائيل أن تلتزم الآن بالاتفاقيات التي تم توقيعها بالذات المرحلة الثانية المتعلقة بإعادة الإعمار والانسحاب، ولذلك إسرائيل لم تدخل اللجنة الوطنية ولن تدخلها، لأنه إدخال اللجنة الوطنية لقطاع غزة هذا معناه أن المسألة الآن انتقلت إلى أيدي وجهات سياسية أخرى غير حماس، وهذه الجهات سوف تمنع إسرائيل من استمرار العمليات العسكرية كما تقوم بها الآن في قطاع غزة، ولذلك هذه اللجنة الوطنية ستكون درع لقطاع غزة حسب النظرة الإسرائيلية، ولذلك إدخالها هو عمليا قطع الطريق على إسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والتوسع في قطاع غزة.
1: دكتور محجوب، يعني هل تملك إسرائيل فعلا بعد هذه الخطوة ألا تدخل هذه اللجنة؟ يعني من يملك مفتاح إدخالها إلى القطاع؟
4: أنا باعتقاد أن إسرائيل صدمت بهذه الخطوة، تحديدا نتنياهو الذي هو على اعتاب زيارة إلى واشنطن. هذه الخطوة ستحدد مسار زيارته ولقائه مع الرئيس ترامب. الخطوة ليلى تعني بالنسبه في سياق تطورات القضيه الفلسطينيه وتحديدا موضوع غزه ثلاث قضايا اساسيه. القضيه الاولى وهي اقفال الباب امام كل الاعذار التي كانت تخترقها اسرائيل لدخول المساعدات والحوكمه في غزه، هو اغلاق لهذا الباب بالكامل. المساله الثانيه وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مسألة الأمن والمساعدات الغذائية وفتح المعابر. وبالتالي الآن مجلس السلام عليه دور، عليه أن الدور يقوم به، جزء منه هو اللجنة الوطنية، السماح لها والضغط من أجل دخولها. ثم المسألة الثالثة وهي تتعلق بالداخل الفلسطيني نفسه، بعبارة أخرى هنالك بالتأكيد الآن انتقال من مركز القوى الذي كان يركز على حماس بوصفها كانت تدير غزة الآن إلى بقية القوى الفلسطينية التي مفترض بأنها كلها انخرطت في هذا النقاش الذي جرى ووصلنا إلى هذه الخطوة. ولذلك أنا باعتقادي هناك سيكون لهذا القرار ما له على تطورات مشهد غزة.
1: عفواً أقاطعتك، سنذهب إلى قطاع غزة لنتابع مؤتمر وطني للعشائر في غزة.
5: المطلوب الآن إدخال لجنة التكنوقراط لتقوم بمهامها بعد أن سلمت الحكومة هنا في غزة أمورها وإدارتها. لم يبقى كما قلت بأعرافنا العشائرية ما ضل على الجمل من عادة زلق العشائر. قالت كلمتها من يوم أن انطلقت لجنة التكنوقراط أنها داعمة ومساعدة ومؤازرة ومعاونة بكل ما تملك من قوة ومن أبنائها من أجل دعم وإسناد لجنة التكنوقراط. وهذا موقف كان هنا بيان ومؤتمر في هذا المكان أكدنا فيه على أننا داعمين ومساندين لهذه اللجنة.
6: هل طلعتم على تفاصيل تسليم الحكومة في غزة؟
5: نحن الآن ننتظر عقد المؤتمر حتى نسمع ما لديهم في هذا الجانب، لكن لدينا مبشرات ونحن نأمل في هذه الخطوة أن يكون لديها خطوات مبشرة وأفضل إن شاء الله رب العالمين.
6: هل هناك الآن الحكومة بعهدة العشائر والفصائل؟
5: صحيح الحكومة الآن في عهدة العشائر والفصائل الفلسطينية. المبشرات بعد أن كان الكل يزعم أن هناك إعاقة في تسليم الحكومة، ألا وقد انتهينا من هذا الأمر، فنحن اليوم قد أزيلت كل المعيقات التي كان يتحجج بها الاحتلال ومجلس السلام وكل الراعين لهذه الاتفاقيات، فقد أزيلت كل هذه المعيقات، فليس لديهم اليوم أي معيق من أجل عودة التكنوقراط والعمل على خدمة أبناء شعبنا ورفع معاناة أبناء شعبنا التي يعاني ليلا ونهار صباحا ومساء. كفى شعبنا أصابه ما أصابه، والآن يجب أن يكون هناك نقطة تحول في حياة الشعب الفلسطيني إلى الأفضل إن شاء الله.
7: جاءنا رجال الإصلاح والمخاتير والعشائر لنؤكد وقوفنا ودعمنا للجنة التكنوقراط التي سوف تقوم بالوضع في داخل قطاع غزة وتسيير الأمور، ونشكر اللجنة الحكومية التي حلت نفسها، لأن هذه خطوة للخلف للمصلحة الوطنية وتعتبر خطوة إلى الأمام. هذا شيء إنجاز عظيم، ونقول للجنة بقيادة الأخ علي شعث تفضل وادخل إلى قطاع غزة، نحن العشائر ورجال الإصلاح في خلفك وسنقوم بدعمك ونوفر لك إذا كل شيء ما يلزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن تابعنا كلمة للتجمع الوطني لعشائر غزة التي اعتبرت أن هذه خطوة مهمة تمت من خلالها إزالة كل المعيقات لتولي لجنة التكنوقراط ورفع المعاناة عن الغزيين، هذه المعاناة التي شاهدنا مظاهرها بأشكال مختلفة، وكان آخرها طبعا التصعيد الذي تابعناه منذ ساعات الصباح. إذن ما الذي يعنيه فعليا؟ أريد أن أعود إليك دكتور مهند مصطفى، كنت ألمحت إلى هذه النقطة، هل فعلا حل اللجنة الحكومية يعني يشي بتفكيك حقيقي لسلطة حماس، أم أن إسرائيل ستعتبر أن الأمر مجرد غطاء سياسي يسمح لحماس بالاحتفاظ بالسلاح والنفوذ؟
3: بالضبط، إسرائيل الآن تحاول أن تضع موضوع نزع سلاح حماس كقضية مركزية في كل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخطة الطمب في قطاع غزة. إسرائيل تقول ما دام أنه تبقى سلاح لدى حماس فإن إسرائيل لن تتقدم خطوة واحدة في تنفيذ الاتفاق. هي تربط بين نزع السلاح بشكل كامل وبين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، على الرغم أن كل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه لوقف إطلاق النار في غزة تم الالتزام فيه في بند واحد فقط، هو بند إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعا، هذا البند الوحيد الذي نفذ من كل بنود الاتفاق. أغلب بنود الاتفاق لم يتم تنفيذها من طرف إسرائيل.

وهذا كان واضح أن إسرائيل تريد أسراها وبعضها تريد وبعد ذلك تريد أن تماطل في تنفيذ الاتفاق. والنقطة المركزية في تصوري التي ماطلت بها إسرائيل هي النقطة المتعلقة بإدخال اللجنة الوطنية لقطاع غزة. لماذا؟ لأنه حتى هذه اللحظة قضية قطاع غزة إسرائيل تسوقها على أنها قضية تهديد أمني، وهي تقول أنه بسبب وجود التهديد الأمني المتمثل

0: هناك في انتقال سياسي، حكومة جديدة، وإسرائيل لا تريد ذلك. إسرائيل لا تريد أن يتم التعاون مع غزة على قضية سياسية فيها حكومة، وعليها أن تلتزم الآن بالاتفاق. ولذلك إسرائيل لم تدخل لجنة الوطنية
1: حتى الآن،
0: وأنت
1: تعتبر أنها لن تدخلها.
0: لن تدخلها.
1: طيب، هل هناك أي ظرف، يعني هناك سياق مختلف الآن، يعني خصوصا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع إيران، خصوصا بما يتعلق بالاتفاق الإطاري مع لبنان، كل هذا هل يجعل أمريكا مستعدة للضغط على نتنياهو فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا وإدخال اللجنة؟
2: أنا لن أستغرب إذا كان هناك من علاقة بين الإعلان الذي حصل اليوم وبين تطورات مذكرة التفاهم، لأنه ببساطة هنالك رغبة في أن يكون ملف غزة إلى حد ما مرتبط بحالة التفاوض الأمريكية الإيرانية بشكل أو بآخر، من أجل استخدام ورقة المضيق للضغط على أمريكا، للضغط على إسرائيل. بعبارة أخرى، أصبحت الآن ملفات المنطقة كما كان لبنان مرتبط بغزة، باعتقادي نحن الآن في حركة أن يكون ملف غزة أيضا مرتبط بملف المضيق، بعبارة أخرى وسيلة للضغط على أمريكا، للضغط على إسرائيل، لإعادة ولنقول مواجهة مشروع نتنياهو الذي كان يريد خلق وقائع جديدة بعد 7 أكتوبر. الآن نحن أمام المضيق مقابل مشروع نتنياهو في المنطقة فيما يتعلق بلبنان وسوريا، وحتى لبنان وحتى سوريا. لذلك أنا أعتقد ما من غرابة إذا ما كان هناك من علاقة. المسألة الثانية، هنالك رغبة إسرائيلية كبيرة في إنهاء أي مشروع وطني فلسطيني حتى لو كان صفته إدارية، لأنه ما سيفعلونه في غزة هو ينسجم مع ما يفعلونه في الضفة من تقريبا تصفية مشروع السلطة إلى حد ما تدريجيا، وبالتالي هذا ينسجم مع استراتيجيتهم، وبالتالي لذلك أنا أعتقد أنه سيعقدوا وربما يمنعوها لفترة، لكن لن يستطيعوا إلى مدى بعيد، لأنه بالمحصلة هنالك ضغوط إقليمية لم تكن موجودة قبل ليلة. اليوم لدينا ضغوط من تركيا والباكستان والسعودية ومصر ودول الخليج ألا يبقى الوضع في غزة، لأنه عبارة عن برميل بارود كما يقال يؤثر على ملفات أخرى، وبالتالي لا يمكن لنتنياهو نظرا لوضع الانتخابات ونظرا للتغير الذي يجري أن يستمر في مواقفه. سيتراجع، لكن حجم التراجعات لن تكون سريعة، لكن بالتأكيد أول خطوة أراها أن ترتيبات معينة ستجري لإدخال اللجنة ولكن بقيود على غزة.
1: طيب،
2: وهذا سيعقد إلى حد ما وسيبطئ عملها.
1: نتنياهو محتاج لإعلان إنجاز، وكذلك ترامب محتاج لإعلان إنجاز. هل هذه الجزئية، ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل في إسرائيل، إلى أي حد يعني هذا سيكون ربما تاريخ يسعى نتنياهو قبله لتسويق شيء ما لما لا يكون في غزة؟
0: نعم، هو الآن يحاول أن يفعل ذلك، ولكن هنالك في قيود على إسرائيل. يعني إسرائيل كانت تريد أن تأخذ غزة بعملية عسكرية بعد استلام أسرها، وذلك ما طلت في توقيع الاتفاق، لم تدخل اللجنة الوطنية، لم تدخل المساعدات الإنسانية التي تدل على بداية إعادة إعمار، لأن إعادة الإعمار عمليا ينهي الطريق أمام عملية عسكرية في قطاع غزة. ولكن واضح هناك في موقف أمريكي ضد العملية العسكرية مع تبني الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع السلاح. أمام هذا الواقع نتنياهو اختار الحل الذي هو في الوسط، هو تكريس الوضع القائم، بمعنى أن ما احتلته إسرائيل من غزة إسرائيل سوف تبقى به وسوف تمنع إعادة الإعمار. هذا الآن ما يقول نتنياهو، هو عمليا تخلى عن عملية عسكرية، ليس أنه لا يريد، هو كان يريد عملية عسكرية يحتل فيها كل قطاع غزة حتى بعد الاتفاق، ولكن واضح أن الموقف الأمريكي يمنع من ذلك. ولذلك الطريق الأمثل بالنسبة له في الداخل الإسرائيلي هو الادعاء، وهذا ما يتم تسويقه في إسرائيل، أنه الجيش الإسرائيلي يحتل 70% من قطاع غزة ولن يعيد إعمار قطاع غزة، وهذا هو الإنجاز الذي يحاول يسوقه لأن نتنياهو للداخل
1: الإسرائيلي. دكتور مهند، هل ترى بأي صورة من الصور أن هذه الخطوة يمكن أن تقطع الطريق عليه؟ يعني لاحظ أن الإعلان جاء قبل يوم من زيارته لواشنطن، جاء في وقت ربما التصعيد مستمر، هل هناك أي ربما تأثير وتداعيات لهذا الإعلان اليوم؟
0: إذا كان هنالك في ضغط أمريكي عليه، ضغط أمريكي حقيقي
1: فقط.
0: وجدي فقط طبعا. نتنياهو يعتبر

0: أن قطاع غزة سوف تبقى كما هي لسنوات طويلة، أو على الأقل حتى الانتخابات، يعني على الأقل حتى الانتخابات لن يتقدم سياسيا في قطاع غزة، لن يذهب إلى أي مسار سياسي في قطاع غزة، دخول اللجنة الوطنية هو المسار السياسي.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند، شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري. إذا وصلنا رأس الساعة والتغطية مستمرة، تتابعونها مع روعة.
2: شكرا جزيلا لك ليلى، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة متابعة العمل الحكومي واستقالة رئيسها محمد الفرة ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية كاملة للعمل تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. ننتقل إلى حازم قاسم من غزة. إذن دعنا في سياق هذه الخطوة، ما أهميتها ولماذا الآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين. اليوم حركة حماس اتخذت خطوة إيجابية جديدة إلى الأمام باتجاه تنفيذ ما كانت تعلن في كل مرة بأنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. حماس ومنذ بدء الحرب ووضعت أكثر من صيغة لإدارة قطاع غزة بطريقة وطنية وبطريقة توافقية، أنتجت في النهاية اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها في القاهرة، والاحتلال لم يدخلها إلى الآن إلى داخل القطاع. حماس قالت وأعلنت في مواقف متكررة أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، وذلك استجابة للمصلحة الوطنية والنزع للذرائع من قبل الاحتلال. اليوم تأخذ خطوة جديدة إلى الأمام بالإعلان عن استقالة اللجنة العمل الحكومي الموجودة في قطاع غزة، وإبقاء فقط الجوانب الفنية والإدارية البحتة هي التي تدير وتتابع الأوضاع هنا في القطاع، في خطوة نأمل بالفعل أن تفتح مجالا أوسعا لإدخال اللجنة الوطنية. هذا القرار اتخذناه بعد أن تأكدنا بشكل تام وحاسم بأن كل الخطوات اللازمة لتسليم الحكم إلى هذه اللجنة الوطنية قد استكملت بشكل تام مهنيا وفنيا وإداريا.
2: طيب سيد قاسم، ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل هناك أي معلومات لديكم إذا كانت فعلا إسرائيل ستسمح للجنة الوطنية لإدارة القطاع بدخول القطاع بأقرب فرصة؟
3: أولا هذه الخطوة التي اتخذناها هي من باب مزيد من تهيئة الأجواء وترتيب الأمور هنا في قطاع غزة. نتحرك مع الوسطاء بشكل مستمر، وفي كل اللقاءات التي جلسنا فيها مع الوسطاء قلنا أنه يجب الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة. الاحتلال ما زال يعيق هذا الأمر. نحن اليوم وبهذه الخطوة الجديدة نضع الكرة حقيقة هي في ملعب الوسطاء كي يستطيعوا التقاط هذه الحالة، هذه الخطوة، والسعي للضغط على كل الأطراف من أجل إدخال اللجنة الوطنية. أيضا هناك مسؤولية على ما يسمى بمجلس السلام وميلدانوف بأن يطبق ما جاء في خطة الرئيس الأمريكي ترامب من ضرورة تشكيل لجنة وطنية وإدخالها هنا لداخل القطاع. حماس من طرفها جاهزة تماما كما أسلفنا، التجهيزات الإدارية والقانونية واللوجستية لتسليم كل الملفات بما فيها الملف الأمني إلى لجنة وطنية قد اتخذنا كل المواقف السياسية اللازمة. وقبل قليل كنا في اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية والجميع رحب بهذه الخطوة باعتبارها بادرة إيجابية. أما إدخال اللجنة الوطنية هي مسؤولية الأطراف الأخرى، مسؤولية الوسطاء ورسالة الدول الضامنة التي وقعت على الاتفاق، مسؤولية من اجتمع في شرم الشيخ في الاحتفالية الكبيرة كي يستطيعوا أن يثبتوا أنهم قادرين على إلزام الاحتلال بإدخال اللجنة الوطنية، وأيضا هذه مسؤولية الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال كي يدخل اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. حماس من جانبها نفذت كل ما هو مطلوب منها في هذا الإطار، والمتبقي هو طرف الدول الضامنة والاحتلال.
2: سيد حازم قاسم، هيئة البث الإسرائيلية صرحت في عواجل الآن تردنا أن حركة حماس تخشى أن يتم الإعلان أنها هي من ينتهك الاتفاق، لذلك تقول هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير، هذا المسؤول يقول يتهم حماس بالمماطلة والتحايل. هذا فيما يعني قالت أيضا هذا المسؤول الكبير لهيئة البث الإسرائيلية أن الاستقالة ظاهرية.

0: لحكومة حماس وما هي إلا تضليل لا معنى له، ما ردكم؟
1: هذا متوقع من الاحتلال والماكنة الكذب والتضليل التي يمارسونها على الدوام. الاحتلال الذي قتل أكثر من 1050 مواطن منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الاحتلال الذي نقل السيطرة من 50% إلى 70% على أراضي قطاع غزة وبإعلان واضح ووقح وصريح من رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو، الاحتلال الذي ما زال يقيد المساعدات بشكل كبير ويدخل أقل من ربع ما تم الاتفاق عليه، ما زال يغلق معبر رفح وينقل معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم قبل أيام، الاحتلال الذي انتهك كل ذلك ويستمر في القتل والقصف والتدمير هو الذي يجب أن يوضع في موضع الاتهام، وبالتالي الاحتلال يحاول أن يتهرب من هذه الصورة، الصورة المنتهك للاتفاق عبر مثل هذه الإعلانات والافتراءات والأكاذيب. حماس تعيد التأكيد مرة أخرى أنها بكامل الجدية لتسليم كل ملفات الحكم إلى قطاع غزة بما فيها ملف القطاع الأمني إلى اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها. حماس لا تريد أن تكون في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان. الآن هناك مسؤولية على الوسطاء والدول الضامنة كي يضغطوا بهذا الاتجاه، ومن المؤسف أن مثلا السيد ميلدنوف إلى الآن لم يشير إلى الطرف الذي ينتهك الاتفاق. سجلنا أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من الاحتلال ولم يعلن مرة واحدة عن أن الاحتلال خرق الاتفاق، وبالتالي الاحتلال يستفيد من هذا الموقف العاجز لمجلس السلام، يستفيد من الانحياز الكامل لميلدنوف للرواية الإسرائيلية لتسويق هذه الأكاذيب، بينما حماس تبدي على الأرض جدية كاملة بالالتزام بكل ما جاء في الاتفاق وكل الفصائل الفلسطينية ومنها موضوع الحكم وإدخال اللجنة الوطنية التي اليوم نثبت جدية جديدة عبر هذا الإعلان الحقيقي والجاد.
0: حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، ابقى معنا لو سمحت. أدير الدفة إلى الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونرحب أيضا بانضمام السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق معنا في الاستوديو. ولكن أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، وهذه التصريحات لمسؤول إسرائيلي يقول فيها إن هذه الحركة ظاهرية من حركة حماس، إن هذه الاستقالة ظاهرية ويتهمها هي بالمماطلة، بينما حركة حماس تقول إنها الآن تضع الكرة في ملعب الوسطاء الدوليين وفي الاحتلال. كيف تنظر لهذا رد الفعل الأولي من الجانب الإسرائيلي؟
2: متوقع، وهذا ما قلته في الساعة الماضية، أن إسرائيل سوف تتهم حماس بالتلاعب وأن هذه مجرد لعبة وحيلة من حركة حماس، لأن حركة حماس تعلم أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع وأن إسرائيل مصممة على طرح موضوع نزع سلاح حركة حماس كقضية مركزية، بمعنى أن إسرائيل تعلم الآن أن صراعها مع حماس حول قطاع غزة هو صراع حول ما هي القضية المركزية. يعني إسرائيل تحاول أن تضع القضية المركزية نزع سلاح حركة حماس، بمعنى هي تحاول إبقاء الحالة الأمنية كحالة مركزية في قطاع غزة. حماس من جهة أخرى، وهذا ما تفهمه إسرائيل، تحاول أن تأخذ الاتفاق إلى الجانب السياسي الإداري فيه وتحييد الجانب المتعلق بسلاح حركة حماس. هنا إسرائيل تعتقد أن حماس باتخاذها لهذه السياسة، معنى تسييس قطاع غزة أمام عسكرة قطاع غزة كما تريد إسرائيل، إسرائيل تعتبر أن ما تقوم به حماس هذا هو تلاعب وتحايل، ولذلك إسرائيل لن تقبل بإدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد هذه الاستقالة في قطاع غزة. والمسألة جوهرية، المسألة عند إسرائيل ليست إدارية تنظيمية، المسألة عند إسرائيل جوهرية، لأنه إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وهي لجنة تم إقرارها في الاتفاق في مجلس السلام، يعني هذه اللجنة عمليا تابعة لمجلس السلام اللي هو رئيس ترامب نفسه. إسرائيل لا تريد أن تدخل هذه اللجنة ليس أسباب تنظيمية إدارية، لأن تعتبر أن إدخال اللجنة عمليا قطاع غزة انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة، مرحلة سياسية جديدة فيها حكومة فلسطينية معترف بها، لها شرعية دولية وطبعا شرعية أمريكية، وهذا الأمر عمليا يغلق الطريق أمام سياسات إسرائيل في قطاع غزة ويبدأ بالضغط عليها بشكل مكثف للانسحاب من قطاع غزة.
0: هذه السياسات التوسعية، يعني كما أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أنهم وصلوا إلى 70%، يعني تخطوا ما نص عليه الاتفاق، وأن الطموح هو الوصول إلى 100% من القطاع. هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة أو تنعكس هذه الخطوة من حركة حماس على الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل للتراجع إلى الخط الأصفر؟
2: أنا لا أعتقد أن إسرائيل سوف تنسحب إلى الخط الأصفر في قطاع غزة حتى لو طلب ترامب منها ذلك. يعني إسرائيل انصاعت لترامب، انصاعت للضغوط الأمريكية فيما يتعلق بعدم استئناف عملية عسكرية شاملة في القطاع. بهذه النقطة إسرائيل خضعت للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل كانت تريد ذلك. إسرائيل كانت تريد أن تقوم بعملية عسكرية تحت ذريعة أن حماس لا تلتزم بالاتفاق فيما يتعلق بتسليم سلاحها حسب اتفاق ترامب، ولكن الضغط الأمريكي منعها من ذلك. ولكن إسرائيل لن تقبل أن تنسحب من قطاع غزة تحت ضغط أمريكي. يعني نتنياهو مستعد أن يواجه ترامب حول هذه المسألة، لأن قضية قطاع غزة هي البداية بالنسبة لنتنياهو، هي بداية الإخفاق في 7 أكتوبر. هو لا يستطيع الذهاب إلى انتخابات في إسرائيل مع انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وما زالت حماس تملك سلاحها بغض النظر عن ما هي ماهية وجودة هذا السلاح. ولذلك نتنياهو سوف يواجه ترامب في موضوع الانسحاب.
0: سيد سيرجيو ديلا بينيا، كيف يمكن أن تنظر الولايات المتحدة الآن لهذه الخطوة من حركة حماس؟
3: مساء الخير، يسرني أن أكون معكم هنا ومع زملائي في الطاولة. الولايات المتحدة لديها مصلحة في تحقيق السلام في غزة، وهذه محاولة للتحرك في ذلك الاتجاه. نحن نحاول أن نضع الأسس من أجل أن نتمكن من الانتقال من غزة تسيطر عليها حماس إلى هذه المجلس أو اللجنة من التكنوقراط، والذي آمل أنه سيتوصل إلى نوع من السلام. هل هذا مثالي؟ لا نعرف، هذه فقط بداية العملية. علينا أن ننتظر ونرى مدى نجاحها، وهنالك مساهمة من 27 دولة، بالتالي هي خطوة في الاتجاه الصحيح. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك استمرارية للتحرك في الاتجاه الصحيح، أنا آمل أنه سيكون هنالك دول إضافية ستنضم لهذا الموضوع. حقيقة أن عدم انسحاب إسرائيل هذا ليس بالضرورة صحيحا إذا ما نظرنا إلى 2004 و2005 ومن سحبوا إلى خط فلادلفيا، وأيضا والأحداث 7 أكتوبر غيرت كل ذلك. على الأقل يجب أن يكون هنالك محاولة يتم القيام بها لوضع أو لفرض نوع من الوضع الطبيعي. لا يمكن أن يكون هنالك أناس يعيشون في هذا الدمار وإلى الأبد. يجب أن يكون هنالك محاولات من أجل محاولة إعادة البناء، وأيضا إزالة كل الركام الذي نتج عن عمليات التدمير. بالتالي هذه أمور ترغب الولايات المتحدة بالمساهمة بها وقيادتها. علينا أن ننظر إلى أين تتجه الأمور، لكن مع ذلك كما قلت هي خطوة إيجابية.
0: حركة حماس تقول إنها الآن تضع الكرة بيد الاحتلال الإسرائيلي وبيد الوسطاء الدوليين، والاحتلال الإسرائيلي أو مصدر مسؤول كبير يصرح لهيئة البث الإسرائيلية بأن هذه استقالة لحركة حماس وحل اللجنة هي حركة ظاهرية. هل الكرة الآن بيد الولايات المتحدة أم بيد إسرائيل؟
3: الولايات المتحدة ومصالحها مصالح الولايات المتحدة تأتي أولا. إذا ما التقت هذه المصالح مع مصالح إسرائيل أمر جيد، لكن إذا لم يكن ذلك فالمصالح الولايات المتحدة تأتي أولا. إذا ما كانت الولايات المتحدة ستدعم بهذا الأمر ستكون ضامنة من أن تحقيق هذا الأمر، وإسرائيل ستلحق بالركب. ومن أجل الوضع

0: المتحدة ستدعم بهذا الأمر، ستكون ضامنة من أن تحقيق هذا الأمر، وإسرائيل ستلحق بالركب. من أجل الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار به، لا يمكن أن يكون هذا وجود هذا العدد من الأشخاص والسكان بظروف معيشية التي يعيشونها كل يوم بدون حل لإيجاد للمشاكل الموجودة، مثلا مشاكل السكن ومشاكل توفير الغذاء. في مرحلة ما علينا أن نصل إلى نهاية وحل لهذا الأمر من أجل أن يبدأ إعادة الإعمار. هذه عملية طويلة الأمد بالنظر لحجم الدمار الذي لحق بغزة.
1: دكتور محجوبة زويري، كيف تقرأ المشهد الآن بعد هذه الخطوة من حركة حماس؟
2: هذه الخطوة روعة مربكة تماما. رئيس الوزراء الإسرائيلي في لحظة كان يتمنى فيها أنه قد طوى ملف غزة وأخذه إلى المسار الذي يريده، وهو مسار تعطيل الحل، احتلال المزيد من الأراضي، فرض وقائع جديدة، منع المساعدات، ومزيد من إنهاء لفكرة مشروع الوطن الفلسطيني. بعبارة أخرى كان يريد استنساخ تجربة الضفة الغربية، ويقول بأنه ما من ممثلين سياسيين للفلسطينيين، وبالتالي ينهي هذه الفكرة بشكل. الآن ملف غزة يعود له في لحظة هو كان يتمنى أن لا يكون موجودا فيها، لأنه هذه تذكره بهزيمته في إيران، وتذكره بعدم نجاحه رغم الاحتلال في جنوب لبنان، وبأن كل ما خاضه بعد 7 أكتوبر هو عمليا يعود إلى غزة. الآن هو يعود إلى غزة وهو قلق من أمرين. الأمر الأول، سيزور الولايات المتحدة وسيقابل ترامب بناء على طلبه، وباعتقادي أن مجلس السلام الذي يرأسه ترامب الآن سيصبح محاطا بهذا الأمر بهذا التطور روعة، وبالتالي سيطرح موضوع أساسي عودة التكنوقراط وكيف سيتعامل معها الرئيس الأمريكي. أنا على يقين أنه من هذه اللحظة سيكون في اتصالات هاتفية مع ترامب من أطراف إقليمية تقول له أن عليه أن يقوم بإجراء مع نتنياهو. إذا نتنياهو أمام عاصفة في واشنطن. المسألة الثانية وهي الإغفال غزة كل هذا الوقت من 11 أكتوبر 2025 وقف الحرب حتى الآن، هناك أزمة إنسانية، أزمة في الطعام، أزمة في المعابر، أزمة في الصحة، في كل شيء. وبالتالي الآن نحن أمام مرحلة تضغط فيها على الحكومة الإسرائيلية من أجل تقديم ما عليها أن تقدم من التزامات بموجب وقف إطلاق النار. وعليه نحن أمام فصل مهم الحقيقة فيما يتعلق بغزة، لن يكون بالضرورة بمصلحة إسرائيل لكنها ستقاوم كثيرا. ودعيني أنبه على قضية أساسية، وهي أنه صحيح أن إسرائيل ستمانع في الانسحاب من غزة وستضع كما يقال قدميها على الحائط ولن تخرج، لكن دعيني أذكر بأنه إسرائيل دائما في مراحل سابقة كانت تقايض الانسحابات بحاجاتها التي تسميها دفاعية. بعبارة أخرى، سيبدأ الابتزاز مع الرئيس الأمريكي، أعطونا مساعدات عسكرية، أعطونا مساعدات اقتصادية لنقوم بانسحابات ولنلبي حاجاتنا الأمنية، وسندخل في مرحلة من الابتزاز والابتزاز المقابل بين واشنطن وبين إسرائيل مقابل بعض الانسحابات التي ستحدث في غزة في ظني، ولكن على مدى أشهر قادمة.
1: معنا الآن من غزة دكتور إسماعيل الثوابتي، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. أهلا بك. بداية، ضعنا في صورة هذه الخطوة، على أي خلفية ولماذا هذا التوقيت من قبل حركة حماس لحل لجنة المتابعة الحكومية والإعلان عن الاستعداد الكامل للعمل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟
3: نعم، يعني بكل تأكيد هذه الخطوة تأتي خطوة جديدة في إطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك لسد الذرائع، وذلك خدمة لشعبنا الفلسطيني واستجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية. اليوم تم اتخاذ خطوة وإجراء جديد على أرض الواقع، حيث قام الرئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة الذي يدير العمل الحكومي ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية الأستاذ محمد جواد الفرة، قدم استقالته من العمل الحكومي، وأيضا تم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، وذلك كما قلنا في إطار استجابة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولسد الذرائع، ولكي تتفضل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تتفضل إلى قطاع غزة لكي تباشر مسؤوليتها الوطنية ومسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. منذ شهور طويلة نحن أعلننا أننا لدينا الجهوزية الكاملة لنقل إدارة العمل الحكومي من لجنة الطوارئ الحكومية إلى اللجنة

0: اللجنة الإدارية لإدارة غزة أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ولكن للأسف الشديد خلال المرحلة الماضية لم يكن هناك استجابة لمثل هذه الخطوات. اليوم اتخذنا خطوة جديدة حتى يتم ترسيخ وتأكيد على هذا المبدأ الراسخ من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة من أجل أن تتفضل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وأن تباشر عملها. جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تقدم حاليا الخدمات بشكل كامل من الناحية الإدارية والفنية فقط، وكذلك الموظفون الحكوميون يقدمون يعني خدماتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني من الناحية الإدارية والفنية حتى لا يكون هناك فراغا إداريا وأمنيا وفنيا داخل قطاع غزة. الظروف مهيئة تماما لقدوم اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهامها. نحن جاهزون تماما للعمل تحت إطار اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام جميعا، وكذلك الموظفين الحكوميين الالتزام تماما بتوجيهات اللجنة الوطنية وقرارات اللجنة الوطنية. نحن ننتظر خلال الساعات القادمة إعلان رسمي من اللجنة الوطنية لإدارة غزة استعدادها الكامل للدخول إلى القطاع والبدء بمرحلة جديدة وطي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة، وكذلك نطالب الوسطاء ونطالب الرئيس ترامب بصفته الراعي لهذا الاتفاق، ونطالب أيضا المجتمع الدولي ونطالب الجهات الراعية لهذا الاتفاق والدول الراعية لهذا الاتفاق، نطالبهم جميعا بالضغط على هذه الخطوة من أجل فتح المعابر وإدخال ساحنات المساعدات تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبالتالي وقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة على مدار أكثر من 1000 يوم من القتل والإبادة.
1: طيب سيد الثواب، ما هو دور حركة حماس بجانب هذه اللجنة الوطنية لإدارة غزة في حال سمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع؟
0: بكل تأكيد سيكون هناك تذليل لجميع العقبات، بل سنعمل على إنجاح كامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لن يكون هناك أي عقبات أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة منذ أن أو وقتما وصلت إلى قطاع غزة ومنذ أن تبدأ من مرحلة بدء عملها الحكومي. جميع الوزارات تنتظر قدوم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين وهم موظفو دولة ينتظرون قدوم إدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لكي تباشر عملها. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن تعلن اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن جدولة زمن ويعني توقيت محدد للوصول إلى غزة لمباشرة أعمالها. لن يكون هناك أي عقبات أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة حتى نستطيع الانتقال إلى مربع أفضل مما نحن فيه.
1: هل تم التنسيق من قبل حركة حماس مع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع قبل الإعلان عن هذه الخطوة التي تتمثل بإعلان حركة حماس حل لجنة المتابعة الحكومية التابعة لها ووقف عملها في إدارة القطاع؟
0: هناك خارطة طريق متكاملة ومتفق عليها وعليها توافق وطني بين جميع الفصائل الفلسطينية وكذلك بحضور اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هذه الخارطة متوافق عليها ومن المفترض أن يتم تنفيذها، لكن خلال المرحلة الماضية مرت ربما الظروف بعقبات كبيرة، وربما هذه العقبات عقبات سياسية بامتياز منعت وصول اللجنة الوطنية لإدارة غزة. تم رفع جميع العقبات وتم تذليل جميع العقبات. سنكون جميعا مساعدين، سنقدم جميع الخدمات، سنذلل العقبات للجنة الوطنية لإدارة غزة، بل سنعمل على إنجاح اللجنة الوطنية لإدارة غزة عندما تصل إلى القطاع وتباشر عملها الحكومي. أنا أتوقع أن يكون هناك نقلة نوعية في حياة المواطن الفلسطيني الذي بات يعيش حياة قاسية في ظل الإبادة المستمرة وفي ظل التجويع وفي ظل الحصار وفي ظل إغلاق المعابر وفي ظل منع الإعمار. نتوقع أن يكون هناك انفراج لشعبنا الفلسطيني إذا ما أقدمت اللجنة الوطنية ودخلت إلى قطاع غزة.
1: طيب سيد الثواب، تتحدث عن أن حركة حماس ذللت كل العقبات من جهتها، هذا من جانبكم، ولكن ماذا عن العقبات والتحديات التي ستواجه هذه اللجنة في القطاع سواء من قبل الاحتلال سواء من قبل الواقع الذي خلقه الاحتلال على الأرض؟
0: بكل تأكيد هذا السؤال أختي الفاضلة من الواجب توجيهه إلى الوسطاء الكرام وإلى الجهات الراعية لهذا الاتفاق وإلى الرئيس ترامب بصفته الراعي لهذا الاتفاق وإلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن وإلى كل دول العالم الحر. الآن مطلوب منهم جميعا الانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مطلوب منهم جميعا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم وضع عقبات أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبالتالي من الواجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والوطنية.

0: من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي ووقف أي عقبة قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة الوطنية. عفوا. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنني أتوقع أن يكون هناك عقبات فعلية على أرض الواقع، لأن غزة تعيش كارثة إنسانية متفاقمة وحقيقية، وعلى أرض الواقع هناك 15 قطاعا حيويا دمرها الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال دمر المستشفيات ودمر المدارس ودمر الجامعات ودمر الطرق ودمر البنية التحتية ودمر شبكات الكهرباء والصرف الصحي ودمر شبكات المياه، وخلق واقعا إنسانيا وأزمة إنسانية عميقة. هناك عقبات كبيرة، لكن أنا أتوقع إذا دخلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة وكانت هناك جهود متضافرة من الجميع، من جميع الوزارات مع اللجنة الوطنية، إضافة إلى دعم دولي من مجلس السلام ومن الدول العربية ومن الدول الإسلامية، سيتم تذليل هذه العقبات وستكون هناك مرحلة وانفراجة كبيرة أمام شعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا حاليا يعيش أزمة إنسانية عميقة. يتوجب على العالم أن يفهم ذلك وأن يعمل على تذليل هذه العقبات، سواء كان هذه العقبات تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة أو عقبات يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب سيد الثوابت، تقولون أنكم مستعدون لتسليم كل الملفات إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع بما فيها الملف الأمني، هل هذا يشمل نزع سلاح المقاومة أم نتحدث فقط عن القطاع الشرطي التابع للجانب السياسي لحركة حماس؟
0: مكونات شعبنا الفلسطيني هي لا تتحدث، أو ليس فقط الجهات الحكومية أو الوزارات، هناك قوى وفصائل فلسطينية وهناك أجنحة مقاومة فلسطينية وهناك مجتمع مدني وهناك العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث عن أكبر هذه المنظومات وهي منظومة العمل الحكومي، نتحدث عن أكثر من 60,000 موظف يعملون في هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن ضمن هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية هي وزارة الداخلية والأمن الوطني التي يسند لها ملف الأمن. وبالمناسبة فإن جميع الموظفين في وزارة الداخلية والأمن الوطني سيواصلون عملهم بشكل كامل لفرض الأمن والأمان ومنع الفلتان ومنع فلتان الأمور في قطاع غزة ومنع وجود أي فراغ إداري وكذلك فني في القطاع. وبالتالي نحن كجهات حكومية، أتحدث عن الجهات الحكومية، جاهزون تماما لتسليم ونقل جميع الملفات الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وتم تشكيل لجنة حكومية قامت بإنهاء جميع الترتيبات اللازمة لهذا الإطار في سبيل تقديم هذه الملفات الحكومية لجميع الوزارات للجنة الوطنية لإدارة غزة، ولكن هذا الأمر تأخر في استلام هذه الملفات. نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك يعني إعلان رسمي للقدوم إلى قطاع غزة واستلام الحكومة الفلسطينية.
1: طيب سيد الثوابت، هناك تصريحات من مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية يقول فيها أن الاستقالة التي وصفها بالظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. ومعنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى يقول إن إسرائيل لن تقبل بدخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى القطاع. هل هناك أي خطة لحركة حماس في حال تعنت الاحتلال ورفض دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لتباشر أعمالها في غزة؟
0: يعني نحن نتوقع أصلا أن الاحتلال الإسرائيلي سيضع العقبات، سيضع العراقيل أمام اللجنة الوطنية. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إلا شيئا واحدا فقط، وهو استمرار الإبادة، استمرار القتل، استمرار القصف، استمرار التجويع، استمرار كل شيء يسبب أزمة في قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال كنا نتوقع أن يقوم يعني التقليل من هذه الخطوة المهمة التي تم اتخاذها اليوم، لكن نحن لا نعير اهتمام إلى مثل هذه العبارات التي تخرج في إطار الحرب النفسية أو بث الشائعات أو خلخلة الوضع العام في قطاع غزة. لكن الآن الأمل منعقد على اللجنة الوطنية لإدارة غزة وكذلك على مجلس السلام وعلى جميع الدول المشاركة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بدعم هذه الخطوة المهمة ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أجل الدخول إلى قطاع غزة. لأن الاحتلال حتى يعني لو قدمنا كل شيء لهذا الاحتلال فإنه لن يوافق، وأيضا سيواصل وضع العراقيل والعقبات، ولن يكون هناك أي تقدم فيما يتعلق بهذه النقطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل الثوابت، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. أعود إليك دكتور محجوب الزويري لتقرأ لنا كيف تعيد هذه الخطوة ترتيب المشهد السياسي في غزة.
2: بدون شك نحن نعود إلى مرحلة

0: حالات تقريبا 10 أكتوبر 2025، وهو أن هناك مجلسا للسلام توصل إلى فكرة إنهاء الحرب. الآن الكرة تعود له، لأنه كان دائما الأعذار أن إسرائيل لا تقبل بوجود حماس. باعتقادي هذه الفترة التي تم أخذها يمكن فهمها في إطار الاستعدادات، لأنه كان لا يمكن أن تترك غزة في فراغ أمني وإداري وحتى شبه سياسي، لأنه كان هذا يعني مزيدا من الفوضى، خاصة مع ما خلقته إسرائيل من الجماعات خارج، خلينا نقول التي كانت تمارس نوعا من الإرهاب على الناس والمتعاونة مع إسرائيل بشكل أساسي. وبالتالي هذا في حد ذاته يعني احتاج لمثل هذا الوقت. الآن نحن أمام وضع جديد يقول أنه هناك لجنة رفض يعني تم قبولها دوليا بموجب مجلس السلام، وهذه اللجنة يجب عليها أن تدخل. إسرائيل تمنع، كانت تحت أعذار أن حماس تسيطر على المشهد، الآن حماس خارج المشهد. الأهم من ذلك الحقيقة روعة هو حالة التوائم الفلسطيني التي حصلت قبل ذلك، بعبارة أخرى بين الفصائل وبين القيادات المحلية العشائر وغيرها. هذا معناه أن هناك جبهة فلسطينية إلى حد كبير منسجمة، وهذا معناه أنه فرص إسرائيل لخلق انقسامات تتضاءل. المسألة الثانية أن الاحتياجات باتت واضحة، بعبارة أخرى مجلس التكنوقراط عندما يأتي هناك حاجات أمنية وهناك حاجات خدماتية، والمفترض أن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس السلام وممثلا بكل من يعمل مع مجلس السلام أن يعمل مع هذه اللجنة. المعضلة التي ستواجهها المرحلة الجديدة باعتقادي روعة هي غياب دور الأمم المتحدة وغياب المنظمات الدولية، لأن إسرائيل للأسف الشديد عطلت دور الأمم المتحدة وخصوصا منظمة اللاجئين، وعطلت دور المنظمات الإنسانية
1: وحتى
0: مجلس السلام. لكن نتكلم عن هذين هذه المنظمات لسبب أساسي، أنها كانت تعمل في غزة قبل قضية الحرب، لكن الآن مجلس السلام عليه أن يقوم بدور كبير، خاصة بوجود ترامب هو رئيسه، إعادة الثقة بهذه العمل المنظمات ومنع إسرائيل من شيطنتها. إسرائيل كانت تقوم بشيطنة كل أعمال الإنسانية التي كانت تقوم بأعمال في غزة. الآن نحن أمام مرحلة ومنعطف مهم، لا يمكن ترك 2 مليون إنسان في غزة بهذا الوضع. ودعيني نذكر أنه نحن من 11 أكتوبر حتى الآن زاد عدد الشهداء إلى حوالي 73,500، وزاد عدد الجرحى بحوالي 4,000 شخص جديد، عفوا جرحى نعم. وبالتالي نحن امام متغير يجب التدخل بشكل سريع واستفادة من هذه الخطوة لتغيير الوضع في غزة.
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، تحدثت في بداية هذه الساعة ان مصالح امريكا تأتي اولا، ما هي مصلحة امريكا في غزة واين تختلف عن المصلحة الإسرائيلية؟
2: من الواضح أننا نرغب برؤية حماس تخرج من المشهد بكامله، وأن هذه اللجنة الوطنية تتولى زمام الأمور، لأنهم أسسوا جوهر الحكومة. بإمكاننا تتعامل مع الصحة، التعليم، الأمن، كل هذه المهام والوظائف ستكون جزء من مهام هذه اللجنة. إذا ما توصلنا إلى المرحلة التي بإمكاني أن يكون هنالك تعاون مع المجلس مع السلطات الفلسطينية، بالتالي يمكن أن يكون هنالك حكم فلسطيني. النقطة الخلاف كانت حماس والتهديد الذي تمثله على إسرائيل. إسرائيل ستدافع عن نفسها دائما، وإذا ما حست بالتهديد فهي بالتالي بشكل مؤكد ستسعى لمطاردة العناصر أو المجموعة التي تهددها. أعتقد أنه بانخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر فسترغب برؤية ربما حل سلمي لهذه القضية بين غزة وإسرائيل. هنالك تحرك من قبل الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة أن يكون هنالك سلام لكي لا يعيش الشعب الفلسطيني ولا يعيش الفلسطينيون وسط الدمار، وأن يكون هنالك حكم ذاتي تعيش بسلام مع جيرانها. أعتقد أن الأمر ممكن التحقيق، فقط يتطلب إرادة وبالتأكيد مشاركة الكثير من الدول. هنالك 27 دولة على الأقل وقعت للقيام بذلك، وأيضا هنالك قول أنه يجب أن يكون هنالك تمويل.

0: يأتي مع المساهمات، ولحد الآن هنالك 8 مليارات دولار تم توفيرها من دول أخرى فيما بالإضافة، وهنالك 10 ملايين من الولايات المتحدة، وأعتقد أن هنالك رغبة بزيادة هذا المبلغ، وبالتأكيد يجب أن يكون هنالك آلية من أجل وضع قوات أمنية بالتالي لكي لا يكون هنالك قضايا بين إسرائيل وحماس، وفي مرحلة ما تبدأ إعادة الإعمار، و آمل أن غزة بإمكانها أن تعود إلى نوع من العيش الطبيعي.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني بين توقيع اتفاق السلام أو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 ثم إنشاء مجلس السلام كان هناك الكثير من العثرات، ثم تأتي هذه الخطوة اليوم، أين تضعنا هذه الخطوة على مسار إدارة ما بعد الحرب؟
2: ما دامت إسرائيل لا تريد تنفيذ الاتفاق، عمليا هذه الخطوة لا تتقدم بأي شيء.
1: ولكن هل هي مسؤولية حركة حماس كما يقول المسؤول الإسرائيلي؟
2: طبعا هذه دعاية. الذي يعطل هذا الاتفاق هي إسرائيل، الذي يحاول أن ينسف هذا الاتفاق هي إسرائيل. إذا نظرنا إلى كل الاتفاق منذ توقيعه وحتى هذه اللحظة، نجد أنه البند الوحيد الذي تم تنفيذه هو لصالح إسرائيل، هو
1: تحرير
2: عودة الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات. ما عدا ذلك لم يتم تنفيذ أي شيء من الاتفاق، أو تم تنفيذه بشكل جزئي وبشكل مقتطع. هذا معناه أن إسرائيل بعد هذا، بعد أن تسلمت أسراها، وعلى فكرة فكرة تقسيم الاتفاق إلى مرحلة أولى مرحلة ثانية فكرة إسرائيلية، يعني الاتفاق لم يتحدث عن مراحل، الاتفاق تحدث عن 20 بند يتم تطبيقها بشكل متوازي وبشكل يتم فيه إدخال المساعدات، تحرير الأسرى، إعادة الإعمار، إدخال اللجنة الوطنية بشكل متوازي. تقسيم الاتفاق إلى مرحلتين هذه كانت تقسيمة إسرائيلية التي فيها إسرائيل اشترطت بإعادة الأسرى لكي تتقدم إلى المرحلة الثانية، وتم إعادة الأسرى ولكن لم يتم التقدم إلى المرحلة الثانية. الآن إسرائيل تشترط انسحابها وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس، يعني كمان سبب، يعني كمان عضو إسرائيلي، ولذلك إسرائيل ستبقى تضع الأعذار أمام عدم تطبيق الاتفاق. كما رأينا الآن استقالة الحكومة في غزة تم التعامل معها إسرائيليا أنها لعبة وتحايل من حركة حماس. لماذا؟ بالنهاية إسرائيل تريد تحقيق هدف واحد، عدم الانسحاب من قطاع غزة. أكثر من ذلك، ما زال هنالك في أصوات في داخل الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عن التهجير حتى نتنياهو نفسه. نتنياهو بالأمس في اجتماع الحكومة الإسرائيلية ماذا قال؟ قال من يريد من أهل غزة أن يترك غزة فليتركها، ومن يريد أن يبقى بها عليه ألا يشكل تهديدا على إسرائيل. بمعنى أن العقلية الإسرائيلية ما زالت تعول على فكرة التهجير. الآن التهجير ليس بمعنى دخول القوات الإسرائيلية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك. التهجير بفكرة الضغط على الناس، الضغط على الناس، عدم الإعمار. ماذا يعني عدم الإعمار؟ عدم الإعمار حسب إسرائيل معناه تهجير الناس، إنه الناس بالنهاية سوف لن تستطيع العيش في هذه الظروف لمدة طويلة وسوف تهاجر قطاع غزة، وهذا ما تريده إسرائيل. هناك طبعا في وزراء أكثر يعني واضحين يريدون احتلال كل قطاع غزة، تهجير كل الفلسطينيين، ونتحدث عن وزراء مركزيين في داخل الكابينيت الإسرائيلي. ولذلك ما تريد إسرائيل أن تحقق الآن، أو نتنياهو تحديدا، أنه على الأقل، لأننا نتحدث على الأقل، على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية، أن تسحب إسرائيل من شبر واحد من قطاع غزة، وأن تطبع، وهذا ما نجحت به إسرائيل حتى الآن. إسرائيل طبعت هجماتها اليومية على قطاع غزة دون أن تقدم أي ذريعة لذلك. يعني مع بداية الاتفاق كانت إسرائيل تقول أننا هجمنا قطاع غزة لأنه حماس قامت بانتهاك الاتفاق، كانت تقدم ذريعة. الآن لم تعد تقدم ذريعة، هي تقوم يوميا بهجمات في داخل القطاع وتقتل الناس. حوالي أكثر من 1500 شهيد في قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق دون أي مبرر إسرائيلي. ولذلك إسرائيل طبعت عمليات العاصفة في قطاع غزة، وبالأهم لا تريد الانسحاب، وتريد تخنق القطاع وعدم الإعمار من أجل أن تهاجر الناس من القطاع.
1: دكتور محجوب الزويري، مع هذه الانتهاكات الموثقة والمتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، لماذا تلتزم حماس اليوم بهذا

0: الاتفاق وتحل لجنة المتابعة التابعة لها وتعلن استعدادها للعمل مع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
1: باعتقادي روعة، الخطوة مرتبطة بالتحولات في المنطقة. هذه الخطوة ستخلق ديناميكية جديدة فيما يتعلق بالقضية بملف غزة، وستربك وستؤثر على المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي، مشهد الانتخابات بشكل أساسي، وسأشرح ذلك بشكل سريع. الآن ما فعلته حماس عمليا رمت كرة اللعب في جانب مجلس السلام، بعبارة أخرى رئيس ترامب. الرئيس ترامب الآن لن يقبل بسهولة أعذار إسرائيل بأنه حماس موجودة، لأنه يسمع من أصوات إقليمية أيضا بأن حماس تنازلت. الآن نحن في مرحلة ترامب لم يعد يسمع فقط للرواية نتنياهو، خاصة بعد أن غرر به في الحرب على إيران. لذلك الآن هذه الديناميكية تقول ما يلي: سيسمع كما سمع لأطراف إقليمية، هاي الأطراف الإقليمية ستقول له أن هناك إجماعا فلسطينيا في غزة بعيد عن حماس لتشكيل تغيير الوضع. هذا سيضطر الرئيس الأمريكي أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعود إلى الداخل وهو يعرف أن داخل حكومة يمينية متطرفة، هذه الحكومة ستحاول أن يقفوا ضده وأن يمنعوا من القيام بأي شيء. هذا سيخلق انقساما إسرائيليا داخليا قبل الانتخابات. هذا معناه أن هنالك احتمالية أن يفشل نتنياهو في الانتخابات تتزايد، مقابل خروج ربما أصوات أخرى ليس بالضرورة أن تكون إيجابية، لكن بمعنى آخر سيكون هناك تصدع في جبهات التي يقودها نتنياهو بين المتطرف والمتطرف أقلا كما يقال. ثم هذا معناته بالمحصلة أن هناك نوعا من الحركة ستحصل في مشهد في غزة، لكن مرة أخرى أقول لا أتوقع تغييرات حاسمة، لكنها ستخلق ديناميكية جديدة تفرض على المجتمع الدولي الذي بقي صامتا على التدخل. الآن نحن نتوقع الآن من الأوروبيين أن يتدخلوا الآن، لأنه كان حجتهم سابقا أنهم وجود حماس، وبالتالي الآن هذه نزعت الذريعة في لحظة العالم يركز فيها على حل مضيق على حل قضية مضيق هرمز، وبالتالي محاولة تفكيك الملفات. الآن هذا سيربك الرئيس الأمريكي وسيجعله في مواجهة قادمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل كبير، وفي اعتقادي ستجبر الرئيس الأمريكي على وضع مزيد من الضغوط عليه كما فرض عليه من قبل في ملفات أخرى.
0: سيد سيرجيو ديلا بينيا، بين حسابات الانتخابات الإسرائيلية والتي هي نسبيا بعيدة، يعني نحن نتحدث عن أكتوبر من هذا العام، وبين ما هي مصلحة الولايات المتحدة الآن بعد هذه الخطوة، ما هو الوزن بالنسبة لترامب؟ هل يمكن أن يؤخر أي ضغط على إسرائيل للسماح باللجنة بدخول القطاع كي لا يؤثر سلبا على الانتخابات الإسرائيلية وعلى نتنياهو تحديدا في الانتخابات الإسرائيلية؟
2: أعتقد أن علينا أن نأخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة ترغب برؤية السلام يتحقق إقليميا في المنطقة والشرق الأوسط بأكمله. علينا أن نتخطى العنف الذي حصل. الرئيس ترامب وضع التزاما منذ البداية أنه يريد أن يعمل شيئا لغزة، وقام بتأسيس مجلس السلام ودعا الكثير من الدول لكي تكون مساهمة في مجلس السلام. بعض الدول قررت أن لا تقوم بذلك. أعتقد أن هذا إذا ما تطور هذا الأمر ونجح، أعتقد أنه سينضم إلى المجلس المزيد من الدول. الانتخابات القادمة في إسرائيل والولايات المتحدة، علينا أن نتذكر أن هذه العملية بدأت منذ وقت مبكر. مفهوم مجلس السلام تحدث عنه الرئيس ترامب عندما تسلم الرئاسة، قال أنه يرغب برؤية السلام يتحقق في غزة ويريد أن يرى نهاية للدمار الذي حصل ويعطي الناس الإمكانية العيش بشكل ومواطنين طبيعيين كحالهم حال بقية الشعوب في العالم. الدمار الذي لحق في غزة أمر كبير سيتطلب سنوات لإعادة البناء، وحقيقة أن الرئيس ترامب بقي في هذا المشروع هو خطوة في الاتجاه الصحيح. هل هو أمر مثالي؟ ليس كذلك، ليس هناك أي شيء مثالي، لكن على الأقل إذا ما كان هناك محاولة لوضع وتعبيد الطريق قدما، أعتقد أن الأمر سينفع الفلسطينيين في غزة. أريد أن أضيف شيئا مهما. غرض الأساسي والسبب الذي دعانا نحن لوجودنا في هذه المرحلة هو 7 أكتوبر، بالتالي أمان إسرائيل هو مهم للغاية، وهذا الأمر يضيف إلى تعقيد القضية، لأن حماس

0: ما تزال موجودة، كيف سيتم التعامل مع حماس؟ هذا أمر علينا أن ننتظر ونرى كيفية حصوله، لكن علينا عندما يكون هناك اهتمام من المجتمع الدولي، ويبدو أن هناك رغبة متزايدة في أن يكون هناك مشاركة في عملية السلام، أعتقد أننا سنتمكن من التحرك قدما بالاتجاه الصحيح.
1: نرحب معنا الآن، انضم إلينا الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا وسهلا بك. هذه الخطوة من حركة حماس تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس السلام في قبرص. إلى أي مدى يرتبط هذا الإعلان بهذا الاجتماع؟
2: نعم، هو يرتبط بهذا الاجتماع، ويرتبط أيضا باجتماعات القاهرة التي حصلت يعني خلال الأسابيع الماضية، والتي لم تفضي إلى شيء عملي، على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية وافقت على تقريبا 14 نقطة من أصل 15، لكن بقي ملادينوف وبقي مجلس السلام متمسك في النقطة الثامنة المتعلقة بنزع السلاح. الفكرة في هذا الموضوع بأنه يراد أن يربط كل شيء في غزة في موضوع نزع السلاح، ليس فقط مستقبل حماس، ليس فقط قضية الانسحاب من قطاع غزة، وإنما كل شيء بما في عمل اللجنة الإدارية. ولذلك ربط عمل اللجنة الإدارية بموضوع السلاح باعتقادي لم يكن لا جزءا من خطة ترامب، ولم يكن جزءا من أي تفاهمات سابقة، وبالتالي هناك محاولة ابتزاز تعرضت لها الفصائل الفلسطينية نتيجة التداعيات التي خلفها 7 أكتوبر والحرب والإضعاف الذي حدث في قطاع غزة. ولذلك هناك محاولة لابتزاز حتى الرمق الأخير من أجل تحصيل أكبر المكاسب لصالح إسرائيل مقابل موضوع نزع السلاح، أو مقابل أي شيء من الممكن أن يقدم للسكان المدنيين. الذي يدفع الثمن في قطاع غزة هم السكان المدنيون، الذي يدفع الثمن هم الأطفال والرضع والنساء والشيوخ، وبالتالي لا يوجد هناك أي معنى لربط كل ما يتعلق بتقديم خدمات أو أي انفراجات في قطاع غزة مع موضوع ضبط نزع السلاح. ولذلك باعتقادي الخطوة تحاول معالجة هذه النقطة بأنه رمي الكرة في الملعب الآخر، محاولة القول بأنه غزة مفتوحة، والذي يعيق دخول اللجنة والذي يعيق تسلم الإدارات المدنية هو إسرائيل وليس حماس، لأنه كل الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت منذ توقيع الاتفاق حتى الآن، والتي هي بمعدل 13 إلى 15 انتهاك يوميا منذ ذلك الوقت حتى الآن، أكثر من 1050 شهيد فلسطيني حتى الآن منذ ذلك الوقت، يعني بأنه لم يكن هناك هدنة، ويعني أن الحرب استمرت لكن بوتيرة أخفض، أو أن الحرب استمرت لكن بغطاء أمريكي، بغطاء الخطة الأمريكية. ولذلك هي محاولة من أجل القول تفضلوا إلى قطاع غزة، هذه الإدارات المدنية، لا يوجد أي طرف متمسك في الإدارة المدنية. طبعا هذا في جانب، هناك جانب آخر واقعي له علاقة بعدم قدرة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس على إدارة القطاع في ظل الوضع الحالي، في ظل الحصار الحالي، وبالتالي هناك رغبة من أجل إلقاء الحمل على الأجسام الدولية التي تشكلت، لأنه يجب أن نتذكر بأنه لا يوجد أي مؤسسة دولية تتبع الأمم المتحدة أو الأونروا مسموح لها في العمل أو مسموح لها في العمل بشكل طبيعي، لأنه جزء من التركيبة التي حصلت في قطاع غزة هو استبدال كل الأجسام التقليدية، استبدال كل المنظمات الدولية التي دأبت على العمل والتي لديها خبرة واطلاع واسع على تفاصيل الوضع في قطاع غزة بأجسام أخرى، ليس على المستوى الإنساني فقط، على المستوى الإنساني وأيضا على المستوى السياسي. نحن نتكلم عن مجلس السلام وعن المجلس التنفيذي وعن اللجنة الإدارية، ولا نتكلم لا عن السلطة الفلسطينية ولا عن إدارة فصائلية، بمعنى كل شيء جديد، أطر منفصلة عن الواقع إلى حد كبير جدا، لا تعرف شيء عن قطاع غزة وعن تفاصيل الوضع الإنساني أو السياسي، ولا تعرف أيضا عن التركيبة السياسية داخل قطاع غزة وكيف يمكن أن يدار. ولذلك عندما يخرج الآن مواقف إسرائيلية تقول بأنه هذه لعبة وأن هذا محاولة، هذا يعني أنه لا يوجد أو محاولة استثمار جهل المجتمع الدولي أو هذه الأطر بطبيعة الحراك داخل قطاع غزة أو طبيعة التركيب الاجتماعي والسياسي. حماس جزء من المجتمع الغزي، حماس جزء من الناس العاديين الذين يذهبوا إلى المدارس وإلى المصانع وإلى المعامل، وبالتالي ليس عبارة عن مجموعة منعزلة منفردة من الممكن عزلها عن المجتمع. هذا التداخل الكبير جدا يجب أن يفهم في سياق مختلف عن السياق الذي يحاول أن يصور على أن حماس هي عبارة عن مجموعة منعزلة، وبالتالي من الممكن أن تحمل سلاحها وتذهب إلى أي مكان في الأرض. المجتمع الغزي متداخل بطبيعة الحال بشكل كبير جدا. المسألة الأخرى والمهمة بأنه هناك مسؤولية ملقاة على حماس لها علاقة في إدارة القطاع في ظل المرحلة الانتقالية، ولذلك الآن إذا لم تدخل اللجنة أو إذا منعت اللجنة الإدارية من دخول قطاع غزة أو اللجنة الوطنية، حماس معنية بأن تبقى في تسيير الأعمال، هي التي لديها التفاصيل، هي التي لديها الخبرة الكاملة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الحكومية.

0: وبالتالي هناك قطاعات حيوية مثل التعليم ومثل الصحة لا يمكن أن تترك بدون هذه طبعا جزء أيضا من المسائل الخلافية التي كانت في المفاوضات مع ملادينوف فيما يتعلق بالمسؤولية عن الموظفين أو عن الجهاز البيروقراطي الذي كان موجودا في قطاع غزة. طيب هذا جهاز بيروقراطي بغض النظر عن انتماءاته السياسية أو الفكرية، لكن هو الذي حمل كل القطاعات الخدمية في قطاع غزة لمدة أكثر من 20 سنة تقريبا، وبالتالي لا يمكن التخلص منه دفعة واحدة، ويجب التعامل معه. عندما وصلت اللجنة إلى أو المجلس التنفيذي إلى قناعة بأنه يجب التعامل مع هذه القطاعات، أصبح هناك فلسفة فيما يتعلق بأنه نحن لا نمتلك المسؤولية أو لا نتحمل مسؤولية هذا القطاع إلا منذ اليوم الذي نتولى فيه المسؤوليات. بمعنى قبل ذلك منذ بداية الحرب حتى الآن لا يوجد هناك مسؤوليات بأثر رجعي، وهذا أيضا خلافا للذي اتفق عليه، لأنه أيضا جزء من خطة ترامب بأنه هذه مسؤولية كاملة متكاملة سواء بأثر رجعي أو حتى الآن كل الحقوق للموظفين يجب أن تتحمل مسؤوليتها هذه الأجسام التي تشكلت. ولذلك هذه واحدة من النقاط، وأظن جزء من الذي دفع الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس للتسريع في هذا الموضوع حتى يتم تفعيل المسؤوليات المباشرة حتى بفهم الطرف الآخر.
1: طب عندما تقول حماس إنها مستعدة لتسليم كل الملفات ومنها الملف الأمني، هل هي تتحدث فقط عن الداخلية والقوى الشرطية، أم أنها تتحدث أيضا عن سلاح المقاومة تحت كتائب؟
0: لا، باعتقادي هذا ملف منفصل. يعني هي عندما تتكلم عن الأجهزة الحكومية هي تتكلم عن الأجهزة الأمنية عن الشرطية. هناك تقريبا 5 أجهزة أمنية موجودة في قطاع غزة إضافة إلى المخابرات والشرطة العسكرية والدفاع المدني، وبالتالي كل هذه تعتبر من الأجهزة التي تتبع وزارة الداخلية. المقصود فيها هذه الأجهزة، وهذه أجهزة مدنية بطبيعة الحال يعني بالمناسبة، لكن هذا منفصل تماما عن الجهاز العسكري لحركة حماس، والذي أعتقد أنه مرتبط ببند موضوع السلاح أو نزع السلاح. لذلك جزء من فلسفة هذه الخطة وهذه الخطوة التي فعلت اليوم أو التي قدمت اليوم أنها تريد فصل عضوي ما بين حركة حماس كجهاز عسكري أو جهاز مقاومة أو حركة مقاومة، وما بين الأجهزة المسلحة الأخرى. الأجهزة المسلحة الأخرى لا علاقة لها بحركة حماس، لا علاقة لها بأعمال المقاومة، كل أعمالها محصورة في الإطار الخدمي داخل قطاع غزة. لذلك الاستهدافات التي حصلت من قبل إسرائيل خلال الفترة الماضية كانت تستهدف رجال الشرطة وكانت تستهدف رجال الأمن، على اعتبار أن هؤلاء بمجرد حملهم للسلاح يمثلوا خطر على الاحتلال الإسرائيلي أو على الأمن الإسرائيلي، ولذلك تم استهدافهم خلال الفترات الماضية بشكل كثيف جدا. حتى أن الطروحات التي بدأت تطرح بأنه من الممكن أن يكون هناك قوات شرطية بالعصي يعني بدون بنادق أو بدون أسلحة فردية، وهذا باعتقادي لا يمكن أن يستقيم في مجتمع مثل قطاع غزة تقريبا فيه عدد كبير جدا من الجماعات المسلحة، القبائل، العشائر، العائلات. السلاح موجود، السلاح الفردي موجود في كل مكان.
1: بالحديث عن العشائر، ماذا يعني دعم العشائر الغزية اليوم لهذه الخطوة، وقول يعني رئيس العشائر بأنهم ذللت كل العواقب أمام دخول لجنة إدارة القطاع؟
0: طبعا معروف بأنه الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب حاول أن يلعب على وتر العائلات والعشائر، وحاول أن يوظف العائلات والعشائر، لكن طبعا خطة فشلت بشكل ذريع جدا، ولذلك هو ذهب باتجاه الميليشيات المسلحة التي الآن موجودة في مناطق الخط الأصفر. لكن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية منذ البداية كان لديها موقف واضح جدا فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة. الوضع ليس له علاقة في الانحيازات لحماس، إنما له علاقة في الانحياز إلى مطالب الناس وحقوق الناس. ولذلك جزء من الإرهاق الذي عانته هذه العائلات وجزء من المعاناة الذي عاناها المجتمع الغزي خلال فترة الحرب هو سيطرة وسطوة الميليشيات التي كانت تقوم بسرقة المساعدات وتتهم بها حركة حماس. ولذلك مع بدء سريان الهدنة عندما شنت حماس حملة أمنية ضد وأجهزة الحكومة حملة أمنية ضد الميليشيات، الدعم الذي تلقته من العائلات وتلقته من هذه القبائل، ولدرجة أن هناك بعض الشخصيات التي كانت متورطة مع هذه الميليشيات خرجت بيانات رسمية من العائلات والعشائر وتورأت منها. ولذلك باعتقادي هذا جزء من تركيبة المجتمع الغزي الذي لا يختلف على ضرورة بقاء الحالة داخل قطاع غزة متماسكة بالشكل المتعارف عليه فلسطينيا، وليس بالشكل الذي يريد أن يطبق إسرائيليا من خلال إدارة الميليشيات أو العصابات السارقة أو غير ذلك للقطاع.
1: دكتور مهند مصطفى، أمام هذه الخطوة من حركة حماس برمي الكرة الآن بملعب إسرائيل والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما هي الخيارات الإسرائيلية؟
2: ابقاء الوضع على ما هو عليه والتوسع. إسرائيل لن تتقدم خطوة واحدة حتى بعد هذا الإعلان من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. كمان مرة، المسألة عند إسرائيل هي مسألة ابقاء قطاع غزة في نظر العالم على أنها تمثل تهديد أمني، بمعنى أمننت مسألة قطاع غزة وليس تسييسها. دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة معناته انتقال من حالة الأمننة إلى حالة التسييس، وهذا ما لا تريده إسرائيل، ولذلك إسرائيل اعتبرت أن هذا كله تحايل. الآن إسرائيل سوف تستمر بالسيطرة على قطاع غزة بعملياتها العسكرية، تطبيع العمليات العسكرية، سوف تعمل على نزع شرعية هذه الخطوة التي كانت اليوم في قطاع غزة، نزع شرعيتها بالإدعاء أنه هذا لا يكفي، أنه إسرائيل بحاجة إلى نزع سلاح حركة حماس. إسرائيل الآن تضع موضوع نزع السلاح كقضية مركزية، حتى في لبنان وحتى في سوريا موضوع نزع السلاح هو القضية المركزية، تحاول إسرائيل أن تربط به كل القضايا السياسية، بمعنى أي تحرك سياسي، أي تقدم سياسي في غزة أو في لبنان أو أي انسحاب إسرائيلي في غزة أو في لبنان وحتى في سوريا مربوط بقضية واحدة تطرحه إسرائيل، وهو موضوع نزع سلاح حركة حماس. ولذلك إسرائيل عمليا حولت خطة ترامب الاتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر

0: تستطيع نزع سلاحك حماس، ليس القوات الاستقرار الدولية هي قادرة على ذلك، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطيها هذه الإمكانية أن تنزع السلاح لكي يتم إنجاح خطة ترامب. الأمريكيون لم يقعوا بهذا الفخ، ولذلك إسرائيل استبدلوا هذه المسألة بمسألة استمرار الحصار، التوسع أكثر وأكثر في القطاع، تطبيع العمليات العسكرية اليومية في قطاع غزة، ومنع أي إمكانية لإعادة بناء حالة سياسية فلسطينية، وكان في جوهرها هو دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. ولذلك إسرائيل ترفض دخولها منذ أشهر، منذ أشهر، وقلنا ذلك أن إسرائيل لن تسمح بدخولها، أن دخولها وعمليا نقل قطاع غزة إلى مرحلة سياسية جديدة إسرائيل لا تريده، لا تريد هذه المرحلة السياسية، تريد أن تبقي قطاع غزة كحالة أمنية، حالة نزع سلاح وحالة تهديد عسكري. ولذلك الإسرائيليين ما زالوا يقولون أننا بحاجة أن نبقى في المنطقة الصفراء ونوسعها لكي نمنع 7 أكتوبر جديد من قطاع غزة.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، قلت أنه مصلحة الولايات المتحدة ستأتي أولا، هناك رغبة أمريكية بالسلام في هذه المنطقة وبنزع فتيلة العنف في هذه المنطقة، ولكن أن أمان إسرائيل ما زال مهما للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. هناك رؤية إسرائيلية لأمانها تقتضي بنزع السلاح وبرؤيتها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهناك رؤية أمريكية أيضا لكيف يمكن أن يكون أمان إسرائيل عبر قطاع غزة. أين تتقاطع الرؤى وأين تختلف؟
2: لسوء الحظ الوضع في الأرض في فوضى عارمة الآن، يجب أن يكون هنالك إعادة تأسيس لنوع من الحكم، وهذه المحاولات للعودة إلى ما كانت عليه غزة يوما ما وربما تحسين الوضع، وهذا الأمر سيتطلب الكثير من العمل والكثير من الخطوات. من الواضح أنه علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أمان غزة وإسرائيل، لأنهما عليهما أن يتعايشا مع بعضهما البعض، هذا هو الواقع. إسرائيل هي دولة وغزة ترغب بكونها أن تكون هنالك ضمن دولة، وبسبب قربهما من بعضهما البعض عليهما أن يتعاملا مع كل هذه المعطيات. الولايات المتحدة وضعت إطار عمل لمحاولة لكي توصل الدولتين المحتملتين في أن تعيشا مع بعضهما البعض. هذا الأمر سيتطلب وقتا، تنظيما، سيتطلب من العالم أن يساهم في هذه العملية. الولايات المتحدة غالبا ما تنتقد بشكل كبير لانخراطها في هذا الجهد. في هذه الحالة ما نرغب برؤيته إنهاء للأعمال العدائية وإعطاء الفلسطينيين فرصة لإعادة البناء وأيضا لتأسيس الحكم الذاتي وأن يعيشوا بسلم مع جيرانهم. هذا هو الهدف الأساسي، لكننا لن نصل إلى ذلك إذا ما فقط حاولنا أن نتحرك بهذا الاتجاه. أنا أفهم أن هنالك الكثير من القضايا داخل إسرائيل، الكثير من القضايا الخاصة بحماس، هنالك قضايا أيضا فيما يتعلق بالسلطة الإسرائيلية. نحن نفهم كل هذه الأمور، لكن على الأقل هذه محاولة لتخطي هذا الأمر، وأعتقد أن الرئيس ترامب كان جيدا في تحريك الأطراف المختلفة في محاولة الوصول إلى مكان ما ربما يمكننا أن نبدأ فيه بالحلول التفاوضية وأيضا تلبية احتياجات الأمنية لكل الأطراف. بالتالي الأمر لن يكون سهلا وأنا أعرف ذلك، لكنه على الأقل أنه محاولة للتحرك بالاتجاه الصحيح.
1: إذن نذكر أننا نتابع التغطية عن قرار لجنة المتابعة الحكومية التابعة لحركة حماس بحل هذه اللجنة واستقالة رئيسها وتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الوطنية لإدارة غزة، والتي متفق عليها وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس السلام لقطاع غزة. إذن مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية على رأس الساعة للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي هذه الأثناء أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة

0: حماس أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها واستقال رئيسها محمد الفرة، وأكد نقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة التي وصفها بالظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. في المقابل قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة إن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل والتلفيق التهم لحماس، وأضاف أن الحركة لا تريد أن تكون في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان. وفي التطورات الميدانية في لبنان، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة استشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في النبطية الفوضى. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تفرض سيطرة عملياتية على بلدة حداتة الواقعة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، مضيفا أن البلدة شكلت مركزا لنشاط حزب الله. وفي العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن خامنئي الذي يشيع الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. أكد كاتس أن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ضعنا في صورة القرار من قبل حركة حماس لحل لجنة المتابعة الحكومية وتسليم المهام للجنة الوطنية لإدارة غزة، كيف تفاعل الغزيون مع هذه الخطوة؟
1: فعلا هي خطوة سياسية مهمة في الوقت الحالي. نتحدث عن تقديم استقالة محمد الفرة رئيس لجنة المتابعة الحكومية هنا في قطاع غزة ورئيس لجنة الطوارئ. نحن نتحدث عن هذه اللجنة الحكومية الذي باشرت عملها منذ عام 2017 وحتى اليوم، وهي تتابع الملفات العديدة هنا في القطاع، وخاصة منها الملف الذي يتعلق بالأمن وملف الشرطة الفلسطينية وملف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ملف التعليم والصحة وكافة الملفات الحيوية والمهمة التي كانت تديرها لجنة العمل الحكومي هنا في قطاع غزة. هذه العملية، عملية الاستقالة اليوم، تأتي في إطار تقديم من حركة حماس والفصائل الفلسطينية أوراق جديدة للوسطاء وأيضا للجنة العمل الوطني المتواجدة في القاهرة، لجنة التقنقراط التي هي مطالبة حسب حركة حماس والفصائل الفلسطينية بضرورة التوجه مباشرة إلى قطاع غزة واستلام مبادرة واستلام زمام المبادرة هنا في القطاع ومتابعة أمور الناس من حيث تقديم الإغاثات العاجلة بعد حرب إسرائيلية دروس استمرت لأكثر من عامين ونصف. نتحدث عن هذه الخطوة المهمة، تأتي أيضا في سياق بأن الفصائل الفلسطينية تريد رفع العقوبات أمام لجنة التقنقراط من القدوم إلى قطاع غزة، وتحمل الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الحالية والوسطاء، بالإضافة أيضا لمالدينوف، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال لجنة التقنقراط إلى قطاع غزة ومباشرة عملها والإشراف بشكل كامل. حركة حماس قالت وبشكل واضح عقب هذا المؤتمر بأنها تنازلت عن الحكم بشكل كامل، وهي لا تريد أن تكون في المشهد في اليوم التالي لاستلام الحكم هنا في قطاع غزة، وستسلم كل شيء وخاصة الملف الأمني هنا في القطاع للجنة التقنقراط، أي للجنة المتابعة الوطنية التي هي متواجدة في الوقت الحالي في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور علي شعث. هناك أيضا تطورات ميدانية في المقابل حقيقة، ونحن نتحدث عن هذا التطور السياسي المهم، نتحدث عن التطورات الميدانية المتواصلة هنا من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق حقيقة، يحصد مزيد من الأرواح في المرحلة الحالية. غارات جوية إسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الصباح الأولى على القطاع، كان آخر الغارات الجوية الإسرائيلية على خان يونس في جنوب القطاع، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، أدى هذا الأمر إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين. سبق هذا الأمر أيضا عملية استهداف مباشرة لسيارة مدنية، هناك شهيد أيضا، وهناك أكثر من 16 مصابا جلهم إصابات خطيرة وحرجة، بينهم أطفال ونساء ومدنيين. هناك شقة سكنية في مدينة غزة تم استهدافها أيضا فجر اليوم، 6 من الشهداء فقط منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن. وهناك عمليات قصف مدفعي وعمليات نسف متواصلة في المرحلة الحالية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
0: ابقى معنا أشرف أبو عمرو، تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كيف تفاعلت إسرائيل مع هذه الخطوة من حركة حماس؟
2: مباشرة بعد هذا الإعلان من قبل حركة حماس خرج مسؤول إسرائيلي وصف بأنه رفيع، تحدث إلى هيئة البث الإسرائيلية وغالبا يكون من مكتب نتنياهو وإما أيضا نتنياهو بنفسه، لكن تحت اسم مسؤول رفيع عادة، يقول إن هذه الخطوة ما هي إلا خديعة من قبل حركة حماس، مناورة، بما أن أعضاء الحركة سيواصلون عملهم في نفس المناصب وهي خديعة لا معنى لها وفقا لهذا المسؤول، ويقول إن حركة حماس تخشى من أن تتهم قريبا بأنها هي من تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليم السلاح، ولذلك سارعت إلى اتخاذ هذه الخطوة التي وصفت بالمناورة الإعلامية. مسؤولون أيضا أمنيون يتحدثون إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في الساعة الأخيرة ويقولون نفس الوصف عمليا يستخدمونه بأن هذه لعبة مناورة خديعة، حماس تتحايل على الخارج تحديدا، خطوة تهدف وموجهة بالأساس إلى الخارج وللولايات المتحدة لإظهار بأن حماس تجري تغييرات معينة لتخفيف الضغط عنها، ولكنها تتمسك أولا بالمناصب الإدارية حتى في إطار الإدارة المدنية، ولكن أيضا في سياق السيطرة الأمنية والعسكرية، وأنها لن تنزع سلاحها ولن تسلمه، وكذلك لن تقوم بتدمير الأنفاق، وهذا ما تقول عنه إسرائيل بأنه الشرط الأساسي من أجل التقدم في خطة الرئيس ترامب والسماح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة. من المعروف بأن إسرائيل منعت عدة مرات وفقا لما كانت تنشره أيضا الصحف الإسرائيلية، صحيفة هارتس تحديدا في أكثر من مناسبة، منعت دخول أي من أعضاء هذه اللجنة لمراقبة الوضع في قطاع غزة، وتعرقل التقدم في هذا المسار، بل على العكس عمليا كل هذه الفترة أشهر وقف إطلاق النار واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية، سواء كان فيما يتعلق بعمليات قتل، أكثر من 1,070 فلسطينيا استشهدوا خلال فترة هدنة، فترة وقف إطلاق النار، تقريبا العدد يوازي عدد الشهداء في حروب سابقة شنها الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتفجير المستمرة لما تبقى من منشآت ومباني في غزة. فقط قبل أيام قليلة أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مقاول يعمل مع وزارة الدفاع في منطقة جباليا، وقال إن الجرافة التي كان يعمل بداخلها لهدم منازل في منطقة جباليا انفجرت أو كان هناك حادث عملياتي فيها، بالتالي ما زالت إسرائيل تواصل عمليات هدم ما تبقى وهو قليل جدا من منشآت ومنازل في قطاع غزة، بالإضافة إلى قضية التوسع فيما تسميها إسرائيل منطقة الخط الأصفر أو المنطقة العازلة. كان يفترض وفق الاتفاق أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ انسحابات من هذا الخط والتراجع إلى الشرق، لكنها وسعت هذه المنطقة. نتنياهو يتباهى بذلك بنفسه، قبل أيام قليلة فقط قال إن إسرائيل حاليا تسيطر على أكثر من 60% من قطاع غزة، والهدف هو الوصول إلى 70%. أشار أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية، يقول إن غلاف غزة كما غلاف لبنان، حتى أنه استخدم هذا المصطلح، أصبح داخل القطاع. هذه المنطقة المحيطة بقطاع غزة التي يسميها الإسرائيليون غلاف غزة، نتنياهو يقول بأنها انتقلت إلى داخل قطاع غزة كحدود ثابتة. هو لا يتحدث عن مرحلة مؤقتة، ولكنه يصفها بأنها حدود إسرائيلية، وبالتالي لا انسحابات. يعني من جهة يتحدثون عن ترسيخ لواقع غير مؤقت في غزة، يتعلق باحتلال دائم، يتعلق بحدود جديدة، يتعلق بتوسيع المنطقة العازلة والتعمق أكثر فيها، ومن جهة أخرى يقولون إن هذه الخطوة لحركة حماس هي ظاهرية خديعة مناورة لا طائلة منها ولن تقتنع إسرائيل بها.

0: كذلك نتنياهو تحدث عن نقطة أخرى وتكرر أيضا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع تهجير الفلسطينيين من غزة. قال يوم أمس في جلسة الحكومة بأنه يجب السماح للفلسطينيين الاختيار بين البقاء وعلى من يختار أن يبقى في غزة ألا يهدد إسرائيل، وبين الهجرة، الهجرة الطوعية. يعني إسرائيل منذ 3 سنوات تقريبا تفعل كل شيء لعدم إبقاء أي خيار للفلسطيني في غزة، ونتنياهو يقول بأنه يجب منح الفلسطينيين في غزة خيار الهجرة، بعد أن كانت قد كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 بأن هناك حملة داخلية داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتغيير اسم أو عنوان تهجير الفلسطينيين من غزة من الهجرة الطوعية إلى منحهم حرية العبور والحركة ليتقبلها أكثر المجتمع الدولي ويوافق على استقبال الفلسطينيين من غزة، بعد انتقادات لهذه الخطة بسبب اعتبارها بأنها خطة الترانسفير للفلسطينيين. وبالتالي الواقع في غزة من قبل إسرائيل كأن الحرب لم تنتهي، ومواصلة للعمليات، مواصلة لعمليات الاغتيال، لهجة تصعيدية حادة في الأيام الأخيرة الماضية. في المقابل أي خطوة من حماس تعتبر وتقرأ إسرائيليا بأنها مخادعة وفقا لما يردده الآن مسؤولون إسرائيليون.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وفي أنباء عاجلة وردت الآن، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعرب عن جهوزية اللجنة للقيام بمسؤولياتها في أعقاب تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية استقالته. يقول أيضا إن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها، وقال إن نجاح عمل اللجنة رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة. وقال أيضا إنه يجب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها. أعود إلى مراسلنا في دير البلح، مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما هي التحديات على أرض الواقع التي ستواجه هذه اللجنة في حال سمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع؟
2: هي حقيقة تحديات جمة وكبيرة، وأول هذه التحديات هو أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي في البداية للجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالدخول في المرحلة الحالية للقطاع. هي تتواجد بكافة أعضائها في العاصمة المصرية القاهرة وتنتظر إعطائها الضوء الأخضر. هي قالت بأنها مستعدة للذهاب إلى غزة ومباشرة عملها بعد أن تسلم حركة حماس كل مقاليد الحكم هنا. وحركة حماس قالت وبشكل واضح بأنها سلمت في الوقت الحالي أو ستسلم في المرحلة القادمة كل زمام الأمور هنا في القطاع، والشق الأمني هو على رأس هذه الملفات الحساسة والمهمة حقيقة، والتي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الوسطاء ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل حتى ميلودينوف الذي يتابع هذا الملف وبشكل كبير جدا، وذهب للقاهرة أكثر من مرة وجلس مع الوسطاء، وهناك مقاربات كثيرة كما قالت حماس بخصوص ملف السلاح أن يتم تجميده وحتى تخزينه وإعطاء أو لدى جهات معينة. هي في إطار صياغة جديدة لهذا الملف في الوقت الحالي، ولكن هنا على أرض الواقع التحديات كبيرة وجمة تواجه اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع من حيث تقديم الإغاثة العاجلة والمستعجلة في المرحلة الحالية للناس المكلومين هنا في القطاع. نحن نتحدث عن 2.5 عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هي أشهر عصيبة عايشها الناس، والناس في المرحلة الحالية تنظر بأن تأتي هذه اللجنة الوطنية لاستلام زمام الأمور هنا في القطاع وتقديم الإغاثة العاجلة للعائلات الفلسطينية المنكوبة التي ما زالت في الخيام في منطقة المواصي في المناطق الغربية للمحافظة الوسطى في المناطق الغربية لمدينة غزة. هي بانتظار تقديم إعانة ومعونات عاجلة لهذه العائلات التي ما زالت ترزح تحت وطأة الحصار الإسرائيلي والمعاناة اليومية. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة هنا يماطل وبشكل كبير جدا في تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه ضمن النطاق 20 نقطة التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ في مصر، بنى توقيع اتفاق وقف اطلاق النار برعاية أمريكية وبرعاية الوسطاء.

0: يقول في المرحلة الحالية يوجه ويطالب الوسطاء وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة متابعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي على أرض الواقع هنا، حتى الناس هنا تريد أن تشاهد هذه الخطة عينيا هنا على أرض الواقع وتلمسها حقيقة على أرض الواقع من حيث تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للناس المكلومة في القطاع. كل الأعين تشخص باتجاه ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة والأيام القادمة في تبعات عملية تقديم استقالة رئيس لجنة المتابعة الحكومية ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية هنا في قطاع غزة محمد الفرة، وما الذي سيحدث؟ هل فعلا ستدخل اللجنة الوطنية لقطاع غزة وستباشر هذا العمل أم ستعيقها إسرائيل وتمنعها من الدخول؟
1: نعم.
0: الآن الكرة حسب كل الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس هي في ملعب الجانب الإسرائيلي بانتظار الموافقة على دخول هذه اللجنة إلى غزة.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا أيضا السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد عفيفة، ما هي أو كيف تقرأ بالأحرى موقف اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تقول إنه يجب تأمين كافة المعطيات والإدارية البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمارس اللجنة عملها، وقال إن نجاح عمل اللجنة رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة؟ ماذا يعني ذلك؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين الكرام. يعني يبدو أن اللجنة الإدارية الوطنية حتى اللحظة هي رهينة القرار، قرار مجلس السلام ورئاسة ميلودونوف، وأعتقد أن المطالب التي تحدثت عنها مقابل إعلان لجنة غزة لجنة المتابعة الحكومية بالاستقالة وكأنه محاولة للهروب من الاستحقاق اللي الآن تم تقديمه في غزة للتسليم، تسليم الحكم والإدارة في غزة. ما تطالب به اللجنة الإدارية الوطنية هو جزء من مهامها بالمناسبة، يعني هي جزء من عملية كاملة يفترض أن تبدأ من غزة وليس من القاهرة، وبشراكة مع الكل، لأنه هناك ترحيب وهناك إصرار وهناك دعم وإسناد للجنة منذ البداية، حماس والقوى والفصائل في غزة، وهذه مصلحة غزة وجميع الأهل في غزة أيضا، وحتى السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها، وتم تشكيل حتى لجنة مشتركة بين مجلس السلام بين ميلودونوف والسيد حسين الشيخ بالسلطة الفلسطينية لترتيب هذه المسائل. المقصود هنا أنه كل الإجراءات فلسطينيا هي حاضرة وجاهزة، وهذه يعني مصلحة فلسطينية، ولكن الإشكالية التي لم يشر إليها للأسف هذا البيان أنه ما هو دور وما هي المسؤولية الملقاة على الاحتلال هنا الذي يعطل ويرفض دخول اللجنة، والذي بالمناسبة كل التحديات الموجودة على الأرض هي نتيجة الاحتلال ورفضه ومماطلته ابتداء من الاحتلال الواسع لحوالي 70%، وطبعا قبل ذلك منع أصلا اللجنة للدخول إلى غزة، وصولا إلى إصرار الاحتلال على اختزال المشهد الفلسطيني كليا، كل المشهد الفلسطيني في بند واحد، بند نزع السلاح دون بالمناسبة أي مقابل أو ضمانات واضحة. أنا أذكر هنا أنه كانت الفصائل تسأل إذا ما تم الموافقة على كل خطة خريطة ميلودونوف هل تضمنون أن بالفعل الاحتلال ينفذ ما هو عليه من استحقاقات، وهنا المقصود بالانسحاب لأن هناك عمليات متبادلة. كان الرد أنه لا يوجد بالضبط هناك يعني ضمانات، وميلودونوف يذهب إلى الاحتلال ليعرض عليهم الأوراق، يرد الاحتلال بالرفض ويطرح ويعدل الصياغات الاحتلال يعدلها فينقلها من الجنوب مجددا إلى القاهرة، ونحن الآن كما تتابعون في دائرة مفرغة من الرد والرد المقابل على الصياغات. أعتقد أنه ما تم اليوم هو خطوة حقيقية على الأرض، ترجمة وضغط ورسالة لكل الأطراف بأنه نحن في غزة ننزع الذرائع من الجميع إذا كانت هناك إرادة حقيقية، أولا من الضامنين والرعاة والإدارة الأمريكية، فعليهم أن يبدأوا من هذه الخطوة المستحقة بالمناسبة. خطوة لجنة التقرات أو اللجنة الإدارية كانت مستحقة منذ المرحلة الأولى أو نهاية المرحلة الأولى لكي

0: تكون بوابة ومعبر للمرحلة الثانية التي يفترض أن تتولى أو يعني تتابع فيها مفاوضات حول باقي البنود واللي من ضمنها السلاح. أما أن يتم تعطيل واختزال وحصر كل المشروع، كل خطة ترامب في بند واحد، بند نزع سلاح، فهذا بالتأكيد يعطل ويثبت أنه لا ثقة أولا بالموقف الإسرائيلي وبالسلوك الإسرائيلي أصلا، هو يعني معطل، وأيضا لا يعطي ثقة للمواطن هنا في غزة على قدرة هذه الأطراف الوسطاء على أنه بالفعل تدفع باتجاه الحل، أن يبدأ من الحالة الإنسانية في غزة المتمثلة باستلام اللجنة الوطنية الإدارية الوطنية مهامها في غزة.
1: سيد عفيفة، مصادر من حركة حماس ومن فصائل فلسطينية أعلنت أيضا أو سربت أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد خلال اليومين المقبلين جولة جديدة من المفاوضات بهدف تضييق فجوة الخلافات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أين تكمن الخلافات؟
0: حقيقة لو جئنا يعني نحلل يعني موضوع المفاوضات في القاهرة والتي توالت عبر عدة جولات، راح نكتشف انه ما في عقد كبيرة بالمفهوم اللي ممكن يعطل، سوى انه الاحتلال حرص على ان يتم تعطيل كل البنود وحصر اولا خطة ترامب ال20 بند على تدويرها في خارطة ميلدونوف ال15 بند، وهي مراوحة بالمناسبة على بند أو اثنين، يعني بند الثامن بند السلاح، وحتى البند المتعلق بالحكومة سهل أو تم تفكيكه وتم جسره هو. والبعض يحاول طبعا أن ينقلنا مباشرة، يعني يلوح بالبند 17 أنه في حال لم يتم تنفيذ هذه الاستحقاقات وخصوصا مبدأ بند السلاح ينبغي الذهاب إلى الخطوات الأحادية جانب من الاحتلال والإدارة الأمريكية بما تسمى الاختبارات كما يحصل في لبنان، مناطق الاختبارات الإنسانية، الاختبار الإنسانية. حقيقة الذي يجري اليوم هو مفاوضات على صياغ يتم التوافق عليها بين حماس والفصائل من جانب والوسطاء. ميلدونوف بنفسه يعتبرها أنه متقدمة، وبالفعل حصلنا كما حصل في الجولة الماضية، يذهب للاحتلال ليعود إلى نقطة مربع الصفر، يقول الاحتلال يرفض، تعالوا نعيد المشهد ويبدأ من عند يجب نزع السلاح بالكامل وكل هذه المتعلقات به. الآن الفصائل تذهب مع الوسطاء إلى أبعد مدى، لأنه من مصلحة الفلسطينيين أن ينزعوا الذرائع كما أشرت، سواء على صعيد الحكم هنا أو المتعلق كما أشرنا عمليا بهذه الاستقالة، أو حتى على صعيد بند السلاح ذهبوا إلى أبعد مدى. ولكن هذا المدى الذي وصلوا له لا يوجد ما مقابل له، لا توجد ضمانات كما أشرت، حتى ميلدونوف والوسطاء لا يستطيعوا أن يضمنوا أن تكون هناك مزامنة وتبادلية في الخطوات، وهذه الإشكالية يعني التي تعطل. وبالتالي لو كانت هناك إرادة سياسية، وأنا هنا أعتبر أن الإرادة يعني بشكل مركزي تنحصر بالإدارة الأمريكية، تستطيع أن يتم تفكيك كل المسائل من غدا، تبدأ العملية تسير على الأرض، التنفيذ على الأرض لا على الصيغ وعلى الأوراق، يبدأ خلق واقع يفرض ثقة أو يعطي ثقة للجمهور اللي في غزة هنا، بدل ما يتم يعني يتم إدارة المشهد بالريموت من العواصم ويعني عن بعد، بينما غزة تنتهك تستنزف وتعيش أقصى ظروف الحرب وهي حرب استنزاف حتى وإن لم تكن حرب واسعة. وبالتالي لو كانت هناك إدارة أمريكية أعتقد أنه يمكن تفكيك الملفات، نعم. وهناك إرادة وهناك خطوات فعلية وهناك قرار فلسطيني وخصوصا من حماس أنه لن تكون في المشهد اليوم التالي في الإدارة ولا في الحكم، تبقى ستكون حاضرة في المشهد السياسي مثلها مثل باقي فصائل العمل الوطني، مثل فتح وجبهة الشعبية وباقي الفصائل.
1: شكرا جزيلا لك سيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور طارق حمود، أبدأ معك مع بيان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة بأنه يجب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها، على من تقع مسؤولية توفير هذه البيئة؟
2: تقع على من يسيطر على قطاع غزة، على من يتحكم بالمعابر، من يتحكم بالجو والبحر والبر، وبالتالي تقع على إسرائيل بالدرجة الأولى. إسرائيل هي التي تمنع اللجنة من الدخول منذ بداية تشكلها قبل 6 أو 7 شهور، وبالتالي العائق الأساسي والكبير والمجمع عليه بالمناسبة، يعني لا يوجد خلاف على أنه إسرائيل هي العائق، لكن المشكلة أنه لا يوجه السؤال لإسرائيل. يعني ميلدونوف ومجلس السلام والمجلس التنفيذي يوجه دائما الأسئلة إلى حماس، ويوجه الأسئلة إلى الفصائل الفلسطينية، لكن لماذا لا يوجه السؤال إلى إسرائيل؟ لماذا تقوم بانتهاكات بشكل يومي؟ لماذا لم تلتزم بالخط الأصفر؟ لماذا لم تنفذ البروتوكول الإنساني؟ لماذا حتى الآن تغلق المعابر؟ لماذا حتى الآن تمارس كل أنواع القتل والانتهاكات بحق المدنيين؟ وبالتالي الانتهاك لخطة ترامب ولما تم الاتفاق عليه هو من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل واضح. لكن المشكلة أنه اليوم الرعاة الدوليين الذين يديرون المشهد يدار على أساس أنه كيف نحقق أكبر مكاسب من خلال الضغط على الطرف الأضعف، وبالتالي يتم الضغط على حماس. وعلى الرغم من ذلك يعني حماس والفصائل الفلسطينية معها قدمت مرونة باعتقاد عالية جدا في المفاوضات التي حصلت في القاهرة. يعني حتى بند السلاح، يعني بند السلاح لم يبقى على حاله، يعني هو ليس رفض مطلق، إنما هناك مقاربات تتعلق بتخزين السلاح أو تجميد السلاح أو تعطيله في ظل ضمانات ورعايات دولية. حتى موضوع الموظفين باعتقادي يعني أيضا وصلوا إلى مقاربات يعني معينة. وبالتالي لكن كل ما يتم التقدم باتجاه معين نجد بأنه هناك إعادة للاتفاق أو المحادثات إلى المربع الأول. لماذا؟ لأنه إسرائيل لا تبدي أي مرونة في هذا الاتجاه. الآن يعني موضوع إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، ما هو سبب إسرائيل؟ يعني هذا سؤال كبير جدا، ما هو سبب إسرائيل؟ لماذا لا ترفض إدخال الموضوع؟ نعم، لأنه الجواب الذي أو السؤال الذي أجاب عليه الدكتور مهند بأنه تريد أمنة الحالة، لا تريد أن تنتقل إلى أي طور آخر، لا طور سياسي ولا طور مدني. الآن الانتهاكات الإسرائيلية في حال دخلت اللجنة الوطنية وتولت إدارة قطاع غزة وتصبح وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية وغير ذلك تتبع لها، ستصبح الانتهاكات الإسرائيلية أصعب. وبالتالي إسرائيل تريد يد مطلقة، تريد يد تمارس كل الانتهاكات بحرية كاملة بدون أي عوائق. اللجنة الوطنية وممارسة الدور من الممكن أن يعيق هذه الانتهاكات، لأنه المنطق الإسرائيلي حتى الآن في إدارة قطاع غزة، في إدارة جنوب لبنان، يقوم على عدم إتاحة أي فرصة لأي جسم أيا كان سواء فلسطيني أو غير فلسطيني من أن يمارس عمله بطريقة تقليدية وطريقة طبيعية. تريد إسرائيل أن تمارس هي كامل الدور، لكن بنفس الوقت دون أن تتحمل المسؤوليات. يعني تريد أن تمارس نوع الاحتلال الذي اعتادت عليه بالضفة الغربية، الاحتلال الفاخر بأنه نقوم نحن بعمليات القتل، نقوم بعمليات السيطرة، نقوم بالعمليات الأمنية، لكن الذي يتولى الخدمات، الذي يتولى الخدمات المدنية والحكومية أناس آخرين. بل تقوم إسرائيل بالتدمير، وهناك من يبني ومن يقدم دائما الأموال والدعم من أجل إعادة الترميم وإعادة البناء. هذا النمط الذي اعتادت عليه إسرائيل، وهذا الذي تريد أن تمارسه الآن في قطاع غزة وفي جنوب لبنان.
1: دكتور مهند مصطفى، من يمكنه اليوم أن يغير الموقف الإسرائيلي ويجعلها على الأقل توافق أو تسمح للجنة الوطنية لإدارة القطاع بدخول القطاع؟
3: في هذه اللحظة الموضوع معقد. لو أنه تحدثنا عن ذلك قبل أشهر كان ممكن الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسألة. الآن الموضوع معقد جدا. الآن غزة عادت الآن إلى جبهة مركزية بالنسبة لإسرائيل بعد التوقيع على اتفاق مع لبنان، بطاقات التفاهم مع إيران. الآن في عودة إسرائيلية من جديد إلى قطاع غزة، وذلك نشهد تصريحات مكثفة إسرائيلية تجاه القطاع والحديث عن التهجير والسيطرة والاحتلال. نتنياهو يتحدث عن احتلال كل قطاع غزة وتشجيعه للتهجير. هنالك في إعادة إحياء على فكرة للجنة أو منظومة التهجير في قطاع غزة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، تم إحيائها من جديد. ولذلك غزة عادت الآن إلى نقطة البداية، بمعنى أن نتنياهو يعتبر غزة الآن ملفا مركزيا فيما يتعلق بمستقبله السياسي، فيما يتعلق بوصمة العار التي لحقت به ولن يستطيع أن يزيلها، وهي إخفاق السابع من أكتوبر. ولذلك الضغط على إسرائيل في هذه المرحلة حتى كان أمريكيا ليس بالضرورة أن يفضي إلى تراجع إسرائيلي بالذات عن دخول اللجنة الوطنية. هو أفضى إلى منع إسرائيل من احتلال عسكري لكل قطاع غزة. نعم، حتى هذه اللحظة الذي يمنع إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية شاملة في القطاع هي الولايات المتحدة الأمريكية. لو كان الأمر بيد إسرائيل لإسرائيل نفذت ذلك منذ بداية هذا العام أو بعد انتهاء الحرب على إيران. يعني بعد انتهاء الحرب على إيران كانت إسرائيل تريد الذهاب إلى حرب عسكرية شاملة في القطاع، تحتل كل قطاع. الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تفرض على إسرائيل في هذه المرحلة الانسحاب من قطاع غزة حتى إلى الخط الأصفر، كما أنها لم تنجح بفرض عليها الانسحاب من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا. ولن تستطيع أن تفرض عليها الآن الانسحاب من قطاع غزة. معنى أن إمكانية التأثير الأمريكي على إسرائيل في هذا الملف هي مركبة معقدة، ليست مطلقة ولكن أيضا ليست يعني غير ممكنة، ولكن يتعلق بالتصور الإسرائيلي الحالي للقطاع. التصور الإسرائيلي الحالي للقطاع هو إبقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع، توسيع هذه السيطرة تدريجيا، عدم السماح بإعادة إعمار قطاع غزة. حتى الحديث في داخل الاتفاق، يعني هناك في بند بالاتفاق ماذا يقول؟ هناك في بند يقول بالاتفاق إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس يمكن إعادة الإعمار في المناطق التي هي موجودة خارج سيطرة حركة حماس،
1: يعني في الخط الأصفر.
3: نعم، وحتى هذه النقطة إسرائيل لا تريدها. يعني إسرائيل لا تريد إدخال اللجنة الوطنية، لا تريد إعمار في المنطقة الصفراء، لا تريد إعمار في مناطق حماس، لا تريد أي شيء، تريد إبقاء الوضع القائم، توسيع سيطرتها على القطاع، خنق القطاع، عدم إدخال المساعدات الإنسانية حتى على الأقل نهاية هذا العام.
2: هناك حديث بالمناسبة عن مناطق تجريبية.
1: عفوا دكتور، دعني فقط أنوه للأخبار العاجلة. مجلس السلام الخاص بغزة يقول إن المبدأ الجوهري يقوم على سلطة واحدة وسلاح واحد تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويقول أيضا أنه يجب أن تتيح عملية نقل السلطة للجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها بشكل مستقل. وقال مجلس السلام أيضا إنه أخذ علما بشأن حل لجنة الطوارئ بالقطاع، ولكن تقييمه سيستند إلى الأفعال لا الوعود. إذن مجلس السلام يقول إن المبدأ الجوهري يقوم على سلطة واحدة وسلاح واحد تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هذا يعني يكرر صدى ما كنت تقوله، أنه هناك دائما تحميل الجانب الفلسطيني الذنب أكثر. دكتور طارق حمود،
2: وبالإضافة أيضا يعني هذا الكلام من الممكن أن يكون معقول، نحن نتكلم عن سلاح واحد، هل هذا السلاح الواحد يشمل سلاح إسرائيل داخل قطاع غزة؟ أم أنه يشمل فقط سلاح حماس؟ إذا كنا نتكلم عن سلاح واحد، إذن يجب أن يرتبط مع انسحاب كامل من قطاع غزة، وأن يأخذ الغزيون حرية كاملة في إدارة معابرهم وإدارة شؤونهم الداخلية في إطار وطني فلسطيني. وبالتالي هذه القضية يجب أيضا أن تذكر، بأنه عندما نتكلم عن سلاح واحد نحن لا نتكلم عن انتقائية، لا نتكلم بشكل انتقائي. السلاح الأكثر أذن والأكثر فاعلية الآن داخل قطاع غزة هو السلاح الإسرائيلي، هو المتفجرات الإسرائيلية، هو الصواريخ الإسرائيلية. وبالتالي هذا السؤال الذي يجب أن يطرح أمام اللجنة. ولذلك عندما يطرح مفهوم سؤال واحد، هذا لا يحرج بالمناسبة الفصائل الفلسطينية، وإنما يجب أن يوجه السؤال إلى إسرائيل.
1: سيد سيرجيو دلابينيا، إلى أي مدى يحرج هذا السؤال الولايات المتحدة والتي هي الضامن الأساسي لاتفاق وقف إطلاق النار؟
4: الخطوة الأولى سوف تكون الأصعب لا شك في ذلك، لكن مجرد وجود مجلس السلام هذا يعطينا إطارا للبدء، وواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم بدون أمن. إذن فالترتيبات الأمنية في هذا الصدد هي لم تحدد بعد ومن المشاركون فيها، ولكن حقيقة وجود مجلس السلام وهناك دعم من 27 دولة والولايات المتحدة تشارك بطريقة مباشرة، فهذا يعطي مجلس السلام قوة معتبرة لم نرى لها مثيلا في السابق. الولايات المتحدة مستعدة لكي تدخل في هذه العملية، لذلك أتوقع أنه في المستقبل القريب سوف نرى بالضبط ما هو نوع القوة الأمنية التي سوف تكون قادرة على العمل. إسرائيل لديها مخاوفها، ولكن الولايات المتحدة أيضا كذلك لضمان وقف العمليات والأعمال العدائية، وهذه قضية يجب حلها وهي قضية مهمة. هناك كثير من التنبؤات والمخاوف والشك أيضا بشأن إلى أين تسير الأمور، ولكن إذا ما عدنا إلى عام سابق لم يكن حتى هذا الإطار موجود، والآن نسير في هذا الاتجاه، والآن على الأقل الولايات المتحدة تشارك في هذه العملية وهي لاعب رئيسي في هذه المنطقة ولها نفوذ معتبر، وسوف تعمل مع إسرائيل للتوسع التوصل إلى تسوية ما، إذن لم نرى ذلك إلى الآن والناس متشككون، وأتفهم هذا لأنه كانت هناك محاولات كثيرة للتأسيس للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ التأسيس، ولكن يجب أن نستمر بالعمل لتحقيق السلام لأنه لا يمكن أن نتفرج على الناس الذين يعيشون في هذه الظروف الصعبة، وهذا يتطلب أيضا

0: نوعا من القوة العسكرية ونوعا ما من الآلية القوية لكي يكون هناك تأسيس للسلام وابتعاد الأطراف عن بعضهما.
1: دكتور محجوب الزواري، مع هذه التصريحات للجنة الوطنية لإدارة القطاع وهذه التصريحات لمجلس السلام، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الضامنة لهذا الاتفاق والمعنية بوقف إطلاق النار في غزة؟
2: بخطوة اليوم روعة، ملف غزة يعود يصبح باعتقادي تدريجيا الملف ربما الثاني في المنطقة بعد ملف المضيق، وهذا الأمر بالتأكيد سيعيد السؤال عن دور الدول الضامنة والوسطاء ودور مجلس السلام ودور الولايات المتحدة بشكل أساسي. ما نسمعه الآن عمليا أن هناك محاولة إسرائيلية مستمرة في عدم تغيير الوضع الراهن. دعنا نعرف هذا بشكل واضح. إسرائيل أرادت رفع التكلفة على الفلسطينيين منذ 8 أكتوبر عام 23، وهذا رفع التكلفة استمرت فيه حتى اليوم في ألا تعيد الحياة إلى أدنى مستوى معين من الطبيعية. وبالتالي كل ما تقوم به الآن، حتى البيان لمجلس السلام أنا أجد فيه شخصيا أقرب إلى لغة إسرائيل منه إلى لغة مؤسسة محايدة، لأنه حتى يعني ذكر كلمة السلاح في أكثر من مرة وكأن المسألة الأساسية هي مسألة السلاح وليس المسألة 2 مليون إنسان يعيشوا بدون حد أدنى من الحياة الكريمة. وهذا معناه استسلام غير بريء للرواية الإسرائيلية حتى في اللغة المستعملة. لكن مع ذلك باعتقاد الكرة الآن تماما في جانب مجلس السلام بكل ما يمثله من أعضاء ومن رئيسه اللي هو الرئيس دونالد ترامب. للأسف مجلس السلام روعة ليس لديه مخالب. المخالب التي كانت يمكن أن تكون مفيدة تم تعطيلها، وهي المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن كلها تم تعطيلها، وبالتالي هذا مجلس بلا مخالب إلا مخلب الرئيس ترامب والسياسي، وهنا أتحدث. وبالتالي نحن لا نتحدث عن مؤسسات بلا أدوات للقوة، وهذا الأمر يجعل إسرائيل في منأى عن المساءلة. لكن مع ذلك أنا ألمس شخصيا أن ملف غزة في ظل الوضع الآن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة قد يعود إلى ملف مهم باستعمال ورقة المضيق ورقة للضغط على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل. ولن أرى ذلك غريبا إذا عاد ملف غزة في ملف المساومة والمفاوضة كما هو ملف لبنان الآن، لأنه ببساطة هذا سيكون لعنة سياسية على نتنياهو، لأنه هذا سيعيد تعريف كل الأزمة، لأن الحرب التي شنت على إيران كانت بسبب 7 أكتوبر. الآن يعود الملف لي يقول لنتنياهو بدأت من غزة وستعود إلى غزة مرة أخرى ليكون هناك المواجهة الحقيقية. وباعتقادي هذا سيدخل المنطقة في مزيد من التوتر بالتأكيد إذا استسلمت الإدارة الأمريكية لمنطق نتنياهو في أن كل شيء سيكون كما يريد نتنياهو. وباعتقادي هذا سيكون أمامنا منطقين، منطق نتنياهو في أنه كل شيء يجب حسب منطقه، ومنطق إيران بأنه يجب أن يسمع لمطالبها، واللي جزء منها كانت اللي هي إنهاء حالة الحرب في المنطقة، واللي يعتقد عند البعض عند الذين يفسرون الاتفاق أن غزة كانت ضمن هذه الجبهات لكنها لم تنطق أو لم تذكر اسما كما ذكر لبنان 3 مرات. لذلك نحن الآن أمام ديناميكية جديدة قد تعيد ترتيب الخطاب السياسي والمفاوضات ومذكرة التفاهم بشكل لم يكن متوقعا قبل 24 ساعة.
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، هل يمكن إدخال الآن ملف غزة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وواشنطن وطهران؟
0: من الصعب أن نجزم بذلك الآن، ولكن بما أن الأمر يرتبط بإسرائيل إذن فهو له علاقة بعملية السلام برمتها في المنطقة. إذن في مرحلة ما كل هذه الأمور يجب حلها، وهذا عامل يجب أخذه بالاعتبار. فغزة تحصل على كثير من الاهتمام بسبب ما يجري في مضيق هرمز وما يجري أيضا مع إيران. إذن فبالتالي الآن نحن عدنا وعالجنا قضية غزة ونعالجها، وهذه قضية مهمة في إطار هذه العملية كلها. جزء من السبب لما حدث إلى الآن هو الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر. واضح أن هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وكيف يمكن إدخال هذا في العملية كلها، أي السلام وما يجري مع إيران، لأن قضية مجلس السلام هي قضية لم تجرب في السابق كما تعلمون، وعلى الأقل النظر إلى تسوية ما في غزة هو أمر عقد الأمور في المنطقة منذ مدة طويلة. هناك كثير من العوامل المتعلقة بغزة، ولكن لن نعرف إلى أن يقوم مجلس السلام والمجلس الجديد أو هذه اللجنة الجديدة تتوصل إلى العمل على التفاصيل، ولكن على الأقل هناك إطار لحكومة، هناك أناس يتعاملون مع جوانب مختلفة تتطلب اهتماما حكوميا وتأخذ المسؤولية بعيدا عن حماس. وأيضا لدينا السلطة الفلسطينية، علينا أن ننظر أيضا بالضفة الغربية، فكل هذه الأمور والعوامل هي موحدة، وهذه قضية معقدة وسوف نستمر بالحديث عنها لأعوام، ولكن على الأقل نأمل أن نتوصل إلى سلام في غزة لكي يغير الناس ظروف حياتهم الحالية، وأن يكون هناك توفير وضمان لأمن إسرائيل لكي تنتهي هذه الأعمال العدائية، على الأقل لكي تبدأ عملية إعادة البناء.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني تجمعون جميعا على أن حماس الآن رمت الكرة في ملعب إسرائيل والدول الضامنة، ولكن كما تقول نتنياهو لن يريد أن يلعب، إلى أي مدى يمكن فعليا لإيران أن تجبر نتنياهو الآن إلى اللعب؟
3: أولا الكرة في ملعب أميت لإسرائيل في ملعب إسرائيل لا تلعب فيه أصلا. يعني إسرائيل لا تلعب في هذا الملعب، لا تلعب في ملعب أنه حماس تعلن أنه تم الاستقالة، فإسرائيل الآن تدخل في حالة ضغط سياسي فيما يتعلق بهذه المسألة. لا، وإسرائيل بالنسبة لها غزة من ناحية ارتباطها مع إيران أكثر خطورة من لبنان. بمعنى أنه لبنان كان ممكن يكون هنالك فيه تفهم أمريكي لارتباط لبنان مع إيران، وإسرائيل حاولت، وبالنهاية إسرائيل ذهبت للاتفاق مع لبنان من أجل أيضا نزع لبنان عن إيران. بالنسبة لغزة الموقف أكثر صعوبة على إسرائيل، وموقف إسرائيل منه أكثر متشدد في رابط قطاع غزة مع أي اتفاق أو ترتيبات أمريكية إيرانية. هنا إسرائيل ليس فقط سوف تتبرد على ترامب، سوف تنقلب على ترامب. يعني إسرائيل في تاريخيا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخيا كان هنالك في اتفاق وكأنه ضمني بين الدولتين أن فلسطين هي شأن إسرائيلي، الإقليم هو شأن أمريكي، وفي الإقليم على إسرائيل أن تتفهم المصالح الأمريكية في الإقليم، في فلسطين على الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم السياسات الإسرائيلية في فلسطين. ولذلك عندما كانت الحكومة الإسرائيلية تستوطن وتبني المستوطنات والمستعمرات في داخل فلسطين، كان هناك في تنديد أمريكي، ولكن لم يكن هناك في ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل لوقف الاستيطان والاستعمار في فلسطين، لأن هذا الأمر كان شأن إسرائيلي داخلي في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا لا أعتقد أن إسرائيل سوف تقبل برابط مصير قطاع غزة بمباحثات أمريكية إيرانية، وسيكون موقفها أكثر متشددا في هذه المسألة من موقفها من لبنان. ولذلك إسرائيل لا تلعب هذا الملعب، إسرائيل في ملعب آخر. إسرائيل في ملعب أنها تريد أن تضع موضوع السلاح كنقطة مركزية، ليس لأنه غزة تشكل تهديد على إسرائيل، هذا كذب إسرائيلي. غزة لا تشكل أي تهديد على إسرائيل بتاتا، التهديد من قطاع غزة على إسرائيل انتهى، ولكن موضوع نزع السلاح هو قضية متعلقة بالفكر الإسرائيلي المتعلق أن معنى الانتصار في قطاع غزة، واحد من تعريفات الانتصار في قطاع غزة هو نزع سلاح حركة حماس، بغض النظر هذا السلاح يهدد إسرائيل لا يهدد إسرائيل، هذه مسألة أخرى. ولذلك إسرائيل الآن في ملعب واحد، هو ملعب نزع السلاح، وهذا الملعب رأت إسرائيل أنه مجدي سياسيا ودوليا، ولذلك هي تلعب هذا اللعب أيضا في لبنان وأيضا في سوريا والآن في قطاع غزة، وتربط كل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بموضوع نزع السلاح، على الرغم أن الاتفاق لا يتحدث عن ذلك. وتبني مجلس السلام للتأويل الإسرائيلي للاتفاق هو أيضا انسجام مع المصالح الإسرائيلية، لأنه اتفاق ترامب 20 نقطة تحدث عن تنفيذ متكامل متوازي لكل البنود، لا تحدث عن بند مقابل بند، ولا تحدث عن مرحلة أولى مرحلة ثانية. تم الانصياع لإسرائيل بتقسيم الاتفاق إلى مراحل، ولكن في الحقيقة الاتفاق تحدث عن تطبيق متوازن ومتكامل، ولذلك إسرائيل أخذت من كل هذا الاتفاق نزع السلاح وضعته في المركز، ومجلس السلام تبنى ذلك.
1: دكتور طارق حمود، يعني إذا كانت حماس رمت الكرة الآن بملعب الآخرين منهم الاحتلال ومنهم الدول الضامنة، ولكن ما خيارات حركة حماس إذا لم يرد أحد أن يلعب؟
4: هو طبعا الجميع مجبر أن يلعب، والإقليم كله الآن ملعب واحد، يعني لا نستطيع أن نفصل وأن نقول هنا ملعب وهناك لا يوجد لعب، اللعب موجود في كل مكان. والقبول الإسرائيلي ليس هو نهاية المطاف، لأنه إسرائيل حتى الآن ترفض كل شيء، وبالتالي ليس القبول الإسرائيلي أو الرفض الإسرائيلي هو الذي يحدد مسار اللعبة. رفضت في لبنان وأجبرت على مسارات، وفي غزة رفضت وأجبرت على مسارات معينة. المسألة الأخرى، لا يوجد دول ضامنة، يوجد دولة ضامنة واحدة، هناك وسطاء وهناك ضامنون، ومن المهم التفريق بين الوسيط ليس ضامنا بالضرورة، لكن الوسيط الأمريكي كان ضامنا وهو الذي طرح الخطة، وبالتالي الولايات المتحدة هي التي يجب أن تضمن التنفيذ الكامل. ولذلك موقف الفصائل الفلسطينية في القاهرة استند على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو عدم تجاوز استحقاقات المرحلة الأولى إسرائيليا، أنه يجب أن لا نقفز على استحقاقات والتزامات إسرائيل في المرحلة الأولى التي لم تلبي منها شيء. والمسألة الثانية هو الانسحاب الإسرائيلي ووجود ضمانات حقيقية في هذا الموضوع، والضمانات بالضرورة هي ضمانات مجلس السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة. والنقطة الثالثة، أن يكون هناك مسار سياسي يفضي إلى الدولة الفلسطينية. ضمن هذه الثلاث خيارات من الممكن الحديث على نزع السلاح، لكن بدون هذه الخيارات الثلاث وبدون هذه المبادئ الثلاث لا يمكن أن نذهب إلى مسار عمليا بالنسبة لحركة مثل حماس هو انتحاري. يعني السلاح بالنسبة لها تهديد وجودي، لا يمكن بدون وجود هذه الضمانات أن تتخلى عن السلاح ولا بأي شكل ممكن. ولكن من الممكن الحديث عن وحدة سلاح، من الممكن الحديث عن سلاح فلسطيني، من الممكن الحديث عن مقاربة التخزين والتجميد وغير ذلك، وهذا كله كان مطروح فيه على الطاولة في النقاش. المسألة الأخرى المهمة، إذا كان فلسطين هو ملف إسرائيلي والملفات الأخرى هي ملفات من الممكن أن تكون بالشأن الأمريكي، يجب أن أيضا نتذكر بأنه إيران تقاتل إسرائيل وأمريكا، لا تقاتل أمريكا فقط، وبالتالي حتى مع إسرائيل من الممكن أن تفرض قطاع غزة وملف غزة داخل المفاوضات النووية. بل أكثر من ذلك، تجاهل قطاع غزة وعدم إدخاله في المفاوضات الحالية من الممكن أن يعيد الجميع إلى المربع الأول، لأن كل شيء بدأ من العدوان على غزة، وكل التدحرج الذي صار والانهيارات التي حصلت في لبنان وفي إيران وفي غيرها من المناطق بدأت من قطاع غزة، وبالتالي يجب معالجة النقطة المركزية في هذا المسار الذي بدأ. هناك فرصة الآن بأن الصلف الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية وصل إلى مستوى من الممكن أن يوضع له حد بالأفق بالانسداد العسكري الذي حصل مع إيران، وبالتالي إيران نعم هي الطرف الإقليمي الوحيد باعتقادي القادر على إعادة المشهد في قطاع غزة إلى توازن مختلف.
1: نختم هذا الملف بتنويه بهذه الأخبار العاجلة. ممثل مجلس السلام الخاص بغزة يقول إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. نيكولاي ملادينوف أيضا يقول إنه كلما أسرعنا بالتوصل لاتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية أسرعت لجنة إدارة غزة في الاطلاع بمسؤولياتها، وإن الإسراع بالتوصل لاتفاق يسرع تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلاق إعادة الإعمار. شكرا لكم ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والسيد سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وهو ليس في مصلحة تحقيق أهدافنا وأهداف واشنطن، وأكد أن خيار التفاوض مع إسرائيل كان الوحيد المتبقي بعدما فشلت الحرب في تحقيق أهدافها. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بشن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ضعينا في آخر التطورات الميدانية والسياسية.
5: روعة، قبل قليل شنت المسيرات الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وكانت قبلها قد شنت غارتين على بلدة النبطي الفوقة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان. ننتظر التحديثات لغارة كفر تبنيت إذا ما كانت أدت إلى سقوط ضحايا، ولكن مدينة صور ما زالت تزيل آثار الغارات الإسرائيلية، وسنتقل

0: قدم لنرصد قيام السلطات المحلية وآلياتها بإزالة الركام الناجم عن الغارات الإسرائيلية على آلاف المباني، ما أدى إلى تضرر أكثر من 20,000 بناية إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. هذه الغارة كانت قد شنت على هذا المبنى السكني الملاصق تماما لإحدى المدارس، ويمكن أن نشاهد حجم الدمار الذي أدت إليه هذه الغارة في محيط المبنى المستهدف، وتضررت بشكل كبير هذه المدرسة الملاصقة لها. اليوم على المستوى الميداني كما أشرنا الدمار هائل، ولكن على المستوى السياسي سلسلة تصريحات قبل قليل من رئيس الجمهورية الذي يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي واللا مصلحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها أمريكا ولبنان لاستعادة سيادة لبنان واستقلاليته. عون رئيس الجمهورية حذر من استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء في الأراضي اللبنانية، هو يقول إن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش اللبناني وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. يقول أن لا مكان للحرب الأهلية اللبنانية، ويقول ويشيد بدور رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي بدوره كانت له تصريحات يؤكد أن على الدولة اللبنانية والمجتمع العربي والدولة التحرك لوقف التدمير، تدمير الممنهج ونسف القرى. يقول إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تفجيرات ونسف على نحو واسع في جنوب لبنان. نقترب أكثر روعة لنشاهد المقاعد الدراسية التي تضررت بفعل هذه الغارة. هذه مدرسة كما أشرنا ملاصقة للمبنى المستهدف، وفيها صفوف للتلامذة تضررت بشكل كامل، وبطبيعة الحال هؤلاء ليسوا قادرين على العودة لمقاعد الدراسة. إذن كنت أشير إلى تصريحات رئيس البرلمان نبيه بري الذي تحدث عن جزئية التفجيرات والنسف الهائل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. قبل قليل كان هناك تفجير في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، أيضا في مدينة بنت جبيل كانت هناك تفجيرات في صبيحة هذا اليوم، في قضاء النبطي في كفر تبنيت أيضا تفجيرات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. الإدانات لا تقتصر فقط على المستوى الرسمي اللبناني لهذه التفجيرات، ولكن أيضا المنظمات الحقوقية تضع ما يجري في جنوب لبنان من تفجيرات هائلة ونسف لكل معالم المناطق في إطار جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل، بما يغير معالم هذه البلدات والمدن لا بل يمحوها من أصلها. اليوم الصدع السياسي واسع بين مختلف المكونات اللبنانية، بين من يرى أن التفاوض هو الحل الوحيد وهو الذي سيوصل إلى إزالة ما نشاهده من مخلفات للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وبين من يرفض هذا السياق التفاوضي ويتعول على خيارات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار. إلى التطورات في الملف الإيراني، حيث تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وقد بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي، ويأتي ذلك وسط استمرار التصريحات من الساسة والمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حول المفاوضات، آخرها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكد أنه لا سلام بينهم وبين إيران وبين الولايات المتحدة، وإنها لن تعترف بإسرائيل، وكما شدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة على حد تعبيره. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح الزمان، أبدأ معك ومع مراسم التشييع.
2: تستمر حتى الآن مراسم التشييع التي بدأت في ساعات مبكرة من صباح اليوم في العاصمة طهران. المشيعون تحركوا على طول شارع الحرية أو شارع أزادي الذي يصل مناطق شرق العاصمة بمناطق غرب العاصمة. الجثمان الذي كان من المفترض أن ينتقل على طول هذا الشارع فضلت السلطات أن تنقله بشكل مباشر بعد أن انطلق من ساحة إمام حسين صباح اليوم في شرق طهران، أن ينقل مباشرة إلى ساحة أزادي أو الحرية بعد أن كان من المفترض أن يتحرك على طول المسار. ولربما يعود سبب هذا الأمر هو الحشود التي تشارك في مراسم الجنازة، وهي أعداد تقدر بالملايين بحسب ما يصدر عن المواقع الرسمية الإيرانية. اللافت أيضا في مراسم التشييع هذه هو المشاركة الواضحة والعلنية لمسؤولين إيرانيين.

سواء من مؤسسات صنع القرار السياسية أو حتى من المؤسسات العسكرية. الرئيس الإيراني كان قد ظهر أيضا في الشارع اليوم مشاركا في هذه المراسم بعد أن كان قد شارك يوم أمس في صلاة الجنازة في مصلى طهران، حاله حال مسؤولين كثيرين، وزراء، مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني، من الجيش، قادة عسكريون وسياسيون، كلهم شاركوا أيضا اليوم في هذه المراسم. تصريحات أيضا تصدر

0: لعل هذه هي الرسالة الأبرز التي تريد أن توجهها إيران من هذه المراسم وهي المشاركة الشعبية الحاشدة. يتحدث مسعود بزشكيان عن حالة التماسك، ضرورة التماسك الداخلي، وهو أحد التحديات التي واجهتها إيران طيلة الفترة الماضية حتى خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أمين مجلس الأمن القومي الأعلى أيضا كان له تصريحات تصب في ذات السياق، لكن أيضا هناك تصريحات عسكرية لافتة، منها ما صدر عن المتحدث باسم الجيش الإيراني والذي يقول اليوم مجددا ويكرر القول بأن طهران تستفيد من فترة وقف إطلاق النار لإعادة ترميم وتعزيز قدرتها الدفاعية العسكرية، ويقول بأنها تقوم بتحديث بنك أهدافها وبأنها سترد على أي تهديد إذا ما تعرضت لهجوم. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضا كان له تصريحات يحاول أن يوازن فيها بين الدبلوماسية والميدان، كل التصريحات تصب في جلها بالحديث عن الرسائل من هذه المراسم التي ستستمر حتى ساعات قليلة اليوم حتى في طهران، ويوم غد ستستمر في مدينة قم الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي، من الجانب الأمريكي هناك ترقب لهذه القمة غدا لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث يبدو أن واشنطن تريد طرح مضيق هرمز والملف الإيراني على طاولة الحلف. ما أبرز ما جاء في التصريحات الأمريكية؟
2: نعم هذا صحيح، مسؤول أمريكي قال إن مضيق هرمز وتأمير حركة الملاحة ستكون على جدول المناقشات في قمة الناتو. قال إن دولا من حلف الناتو أبدت استعدادا للمشاركة في تأمير حركة الملاحة، وأن هذا الأمر سيكون مطروحا للنقاش، وأن الرئيس دونالد ترامب سيدفع بتعزيز الدفاع في حلف الناتو. لكن أيضا هذا المسؤول الأمريكي قال إن ربما دول في الحلف ليست لديها الإمكانيات اللازمة لتأمين حركة الملاحة من حيث السفن والأمور اللوجستية، لكن على أي حال هذا الأمر سيكون مطروحا بقوة، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا من دول الناتو وقال أنها خذلته في مسألة الحرب على إيران. ويبدو أن هذا الأمر سيطرح في محاولة لإرضاء الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى، لكن حتى الآن ليست هناك مؤشرات ما إذا كان هذا سيكون دعما قويا أو حقيقيا على الأرض أم فقط في صورة تصريحات وتأييد للرئيس دونالد ترامب، خاصة أمين عام حلف الناتو قال من قبل أن بالفعل طائرات ومقاتلات أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية أثناء الحرب على إيران، وقال أن دول الناتو تؤيد المطلب الأمريكي بعدم امتلاك الإيرانيين لسلاح نووي، وأيضا على ضرورة أن فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هذا الملف سيكون مطروحا بقوة على هذه القمة. والرئيس ترامب قال من قبل أنه يريد الولاء من هذه الدول، دول حلف الناتو، ويقول أن الولايات المتحدة قدمت الكثير للدول الأوروبية ولم تحصل على شيء في المقابل، خاصة في هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكان يقول دوما أنه لا يريد سوى فقط أن تظهر هذه الدول الدعم، وبالتالي هذا الملف سيكون مطروحا بالفعل على قمة الناتو. وأيضا الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي السوري أحمد الشرعي في هذه القمة بحسب ما صرح به المسؤول الأمريكي روعة.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة مع الزميلة سهام أشطو.
3: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. في هذه الأثناء أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها واستقالة رئيسها محمد الفرة، وأكد نقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. في المقابل، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة إن

0: الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس. ومن جهته قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها، ونجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. من جهته قال ممثل مجلس السلام الخاص بغزة إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. والآن إلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث قال الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة إن 3 أشخاص استشهدوا في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في النبطية الفوقى. أما الرئيس اللبناني قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. وفي العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. وفي هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن خامنئي الذي يجري تشييعه الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. نشير إلى هذا الخبر العاجل عن مراسل الجزيرة، غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأرحب من دير البلح بمراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، أيضا معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أشرف، بتزامن إذن مع هذه التطورات الميدانية الأخيرة، نريد أن تضعنا أكثر في تفاصيل ما أعلنه المكتب الحكومي في غزة عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي نفسها والتفاعلات مع القرار حتى الآن.
1: فعلا سهام، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وعبر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابت تحدث في مؤتمر صحفي ظهر اليوم وقال بأن لجنة المتابعة الحكومية هنا في قطاع غزة وبرئاسة محمد الفرة قدمت استقالتها وأتاحت المجال في المرحلة الحالية للجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع المتواجدة في القاهرة للمجيء واستلام زمام الأمور هنا في القطاع. هذه الاستقالة جاءت في تطور سياسي مهم في المرحلة الحالية، وأشادت فيه الفصائل الفلسطينية والوجهاء والمخاتير هنا والأعيان في قطاع غزة، وطالبوا اللجنة الوطنية بضرورة المجيء إلى قطاع غزة واستلام الأمور هنا، سواء على الصعيد الأمني المرتبط بالشرطة الفلسطينية وكل ترتيبات الوضع الأمني هنا في قطاع غزة، أو حتى على صعيد المؤسسات المرتبط بالتعليم والصحة وكافة مجريات الحياة هنا في قطاع غزة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعيق دخول لجنة العمل الوطني، اللجنة التقنقراط المتواجدة في العاصمة المصرية القاهرة لقطاع غزة، والجميع حقيقة طالب في الوقت الحالي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي، وخاصة نوكلايم ماليدينوف الذي يتابع مجريات كل هذه التطورات هنا وهو ممثل مجلس السلام في قطاع غزة، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لأن في المرحلة الحالية حسب الفصائل الفلسطينية والجميع هنا الآن الكرة هي في ملعب الجانب الإسرائيلي للسماح دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع. حركة حماس قالت بأنها لا تريد أن تكون في المشهد السياسي في اليوم التالي لاستلام اللجنة الوطنية المتواجدة في القاهرة في المشهد، وهي ستسهل كافة الإجراءات والأشياء العملية هنا على أرض الواقع للجنة التقنقراط لتقوم بمهامها الأمنية والإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع. الناس هنا حقيقة ينظرون بشيء من الأمل في المرحلة الحالية لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترامب على أرض الواقع وتنفيذها بشكل عاجل في الوقت الحالي وإغاثة الناس المكلومين. حتى الآن نحن نتحدث عن منذ 11 أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى الآن والجانب الإسرائيلي يماطل بشكل كبير في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار على أرض الواقع، وخاصة في الشق الإنساني البروتوكول الإنساني المرتبط بإغاثة المواطنين وإغاثة العائلات الفلسطينية هنا في قطاع غزة. الآن المطلوب هو إدخال اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بشكل عاجل للقطاع والمجيء هنا والبدء فعليا على أرض الواقع في الإجراءات التي هي مرتبطة بكل ما يخص الناس والمواطنين في الوقت الحالي. هذه التطورات السياسية جاءت حقيقة على وقع استمرار سهام الغارات الجوية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق هنا في القطاع. فقبل قليل فقط الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت أجواء القطاع بشكل مغير وشكل مفاجئ وأغارت بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدينة رفح. مدينة رفح هي المدينة المحتلة بشكل كامل حتى الآن وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل كامل في المرحلة الحالية وتمنع عودة الناس والمواطنين إلى تلك المدينة في أقصى الجنوب. عاد عن ذلك المنطقة الغربية لمدينة خان يونس منطقة المواصل الساحلية فيها التكدس البشري الأكبر والعدد الكبير للمواطنين في الوقت الحالي. أيضا الغارات الجوية الإسرائيلية تتواصل هناك، قصف خيمة ظهر اليوم في تلك المنطقة الغربية لخان يونس وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين، بالإضافة لقصف سيارة مدنية وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني، بالإضافة لجرح أكثر من 16 آخرين جلهم إصابات خطيرة وحرجة وبينهم أطفال ونساء يتم التعامل معهم في مستشفيات خان يونس حتى الآن نظرا لأن هناك إصابات خطيرة وحرجة. عاد عن قصف أيضا شقة سكنية في مدينة غزة استهدفتها الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي بدون سابق انذار وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته. فقط منذ ساعات فجر هذا اليوم سهام وحتى الآن نتحدث عن 6 من الشهداء وأكثر من 20 جريحا جراء سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى الآن، لأننا نسمع أصوات انفجارات ما بين حين وآخر في المناطق الشرقية للقطاع هي ناجمة أيضا عن قصف مدفع إسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. عاد أيضا عن عمليات نسف تتواصل في تلك المناطق التي ما زالت القوات الإسرائيلية تتواجد فيها.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. نجوان، أيضا كيف التفاعل إسرائيليا حتى الآن مع هذه الخطوة؟
2: ردود كثيرة تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين تصفهم بالكبار سواء كان على المستوى السياسي ولكن أيضا مسؤولون أمنيون يتحدثون إلى المواقع ووسائل الإعلام الإسرائيلية. العنوان هو بأن هذه الخطوة من قبل حركة حماس ينظر إليها في إسرائيل بأنها مناورة، تضليل، خديعة، هكذا يتم وصفها. وهناك نوع من التمني وفقا لعدد من الصحفيين الذين علقوا على هذه الخطوة بألا تتمكن حماس من خديعة الولايات المتحدة بهذه الخطوة، وكذلك المسؤول في مجلس السلام ملادينوف أحد الصحفيين كتب أتمنى ألا يأكل المسؤول الأممي هذا الطعم في من قبل حركة حماس في غزة. لكن أحد المسؤولين السياسيين الذين وصفتهم هيئة البث الإسرائيلية أو الذي وصفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه مسؤول كبير وعلى الأغلب من مكتب نتنياهو قال إن هذه الاستقالة الظاهرية لحركة حماس بينما يحافظ أعضاؤها على مناصبهم هي عبارة عن خديعة ومناورة إعلامية لا معنى لها، وأن هذه الخطوة تأتي لأن حركة حماس تخشى من أن يتم الإعلان عنها بأنها هي من تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، فسارعت إلى الإقدام على خطوة رمزية ظاهرية لا معنى لها موجهة بالأساس للخارج للوسطاء وللولايات المتحدة ولمجلس السلام لكي تظهر وكأنها تتخذ خطوات من أجل التغيير وبهدف التأثير أيضا على إمكانية السماح لإدخال لجنة التكنوقراط إلى داخل قطاع غزة. مسؤول أمني آخر تحدث مع موقع والله قال إن هذه الخطوة مناورة لا سيما وأن حماس وفقا للتقديرات الإسرائيلية لن تتنازل عن سلاحها، لن تقوم بنزع السلاح ولن تسلم السلاح لجهة أخرى ولن تقوم بتدمير الأنفاق. وإسرائيل سهام كما تعرفين تربط أي تقدم في مسار خطة الرئيس ترامب في هذه البنود بقضية نزع سلاح حماس. حتى التصعيد الأخير اللافت جدا في الأيام الأخيرة الماضية سواء كان على الأرض ولكن أيضا في الخطاب الإعلامي والسياسي للمسؤولين الإسرائيليين، نتنياهو عاد ليتحدث كثيرا عن غزة، يوم أمس ذكر ملف غزة في جلسة الحكومة الأسبوعية وتحدث عن قضية ربط نزع سلاح في إعادة الإعمار، وأنه لن يكون هناك أي إعادة للإعمار في غزة قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لا سيما وأن صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت قبل يومين خبرا مفاده بأن الإدارة الأمريكية تنازلت عن شرط نزع سلاح حماس مقابل إعادة الإعمار. فجاء نتنياهو وقال لا، هذا لم يتغير، بل أنه تحدث عن أن غلاف غزة، المنطقة المحيطة بغزة السابقة، تحولت وانتقلت إلى داخل غزة. يعني بدأوا يسمون هذه المنطقة العازلة منطقة الخط الأصفر، المنطقة التي تتموضع بها قوات الاحتلال، وتجاوزت 60% من مساحة قطاع غزة. ونتنياهو قال بأن الهدف هو الوصول إلى 70% من قطاع غزة. الآن بدأوا يطلقون عليها، على الأقل نتنياهو هكذا يسميها، غلاف غزة، وهذا عبارة عن إشارة واضحة لتغيير الحدود للبقاء لمرحلة دائمة غير مؤقتة ولا تتعلق فقط بعملية انسحاب تدريجية وفقا للخطة التي كان قد أعلن عنها الرئيس ترامب، وإنما إسرائيل مقابل هذه الخطة وبدل أن تنسحب هي تتعمق أكثر في داخل قطاع غزة. إذن إسرائيل عمليا من جهة تواصل عمليات عسكرية في غزة، تشن غارات في غزة. قبل قليل فقط أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف في نهاية الأسبوع مجموعة من وصفهم بالمسلحين الذين كانوا يحاولون إعادة ترميم بنى تحت أرضية في منطقة شمال قطاع غزة. الغارات متواصلة، هدم ما تبقى من منازل للفلسطينيين في غزة أيضا متواصل، وكذلك التعمق واحتلال مزيد من الأراضي داخل غزة متواصل. ومع ذلك تتهم حركة حماس من قبل الجانب الإسرائيلي بأنها تناور وتخادع وأنها تنتهك الاتفاق.
3: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. والآن أرحب بضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. أهلا بك سيد الدجني. بداية، قراءة في دلالات توقيت هذه الخطوة، لماذا الآن في اعتقادك؟
4: يعني مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين. في تقديري أن ثمة دلالات عديدة لهذه الخطوة، والتي جاءت بعد حوارات كبيرة وطويلة في القاهرة بين حماس وبين الوسطاء، وأيضا مع تبادل رسائل مع مجلس السلام حول خارطة ميلادنوف. هذه الخطوة هي جاءت أيضا لتؤكد جدية الحركة في التزامها ببيانها الأول حول موقفها من خطة ترامب، وأحد بنود هذه الخطة هو تسليم الحكم، وأعلنت في ذلك الوقت حماس عن رغبتها بأن لا تكون من مشهد اليوم التالي. اليوم تؤكد أنها بشكل فعلي وبشكل إجرائي بدأت هذه الخطوة بتوافق مع الفصائل الفلسطينية وأيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، مع العشائر والعائلات، أي كل مكونات المجتمع في قطاع غزة تقريبا. وهذا يدلل على جدية كان من الممكن أن يلتقطها السيد نيكولاي ميلادنوف ومجلس السلام في إطار إيجابي، وليس كما أعلن السيد علي شعب بأنه مطلوب أن يكون هناك باكج كامل تنفيذه من أجل أن تعود اللجنة لعملها في قطاع غزة. الأصل الآن التفكير في إنقاذ السكان واستغلال هذه الخطوة والبناء عليها للوصول إلى ما قاله السيد علي شعب بتطبيق كل مفردات خطة دونالد ترامب أو كل مفردات خارطة الطريق التي جاء عليها السيد نيكولاي ميلادنوف، والتي أيضا ستبدأ حوارات جديدة في القاهرة حول هذه النقطة. في تقديري ممكن أن يلتقط الوسطاء ويلتقط مجلس السلام هذه الخطوة، وكلنا متأكدين أن إسرائيل لن تلتقط أي رسالة لأنها تريد للواقع.
3: يعني إلى ماذا ستقود هذه الخطوة على صعيد المشهد ميدانيا في قطاع غزة، أيضا على مستوى دور حماس ونفوذها في القطاع؟
4: يعني أولا يجب أن نتحدث عن سيناريو الفراغ الأمني. هل هذه الخطوة ستؤدي إلى فراغ أمني؟ هذا أكثر سؤال يروح في عقل الغزيين تحديدا وربما أطراف دولية وأقليمية. في تقديري الخطوة جاءت هي تراجع خطوة وليست خطوات، أي بمعنى هو حل الرابط السياسي بين هذا الجسم الحكومي الموجود في قطاع غزة وبين اللجنة الحكومية التي بالتأكيد هي مرتبطة عضويا وإجرائيا وإداريا في حركة حماس، وبذلك تترك المجال لأن تأتي من يشغل مكان هذه اللجنة دون أن يكون أو يحدث أي فراغ أمني في الخدمات التي تقدمها هذه الحكومة سواء في قطاع الصحة أو الأمن أو التعليم أو غيرها من القطاعات التي من الممكن أن لو تركت حماس فراغا فيها أن تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في تهجير الفلسطينيين، لأن الفلسطيني يحتاج إلى بيئة أمنية وإلى بيئة رغم الواقع الصعب في قطاع غزة ورغم صعوبة عمل هذا الجسم الحكومي الموجود.

0: وجود نتيجة قصف إسرائيل المتكرر له، إلا أنه بالتأكيد وجوده مهم جدا حتى في العقل الأمريكي. لا يوجد خلاف حول هذا الجسم، أي بمعنى هؤلاء 50 ولا 40 ألف موظف، سواء كان في السلك الشرطي أو المدني في التقرير، وكلهم مدنيون بالتأكيد. هذا لا يوجد حتى خلاف لدى الولايات المتحدة، لأنه هؤلاء يعيلون 250,000 مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة، وبذلك أن يكونوا ضمن إطار أي تكوين بعد ذلك هذا لا علاقة له في موضوع ارتباطهم بحماس أو غير حماس. هذا الجسم هو متنوع وينتمي لأكثر من لون سياسي، وفي تقديري هم رجال دولة يعملون باحترافية بعيدا عن أي انتماء سياسي أو إيديولوجي.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجاني، كنت معنا من القاهرة. والآن ننتقل إلى نافذة حول الوضع الإنساني في غزة مع الزميلة روعة أوجي. هيك روعة.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم ومرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية الخاصة التي نستعرض فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة بين عشرات ملايين الأطنان من الركام، ويفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض السكان وخاصة الأطفال يوميا للملاه الملوثة ويزيد خطر انتشار الأمراض، في حين وسع جيش الاحتلال سيطرته فيما يعرف بالخط الأصفر داخل القطاع ليزداد المشهد تعقيدا وصعوبة على السكان. كل هذه الأوضاع سنناقشها مع ضيفنا من مدينة غزة الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة. ولكن قبل الدخول في الحوار والنقاش مع ضيفنا، نستعرض معا أبرز الإحصائيات في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد ذكر في تصريحات سابقة أنه يستهدف توسيع منطقة سيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وهو كذلك يعرف بالخط الأصفر. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن قتل إسرائيل لأكثر من 73,000 فلسطيني خلال 1000 يوم من الحرب، وإن هناك أكثر من 173,000 مصاب خلال 1000 يوم من الحرب، كما أفادت الوزارة بوجود نحو 11,000 مفقود خلال 1000 يوم من الحرب. أما اليونيسف فحذرت من وجود نحو 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، في حين أن تقديرات الأمم المتحدة أشارت سابقا إلى وجود نحو 80% من مباني القطاع مدمرة جزئيا أو كليا. هذا أدى إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع حسب تقديرات الأمم المتحدة. نرحب إذن بضيفنا الدكتور منير البرش. أبدأ معك دكتور البرش، ومع الأوضاع الإنسانية، حجم المعاناة التي ترثها اليوم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعد إعلان لجنة المتابعة الحكومية حل نفسها وتسليم مهامها للجنة الوطنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. استقالة لجنة الطوارئ يعني الحقيقة عمل كبير، وهو تمهيد لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لممارسة عملها. الحقيقة ينوم عن وعي كبير تجاه الظروف اللي بنعيشها في غزة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المصالح الوطنية من الإعمار ومن أيضا بناء المستشفيات. والآن كما يقال الكرة في ملعب الوسطاء وأيضا الراعيين الدوليين، الكثير من الناس هنا يرحبون بهذه الاستقالة كما يتمنون للجنة الوطنية مزيد من العمل تجاه مصالح شعبنا. 1000 يوم من الإبادة الحقيقة أمام اللجنة الوطنية، هذه 1000 يوم كانت عمر كبير كامل عاشه شعبنا بأكمله بين الموت والحياة. أنا لا أتحدث من خلف مكتب، وإنما من خلال يعني صفتي شاهد عاش هذه الأيام كلها داخل المستشفيات، ورأينا كيف الإنسان في أقصى درجات ضعفه، ورأينا الإنسان

0: هي أسمى درجات صموده. الحقيقه 1000 يوم كنا نستقبل المرضى ونستقبل الاحياء والاشلاء في نفس الوقت، كنا نعالج الجرحى، ثم اصبحنا يعني نبحث عن مكان ندفن فيه الشهداء داخل المستشفيات. يعني بأم عيني رأيت في ال1000 يوم أطفال انتشلوا من تحت الركام، وأطباء واصلوا إجراء العمليات الجراحية تحت القصف، وأطباء ما زالوا موجودين في أقبية السجون الإسرائيلية. وسمعتم كلكم ما حدث مع الدكتور حسام أبو صفية عندما زاره المحامي وكان يقول له: لن تجدني في المرة القادمة دكتور حسام. وهذا نداء أبعثه من خلال قناتكم الكريمة، يعني يستنجد بالعالم الحر: أنقذوا الدكتور حسام أبو صفية.
1: نعم
0: الدكتور مروان الهمص الذي نزل من وزنه أكثر من 20 كيلو وقاس أكثر من 1000 ساعة من العذاب. الحقيقة نحن نتكلم بعد 1000 يوم من انهيار النظام الصحي اللي حصل في غزة، تدمير
1: دكتور
0: ممنهج
1: دكتور
0: لكل
1: البرش،
0: مقومات الحياة.
1: يعني المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة قال لنا قبل قليل إن أكثر من 15 قطاعا حيويا في القطاع انهار كليا بفعل عملية ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير شكل الحياة في القطاع. ضعنا في صورة القطاع الصحي اليوم، ما هي أبرز الاحتياجات؟ ما هي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في غزة؟
0: التحديات كبيرة أمام اللجنة الوطنية، أمام التحدي الأكبر إعادة بناء المستشفيات وتأهيلها. لدينا 38 مستشفى تم تدميرهم، يعمل فقط 19 مستشفى بشكل جزئي. لابد من إعادة تأهيل المستشفيات بالدرجة الأولى، وهذه أولى مراحل التعافي الذي دأب الاحتلال الإسرائيلي أن يقوض فرص التعافي لدى وزارة الصحة. فلذلك عليه البدء بتنفيذ تأهيل المستشفيات وبناء مستشفيات ميدانية، عليه بإدخال أدوات الجراحة وأيضا غرف العمليات، لأن عليه إدخال أيضا، يعني نحن نتكلم عن أبسط الحقوق. الاحتلال يمنع الوقود من الدخول ويمنع زيوت المولدات من الدخول. أمام المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، حتى الأكفان الآن في غزة لا توجد أكفان. يعني الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الصحي، فعليه أن يبدأ ضمن الخطط التعافي. نحن جهزنا خطط التعافي وتم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية. عليه البدء ومنع الاحتلال من تقويض أي مرحلة من مراحل التعافي. عليه أيضا أن يفتح المعابر أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى ليتلقوا علاجهم، أكثر من 20,000 جريح ينتظرون العلاج بالخارج. على المجتمع الدولي واللجنة الوطنية الآن أن تفتح المعابر والضغط على الاحتلال، بدل يعني أن نتباكى على الذين نفقدهم يوميا، أكثر من 1500 مريض كانت لهم تحويلات بالخارج فقدناهم واستشهدوا. نحن نفقد يوميا، نتحدث عن 50% من مرضى الكلى فقدناهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية ومادة البيكربونات التي يمنع الاحتلال دخولها حتى اللحظة. يعني نحن نتحدث عن أوضاع مريرة
1: نعم
0: وقاسية، والاحتلال يعمق من
1: أزمة
0: جراحاتنا ويعمق من مآسينا.
1: أزمة نقص الغذاء أيضا كيف انعكست على صحة الغزيين؟ ما هي الأمراض التي انتشرت، العوارض التي انتشرت، كيف أثرت على صحتهم؟
0: هناك دليل واضح، وهو دليل على الإبادة الجماعية. عندما يبدأ الاحتلال ويمنع من إدخال المواد الغذائية للأطفال والمكملات الغذائية وأيضا الأدوية من التي يعني تستخدم في رعاية الأم والطفل، نحن نتحدث عن واقع مرير للأجنة الفلسطينية. الاحتلال استهدف الرحم الفلسطيني، فمات العديد من أطفالنا قبل أن يولدوا. كنا نتحدث عن 5,000 مولود في الشهر، واليوم نتحدث الشهر الماضي عن 1,700 مولود فقط، والشهر الذي سبق

0: 2700 مولود، نتحدث انخفاض يتجاوز 550% من المواليد الجدد، وأيضا نتحدث عن من بين 1000 ولادة طبيعية هناك 500 حالة إجهاض. هذه كلها بسبب التغذية السيئة، وأيضا عدم دخول المواد الغذائية ورعاية الأطفال، يمنع الاحتلال إدخال حمض الفوليك، ويمنع الاحتلال كل مقومات الرعاية الصحية للأمة الفلسطينية. منذ بداية الحرب كان الاحتلال يوجه سهامه نحو النسل الفلسطيني، كيف يقضي على هذا النسل الفلسطيني؟ عندما قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل، يعني ماذا يعني؟ يعني أن هناك جيل بأكمله فقدناه مستقبلا كبيرا لهؤلاء الأطفال، غير الذين جرحوا، أكثر من 44,000 جريح من الأطفال، أيضا من الأمهات صانعات الأطفال وصانعات الأجيال القادمة. فقدنا أكثر من 12,000 امرأة. نحن نتحدث عن إبادة صحية وإبادة بيئية. كل هذه التحديات ستكون أمام المجتمع الدولي وأمام الوسطاء وأمام الذين يريدون التغيير في واقع الحياة الفلسطينية. نتكلم عن مياه ملوثة، نتكلم عن أيضا
1: المياه
0: نسبة الركام
1: الملوثة،
0: كما تفضلتي.
1: نعم المياه الملوثة، يعني اليونيسف تقول إن 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، كيف يؤثر ذلك على الصحة في غزة؟
0: الاحتلال الإسرائيلي عندما يمنع إدخال الزيوت لهذه المولدات التي يعني تشتغل عليها الغواطس وأيضا الآبار الفلسطينية، يمنع إيصال المياه للمواطن الفلسطيني، وأيضا عندما يمنع إدخال مادة الكلور المعقمة، وهي يعني المادة الأساسية في التعقيم للمياه، فهو يعني بذلك يعني أنه لا بد أن يكون ماء ملوث. فعندما تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه ويتناولها الأطفال والكبار، نحن لم نكن نلاحظ بعض الأمراض الجلدية، صرنا نلاحظها، الأمراض التنفسية. أيضا هناك يعني متلازمة جيلان بيري، الذي كانت بسبب انتقال الفيروسات عبر المياه الملوثة. نحن نتحدث عن واقع مؤلم عاشه الشعب الفلسطيني. وأيضا الموضوع الفلسطيني ليس يعني أزمة إنسانية، اللي جرى في غزة تجاوز كل تعريفات الأزمات. نحن أمام الحقيقة تفكيك ممنهج للحياة نفسها في غزة. يعني لم تعد الحرب تستهدف الإنسان، بل استهدفت كل ما يبقيه حياً. استهدفت المستشفى واستهدفت الطبيب. عندما يقتل الاحتلال الإسرائيلي أطباءنا، أكثر من 1700 من الكوادر الصحية
1: نعم
0: فقدناهم. نحن نتحدث عن 900 كادر صحي، هؤلاء نزحوا وخرجوا بسبب فعل الاحتلال
1: نعم
0: الإسرائيلي. 362 من الكوادر الصحية ما زالوا قيد الاعتقال، منهم 82 على
1: وهذا
0: رأسهم
1: ما
0: الدكتور
1: صنفته
0: حسام
1: الأمم
0: أبو
1: المتحدة
0: صفية.
1: في تقاريرها بأنها يعني محاولة ممنهجة من إسرائيل لقتل مظاهر أو لجعل القطاع غير قابل للحياة. شكرا جزيلا لك الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، كنت معنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة، ونواصل مع التطورات في الملف الإيراني، حيث تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وقد بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. يأتي ذلك وسط استمرار التصريحات من الساسة والمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. معنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ولكن قبل ذلك أشير إلى هذا الخبر العاجل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقول الإفراج عن 17 أسيرا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة. وهذه صور لسيارات الصليب الأحمر إذن تنقل هؤلاء الأسرى 17 الذين جرى الإفراج عنهم كما ذكرت عبر معبر كرم أبو

0: سالم جنوبية قطاع غزة، وقد وردتنا الصور قبل قليل. إذن مشاهدينا، نحن في متابعة هذه الصور الأولية التي توثق وصول 17 أسيرا فلسطينيا جرى الإفراج عنهم، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوبية قطاع غزة، وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والصور تحديدا من خان يونس، إذن جنوبي القطاع قبل قليل. طبعا تعودنا على رؤية الأسرى الفلسطينيين الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في حالة صعبة جراء الظروف المأساوية للأسر في السجون الإسرائيلية، حيث يمنع هؤلاء من أبسط شروط الحياة من غذاء وماء ودواء. وطبعا تمنع عنهم الزيارات ويحتجزون في ظروف صعبة جدا. مشاهد، نعود لملف إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كما قبل قليل رحبت بمراسلتنا من طهران فرح الزمان شوقي، وبمراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ومعك فرح، أبدأ إذن اليوم التشييع الشعبي للمرشد الراحل، قربين من الأجواء والمشهد بالتزامن أيضا مع آخر التصريحات والمواقف الإيرانية.
1: سهام مشاركة حاشدة، هكذا نستطيع أن نصف المشهد الميداني في مراسم التشييع التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر وما زالت مستمرة ومن المفترض أن تنتهي في الساعات القليلة القادمة. المشيعون والمشاركون في هذه الجنازة قطعوا شارع أزادي أو شارع الحرية من أقصى شرق العاصمة إلى أقصى غربها، حيث تم نقل الجثامين، جثمان المرشد الأعلى السابق و أفراد من عائلته الذين اغتيلوا في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. الآن يتجمع المشاركون في ساحة الحرية أو ساحة أزادي في غرب طهران. هي مشاركة واسعة في الحقيقة، تصفها المواقع الرسمية الإيرانية بأنها مشاركة مليونية، لكن بذات الوقت تتحدث السلطات في ظل وجود تجهيزات أمنية وأجواء أمنية، وأيضا هنالك نقاط صحية كثيرة كانت خلال هذه المراسم، تؤكد السلطات عدم وقوع أي إصابات حتى اللحظة، وذلك بسبب وجود مخاوف من حالات التدافع خلال المشاركة في هذه المراسم. أيضا المشاركة الرسمية كانت في الحقيقة لافتة، نتحدث عن مشاركة من مسؤولين من كافة مؤسسات صنع القرار، مؤسسات صنع القرار سواء السياسية أو حتى العسكرية، وهو ما كان أيضا لافتا كونها مشاركة تأتي على العلن بعد الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد. وبخصوص التصريحات، تحاول إيران من خلال عكس صورة المشهد لمشاركة المواطنين الإيرانيين سواء الذين يقطنون في العاصمة طهران أو في المدن الثانية الذين أتوا إليها للمشاركة في هذه المراسم، تحاول أن تعكس صورة معينة وأن تنقل رسائل سواء للداخل وحتى للخارج في الحقيقة، لأطراف في الخارج وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من قبيل التماسك الداخلي بعد ظروف الحرب وفي ظل وجود تحديات، منها تحديات اقتصادية واجتماعية، وهما جاء واضحا في تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم، والذي اعتبر بأن الإيرانيين هم الثروة الحقيقية على حد وصفه. هذه التصريحات أيضا تحدث عنها أمين مجلس الأمن القومي الأعلى وفي وقت سابق عدد من المسؤولين والقادة أيضا. لكن بذات الوقت هناك رسائل عسكرية بطبيعة الحال توجه بالتزامن وهذه المراسم، من قبيل ما صدر على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي يكرر مجددا اليوم بأن إيران تعمل خلال فترة وقف إطلاق النار على تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية. تحاول طهران على لسان مسؤوليها إيصال رسالة تقول بأنها لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى بإسرائيل بهذه الفترة. لذلك المتحدث باسم الجيش الإيراني يتحدث عن الجهوزية، ويتحدث أيضا عن تحديث بنك الأهداف على حد وصفه. بالمقابل أيضا هناك تصريحات لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الذي يخوض المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول بأن النجاح في التفاوض، قوة التفاوض، تكمن أيضا في الإنجازات في الميدان. بالتالي هو يحاول الموازنة بين هذين الأمرين، الدبلوماسية والساحة العسكرية بذات الوقت. أخيرا، بوجود كل هذه الرسائل، تستمر هذه المراسم التي تأتي في طهران بكل دلالتها السياسية، لتنقل يوم غد إلى مراسم في مدينة قم الإيرانية، والتي لها خصوصية دينية في الحقيقة. سهام،
0: شكرا لك فرح الزمان شوقي، مراسلة الجزيرة من طهران. ناصر، في المقابل، ما آخر المواقف والتصريحات من الجانب الأمريكي؟
2: والجانب الأمريكي صامت منذ أمس تقريبا حوالي 48 ساعة، والأمريكيون يمتنعون عن التعليق أو الرد حتى على التصريحات الإيرانية معذرة الكثيرة والمتنوعة. ربما أهم تصريح سمعه الأمريكيون من قاليباف عندما قال إن هناك صعوبة بالفعل لكن الاتفاق ممكن. بناء على ما يحدث على الأرض، يبني الأمريكيون الآن موقفهم الجديد القديم من إيران. الرئيس الأمريكي اليوم يتوجه بعد ساعات إلى قمة نيتو في تركيا، ولديه ما يقدمه للشركاء الأوروبيين على ما يبدو. على الأقل 48 ساعة، والمسؤولون والمصادر الأمريكية ومختلف تقارير تؤكد بأن هناك هدوءا فعليا على مستوى مضيق هرمز، وهو الخط الأحمر الأمريكي، المطالبة بملاحة كاملة الحرية دون تدخل إيراني. وهذا يبدو أنه بدأ يحدث على الأرض. من تقارير بلومبرغ إلى المصادر الأمريكية، كلها تتحدث عن مرور المزيد من السفن المحملة بالطاقة ومختلف البضائع. بهذه النقطة، بهذا التقدم على الأرض، يتوجه إذن الرئيس ترامب إلى قمة نيتو. ومصادر أمريكية لم تقل من هي الدول الأوروبية التي قالت للأمريكيين إنها مستعدة الآن في هذه المرحلة من الصراع. لم تكن متحمسة في وقت سابق، لكن الآن الأمريكيون يتحدثون عن مجموعة من الدول الأوروبية دون أن يحددوا من هي. ربما بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا أيضا، كلها ممكن أن تشارك في ما طلبه الأمريكيون منذ البداية، وهو نوع من الدعم اللوجستي على مستوى مياه مضيق هرمز، خاصة فيما يخص البحث والتنقيب عن تلك الأخطار في المياه مثل المتفجرات أو غيرها التي ربما وضعها الإيرانيون في المياه. وبالتالي يصل ترامب إلى قمة نيتو وهو يحمل ملف إيران، وبالضبط ملف مضيق هرمز، ذلك الشريان الاقتصادي الذي يهم الجميع، في انتظار وصوله إلى أنقرة وبداية القمة هناك للنيتو في واشنطن. الآن صمت وترقب ومراقبة دقيقة ومكثفة حقيقة لما يجي على الأرض في طهران من تلك التفاصيل والمشاهد التي تصل للحشود من طهران إلى الولايات المتحدة، والتكهنات هنا في الولايات المتحدة من مختلف مصادر والمحللين، بعضهم يرى في ذلك التفافا شعبيا حول القيادة، وآخرون يعتبرون أنه مشهد مزيف وأن البكاء مزيف كما قال رئيس ترامب، وأن هناك انقساما حقيقيا لدى القيادات الإيرانية.
0: شكرا لك ناصر الحسيني، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا أيضا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. وينضم إلينا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أصلاني، وبتزامن مع هذا المشهد الجنائزي في طهران، ما الرسائل التي تستمر إيران في إرسالها في هذه المرحلة؟
3: هذا يعتبر عرضا للقوة الإيرانية مرة ثانية، وهذا على خلفية التطورات الأخيرة، لأن الشعب الإيراني يدعمون أحد العوامل التي جعلت النظام يستمر وتحييد أهداف إسرائيل والولايات المتحدة بتغيير النظام. لذلك فهم يدعمون هذا النظام ويعبرون عن ذلك من خلال الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الإخلاص والمشاعر الودية للمرشد الأعلى الذي كان قائد البلاد وقائد القوات العسكرية، وهو الذي حاول أن يقوي ويعزز استقلال وسيادة البلاد. وكحاكم على مدى 37 عاما قام بأدوار مهمة، والناس في الشوارع انطلقوا بأعداد هائلة، وهذا يعتبر العدد الأكبر الذي يشارك في جنازة في إيران، وذلك لدعم النظام السياسي ولإظهار الاستمرارية والتحدي داخل البلاد. وأيضا هناك تصعيد من الولايات المتحدة ضد إيران، ولكن إيران تظهر بأنها الآن تسير في وضع طبيعي.
0: سيد لابينيا، في مقابل رسائل عدة ترسلها الآن إيران، صمت أمريكي، يعني في 48 ساعة لا تصريحات من الجانب الأمريكي حتى الآن، هل يعبر ذلك عن الاستراحة التي تحدث عنها دونالد ترامب من الطرفين من أجل الجنازة، أم هناك تفسيرات أخرى؟
3: أحد الأمور التي قالها الرئيس ترامب أن هذا يعتبر فرصة للطرفين لكي يقوموا بإعادة التقييم، وهو قال إنه لن يقوم بأي تحرك عسكري خلال هذا الأسبوع. لذلك فالرسالة هي يجب تفسيرها من يتلقونها، وواضح أن الطرفين، وفي هذه الحالة نتحدث عن إيران لأن رسائل إيران كانت موحدة، والرسالة المقارنة هي أنه قبل بدء هذا الصراع كان هناك عشرات الآلاف من الناس على الشوارع في إيران يتظاهرون ضد حكومتهم. لذلك نفهم أن الحكومة الحالية تريد أن تبعث بهذه الرسالة، ونحن نريد أن نبعث بالفكر بأنه إن لم يكن هناك صراع عسكري يمكن لنا أن نحل خلافاتنا من خلال طاولة المفاوضات كما ورد في 14 بندا في مذكرة التفاهم. نعم، واجهتنا بعض الصعوبات، آخرها كان عندما قامت إيران بإطلاق النار على سفن تجارية بريئة تمر عبر مضيق هرمز، ولكن لأن الولايات المتحدة كانت قادرة على المساعدة في نقل هذه السفن، الآن مستوى العبور أصبح 40%، ونأمل أيضا أن نحسنه حتى ليصبح أفضل مما كان عليه، ليصبح كما كان في 28 من أكتوبر وحتى قبل ذلك. لذلك فهذه فرصة لإيران لإعادة التقييم.
0: سيد عبيدي، قراءة أيضا في مواقف الطرفين بخصوص مضيق هرمز الآن، وهل يمكن أن نصل إلى وصفة بالفعل يعني تؤدي بنا إلى مخرج فيما يخص موضوع المضيق حتى قبل إيجاد حلول للقضايا الأخرى؟
4: يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحديث الآن، لأنه في النهاية الدبلوماسية وفرت لها العديد من المكاسب، وهو أنه لا هناك يعني لا يوجد هناك أي حركة من قبل الإيرانيين وعمل لإعاقة الملاحة الجوية والبحرية، وهذا هدف مهم جدا. ثم هناك يعني على الأقل تجميد للوضع فيما يسمى بالملفات الأخرى متعلقة بإيران بوقف إطلاق النار. يجب أن لا ننسى بأن نحن ما زلنا في فترة 60 يوم في النهاية، صحيح هناك استراحة لمدة أسبوع، لكن هذه فترة مفاوضات وكل طرف يحاول أن يوظف هذه الاستراحة. بالنسبة للمواكب الجنائزية هي ليست حدث ديني، وإنما هي كذلك حدث دبلوماسي، حدث سياسي داخلي، ولذلك تستفيد منه إيران. والولايات المتحدة الأمريكية تقول في النهاية بأنها مرتاحة على ما يجري الآن على أرض الواقع.
0: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وشكرا موصول للضيفنا عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ولضيفنا هنا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ننتقل الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة إن 3 أو 4 أشخاص استشهدوا في استهداف بمسيرة إسرائيلية لسيارة في النبطية الفوقة. ومعنا من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، أي تفاصيل متوفرة حتى الآن؟

0: سهام ميدان لبنان ما زال يشهد خروق الاتفاق وقف إطلاق النار. غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة نبطية تستهدف سيارة وتؤدي إلى سقوط 4 شهداء، من بينهم مربية مديرة مدرسة اسمها إسبرانزا غندور. هذا ما نشرته وزارة الصحة اللبنانية حول حصيلة هذه الغارة، ولكن أعقبها أيضا غارة على بلدة كفر تبنيت أيضا شنتها مسيرة إسرائيلية. هذه الغارات هي في قضاء النبطية الذي يشهد تكرارا للاستهدافات الإسرائيلية، كان من المسيرات أو المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى من مرابض المدفعية التي تطلق قذائفها في هذا الاتجاه. كما أنه يشهد تفجيرات، ففجر هذا اليوم وصبيحة هذا اليوم كانت هناك تفجيرات في بلدة كفر تبنيت، أيضا تفجيرات تنفذ باتجاه عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، أكان في كونين، كفر تبنيت كما أشرنا، مدينة بنت جبيل وغيرها من البلدات في الجنوب اللبناني. وهذا كان مثار تنديد من رئيس البرلمان اللبناني خلال هذا النهار، الذي دعا الدول العربية والدول للضغط على إسرائيل لتوقيف ولوقف هذه التفجيرات التي تمحو معالم الجنوب وتحول منطقة واسعة من الجنوب إلى منطقة غير قابلة للسكن. اليوم أيضا في على المستوى السياسي كانت هناك تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان بما يؤمن عودة الأهالي إلى هذه المنطقة. أيضا كان قد وصف بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في إطار التعنت وفق توصيف رئيس الجمهورية اللبناني، وقال إن هذا التعنت الإسرائيلي لا يخدم المصالح التي تم التوصل إليها في التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر في واشنطن وتحقيق المصالح اللبنانية والسيادة اللبنانية والسلام العادل والدائم في المنطقة. أيضا كان قد أشاد بموقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خاصة لناحية ما كان يحذر منه المسؤولون اللبنانيون من إمكانية أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوقيع عليه حقيقة بين لبنان وإسرائيل من أن يكون مدماكا لفتنة بين اللبنانيين، خاصة جراء هذا الصدع الذي حصل عقب التوقيع على مذكرة التفاهم أو كل التسميات التي تسمى بها أو يسمى بها هذا الاتفاق، بين من يرى فيه تنازلا مجانيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومن يضع عليه ملاحظات يرى فيها أن لبنان كان باستطاعته تحصيل أكثر من المكاسب، ومن يرى بأن إسرائيل هي من التي تحقق مكاسب ولن تنسحب من جنوب لبنان، خاصة أن الاتفاق لا ينص على انسحاب بشكل واضح، ولكن يقول إعادة انتشار في مربوطة ومشروطة بسحب سلاح حزب الله. إذن اليوم الصدع يشتد بين اللبنانيين، بين من يؤيد هذا الاتفاق ومن يؤيد التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وخاصة رئيس الجمهورية الذي قال أيضا في تصريحاته اليوم أن هذا أفضل الممكن وأن هذا التفاوض هو اتفاق إطاري في المرحلة المقبلة أو يحدد ملامح المرحلة المقبلة للتفاوض بين لبنان وإسرائيل. وأيضا تحدث عن جزئية حقوق الضحايا في هذا الاتفاق الإطاري وأنه يعلق المقاضاة الدولية لإسرائيل ولكن لا يمحوها أو يعلقها بشكل نهائي، وبين من يعتقد أن هذا الاتفاق الإطاري يشكل تنازلا مجانيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس المعترضين رئيس البرلمان اللبناني حزب الله وأيضا عدد كبير من الأطياف السياسية في لبنان كانت تسجل ملاحظات تصل حد المعارضة الجوهرية لهذا الاتفاق وترى أنه لا يؤمن للبنان أي من الحقوق.
1: وطبعا منذ الاتفاق كارمن لم تتوقف العمليات الإسرائيلية، قربين أكثر من وتيرة هذه العمليات وطبيعة التصعيد الإسرائيلي وأين يتركز؟ كارمن هل تسمعيننا؟ لا أدري إن كانت كارمن جوخادار مراسلة الجزيرة من صور جنوبي لبنان تسمعنا. عموما كنا في متابعة هذا الخبر العاجل من وزارة الصحة اللبنانية التي تقول إن 4 شهداء في غارة إسرائيلية سقطوا في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد في إطار استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي حتى بعد الاتفاق الإطاري بين الجانبين اللبناني.

0: والإسرائيلي، ويأتي هذا التصعيد المستمر بالتزامن مع جدل وسجال كبير داخل لبنان بسبب تباين المواقف من هذا الاتفاق. وطبعا كما كانت تذكر كارمن، فهناك مواقف مختلفة بين من يدافع عن هذا الاتفاق ويدعو إلى إعطائه الوقت حتى تظهر النتائج، وبين من ينتقده ويعتبر أنه قدم تنازلات مجانية للجانب الإسرائيلي دون الحصول على أي ضمانات من جانب إسرائيل، التي تقول إنها ستواصل البقاء في مواقعها في لبنان. الآن إلى هذا التقرير، إذن تتواصل في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات إزالة الركام الذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية، ويقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية حجم الركام في عموم البلاد بأكثر من 8 ملايين متر مكعب، وتعمد السلطات اللبنانية إلى رمي الركام في مطمر الكوستا برافا في الساحل الجنوبي لمدينة بيروت. مراسلنا تامر الصمادي تتبع رحلة الركام، ركام الضاحية، إلى محطته الأخيرة.
1: وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها، لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد الحرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
2: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم لك.
1: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاعي. هنا تتوسع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين الماضية والحالية. سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
3: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
1: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاة.
3: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرم عليها تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ شو بيخطر على بالك تقول مت معمول؟
1: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحو، وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2,000,000 طن من الردم، وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاعي، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8 ملايين متر مكعب من الردميات.
4: المواد الصلبة بناخدها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدي المواد نقدر نشيلها على جنب، ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
5: وهذا الردم كله جاي من الضاحية؟
4: هذا الردم كله ناتج عن عدوان 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
1: ليس البحر نهاية الرحلة، بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
6: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والإزاز والأشياء التانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.
1: يبدو البحر وكأنه بات أرشيفا للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006، ثم احتضن مطمرا لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن، ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اختالتها إسرائيل

0: وخاصه للجزيره من النبطيه الفوقى، البلده الواقعه في جنوب لبنان، حيث قامت مسيره اسرائيليه باستهداف هذه السياره، وهو ما ادى الى سقوط 4 شهداء حسب وزاره الصحه اللبنانيه حتى الان. والآن إلى مراسلتنا من مدينة صور جنوبية لبنان كارمن جوخادار. كارمن، هل هناك أي تحديثات إضافية إذن حول هذا الاستهداف الإسرائيلي لسيارة في النبطية الفوقى؟
1: سهام ما شاهدناه من صور خاصة هي لهذا الاستهداف الذي قتلت فيه إسرائيل 4 أشخاص من بينهم المربية إسبرانزا غندور، وفي هذه الأثناء ينعيها تلامذتها، هي مديرة مدرسة، بما يدلل على أن الاستهداف هو لمدنيين كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة. ويعيدنا إلى نقطة أساس، هي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت هذه المنطقة التي تقع عند ما يسمى وما تسميه بمنطقة الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر إلى مقتلة تقتل كل من يقترب إلى هذه المنطقة، وهو ما قامت به حين استهدفت هذه السيارة في بلدة النبطي الفوقى في قضاء النبطي. عقبتها غارة من مسيرة على بلدة كفر تبنيت الواقعة دائما في قضاء النبطي، قضاء النبطي الذي شكل في آخر أيام المواجهات قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عقب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، شكل عنوانا أساسيا في الميدان، إذ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت للتقدم في هذا المحور وسعت للسيطرة إلى إحدى التلال الحاكمة التي تسمى بمرتفع علي الطاهر الذي استعادت ذكره في الأيام الماضية، وتقول إنها تستهدف محيطه وترصد تحركات، ولكن ما نعرفه من المصادر الميدانية لا تحركات إسرائيلية في محيط مرتفع علي الطاهر، لا تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور، وما يجري فقط هو استهدافات متكررة من قبل المسيرات والمدفعية وأيضا المقاتلات الحربية الإسرائيلية لهذه المنطقة، خاصة منطقة النبطية الفوقى التي حولتها كما أشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مقتلة لكل من يقترب من تلك المنطقة، كما كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية تفجيرات في بلدة كفر تبنيت التي أشرنا أيضا كانت قد استهدفت من قبل المسيرات الإسرائيلية. جنوب لبنان بشكل يومي يتعرض لخروقات لوقف إطلاق النار، كان من مرابض المدفعية التي تطلق قذائفها، المسيرات تستهدف أيضا بشكل متكرر، والمقاتلات الحربية الإسرائيلية نعم. أيضا تستهدف جنوب لبنان.
0: نعم
1: اليوم
0: كارمن.
1: التفجيرات التي حصلت في جنوب لبنان كانت مثارة تنديد على المستوى الرسمي.
0: مراسلة الجزيرة من مدينة صور جنوبية البلاد. رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر هذه المستجدات أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها واستقال رئيسها محمد الفرع، وأكد نقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. في المقابل قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة إن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس. ومن جهته قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها ونجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. بدوره قال ممثل مجلس السلام الخاص بغزة إن نيكولاي مالادينوف أعلن اليوم بغزة أو أن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. في الأثناء قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي التطورات الميدانية في لبنان قالت وزارة الصحة إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقى. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن

0: أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. وفي العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. وفي هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن خامنئي الذي يتم تشييعه الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما من جديد أشرف. إذن تطورات ميدانية متسارعة بالتزامن أيضا مع هذا القرار المهم الذي أعلنه المكتب الحكومي بغزة، قربنا أكثر من الصورة.
1: فعلا هي تطورات سياسية مهمة تنعكس أيضا، وفي المقابل هناك تطورات ميدانية متلاحقة حقيقة من حيث الغارات الجوية الإسرائيلية التي لم تتوقف على القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. ولكن إذا ما بدأنا بالتطورات السياسية المرتبطة بإعلان المكتب الإعلامي الحكومي هنا في غزة استقالة محمد الفرة رئيس لجنة المتابعة الحكومية هنا في القطاع وتقديم استقالته بشكل كامل، ودعوة لجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع المتواجدة في القاهرة بضرورة أن تأتي إلى القطاع وتستلم زمام الأمور هنا بشكل كامل، ومنها الملفات الأمنية والإنسانية والتعليمية والصحية وكافة مناحي الحياة المتعلقة والمرتبطة بحياة الناس هنا والمواطنين الذين يعانون الأمرين منذ أشهر وهم يرزحون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي وتحت إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة حقيقة منذ 11 أكتوبر العام الماضي، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال الإسرائيلي يماطل بشكل كامل في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار على أرض الواقع، وخاصة الشق الإنساني المرتبط بالبروتوكول الإنساني في إدخال المساعدات الإنسانية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع من الوصول للقطاع ومباشرة عملها في الوقت الحالي. حركة حماس والفصائل الفلسطينية باركت هذه الخطوة وقالت على اللجنة الوطنية في المرحلة الحالية أن تأتي للقطاع وأن تقوم بإغاثة الناس والنازحين في الوقت الحالي. هذه الخطوة حقيقة تعطي دلالات كبيرة، وحسب ما قالت حماس بأنها لن تكون في صورة الحكم ولن تكون في صورة الموقف هنا في قطاع غزة في اليوم التالي التي تأتي فيه اللجنة الوطنية وتستلم زمام الأمور هنا في القطاع. ولكن المطلوب الآن هو أن تسمح الحكومة الإسرائيلية للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة ومباشرة عملها وتمكينها أيضا من قبل المجتمع الدولي وخاصة الوسطاء الذين يتابعون تنفيذ المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار هنا على أرض الواقع. حتى الآن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وحتى الآن لم يتم الانتقال باتجاه المرحلة الثانية. حركة حماس قالت بأنها نزعت هذه الذريعة في الوقت الحالي وقدمت استقالة محمد الفرة رئيس لجنة المتابعة الحكومية ورئيس لجنة الطوارئ هنا في قطاع غزة، وهي تفسح المجال في المرحلة الحالية لقدوم اللجنة الوطنية. والآن المطلوب من قبل المجتمع الدولي وخاصة من ممثل السلام في غزة ميلادينوف بضرورة أن يأتي ويتابع أيضا السماح لهذه اللجنة الوطنية بدخول القطاع، وأيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالإيفاء بالالتزامات وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار على أرض الواقع هنا. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة حتى الآن يماطل وبشكل واضح وجلي. هذه التطورات السياسية جمعاء أيضا سهام تأتي على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل، غارات جوية إسرائيلية متواصلة في مدينة رفح كانت آخر الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدة صواريخ المدينة، وهذا الأمر أدى إلى سماع دوي انفجارات كبيرة وتصاعد الدخان. أيضا هناك كانت خلال الساعات الماضية وخاصة صباح اليوم وظهر اليوم غارات على منطقة المواصل الساحلية، استهداف خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، استهداف سيارة مدنية، 3 من الشهداء في هذه الاستهدافات وصلت إلى مستشفى نصر وأكثر من 20 جريحا. عاد عن استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، فلسطيني وزوجته استشهد، 6 من الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن خلال 24 ساعة الماضية، 8 من الشهداء وأكثر من 35 جريحا جلهم من الأطفال والنساء، ما زال أغلبيتهم متواجد في المستشفيات التي تعاني الأمرين الأخرى من استقبال الجرحى والمصابين الذين يسقطون جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية، على وقع مناشدات تطلقها وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة التدخل لتزويد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية في المرحلة الحالية.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. نجوان، إذن آخر التحديثات أيضا حول التفاعل الإسرائيلي مع هذه الخطوة.

0: الخطوة.
1: يعني ردود الفعل سهام تتراوح بين وصف هذه الخطوة من قبل حركة حماس بين الخديعة والتضليل والتحايل. هناك الكثير من التصريحات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين سياسيين وصفتهم بالكبار أو رفيعي المستوى، وكذلك مسؤولين أمنيين وصفوا هذه الخطوة بأن حماس تستخدمها فقط وفقط من أجل التحايل وكسب الوقت وإقناع الولايات المتحدة وكذلك مجلس السلام بأنها أقدمت على خطوة للتغيير من أجل تحقيق أهدافها وإدخال لجنة التكنوقراط إلى غزة وفقا لشروط تناسب حركة حماس مع الإبقاء على أعضائها. هذا ما قاله أحد المسؤولين الإسرائيليين لهيئة البث الإسرائيلية بأن هذه الخطوة عبارة عن خديعة ولا معنى لها، خاصة وأن حركة حماس تبقي على أعضائها في مناصبهم. وقال كذلك بأن حماس أسرعت للإعلان عن هذه الخطوة لأنها تخشى بأن تتهم هي بأنها تقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مسؤول أمني آخر قال بعد أن وصف أيضا هذه الخطوة بأنها تضليل بأن حماس لن توافق أو لا توافق ولن تقوم بنزع سلاحها أو تسليمه، وكذلك لن تعمل على تدمير الأنفاق التي تقول إسرائيل بأن ذلك شرط للتقدم في الخطط في بنود خطة الرئيس ترامب. في الأشهر الأخيرة الماضية طيلة الوقت إسرائيل عمليا تتهم حركة حماس بأنها هي من تنتهك وقف إطلاق النار وتضع قضية تسليم السلاح ونزع سلاح حماس ذريعة لعدم التقدم في أي منحة حتى في إطار البروتوكول الإنساني ضمن هذه الخطة، لا إعمار لا إدخال مساعدات وفقا لما تم الاتفاق عليه، مواصلة هدم المنازل. ومن جهة أخرى هي تتهم يعني تتهم حماس بخرق الاتفاق، ولكن من جهة أخرى هناك إقرار إسرائيلي بأن إسرائيل هي أيضا تخرق الاتفاق. يعني عندما يخرج نتنياهو ويقول بأن إسرائيل وسعت من المنطقة التي تحتلها في قطاع غزة وتجاوزت 60% من مساحة القطاع وإنها ستواصل العمل من أجل الاحتلال ما لا يقل عن 70%، هذا يعني أنه عمليا يقر بأن إسرائيل هي من تنتهك هذا الاتفاق، ناهيك عن عمليات عسكرية مستمرة لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وهناك منحة تصاعدي في الأيام الأخيرة الماضية لعمليات الجيش في غزة، تعود البيانات على نفسها بأنه تم استهداف عناصر من حركة حماس أو من الجهاد الإسلامي يعملون على ترميم بنى تحتية تابعة لحركة حماس، أو كانوا يقتربون من القوات في المنطقة التي تسميها إسرائيل منطقة الخط الأصفر وشكلوا تهديدا، أو بيانات عن استهداف أشخاص شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. هذا يتكرر في الأيام الأخيرة الماضية وليس فقط على مستوى بيانات الناطق العسكري الإسرائيلي وإنما على مستوى المسؤولين الإسرائيليين. عادت غزة إلى الواجهة، هناك تصعيد، هناك تقديرات تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حركة حماس عادت لترميم قدراتها العسكرية ولمحاولة للحصول على مزيد من الأسلحة وتستعد إلى جولة قتال. عندما يتم ترديد ذلك في الإعلام الإسرائيلي هو يكون تمهيد لتصعيد ما على الأرض، وهذا عمليا
0: ورأينا قبل قليل غارات في رفح، لا أدري إن كان هناك أي بيان من الجيش الإسرائيلي.
1: الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا في الساعات الأخيرة الماضية تطرق إلى استهداف في شمال قطاع غزة قبل يومين خلال نهاية الأسبوع، وقال إنه استهدف 5 عناصر كانوا يعملون على إعادة ترميم بنى تحت الأرض تابعة لحركة حماس. ناهيك أيضا عن قضية التهجير سهام، يتحدثون عن ذلك بشكل علني حتى أنهم يحاولون تجميل الخطة، خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. قناة التلفزة الإسرائيلية 13 كشفت قبل أيام قليلة بأنه داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قرروا تغيير اسم هذه الخطة من هجرة طوعية إلى حرية المرور والعبور من قطاع غزة لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع. هناك أيضا تلميحات لعدد من النشطاء، لعدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سموتريش، فيما يتعلق بإعادة الاستيطان إلى داخل غزة وبناء مستوطنات. وسئل

0: نتنياهو عن ذلك قبل يومين في مؤتمر صحفي، ولم ينفي، لم يقل إن ذلك لن يحدث، بل قال دعوا الأفعال تتحدث وليس الأقوال. إذن طيلة الوقت هناك إقرار بانتهاك لهذا الاتفاق من قبل الإسرائيليين، لكن عندما تأتي حماس وتقول إنها تحل لجنة الطوارئ، تقول إسرائيل بأنها خديعة، وإن قالت حماس بأنها ستواصل التمسك بالحكم، تقول إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاق ولا تريد تسليم سلاحها، بمعنى أن إسرائيل تريد أن يستمر هذا الوضع ولا تريد أن تتقدم في أي مسار له علاقة بإنهاء هذا الوضع في غزة.
1: بعد كل ما رأيناه بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي فيما يخص الجبهة اللبنانية، كيف يبدو التعويل اليوم إسرائيليين على الجانب الأمريكي فيما يخص مواصلة تطبيق ما تريده إسرائيل في غزة كل ما ذكرته؟
0: من الواضح بأن أيضا ضمن المواضيع التي يريد نتنياهو أن يقنع بها الرئيس ترامب خلال لقائه، بالإضافة إلى قضية وملف إيران وإعادة الشروط الإسرائيلية المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وكذلك فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية وعدم ربط الساحتين اللبنانية بالإيرانية والتأكيد على ذلك، ومواصلة الاحتلال في لبنان مواصلة العمليات العسكرية في لبنان. كذلك إسرائيل طيلة الوقت تحاول أن تقنع أيضا الإدارة الأمريكية وفقا لما نقلته تقارير إعلامية إسرائيلية في الآونة الأخيرة بضرورة العودة والعمل العسكري في غزة، بذريعة أن حركة حماس عادت لترميم قدراتها العسكرية وترفض تسليم سلاحها. كانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قد نقلت قبل يومين عن تقديرات للأجهزة الأمنية أو رأي وتوصية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم ضرورة التصعيد إلى حد العودة إلى الحرب في غزة. لكن هنا أريد أن أشير، الأجهزة الأمنية تقول إن الجبهتين الرئيسيتين هما لبنان وإيران ويجب التركيز عليهما، ويكفي العمل على تكثيف عمليات اغتيال وإزالة تهديدات في غزة. لكن أيضا هذا التأطير، هذه العناوين التي تمنحها الأجهزة الأمنية، هي عمليا محاولة لأن تقول للإدارة الأمريكية للمجتمع الدولي بأنه لا توجد حرب في غزة. لكن مع ذلك تواصل إسرائيل هذه العمليات بعناوين مختلفة، بأنها استهدافات لأشخاص معينين أو لبنى تحتية، لكن ليس لدرجة حرب، لكنها على أرض الواقع تواصل ذلك. الزملاء في غزة يتحدثون اليوم عن أكثر من 1070 شهيد فقط في فترة هدنة، في فترة وقف إطلاق النار، بمعنى أن الحرب استمرت لكن بأشكال مختلفة وبالأساس مستمرة ضد الإنسان الفلسطيني واحتياجاته في داخل غزة.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. والآن ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة ازدهار شعشعة. إليك ازدهار.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت. تصعيد إسرائيلي مستمر خلف اليوم 4 شهداء في غارة إسرائيلية على النبطية الفوق. يأتي هذا ضمن مسلسل الخروقات الإسرائيلية الذي لم يتوقف في الجنوب اللبناني. رصدنا أيضا تصريحات على المستوى الرئاسي للرئيس جوزيف عون وأيضا لرئيس مجلس النواب نبيه بري. سنتوقف أكثر عند التفاصيل الميدانية والسياسية مع زميلة كارمن جوخدار معنا الآن من صور.
3: ازدهار هذه الجريمة التي نفذتها إسرائيل قبل قليل بقتلها 4 أشخاص في النبطي الفوق، أعقبها أيضا غارة أخرى من مسيرة على بلدة كفر تبنيت وغارة من مسيرة على برعشيت، أثارت موجة سخط في البلاد. وقبل قليل كان هناك تصريح من النائب إيهاب حميدي وهو نائب عضو في كتلة حزب الله النيابية، يقول إن استمرار إسرائيل بقتل المدنيين ونسف القرى وتدمير المنازل وارتكاب المجازر هو خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، يحمل مسؤوليته بالإضافة إلى إسرائيل السلطات اللبنانية بعدما تنازلت عن حقوق لبنان السيادية ووفرت للعدو الذريعة من خلال اتفاق الإطار للادعاء بأنه يحظى شرعية البقاء في جنوب لبنان. تصريح إيهاب حمادي يدلل على الصدع الكبير على المستوى اللبناني، فهو يحمل مسؤولية ما يجري من خروقات إسرائيلية ومن بقاء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان للاتفاق الإطاري الذي وقعته السلطات اللبنانية مع إسرائيل في واشنطن قبل أيام. وهذا الصدع أيضا يمكن تبيانه من تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أن التفاوض هو الذي سيحل كل المشكلات، وهو الاتفاق الإطاري يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ليس اتفاقا نهائيا مبرما وفق ما كرر خلال الأيام الماضية، ويشدد اليوم أنه يعلق مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية، وإشارة إلى أن هناك جزئية في كلامه مرتبطة بما وصفه بأنه تعنت لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان. هذا التعنت وفق توصيف جوزيف عون سيقوض قدرة الجيش اللبناني على الانتشار في جنوب لبنان، وانسحاب إسرائيل وبقاء إسرائيل وفق قوله ينزع من لبنان هذه المصلحة التي سعى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها من خلال هذا الاتفاق الإطاري، يقوض السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية، ويشير ويشدد مرة جديدة على ضرورة درء الفتنة، وينوه بمواقف رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان قد ندد بالتفجيرات التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، وحمل المجتمع العربي والدولي مسؤولية وقف كل ما يجري في الجنوب خاصة لناحية التفجيرات ومسح ملامح القرى الحدودية. كان في آخر التفجيرات كونين وقبلها كفر تبنيت وسلسلة بلدات اليوم استهدفت بتفجيرات إسرائيلية.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارمن جوخة دار، كنت معنا من صور. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في استوديو التغطية في بيروت، الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الأستاذ راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ توفيق، تابعنا يوم قاسي جدا في قطاع غزة نتيجة غارات إسرائيلية وتصعيد إسرائيلي جديد، اليوم أيضا في لبنان تصعيد جديد يخلف 4 شهداء، وهناك تركيز على النبطية الفوقة بشكل غير مفهوم وغير مبرر. ماذا تفهمون من هذا التركيز على النبطية الفوقة؟
4: تحياتي إليك إلى الزميل راشد فايد ولكل المشاهدين. طبعا هي المقارنة مع قطاع غزة وجنوب لبنان في مكانها تماما. يعني في قطاع غزة يفترض أن هناك مبادرة اسمها مبادرة الرئيس ترامب في الخريف الماضي، وأخذ الرئيس الأمريكي على عاتقه مبادرة سلمية، لم يعرف الغزيون أي سلام ولا وقفا لإطلاق النار. وكما سمعنا أيضا الزميلة من استديوهات الدوحة، أكثر من 1000 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار، بين قوسين وتحت خطين أحمرين. نأتي إلى لبنان. عموما بما له علاقة بالنبطية الفوقة وكفر تبنيت، حيث يتركز قصف الاحتلال الإسرائيلي على 2 منطقتين، هما منطقتين تشكلين مدخلا لمنطقة استراتيجية، هي منطقة علي الطاهر. يعتبر الاحتلال الإسرائيلي بأن منطقة علي الطاهر فيها ترسانة عسكرية للمقاومة اللبنانية، بالإضافة أيضا إلى وجود عشرات أو مئات من المقاتلين التابعين للمقاومة اللبنانية. لذلك هو يعتبر بأنه عدم الهجوم على منطقة علي الطاهر جاء بقرار أمريكي، وبالتالي طلب منه الرئيس دونالد ترامب عدم التقدم الميداني نحو هذه المنطقة. هذه هي الذريعة الإسرائيلية بعد العجز عن اقتحام هذه المنطقة. ولكني أظن من ناحية أخرى على المستوى الميداني أيضا بأن استمرار القصف على هاتين المنطقتين بالتحديد، هذا يعني بأن هناك خططا إسرائيلية قد يعمل الاحتلال الإسرائيلي على محاولة تنفيذها في المستقبل، وبالتالي فإن عينه بالتأكيد وبالطبع على علي الطاهر.
2: طيب أستاذ راشد، الرئيس جوزيف عون اليوم حمل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني المسؤولية عن عدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة، وقد يتساءل بعض لماذا يستمر لبنان في التفاوض مع إسرائيل إذا كانت لم تقدم حتى اللحظة أي مؤشرات تتعلق باتفاق الإطار؟
5: كأنك تلمحين إلى أهمية ما قاله الرئيس واد السنيورو من أن لبنان ممكن أن
2: أنا لا ألمح إلى شيء، أنا أذكر
5: تقولين بشكل
2: تصريحات الرئيس يوسف عون كما قالها.
5: صحيح، فأنا عم بقول للرئيس فؤاد السنيورة أعطى من يومين مقابلة لإحدى محطات التلفزة، ودعا الدولة اللبنانية أو اقترح على الدولة اللبنانية أن تلوح بالانسحاب من المفاوضات مع أمريكا أو مع إسرائيل. لكن في الحقيقة نستطيع أن نستنتج أن البيان إسلام أباد اللي في إسرائيل ولبنان ولد ميتا. لماذا؟ لأن منذ الفقرة الأولى حتى الفقرة الثالثة أو الرابعة هناك رب

0: لإنهاء سلاح حزب الله بانسحاب إسرائيل. لا إسرائيل تريد الانسحاب ولا حزب الله يريد الانكفاء. إذا نحن ندخل في دوامة لن تنتهي على عادة كل القرارات التي تعنى بالقضية الفلسطينية أو الوضع في لبنان. هناك يعني كثرة من الكلام وقلة من الأفعال.
1: طيب ذكرت قبل قليل الرئيس فؤاد السنيورة، على أي حال هذا الرأي لم يعد يمثله وحده، هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تنقسم إلى ثلاثة آراء أستاذ توفيق. أحد هذه الآراء وهو موقف الدولة مع المسار التفاوضي واتفاق الإطار، الرأي الثاني وسطي ربما مع مسار التفاوض ولكن لديه تحفظات على نقاط كثيرة في اتفاق الإطار، وهناك رأي آخر رافض لهذا المسار من الأساس وبالتالي كل ما ينتج عن حتى اتفاق الإطار.
2: يعني هو بالمبدأ كل اللبنانيين، وأتكلم هنا عن القوى السياسية اللبنانية، ليست ضد مبدأ المفاوضات ولكن شكل المفاوضات ومسار المفاوضات، وإذا كانت مباشرة أو غير مباشرة. هنا ينقسم اللبنانيون إلى مذاهب وشيع سياسية متعددة، لكن بما له علاقة بالرئيس فؤاد السنيورة، وأنا كنت ذكرت أكثر من مرة وكنت مع أستاذ راشد فايد وأشرت أيضا، كنت قرأت مقالا له يدعو الدولة اللبنانية إلى الالتفات إلى العيوب والنواقص الاستراتيجية الموجودة في اتفاق الإطار. أيضا لو استرجعنا بعض مواقفه أيضا في بعض المحطات، يعني قبل إعلان الرئيس جوزيف عون بأن لبنان ذاهب إلى المفاوضات المباشرة في 9 آذار مارس الماضي، عندما أعلن الرئيس جوزيف عون هذا، وكانت الجولة الأولى في 14 من نيسان، كان له موقف أيضا رئيس فؤاد السنيورة، قال حرفيا لو أنا كنت رئيس الحكومة لما ذهبت إلى المفاوضات المباشرة. حرفيا هو قال ذلك، يعني بالمعنى بالعقل السياسي لشخصيات سياسية لها باع بصرف النظر عن التباين مع الرئيس فؤاد السنيورة، بس هو ينظر أيضا من المنظور نفسه الذي ينظر إليه السيد وليد جنبلاط.
1: طيب.
2: بأنه هذا الاتفاق الإطار يشكل خطرا استراتيجيا على لبنان وبالتالي يعطي إسرائيل كل شيء.
1: أستاذ راشد، حتى الآن المواقف على حالها، ولكن هل يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار مثل هذه التحذيرات والتوجيهات لدى الدولة اللبنانية أو المفاوض اللبناني وبالتالي تعيد النظر ربما في بعض بنود الاتفاق؟
0: أي جواب سيكون تكهنا، لأن ما يجري يتقرر في اجتماع مجلس الوزراء أو بين الرؤساء الثلاثة بري
1: ورئيس الوزراء وأيضا
0: نواف السلام،
1: نعم،
0: والرئيس
1: بري.
0: فهم أصحاب القرار عمليا، نحن لسنا في ديمقراطية مفتوحة، نحن ديمقراطية محددة الأطر، وبالتالي ما فينا نقرر أنه اليوم أنا بقرر أي مشروع بناخد أو أي اتجاه نتخذ، ولكن هناك بالضرورة نقاش أن يكون مفتوحا ومجردا من التهم الخائبة الخيانة والعمالة، يعني كل هذه كلام صار من الماضي وما عاد له محل، وثبت في الماضي القريب والبعيد أنه كلام لا يعني شيئا وأنه غير مستند على أي واقع،
1: ويؤجج الفتن التي يحذر منها الرئيس عون أيضا.
2: بس من هذا يتطلب من بعض الأطراف السياسية اللبنانية ألا تتهم المقاومة اللبنانية بأنها ذات إيرانية، ما هذا أيضا تهمة خيانية وتهمة العمل للخارج. لذلك ضبط الخطاب السياسي اللبناني وضبط الخطاب الإعلامي هذا مطلوب، بس ليس فقط مطلوبا من جهة واحدة، مطلوب أيضا من كل الجهات. يعني الآن المبرر الرسمي اللبناني بأنه هو يعني فرط بعامل قوة أساسي عندما نحى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية جانبا وأسقط البند الأول. البند الأول فقط ينص على وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، هذا كان عامل يمكن للبنان يتمسك به. لكن بما له علاقة أيضا بموقف الرئيس فؤاد السنيورة، أضمه أيضا إلى موقف متكرر ومتعاقب ومتلاحق أيضا للسيد وليد جنبلاط حول الإجماع الوطني. نحن في مرحلة مصيرية وتاريخية، فإذا أي خطوة يمكن أن تقدم عليها الدولة اللبنانية يجب أن تأخذ فرعية على المستوى الوطني بصرف النظر عن الموقف السياسي. لذلك من الجزيرة قلت وأقول وأساند أيضا الرأي القائل بأن على الرئيس جوزيف عون أن يدعو إلى مؤتمر للحوار الوطني للوصول إلى أجندة لبنانية واضحة بالمسار التفاوضي.

0: فوضي غير المباشر.
1: لا يمكن إنكار حالة الجمود الآن فيما يتعلق باتفاق الإطار. من يستطيع اليوم تحريك المياه الجامدة في ضوء حالة من القلق على المستوى الشعبي؟ استمعنا لآراء كثير في الشارع اللبناني. هناك حالة قلق من عودة الحرب، من نوايا إسرائيلية لإعادة التصعيد ليس فقط في الجنوب.
2: أعتقد هناك مبالغة في التركيز على ما يسمى الفتنة، وكأن البلد يقف مثل ما بيقولوا بالعامية على صوص ونقطة، أقل الدفشي بده يوقع. مش مظبوط الحكي. المظبوط دعوة الجميع إلى النقاش بترون ومنطق.
1: يعني تضم صوتك إلى صوت الأستاذ توفيق؟
2: طبعا، لأنه ما في مخرج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار.
0: أشكرك يا أستاذ.
2: ولا يمكن تخطي الحوار.
1: يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
0: طبعا، لأنه هذه نقطة استراتيجية ووطنية، الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني.
1: وأكثر من ضيف تم الحديث معهم واستضافتهم عبر هذا المنبر دعوا إلى مبادرات أو إلى لقاءات وإلى حوار متواصل للجم أي فرصة للفتنة في هذه المرحلة.
0: لو سمحت لي بس بين قوسين، يعني الرئيس جوزيف عون يفاوض، عفوا فخامة الرئيس جوزيف عون يفاوض الإسرائيليين ولا يحاول حزب الله، هذه نقطة ضعف.
1: طيب أعود للسؤال ذاته اللي طرحته عليك أستاذ راشد، من يستطيع اليوم تحريك المياه الراكدة؟
2: أمريكا. دون ما نضحك على بعض ونتوهم قدرات ليست موجودة، القرار الحاسم في الوضع الدولي عموما بيد الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أننا نلاحظ انكفاء الاتحاد الروسي، حتى أوروبا عم تحاول تبحث عن موطئ قدم في الإشكالات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها لا تملك القدرة لفرض رأي. بينما الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا في أكثر من موقف حين قررت معاندة نتنياهو لم تقصر وأجبرته على التراجع. إذن صاحب القرار في تحريك المياه الراكدة هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا أنا أتفهم يعني الود المتعاظم،
1: ولكن حتى الولايات المتحدة يعني بعض المراقبين لا يستطيع تفسير مواقفها. هناك حديث عن طلب أمريكي بتأجيل إسرائيل لعملية عسكرية تعد لها في هذه المرحلة لمرتفعات علي الطاهر. يعني تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع إسرائيل إذا ما أرادت؟ بالتالي ما هو الدور الأمريكي الواجب في هذه المرحلة لإتمام أي عملية سلمية حتى الآخر؟
0: يعني بصورة عامة، الموقف الأمريكي التقليدي وموقف مع إسرائيل بالصراع العربي الإسرائيلي، إلا في حالة واحدة، إذا تعرضت المصالح الاستراتيجية الأمريكية لمخاطر ما. لذلك ذهب الأمريكيون إلى وقف إطلاق النار، إلى هدنة مع إيران، لأن مصالحهم في المنطقة، مصالحهم الاستراتيجية أقصد، تعرضت إلى مخاطر جمة. على المستوى اللبناني وعلى المستوى الغزاوي أيضا، المصالح الاستراتيجية الأمريكية غير معرضة للخطر، لذلك يعطون مساحة واسعة للعدو الإسرائيلي للتحرك ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. شكرا أيضا لك أستاذ راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نلقاكم في نوافذ أخرى. الآن نعود إلى استوديو التغطية في الدوحة مع زميلة سهام.
3: شكرا لك ازدهار، ونواصل مع تطورات في الملف الإيراني، حيث تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وقد بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي، ويأتي ذلك وسط استمرار التصريحات من الساسة والمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. أرحب بمراسلينا من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أبدأ معك رانيا لتقربينا من الأجواء والمشهد اليوم مع انطلاق مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق بالتزامن مع آخر وأبرز المواقف والتصريحات السياسية الإيرانية.
4: نعم سهام، يعني جرت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران مراسم التشييع الرسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وذلك بعد 3 أيام من مراسم الوداع سواء الرسمية أو الشعبية هنا في العاصمة طهران. شهدت مراسم اليوم حضور شعبي كبير وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك للحفاظ على أمن المشاركين في المراسم. هذا بالإضافة إلى أن كانت هناك عدد من يعني المستويات الرسمية التي التي شاركت في هذه المراسم بشكل فعلي. نتحدث عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، نتحدث عن رئيس السلطة القضائية، وأيضا عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وغيرهم من الشخصيات.

0: الشخصيات الإيرانية سواء الفاعلة الآن في الحكومة أو شخصيات سياسية سابقة وحكومية سابقة شاركت في هذه المراسم، وذلك يعني من خلال هذه المراسم سهام حاولت إيران أن تقول أنها قادرة على الحشد وأنها أيضا قادرة على تشكيل وحدة وطنية، وأيضا بالإضافة إلى ذلك أنها يعني تعطي قوة دفع أكبر للمفاوض الإيراني أمام الولايات المتحدة بالتأكيد على أن لا يمكن فك الارتباط ما بين الشعب الإيراني والحكومة. هذه ورقة مهمة تم التأكيد عليها اليوم من خلال هذه المشاركة الشعبية في مراسم التشييع، بالإضافة إلى أن هذه المراسم حملت العديد من الرسائل أيضا، تلك المتعلقة والتي تطالب بالثأر للمرشد الإيراني السابق، والتي تم التأكيد على أنها سيتم ذلك الأمر من خلال ملاحقة الشخصيات والمسؤولين عن هذه العملية، عملية الاغتيال في اليوم الأول لحرب 40 يوما، وأيضا من خلال التأكيد على مواصلة خط المرشد السابق. هذا ما تراه إيران من خلال عملية الثأر، من خلال هذه المطالبات الشعبية بالانتقام. وأيضا هناك تأكيدات على ضرورة الاتحاد ووضع الخلافات جانبا لتثبيت ما تقول إيران أنها حققته من خلال الميدان. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من التصريحات المهمة التي تزامنت مع هذه المراسم في طهران، تؤكد على تمسك إيران بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بوقف القتال على جميع الجبهات، وأيضا تأكيد إيراني على أن إيران تعتبر نفسها ملتزمة ومسؤولة عما وصفته بجبهة المقاومة، تقول أنها مسؤولة عن اليمن، العراق، وأيضا لبنان وفلسطين فيما يتعلق بجبهة المقاومة. كما أكد محمد باقر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان خلال استضافته عدد من الشخصيات اليمنية والفلسطينية، تم التأكيد أو اعتبار بالأحرى مذكرة التفاهم هي انتصار لهذه الجبهة وهزيمة سياسية للولايات المتحدة، مع إجبارها على الاعتراف بحلفاء إيران ومع إصرار إيران على درج وقف الحرب على جميع الجبهات.
1: نعم، عفواً رانيا قاسمي، ننتقل الآن إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: حسابات ترامب لأكثر من 500 ألف طفل أمريكي والملايين الإضافية سوف تحصل على مساهمات من جهات مانحة كريمة مثل ما قلت مايكل وسوزان ديل. اذهبوا واشتروا حاسوب ديل. هو لا يساهم من أجل ذلك، ولكنني متأكد أن علامة التجارية تحصل على المزيد من الشعبية.
3: We're going to get him that money back one way or the other.
2: سوف نعوضه هذه الأموال بطريقة أو بأخرى، وربما بعد ذلك نطلب 6 مليار إضافية. هو ينتج منتجا رائعا. براد كيرسنر يسعى إلى تحقيق ذلك. ليس بدرجة نجاح ديل، ولكنه أيضا ناجح جدا وقد ساهم بمبالغ كبيرة. أشكر مجددا مايكل وكل الشركات التي اتصلت بي وتساهم بمبالغ كبيرة. لست أنا من عمل على ذلك منفردا، ولست أنا من قرر استخدام الاسم، ولكن كل ذلك ممكن نتيجة القانون الكبير الجميل. كنت أعرف أن ذلك سيحصل، وفجأة رأيت أن اسمي على القانون. قيل لي أن الحسابات ستحظى بشعبية أكبر لو اسمك عليها. هل هذا صحيح مايكل؟ هل قلت لك أنني أريد هذا حساب باسمي؟ لا، فعلت ذلك في حالات أخرى، في حالات محددة قمت بذلك. أليس كذلك سكوت؟ ليس في هذه الحالة. ما حصل أمر مميز يشبه المعجزة. ما ظن أحد أن ذلك ممكن. فكروا بأن الأطفال يولدون من دون أي مال، الأهل رائعين، ولكن الأولاد ليس عندهم مال. قد يصبحون في سن 18 أثرياء جدا، ويمكنهم استخدام الأموال لغايات أخرى. يمكنهم أيضا أن

0: يحولوها إلى حسابات أخرى. يمكن أن يحصلوا على أموال كبيرة إذا استمرت الأسواق على حالها.
1: إذن تابعنا هذا الجانب من كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن أتوجه إلى مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، أولا ما السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات وما الجديد الذي تضيفه فيما يخص ملف إيران؟
2: والرئيس الأمريكي الآن ينتهي من بعض الأمور الداخلية ويقوم بالتوقيعات والتصريحات كله بطبيعة الحال في أمور سياسة داخلية، لكنه يستعد الآن بعد بضع ساعات ترامب سيستقل طائرة تجاه تركيا من أجل قمة ناتو هامة جدا لعدة مستويات. سيبحث هناك الموضوع الأوكراني بطبيعة الحال والعلاقات مع تركيا ويعد الأتراك ببعض الهدايا كما جاء في تصريحات سابقة، ليس اليوم وإنما قبل عدة أيام. لكن الملف الإيراني بطبيعة الحال يفرض نفسه، والرئيس الأمريكي وهو يتوجه الآن إلى تركيا لعقد القمة هناك مع شركاء الناتو ينطلق على ما يبدو من أرضية أفضل بكثير فيما يخص هذه الحرب مع إيران مما كان الأمر سابقا. الأمريكيون كشفوا منذ أمس هنا في واشنطن أن بعض الدول الأوروبية التي كانت غير متحمسة لأي مشاركة في هذه الأزمة مع إيران هذه المرة أبدت استعدادا للدخول في معترك الإيراني وتقديم العون اللوجستي على ما يبدو والمساعدة، ربما يعتقد فيما يخص عمليات تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام. ويبدو أن الدول الأوروبية بدأت الآن تستمع لمطالب الرئيس ترامب بأن يقوم الأوروبيون أيضا بدورهم في المساعدة. ورئيس ترامب في هذا يملك ورقة ضغط جديدة، نوع من الانتصار، وهذا الانتصار في الهدوء الذي يشهده الآن مضيق هرمز منذ بتقديراتنا في واشنطن 48 ساعة على الأقل. لاحظ الأمريكيون أيضا استراتيجيون بأن مضيق هرمز الآن يشهد حركة جيدة كما يقولون وعادية ومرتفعة للسفن العابرة دون أي تدخل عسكري أو مضايقة إيرانية لهذه السفن. من هنا قمة ناتو المقبلة التي يتوجه إليها ترامب تفتح مجالا لدخول الأوروبيين على هذا المسرح، إضافة إلى الدور الحاسم الذي لعبه الوسطاء هناك في مرحلة دوحة من المفاوضات. ورئيس الأمريكي بشكل أو بآخر لن يرفض أي مساعدة أوروبية رغم كل انتقادات السابقة وإحباطه من الأوروبيين، لكن الآن يتوجه إلى ناتو ولديه بعض من التحسن، بعض من الانتصار على الأرض الذي يحققه. أما الإيرانيون فحتى الآن ورغم تصريحات مكثفة للجانب الإيراني لم يصدر أي رد فعل رسمي. واضح جدا حسب ما نفهم هنا في واشنطن أن الأمريكيين يحاولون تطبيق مبدأ الهدنة الذي اتفقوا بشأنه مع الإيرانيين، أي تهدئة النار، وقف إطلاق النار، وأيضا تصريحات الإعلامية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من التحليل والنقاش أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كما ينضم إلينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك السيد هود، وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب حول إيران، يقول وضعنا ممتاز ونحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا، كما يقول سحقنا إيران ودمرنا جيشها ولا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. إذا كان هذا الخطاب موجها للداخل الأمريكي فهل يحظى بمصداقية وإيران اليوم تفاوض وتضع الشروط وترفض المطالب الأمريكية في عدة ملفات؟
3: الرئيس ترامب هو يقول دائما نصف القصة. بطعن من الصحيح بأن الجيش الأمريكي والإسرائيليين قاموا بتدمير نسبة كبيرة من القدرات العسكرية الإيرانية وحتى صناعتها أو قدراتها الصناعية الدفاعية، وأحد المعلقين الإيرانيين تحدث مؤخرا عن تريليوني دولار تقريبا من الأضرار. طبعا هذا إنجاز كبير جيش يبتعد آلاف الكيلومترات عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه في نفس الوقت هو لا يقول القصة كاملة. والقصة كاملة بكل تأكيد هي أن إيران مستمرة في إعادة السفن التجارية في المضيق.

0: ولم يكن مراسلكم دقيقا. فوفقا لمنظمة البحار البريطانية وكيبلر، بالأمس الإيرانيين أجبروا على الأقل 6 سفن تجارية على العودة في المياه الإقليمية العمانية وتحت تهديد إجراءات عسكرية. وبالتالي من الصحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا تسببت بالكثير من الضرر للجيش الإيراني ولبرنامجهم النووي وحتى لاقتصادهم، ولكن إيران لا تزال تتسبب بالكثير من الضرر الاقتصادي العالمي وخاصة اقتصادات آسيا وهنا مع دول الخليج.
1: دكتور زخور، يعني كيف يمكن توصيف هذه المرحلة التي نحن فيها الآن؟ إيران منشغلة بالمشهد الجنائزي وبالرسائل حول التماسك الداخلي، لا جديد في التصريحات الأمريكية سوى تكرار نفس الرسائل. ما الذي يقوله لنا هذا عن ما تبقى من ملامح مهلة 60 يوما؟
2: يعني مذكرة التفاهم عمليا لم يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المذكرة، كان هناك تنفيذ جزئي لبعض البنود، وحتى هناك اعتراضات أو شكاوى من الجانب الإيراني أن هذه البنود لم تنفذ. سنعود إلى هذه المجادلة وسنعود إلى المطالبة بتنفيذ البنود، يعني بمجرد ما تنتهي مهلة الأسبوع أولا التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، سنعود إلى نفس الدينامية التي انطلقت بعد توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى الإصرار على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والانتقال إلى الملفات الأخرى، مع العلم أن إطار تنفيذ هذه البنود سيصطدم بموضوع مضيق هرمز. سيبقى مضيق هرمز الإشكالية الأساسية، مع اختلاف التوجهات والتصورات حول كيفية إدارة المضيق، حول الرسوم، هل بالإمكان الوصول إلى آلية إقليمية لإدارة الإقليم، هل ستبقى إيران مصرة على الآلية التي تراها مناسبة؟
1: هل ترى مخرجا ممكنا بناء على مواقف الطرفين؟ لأن كل طرف لا يريد العودة إلى الوضع السابق.
2: حتى الآن لا يوجد ملامح فعلية للاتفاق، خاصة أن الجانب الإيراني يصر على أن هناك تفاهمات مع سلطنة عمان حول هذا الموضوع، ومع العلم أن سلطنة عمان إلى حد ما تمثل الجو الخليجي، يعني لا أعتقد أن هناك إمكانية لفرض رسوم بالمعنى الرسوم. هناك طروحات تم طرحها لرسوم خدمات مشابهة للرسوم التي موجودة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، هذه رسوم خدمات هي بدل خدمات معينة، وهناك صندوق يقوم في هذه المضائق على الطوعية، نوع من المساعدات. إذا كان هذا التوجه من الممكن أن يكون مقبولا على مستوى المنطقة، خاصة وأن المواقف ما زالت متشددة على مستوى الرسوم على المستوى الخليجي وعلى المستوى الأوروبي، وأيضا قد يكون التشدد أكبر على الإدارة الأحادية للجانب الإيراني على مستوى المضيق.
1: دكتور صدقيان، بين الرسائل التي توجهها الآن إيران ما صرح به من جديد قليباب، وهو يؤكد على ثنائية الدبلوماسية والميدان. ماذا يعكس إرسال هذه الرسالة الآن؟ هل مؤشر على أن إيران تستعد للتصعيد عسكريا من أجل تحريك الأمور؟
3: لو عدنا قليلا إلى الوراء وتحديدا فيما يخص مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم في بعض البنود قالت بأنها يجب أن تنفذ، ووقع عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، ووقعوا على هذه المذكرة. في المذكرة لنأخذ مثلا الفقرة رقم 1، الفقرة رقم 1 تقول إنهاء الحرب، فور التوقيع على هذه المذكرة. لم يحصل ذلك، وبالتالي عندما تشعر إيران بأن الولايات المتحدة غير ملتزمة بهذه المذكرة، ولحد الآن لم تلتزم الولايات المتحدة ليس بأي فقرة من فقرات المذكرة، وإنما لم تلتزم بأي سطر من سطورها، لا رفعت الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، نحن نتحدث عن 3 أسابيع تقريبا على التوقيع على هذه المذكرة، لم يصل إيران أي شيء من رفع أو من أرصدتها المجمدة. النقطة الثانية، لم يتم إنهاء الحرب، هذه نقطة مهمة في الفقرة الأولى. الشيء الوحيد الذي ولا تم إعادة انتشار الحشود العسكرية الأمريكية في محيط مضيق هرمز، كل الذي حصل أن إيران وافقت وأعطت مسارات معينة دون رسوم دون أي خدمات، فقط أعطت مسارات آمنة للسفن أن تعبر.

0: مضيق هرمز ووصلت إلى ما يمكن الوصول إليه، وانخفض سعر النفط.
1: يعني عمليا مضيق هرمز ليس ملفا قائما بحد ذاته بالنسبة لإيران، بل ورقة سوف تستعمل مع كل ملف لا يلتزم فيه الأمريكيون بما عليهم.
0: الإيرانيون كانوا يتوقعون أن يتم تنفيذ الفقرة رقم واحد، ويلتزمون أيضا بفتح المضيق بشكل كامل بما كان عليه في 27 فبراير، لكن لم يتم تطبيق ذلك. الآن الإيرانيون، الحرب لم تنتهي، والرئيس الأمريكي وقع على انتهاء الحرب لكنها لم تنتهي، والجانب العسكري وهذا الظهور العسكري الذي رأيناه في مراسم التشييع كان واضحا. يعني أحمد وحيدي، عبد الله هو رئيس مقر خاتم الأنبياء، هؤلاء كلهم ظهروا من وفيه رسالة أنه نحن يدنا على الزناد، والدبلوماسيون أيضا يفاوضون وهم منخرطون في المفاوضات. طيب، ويجب على الجميع انتهاء يعني أخذ هذه الفرصة بنظر الاعتبار من أجل التقدم نحو الأمور الأخرى في 30 يوم أو 60 يوم.
1: سيد جوي هود، إذن بعد ساعات توجه ترامب إلى قمة الناتو في تركيا، ويفترض أن يجري بحث مضيق هرمز وحرية الملاحة، ما دلالات وضع هذا الملف في أجندة القمة بعد كل الاتهامات الأمريكية السابقة لقادة الناتو بعدم الانخراط العملياتي الكافي في موضوع مضيق هرمز؟
2: هذا سؤال وجيه، لأنني أظن بأن هذه أول قمة للناتو يحضرها ترامب شخصيا، وربما هذا لأنها مستضافة من قبل الرئيس أردوغان، والذي يعتبر أقرب الزملاء لترامب. بكل تأكيد ترامب ذاهب إلى هناك من أجل طلب المساعدة من دول الناتو، تجد عليهم على تقديم المساعدة الذين كانوا مترددين في مساعدته، ولكن سوف يكون الآن تردد أقل مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر. هنالك توافق اجتماعي عالمي متنامي، وأنه بالرغم أن هجوم ترامب على إيران خطأ استراتيجي لم يكنوا يريدون الانضمام له، لكن القرار الإيراني بتعطيل حركة الملاحة في المضيق كانت أيضا خطأ استراتيجيا بنفس الفداحة، وبالتالي هم يريدون إيجاد طرق ربما ليست عسكرية من أجل رفع سيطرة إيران عن المضيق. هنالك أيضا سفن كسح الألغام التي تريد أن تقوم بواجبها، ولا أظن بأن إيران سوف ترتكب خطأ كبيرا بمهاجمة تلك السفن إذا ما أصرت على القيام بمهامها. وهنالك أيضا خيارات غير عسكرية أخرى، فهنالك مصر على سبيل المثال، يمكنها أيضا أن تفرض الرسوم على السفن الإيرانية التي تعمر في قناة السويس، وأيضا ملقا قد تفرض رسوما، وقد تقرن أيضا كثر من الدول التي على المضايق القيام بنفس الأمر.
1: للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. أشكر ضيوفنا في النقاش، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما أشكر ضيفنا أيضا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والشكر موصول للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن 14 قتيلا سقطوا في عموم مقاطعة كييف، منهم 11 في هجمات روسية على مركز المدينة. في الأثناء أعلنت السلطات الروسية في مدينة سيفاستوبول بقاء المدينة لساعات دون إمدادات الكهرباء جراء هجوم شنته أوكرانيا على محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة. وبينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف تحاول إثبات قدرتها عبر ضرب أهداف مدنية في روسيا بأموال الناتو، طالب وزير الخارجية الأوكراني قمة الناتو المقرر عقدها غدا في أنقرة بتعزيز قدرات بلاده لحمايتها مما وصفه بالإرهاب الباليستي الروسي. معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، كما ينضم إلينا من خاركيف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكم، ما أبدأ معك رانيا، وآخر التصريحات من الكريملين أيضا من وزارة الدفاع الروسية حول هذا التصعيد.
3: نعم بالفعل سهام.

0: وزارة الدفاع الروسية أقرت بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق الليلة الماضية على الأراضي الروسية، وذلك باستخدام أكثر من 600 مسيرة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهجوم ركز بالدرجة الأولى على منشآت الطاقة والوقود والمراكز اللوجستية. وفي هذا السياق أشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا الهجوم الذي يأتي عشية انطلاق قمة حلف الناتو هو سعي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإثبات لرعاته الغربيين بأنه مستعد وجاهز لاستخدام أموالهم لضرب أهداف داخل روسيا. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل القوات الحربية الجوية والقوات الصاروخية، فإن غالبية هذه المسيرات، الغالبية العظمى من هذه المسيرات تم إسقاطها. وشددت الوزارة على أنه كلما زاد إمداد كييف بالذخائر والصواريخ والمسيرات المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كلما زادت عدد وكثافة وقوة الهجمات الانتقامية بحسب وصف وزارة الدفاع الروسي التي ستقوم روسيا بشنها على الأراضي الأوكرانية سهام. في سياق متصل أشارت الوزارة لأنها فجر اليوم قامت هي الأخرى بتنفيذ هجوم واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت البنية التحتية للطاقة والوقود في العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا في المقاطعة، إضافة لاستهداف مخازن الوقود في مقاطعة زاباروجيا. على الصعيد الداخلي سهام، بالفعل هذا الهجوم أسفر عن أضرار. على سبيل المثال شبه جزيرة القرم، مدينة سيفاستوبل تعرضت لهجوم بمسيرة استهدف المحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن المدينة لساعات ليتم استئناف الإمدادات في وقت لاحق بعد إتمام عمليات الصيانة. نعم. إضافة لاستهداف مقاطعة بيلغراد، مقاطعة أومس جنوب غرب سيبيريا لأول مرة، حيث يتواجد أكبر مصفى لتكرير النفط في البلاد سهام.
1: شكرا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة من موسكو. عمر الحاج في المقابل قربنا أكثر من الرواية الأوكرانية لما يجري من تطورات.
2: عدد القتلى في هجوم كييف فجر اليوم ارتفع إلى 17 قليلا وفق ما أعلنته قبل قليل هيئة الأركان أو هيئة الطوارئ الأوكرانية عن ارتفاع عدد القتلى، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد مع الساعات القليلة المقبلة. هذا الهجوم الذي تعرضت له أوكرانيا وفق ما قال زيلينسكي، وفق ما تحدثت قيادة الأركان الأوكرانية، بمئات الطائرات إضافة إلى أكثر من 68 صاروخا عدد منها باليستي. وقال زيلينسكي إن بالرغم من كل البسالة والشجاعة التي أبداها الجنود الأوكرانيون في الدفاع الجوي للتصدي للأهداف والصواريخ الموجهة، لكنهم عاجزون عن استهداف أو إسقاط الصواريخ الباليستية التي تطلقها روسيا، وهذا ما تعول عليه في إطالة أمد الحرب. ووجه رسائل شديدة اللهجة إذا ما قرأناها على هذا الشكل لحلفاء أوكرانيا، دول الناتو التي تجتمع بعد ساعات في أنقرة، وقال إن هذه الدول تخزن الآلاف من صواريخ باتريوت الخاصة باعتراض الصواريخ الباليستية تحسبا لأخطار محتقة. أما هذه الأخطار فإن أوكرانيا تعيشها في كل يوم، ونتيجة هذا التخزين وعدم مدها بهذه الصواريخ فإن أوكرانيا تخسر أرواحا وأيضا أضرارا بالممتلكات. لكن على الصعيد الآخر فإن أوكرانيا أيضا استهدفت للمرة الأولى مصفاة أومسك في سيبيريا. هذه المصفاة التي تبعد 2500 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، وكما ذكرت هذه هي المرة الأولى لاستهداف هذه المنشأة، إضافة إلى المرة الأولى التي تقطع فيها المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى وتصل إلى 2500 كيلومتر، وقالت إنها حققت فيها إصابات مباشرة. هذه المنشأة التي تقدم أكثر من 50 نوعا من المشتقات النفطية على رأسها الكيروسين، وقود الطائرات، إضافة إلى وقود السفن البحرية، وكذلك البنزين عالي الجودة، وكذلك باقي المشتقات النفطية، وأوكرانيا تقول أن روسيا ستألم طالما أن أوكرانيا تألم في بهذا الاستهداف بالصواريخ البالستية. عدا عن ذلك الأجواء الجوية أو الحالة الجوية السيئة كما تشاهدين لم تمنع المسيرات الروسية إلى الوصول إلى سواء في خاركيف هنا أو حتى دنيبرو وزاباريجيا. عدد من الإصابات سجلت في هذه المناطق نتيجة الاستهداف بالمسيرات الروسية.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من خاركيف. يأتي هذا التصعيد بين روسيا وأوكرانيا عشية انعقاد اجتماع دول حلف شمال الأطلسي لبحث مستقبل الأمن الأوروبي والحرب في أوكرانيا واستمرار الدعم العسكري لكييف.

0: التفاصيل التي سيتم بحثها وإجراؤها والخطوات التي ستسير وفقها قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في أنقرة يوم غد وبعد غد. الخطوط العريضة للتصريحات التي يتحدث فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو الانتقال من التخطيط الذي تم في قمة لاهاي في العام الماضي إلى التنفيذ في هذه القمة. خلال هذه القمة يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنه سيتم التركيز على تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال القمة السابقة في العام الماضي في لاهاي، وأيضا على زيادة التصنيع العسكري، وذلك للاستفادة من قدرات الحلفاء الموجودين ضمن الاتحاد من أجل زيادة المعدات العسكرية لهذا الحلف، وأيضا خطط نقاش خطط الإنفاق الدفاعي، خصوصا وأن خلال هذه المرحلة هناك بحث بين الأعضاء لزيادة نسبة الإنفاق أو ارتفاع مسؤولية الأعضاء إلى الوصول إلى 5% المطلوبة من كل الأعضاء، ووضع هذه المسارات على الخط كما وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. النقطة الأهم في حديث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وخصوصا سمعنا أيضا هذه النقطة في الفيديو الذي بثه قبل مغادرته مكتبه والقدوم إلى هنا، كان تحدث عن ضرورة دعم أوكرانيا وتقديم ما ينبغي لدعمها في مواجهة روسيا.
1: شكرا لك المعتز بالله حسن، مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من مقر الرئاسة التركية في العاصمة التركية أنقرة، وسنبقى معك في متابعة أجواء وأجندة هذه القمة المنعقدة وهذه صور مباشرة من القمة للمؤتمر الصحفي الذي كان يتحدث عنه مراسلنا من مقر الرئاسة التركية المعتز بالله حسن، وفيه جرى تسجيل عدة مواقف في إطار الملفات التي ستتناولها هذه القمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفترض أنه سيتوجه بعد ساعات من الآن لحضور هذه القمة المقامة في تركيا، وسنبقى في متابعة هذا الملف أيضا. التغطية مستمرة مع الزميلة مريم بالعالية. إليك مريم.
2: شكرا لك سهام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها واستقال رئيسها محمد الفرع، وأكد نقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. في المقابل، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس الجزيرة إن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس. من جهته، قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها، وإن نجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. بدوره، قال ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف، قال إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. وفي الأثناء، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي التطورات الميدانية في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة. أما الرئيس اللبناني فقال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي، وأنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. في الشأن الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته في الملف ممتاز وإن أداء إدارته في الملف ممتاز، مضيفا أنها تحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققتها في فنزويلا.

0: في العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن خامنئي الذي يتم تشييعه الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. نواصل رصد تفاصيل كل هذه التطورات ونبدأ من ملف غزة مع مراسلنا من دير البلح أشرف أبو عمرة ومع مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو إلياس كرام. أهلا بكما. أبدأ معك إذن أشرف أبو عمرة، ربما يتخذ هذا القرار أو تتخذ هذه الخطوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وهناك تفاصيل مرتبطة باستهدافات إسرائيلية جديدة خلال هذا اليوم، لكن ما الذي يتبلور من توضيحات بخصوص خطوة استقالة لجنة العمل الحكومي من منصبها في غزة وما رصد أيضا من ردود فعل وتفاعلات حول ذلك؟
1: ردود الفعل حقيقة كانت على عدة مستويات هنا في القطاع مريم. المستوى الأول هو الترحيب الكبير من قبل الفصائل الفلسطينية، من قبل أيضا المجتمع المدني مرتبطة، ومرتبط هذا الأمر بالوجهاء والمخاتير الذين أيضا عقدوا هنا مؤتمرا صحفيا وطالبوا اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع المتواجدة في القاهرة بضرورة أن تأتي إلى القطاع وتباشر عملها بشكل مباشر، بالإضافة أيضا لأن المواطنون هنا ينظرون إلى هذه الخطوة بأنها خطوة جيدة وخطوة أولية على طريق تلبية احتياجات الناس هنا في القطاع في ظل الوضع الإنساني الصعب وفي ظل أيضا الاستهدافات الإسرائيلية وتنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ المرحلة الأولى ومتطلبات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هنا في القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي قال وبشكل واضح بأن اللجنة الحكومية هنا ولجنة الطوارئ الحكومية ممثلة برئيسها محمد الفرة أعلنت استقالتها بشكل كامل ونقلت المهام بشكل كلي للجنة الوطنية المتواجدة في القاهرة وطالبت بطبيعة الحال الفصائل الفلسطينية والمكتب الإعلامي الحكومي اللجنة الوطنية بضرورة المجيء إلى قطاع غزة في الوقت الحالي، وخاصة أيضا ممثل مجلس السلام هنا في قطاع غزة ميلادينوف بضرورة أيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح للجنة الوطنية بمباشرة عملها في القطاع ودخولها بشكل فوري للقطاع. الآن الكرة هي في ملعب الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الحالية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يماطل منذ اللحظة الأولى لإعلان اللجنة الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة بأنها جاهزة لاستلام الأمور، والآن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وأيضا لجنة الطوارئ يعني قالت وبشكل واضح بأن الآن المطلوب هو السماح وتمكين هذه اللجنة الوطنية من ممارسة عملها على أرض الواقع. حماس قالت وبشكل واضح وجلي بأنها لن تكون في المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة في اليوم التالي الذي تأتي فيه اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع. حقيقة هناك آمال كبيرة معقودة على مشاهدة أشياء عملية هذه المرة وترجمة عملية على أرض الواقع لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب على هنا على أرض الواقع في القطاع، ونحن نتحدث عن هذه التطورات السياسية في المقابل نتحدث عن تطورات ميدانية أيضا متسارعة من حيث القصف الجوي الإسرائيلي الذي لم يتوقف خلال الساعات الماضية. آخر هذه الغارات الجوية الإسرائيلية مريم كانت على مدينة رفح في أقصى الجنوب وهي المدينة المحتلة بشكل كامل وتتواجد فيها القوات الإسرائيلية. الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات عنيفة على المدينة، سمعت انفجارات كبيرة، سبقتها أيضا غارات على خيام تأوي نازحين في خان يونس وسيارة مدنية، ثلاثة من الشهداء تم نقلهم لمستشفيات خان يونس. عاد أيضا عن استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، هناك اثنين من الشهداء فلسطيني وزوجته، نتحدث فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن عن ستة من الشهداء وأكثر من 25 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع. عاد عن عمليات النسف وعمليات القصف المدفع المتواصل في المناطق الشرقية للقطاع وهي المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وتسيطر عليها في المرحلة الحالية.
0: إلياس كرام، ربما بعد تصريح المسؤول الإسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية والذي اعتبر فيه هذه الخطوة تضليل لا معنى له من حماس، هل صدرت أي تصريحات رسمية في إسرائيل بخصوص هذا الإجراء في غزة؟
2: حتى الآن لم يصدر أي تعليق واضح من مسؤولين إسرائيليين، سواء من رئيس الحكومة أو من وزير الدفاع أو من أي من أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية، لكن من الواضح بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنقل عن مسؤولين أمنيين وسياسيين يقصد بهم بطبيعة الحال في كثير من الأحيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهؤلاء المسؤولين بطبيعة الحال يعبرون عن موقف رسمي لكن ليس بالاسم، وعمليا من يقف من وراء هذه التصريحات هم مسؤولون وازنون في الحكومة الإسرائيلية أن لم يكن نتنياهو بذاته، وهم يصفون هذه الخطوة بأنها مراوغة وخديعة واحتيال ربما ومناورة من جانب حماس بهدف إظهار للخارج أنها نفذت خطوة مهمة في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وتحديدا هي موجهة من وجهة النظر الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مجلس السلام لتظهر بأن حماس خطت خطوة متقدمة من أجل إنجاح خطة السلام وخطة وقف إطلاق النار. في غضون ذلك الواضح بأن الموقف الإسرائيلي يقول بأن هذه خديعة، لأن حماس سوف تواصل بطريقة أو في أخرى إدارة شؤون القطاع، وأن ليس لديها أي نية في التجرد من سلاحها أو تسليم سلاحها لطرف آخر، كما كانت هنالك محاولة كما يبدو من جانب مصر في الأيام الأخيرة لإقناع حماس في أن تكون هنالك وديعة لديها هذه الأسلحة. في مقابل كل ذلك مريم، إسرائيل تواصل اتهام حركة حماس بأنها تنتهك وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل هي التي انتهكت وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لتوقيعه، ونحن نرى على مدى الشهور الماضية كلها عمليات قتل واغتيال لقيادات سياسية وعسكرية في حماس، قتل للفلسطينيين على الخط الأصفر، كل من يقترب إلى الخط الأصفر يعتبر بأنه مسلح ويشكل تهديدا على إسرائيل. في غضون ذلك لا تخفى أيضا مريم التصريحات التي تصدر عن وزراء مهمين في الحكومة الإسرائيلية كوزير الطاقة إيلي كوهن، الذي قال قبل أيام بأن إسرائيل كانت تسيطر قبل شهر أو شهرين على 53% من قطاع غزة، وقبل شهر كانت تسيطر على 60%، واليوم في الوضع الراهن هي تسيطر على حوالي 70%، وأن النية تتجه للسيطرة ب100% على قطاع غزة، بمعنى الاحتلال الكامل لقطاع غزة من جانب إسرائيل. وفي خضم ذلك هنالك حملة من الضخ والتحريض ضد حماس بأنها لم تلتزم في شروط وقف إطلاق النار، أنها ما زالت تقوم بالتسلح.
0: سنستمع الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الكلمة.
3: تفضل. أود أن أشكرك أولا على حسابات ترامب. هل رأيتم؟ هو في الواقع مراسل رائع. إذن بعد مرور 18 عام سيتمكن هؤلاء الأطفال من النظر إلى حسابات ترامب وسيروا مئات الآلاف من الدولارات. ما هي الدروس التي تتوقع أنهم سيستفيدون منها؟ وهل تعتقدون أن هذه ستكون من أهم الإنجازات السياسية؟
4: لأن
3: ذلك سيتحقق. أعتقد أننا قمنا بأمور رائعة، ولكن هذه ستكون من بين أهم الأمور التي فعلناها، بما أنها ستعلم الأطفال ريادة الأعمال بدلا من أن يقعوا ضحية لخطر الشيوعية. وهذه ليست ديمقراطية شيوعية، هم ليسوا ديمقراطيين اشتراكيين بل هم شيوعيين. وحتى بالنسبة للأهالي سيتمكنون من رؤية زيادة ثراء أطفالهم عندما تحقق الأسواق أرباح، ولكن إذا لم تحقق الأسواق أرباح لن يخسروا أي شيء، ولكن إذا ربحت الأسواق يمكنهم أن يصبحوا أثرياء وأهلهم سيراقبون ذلك، وجميعنا سنراقب ذلك وسنكون جميعنا جزء من هذه اللعبة المثيرة الكبيرة. وهذا الأمر
5: إذن قلت لمايكل بيل كيف بنيت كل ما بنيته؟ منتجاتهم رائعة جدا، ولكن كما قال هو سابقا صنع أجهزة لابتوب في غرفة صغيرة جدا، جودتها أفضل بكثير من تلك التي يصنعونها في أماكن أخرى. أنا لا أعلم أين تعلمت هذه المهنة، ولكنك قمت بعمل رائع. وبعد ذلك التقى بسوزن، كان هذا أفضل ما حققه، وثم سوزن ساعدته ولديهما أطفال رائعين أيضا. وإذا إنها قصة جميلة جدا، فكروا بذلك. هم الآن قدموا 6,250,000,000 دولار أمريكي، ويقال أنهم سيعطون المزيد من التمويل أيضا. أنا لا أعلم إذا كانت هذه المعلومة حقيقية أم لا، ولكن فكروا بذلك. بدأوا أولا أو بدأ أول بالأول مايكل بدون أي مال، ولكنه كان عبقري، وهذا الأمر أفضل من المال. وإذن هذه قصة مذهلة، يمكن أن تحصل مع شخص آخر مثلا، ربما قد يكون هناك بعض الأطفال العباقرة الذين قد يحققون الشيء نفسه، ولكن هناك بعض الأطفال الذين يعيشون بالفقر، وبات لديهم الآن فرصة رائعة جدا. هذا الأمر مهم جدا. هل تحدثت مع جوني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء؟ إذن هل تطرحين سؤال حول كرة القدم؟ نعم نعم، تحدثت مع جوني، وهو رجل يحظى باحترام كبير، وهو يترأس. أو أدار كأس العالم بشكل ناجح جدا، وكل كل المباراة كانت رائعة، المباراة مع المكسيك وإنجلترا، وأيضا هناك دول أخرى. أعتقد أن كين كان لاعب رائع جدا، لعبت معه الجولف سابقا، وهو رجل رائع. ولكنني شاهدت هذه المباراة، وكانت هذه المباراة رائعة جدا، وقلت له جاني كانت هذه المباراة جميعها رائعة. وفي الولايات المتحدة كرة القدم ليست الرياضة الأساسية، ولكن باتت الآن الأرقام أفضل بكثير مما كانت عليه، وهم يعتقدون أن حوالي 50,000,000 أو 60,000,000 شخص سيشاهدون المباراة اليوم. وهذه الأرقام تعادل مثلا معدلة المشاهدة خلال السوبر بول. وإذا فكروا بذلك، 50,000,000 شخص سيشاهدون. هنا في الولايات المتحدة نسميها بالسوكر، هم يتسمون هذه الفوتبول، ولكن هذه هي كرة القدم، وهي لعبة رائعة. وإذا شاهدت هذه المباراة، وأنا شخص يحب الرياضة، وكنت سابقا رياضيا بارعا، وأنا أفهم الرياضة بشكل جيد جدا. وما حصل في الواقع لم يكن مخالفة، ما حصل هو أن هذا الرجل كان يجري وارتطم بشخص آخر، و ما حصل كان خطأ. ونحن هنا نتحدث عن رياضيين رائعين، حصل خطأ ما بينهما، وهذا الحكم في الواقع مشكوك بأمره. إذا تحققت وطلعتم على ماضي، أنا لا أود أن أقول ذلك لأنني لا أود أن أخلق جدلا الآن، ولكنه رجل مشكوك بأمره أو مشبوه به. إذا أردتم بإمكاني أن أطلعكم على ماضي، ولكنه قرر أن يتخذ هذا القرار، لم يصدقه أي شخص، حتى الأشخاص من الجانب الآخر قال أنه قد حالفهم الحظ. ولا لكن
0: رئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا إذن من البيت الأبيض، وربما كان يتحدث في آخر هذا الكلام الذي ننقله مباشرة عن مباريات كأس العالم، مشاركة فريق الولايات المتحدة الأمريكية، ومخالفة ربما شابت أو حصل عليها أحد اللاعبين الأمريكيين. لكن في بداية حديثه تحدث عن إيران، عن الوضع الآن هناك، وقال لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران. كذلك تحدث عن أسعار النفط وأنها تراجعت بالنسبة لبداية عملية الغضب الملحمي. التفاصيل لدى ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. ناصر، في إيجاز ربما، هل ذكر الرئيس دونالد ترامب أي عناصر جديدة في موضوع إيران تحديداً؟
6: وهناك الجديد والكثير من الجديد ربما بجمل مقتضبة فيما يخص إيران، لكن الحديث كان عميقا ورسالة مباشرة مجددا للإيرانيين. تغيرت النبرة الآن، كنا نتحدث عن هدوء وصبر أمريكي في انتظار قمة ناتو، في انتظار التأبين في طهران، لكن الآن الرئيس الأمريكي يعود الآن للهجوم، الهجوم الإعلامي بالتصريحات، ووجه قبل قليل رسائل عسكرية يجب القول خطيرة لم تسمع في واشنطن منذ بضعة أيام. يقول الرئيس الأمريكي مثلا إما الصفقة، وقالها في جملة مقتضبة، إما الصفقة مع إيران أي الاتفاق أو سننهي المهمة أي العودة للعمل العسكري. وربما هذه أوضح جملة للتهديد الأمريكي الآن لطهران، أنه إذا لم يتم النجاح في مذكرة التفاهم والمضي قدما وبسرعة نحو اتفاق، فالعمل العسكري الآن خيار واضح أن الرئيس الأمريكي يفكر فيه، وقالها بنبرة صوتية نعرف معناها هنا في واشنطن، أي لا تردد وغير مهتم إذا كان الإيرانيون غير مهتمين بالسلام. وبالتالي بنبرة صوته وشكل الطريقة التي تحدث بها في جملة عنوان بسيط، إما الصفقة أو ننجز المهمة، تعني ما تعني عسكريا. ثم يقول ويشرح الأمريكيين هنا أن الإعلام لم يقم بدوره لإبراز مدى النجاحات العسكرية الأمريكية ضد القوات الإيرانية، ولام الإعلام الأمريكي كان يقصد لأنه لم يبرز تلك القوة النارية، وأعطى بعض الأمثلة. قال وهدد إيران الآن إنه في حالة عدم التوصل إذن إلى هذا الاتفاق، فبمنطق الأمور يقول الرئيس الأمريكي عليهم أن لا يخطئوا الحسابات عسكريا، معنى كلامه يمكن كما يقول أن ندمر مصادر الطاقة في إيران، المعامل الجميلة التي بنوها بسبب الأموال الكثيرة التي جنوها، كما قال أيضا يمكن تدميرها خلال فترة قصيرة، خلال بضع ساعات بعد الظهر كما قال. وبالتالي أول مرة منذ ربما عدة أيام الآن في واشنطن الرئيس الأمريكي يرسل رسائل واضحة ليست سياسية، هذه رسائل عسكرية للقيادة الحالية، يقول إنه ليس على تغيير النظام، ولو أن النظام تغير، الجيل الأول غاب عن المشهد، الجيل الثاني يغيب عن المشهد كما يقول، الجيل الثالث كما يقول معقولون ومتعقلون، وهو يأمل أن القيادة الحالية في طهران تذهب إلى الاتجاه الذي يريد. وأكد أيضا في جملة قصيرة لم يعطينا تفاصيل كثيرة أن الولايات المتحدة بصدد الحصول على اليورانيوم المخصب للإيرانيين، ولكنه لم يعطي أي تفاصيل بهذا الشأن، ربما ترك التفاصيل لأسباب سرية المباحثات والمفاوضات الحالية.
0: بالتالي تعاكس تصريحاته الآن ناصر تماما، وهي نقيضة لتصريحات أدلى بها قبل الدخول في ما أسماه الاستراحة التي تتزامن مع تشييع المرشد في إيران.
6: لا تبدو في واشنطن متناقضة، كان هناك اتفاق مع الإيرانيين بتهدئة الأجواء، وقف إطلاق النار، عبور آمن للسفن، وهذا تم وشعرت في واشنطن بالهدوء، لكن بشكل مفاجئ الآن الرئيس الأمريكي يوجه رسائل عسكرية لا لبس فيها، إما الاتفاق أو ننجز المهمة، العودة للعمل العسكري بكل بساطة،
0: لأنه قال أيضا لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران. يعني هل يعتبر هذا تراجعا بالمقارنة مع ما خرجت به الفرق الفنية التي اجتمعت هنا في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، أم أنه يتحدث ربما في الملموس، يعني لن نقدم أموال بشكل ملموس وستكون بالصيغ التي جرى الحديث عنها عن طريق سلع ربما خدماتية تقدم أو تأخذها إيران، لقاء هذه المبالغ المفترضة.
6: عندما يتحدث الأمريكيين يستعمل هذه الصيغ، أي بمعنى لن نقدم لهم الأموال نقدا كاش. وبالتالي هناك بالفعل ذلك الاقتراح الأمريكي أن تقدم الأموال لكن عن طريق شراء البضائع الأمريكية من المزارعين والصناعات الأمريكية، وهنا يظل الرئيس الأمريكي غامضا حقيقة، لكن هو يقول معنى هذا الكلام أنه يقول أننا حرمنا الإيرانيين من كل الأموال التي كانوا يجنونها من مضيق هرمز، رغم أن الإيرانيين كما يقول يتغنون بتفوقهم وضغطهم، إلا أن الحصار الأمريكي منعهم من المال النقد اليومي الذي تحتاجه، ولم نترك أي سفينة إيرانية تغادر المرافق الإيرانية لمدة أسبوعين كما قالوا. بالتالي هنا مفهوم الأموال. ثم يرد على الجانب الأمريكي وليس الإيراني في الداخل الأمريكي انتقادات كثيرة أن يسمح لإيران بالحصول على أموال، سواء كاش نقدا أو عن طريق تسهيلات إلى آخره. تعرض لبعض الانتقادات هنا، وربما كان يرد على الانتقادات الداخلية بأن الولايات المتحدة لن تدفع الأموال نقدا، وإنما عبر الطرق وأساليب مصرفية تتفق عليها مجموعة من الدول بما فيها الولايات المتحدة عندما تقرر في العقوبات وتوفير بعض الدعم المالي لإيران، ولكن دائما مشروط بالحصول على اليورانيوم وبتخفيف وطأة إيران على مضيق هرمز. وإذا لم يحدث هذا السيناريو لن يكون هناك أي سلد.

0: أي دولار واحد للإيرانيين حسب تفكير رئيس ترامب.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. نذهب لمتابعة المشهد في إيران مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. رانيا، مراسم التشييع تستمر، تشييع المرشد السابق علي خامنئي، لكن ما الذي يرافقها من تصريحات سياسية لا سيما مع تلويح ترامب مرة أخرى بالعمل العسكري؟
2: نعم مريم، يعني جرت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم التشييع الرسمية لجثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسط حضور شعبي واسع امتد على طول الطريق الواصل بين الميادين الكبرى والرئيسية هنا في العاصمة، وذلك أيضا وسط إجراءات أمنية مشددة. وبذلك تنتهي هذه المراسم هنا في طهران، على أن تجرى مراسم غدا في مدينة قوم وفي العراق يوم الأربعاء، وأيضا يوم الخميس في مدينة مشهد، حيث ستنتهي هذه المراسم هناك بدفن جثمان المرشد الإيراني السابق. وبالفعل كما قلت على هامش هذه المراسم تم التأكيد من قبل المستويات الإيرانية على عدد من المواقف والخطوط الحمراء، تم التأكيد على ضرورة الانتقام للمرشد، وذلك بما يتسق مع الجو العام هنا في البلاد ومطالبات المشيعين، وذلك من خلال ملاحقة المسؤولين عن اغتيال المرشد السابق حتى لا تتكرر مثل هذا النوع من العمليات، عمليات الاغتيال كما قال رئيس السلطة القضائية هنا في إيران. بالإضافة إلى ذلك أيضا كان هناك موقف عسكري جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أكد أن القوات الإيرانية عملت خلال فترة وقف إطلاق النار على تعزيز قدراتها العسكرية على تحديث بنك أهدافها، وهدد بالرد بقوة على أي اعتداء تتعرض له البلاد. هذا الموقف كرره المتحدث باسم الجيش الإيراني، وأكد أن إيران لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد، وأن إيران سترد بقوة كما فعلت خلال الفترة الماضية من مواجهات ومناوشات كانت قصيرة ما بين إيران والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك يعني وفي هذا السياق أيضا كان هناك تصريحات لمحمد بكر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، الذي أكد على ثنائية الميدان والدبلوماسية. قال أن الطريق للتفاوض القوي هو أن تكون إيران مستعدة عسكريا، اعتبر أنه في حال أظهرت إيران أي ضعف فأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقوم بتكرار هجماتها مرة أخرى، ولذلك تم التأكيد على ضرورة التأهب والاستعداد عسكريا حتى تستكمل المفاوضات ويستكمل المسار الدبلوماسي. هذه المواقف وهذه الأجواء التي تعيشها البلاد تحاول إيران من خلالها مريم أن توصل رسالة للداخل والخارج بأنها يعني قادرة على الحشد وعلى إظهار الوحدة الوطنية وإفشال كل من راهن على فك الارتباط ما بين النظام والشعب، وهذه المراهنة التي شاهدناها خلال فترة الحرب الأخيرة. وتقول إيران بهذا الحشد الجماهيري في خلال مراسم التشييع أنها ستستطيع أن تفشل على الأقل محاولات خلق يعني انقسام بين النظام والشعب، وأيضا تسعى من خلال هذه المراسم وخلال هذه التصريحات على إعطاء ورقة قوة مضافة للوفد الإيراني المفاوض خلال المفاوضات النهائية، والتي من المقرر أن تعقد عندما تتوفر الظروف المناسبة وعندما يتحقق البند 13 من مذاكرة التفاهم، كما أكد يعني قاليباف نفسه وأيضا كما أكدت الخارجية الإيرانية مريم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. للتحليل نستضيف في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سفير جوي هود، بعد سكوته لأيام هو الرئيس دونالد ترامب يخرج بتصريحات ربما توصف بأنها تحمل لهجة تهديدية وتصعيدية تجاه إيران، هل تندرج في سياق المعتاد باعتقادك؟ لأننا تعودنا أن يظهر ترامب في تصريحاته مواقف لا تعبر بالضرورة عما يجري في الكواليس بخصوص الاتفاق مع إيران، لكن أن تأتي الآن في هذه السياقات، كيف تفهم ذلك؟
3: أظن بأنه بكل بساطة كان هنالك وقفة لبضعة أيام من أجل احتفالات باليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، وأرادوا أن يركز على السياسة الداخلية وعلى الأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والآن بعد العودة إلى نفس السرديات التي سمعناها سابقا، حيث يريد أن يذكر الإيرانيين بأنه صبور ولكن صبره ليس دون نهاية، وأنه لا تزال خيارات عسكرية متاحة بين يديه. وأظن بأن هنالك أمر ربما يفكر به الإيرانيين هو حقيقة بأن هنالك انتخابات للكونغرس قادمة في نوفمبر، وبعد هذه الانتخابات ولكن حتى قبل يناير عندما يبدأ الكونغرس ترامب يداه مطلقة، لأن الكونغرس القديم لم يمكن اتخاذ إجراءات ضده والكونغرس الجديد لم يستلم مهامه، وبالتالي قانونيا رب قد يكون قادرا على أن يحاجج بأنه يدخل في عملية جديدة لا تتعلق بالملف النووي وإنما تتعلق بإيقاف اهتدادات الإيرانية للملاحة التجارية. ولكن إذا كان هنالك تدفق كافي للنفط من المضيق وأسواق النفط استقرت بشكل نسبي، فربما يكون أريد أن يمكن أن يصبر أكثر.
1: لكن هل لمس ربما سلوكا ما من إيران سفير جو يهود باعتقادك حتى خرج بهذه التصريحات الآن فيما ينشغل الإيرانيون في مراسم تشييع المرشد السابق؟
3: أنا لا أظن بأن دونالد ترامب يأخذ في الاعتبار مشاعر الأمم الأخرى، وبالتالي أظن بأنه يعود إلى خطابه المعتاد عليه، وربما هو يحضر أيضا ومهد الطريق لما سوف يقوله لحلفائه في الناتو عندما يذهب إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو، حيث هو لن يكون دبلوماسيا في معهم، لأنه يود منهم أن يقوموا بعمل مباشر من أجل قمع التهديدات الإيرانية للملاحة التجارية.
1: دكتور صدقيان، إيران أيضا لا تفوت أي مناسبة لتذكر بجهوزيتها لكل الخيارات. قليباف قال اليوم مستعدون للخيارات لثنائية الميدان والدبلوماسية، لكن هذا الكلام عندما يخرج من رئيس الوفد التفاوضي بعد كل جولات التفاوض واللقاءات والتوافقات التي جرى التوصل إليها، هل تعتقد أن إيران ما زالت تؤمن بأن التصعيد سيعود لا محالة؟
4: دعيني أبدأ من ما قاله مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني. قال بأن الأربعة أيام الأخيرة أو الأسبوع الأخير شهد هدوءا في مضيق هرمز. وأنا أعزو هذا الهدوء إلى ابتعاد الولايات المتحدة عن المضيق. الآن مرة أخرى قال اليوم بأنه يريد أن يذهب إلى تركيا لمناقشة قضية مضيق هرمز مع الناتو. الناتو لم يستجب له في الحرية 1 والحرية 2، الآن يبدو لي بأنه يريد أن يصعد مع الأوروبيين وأعضاء الناتو لمضيق هرمز. لو كان الرئيس ترامب يتمتع بالواقعية السياسية وبالتجارب، ابتعاد الولايات المتحدة عن المضيق سوف يكون أفضل لمصالح الولايات المتحدة ولمصالح حلفائها في المنطقة. اليوم كان هناك ناقلات نفط تابعة للمملكة العربية السعودية والبقية وعدد من الدول الخليجية عبرت المضيق بشكل طبيعي جدا دون أي مشاكل. لكن وجود عودة الرئيس ترامب الآن 4 أو 5 أيام كان هدوء، يعود مرة أخرى يفجر الوضع في مضيق هرمز. وبالتالي التأكيد على تنفيذ مذكرة التفاهم أفضل مما يأتي ويجري اختبارات
1: ولكن دكتور
4: الساحل الجنوبي وساحل
1: ما وصفته بالهدوء في مضيق هرمز، هل تتخذه إيران فقط استثنائيا في مرحلة مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأنها ستعود بعد انتهاء المراسم إلى ما كانت عليه قبل بدء المراسم عندما شهد المضيق ذلك التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء فهم للبند الخامس من مذكرة التفاهم، أم أن ربما ستكون هناك ترتيبات مختلفة مرتبطة بالتصريحات الأمريكية وبالسلوك الأمريكي تجاه إيران.
4: ما رأيناه في هذه المراسم وحضور قادة عسكريين كانوا متوارين عن الأنظار مثل أحمد وحيدي وعبد الله وآخرين في المنظومة الصاروخية، لا يبدو بأن الإيرانيين يريدون أن يهدئوا الموقف عسكريا، وإنما هم جاهزين يقولون أحد الرسائل التي أرادوا أن يوجهوها إلى المفاوض الأمريكي وهو أن الجانب الإيراني أو الإيرانيون والمفاوض الإيراني بقدر ما هو منخرط في التفاوض مع الجانب الأمريكي هو في ذات الوقت الجانب العسكري يده على الزناد، وإذا ما أراد مرة أخرى أن يقوم الرئيس ترامب بتصعيد الموقف مع الناتو خلال المؤتمر القمة الذي سوف تشهده تركيا، هم يقولون بأننا مرة أخرى نحن جاهزين. قضية بحث مضيق هرمز في الناتو ودعوة كاسحة ألغام أو مشاكل ذلك، الإيرانيون لن يقبلوا على ذلك. وجود كاسحة ألغام أجنبية بدون التنسيق مع الإيرانيين أو العمانيين وهي الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز يعقد الموقف كثيرا. إذا كان الرئيس ترامب يريد هدوءا في مضيق هرمز ويريد عبور آمن لنقلات النفط، أنا أعتقد بأنه يترك الأمر بشأنه ويركز على مذكرة التفاهم وكيف يمكن أن ينفذ مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى اتفاق.
1: دكتور سليم زخور، كل هذه المعطيات التي ذكرها ضيفانا السفير جويهود والدكتور صدقيان، هل ستقودنا باعتقادك بالضرورة إلى مشهد مختلف، مرحلة مختلفة بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي؟ بصيغة أخرى، من أين سيستأنف الطرفان؟
5: يعني قبل الدخول في الإجابة المباشرة على السؤال، لابد من يعني التركيز على المعطيات خلال الأيام الماضية. يعني لا أعتقد أن هناك هدوء في مضيق هرمز. يعني قبل أسبوع كان هناك إطلاق نار تبعه الهدوء، لكن حتى هذا الهدوء يوم أمس أول أمس كان هناك اعتراض لسفن من قبل الزوارق الإيرانية، هو نوع آخر من السلوك، ولم يكن إطلاق نار ولكن تم اعتراض السفن وتم تغيير مسارها من المسار العماني. والآن دكتور صدقيان يتكلم عن كاسحات الألغام في حال التنسيق مع عمان، حتى الجانب الإيراني لم يقبل بهذا الموضوع. عندما كان سلطان عمان في فرنسا وكان هناك تصريح من الفرنسيين على أنه يمكن مساعدة سلطنة عمان بهذا الموضوع، كان هناك تحذير من الجانب الإيراني، بمعنى أن لم تترك مساحة إيران لسلطنة عمان من أجل في حال سلمنا جدلا أن هناك إمكانية لممارسة السيادة على المياه الإقليمية، لا يوجد مجال من الجانب الإيراني أن تقوم سلطنة عمان بممارسة السيادة. أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سنعود من حيث توقفنا، الإشكالية ستكون من مضيق هرمز، نفس الممارسات نفس المحاولات، سيكون هناك إصرار لأنه حتى الآن هناك رفض من المجتمع الدولي.
1: من حيث توقفنا عندما حدث التصعيد في مضيق هرمز نتيجة عدم فهم البند الخامس، ماذا لو دخل معطى مخرجات اجتماع الناتو وأي قرارات تتخذ بشأن أي إجراءات تتخذها هذه الدول أو تشارك فيها في المضيق هنا، إلى أين سنعود؟
5: لا أعتقد أن الحلف شمال أطلس سيتخذ أي إجراءات تنفيذية فعلية على الأرض بما يخص مضيق هرمز. يعني الناتو خلال هذه القمة سيركز على الدفاع المشترك لدول الحلف، وهو نركز بناء على المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، هو الدفاع المشترك، بمعنى أنه لا يوجد هناك مبادرات هجومية، وسيشدد على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاح نووي، وسيشدد أيضا على حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. ما يمكن أن يحصل هو استمرار أو استكمال للخطوات المبادرات التي كانت قائمة، هي المبادرة الأوروبية الدولية، المبادرات الثنائية الفردية من الممكن بين فرنسا وسلطنة عمان، لأن التحدي الأكبر هو في هذا المسار الجنوبي، بمعنى أن الرد على أي محاولة من قبل إيران على إحكام السيطرة على المضيق أو جزء من المضيق هو تحرير السيطرة في المضيق من الجانب العماني.
1: سفير جويهود، باعتقادك ما الذي سيطلبه ترامب من دول الناتو غدا؟
6: في طريقته الخاصة أظنه بأنه سيمارس الضغوط عليهم من أجل الانضمام إلى الضغوطات العسكرية على إيران. وأنا أتفق مع دكتور سليم بأنهم لن يقوموا بهذا. ولكن رئيس الناتو ذكي جدا، وهو يفهم الرئيس ترامب، وهو قادر على التواصل معه بطريقة فعالة في كل مرة، وبالتالي وبالعمل مع دول الخليج بشكل خاص ربما قد يكون قادرا على إيجاد حل مبتكر يضع الضغوط على إيران من أجل إيقاف تهديداتهم للملاحات التجارية، وفي نفس الوقت لا يجازف ب صراع عسكري أكبر ما بين دول الناتو وإيران.
1: بأي شكل يكون أي إجراء يتخذه الناتو للموازنة بين هذين المعطيين اللذين ذكرتهما؟
6: أول شيء يأتي إلى ذهني إذا ما كنت قدمت النصح لقائد الناتو بأن عليه أن يشكل تحالفا مع سلطنة عمان ودعوة من سلطنة عمان من أجل أن يأتوا ويتحققوا من أن خط الملاحة الرئيسي من الملاحة خال من الألغام. هل سوف تقوم الناتو بإطلاق النار على السفن من 8 أو 9 دول أوروبية مختلفة وسلطنة عمان في حين أنهم فقط يحاولون التأكد من سلامته للعبور؟ لا أظن بأنهم سيجازفون بهذا. هذا أمر يمكن لدول الناتو أن تقوم بفعله.
1: ماذا لو حصل ذلك دكتور صدقيان؟
4: ماذا؟
1: هذه الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الناتو وتحدث عنها السفير جويهود.
4: دعيني أشير إلى البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان ولقائه سلطان عمان هيثم بن طارق.
1: نعم.
4: البيان المشترك واضح جداً. والناتو عندما يريد أن ينسق مع أحد البلدين إيران تحترم ذلك، لكن المشكلة أن حتى الجانب الأمريكي كثير من القضايا نفذها في المضيق دون التنسيق مع أحد، حتى مع الجانب العماني لم ينسق، هو يقول أنسق.
1: حتى لو اتخذت عمان أي إجراءات بخصوص العبور عبر المضيق من الجهة المحاذية لها سترفض إيران ذلك؟
4: ما تم التنسيق. المشكلة الولايات المتحدة القوات الأمريكية هي تأمر، تقول لهذه السفينة أعبر من الجانب الجنوبي وهذه السفينة من الجانب الشمالي. لم يتم التنسيق مع عمان. البيان المشترك أنا أعتقد بأن عمان إذا وافقت على أي إجراء سوف تلتزم به طهران،
1: بناء على بعض السفن أو سفينة على الأقل وجرى اعتراضها أو استهدافها في
4: وهذه السفينة لم تنسق مع عمان
1: من تطبيق هذه المذاكرة. هنا دكتور سليم زخور، نحن في أي مرحلة من تنفيذ مذاكرة التفاهم؟ يعني موضوع مضيق هرمز، الأرصدة الإيرانية المجمدة، وقف الحرب في لبنان، أين نحن من تنفيذ كل هذه البنود؟
5: نحن ما زلنا في المرحلة الأولى. يعني في مذكرة تفاهم هناك 3 مستويات. المستوى الأول هو وقف الحرب، فتح المضيق، رفع الحظر على الموانئ الإيرانية. المستوى الثاني هو الملف النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية الدولية الأممية. والمستوى الثالث هو التطبيع الكامل مع إيران مقابل تغيير سلوكها في المنطقة، مقابل الاستثمارات ومقابل حزمة الحوافز التي جزء منها موجود في مذكرة التفاهم. نحن ما زلنا نعمل على المستوى الأول، خاصة في الفهم المختلف لبنود الاتفاق، وخاصة في البند الخامس بما يتعلق بمضيق هرمز، لأن ما ذكر في البند الخامس يفسر إيرانيا على أنه إدارة إيرانية للمضيق، وتذهب طهران إلى أبعد من ذلك وهي إدارة أحادية. يعني هي تريد التنسيق مع عمان، ولكن تريد التنسيق مع عمان بحسب توجهاته وبحسب وجهة نظرها، وهذا كان التصرفات الإيرانية تجاه سلطنة عمان خلال الفترة الماضية. البند الآخر الذي يحمل إشكالية هو البند الأول وتفسيره من قبل الجانب الإيراني بعكس النص، أو ليس بعكس النص، هو إضافة على النص أو توسعة لفهم النص، وهو يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، في وقت البند يركز على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. سنعود إلى هذه الإشكالية، بمعنى وهذه الإشكالية هي في الواقع كما تظهر هي اختلاف على تنفيذ البنود، ولكن هي في الحقيقة هي تدل على استخدام هذه البنود من أجل تحقيق مكاسب أكثر. يعني إن كان في البند الأول وإن كان
1: يعني ما زلنا في ذات الإشكاليات. يعني لم تحرك اجتماعات الفرق الفنية أي شيء؟
5: حتى الفرق الفنية لا أعتقد أنه تم يعني تكثيف هذه الاجتماعات، تم الحديث عن الآن انطلاق هذه الاجتماعات وتوقفت، يعني من الممكن أن تشكل خرق بعد العودة إليها في الفترة المقبلة بعد هذه الفترة الأسبوع، ولكن لا أعتقد أن سيكون هناك أي تقدم على المستوى الفني

0: طالما المستوى السياسي لم يقرر أي تقدم أي أي تسوية يريد أن يصل إليها على مستوى الفني ضمن اللجان.
1: بالنسبة لواشنطن سفير جوي هود، هل تعتقد أنها ستتحرك في فترة ما بعد التشييع نحو التركيز على نقطة معينة، مضيق هرمز مثلا، أم هناك اهتمامات متشعبة؟
2: أظن بأن الرئيس ترامب بكل تأكيد يركز على لبنان وتركيزه كامل على لبنان، وقد قال هذا بعد مكالمة الهاتفية مع نتنياهو، وقد تحدث عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، وقد كان واضحا بأن هذا سيكون تركيزه. الآن فيما يتعلق بالمضيق، لقد قال مرارا وتكرارا، وهذا أمر صحيح، بأن التهديدات على الملاحة هنا تؤثر على العالم كله أكثر مما تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب لا يحب التحالفات، ولكنه سوف يحتاج العون من الجميع.
1: دكتور صدقيان، ماذا عن إيران وأولويتها في مرحلة ما بعد التشييع؟
3: دعيني أشير إلى قضية
1: باختصار
3: جدا. الفقرة الأولى لا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل، هي كتبت بلغة سهل ممتنع، تقول الفقرة بشكل واضح: إنهاء الحرب وإنهاء العمليات العسكرية في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. لم يطبق الرئيس ترامب هذه الفقرة، ولم وإزالة الحظر عن الأرصدة المالية أيضا ضمن الفقرة الأولى، نحن لا نضيف شيء على هذه الفقرة، هذه الفقرة هي تقول ذلك. أما إيران، إيران تريد أن ترسل رسائل واضحة أنها لم تخسر الحرب، لم تخسر التماسك الشعبي في الشارع الإيراني، ولن تخسر التماسك الإداري والعسكري والرسمي في إيران.
1: شكرا لك، شكرا للسفير جوي هود وللدكتور سليم زخور على هذه المشاركة. إلى الملف اللبناني الآن، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، آخر المعلومات الواردة بخصوص هذا الاستهداف في النبطية الفوق وما يرافقه من تصريحات رسمية سياسية في لبنان.
4: بالفعل مريم، تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لناحية غارات مسيرات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق اليوم، أهمها غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة، ما أسفر عن استشهاد 4 نساء. سيارة مدنية كانوا يستقلونها، مديرة مدرسة إضافة إلى والدتها، وأيضا 2 آخرتين. أيضا تبع هذه الغارة غارتين استهدفت كل منهما برعشيت وأيضا بلدة كفر تنبيت. هذه الغارات وهذه الخروقات أيضا تتواصل معها عمليات نسف وتفجير في أيضا عديد من المدن والبلدات جنوبي لبنان، في حداثة، في بيت ياحون، وهو أيضا ما تحدث عنه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وقال أنه على الدولة اللبنانية وعلى المجتمع العربي والدولي التحرك وأيضا الوقوف بوجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة لعمليات الهدم الممنهج والتدمير الممنهج ونسف الأبنية السكنية، وقال بأن هذه الأعمال تدل على نية الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات واسعة من جنوب لبنان إلى مناطق غير صالحة للحياة، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه. كان هناك أيضا تصريحات للرئيس جوزيف عون بشأن التعنت الإسرائيلي بشأن تطبيق ربما المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي الانسحاب من المناطق التجريبية، وقال الرئيس جوزيف عون بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول إلى دون انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق هو ليس في مصلحة تحقيق الأهداف للولايات المتحدة الأمريكية ولبنان باستعادة سيادته. وقال أيضا الرئيس جوزيف عون بأنه لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، مع محاولة البعض في إيقاظ الفتنة من جديد. وقال أيضا الرئيس جوزيف عون وأكد على أن لبنان لجأ إلى خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتبار أن الحرب لم تحقق أهدافها. في خضم هذه التصريحات ما زال الانقسام في الداخل اللبناني، وأيضا حالة من الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام، كنت معنا من بيروت. تتواصل في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات إزالة الركام الذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية. يقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية حجم الركام في عموم البلاد بأكثر من 8 ملايين متر مكعب، وتعمد السلطات اللبنانية إلى رمي الركام في مطمر الكوستا برافا في الساحل الجنوبي لمدينة بيروت. مراسلنا تامر الصمادي تتبع رحلة ركام الضاحية إلى محطته الأخيرة.
5: وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها، لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد الحرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
6: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم ليك.
5: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاعي. هنا تتوسع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين الماضية والحالية. سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
7: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
5: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاة.
7: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرمي تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ تقول مش معمول.
5: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحو، وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2,000,000 طن من الردم وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاعي، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8 ملايين متر مكعب من الردميات.
8: المواد الصلبة بناخذها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدي المواد نقدر نشيلها على جنب ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير، لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
9: وهذا الردم كله
8: هذا الردم كله ناتج عن عدوان ل 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
5: ليس البحر نهاية الرحلة، بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
10: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والإزاز والأشياء الثانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.
5: يبدو البحر وكأنه بات أرشيفا للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006، ثم احتضن مطمرا لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اغتالتها إسرائيل، فصار البحر مستقرها الأخير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مقترحا بإجراء تحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في سجن الأبيض بالسودان. هذا وتتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونازحيها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة

0: الاستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم السريع على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة بين أرجائها.
1: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
2: مخالفة للمسيرات، المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف هي تقع متين وبتقع متين وكده، عشان كده هي مخيفين من المسيرات دي. بس
3: كون المسيرات شغالة والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجة عوج بتجيب، ما في، الناس صابرة وصامدة والحمد لله.
1: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وبالتزامن مع ذلك زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
4: استقبل السيدة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. نحن بنقول إنه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
1: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة، هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
5: نزحنا من جنوب كردفان حتى قلاها مادي، الحمد لله كنت نزحنا طلعنا كداري، الحمد لله كداري جينا لحد العبيد، وصلنا جبه كارو فيه جك الداري فيه جبه عربية فيه الشال حاجاته فيه المشعل فيه، لكن الحمد لله جينا وصلنا العبيد.
1: حسب مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان فإن أكثر من 11,000 أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط. على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
0: معنا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أسامة، إذن كنت تنقل عبر التقرير هذا المشهد في الأبيض، ما الذي تضيفه لنا من تفاصيل بخصوص الوضع الإنساني القاسي هناك؟
1: يعني طبعا هذا التقرير تناول جزءا أو جانبا من تفاصيل حياة كاملة هنا في مدينة الأبيض، حياة يعيشها النازحون وغير النازحين هنا في داخل المدينة. طبعا النازحون في عدد من يعني النزوح والمخيمات يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية بطبيعة الحال، نتحدث عن 8 مخيمات يعني تستضيفها هذه المدينة مدينة الأبيض، ونتحدث عن أكثر من 1,200,000 نازح بحسب مفوضية العون الإنساني التي ذكرت بأن يعني هناك العشرات الآلاف من النازحين الجدد خلال 3 أشهر وصلوا بالفعل إلى مدينة الأبيض. مفوضية العون الإنساني تتحدث عن وصول نحو 11,000 أسرة من عدد من المواقع الملتهبة والتي تمثل مسارح عمليات عسكرية خاصة في ولاية جنوب كردفان وعدد من بلدات شمال

لكردفان وصلوا إلى هذه المدينة، طبعا يشكلون يعني ضغطا زائدا بالنسبة لعمليات تقديم الاحتياجات الضرورية سواء من الجهات المسؤولة هنا في مفوضية العون الإنساني أو كذلك المنظمات الإنسانية العاملة في مجال العمليات الإنسانية. طبعا الأوضاع هنا داخل مدينة الأبيض

0: الأيام الماضية كانت قوات الدعم السريع قد استهدفت عددا من محطات المياه داخل مدينة الأبيض وكذلك المحطة الرئيسية للكهرباء وأخرجتها من الخدمة، وبالتالي فإن انقطاع كبير في يعني للتيار الكهربائي في مساحات واسعة من المدينة يفاقم بطبيعة الحال يعني معاناة المواطنين هنا داخل المدينة، وبالتالي فإنه يزيد من هذه المعاناة، ولكن الأوضاع يعني هنا تسير بشكلها الطبيعي، وضربات المسيرات التي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية أيضا انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.
1: بالتالي هذا المشهد الإنساني القاسي لا تقابله تطورات عسكرية تذكر في هذه المرحلة أسامة باختصار؟
0: نعم، يعني كنا نتحدث يعني كانت هناك تطورات ميدانية في محيط هذه المدينة خلال الأسابيع الماضية، الآن انخفضت بشكل ملحوظ، وكذلك خلال الأيام الماضية القليلة الماضية الخمسة أيام الماضية انخفضت بشكل كبير وتيرة الهجمات وعمليات الاستهداف التي يعني من خلال مسيرات قوات الدعم السريع التي كانت قد ارتفعت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية أيضا. نعم.
1: أسامة سيد أحمد، كنت معنا من الأبيض في شمال كردفان، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها واستقال رئيسها محمد الفراء، وأكد المكتب نقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. في المقابل قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس الجزيرة أن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس. من جهته قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها وإن نجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. بدوره قال ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. وفي الشأن الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تبرم اتفاقا أو سيتم إكمال المهمة ولن يكون ذلك صعبا حسب تعبيره. كما لوح ترامب مجددا بتعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى. في العاصمة الإيرانية طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع رئيس الأمريكي، وإنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات والبداية من غزة مع مراسلنا من دير البلح أشرف أبو عمرة. أشرف، ربما الآن سينصب الاهتمام على الترتيبات التي ستلي هذه الاستقالة قبل دخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إليه، ما الذي يقال بخصوص ذلك؟
2: فعلا مريم، كل الأنظار الآن تشخص باتجاه الخطوة القادمة، هل فعلا الاحتلال الإسرائيلي سيسمح للجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالمجيء من القاهرة إلى القطاع ومباشرة عملها بعد تخلي حركة حماس وتقديم استقالة رئيس اللجنة الحكومية هنا في قطاع غزة رئيس لجنة الطوارئ محمد الفرة؟ هذا الأمر مرتبط بالترجمة العملية.

0: وهل فعلا الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بهذا الأمر؟ الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول رئيس لجنة اللجنة الوطنية علي شعث والإضافة إلى أعضاء اللجنة، وهم الآن موجودون في القاهرة، ولكن هناك مطالبات حثيثة للوسطاء، للمجتمع الدولي، للرئيس الأمريكي ترامب، بالإضافة لرئيس مجلس السلام هنا في غزة ميلادينوف، بضرورة متابعة حيثيات وتبعات هذا المؤتمر الصحفي التي أعلنت فيه حماس والإعلام الحكومي عن استقالة محمد الفرة. هنا حقيقة الطموح كبير، والأنظار تتجه فعليا إلى ترجمة عملية، لأن الناس فعليا يحتاجون أشياء عملية ليشاهدونها. منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم مريم، الاحتلال الإسرائيلي تنصل من تنفيذ المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حتى هنا على أرض الواقع. الاحتلال الإسرائيلي يماطل حتى في إدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بإدخال 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للعائلات الفلسطينية وللمواطنين هنا في القطاع، وهذا ينعكس بشكل حقيقة سلبي على حياة الناس هنا الذين ما زالوا يعيشوا في الخيام في ظروف إنسانية أقل ما توصف في المرحلة الحالية بأنها ظروف إنسانية قاسية الصعوبة تعيشها العائلات الفلسطينية هنا في القطاع في المرحلة الحالية. هذا تطور سياسي مهم بالنسبة للناس هنا وللمواطنين، وبالنسبة أيضا للذين يتابعون هذه القضايا مجتمعة، خاصة الوسطاء والإدارة الأمريكية وأيضا مجلس السلام وميلادينوف بشكل خاص. ولكن في المقابل تماما مع هذا التطور السياسي المهم في القطاع، نحن نتحدث عن تطورات أيضا ميدانية متسارعة ومتلاحقة. الغارات الجوية الإسرائيلية هنا على القطاع لم تتوقف مريم، منذ فجر اليوم وحتى الآن نتحدث عن 6 من الشهداء وأكثر من 25 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع في سلسلة غارات عنيفة نفذتها الطائرات الإسرائيلية، كان آخرها على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع وهي المدينة المحتلة بشكل كامل، عاد عن الغارات في منطقة المواصي وهي المنطقة المزدحمة بالسكان والنازحين، خيام المواطنين فيها ملاصقة بعضها لبعض. هناك غارة استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية وهذا أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين وإصابة آخرين، عاد أيضا عن استهداف سيارة مدنية استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 16 آخرين جلهم من الأطفال والمدنيين. تلك المنطقة هي منطقة مزدحمة، والغارة الإسرائيلية كانت في وقت ذروة المواطنين وحركة المواطنين في وقت الغارة الإسرائيلية. عاد عن غارة أخرى أيضا في منطقة الصبرة استهدفت شقة سكنية، فلسطيني وزوجته استشهدوا. نحن نتحدث خلال 24 ساعة الماضية مريم عن 8 من الشهداء. نعم. عاد أيضا عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف داخل مناطق سيطرته، وأيضا عمليات القصف المدفع التي لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح. فيما يلي تسلسل زمني لتحولات إدارة قطاع غزة من مرحلة الانقسام إلى ترتيبات ما بعد الحرب.
2: في 2014 وعقب فشل اتفاق الشاطئ، شكلت حركة حماس لجنة لإدارة قطاع غزة، وأثارت اللجنة أزمة سياسية حادة ما أدى إلى الإعلان عن حلها لاحقاً في سبتمبر 2017 ضمن مسار المصالحة والضغط المصري بعدما اعتبرت عاملاً مباشراً في تكريس الانقسام. بعد تعثر المصالحة برزت لجنة متابعة العمل الحكومي كصيغة إدارية دائمة نسبياً في عام 2018 لتنسيق إدارة الشؤون المدنية والخدمية في غزة. ومع اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 لم تنشأ مؤسسة جديدة، بل فعلت غرفة عمليات داخل لجنة متابعة العمل الحكومي تحت مسمى لجنة الطوارئ الحكومية. هذه اللجنة تولت إدارة الاستجابة اليومية من مستشفيات وإيواء ونازحين ومخابز ومياه، بالإضافة إلى الوقود وإزالة الركام بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المحلية. خلال الحرب استهدفت إسرائيل شخصيات ومسؤولين مرتبطين بالمنظومة الإدارية في غزة، على إثرها قتل العشرات من منظومة الإدارة والأمن، على رأسهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس في مارس 2025. وفي 2025 برزت خطة مجلس السلام بوصفها إطاراً دولياً لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مع الحديث عن لجنة فلسطينية تكنوقراط غير سياسية لتسيير الخدمات اليومية. ووفقاً لذلك

0: جاءت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي الشعث بوصفها الذراع التنفيذية المدنية تحت إشراف مجلس السلام في يناير الماضي.
1: المتابعة معنا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة. أهلا بك سيد القرة. بحل لجنة متابعة العمل الحكومي واستقالة رئيسها في قطاع غزة، يفترض أن تتسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها الآن، لكن الأخيرة لم تدخل إلى القطاع بعد نتيجة عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المسألة. بالتالي ما هو المسار الذي ستجري وفقه الأمور الآن أمام عدم اتضاح موعد دخول اللجنة؟
2: أسعد الله أوقاتكم مريم والجمهور الكريم. يفترض أن يكون هناك رد إيجابي من اللجنة الوطنية بشكل واضح، حتى وإن وصل إلى مرحلة إلى موقف يتعارض مع مجلس السلام أو مع المجلس التنفيذي، أنها تبدأ بخطوات فعلية عملية باتجاه الدخول إلى قطاع غزة وممارسة عملها. وأيضا بنفس الوقت يجب بعد هذه الخطوة يجب أن لا يترك قطاع غزة حتى لا يعود أو لا يذهب إلى الفوضى بسبب عدم وجود جهة ناظمة لهذا العمل. نحن نتحدث الآن عن أن من يدير قطاع غزة هم موظفون فنيون يقدمون الخدمات بشكل مباشر بدون أي بعد آخر فيما يتعلق بالإدارة العامة لقطاع غزة، وهذا أمر يحتاج إلى متابعة. الأمر الآخر أن اللجنة الوطنية حينما تم التفاوض عليها وتم اختيار عناصرها بتوافق وطني وبموافقة أمريكية إسرائيلية ومن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن الوسطاء، كان يفترض أن يقوم هؤلاء بدورهم بشكل واضح ويتقدموا خطوة مهمة بهذا الاتجاه. لذلك بتقدير الكرة الآن والمسار الحقيقي للذهاب إلى إعادة ترتيب الأوضاع بقطاع غزة بعيدا عن الموقف الإسرائيلي هي أن تبدأ اللجنة حقيقة وتتخذ قرار فعلي بالدخول إلى قطاع غزة وتتحمل مسؤولياتها. إذا انتظرنا كثيرا إسرائيل توافق أو لا توافق، إسرائيل لن تسمح للجنة ولن تسمح لمجلس السلام ولن تسمح لأي جهة أخرى بالدخول إلى قطاع غزة أو التعامل مع قطاع غزة. طيب، إسرائيل بالنسبة لها هذا الأمر مريح جدا.
1: بحال استمر الوضع هكذا دكتور القرة ولم يسمح للجنة أو لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة القطاع بالدخول، هل ستستمر لجنة متابعة العمل الحكومي في أداء مهامها بصفة انتقالية؟ أم كيف سيكون ربما أداء دور هذه اللجنة؟
2: هو الآن بالنسبة للإدارة الخدماتية نحن نتحدث عن أشخاص هم موجودون بالأساس وهم يعملون وهم قدموا خدمات جليلة طوال فترة الحرب. حينما تحدث مريم نحن نتحدث عن قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الأمن التي دمرت إسرائيل القطاعات الثلاث بشكل رئيسي واستهدفت رجال الشرطة المدنية والدفاع المدني وضباط الإسعاف واستهدفت المراكز ومراكز المدارس ومراكز النزوح واستهدفت كل ما يتعلق بالمنظومة الإدارية بقطاع غزة. بمعنى هذا هم جزء من هذا المجتمع وهم يديرون تحت هذه القاعدة بدعم أولا فصائلي بعيدا عن حركة حماس بشكل أو بآخر. لكن الآن حينما تحدث عن أن حركة حماس عمليا قدمت خطوة يعتبر خطوة كبيرة جدا باتجاه ترك كل ما يتعلق بإدارة قطاع غزة وهو المبرر الذي كانت تتخذه إسرائيل وما طيب. كان يضغط به السيد ميلدينوف، الآن الاختبار الحقيقي للسيد ميلدينوف بأن يتخذ موقف أيضا واضح باتجاه إدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة والقيام بدورها. حينها بشكل واضح لا يستطيع أن يقول أن حركة حماس هي من تدير وتتحكم بقطاع غزة.
1: الآن حركة حماس كيف سيكون وضعها وموقعها داخل القطاع بعد هذه الخطوة؟ كذلك بالنسبة لوضعها كحركة سياسية ولذراعها العسكري أيضا كتائب عز الدين القسام، هل واضح الآن شكل العمل وشكل الوجود وشكل التحرك داخل القطاع؟
2: حماس جزء من الفصائل الفلسطينية تدير من خلال وتتعامل من خلال الفصائل الفلسطينية مجتمعة، وهذه الخطوة حسب ما أعلن أنها تمت التوافق مع الفصائل الفلسطينية وأن هذه عمليا الآن حماس تعود إلى جانبين، جانب أول أنها أيضا هي جزء من المجتمع الفلسطيني رغم كل استهدافات الإسرائيلية، وعلى الصعيد العسكري هي أبدت استعداد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع جهازها العسكري وخاصة ما يتعلق بحصر السلاح ومعالجة هذا الأمر مع اللجنة الإدارية. لذلك المسار موحد عمليا. حينما نتحدث عن عدم ترك عن ترك حركة حماس للحكم بقطاع غزة وبالتالي اللجنة الإدارية القيام بدورها، كان يفترض بعد ذلك أن تقوم الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس بحصر السلاح عند اللجنة الإدارية الوطنية في قطاع

0: قطاع غزة لإدارة قطاع غزة، وفي المقابل أيضا تنسحب إسرائيل من المناطق الصفراء وترفع يدها عن قطاع غزة، وتبدأ قوات الاستقرار الدولية بالانتشار. هذا المسار الطبيعي الذي كان يفترض أن يسير وفق اتفاق أكتوبر الماضي وهذا العمل، لكن ندرك جميعا اليوم أن إسرائيل هي التي تعطل كل هذا المسار بشكل أو بآخر، وللأسف لا توجد ضغوط حقيقية. الخطوة بتقديري أننا أمام، يمكن أن نقول، موقف مهم قد يحدث من الولايات المتحدة. هناك لقاءين مهمين خلال الأيام الأخيرة، اللقاء الأول في أنقرة أو في تركيا مع الرئيس الأمريكي والرئيس التركي. قد يكون ملف غزة موجود باعتبار تركيا جزء من هذه الوساطة وقطر جزء من هذه الوساطة، وعلى هامش تتم لقاءات وطرح معالجة هذه القضية. واللقاء الثاني هو لقاء نتنياهو ترامب المتوقع خلال الفترة القريبة. قد يكون في جزء منه أن الرئيس الأمريكي بطريقته المعهودة أصبحت أن يحاول أن يعطي أجواء إيجابية ويذهب إلى خطوات فعلية باتجاه أن حركة حماس عمليا لم يبقى لديها ما يمكن أن تقدمه. حينما يتحدث أنها قدمت الحكم بقطاع غزة بشكل كامل وبتنازل وعدم إدارة قطاع غزة، وحينما تحدث عن استعدادها أيضا لمعالجة ملف السلاح لم يتبقى شيء تتضرع به إسرائيل.
1: لكن ربما هم يرفضون، أي الإسرائيليون سيد إياد القرة يرفضون مسألة أو الصيغ التي تطرحها حركة حماس الآن في مسألة نزع السلاح عن طريق تخزينه في مرحلة ما من تطبيق هذه التوافقات. هنا ماذا لو وضع موضوع دخول أعضاء لجنة إدارة القطاع في مقابل التمسك بمسألة نزع السلاح كما وردت في الصيغة الأولى لخطة ترامب؟ فكيف ستتصرف الحركة والفصائل باعتقادك؟
0: المحادثات الدائرة بالقاهرة بتقديري إيجابية إلى حد ما تعالج هذا الأمر، سواء كان دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، وبشكل أساسي أيضا فيما يتعلق بمعالجة ملف السلاح. وهناك خطوات فعلية، خطوات وتفاهمات مهمة تمت خلال المرحلة الماضية، وهناك بعض التفاهمات خلال هذه الأيام تذهب باتجاه إيجاد صيغ توافقية تذهب بين حركة حماس والفصائل من جهة والوسطاء، وحتى فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمها ميلدونوف تعالج هذا الأمر. يبقى أن إسرائيل هل ستواصل نفس السياسة؟ لذلك قلت أن الولايات المتحدة هي الحاسم بهذا الأمر. هل ستمارس ضغوط على إسرائيل للقبول بهذه الصيغة التوافقية في القاهرة، والتي بذلت فيها أيام وأسابيع من المفاوضات عبر الوسطاء مصر وقطر وتركيا بشكل أساسي وبشكل كبير، وقدمت صيغ توافقية فيها تنازلات وطنية فلسطينية كبيرة قدمتها حركة حماس بما فيها معالجة ملف السلاح؟ لذلك حالة الترابط لهذا المسار الذي يمكن باتجاه يذهب لتحقيق هدف أساسي ومهم هو وقف الإبادة والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والذهاب إلى ملف الإعمار بشكل سريع، لأن الواقع في قطاع غزة، أشرف تحدث قبل قليل عن واقع إنساني، مهما وصفنا بالكلمات يوميا ونحن نتحدث عن فصل الصيف لا تتخيل حجم المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة استمرار هذه الحالة.
1: شكرا لك إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس. نواصل من تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تبرم اتفاقا أو سيتم إكمال المهمة ولن يكون ذلك صعبا. كما لوح ترامب مجددا بتعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى. في طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وقد بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. نتابع التفاصيل مع مراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني ومن طهران رانيا قاسمي. ناصر، نقرأ معك في سطور هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب، وإن كانت تمهد إلى خطوات معينة.
2: نعم، تمهد للكثير إذا ما فشل التوصل إلى اتفاق ما يرضي الطرف الأمريكي. لنعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم تحت عنوان كبير، وهو الرئيس الأمريكي يعود للتهديد مجددا. كان هناك صمت وهدوء في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين، ربما وبشكل أساسي بسبب مراسم تأبين هناك في طهران، ولكن اليوم الرئيس الأمريكي عاد بقوة مجددا ليحذر الإيرانيين من مغبة عدم المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه. ويجب القول أن الرئيس الأمريكي اليوم كشف حقيقة، كشف بأن الولايات المتحدة حصلت على تنازلات من إيران. قال حصلنا على تنازلات منهم وعليهم إذن الالتزام بتلك التنازلات. ما هي التنازلات التي حصلت عليها الولايات المتحدة؟ لا أحد يعلم هنا في واشنطن أين تراجعت إيران وأين رضخت للضغوط الأمريكية، لكن ما جاء من تصريحات خاصة العسكرية منها تشي بالكثير وترسم سيناريوهات معينة لعمليات عسكرية مستقبلا إذا ما فشل الاتفاق. مثلا يقول الرئيس الأمريكي في كل الحالات أولا نحن سنخرج منتصرين، ولكن التهديد أو العبارة الواضحة المعالم التي لا لبس فيها يقول إذا لم تبرم إيران اتفاقا فسنعود لإتمام المهمة، وأعطانا فكرة على إتمام المهمة بالطريقة الأمريكية، عودة القصف بكل بساطة، وقال إن الولايات المتحدة إذن ربما تستهدف كل البنية التحتية، مصادر الطاقة، المياه، الكهرباء، وأكد الإيرانيين أن ذلك لن يأخذ إلا بضع سويعات بعد القيلولة كما قال. وأيضا ذكر بأن الإيرانيين واجهوا أكبر حصار وضعته عليه على موانئهم من طرف البحرية الأمريكية، وقال إنه كان حصارا ناجحا. وبالتالي الرئيس الأمريكي رسم لنا السيناريو ما بعد الفشل، إذا حصل فشل في توصل الاتفاق أو أي فشل يعتبره الأمريكيون سببا معقولا كي يعود للعمل العسكري، وهو في هذه التصريحات يعطي تحذيرا أوليا وردا أيضا على مجمل التصريحات التي سمعت من طهران في واشنطن من تحدي ووقوف ضد الإرادة الأمريكية والتشبث بمضيق هرمز وعدم التخلي عن اليورانيوم المخصب. قالها صراحة اليوم هناك تنازلات قدمتموها في تلك الجلسات، الآن يجب عليكم أن تطبقوها، وإذا لم يحصل هذا التطبيق من الجانب الإيراني فالعمل العسكري الآن وارد وبسهولة بالنسبة للرئيس الأمريكي.
1: الإيرانيون يسمعون بالتأكيد هذه التصريحات والتهديدات من الرئيس ترامب، رغم أنهم منشغلون باستكمال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامن. إيرانيا تقترب هذه المراسم من نهايتها الخميس القادم، في الأثناء ما الذي يجري إقراره أو تنفيذه بخصوص مذكرة التفاهم؟ وهل من تصريحات رسمية جديدة ترد على هذا الكلام لترامب؟
3: نعم مريم، يعني كما قلت أن المسؤولون الإيرانيون منشغلون بمراسم تشييع المرشد الإيراني، وليس فقط في العاصمة طهران وإنما في مدينة قوم غدا وفي دولة العراق، بالإضافة إلى مدينة مشهد حيث ستنتهي هذه المراسم يوم الخميس القادم. ولكن على هامش هذه المراسم وجه يعني عدد من المسؤولين تصريحات مهمة ترد بشكل غير مباشر على التصريحات الأمريكية التي ترددت خلال الأيام الماضية، أهمها ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينية الذي أكد على أن إيران قواتها المسلحة في حالة تأهب واستعداد كامل. أشار إلى أنه خلال فترة وقف إطلاق النار تم تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية وتم أيضا تحديث الأهداف بالنسبة لهذه القوات، كما أيضا حذر من أنه أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل أقوى وأكبر مما تم تنفيذه خلال الحرب الأخيرة. هذا فيما يتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها إيران سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل خلال الأيام الماضية. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، كان قد تم التأكيد من خلال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني وأيضا الذي يعتبر رئيس الوفد المفاوض، تم التأكيد على ثنائية الاستعداد للميدان والدبلوماسية. أكد أنه بسبب قوة إيران العسكرية واستعدادها عسكريا فإنها استطاعت أن تفرض على الولايات المتحدة عدد من الهنود فيما يتعلق بالاعتراف بجبهة المقاومة، هكذا وصفها قاليباف، وأكد على أن إيران يعني تم ذكر هذه الجبهة في مذكرة التفاهم. قال أن السبيل من أجل مواصلة الدبلوماسية وهو أن يكون الطرف الإيراني مستعد عسكريا، وهو ما حدث بالفعل. وصف مذكرة التفاهم بأنها انتصار لإيران وحلفائها وهزيمة للولايات المتحدة. تم التأكيد على تمسك إيران بالبند الأول والمتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات من بينها جبهة لبنان، كما تحدث على أن إيران يعني تتابع بدقة عملية السلام في غزة المرحلة الثانية منها، وتم التأكيد على أن إيران

0: تعتبر نفسها مسؤولة عن حلفائها ومسؤولة عن الدفاع عنهم، كما تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية. وكان قد أشار غاليباف في تصريحات سابقة أن دعم الحلفاء قد يكون بالصواريخ أو بالضغط في المفاوضات. بذلك يعني يحاول غاليباف التأكيد على أن إيران متمسكة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولكنها أيضا مستعدة عسكريا للرد على أي تحرك تعتبره إيران مخالف لنص هذه المذكرة. وبذلك يمكن القول أن مراسم التشييع اليوم وأيضا التصريحات التي رافقت هذه المراسم، وخاصة تلك التي تؤكد على الثأر للمرشد الإيراني السابق، وذلك بملاحقة من تسببوا في مقتله بملاحقتهم قضائيا، وذلك حتى لا تتكرر مثل هذا النوع من عمليات الاغتيال مرة أخرى، توحي أو تريد إيران من خلالها القول بأنها قوية قادرة على الحشد وقادرة على إظهار الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى إفشال محاولة فك الارتباط ما بين النظام والشعب، وما هو ما سيعطي دفعة أقوى للفريق المفاوض في المفاوضات النهائية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران، وشكرا لناصر الحسيني من واشنطن. نرحب هنا في استوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبالسفير جو ويهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما سفير جو ويهود. تهديدات ترامب هذه المرة هل تستدعي حسبه تجاوبا إيرانيا سريعا، أم ما زال يترك مجالا للإيرانيين لتنفيذ تلك التنازلات كما وصفها في كلامه؟
2: أعتقد أن ترامب طبعا بكل تأكيد يتيح الكثير من المجال لإيران من أجل أن تستوفي جانبها من هذا التفاهم. هو لا يقترح الإجراءات العسكرية ولا يتخذ أي إجراءات عسكرية، هو يكتفي بالكلام. ربما يحاول أن يحضر المجال من أجل اجتماعه مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي الناتو. في الوقت نفسه من الجانب الإيراني نحن لم نرى أي رد إيجابي لإنهاء ترامب للحصار البحري وللضربات العسكرية ولرفع العقوبات على الأقل مؤقتا على صادراتها من النفط. إضافة إلى ذلك رأينا أن مضيق هرمز يسير في مسار سلبي. تقول إيران إن المضيق مفتوح ولكنه ليس كذلك. ربع عدد السفن التي كانت تمر به قادر على المرور الآن. أيضا بوالص التأمين أعلى 8 أضعاف ما كانت عليه بسبب تهديدات إيران المستمرة. مذكرة التفاهم تنص على نزع الألغام خلال 30 يوما، وصلنا إلى اليوم 19. هل نعرف شيئا عن نزع إيران لأي ألغام؟ كذلك هي ترفض أي مساعدة من الدول الأوروبية.
1: المناطة بالجانب الأمريكي لم تكتمل هي أيضا في أجل 30 يوما. حتى في تصريحات ترامب اليوم سفير جو ويهود والتهديدات، قال لا نقدم أموال لإيران وسنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وهذا يتناقض تماما مع ما ورد في بنود الاتفاق.
2: ما قالته الإدارة الأمريكية باستمرار هو أن هذه المقاربة ستكون نهجا يتبع الخطوة مقابل الخطوة. إذا قام جانب ما بخطوة إيجابية يرد الجانب الآخر بخطوة إيجابية من جانبه. ولكننا نسمع الآن بما أن من جانب الإيراني، لأنكم لم تبنوا السلام بين إسرائيل ولبنان بشكل مستمر، سوف نستمر بكل ما كنا نقوم به. لكن هناك اتفاق إطاري، الحكومة اللبنانية قالت نحن نوافق على هذا الاتفاق حتى لو لم يكن مثاليا، ولكنه خطوة نحو مسار السلام الشامل. يجب أن يكون الرد إيجابيا من الجانب الإيراني بروحية مذكرة التفاهم. بدلا من ذلك يتصرفون كمحامين ويدخلون في التفاصيل ويقولون لم تفعلوا ذلك بطريقة مثالية فسوف لن نفعل شيئا. إذا استمر النهج على هذه الحال سوف لن نحرز أي تقدم وسيكون هناك أعمال عدائية مجددا.
1: دكتور صدقيان، إذا ردت إيران على كلام ترامب اليوم فما الذي ستقوله باعتقادك؟
3: إيران، هذا السؤال في غاية الأهمية. إيران تقول له بأن هذه المشهدية الجنائزية التي حدثت أو التي أقيمت ورأيناها بشكل واضح خلال 3 أيام الماضية، مما في ذلك اليوم خلال التشييع في طهران، رسمت لنا مؤشرات. المؤشر الأول وهو أن المراهنة على التأييد الشعبي للنظام أو المراهنة على التماسك الشعبي للشارع الإيراني والتماسك العسكري والتماسك الرسمي الإيراني مراهنة لا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. النقطة الثانية هي أنه لا يبدو أن المشهدين الشعبي والرسمي جاهزين لأن يقدموا المزيد من التنازلات من أجل تنفيذ ما وقع عليه الرئيس ترامب. وبالتالي يبدو لي بأن الآن يجب أن نركز على يركز الجانبين الإيراني والأمريكي على التفكير بآلية تنفيذ مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم صيغت بشكل جيد فيها مواضيع من أجل الدخول في مفاوضات 30 يوما لفتح مضيق هرمز وعودته إلى تاريخ 27 فبراير الماضي، وهناك أيضا مسار ذو 60 يوم ذي 60 يوم من أجل توصل إلى إنهاء الأمر والوصول للاتفاق النهائي.
1: ما سماه ترامب في تصريحاته من البيت الأبيض قبل قليل بالتنازلات التي يجب لإيران أن تنفذها والتي كانت قدمتها حسب ما قال، لا يقصد بها تنازلات بقدر ما يقصد بها هذه التفاهمات الواردة في مذكرة التفاهم المرتبطة تحديدا بمضيق هرمز والاستحقاقات الإيرانية بخصوصه. هنا ربما سيتوقف الأمر على معطى تسهيل إيران عبور السفن ضمن الإجراءات المطلوبة منها في مذكرة التفاهم، فلماذا لا تسهل ذلك حتى تسهل عليها باقي البنود؟
3: الجهة الوحيدة التي ساهمت في تنفيذ مذكرة التفاهم هي إيران، وفتحت المضيق لمرور ناقلات النفط وأدى ذلك إلى انخفاض
1: رفع الأمريكيون الحصار عن الموانئ قبل فتح المضيق.
3: هذه ضمن الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية
1: والإيرانيين والخامسة،
3: والإيرانيون أيضا فتحوا المضيق. اليوم هناك ناقلات نفط تابعة للسعودية وبعض دول الخليج الأخرى نقلت يعني عبرت المضيق. وبالتالي المشكلة لدينا الآن كيف يمكن تعزيز التنفيذ بيان مذكرة التفاهم، هذه المشكلة الأساسية. الجانب الأمريكي لم ينفذ ولا سطر من الفقرة الأولى ولا الفقرة الحادية عشر ولا الفقرة العاشرة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الذهاب إلى الناتو وتصعيد الأمر مرة أخرى بعد هذا الهدوء الذي عبر عنه ناصر الحسيني ورسل في واشنطن بأن هناك هدوء، فعلا هناك هدوء لسبب بسيط جدا.
1: هناك هدوء لكن لا يوجد عبور سلس، يعني عبور بالقدر الكافي بالعدد الكافي من السفن
3: عبور كامل موجود.
1: ناقلات النفط
3: الأرقام تتحدث
1: حتى نفس الأعداد التي كانت قبل الحرب.
3: نص البيان المذكر التفاهم لمدة 30 يوم 30 يوم، بعد 30 يوم يعود المضيق يعمل كما كان في 27 من فبراير.
1: طيب نحن في اليوم 19 كما قلت سفير جوي هود، وربما عندما نكون في اليوم 30 ستتغير المعطيات حتى يحدث ذلك عمليا على الأرض. هل يفترض أن تواصل الفرق الفنية اجتماعاتها أم يعود الطرفان إلى طاولة التفاوض مرة أخرى أم ماذا؟
2: أعتقد أن الجانب الأمريكي سوف يحاول العودة إلى المفاوضات، ولكنني لا أرى فعلا كيف ستكون هذه الاجتماعات مثمرة إذا استمرت إيران على هذا السلوك. ليس هناك ما يمنعها من السماح بمرور كافة السفن الآن، كما قلت من قبل ليس هناك بوابة يقومون بجرها من أجل أن يضطروا إلى فتحها لإعادة فتح المضيق. بكل بساطة فتح المضيق هو بمجرد أن يقولوا السفن لن نطلق شيئا عليكم الآن، أنتم أحرار يمكنكم المرور والعبور كما تريدون. يمكن أن يعلمونا بموضوع نزع الألغام، لم يذكروا الموضوع. إذا كان هناك بعض السفن التي يسمح بمرورها بدون إطلاق النار عليها، هذا لا يعني أن المضيق مفتوح وليس مفتوحا أمام الملاحة الحرة. ولا تصدقوني أنا، هناك الكثير من المصادر والشركات التي تراقب هذا الموضوع يمكن الاطلاع عليها. أما بالنسبة إلى القول أن الولايات المتحدة لم تنفذ شيئا من الفقرة الأولى من المذكرة، أعذروني، للمرة الأولى خلال 46 أو 44 عاما حكومتا لبنان وإسرائيل تتحدثان إلى بعضهما، ولكن أيضا توقعان اتفاقا إطاريا.
1: لكن الوضع الميداني هو الذي لم يتغير، يعني الجانبان الإسرائيلي واللبناني يتحدثان إلى بعضهما في مفاوضات، لكن ميدانيا لا تطبيق حرفي للبند الأول وهو وقف الحرب نهائيا في لبنان.
2: هل أن إسرائيل تقصف بيروت 100 مرة كل يوم؟
1: عمليات في جنوب لبنان.
2: نعم، هناك مناوشات. نتحدث عن وقف الإطلاق النار وليس معاهدة سلام.
1: يعني لا انتهاء للحرب. في المحصلة الحرب مستمرة، العمليات العسكرية حتى ولو كانت متقطعة مستمرة. وهنا لو سمحت لي أسأل،
2: هناك عمل على معاهدة سلام، ولكن يجب أن نبدأ من هنا.
1: في مقابل ذلك دكتور صدقيان، في الفقرة الأولى وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، هذا في لقائه، هل ربما تيسر إيران الأمور في مضيق هرمز لو حدث ذلك؟
3: هذا تنفيذ المذكرة التفاهم، وضعت تنفيذ المذكرة لمدة 30 يوما. الفقرة الأولى تنص بوضوح إنهاء العمليات العسكرية في لبنان، ولم تقل في مكان آخر بيروت أو غير بيروت، إنهاء العمليات العسكرية وإنهاء الحرب. هذا شكل واضح موجود باللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية وترجمناه للعربية وهو يقول ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لحد الآن، الرئيس ترامب تحديدا، لا يعطينا مصداقية وصدقية فيما يريد أن ينفذه في مذكرة بيان التفاهم. غريب أنه الرئيس ترامب الآن يقول بأن لدينا نقص في وسائل الإعلام، لم تذكر لنا، نحن سحقنا الجيش الإيراني لكن وسائل الإعلام لم تذكر لنا كيف نحن سحقنا. يا سيد ترامب، وأرجو من ضيفنا هنا أن ينقل ذلك لسيد ترامب، أنت لم تسحق الجيش الإيراني ولا تسحق الشعب الإيراني، أنت لا تقول الحقيقة للشعب الأمريكي الداخلي.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد. بدوره قال الرئيس جوزيف عون: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي، وإنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من بيروت تامر أصماضي. تامر، بخصوص عملية النبطية الفوقة وما ربما تطور إليه الموقف في عموم جنوب لبنان.
4: بالفعل مريم، نتحدث عن سلسلة من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية والساعة الأخيرة على وجه التحديد، لكن من المؤكد بأن هذه الخروقات كانت كلفتها باهظة من ناحية الخسائر البشرية. نتحدث عن 4 شهداء في صفوف المدنيين، هم مدرسة ووالدتها، بالإضافة إلى عامل وعاملة أجنبيان. وهذه الغارة التي تعرضوا لها كانت من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذه البلدة التي تتعرض لخروقات متواصلة طيلة الأيام الماضية. هذا الحادث ليس معزولا، لكن كما قلت من ناحية الكلفة البشرية اليوم كانت كبيرة. النبطية الفوقة تتعرض للاستهداف، وأيضا عديد القرى والبلدات في قضاء النبطية. نتحدث خلال الساعات الماضية عن غارة أخرى من مسيرة أخرى إسرائيلية على بلدة إكفر تبنيت في قضاء النبطية. ليس ذلك وحسب، التفجيرات الإسرائيلية تتواصل في عدد من القرى والبلدات والمدن أيضا المحتلة في الجنوب اللبناني، لا سيما في مدينة بنت جبيل. كانت هنالك سلسلة من التفجيرات خلال الساعات الماضية من قبل القوات الإسرائيلية. نتحدث نتحدث أيضا عن عدد من القرى المحيطة ببنت جبيل، كانت هنالك وسمع هنالك بالفعل هذه التفجيرات التي لا تتوقف في الحقيقة، على الرغم من أن هذه الخروقات والانتهاكات محدودة، لكن اليوم كانت أعلى سقفا وخرقا من الأيام الماضية. الرئيس جوزيف عون تحدث عن هذه الخروقات، تحدث عن أن لا مصلحة لإسرائيل كما يبدو من تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة في فرض سيادة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي في الجنوب.

0: اللبناني، ومع ذلك دافع عن خيار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عندما قال بأن هذا الخيار كان الخيار الوحيد، كان الخيار الأمثل بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها. وهو ما زال على ذات الموقف، يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الخروقات، هذه الانتهاكات، وأيضا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات. لازلنا نتحدث عن مناطق تجريبية كان من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وفقا لهذا الاتفاق الإطاري الذي أثار جدلا كبيرا هنا في بيروت، لكن حتى هذه اللحظة لا انسحابات. إسرائيل ترهن هذه الانسحابات بتسليم سلاح حزب الله. حزب الله يرد على هذا الاتفاق الإطاري ويعتبره تنازلا مجانيا لإسرائيل ويرفض تسليم السلاح. ونهاية، رئيس البرلمان نبيه بري يتحدث اليوم عن الخروقات والتفجيرات الكبيرة لاسيما في مدينة بنت جبيل، ويقول بأن الهدف الإسرائيلي من هذه التفجيرات هو محو مظاهر الحياة في بنت جبيل والعديد من المناطق المحيطة بها.
1: تامر الصمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. رحبونا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، كيف يقدر الجانب الإسرائيلي الواقع الميداني العسكري في جنوب لبنان قبل هذا اللقاء الذي لم يتحدد موعده بعد بين نتنياهو وترامب؟
2: مريم، واضح بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية، ومنذ الإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار حقيقة عمليات الجيش الإسرائيلي لم تتوقف. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف 4 من سماهم بمشبوهين أو مشتبه بهم اقتربوا من المناطق الأمنية، بمعنى أن عملية القتل على الخط الأصفر أو من يحاول أن يقترب من الخط الأصفر الذي هو ربما وهمي في كثير من المواقع، هو يعرض نفسه للقتل من جانب الجيش الإسرائيلي كما هو الحال في قطاع غزة. فأصبح القتل على الخط الأصفر هو شبه يومي تقريبا في جنوب لبنان، وعمليات الجيش الإسرائيلي أحيانا تتخطى هذا الخط الوهمي. الجيش الإسرائيلي اعترف بأنه بالأمس أيضا استهدف مجموعة من المشبوهين، يقول بأنهم تابعين لحزب الله على دراجات نارية كانوا يقتربون من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الأمر الذي اعتبره الجيش تهديدا، وبالتالي تدخل سلاح الجو الإسرائيلي لقصف وإزالة هذا التهديد من وجهة نظرهم. هذا بالإضافة مريم إلى عمليات القصف الممنهجة التي ما زالت مستمرة في قرى وبلدات جنوب لبنان. وفقط في الأيام الأخيرة تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بما يدين إسرائيل بشكل واضح وصريح بارتكاب جرائم حرب في جنوب لبنان، عندما قال بأن 100% من القرى، قرى الخط الأمامي القريبة من الحدود الدولية في القطاعين الغربي والأوسط، قد دمرت تماما بنسبة 100%، وأن 73% من منازل القرى في قرى الخط الأمامي في القطاع الشرقي قد دمرت في هذا السياق. هنالك الآن نقطتان هامتان في جنوب لبنان على الصعيد العسكري ربما تشكل انتكاسة حتى في مسألة وقف إطلاق النار، هي قلعة شقيف وما تحتها من أنفاق هجومية كما يقول ويزعم الجيش الإسرائيلي، وكذلك منطقة مرتفعات علي الطاهر. هذه المنطقتين يمكن أن تشكل انتكاسة في وقف إطلاق النار. إسرائيل تقول بأنه لا يوجد ضغوط أمريكية كما روجت بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع بأنها تقيد إسرائيل من العمل في هاتين المنطقتين، رغم أننا نعلم بأن هنالك كانت ضغوط مورست على إسرائيل لمنع تفجير الأنفاق أسفل قلعة أشقيف أو التعامل معها، وهنالك حديث عن نحو 40 مقاتلا من حزب الله محاصرون في بنية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وبالتالي إسرائيل تريد أن تستهدفهم وتقول إما أن يستسلموا أو أن يقتلوا، وبالتالي كل من تراه في هذه المنطقة هي تستهدفه عسكريا. من المهم الإشارة مريم في هذا السياق إلى أن المجلس الوزاري المصغر بهيئته الموسعة سوف ينعقد كما يبدو غدا الثلاثاء لمناقشة مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية، وعندما ينعقد المجلس بهيئته الموسعة عادة ما تتم عملية تصويت على مقترحات هامة وحساسة، وبالتالي قد يحضر هذا القرار إلى اجتماع الغد للبت به وربما التصويت عليه للبدء في تنفيذ عملية الانسحاب من هذه المناطق التجريبية وفق آلية تضع إسرائيل كثيرا من الشروط عليها، وتريد للجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي أن يشرفا على إدارتها والتأكد منها بإشراف أمريكي. وإسرائيل حتى أرسلت كما قالت هيئة البث الإسرائيلي

0: هي في الأيام الأخيرة أسماء لضباط لبنانيين لا ترغب بأن يكونوا ضمن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار لارتباطهم بحزب الله كما
1: تقول. شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. نتابع بالتحليل مع ضيفينا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، من بيروت أيضا صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء. أهلا بكما. سيد علي حيدر، المؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان ليس تنفيذه كاملا حتى الآن، هناك غارات إسرائيلية بين الحين والآخر تستهدف مواقع متفرقة في الجنوب، بالتالي كيف يمكن توصيف هذه المرحلة من تنفيذ الاتفاق الإطاري، وماذا عن تعامل حزب الله مع هذا الواقع العسكري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ صلاح وللمشاهدين الكرام. بداية يجب أن نتذكر بأن السلطة في لبنان منحت العدو حق العدوان تحت عنوان شرعية الدفاع عن النفس، ونحن نعلم وجميعنا يعلم بأن كل اعتداءات العدو يضعها تحت عنوان الدفاع عن النفس في أحد بنود الإطار، لا نحتاج، أصبحت واضحة، وسلبت، ولا الطامة الكبرى أنها سلبت عن الشعب اللبناني وعن مقاومته حق الدفاع عن النفس عندما حصرت الدفاع بالحكومة اللبنانية، وجميعنا يعلم لم تمارس هذا الحق ولا تملك القدرة فيما سبق والآن، ولا يتوقع أن تمارسه لاحقا.
1: لذلك المسؤول الأول سيد علي حيدر، ما قلته ما هي مظاهره على الأرض؟ يعني كيف منحت السلطة في لبنان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسلبته من المقاومة؟ أين يظهر ذلك؟
2: عندما أنا أشرت ضمنا، ولكن في أحد بنود الإطار الثلاثي تحدث، يوجد بند يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والحكومة اللبنانية، ولا يحق لطرف ثالث القيام بذلك بالنيابة عنهما. هذا هو البند، وهو
1: لأن عمله العسكري محظور. تتحدث عن حزب الله.
2: نعم.
1: تتحدث عن حزب الله.
2: نعم.
1: الطرف الثالث عمله العسكري محظور في لبنان بقرار من الدولة.
2: يعني هلا محظور داخلي، ولكن أن تسلبه حق الدفاع عن النفس بمواجهة العدو الإسرائيلي هذا شيء آخر. يجب أن نميز بين القضايا الداخلية، الخلافات الداخلية، وما هو محظور وغير محظور، هذا مسألة سياسية داخلية، ولكن السلطة في لبنان منحت العدو ذلك حق الاعتداء تحت عنوان الدفاع وسلبته عن المقاومة، وبالتالي وفي مواجهة العدو. يعني هناك فرق كبير بين أن يكون هناك مادة خلافية أو مادة داخلية وبين أن تجعلها ورقة بيد العدو، وهذا ما حصل في كل الأحوال.
1: طيب. الثانية هذا الكلام. ثانيا تفضل.
2: جميعنا يعلم بأن أوراق الضغط التي تراهن من خلالها الدولة اللبنانية بأنها تراهن على الضغط الأمريكي على إسرائيل في هذا المجال، ولكن جميعنا يعلم من خلال التجربة الطويلة مع العدو الإسرائيلي أن العرب لم يستطيعوا أن ينتزعوا من العدو الإسرائيلي أي تنازلات بالرهان على الضغط الأمريكي، والسبب أن الأمريكي إذا لم يمارس عليه ضغوط ولم تكن تملك أوراق ضغوط في مواجهته سينحاز إلى الإسرائيلي، وهذا ما حصل عشرات السنين في لبنان وفي فلسطين.
1: سيد صلاح
2: بينما
1: سلام.
2: مسار الضغوط،
1: أعتقد أنني منحتك ما يكفي من الوقت لتعبر عن وجهة نظرك. أنتقل الآن إلى سيد صلاح سلام لأسألك عن قولك وتعليقك على هذا التوصيف للواقع في لبنان اليوم وواقع تنفيذ الاتفاق الإطاري. يقول ضيفنا سيد علي حيدر إن الدولة اللبنانية منحت لإسرائيل حق الاعتداء والدفاع عن نفسها أو تحت عنوان الدفاع عن نفسها، بينما سلبت ذلك الحق عن حزب الله، ما قولك؟
3: بالواقع ليس هناك وقف إطلاق النار في لبنان حتى الآن، لأن الطرف الإسرائيلي يمارس عملياته العسكرية بشكل يومي وبشكل مقصد، سواء على مستوى الغارات أو المسيرات أو حتى القصف المدفعي، والتدمير مستمر في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة في النبطية ومحيطها والمحيط بتلة علي الطاهر أيضا. بالواقع ما يوصف بأنه الحكومة أعطت الجانب الإسرائيلي حق الدفاع عن النفس أو حد أو حق شن عدوان على لبنان هو موجود في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني 2024 بعد

0: حرب 2024 التي أسفرت عن اغتيال أمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله. وبالتالي هذا البند ليس جديدا في الاتفاق الإطاري، ولكن الاتفاق الإطاري كله حاليا يعتبر معلقا ومجمدا بانتظار زيارة نتنياهو إلى واشنطن، لأنه يريد مباشرة مقابل تنفيذ هذا الاتفاق وخطوات الانسحابات الجزئية تحت عنوان المناطق التجريبية أن يأخذ ثمن ذلك على الصعيد الأمريكي بالنسبة للمفاوضات مع إيران. لذلك يعني الوضع في الجنوب اللبناني والانسحابات يحاول نتنياهو أن يربطها بالمفاوضات الجارية مع إيران، بعكس ما يريد لبنان وبعكس ما تحاول الإدارة الأمريكية أن تفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
1: سيد صلاح سلام، نتنياهو سيذهب إلى البيت الأبيض وربما سيلتقي ترامب، لم يتحدد بعد موعد هذا اللقاء، لكن بالتأكيد سيقول ما سيقوله بخصوص هذا المسار في تطبيق الاتفاق الإطاري. ماذا عن الدولة اللبنانية؟ هل تحركت كما ينبغي في الاتجاه الصحيح لتفرض موقفها أمام الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات؟
0: بالواقع يعني هناك نوع من تنسيق لبناني أمريكي، ولكنه قد يكون غير كاف، خاصة وأن الرئيس ترامب يربط دائما الوضع اللبناني أحيانا بالمفاوضات مع إيران، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه الضغط اللبناني على الإدارة الأمريكية، والوضع لبنان هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة، وبالتالي لا يستطيع أن يمارس أي ضغوط على الإدارة الأمريكية. هو الدولة اللبنانية تعتمد على البعض الأصدقاء بالإدارة الأمريكية لممارسة الضغوط اللازمة،
1: يعني لا أوراق لدي
0: على مواقع القرار،
1: لا أوراق لدى الطرف اللبناني، بالتالي لماذا لا يسمح لحزب الله بفرض هذه الوقائع أو هذا الواقع على الأرض عسكريا؟
0: الدولة اللبنانية تحاول الإمساك بقرار السيادي وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف الدولية بما فيها الدولة العبرية بأن لبنان، الدولة اللبنانية قادرة على الإمساك وفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية للاستمرار في الاعتداءات بحجة وجود حزب الله وما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المستوطنات الشمالية.
1: أعود مرة أخيرة لو سمحت لي سيد سلام إلى سيد علي حيدر في بيروت، يعني لماذا لا يساهم أيضا حزب الله باعتقادك في تقوية الموقف اللبناني الرسمي حتى ربما لا يجد الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة للتنصل من تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: أريد أن بداية أن أذكر الأستاذ صلاح وألفت نظره إلى فارق جوهري بين ما ورد في اتفاق 2024 و2026. في 2024 كان هناك حق الدفاع للبنان ثنائي، لبنان وإسرائيل، ولم يسلب عن طرف ثالث، يعني حتى لا يتم التخصيص. أما الآن فهناك حق الدفاع لإسرائيل والحكومة اللبنانية التي لا تستطيع، وكلنا يعلم، وسلبته عن المقاومة. هذا لم يكن يرد في الاتفاق 2024، لذلك لا تصح المقارنة. ثانيا، فيما يقوم حزب الله دعم الموقف اللبناني، حزب الله قدم الكثير من العروض، بداية من العرض الذي قدم على رئيس الجمهورية وانتخب على أساسه رئيسا للجمهورية ببحث استراتيجية أمن قومي واستراتيجية دفاعية، وعرضها وتحدث عنها رئيس الجمهورية نفسه ثم انقلب عليها لأسباب أصبحت معروفة تحت الضغط الأمريكي. ثانيا، حزب الله يدافع عن الأرض بدمه وشبابه وأرضه وأولاده وأبنائه ويقدم التضحيات، وهذا كثير، ويعني هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه طرف دفاعا عن الوطن. ثالثا، حزب الله لا يستطيع أن يتبنى المقاربة بأن سلب الأعذار للعدو. على هذا الأساس يعني يمكن أن نتخلى عن الاقتصاد،
1: واضح.
2: يمكن أن نتخلى عن السيادة، يمكن أن نتخلى عن تحت عنوان سلب.
1: نعم. أشكرك السيد علي حيدر المحلل السياسي من بيروت، وأشكر السيد صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء من بيروت أيضا، شكرا لكما. إلى تطورات في السودان، حيث أقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في سجن الأبيض بالسودان، ولاستطلاع الأوضاع الإنسانية. معنا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد، ومعنا أيضا من أحد مخيمات النازحين في الدمازين في ولاية النيل الأزرق مراسلنا وضاح الطاهر. أهلا بكما. أبدأ معك أسامة سيد أحمد من الأبيض، وربما أن تنقل لنا المشهد لديك إنسانيا على وجه التحديد.
3: بطبيعة الحال إنسانيا، هنا واحد من أكبر المخيمات داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، هو واحد من المواقع التي ذكرت الأمم المتحدة بأنها تمثل أسوأ كارثة إنسانية في العالم على الوضع الإنساني. طبعا داخل هذا المخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين الذين جاءوا إلى هذا المخيم من مواقع عديدة سواء من جنوب كردفان أو من شمال كردفان، هذا الواقع الإنساني الذي وصف بأنه مؤلم للغاية، هذه واحدة من المشاهد التي تتحدث عن نفسها. هناك معاناة كبيرة طبعا بالنسبة لهؤلاء النازحين الذين يعانون في الوصول أو الحصول على مياه الشرب داخل هذا المخيم. هذه محطة مياه داخل المخيم عليها اكتظاظ كبير لعشرات ممن يحاولون الوصول إلى مياه الشرب. طبعا هذه جزئية قليلة من سلسلة معاناة داخل هذا المخيم، حيث إن مفوضية العون الإنساني التي أكدت للجزيرة خلال الساعات الماضية أن يعني عمليات النزوح مستمرة خاصة خلال 3 أشهر، ذكرت بأن 11,000 أسرة وصلوا إلى مدينة الأبيض من عدد من البلدات والمواقع، أغلبهم جاءوا من ولاية جنوب كردفان، وإضافة إلى عدد من البلدات في ولاية شمال كردفان خاصة من القرى المحيطة بمدينة بارا التي تبعد نحو 57 كيلومتر من مدينة الأبيض. وبالتالي نحن نتحدث عن معاناة مستمرة ومتجددة داخل مخيمات النازحين، وإن تحاول السلطات الإنسانية سواء مفوضية العون الإنساني أو الجهات الرسمية داخل الحكومة هنا الإحاطة ومحاولة تقليل وطأة هذه المعاناة داخل المخيمات، أو من خلال أيضا محاولتها لتخفيف هذه المعاناة بالنسبة للمواطنين داخل مدينة الأبيض الذين يعانون شحا في المياه وأزمة في الكهرباء.
1: ماذا عن الصورة التي تلتقطها عدستك واضح الطاهر من هذا المخيم في الدمازين؟
4: مريم، العمليات العسكرية التي شهدها إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في الأيام الماضية هي أسفرت وكذلك كاثرت من المخيمات وكذلك من الخيام التي ربما نشاهدها على الصورة حاليا. نحن الآن في مخيم الكرامة 3، هذا المخيم الذي يحتضن بحسب المشرف عليه حوالي 4,000 أسرة جميعها نزحت من مناطق ومدن وبلدات مختلفة، طبعا أبرزها الكرموك وكذلك رورو وغيرها من بقية المناطق الأخرى، أتوا في ظروف صعبة للغاية، وهنا الآن يعيشون في هذه الخيام التي تظهر على الصورة مباشرة. أما الذين لم يستطيعوا الحصول على خيام هم استعاضوا بدلا منها بهذه البيوت التي بنوها من القش أو ما يعرف محليا هنا بالحصير. إذن هي ظروف صعبة للغاية فاقمها خاصة حلول فصل الخريف، خاصة وأن هذه الولاية ولاية النيل الأزرق تتميز بفصل خريف يتميز برياح عاتية وكذلك بهطول أمطار غزيرة، وهذا الأمر يتخوف منه آلاف النازحين الموجودين هنا داخل المخيمات. ومدينة الدمازين هي تحتضن أكثر من 150 ألف أسرة فرت من مناطق مختلفة يعانون نقصا في الغذاء وكذلك في الكساء وفي الدواء، ويناشدون السلطات المحلية وكذلك الجهات الخيرية لا سيما المنظمات الإغاثية الأممية بضرورة أن يزوروا هذه المخيمات وينظروا إليها بعين الرحمة حتى يخففوا من وطأة المعاناة التي يعيشوها الآن عبر مساعدات تشمل الخيام وكذلك المؤن الغذائية.

0: هذا المخيم، ونسأل أيضا باختصار وضاح عن ربما التطورات العسكرية الميدانية الأخرى القريبة من هذه المخيمات، كيف توصف؟
1: هي جبهة القتال الآن المشتعلة في إقليم النيل الأزرق مريم هي مدينة الكرمك الاستراتيجية القريبة من الحدود السودانية مع إثيوبيا. هذه المدينة الجيش السوداني وطوال الفترة الماضية يسعى سعيا حثيثا وجادا لاستعادة هذه المدينة من قبل قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في مارس الماضي عن طريق سيناريوهين اثنين بحسب متابعين. السيناريو الأول هو الجيش السوداني يستخدم المسيرات ويستخدم
0: وضح.
1: مواقع قوات الدعم السريع هناك بكثافة.
0: أما
1: السيناريو الآخر هو يستخدم
0: من الدمازين
1: التقدم.
0: سيد أحمد كان معنا من الأبيض، غن وإبراهيم تواصل معكم.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها وأن رئيسها محمد الفر قدم استقالته. وأكد المكتب نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها وأن نجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. من ناحيته قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة أن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس. في إسرائيل قال وزير الخارجية جدعون سعر أن حماس تهدف لمنع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط، مضيفا أن الحركة تريد أن تتولى لجنة التكنوقراط خدمات البلدية بينما تبقى هي القوة العسكرية. أما ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف فقد قال أن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. في لبنان قالت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي وأنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. وفي آخر مستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تبرم اتفاقا أو سيتم إكمال المهمة ولن يكون ذلك صعبا حسب تعبيره. وفي طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي حيث بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي. البداية إذن بملف غزة، وينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. البداية معك إلياس، كيف تلقفت إسرائيل وحكومة نتنياهو هذا الإعلان من حماس عن الانسحاب من ما وصف إسرائيلياً من الأمور الخدماتية في قطاع غزة؟
3: بكثير من التشكيك حقيقة غنوة، ولعل بيان وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون سعر يعكس هذا الموقف بشكل صريح. إسرائيل تعتبر هذا الإعلان بأنه مراوغة وتضليل من جانب حماس، وأن الهدف من إفساح المجال أمام اللجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة وممارسة مهام عملها أو حكومة التكنوقراط كما سماها سعر هو هدفها بالأساس الحقول دون تجريد حماس من السلاح، وأن حماس من وجهة نظري سعر تريد أن تتبنى نموذج حزب الله في لبنان، أن تكون هنالك واجهة سياسية الحكومة اللبنانية، في هذه الحالة حكومة التكنوقراط، بينما تبقى حماس القوة العسكرية المهيمنة في قطاع غزة. وبصفتها قوة مهيمنة من الناحية العسكرية هي بالتالي من ناحية سعر هو يقول بأن هذا سوف يخضع اللجنة الوطنية أو حكومة التكنوقراط

0: لإملاءات حركة حماس، وأن إسرائيل ما زالت تصر على أنها تريد أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره من خلال تجريد حماس وتجريد باقي الفصائل الفلسطينية من السلاح، وجعل منطقة قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. ساعر يقول بأن حماس تريد أن تبقى هي القوة المهيمنة في قطاع غزة، بينما تتولى اللجنة الوطنية أو حكومة التكنوقراط مهام جمع القمامة أو المهام البلدية، وبهذا ينحصر دورها عمليا. هذا التحريض سمعناه على مدى الساعات الماضية من مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، نقلت عنهم وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا هو التصريح الأول بالاسم من جانب ساعر، وهنالك كثير من التشكيك حقيقة في هذه الخطوة من جانب حماس بصفتها خديعة وتحايل كما توصف إسرائيليا، وهدفها أن تبرز للعالم تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية وللمجلس السلام بأنها خطت خطوة متقدمة نحو تحقيق الاتفاق، ولكي لا تتهم بأنها هي من تعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. لكن ما يجري على الأرض عمليا غنوة على مدى الشهور الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار على مدار الساعة من خلال عمليات اغتيال لكوادر حماس العسكريين والسياسيين، وتقتل المدنيين على الخط الأصفر لمجرد الاشتباه بأنهم يشكلون تهديدا بحسب المزاعم على القوات الإسرائيلية. وليس خافيا أيضا الأطماع الإسرائيلية في احتلال قطاع غزة بالكامل، هذا ما كان صرح به وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن قبل أيام عندما قال بأنه قبل شهر كانت إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة القطاع، قبل شهر 60%، والآن هي تقترب من السيطرة على 70%، والهدف كما قال ولم يخفي ذلك هو الوصول إلى 100%، أي احتلال كامل لقطاع غزة. إسرائيل ما زالت تتهم حتى الآن حركة حماس بأنها تفرض نظاما ضريبيا في قطاع غزة تحديدا في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها، وهذا يعطيها تمويلا كبيرا، تسيطر على توزيع البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، وهذا يعطيها قوة وسلطة للسيطرة على الناس وعلى المدنيين. وغير ذلك هي تقول بأن التقارير الأمنية تشير إلى أن حماس تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية، وتعمل على تجنيد آلاف العناصر الجدد إلى كوادرها وصفوفها. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. أنتقل لك أشرف. إذن لماذا لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها؟ كيف سينعكس هذا القرار على الداخل في قطاع غزة؟ ومن سيحل مكانها من حيث المهام والمسؤوليات التي كانت منوطة بها؟
2: هي خطوة أولى حقيقة أقدمت عليها حركة حماس بالاشتراك مع الفصائل الفلسطينية وبمباركة من الوجهاء والمخاتير والعائلات هنا في قطاع غزة، في إطار تسهيل مهام لجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع المتواجدة في العاصمة المصرية القاهرة في المرحلة الحالية. حركة حماس والفصائل الفلسطينية قالت بأن تقديم استقالة محمد الفرة رئيس لجنة العمل الحكومي هنا في قطاع غزة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية هي تأتي في إطار تقديم التسهيلات العملية على أرض الواقع، في إطار تقديم شيء عملي هذه المرة وليس في إطار التصريحات الإعلامية فقط. ولكن في المقابل الكل يراهن على مدى استجابة الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة. الآن الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع من المجيء من العاصمة المصرية القاهرة لقطاع غزة لمباشرة عملها والبدء فعليا على أرض الواقع، لأن حركة حماس تقول بأنها لا تريد أن تكون في المشهد بشكل كامل في اليوم التالي الذي تأتي فيه اللجنة الوطنية لمتابعة العمل هنا في قطاع غزة. الناس تنظر حقيقة بأمل كبير هذه المرة أن يتم ترجمة شيء عملي على أرض الواقع منذ 11 من أكتوبر وحتى اليوم. والاحتلال الإسرائيلي حقيقة غنوة يماطل في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار على أرض الواقع هنا، ويمنع إدخال المساعدات وينتهك وقف إطلاق النار بالغارات الجوية والخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي في نهاية المطاف توقع مزيد من الشهداء والجرحى الذين يصلون للمستشفيات وعلى مدار الساعة. هناك حقيقة في هذا الإطار هناك مباركة كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية وطموح كبيرة بالضغط الدولي وخاصة من مجلس السلام المكلف من قبل الإدارة الأمريكية بالإشراف والمتابعة.

0: اللجنة الوطنية لمتابعة الأوضاع هنا في القطاع، وخاصة من ممثل مجلس السلام ميلادينوف، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال في بداية الأمر اللجنة الوطنية للقطاع ومباشرة عملها على أرض الواقع لإغاثة العائلات الفلسطينية. العائلات الفلسطينية والجميع هنا حقيقة هو بأمس الحاجة للإغاثة العاجلة في المرحلة الحالية. نحن نتحدث عن أشهر طويلة من الحرب، نتحدث عن معاناة كبيرة في الوقت الحالي يعانيها الناس هنا في القطاع، فبالتالي هناك حقيقة تقديم خطوة للأمام من قبل حركة حماس والإعلام الحكومي واللجنة الحكومية هنا في قطاع غزة، ولكن تبقى الأمال معقودة على ترجمة هذه الأشياء كلها عمليا على أرض الواقع في أن يتم مشاهدتها أشياء يتم تنفيذها في الوقت الحالي. في المقابل تماما ونحن نتحدث عن هذا التطور السياسي المهم هنا في قطاع غزة، نتحدث غنوة عن تطورات ميدانية أيضا متلاحقة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على القطاع خلال الساعات الماضية، مدينة رفح شهدت غارات جوية إسرائيلية من الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم. هناك أيضا في منطقة المواصل الساحلية الطائرات المسيرة الإسرائيلية أغارت على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين، بالإضافة لقصف سيارة مدنية واستشهد فلسطيني بداخلها، بالإضافة لجرح أكثر من 16 فلسطينيا. جل الإصابات إصابات خطيرة بينها أطفال ونساء. تلك المنطقة الغربية لخان يونس هي منطقة المواصل الساحلية، فيها اكتظاظ كبير وازدحام شديد للمواطنين في المرحلة الحالية. عاد عن قصف شقة سكنية في مدينة غزة، فلسطيني وزوجته استشهدا جراء هذه الغارة. فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن غنوة 6 من الشهداء وأكثر من 25 جريحا جراء هذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية. عاد عن القصف المدفع الذي لم يتوقف في الشطر الشرقي للقطاع، وأيضا عمليات النسف التي تواصلها تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف ما تبقى من منازل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها شرق القطاع بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن نتابع هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور أديب زيادي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور. ماذا بعد هذا القرار الذي اتخذته لجنة الطوارئ بحل نفسها في قطاع غزة؟
2: مرحبا بك ومشاهدي الكرام. في الحقيقة أن هذه الخطوة جاءت يعني في إطار أوسع ربما من الحديث عن الخوض في المرحلة الثانية من مبادرة ترامب للسلام في قطاع غزة، وهذه المرحلة تأخرت كثيرا كما نعلم، وحتى المرحلة الأولى كما يعلم الجمهور الكريم بأنه لم يتم الالتزام بها من طرف الإسرائيلي. هناك الكثير من الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل وتعهد بها ترامب وتعهد بها مجلس السلام أن يتم الالتزام بها ولم يتم. الآن تبادر حركة حماس بناء على الحوارات التي حصلت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وبين الوسطاء جميعا، بأنه هناك ربما يعني يتم المضي قدما إلى الأمام من خلال تقديم استقالة هذه الحكومة، حكومة قطاع غزة ولجنة الطوارئ التي كانت قائمة في قطاع غزة، على أساس أن يمهدوا الطريق. يعني ربما إذا كان هناك من يتذرع بأن حركة حماس لا زالت هي التي تسيطر على قطاع غزة ولا زالت هي التي تحكم قطاع غزة، فعلى الأقل الآن تبادر الفصائل الفلسطينية عموما، لأن هذا الموقف موقف فصائل فلسطينية وليس فقط موقف حركة حماس.
1: ولكن هناك انتقادات إسرائيلية أن هذا القرار هو فقط ابتعاد عن المشهد السياسي وأن تكون السيطرة عسكرية من قبل حماس، هذا ما يقوله الإسرائيليون.
2: نعم، هذا طبعا الحجج الإسرائيلية المقصود فيها بشكل أساسي هو تخريب هذه المبادرة من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية، لأنه هدف إسرائيل تماما أن يبقى قطاع غزة في حالة توتر دائم وفي حالة استهداف دائم، لأنه كما نعلم هناك انتخابات إسرائيلية قادمة ورقبة ترامب ستكون على المقصلة خلال الفترة القادمة، وليس من مصلحة نتنياهو حقيقة والليكود بشكل خاص أن يكون هناك استقرار في قطاع غزة. لذلك هم الآن يهيئون للمجتمع الدولي ويقولون بأنه حركة حماس لم تقدم سوى أنها يعني تغيب عن المشهد شكليا وتبقى مسيطرة فعليا. من الناحية العملية حركة حماس عندما تبتعد عن المشهد هي تخطو خطوة إلى الأمام، الذي يحول دون مهضي قدما إلى أكثر من ذلك هي إسرائيل.
1: يعني قطع الطريق أمام نتنياهو عن ماذا تحديدا؟
2: هي الآن نتنياهو يتذرع بشكل مباشر على أمام المجتمع الدولي بأنه حماس هي التي تسيطر، وهي حماس التي ما زالت في المشهد، وهذا غير مقبول على الإدارة الأمريكية، غير مقبول على حتى الحكومة الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي كما نعلم كشرط أساسي من أجل الإعمار.

0: والوظيفة دائما في العمار. هذه الذريعة أرادت الفصائل الفلسطينية وحركة حماس أن تأخذها من يد إسرائيل. وفي المقابل حتى حركة حماس عندها استعداد كما نقرأ المشهد عن بعد لديها استعداد المضي قدما أكثر في ذلك حقيقة. لكن الذي يحول دون المضي قدما هي إسرائيل. الذي يحول دون دخول اللجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة هي إسرائيل. كيف تمارس حكومة التكنوقراط بين قوسين التي يفترض أنها تباشر عملها في قطاع غزة، كيف تباشر عملها وتمنعها إسرائيل من دخول قطاع غزة حتى اللحظة؟ ولم يتم حتى ميلاد دينوف ومجلس السلام حتى لم يستطع أن يمن على إسرائيل أن تسمح لهم بالدخول.
1: مع هذه الخطوة التي اتخذتها حماس وأن تتسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة المهام التي كانت منوطة بلجنة الطوارئ، هذا يضع اللجان التي انبثقت عن مجلس السلام لإدارة الأمور في قطاع غزة وإنهاء كل الأزمة العالقة، يضعها أمام مسؤولياتها برأيك إلى أي مدى؟
0: من الضرورة بمكان أن يكون الآن أن تقف كل الأطراف حقيقة وتحديدا مجلس السلام واللجان التي انبثقت عن مجلس السلام أن تقف أمام مسؤولياتها. يعني الذي كان يطرحونه أمام حركة حماس أنها ما زالت في المشهد وعليها أن تغيب عن المشهد حاليا حتى تمهد الطريق من أجل المضي قدما في هذا المشوار. أما وأن حركة حماس الآن قدمت هذه المبادرة ولديها استعداد المضي قدما أكثر حقيقة فيما يتعلق حتى بنقاش موضوع السلاح وموضوع الأمن وما إلى ذلك، لديها استعداد المضي قدما في نقاش المسألة، إلا أن هناك عقبات خلقتها إسرائيل على أرض الواقع، على سبيل المثال الميليشيات الأمنية العميلة لإسرائيل الموجودة في قطاع غزة والتي الآن تستبد. يعني من الذي يضمن غدا أن يسيطر على المشهد من ناحية أمنية هذه الميليشيات؟ لذلك حماس عندها استعداد المضي قدما في نقاش مسألة السلاح ونقاش مسألة المستقبل، إلا أنه هناك من الضرورة بمكان أن تقوم اللجنة التي انبثقت على مجلس السلام بتقديم مبادرات عملية فعلية بالضغط على إسرائيل، على الأقل فتح المعابر، السماح بتدفق المساعدات، على الأقل الدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة ومارسة الدورة بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أديب الزيادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر.
0: أهلا بكم.
1: نتحول الآن إلى لبنان وآخر التطورات الميدانية والسياسية. معنا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. إذن كارمن، بماذا تشي هذه التطورات الميدانية التي نتابعها؟ كيف يتلقفها لبنان الرسمي الذي يراهن على مسار المفاوضات وعلى المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بل ووقف الحرب؟
2: التطورات الميدانية وخاصة الغارات التي تنفذها إسرائيل أكان على بلدة النواطي الفوقة التي أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية، من بينهم مربية هذا الاستهداف، بالإضافة إلى غارة أخرى على بلدة كفر دبنيت في قضاء النواطي، والقصف المدفعي الذي لا يهدأ على عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، عطفا على التفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي أكان باتجاه كونين أو الطيري وغيرها من البلدات في جنوب لبنان. وعيترون أيضا اليوم نفذت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا ضخما، تشي بأن إسرائيل تحترم اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من المطالبات، كان على المستوى اللبناني أو على المستوى الدولي هناك مطالبات لإسرائيل بالتوقف عن وقف إطلاق النار، هناك مطالبات بالانسحاب كان آخرها اليوم على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد ضرورة انسحاب إسرائيل ووصف بقاء إسرائيل في جنوب لبنان بالتعنت الإسرائيلي وما من شأنه أن ينعكس سلبا على انتشار الجيش ويمنع بطبيعة الحال انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، لأن انتشار الجيش يعني الاستقرار، يعني السيادة اللبنانية وبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك بطبيعة الحال. جزئيات عدة تحدث عنها الرئيس اللبناني أيضا مرتبطة بالفتنة التي كان يتحدث عنها الجميع ويتخوف منها الجميع، ونوه بموقف رئيس البرلمان اللبناني في هذا الإطار. أيضا نبيه بري رئيس البرلمان كان له موقف مرتبط بالتفجيرات والاستهدافات التي تنفذها إسرائيل، ودعا الدولة اللبنانية كما أنه دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما سماه بمحو ملامح جنوب لبنان وجعل منطقة واسعة في الجنوب اللبناني غير قابلة للعيش والسكن، هذه في المواقف. ولكن أيضا قبل قليل رئاسة الحكومة تحدثت عن اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش اللبناني العماد رضوان أدولف هيكل حول الآليات التنفيذية للمرحلة المقبلة للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل. وبطبيعة الحال هناك ترقب لما ستحمله الساعات والأيام المقبلة في هذا الإطار إذا ما كان سيتم تنفيذ البنود التي تم التوقيع عليها. أيضا هناك ترقب للاجتماع الذي تم الحديث عنه في البيت الأبيض والمزمع عقده في البيت الأبيض بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن شأنه أن ينعكس بطبيعة الحال على الملف اللبناني الذي يشكل جزءا من كل في المنطقة. الصدع غنوة على مستوى المواقف السياسية مستمر، الموقف الرسمي اللبناني يصر على الإطار التفاوضي، وهذا الأمر أيضا تحدث عنه رئيس الجمهورية الذي أكد أنه المخرج الوحيد للبنان بعد ما تكبده في هذه الحرب على المستوى البشري وعلى المستوى المادي. واليوم نحن في صور نرى الدمار الهائل الذي لحق بألاف الوحدات السكنية، نتحدث عن أكثر من 20,000 وحدة سكنية إما مدمرة بشكل كامل أو مدمرة بشكل جزئي. وأيضا الصدع يستمر لأن أيضا حزب الله له موقف مختلف تماما، لا بل يتعارض مع الموقف الرسمي الذي يتبناه، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة حزب الله ومعه رئيس البرلمان نبيه بري ومروحة من الأحزاب اللبنانية تتحدث وتقول إن هذا الاتفاق لم يقدم للبنان أي شيء، بل لبنان هو الذي تنازل عن حقوقه في هذا الاتفاق، يدعونا إلى العودة إلى أطر أخرى والاستفادة من اتفاق مثلا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتوظيفها للتوصل إلى اتفاق يعيد الأمور إلى نصابها وفق قول عدد كبير من السياسيين اللبنانيين. نعم. اليوم العين على الميدان، وإذا كما كانت تستمر هذه الخروقات الإسرائيلية وكيف سيكون شكلها، الضغط اللبناني والمساعي التفاوضية في لبنان إلى أين ستؤول في مقبل أيام.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة كارمن جخدر، حدثتنا من مدينة سور. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو إن على واشنطن إكمال المهمة على حد وصفه. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. إذن البداية معك رانيا، وفيما إيران منشغلة بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ولكن هل هناك ملامح قد يمكن قراءتها فيما يتعلق ما بعد انتهاء هذه المراسم؟ كيف ستسير المفاوضات مجددا مع واشنطن؟
3: نعم غنوة، يعني بالفعل هناك انشغال إيراني بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والتي انتهت هنا على الأقل في العاصمة طهران، ولكنها ستبدأ غدا في مدينة قوم، ثم سيكون بعدها هناك مراسم في العراق، وأيضا ستنتهي هذه المراسم في مدينة مشهد يوم الخميس المقبل بدفن جثمان المرشد السابق هناك. ولكن يعني على هامش هذه المراسم كانت هناك رسائل كانت قد وجهتها إيران للداخل والخارج أيضا، تؤكد على يعني أن إيران متمسكة بمواقفها وتطالب بالانتقام لاغتيال المرشد. هذه التصريحات يعني تتسق مع الجو العام هنا في إيران، وأيضا مطالبات المشيعين. وفي هذا الإطار يعني تحدث المسؤولون الإيرانيون الذين أكدوا على أن الثأر يكون بالملاحقة القانونية لمرتكبي اغتيال المرشد، وأيضا هذا بهدف يعني منع تكرار مثل هذا النوع من عمليات الاغتيال. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، فكان قد تم التأكيد من قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض على أن إيران مستعدة لكلا المسارين، يعني تحدث عن ثنائية الدبلوماسية والميدان، وقال لأن من أجل أن تكون هناك مفاوضات ودبلوماسية يجب أن يكون الجانب الإيراني على الأقل كما تحدث قوي عسكريا، ولذلك إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، وكانت قد انتهزت فرصة وقف إطلاق النار من أجل القيام بهذا الأمر. هذا ما أكد عليه يعني المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية وأيضا المتحدث باسم الجيش، اللذان أكد على أنه تم تعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية خلال هذه الفترة. تم الحديث عن يعني تحديث بنك الأهداف الإيرانية، وتم توجيه تحذير للولايات المتحدة وإسرائيل بأنه في حال يعني قام بأي اعتداء على الأراضي الإيرانية فأن الرد هذه المرة سيكون أقوى من عمليات الرد السابقة. إيران تتمسك بأنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وتطالب الولايات المتحدة من ورائها إسرائيل بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم، ولكنها أيضا تؤكد على ضرورة يعني أن تلتزم الولايات المتحدة بالبند المتعلق بتوقف القتال في جميع الجبهات، وتقول إيران أنها ستواصل دعم حلفائها سواء عسكريا أو من خلال الضغط على الجانب الآخر في المفاوضات من أجل يعني الإحقاق ما تريده إيران منهم والمطالبة بما تريده إيران من أجل حلفائها. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك. مراسلة الجزيرة رانيا القاسمي حدثتنا من طهران. أنتقل لك ناصر، وكيف يمكن قراءة تصريحات ترامب وبطبيعة الحال ما نشاهده أنه يكمل تصريحاته هذه، ماذا بخصوص إيران؟
4: نعم، بخصوص إيران الرئيس الأمريكي تحدث مرتين هذا الصباح، يعني موجتان من الرئيس ترامب باتجاه إيران. في الموجة الأولى، في التصريحات الأولى قبل أقل من ساعتين، كانت الرسالة واضحة لإيران: نفذوا ما تم اتفاق عليه وما قبلتموه في المحادثات السرية، وإلا في هذه الحالة إذا انهار الاتفاق، إذا لم يكن هناك اتفاق فإننا سننجز المهمة، أي العودة للعملية العسكرية. وأعطى حقيقة فكرة للإيرانيين والرأي العام الأمريكي عن هذه العمليات العسكرية إذا ما حدثت مجددا. إذا فشل إذا الاتفاق، الرئيس الأمريكي لديه طائفة من الخيارات، واحدة من الخيارات التي طرحها قبل قليل في مؤتمره الصحفي أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة، لكن بنك الأهداف سيكون البنى التحتية المتعلقة بالطاقة، كهرباء، ماء صالح للشرب إلى آخره. وأكد الرئيس ترامب للإيرانيين أن بإمكان القوة النارية الأمريكية تدمير هذه البنية، بنية الطاقة في إيران، مهما كانت مهمة أو محمية، خلال بضع ساعات فقط في فترة الظهيرة، ولن يتطلب الأمر جهدا كبيرا. في غضون كل هذا أضاف بعد قليل بعدها مجموعة من التصريحات أيضا ربما أقل تشددا من الناحية العسكرية، لكن يطالب إيران مجددا بأن توقع كما يقول على الاتفاق الصحيح، ولا يمكنهم في كل حالات في أي حال من الأحوال أن يحصلوا على أي سلاح نووي، مذكرا الإيرانيين بأن بالفعل هناك تقدم يحدث الآن في هذه المفاوضات. أكدها وقال إن إيران وافقت على أشياء كثيرة وأمور كثيرة، ويجب عليها الآن أن تبرم هذا الاتفاق لتطوى هذه الصفحة. وأكد للجميع أن الولايات المتحدة ما زالت في موقف عسكري قوي، قضت على البحرية وعلى السلاح الجوي الإيراني، وكما قال إيران في وضع جد صعبة في هذه اللحظة، وليس أمامها الكثير من الخيارات إلا توقيع الاتفاق أو كما قال مجددا وللمرة الألف يهدد نعود للعمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني حدثتنا من واشنطن. لمزيد من القراءة ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جو، إذا تصريحات مكثفة لهذا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه إيران، كيف يمكن قراءتها وما هي المعادلة التي يحاول أن يرسيها؟
5: أعتقد أننا نشاهد الرئيس يتفاعل مع التغيير في الأوراق التي لدى الإيرانيين. الإيرانيون الآن منشغلون بالتشييع، وهذا أمر يوحد الشعب الإيراني في الداخل، وهناك معارضة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعزز موقف عراقجي وقالباف. ونرى أن ورقة مضيق هرمز في المقابل تتراجع. هناك 70 سفينة عبرت من خلال المياه الإقليمية العمانية في خلال الساعات الماضية بارتفاع شديد. أوبك رفعت منسوب الإنتاج إلى 180,000 تقريبا برميل، والمملكة المتحدة وفرنسا تتحدثان الآن بأوضح لغة ممكنة بأنهما تودان أن تتأكدا من أن السفن التي سوف تصل إليهما وتكون محملة بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال لن تتعرض للتأثير الإيراني في مضيق هرمز. نعم، لدينا المسائل العالقة، لدينا الملف النووي وملف لبنان، وهذه أمور يجب أن تحل، ولكن النقطة الأساسية التي استخدمتها إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هي التبعات المترتبة عن إغلاق مضيق هرمز، وهي تغيرت في هذه الأيام بالمقارنة مع أسابيع ماضية.
1: سيد عباس، إذا إيران تمكنت من أن توقف أي تصعيد أمريكي حتى لو كان محدود تجاه إيران حتى حين إنهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بل وتعليق أيضا كل ما يتعلق بمسار المفاوضات. هذه الصورة التي تمكنت طهران من تحقيقها، ما الهدف منها؟ وكيف تعود بالنفع لإيران في هذه المرحلة؟
6: نعم، تحية لك وشكرا على الاستضافة ولكل المشاهدين. الحقيقة ما يحصل يعني في إيران هو أتصور هو الرد الطبيعي على ما يقوله أو على السردية الترامبية إن صح التعبير. هذه المواقف التي اتخذها الرئيس ترامب هي مكررة ومتناقضة في نفس الوقت، وهي للاستهلاك المحلي، وهو بحاجة إلى هذه التصريحات في ظل الأزمة الكبرى سواء الاقتصادية أو المعارضة الداخلية وللرأي العام الأمريكي، وهذه حاجة أمريكية. ولكن إيران لا تعول على هذه يعني على هذه التغريدات وعلى هذه التصريحات. ما جرى في إيران هو يعطي للمفاوض الإيراني الدعم، وفي نفس الوقت يحذره من مغبة أي تنازل غير منطقي للطرف الآخر. هذه الأصوات التي سمعناها من خلال الملايين.
1: ولكن
6: من
1: دكتور
6: البشر،
1: هناك من يرى أن هناك تباينات ظهرت على السطح في طهران، خاصة مع ما قرئ من حضور في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، وبالتالي هل حصل الوفد المفاوض اليوم على دعم 100% من التيارات الإيرانية، خاصة مع تعالي أصوات المعارضة لهذا المسار؟
6: لا، المعارضة هي حرصا على يعني الأصوات المعارضة هي حرصا على النظام، وحرصا على الوحدة الوطنية وعلى وحدة الأراضي الإيرانية والمصالح الإيرانية. هذه الأصوات تعلو من هذا الاتجاه، ولكن عندما يتخذ القرار، قلناها دائما، عندما يتخذ القرار دستوريا ومؤسساتيا فالجميع يخضع لهذا القرار. هذه بيعة للنظام، النظام هو الذي يتخذ القرار. ما شاهدناه من أصوات وسمعناه من أصوات وما شاهدناه من مشاهد مليونية خلال الأيام الماضية وخاصة اليوم هو يؤكد على وهو في الحقيقة استفتاء تاريخي مرة أخرى.
1: نعم.
6: لدعم النظام ودعم الحكومة، ولكن هذا لا يعني الإفراط في التنازل. لذلك أنا أتصور المفاوض الإيراني سيلعب بقوة أكثر مما كان عليه بهذه الورقة الورقة الديموغرافية وإضافة إلى الورقة الجغرافية التي هي تتمثل وتتخلص في المضيق.
1: سيد جو، ترامب يكرر، يعني حتى اليوم كرر نفس الأمر، أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران أو القيادة الإيرانية الحالية. على ماذا يدلل ذلك؟ خاصة أن نتنياهو في المقابل يطالب بذلك، وأنه كلما أضعفت إيران كلما كانت الأمور أسهل أمام اتفاقية سلام وفق وصفه.
5: في الواقع برزت تعليقات متناقضة

0: الصادرة عن الرئيس ترامب. في بداية الحرب تحدث عن تغيير النظام من بين أهداف النزاع. في بعض الأحيان يقر إن ذلك لم يحصل. في أحيان أخرى يتحدث عن تغيير النظام لأن القيادة تغيرت. ونحن نتحدث عن مجالات غير معروفة على مستوى مشتبه خامنئي المرشد الأعلى الجديد. لا نعرف ما إذا كان باستطاعته أن يحقق الوحدة في الموقف الإيراني. هل سوف يبرز الاختلاف في وجهات النظر أو سوف نشهد توحدا في الموقف؟ يتعين علينا أن ننتظر لكي نرى مجتبى خامنئي وكيف سوف يقود البلاد. ولكن الرئيس ترامب قال لمرات متعددة إنه يعتقد إن القادة الذين يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية يختلفون عن القادة السابقين. واستمعنا إلى قاليباف في الساعات الـ24 الماضية وهو يقول إن الاتفاق صعب مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه نتيجة ممكنة، وهذا أمر إيجابي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ليس فقط الرئيس ترامب الذي يتحدث عن الاختلافات ولكن أيضا عن الفرص للتعاون، ولكن المفاوضين الإيرانيين يفعلون الشيء نفسه. وفي الوقت نفسه الرئيس ترامب يحب سياسة العصا والجزرة، وهو تحدث وقال لمرات متعددة إنه على استعداد لإنهاء المهمة في حال انقضت مهلة الـ60 يوما من دون تنازلات مهمة من جانب الإيرانيين في الملف النووي وربما ملف حزب الله ولبنان إلى آخره. هذه الخطوط الحمراء التي لا تزال ماثلة أمامنا، ولكن الرئيس لم يغير نبرته بشكل أساسي بالنسبة إلى
1: نعم. أسأل الدكتور عباس، ومن المنطلق النقطة التي أثارها السيد جو أن المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي لم يظهر حتى الآن إلى العلن، وبالتالي كيف تعقد هذه المسألة يعني الأمور التي سنتابعها فيما يتعلق بمسار المفاوضات مع واشنطن وحتى تشكيل العلاقات الخارجية الإيرانية؟
2: لا، إيران يعني في النهاية لدواعي يعرفها الجميع، والشعب الإيراني مقتنع بعدم الظهور في هذه المرحلة، ولا أحد يعني ولا توجد تساؤلات في الشارع الإيراني بهذا الموضوع، ونحن نلمس هذا جيدا من خلال هذه الحشود المليونية البشرية خلال الأيام الماضية. لكن إثارة هذا الموضوع من الخارج هو يعني الكثير. ما حصل خلال 4 أشهر من سواء في الميدان في المواجهة ومع الاعتداءات أو بما يتعلق بالشأن الداخلي، هو يؤكد بأن يعني الأمور تسير في نطاقها الدستوري وفي نطاقها المؤسساتي. هذا القرار يتخذ بهذه الطريقة وهناك إشراف كامل حسب الدستور من قبل الخامنئي السيد مجتبى، وهو رئيس الجمهورية صرح بذلك عندما التقاه لمدة ساعة ونص. كل المواقف، الحكم الذي أصدره أو البلاغ الذي أصدره يوم أمس بالنسبة لرئيس القوة القضائية هو يأتي في هذا الإطار. الأمور تسير في اتجاهها الدستوري والمؤسساتي الصحيح، ولا أتصور هناك مشكلة. ولكن إثارة هذا الموضوع من الخارج هو نوع من ربما الحرب النفسية بالتأكيد، ولكن لإيجاد نوع من الشرق داخل الإيراني، وهذا لن يحصل.
1: شكرا جزيلا لكما من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. إلى تطورات في السودان، حيث أقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في سجن الأبيض. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أهلا بك معنا. إذن ليست فقط الأزمات الإنسانية ما تثار في الأبيض مع استقبال عدد كبير من النازحين من كردفان.

0: وإنما أيضا هناك أمور أخرى تثار، ألا وهي ما يتم تجاوزه فيما في سجن الأبيض. ماذا في هذا السياق عما ورد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟
1: طبعا مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي كان قد يعني أشار في السابق إلى تصاعد عمليات الهجوم بالمسيرات من قوات الدعم السريع داخل مدينة الأبيض، وهذا طبعا بطبيعة الحال ألقى بظلاله السالبة على واقع المعاناة بالنسبة للمواطنين داخل مدينة الأبيض، وهذا أيضا ما أثارته الحكومة الجهات الرسمية هنا بأن قوات الدعم السريع يعني تقوم بالحرب على المواطن وليس سوى غيره، باعتبار أن العمليات الهجوم أو الاستهداف بالمسيرات طالت محطات الوقود كما طالت محطات المياه والكهرباء، وبالتالي هناك انعكاس سالب على تفاصيل حياة المواطنين بشكل يومي. هناك رغم ذلك أن الجهات المسؤولة والإنسانية من شراكات إنسانية مع مفوضية العون الإنساني يعني تقوم بعمليات وجهود من خلالها تحاول التخفيف من وطأة هذه الأزمات التي طرأت نتيجة عمليات الاستهداف الماضية، على الرغم من
0: إذن نعتذر عن رداءة الصوت والصورة من المصدر. على كل حال نشكر من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. نتابع الملف السوداني مع ضيوفنا من أم درمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، وأيضا من ميلانو الدكتور فتحي أبو عمار الأكاديمي السوداني ورئيس تحرير صحيفة الوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور فتحي، ما هو موقفكم من قرار مجلس حقوق الإنسان بما يتعلق بالأبيض، إن ما يتعلق بالحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع وفق وصفهم على الأبيض، أو تلك الانتهاكات الحاصلة في السجن هناك؟
2: حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم الأستاذ الرشيد ومشاهديك الكرام. تصحيحا موقفي وليس موقفنا، لكن يا سيدتي دعيني أنطلق من كلمة حصار. هذه الكلمة لها مدلولها العسكري ومدلولها السياسي أيضا في ظل حرب طاحنة مثل هذه. كلمة حصار يعني أن هناك طوق محكم من الاتجاهات الست، شمالا جنوبا شرقا غربا، والسماء والأرض مغلقة تماما، حتى نسمع في التاريخ أن من يحاصرون لهم فتاوى بأكل الكلاب والقطط. لكن إذا نحن نظرنا من هذا المفهوم فإن الأبيض يا سيدتي ليست محاصرة. أولا قوات تأسيس لها بون شاسع بينها وبين الأبيض لم تدخل بعد، ثانيا أيضا الناحية الشمالية الشرقية مفتوحة والناحية الشرقية مفتوحة لدى الجيش والناحية الجنوبية الشرقية مفتوحة، مما يعني أن الأبيض بين قوسين ليست محاصرة. من الذي يحاصر المدنيين؟ هو الذي لا يريد لهم أن يخرجوا. وأيضا هناك تضارب بالمناسبة في التصريحات، لو أذنت لي في دقيقة. الجيش قبل 3 أيام في تصريحات إعلامية وأيضا في تصريحات عسكرية يقول أنه يمسك بزمام الأمور وأن المحاور كلها في يده وأن الأبيض أمورها تمام وعال العال، بينما تصريحات دينيس براون اللي هي المسؤولة التي تعيش داخل السودان منسقة الشؤون الإنسانية تقول أنها بعد زيارتها قبل 3 أيام أن الأبيض في حالة خطيرة جدا وأن المدنيين في حالة خطيرة. الجيش هو الذي يظل بين المدنيين ويعرف أحوال المدينة، فهل نصدق تصريحات الجيش أم نصدق تصريحات المسؤولة الأممية ويقولون للشعب السوداني أن الأمور كلها تمام؟ أما بالنسبة لما جاء في الجلسة الطويلة في مجلس حقوق الإنسان، حقيقة يا سيدتي أولا ليفهم الناس أن مجلس حقوق الإنسان قراراته تظل مجرد توصيات وتظل مجرد إرشادات ومحاولة الضغط على الدول لكي تتخذ قرار، غير قرارات مجلس الأمن الملزمة والتي ربما يكون فيها تدخل دولي أو عقوبات، وبالتالي الحل الوحيد هو السلام.
0: طيب الدكتور الرشيد، ما هو تقييمكم لهذا الاهتمام الدولي للوضع في الأبيض؟
3: نعم، شكرا على الاستضافة. طبعا من تجارب الحرب إنه الميليشيا هي سيدة الجرائم، يعني ما شاهده الناس من فظاعات في الفاشر وتقارير ذات المصداقية العالية التي صدرت من مراكز إيل وغيرها من المراكز جعل العالم يتخوف من تكرار، رغم أن هذه المقاربة غير صحيحة. الآن هذا الحديث هو مصطنع إسفيريا كغطاء لإجراءات معينة وفرض واقع معين، لكن أرض الواقع يقول أن الأبيض غير محاصرة. صحيح لا يمكن إنكار أن هنالك تهديد من قبل ميليشيا الدعم السريع التي تخالف القانون الإنساني، تضرب المستشفيات، تضرب المحطات الكهرباء، محطات المياه، وهذه أعيان مدنية ومحرمة بموجب القانون الدولي الإنساني أن تضرب. ولذلك لمعرفة المجتمع الدولي والناس بهذه الميليشيا وما يترتب على دخولها أي منطقة من ارتكابها لفظاعات يحذرون، وهذا يفهم في سياقه الطبيعي. بينما النقيض عندما يدخل الجيش منطقة ليس هنالك تخوفات ولا نداءات، الآن الجيش يحكم سيطرته على الكرمك ولا نسمع حديثا عن أي ما تخوفات من إمكانية أو احتمالية ارتكاب جرائم حرب أو تهديد للمدنيين. فالجيش الآن هو مدافع والخوف من المعتدى عليه، ولكن حتى هذه أنا يمكننا أن أقول أن هذه السحابة قطعا في مقبل الأيام سوف يزيح هذا الخطر بشكله الذي هو جاسم الآن، لأنه الوقائع على الأرض تقول أن الجيش يتقدم، تقول أن الجيش يملك زمام المبادرة ويهندس الميدان وله قدرة على إبعاد هذا الخطر والإنابة عن المجتمع الدولي وعن المجتمع السوداني في رفع الخطر عن مدينة الأبيض التي يحاول أن يتهددها الدعم السريع، وتحاول الميليشيا أن تبث الرعب في نفوس الناس. وهذه حرب نفسية من الدرجة الأولى، هي معروفة حتى في الحروب تمارس الحرب النفسية والتاهية، ولكن أمام جيش محترف، أمام مواطن يؤمن بقضيته، لا يمكن أن يمر هذه الحرب، لأنه واحدة من أسباب صمود مدينة الفاشر المواطن السوداني. إذا كان الفاشر صمدت سنتين وهي لا تملك أي إمدادا أو أي جسور وتجوع، ولكن المواطن والجيش صمت كل هذه رغم المفارقة غير موجودة، يعني الآن الجيش يملك زمام الأمور، له حرية في الحركة. طيب، ربما حتى هذا الوضع ضمن تكتيكات الجيش وترتيباتهم.
0: طيب، أسأل الدكتور فتحي، ما هو ردكم على التقارير الأممية التي تحذر من كارثة إنسانية في الأبيض خوفا من أن يتكرر سيناريو الفاشر؟
2: هذا يا سيدتي ما على العقلاء في السودان أن يأخذوا به. أنا حقيقة رأيت أن بعد تلك الجلسة قوات تأسيس أصدرت بيانا قالت أنها مستعدة للهدنة الغير مشروطة، وأنها مستعدة للممرات الآمنة، وأنها مستعدة من جانبها إذا كانت هناك مساعدات أن تدخل. مسؤولة الأمم المتحدة قالت أن هناك مساعدات لا يمكن الدخول، مما يعني أن الجيش مقصر، لأن المفترض أن المساعدات تأتي عن طريق بور السودان وعن طريق الجيش وتدخل، مما يعني أن الجيش غير لا يستطيع إدخال هذه المساعدات. ثانيا، أن قضية الذي تفضل به الأستاذ الرشيد وقال أن الجيش يتقدم وقال أن الواقع يصدق ذلك، لا أظن أن هذا الأمر صحيح أستاذ الرشيد، لأن قوات تأسيس الآن تسيطر على أكثر من نصف السودان، وأنها سيطرت على ثلث النيل الأزرق، وحتى قبل نصف ساعة من هذا اللقاء من مصادري أن الكرمك اليوم لم يكن فيها قتال، وكردفان لم يبقى منها إلا قليل، ودارفور كاملة، مما يعني أن تقدم الجيش غير صحيح، أنه بطيء جدا. ثم ثانيا، هناك إشكالية في قضية المدنيين يا سيدتي. الأعيان تنقسم إلى ثلاثة، هناك أعيان عسكرية، هناك أعيان مدنية، هناك أعيان مدنية يستفيد منها العسكريون. هنا تكمن الإشكالية. إذا كان الجيش يقاتل من داخل المدينة ويتمترس من داخل المدينة، يرفض السلام، يرفض الهدن، لا يريد أن يخرج إلى الخارج لكي يواجه كما يقول

0: بين قوسين ميليشيا صغيرة في الخارج ويترك المدينة، فهذا أمر يعني حقيقة يسبب إشكال للمدنيين، وأيضا لا يريد أن يسمح للمدنيين بالخروج، إما من الناحية النفسية يقول لهم لابد أن تموتوا كرامتكم هنا، وإما أن يهددهم إذا ما خرجوا.
1: اسمح لي دكتور،
0: الجيش كيف يجر قوات تأسيس للحرب داخل المدينة؟ عليه أن يخرج ويواجه ويترك المدينة للمدنيين ويخرج للخارج ليقابل العسكريين.
1: طيب دعني أسأل الدكتور الرشيد، إذن هذه المطالبات الأممية بتفادي سيناريو الفاشر من ألا يتكرر في الأبيض، ما الذي تقدمه الحكومة في هذا الصدد لتفادي ذلك؟
2: الحكومة قبل أن تكون هنالك قرارات أممية، الواجب والدستور والقيم السودانية تكفل لها حماية مواطنيها وأن تدعم الأوضاع والخدمات. قبل أن تضرب المسيرات الأبيض كانت المدارس تعمل والمستشفيات تعمل والمياه موجودة على الحنفيات والمواصلات تعمل يعني، وهم الآن يهددون. هذا أسلوب للميليشيا أن يوقف الخدمات وأن يشيع الرعب قبل أن يدخل في اشتباك مباشر. حتى الحديث عن أن السماح للمدنيين يعني بالهروب، يعني لماذا يجبرون المدنيين بالهروب؟ يعني المواطن له حق الحركة وحق الإقامة وحق الانتقال، هذا أيضا يخالف كثير من القوانين الدولية. فبالتالي نحن أمام واقع وأمام ميليشيا لا تعرف القانون الدولي والإنساني ولا حتى القيم والأعراف السودانية. ما حدث في الفاشر من إدانات ومن جرائم وفظائع تم مشاهدتها حتى عبر الأقمار الصناعية يعني، والآن الفيديوهات تتكرر، ورغم ذلك هم يكذبون يعني. ولكن الجيش السوداني والحكومة السودانية هي المسؤولة وهي التي ستقوم بإزالة هذا الخطر عن مدينة الأبيض، وغريبا ستسمعون ما يقير الواقع العملياتي والإنساني والسياسي في الخرطوم.
1: شكرا لكما من أم درمان الكاتب والمحلل السياسي دكتور رشيد محمد إبراهيم، ومن ميلانو الدكتور فتحي أبو عمار الأكاديمي السوداني ورئيس تحرير صحيفة الوسط. نناقش الآن تطورات المواجهة الروسية الأوكرانية بعدما انتقلت من ساحات القتال إلى قلب البنية التحتية للطاقة في روسيا، مع تزايد الهجمات التي تستهدف مصاف النفط وخطوط الإمداد، في تحول لا يهدد روسيا وحدها بل يضع أسواق الطاقة العالمية أمام اختبار جديد. هذا الحوار تصحبكم فيه مريم بالعالية، إليك مريم.
3: غنوة شكرا لك، أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تناقش تصاعد دائرة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذه المرة في قلب قطاع الطاقة مع تصاعد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط والبنية التحتية الحيوية. هذه التطورات لا تقتصر تداعياتها على الداخل الروسي بل تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية. لقراءة أبعاد هذا التصعيد وتأثيره في إنتاج النفط الروسي وتوازنات السوق العالمية، نستضيف هنا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي. أهلا بك سيد عامر الشوبكي. قبل أن نتوقف مع النقاش، نتوقف مع أيضا تصدر المنشآت النفطية الروسية قائمة الأهداف الأوكرانية، إذ تتسع دائرة الاستهداف الأوكراني للبنية التحتية للطاقة الروسية بوتيرة غير مسبوقة لتدفع موسكو نحو أسوأ أزمة وقود تشهدها منذ عقود، إذ باتت أكثر من نصف المناطق الروسية تفرض قيودا مشددة على بيع الوقود في ظل تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة. منذ بداية العام الجاري نفذت أوكرانيا 194 هجوما على منشآت الطاقة الروسية في ارتفاع تجاوز 11 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تظهر التطورات الميدانية تركيزا أوكرانيا متزايدا على منطقة غرب سيبيريا، القلب النابض لقطاع الطاقة الروسي التي تنتج نحو 6 ملايين برميل نفط يوميا وأكثر من 550 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يعادل نحو 60% من النفط و90% من الغاز في روسيا، فيما امتدت الضربات إلى منطقة فولغا أورال بإنتاج يراوح بين 400 و 500 ألف برميل يوميا. وأدت الضربات الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات الغربية إلى تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 23% على أساس سنوي. في المقابل استفادت روسيا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، إذ ارتفعت إيراداتها النفطية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الخام. نتابع إذن بالتحليل مع ضيفنا الذي نرحب به من جديد، عامر الشوبكي، خبير أسواق النفط والطاقة. أهلا بك من جديد سيد عامر الشوبكي. نريد أن نعرف بالأرقام كيف تأثر سوق الطاقة النفطي في روسيا نتيجة هذه الضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمين مريم وضع روسيا في قطاع الطاقة العالمي، النفط على وجه الخصوص هي ثالث أكبر منتج للنفط العالم، وأيضا تملك ثالث أكبر قدرة على تكرير النفط بعد الصين والولايات المتحدة، وتعتمد أيضا موازنتها إيراداتها الحكومية بشكل تقريبا كبير، الربع تقريبا يأتي من إيرادات النفط. وأعتقد بأن أيضا الخسائر التي تعلنها روسيا ربما تكون أقل من الحقيقة. هنالك مثلا تصريحات روسية بأنها فقدت 30% من قدرتها على التكرير، لكن الأمر مختلف. أوكرانيا تقول أننا دمرنا نصف قدرتها على التكرير، يعني أن هذا أيضا يؤثر على إيراداتها، وتلمس بذلك أوكرانيا عصب الاقتصاد الروسي في قدرتها على تمويل آلة الحرب في أوكرانيا. وبالتأكيد أعتقد بأن هذا الأمر أيضا يؤثر على مجمل سوق الطاقة العالمي. حتى لو كانت إيراداتها مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، لكن مع الانخفاضات الحقيقية الآن الجديدة الآن، وأيضا يعني إيران عودت أيضا تصدير النفط، وبالتالي أخذت تنافسية وأخذت حصة من السوق الروسية، من السوق الصينية، من النفط الروسي، وبالتأكيد هذا يؤثر أيضا بشكل آخر على روسيا، عدا وضعها الداخلي الحرج. هنالك طوابير تصطف لا تستطيع أن تجد بنزين في محطات المحروقات، وهنالك ضغط أيضا على دول آسيا الوسطى المجاورة، طاجكستان وأوزبكستان وقرقيزستان وحتى كازاخستان الآن أيضا هي في حرج، لأن بنيتها للطاقة ممتدة حتى الأراضي
3: إذن
4: الروسية.
3: إذن التأثير على مستوى القدرة الإنتاجية والتصديرية للطاقة، وأيضا في الداخل الروسي تأثر الاستهلاك، استهلاك الوقود. كيف ستستطيع روسيا ربما تصحيح هذه أو تعويض هذه الخسائر باعتقادك؟
4: مع العقوبات ونقص التكنولوجيا والشركات الأجنبية ستجد صعوبة في تعويض هذه الخسائر. نتحدث عن إصابة أكثر من 25 مصفاة تكرير من 30 مصفاة كبرى موجودة في روسيا، تقريبا يعني 80% من مصافيها الآن إما مصابة أو معطلة أو شبه معطلة. تكاليف تقريبا تقدر بأكثر من 30 مليار فقط لإصلاح هذا المصافي، عدا الخسائر من فقدان جزء من مبيعات البنزين والديزل، وخسائر أيضا من فقدان جزء من الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على الحركة، بالتالي ونقص الوقود يقلص النمو الاقتصادي.
3: طبعا تأثر سوق الطاقة العالمي نتيجة ما يحدث في روسيا هو جزء من تأثره أيضا بنتائج حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، وترد ما أيضا تسبب به إغلاق مضيق هرمز. نسبة ما تؤثر به روسيا الآن بسبب هذه الاستهدافات الأوكرانية على منشآتها في سوق الطاقة العالمي كم هو؟
4: نسبة كبيرة. الآن نتحدث عن حصة من السوق، حصة من حصة التكرير العالمي يعني تقارب 6%، وأيضا من الإنتاج العالمي تقارب 10%. لكن مريم للتنويه، كانت مستفيدة روسيا في الارتفاعات وأزمة مضيق هرمز عندما كانت محتدة، خاصة في أبريل وفي مارس، لكن الآن تحولت المكاسب إلى خسائر مع سوق مكتظة بالنفط، وأيضا مع سوق تطلب المنتجات النفطية، وبالتالي هي لا تجدها، هي تبيع النفط بخصومات للهند وتشتري البنزين بالأسعار العالمية.
3: السيناريوهات التي نحن مقبلون عليها إذا استمرت هذه الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وإغلاق مضيق هرمز، سوق الطاقة العالمي كيف سيكون أداؤه؟
4: الآن هنالك حلحلة بموضوع أزمة هرمز، وهنالك معروض إضافي في الأسواق، وبالتالي هذا يخفف من الأزمة الموجودة في روسيا. هنالك إنتاج إضافي للنفط، تصدير إضافي للنفط لا يعني أنها أصبحت تنتج أكثر، لكنها أصبحت تكرر أكثر داخليا وتخسر من عوائد إضافية لصناعة النفط. لذلك الآن هنالك متوفر أكثر من

0: استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: غزة وبيروت وواشنطن وطهران. البداية من غزة مع الزميل غازي العلول.
2: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نطل عليكم فيها من غزة. في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم محمد الفرة رئيسها استقالته بشكل رسمي. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل مهام اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وهي خطوة منتظرة على المستوى الفصائلي والشعبي. أصداء هذه الخطوة نرصدها بداية مع مراسل الجزيرة من دير البلح الزميل أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، وكيف رصدت حقيقة فيما يتعلق بهذه الخطوة الأصداء الشعبية على المستوى الشعبي، ردود الفعل فيما يتعلق بهذا الإعلان؟
3: هناك ارتياح كبير غازي حقيقة في الشارع الفلسطيني من الإعلان استقالة رئيس اللجنة الحكومية هنا في قطاع غزة محمد الفرة، والجميع يأمل أن يتم ترجمة أشياء عملية على أرض الواقع من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، خطة السلام بطبيعة الحال. بعد تقديم المكتب الإعلامي الحكومي بيان الاستقالة للفرة، بطبيعة الحال الفصائل الفلسطينية باركت هذه الخطوة بالإضافة للوجهاء والمخاتير والعائلات هنا في قطاع غزة، وقالت بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ستعطي مزيد من أيضا الجهود للجنة اللجنة الوطنية بطبيعة الحال لإدارة الشؤون هنا في قطاع غزة، مزيد من الوقت لكي تأتي وتصل إلى قطاع غزة لاستكمال مسيرتها حقيقة العملية هنا على القطاع. نحن نتحدث غازي منذ 11 أكتوبر، أي منذ دخول وقف إطلاق النار وحتى اليوم، والاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، تنفيذ بنود وقف إطلاق النار على أرض الواقع، ويمنع أيضا في المقابل دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع إلى القطاع في المرحلة الحالية. في الوقت الحالي حركة حماس والفصائل الفلسطينية قالت بأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي عليه أن يتم السماح للجنة الوطنية لدخول قطاع غزة لاستلام زمام الأمور هنا في القطاع ومباشرة عملها بشكل كامل. حركة حماس قالت بأنها لن تكون في اليوم التالي هنا في الحكم في قطاع غزة عندما تأتي اللجنة الوطنية وتستلم زمام المبادرة وتستلم زمام الأمور هنا في القطاع بشكل عام، وستسلم بشكل كامل المقاليد الأمور في القطاع، سواء الأمور الأمنية أو حتى المرتبطة بالوضع الإنساني كقطاع الصحة وقطاع التعليم. هناك أمال كبيرة معقودة في المرحلة الحالية على البدء الفعلي حقيقة على أرض الواقع، وأن الناس حقيقة يشاهدونها أشياء عملية في المرحلة الحالية.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر أشرف أبو عمرو، كنت معنا من دير البلح. ولاستكمال هذا النقاش حول هذه الخطوة الهامة فلسطينيا كما وصفت، أرحب بضيفي هنا الدكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي، وكذلك الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. اسمح لي دكتور تيسير أبدأ معك. تحدث أشرف عن الارتياح على المستوى الشعبي على المستوى الفصائلي في اتخاذ هذه الخطوة، ولكن لماذا جاءت هذه الخطوة الآن؟
4: نعم، وبناء على ما تقدم من أشرف، الخطوة جاءت استجابة وقراءة موضوعية من قبل الفصائل وحركة حماس لواقع الحال في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يتمنع ويعرقل أي خطوة ويتصدى لأي نداء ومناشدة دولية وأي تدخل أممي من أجل الالتزام باستحقاقات التهدئة. الصعوبات معقدة ومتوالية ومركبة في وجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كان لابد أن يكون هناك خطوة جوهرية وشجاعة، وكانت الخطوة الجوهرية والشجاعة اليوم عندما قدم رئيس لجنة الطوارئ العمل الحكومي

0: استقالته أمام الفصائل والقوى والعشائر والمجتمع المدني وأمام الرأي العام الدولي، ليقول للعالم أن الواقع في قطاع غزة لا يحتمل الانتظار، وها نحن نتخذ هذه الخطوة الجوهرية والاستراتيجية في سياق التعاطي مع متطلبات شعبنا وإفراغ الغلاف السياسي إنجاز التعبير في قطاع غزة، لتتقدم اللجنة الوطنية لإدارة غزة والمشكلة من قبل مجلس السلام لاستلام مهامها على أكمل وجه، وتم ترتيبات واستعداد تام. نعم. وتنازل كامل عن أي تدخل، بل بالعكس إعانة كاملة من قبل الجسم الحكومي في قطاع غزة للجنة لكي تقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتفكيك أزماته المركبة والتي يختلقها الاحتلال الإسرائيلي والصعب منها بشكل متواصل.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني في الكثير من الأحيان أعلنت حركة حماس بشكل واضح أنها جاهزة لتسليم كل مقاليد الحكم، ولكن هذه أول مرة تتخذ خطوة بهذا الاتجاه. كيف نقرأ هذه الخطوة سياسيا خاصة في هذا التوقيت؟
2: يعني أعتقد أن وإن كان الإعلان ظاهره إداري وتنفيذي، هو جوهره الأساسي سياسي، والجوهر السياسي أن حركة حماس بالمعنى الرسمي والعلني والواضح تعلن لأول مرة بأنها لا تشكل مرجعية سياسية أو إدارية لمنظومة الحكم الإدارية في قطاع غزة. بالتالي هي تعلن بشكل واضح أنها لا تحكم القطاع ولا علاقة لها بالجسم الإداري في القطاع، والآن بات هذا مسؤولية مجلس السلام، مسؤولية لجنة التكنوقراط التي مهمتها بالمعنى الوطني المتوافق عليها أن تدير المرحلة الانتقالية وأن تعيد ترتيب المؤسسات الحكومية بحيث تكون جاهزة للاندماج بالنظام السياسي الفلسطيني ضمن مرجعية السلطة الفلسطينية بعد عملية الإصلاح الشامل وإعادة الهيكلة الشاملة وفق ما توافق عليه الفلسطينيون كفصائل وكقوى، ووفق أيضا ما نص عليه قرار مجلس الأمن وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي هذا الإعلان مضامينه السياسية مهمة، هو يقطع الطريق على كل الادعاءات التي تقول أن حماس تعيد ترتيب سيطرتها على القطاع وتعيد ترتيب هيمنتها على الحكم، ادعاءات قدمها ميلادونوف وادعاءات يقدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي. من جانب آخر هي تقطع الطريق أمام سيناريو خطير تستشرف حركة حماس أن هناك جدية أمريكية بالذهاب إليه، وهو تطبيق النقطة رقم 17 من خطة ترامب، الذهاب إلى إعادة الإعمار في المناطق بين مزدوجين التي لا تسيطر عليها حماس، وهذا يعني تقسيم القطاع إلى ثلاث أجزاء.
1: إذن يبقى الأمر باتجاه سد الذرائع أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته. دكتور تيسير، يعني أعتقد هنا بأن هذه المرحلة مهمة، والكثير من الفلسطينيين حقيقة في القطاع يتساءل عن طبيعة هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بشقها الأمني. حركة حماس أعلنت بشكل صريح بأن حل الحكومة أو لجنة الطوارئ لا يعني بالضرورة وضع مسؤول أو مسير أعمال في هذه المرحلة، وهذا كان عبر الناطق أو المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم. طبيعة هذه المرحلة كيف ستكون؟
0: يعني نظريا هناك فراغ سياسي في الهيكل الأول لإدارة الشأن العام في قطاع غزة بعد تقديم هذه الاستقالة، لكن الحقيقة هو أن الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة على درجة من الوعي والإدراك والحسابات، ما يمكن الأجسام الحكومية القائمة في المؤسسات والوزارات المختلفة من أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وبقاء تسيير تقديم الخدمات بحدها القائم دون أن يكون هناك أي حالة إرباك في هذه المؤسسات أو إنجاز التعبير إسقاط فراغي في الأجسام
1: في حال ما دخلت أو لم تدخل اللجنة إلى القطاع، اللجنة الوطنية أقصد، هل سيكون عامل الوقت حاسما في قضية الفراغ السياسي أو الإداري أو حتى الأمني داخل القطاع؟
0: بالتأكيد حيكون هناك مخاطر كبيرة إذا ما تأخرت الاستجابة من قبل مجلس السلام وبالتالي اللجنة الوطنية من أن تدخل إلى قطاع غزة، سيكون هناك فراغ، والفراغ يولد محاولات تعبئة من هنا هناك، وقد يكون هناك إقدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإحداث إرباك وتوسيع لهذا الفراغ في المؤسسات والإداري في قطاع غزة، مما يهدد مستقبل القطاع وبقاء استقراره القائم، حيث أن هذا هو الهدف الرئيسي. نعم. من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدى سنوات الحرب هو إحداث فوضى
1: وهذا ما لا يريده بطبيعة الحال أي حياتي في القطاع من مكونات

0: الشعب الفلسطيني. أستاذ أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن حقيقة اتفاق وقف إطلاق النار ومدى التزام الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس، فإنها قد طبقت كل بنود الاتفاق، وهي الآن بهذه الخطوة تقول بأنها خرجت تماما من الحكم. ما الذي يبقى للإسرائيليين في يعني رفض الذهاب والمضي قدما في الاتفاق؟ ما هو الموقف الإسرائيلي
1: الآن؟ أن الأساس أن هناك صراع إرادات بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. الهدف الرئيسي هو استمرار الإبادة، استمرار الإبادة بأشكالها المتعددة، بالمعنى العسكري المباشر أو بواقع الإبادة المستمر في قطاع غزة، بخنق قطاع غزة بأكوام الركام، وبالتالي عدم السماح بأي إمكانية لتعافي القطاع، وهذا يعني خدمة الهدف الاستراتيجي بتهجير أهالي القطاع وعدم ترك أي مسار سواء البحث عن حياة أو انتظار الموت بشكل بطيء أو بشكل سريع داخل قطاع غزة. بالنسبة لأطراف أخرى مثل الطرف الأمريكي وهو الطرف الضامن لهذا الاتفاق، هناك معادلات مختلفة، ولا أعتقد أن هناك تطابق كامل ما بين رؤية الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية تريد لنموذج مجلس السلام أن ينجح، لأن هذا النموذج ليس مقتصرا على قطاع غزة، والطموح الأمريكي أعلى من قطاع غزة، وبالتالي أولى نجاحات هذا النموذج هو اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي هي تبحث عن استمرار هذه النجاحات، وبالتالي هي أيضا تسعى باتجاه تثبيت أن هناك خطوات يتم تنفيذها. هي تمنح إسرائيل مساحة للخروقات، وفي ذات الوقت تريد الاتفاق أن يبقى متماسكا. بالنسبة للطرف الفلسطيني، كل ما يجري من إجراءات هدفها الرئيسي إعادة دفع النقاط جديا باتجاه تفعيل الاتفاق بشكل حقيقي وفق نصه الحقيقي ووفق عنوانه الحقيقي، باعتباره اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار وليس ستارا لاستمرار الإبادة بشكل أو بآخر.
0: نعم دكتور تيسير، هنا الآن أحلت اللجنة ولم يعد هنالك ما يعرف الآن بلجنة الطوارئ الحكومية. ما مصير المكتب الإعلامي الحكومي مثلا أو باقي المؤسسات فيما يعني أو في ما يعتبر مفاصل العمل الحكومي داخل القطاع؟
2: معظم المؤسسات والخدمات المقدمة من قبل الوزارات ستبقى كما هي، بمعنى أن الكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات ستبقى على رأس عملها، على اعتبار أنها أن الموظف في القطاع العمومي هو موظف دولة وكيان سياسي، ووظيفته ليست مرتبطة بتغير المرجعيات السياسية، بمعنى الموظف يبقى موظف يقدم خدماته حتى ولو تغيرت المرجعات السياسية عبر آليات مختلفة، ونحن في واقع استثنائي في قطاع غزة بحكم الحرب وإسقاطاتها وتشكيل ما يسمى مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة شؤون غزة. كل المؤسسات القائمة ستبقى كما هي، تقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني دون أي اختلال، دون أي إرباك، وانتظارا لقدوم اللجنة الوطنية من أجل،
0: أي أنه تأكيد على أن الموظفون هم إداريون وفنيون. هنا أتوجه إليك بالسؤال أستاذ أحمد فيما يتعلق بتصريحات ربما خرجت عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ. مسؤول إسرائيلي كبير يقول بأن هذه خطوة إعلامية، ولكن نيكولاي ميلادينوف ثمن هذه الخطوة وإن كان في إطار محدود. كيف ترى هذا التباين؟ هل يضع هذه أو هذا التباين مسؤولية على ميلادينوف فيما يتعلق بالضغط على الإسرائيليين؟
1: أعتقد أولا هذه التصريحات تعني أن الخطوة نجحت في هدفها الرئيسي، وهو إعادة تفعيل النقاش فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بنقل ملف الحكم إلى لجنة التكنوقراط ومسؤولية مجلس السلام، وأيضا نجحت في إظهار هذا التباين للعلن. الموقف الإسرائيلي السلبي من كل شيء يؤكد ما تقوله الفصائل الفلسطينية بشكل دائم بأن هذا الاحتلال لا يريد سوى استمرار الإبادة. الموقف الذي قدمه ميلادينوف وإن كان لا يعبر عن ما يطمح إليه الفلسطينيون بشكل واضح، لكنه يؤكد أن هذا الملف بات على جدول الأعمال. وأعتقد أن حتى اختيار التوقيت من حركة حماس والجهات الحكومية في قطاع غزة هو قبيل وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإعادة التفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، هو عمليا ثبت جدول أعمال أهمه وأوله إعادة النقاش بشكل واضح في الخطوات التنفيذية من أجل أن تأتي لجنة التكنوقراط وتستلم مهامها في كل قطاع غزة وليس في أجزاء من القطاع، وليس وفق المنظور الأمريكي الحالي الذي يسعى بشكل أو بآخر إلى تجزيء أراضي القطاع، وكأن جزءا منها سيخضع لمجلس السلام فيما يبقى الباقي مصنفا بين مزدوجين باعتباره خاضع لحكم حركة حماس. حماس تقول بوضوح أنها لا تحكم أي مكان في قطاع غزة.
0: أشكرك جزيلا شكر الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. تبقى هذه الخطوة على أهميتها مرهونة بالتزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والذي عهد عليهم منذ توقيع الاتفاق خرقه واستمرار الاعتداءات بحق الفلسطينيين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة من غزة، وننتقل وإياكم إلى الزميلة ازدهار في الضاحية الجنوبية في محيط بيروت.
3: شكرا لك غازي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت. ونبدأ بما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 شهداء سقطوا نتيجة غارة إسرائيلية على نبطية الفوقة جنوب لبنان، كما رصدنا في إطار هذه التغطية جملة اليوم من المواقف والتصريحات أيضا تتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل. ونحاول من خلال هذه النافذة أن نجيب على بعض التساؤلات الملحة التي تتعلق بهذه المرحلة في لبنان. ولكن نبدأ بالتطورات وما سجل حتى اللحظة منها مع زميلة كارمن جوخدار المتواجدة حاليا في صور بجنوب لبنان. كارمن، ماذا بعد بيان وزارة الصحة وما تكشف بخصوص هذه الغارة؟
4: بعد هذه الغارة على النبطية الفوقة التي أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية، إحدى هؤلاء الضحايا كانت المربية إسبرانزا، واليوم أثار هذا الاستهداف موجة سخط كبيرة على المستوى الشعبي في لبنان جراء هذه الغارة التي استهدفت مدنيين ازدهار، فهي كانت مع والدتها بالإضافة إلى عاملين أجنبيين، وبالتالي هذه الغارة تدلل على أن إسرائيل حولت هذه المنطقة التي تطلق عليها تسميات مختلفة من المنطقة، منطقة الدفاع المتقدم والمنطقة الصفراء، حولتها إلى مقتلة. كل من يقترب إلى هذه المنطقة تطلق المسيرات الإسرائيلية صواريخها باتجاه أعقبة هذه الغارة، غارة أخرى من مسيرة شنتها على بلدة كفر تبنيت دائما في قضاء النبطية. اليوم كانت هناك سلسلة تفجيرات على عدد كبير من البلدات في جنوبي لبنان، نتحدث عن كفر تبنيت وحولة وعيترون والقنطرة وغيرها، وأيضا كان القصف المدفعي قد طاول عددا من البلدات. ولكن دائما في الإطار الميداني كان هناك اجتماع لرئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل حول الآليات التنفيذية للاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين لبنان وإسرائيل. ونعرف جيدا أنه في الآليات التنفيذية هناك مجموعة ملاحظات كانت سجلت على المستوى اللبناني مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي، وكان الاتفاق قد نص على إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان لم تكن مجدولة وفق آلية زمنية أو إطار زمني، وكان الحديث أيضا عن هذا الانسحاب مشروطا أو إعادة الانتشار مشروطا بسحب سلاح حزب الله. وكان الكثير من اللبنانيين يسألون إذن إلى متى سيستمر بقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان، لأن حتى وفق التصريحات الرسمية اللبنانية والتصريحات العسكرية اللبنانية هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. وكان الجيش اللبناني قد اطلع بدور لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ قرار الحكومة في منطقة جنوب الليطاني، وكان يسرع في المرحلة الثانية في منطقة شمال الليطاني، ولكن اندلعت الحرب وبطبيعة الحال توقف هذا الأمر. أيضا على المستوى السياسي كان هناك تصريحات من رئيس الجمهورية يؤكد على مواقفها الثابتة من التفاوض، ويقول إن هناك تعنتا إسرائيليا وهناك ضرورة للانسحاب من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني. وموقف لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يندد بما تقوم به إسرائيل خاصة لناحية التفجيرات وتحويل منطقة واسعة في جنوب لبنان إلى منطقة غير قابلة للحياة.
3: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارمن جوخدار، كنت معنا من صور. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية. بداية نرحب بالأستاذ حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، نرحب أيضا بالأستاذ صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ صلاح من حيث انتهت زميلة كارمن جوخدار والتصريحات اللافتة للرئيس اللبناني جوزيف عون. الاحتلال، بقاء الاحتلال، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش ويعيق الأهداف اللبنانية وأيضا الأمريكية، هل يمكن اعتبار هذا تحول في الموقف اللبناني؟
5: بالتأكيد هذا الاتفاق الإطاري الذي سمته كارمن اتفاق إطاري هو بالواقع مليء بالثغرات يجب معالجتها، والأصوات المنتقدة لهذا الاتفاق كانت

0: تركز على هذه النقاط بالتحديد. أولا جدولة الانسحاب، لا توجد كلمة انسحاب في هذا الاتفاق، وهذه هي لب المشكلة، لب الانتقاد، هناك إعادة انتشار. أما عملية الانسحاب التي تؤهل الجيش ليدخل إلى هذه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليقوم بما ينص عليه القرار الحكومي، حصر السلاح بيده، عمليا ليس هناك وقت محدد لبدء تنفيذ هذه العملية. ثم مرتبط هذا الأمر ب كلام نسمعه يوميا على لسان رئيس وزراء
1: بالتالي
0: العدو.
1: نعم. بالتالي ما هي الترتيبات التي يتم تدارسها لبنانيا؟ هذا ما تقوله رئاسة الوزراء اجتماع نواف وقائد الجيش اليوم لدراسة آليات
0: دراسة
1: الانسحاب.
0: هذه الآليات يجب أن تكون عبر مفاوضات جديدة، وضع هذا الاتفاق الإطاري، طي النسيان لأنه لا يمكن تنفيذه، والوصول إلى اتفاق جديد.
1: سنعود إليك في إطار إذا كان هذا الطرح واقعي. أستاذ حبيب، كيف يمكن للمعارضين لاتفاق الإطار أن يتلقفوا هذا التحول إذا ما اعتبر تحولا في موقف الرئيس اللبناني؟
2: يعني مشكلة المعارضين مع الاتفاق، يعني ليس كل الذين يعارضون الاتفاق إنما ينطلقون من الأمور التي تحدث عنها الأستاذ صلاح. يعني نحن أو بالأحرى الأطراف الأساسية في البلد التي تعارض الاتفاق والتي هي من بيئة المقاومة، مشكلتها مع الاتفاق من حيث المبدأ وليست مرتبطة بتفاصيل لها صلة بالبنود التي اندرج عليها الاتفاق. بمعنى آخر، إنه إذا أردنا أن ننظر نظرة كلية متكاملة للاتفاق وكأن هنالك وثيقة سياسية يراد من خلالها تحصيل حالة من التكامل والتعاون بين إسرائيل والسلطة اللبنانية من أجل تصفية المقاومة، يعني روح الاتفاق.
1: ولكن الطرف الآخر يرى بأن يعني هذا الرأي يعمق أزمة الانقسام. نعم. في الآراء والتباين في الآراء في لبنان.
2: يعني من الممكن التعاطي بطريقة إيجابية نسبياً مع أي تراجع من قبل السلطة اللبنانية مع الاتفاق، ولكن من حيث المبدأ المطلوب هو أن يصار إلى استجماع كافة نقاط القوة التي يمتلكها لبنان والذهاب إلى طاولة حوار وطني والخروج برؤية لبنانية موحدة، وبالتالي الذهاب إلى التفاوض مع العدو الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة.
1: إلى أي مدى يتماهى ما ذكره الأستاذ حبيب مع الفكرة التي طرحتها قبل قليل؟
0: هذا ما كنت ألمح إليه وما سبق أن عرض أن تحدثت به مرارا. المطلوب حوار وطني، لا يمكن. ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليس بعيدا عن هذا الطرح، وعندما تحدث عن أمام مجموعة من الصحفيين أمس وهو في تصريح لافت قال أعطوني حلا آخر لأسير به. وبالتالي هذا نوع يمكن تصويره كنوع من فتح باب.
1: لماذا لا تلقى هذه الدعوات أذان صاغية حتى اللحظة؟ ليست المرة الأولى التي يوجه فيها يعني المهتمون بالشأن اللبناني المتابعون دعوات حوار مبادرات، ولكن لا يبدو أنها تلقى أذان صاغية.
0: لأن الفريق المعارض للحوار للتفاوض المباشر وضع شرطا أساسيا، لن ندخل في حوار مع السلطة ومع الحد طالما هي مصممة على الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. هذه نقطة بالأساس بالشكل هي التي تعيق هذه قبول هذه الدعوات. أما من حيث الواقع، سواء كانت الحكومة اللبنانية وعلى لسان رئيسها الدكتور نواف سلام الذي قال مرارا أنه سيبحث في كيفية التراجع أو إعادة النظر في النقاط الخلافية الواردة في الاتفاق الإطاري، عمليا هذا باب إضافي يفتح لكي يتلقفه الفريق الذي يسميه الدكتور حبيب بيئة المقاومة لكي تنخرط في هذا التواصل.
1: بالتوازي أستاذ، لا يمكن أن نغفل البعد التصعيدي الإسرائيلي في هذه المرحلة.
0: هذا مشكلة الأساس.
1: ماذا قرأتم في هذا التصعيد الأخير وهذا الاستهداف المتكرر والمستمر منذ أيام؟ يعني النبطية الفوقة.
2: يعني أولا إسرائيل ولا مرة كانت تلتزم بمواثيق وعهود. يعني منذ عام 2024 عندما حصل اتفاق بما يعرف باتفاق الميكانيزم، إسرائيل على مدى 15 شهر كانت تخترق أو كانت تخرق هذا الاتفاق بشكل يومي ومتواصل. ولكن التصعيد الراهن أنا أربطه ربما بعدة أمور. أولا، إسرائيل ليست راضية عن التزام أمريكا بوقف إطلاق نار في لبنان على خلفية مسار سويسرا وإسلام أباد. هي تريد أن تراكم المعطيات الميدانية من خلال الخروقات من أجل الوصول إلى مرحلة تصعيدية على غرار ما كان التصعيد. المسألة الثانية، أنه اسمحي لي أن أشير إليها، ربما أن إسرائيل أيضا تستغل انهماك الجانب الإيراني بتشييع قائد الثورة في إيران من أجل أن تقوم بأكبر قدر ممكن من الخروقات، باعتبار أنه إيران هي طرف أساسي في الإشراف على وقف إطلاق النار.
1: في هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير؟
0: التصعيد الإسرائيلي متوقع، ولا يمكن لأي عاقل مراقب لما يجري أن يستبعد أو يستغرب ما تقوم بإسرائيل. اليوم استهدافها لسيارة فيها مدنيين، فيها سيدة مربية فاضلة، نصف البلد يعرفها. هذا استهداف مباشر وخرق يمكن تسميته جريمة حرب. جريمة حرب هذه
2: مربية تربوية.
1: طيب لبنان كيف يمكن أن يوظف هذا التصعيد الإسرائيلي في مصلحته اليوم ويوظفه في المسار التفاوضي؟ هنا وجه سؤال لك أستاذ صلاح.
0: ما ذكره الدكتور حبيب أن الفكرة الأساسية هي أن إسرائيل تستغل هذه الفترة التي انشغلت فيها الجمهورية الإسلامية لأسباب عديدة لكي تراكم من قدراتها واحتلالها. وسمعنا عن لسان رئيس وزراء العدو كلاما لا يمكن أن يفسر بغير ما هو حقيقي،
1: عن اتفاق الولايات المتحدة في الرؤى وإن كانت هناك خلافات.
0: تماما.
1: هل كان يريد أن يوجه رسائل إلى لبنان؟
0: أن يقول للبنان لن أنسحب من الجنوب، لن أطبق الاتفاق الإطاري الذي توصلنا إليه بضغط أمريكي. وكما قال الدكتور حبيب مع حق، لا أظن أنه على خطأ إطلاقا، لقد انصاع نتنياهو وقبل بهذا الاتفاق مرغما وليس عن طيب خاطر، لأن ما يخططه بالنسبة لجنوب لبنان أكبر بكثير من هذا الاتفاق.
1: حبيب، إلى أين تتجه الأمور في لبنان إذا ما استمر حالة التباين وحالة الانقسام السياسي المتعلقة باتفاق الإطار؟
2: هنالك رهان لبناني أساسي على مسار إسلام أباد سويسرا. العنصر الأساسي الذي من الممكن أن يدفع الإسرائيلي للانسحاب من لبنان،
1: ولكن قد يختلف معك البعض ويرى بأن هذا الطرح غير واقعي نظرا لرغبة لبنان الرسمي في فصل المسارات.
2: اتفاق السلطة اللبنانية مع إسرائيل غير قابل للتنفيذ، ليس فقط لأنه لمصلحة إسرائيل، بل لأن الاتفاق ومذكرة التفاهم أو الإطار لا تنطوي على آليات عملية. بينما اسمح لي فقط، بينما مسار إيران أمريكا سوف يدفع إيران إلى إقفال مضيق هرمز في حال انقضاء مدة شهرين من دون انسحاب إسرائيل، وهذا الأمر سوف يشكل جبهة عالمية ضد إسرائيل لدفع
1: دقيقة الأخيرة
2: الانسحاب.
1: نشرك الأستاذ صلاح، ما إذا كان هذا الطرح واقعي، هل يمكن توظيف ملف لبنان في المسار الأمريكي الإيراني في إسلام أباد؟
0: مهما حصل في إسلام أباد أو في غورمنشتوك السويسرية، مهما حصل سيكون له انعكاس على لبنان، هذا محتم. الآن الاتفاق الذي يتم محاولة الترويج له لكي ينفذ،
1: ولكن الطرف الآخر يراهن على هذا المسار. يقول الدكتور حبيب نحن نراهن على مسار إسلام أباد أو مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: مسار لبنان على المسار الإيراني مستحيل بالمنطق التنفيذي. ما سيتم التوصل إليه في إسلام أباد حكما سينعكس على لبنان سواء سلبا أم إيجابا، هذا أمر
1: شكراً.
0: مفرغ به.
1: شكرا جزيلا لك. كثير من الأسئلة لم تطرح وهناك الكثير أيضا ربما من الإجابات. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نشكر الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكما. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة من بيروت. الآن نذهب مباشرة إلى واشنطن والزميل هاشم أهل برا. إليك هاشم.

0: شكرا لك يا ازدهار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. سننتصر في كلتا الحالتين، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو نكمل المهمة. كانت تلك كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالموازاة مع التلويح بالعودة إلى الحرب، قال ترامب إن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران. ترامب هدد بتدمير الجسور ومحطات الطاقة، وهي لغة اعتاد استخدامها خلال فترة العمليات العسكرية في إيران. تأتي تصريحات ترامب وسط توقف مؤقت للمفاوضات قرره البلدان نتيجة الفعاليات المرتبطة بتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنائي. في هذه الأثناء يتوجه ترامب إلى أنقرة، حيث يشارك في قمة حلف الناتو. القمة ستشهد طرح قضية مضيق هرمز وأمن المناحة البحرية، وفق ما صرح به مسؤول أمريكي كبير للصحفيين. على هامش القمة سيكون هناك أيضا اهتمام أمريكي بملفات الشرق الأوسط. أناقش هذه المحاور وغيرها مع ضيفي النافذة من الأستوديو، العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي ويليام كيغن، خبير استراتيجي في مجال الدفاع، وعبر زوم كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان وباحث في مجال الأمن الدولي والجغرافيا السياسية. لكن قبل ذلك توجه إلى مراسلنا في واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، دعنا في سياق آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم.
1: هذه تصريحات اليوم تذكير لإيران بأن الولايات المتحدة لم تغير مواقفها حتى الآن، ما زالت مصممة على الخطوط الحمراء. كانت هناك يومان تقريبا من الهدوء النسبي في التصريحات الإعلامية، لم يتحدث رئيس ترامب عن إيران والتحديات معها، لكن الآن عاد بقوة هذا الصباح وفي مناسبتين مجموعة من التصريحات التي تذكر بالمواقف الأمريكية وما سيحدث إذا ما رفض الأمريكيون الإيرانيون المضي قدما في عملية التفاوض والاتفاق كما يريد الرئيس الأمريكي بخطوطه الحمراء، اليورانيوم بطبيعة الحال ومضيق هرمز. المطالب الأمريكية الآن واضحة. الرئيس الأمريكي قال صراحة وبلغة جد مختصرة لكن بلغة تهديد واضحة المعالم، مذكرا الإيرانيين أنه إذا لم يكن هناك اتفاق فسنضطر كما يقول الرئيس الأمريكي للعودة لخيارة أخرى، ويفهم منها الخيار العسكري. ورئيس ترامب ذهب بعيدا هاشم عندما وصف إلى حد ما نوعية الخطوات العسكرية التي سيتخذها. بنك الأهداف سيكون حسب رئيس ترامب إذا لم تتفق إيران سيكون الجسور مثلا، محطات تحلية، الكهرباء، المياه، كل بنية تحتية التي تعتمد عليها إيران في حياتها اليومية. وقال وهذا الأهم، ستدمر خلال ساعات بعد الظهر، خلال ساعات فقط، وبالتالي عودة قوية. ثم عاد بعيدة ساعة من ذلك وأضاف أن الإيرانيين هم الآن بصدد طلب الإيرانيين بتطبيق ما اتفقوا عليه. الرئيس الأمريكي هنا يكشف للجمهور نقطة في غاية الأهمية، أن الإيرانيين قبلوا وخضعوا لمجموعة من المطالب ويطالبهم الآن بتطبيقها، وإذا لم يتم هذا التطبيق إذن هناك الحل العسكري دائما.
0: شكرا لك، سوف أعود إليك بعد قليل. ثنائية الوعد والوعيد، السلام أو الحرب، ما نسعى لمعرفته اليوم مع ضيفي. وليما أود أن أسألك سؤال، عندما يقول ترامب اليوم لن تحصل إيران على سلاح نووي، هذا الشرط أليس كاف لكي نفهم اليوم بأن سقف التسوية شبه مستحيل؟
2: أنا لا أعتقد أن التنازلات والتسويات مستحيلة، بل هي عملية. هذا لأنني أعتقد أن ورقتي الضغط من المنظور الإيراني هما موضوع السيطرة على مضيق هرمز وعرقلة التجارة الدولية، وهذا قد استفادت منه إيران في المفاوضات، بالإضافة إلى التأخير والتسويف. ولكن لن نرى رئيس ترامب صبورا جدا في هذا المجال لفترة طويلة. لقد وعد بالمضي قدما بمهمته لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وبالتالي سوف نرى عن قريب أن هناك محاولة من أجل جعل التأخير والتدخل والسيطرة على المضيق أكثر كلفة لإيران من الاتفاق بحد

0: ديناته.
1: كولين ترامب قال اليوم سوف ننتصر في النهاية، هل يسعى لكي يحذر الإيرانيين من أن في غياب تسوية سوف نعود إلى الحرب من جديد؟
0: يمكن أن يكون ذلك تحذيرا مفاده أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الحرب، ولكن الانتصار يعني الربط بين السياسي والعسكري، والإدارة لم تحقق ذلك حتى الآن. السيطرة على مضيق هرمز حتى التهديد بإقفاله، لقد أدركت إيران أنه من العملية والبراغماتية أكثر أن يتحكموا بذلك من السلاح النووي، وبالتالي سوف يستمرون بالتحكم به وبالتهديد به واستخدام الأذرع والسعي إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية.
1: ويليام، هناك ما هو واقعي وهناك المواقف القصوى التي يتخذها كل طرف بحثا عن نتائج مرضية. القضايا الخلافية الأساسية، مضيق هرمز، السلاح النووي، والمخزون الاستراتيجي من اليورانيوم، هل بالإمكان توصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين، وهي قضية وجودية بالنسبة للجانب الإيراني على الأقل؟
0: الاحتفاظ بالسلاح النووي ليس مسألة وجودية لإيران، هي ليست مهددة وجودية من قبل أي طرف، بل إجراءاتها إذا حازت السلاح النووي هو ما يهدد الوجود. أعتقد أن التسوية ممكنة إذا كانوا ينفذون ما يعدون به. نعرف أن فريق التفاوض يقول شيئاً ومن ثم يكون هناك تحركات لا تتماشى مع اللهجة المعتمدة في التفاوض. إذا جمعوا بين ما يقولونه وما يفعلونه، قد نجد فرصاً لاتفاق حقيقي. لكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يتراجع أصلاً من موقفه حول النووي. هذا أمر غير مقبول. فالولايات المتحدة قد تموضعت ضمن هذا الموقف، إلا إذا كان هناك نقاش مشروع. لن نرى أي مرونة في هذا المجال، بل أن الخيارات أمام إيران سوف تصير ضئيلة أكثر فأكثر، وحين ذاك لن يعود بإمكانها أن تتحكم بورقة المضيق، لا سيما إذا فرض الحصار البحري مرة أخرى، وسيكون الوضع أسوأ إن لم توافق على الاتفاق نفسه.
1: كل نسعى في نافذتنا هذه اليومية لفهم منطق الدولة الأمريكية، لكننا لا نستطيع فهمه إلا إذا فهمنا كذلك توقعات الإيرانيين. فعندما يريد ترامب أن يصل إلى اتفاق لا يمنح إيران سلاحا نووي أو سلطة على مخزونها الاستراتيجي ويفقدها هيبتها الإقليمية أو دورها الإقليمي، هل تتوقع أن تقبل إيران بهذه التنازلات؟
0: على الأرجح لا. لقد أثرتم نقطة مهمة حين تحدثتم عن ضرورة النظر من المنظور الإيراني، غالبا ما نعلق في منظور الأمريكي من منظور إيران. إذا كنت في الشرق الأوسط، إذا كانت إسرائيل لديها سلاح نووي، قد تشعر إيران بأن هذا تهديد وجودي. إذا نظرنا إلى العراق وليبيا حيث لم يكن هناك سلاح نووي، والقذافي قد تخلى عنه، ولكن صدام والقذافي لم يعد موجودين. أما بيونغ يانغ، كوريا الشمالية مسموح لها سلاح نووي. إذن ما استقته إيران من دروس وتجارب وأنها بحاجة إلى سلاح نووي. حتى لو وافقت على عدم سعي لحيازته، أنا لن أصدقها بناء على التجارب الماضية. وأعتقد أن هذا من أبرز جوانب المفاوضات للإدارة الأمريكية، كيف يتحققون من أن إيران لن تسعى إلى سلاح نووي، لا سيما بعد ما حصل في السنة الأخيرة.
1: أعود إلى ناصر حسيني مراسلنا في واشنطن. ناصر، ترامب يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف الأطلسي الناتو، ما هي توقعاته من حلفائه الأطلسيين؟
2: نعم، وتصريحاته هاشم قبل قليل أيضا تذهب في

0: هذا السياق، وبعد ساعات سينتقل سيحلق نحو تركيا من أجل قمة ناتو. وهذه التصريحات تذكر ليس الإيرانيين فقط، وإنما تذكر ناتو أيضا وأعضاء وأصدقاء أمريكا في ناتو بأن الولايات المتحدة لم تخسر هذه الحرب. الأمريكا كما قال الرئيس الأمريكي لها تلك القوى النارية، بإمكانها بسرعة العودة إلى إيران وتدمير ما يجب تدميره إذا لم يتم هذا الاتفاق. وبالتالي الرئيس الأمريكي سيضع أمام الحلفاء خارطة الوضع كما يراه مع إيران، وهو يرى أن إيران ضعيفة عسكريا اقتصاديا، لديها قيادة يمكنها الحديث كما يقول دائما مع والحوار مع الأمريكيين، ولكن يصل للناتو وهو يؤكد لهم والإيرانيين أنه لم يتخلى أبدا عن المطلبين الأساسيين اليورانيوم المخصب وفتح مضيق هرمز، لم يتخلى عنهما، وقبيل سفره يهدد إيران بالقصف إذا لم تنفذ. وبالتالي هذه الورقة القوية التي يعتقد الرئيس الأمريكي أنه سيقدمها للشركاء هناك، الذين للتذكير فقط أبدوا كما قال البيت الأبيض بعض الاستعداد للمشاركة الآن على الأرض في مياه الخليج، في مياه مضيق هرمز، ربما للمساعدة في تنظيف المياه من الألغام. وبالتالي يريد الرئيس الأمريكي أن يصل بورقة قوة عسكرية ونارية تفهم ناتو أن أمريكا ما زالت تقود.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات ناصر. ويليام، هل تتوقع أن يوافق حلف شمال الأطلسي الناتو على دعم اللوجستي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مراقبة مضيق هرمز؟
2: سؤال مثير للاهتمام، لأنه من مصلحة الناتو ألا يكون هناك عرقلة لتدفق النفط من الشرق الأوسط ومن منطقة الخليج. طبعا ضروري أكثر لأوروبا أكثر من الولايات المتحدة، وبالتالي لدينا تنافس بين مفهومين. أولا مبادرات الاستقرار العالمية التي أطلقها ترامب، لأن هذا مرتبط بحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط والهادئ، كلها مرتبطة ببعضها. بالنسبة إلى المنظور الأوروبي، الدول الأوروبية ليس لديها قدرات كبيرة على موضوع القوة، وبالتالي من المنطقي ألا تكون الولايات المتحدة مستعدة لتخصيص قوى وموارد في منطقة تفيد الأوروبيين أكثر من الولايات المتحدة. قد يحصل على بعض من الدعم بعد أن يطلب، ولكن سيكون هناك تفاوض وسيكون هناك مسؤولية مشتركة برأيي.
1: كولين، كان واضح منذ بداية الحرب أن الحلف شمال الأطلسي لا يريد أن يغرق في مستنقع الحرب، لذلك تحفظ بشكل كبير. اليوم ما الذي قد يقنع حلف شمال الأطلسي بضرورة الإسهام لوجستيا على الأقل في مضيق هرمز؟
2: أعتقد أن الحاجة الأولى هو أن أوروبا ستستفيد من فتح المضيق، وثانيا سيظهر ذلك حسن نية على الرغم من ضوضاء الفترة الأخيرة، من أجل أن تحافظ أوروبا على علاقتها الجيدة وشراكتها مع الولايات المتحدة. طبعا المسألة صعبة لأن نتحدث عن اتحاد أوروبي وهو ليس بلون واحد، قد تختلف أو المواقف ووجهات النظر. أيضا الموارد والقدرات، أي دول يمكنها أن توفر أي قوى وموارد، ولكن الموضوع اللوجستي ومساهمة الأوروبيين، أعتقد أنه سيكون هناك جهود دبلوماسية خلف الكواليس من جانب الإدارة الأمريكية لتشعر الدول الأوروبية بأنها جزء أكبر مما يحصل حاليا في الشرق الأوسط.
1: ويليام كيغن وكولين كلارك، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. أتوجه معكم الآن إلى طهران مع نور.
3: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تشهد إيران مواصلة مراسم تشيع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. واليوم اختتمت مراسم التشيع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، على أن تقام مراسم تشيع غدا بمدينة قم، ثم ينقل إلى العراق، وبعدها يعود إلى مشهد حيث يوارث

0: ويدفن هناك بمدينة مشهد، لكن الحديث هنا في طهران على أن هذه المراسم هي لتثبيت معادلة في الداخل. قال مجلس الأمن القومي الإيراني بأنها تثبت وحدة وتضامن الشعب الإيراني في مواجهة التحديات، وخصوصا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأنها رسالة إلى الخارج كذلك على أن إيران لا تزال ثابتة. إذن كيف نقرأ مراسم التشييع هذه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وما تأثير المرحلة المقبلة حيث سيكون مجتبى خامنئي هو المرشد الذي يمارس مهامه بعد دفن والده علي خامنئي المرشد السابق؟ كيف سيؤثر ذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على المفاوضات معها، وكذلك على سياسة إيران في الإقليم وفي المنطقة؟ ولبحث هذه التفاصيل هنا من العاصمة الإيرانية طهران معنا الدكتور حسين ريفران الخبير والمختص بشأن الإيراني والشأن الإقليمي، وكذلك معنا هنا بالأستوديو كذلك الأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل البحث في كل هذه العناوين والتفاصيل نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر التطورات. رانيا، كيف تمت مراسم التشييع اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المواقف المرتبطة بهذه المراسم وقراءة طهران لتشييع علي خامنئي بهذه الشكل وعلى امتداد هذه الأيام؟
1: نعم نور الدين، يعني جرت بالفعل اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي هنا في العاصمة، وذلك بحضور شعبي واسع امتد على طوال الطريق الواصل بين الميادين الرئيسية الكبرى هنا في العاصمة، وأيضا تحت إجراءات أمنية مشددة. انتهت المراسم في طهران، ولكنها ستستمر يوم غدا في مدينة قم جنوب طهران، وستمتد إلى دولة العراق يوم الأربعاء، على أن تنتهي مراسم التشييع يوم الخميس في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وذلك بدفن جثمان المرشد هناك. يمكن القول أن إيران حاولت من خلال مراسم اليوم وهذا الحضور الكبير للإيرانيين سواء من العاصمة طهران أو من خارجها، هو القول بأن إيران قادرة على التحشيد، قادرة على إظهار الوحدة الوطنية بعد الحرب التي تعرضت لها مؤخرا، كما أيضا تعمل على التأكيد على أن محاولات فك الارتباط ما بين النظام الإيراني والشعب الإيراني فشلت، وبذلك إيران تحاول أن تعطي ورقة قوة إضافية للمفاوض الإيراني لاستخدامها خلال المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تبدأ عندما تحين الظروف المناسبة كما تقول الخارجية الإيرانية، وهذه الظروف المناسبة ستكون مناسبة عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي ينص على تنفيذ البنود الأهم من المذكرة المتعلقة بوقف الحرب في جميع الجبهات والأمور الاقتصادية سواء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو استمرار رفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية، هذا بالإضافة إلى موضوع مضيق هرمز وأيضا الحصار البحري فيما يتعلق باستمراره. وعلى هامش مراسم اليوم نور الدين، كانت هناك عدد من المواقف المهمة التي أكد عليها المسؤولون الإيرانيون، والتي يمكن القول أنها تتسق مع الأجواء العامة في البلاد، وأيضا شعارات ومطالب المشيعين كانت أولها تتعلق بالثأر للمرشد الإيراني، وذلك من خلال ملاحقة من قاموا باغتياله قانونيا، وذلك حتى لا تتكرر مثل هذا النوع من عمليات الاغتيال، هذا ما أكده رئيس السلطة القضائية. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينية فقد أكد على أن إيران مستعدة لمواجهة أي اعتداءات. نور الدين.
0: إذا رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل دكتور حسين ريفران. تشييع وعلى مدة زمنية طويلة من السبت إلى الخميس، الانتقال من طهران إلى قم إلى العراق إلى مشهد، ما هو السيناريو وماذا يدور في خاطر المسؤول الإيراني لتمديد مدة التشييع بهذه الطريقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أن هذه الفترة هي تأتي على خلفية بالنهاية المرشد هو

0: أعلى مسؤول في البلاد، وله مكانة سياسية ودينية في نفس الوقت، ومن هنا يعني وفاء لما قام به خلال 38 عاما أنه كان يجب أن تكون هناك هذه المراسيم. يعني لو الدولة تساهلت في الأمر لكانت كان الموضوع قد يطول شهرا من خلال كل المحافظات الإيرانية. تم إيجاز الموضوع بطهران كعاصمة، قم كمدينة دينية تخرج منها القائد الشهيد، ومشهد باعتبار أنها مسقط رأسه، وقد أوصى أن يدفن إلى جوار الإمام الرضا هناك. وموضوع العراق يعني كان هناك إصرار رسمي وشعبي وقبلي رؤساء العشائر، وإيران اضطرت أن تقبل بذلك أيضا.
1: لكن دكتور يعني لا تعتقد أن التركيز على هذه المدة وعلى محاولة إظهار هذا الحشد الشعبي، وهو أكيد بكل تأكيد هناك سياسة ما، ألا تعتقد أن هناك نوع من القلق الداخلي الإيراني، خاصة بعد الحرب، بعد ما يمكن أن يقع بعد الحرب، لأن الهدوء ربما قد يعود إلى البلاد، ربما قد تحدث تطورات سياسية، كذلك لا يزال هناك التهديد الأمريكي، ألا تعتقد أن هناك رسالة سياسية بالدرجة الأولى أكثر من عملية دفن وتشييع؟
0: من دون شك أن هذا التشييع المليوني له أبعاد سياسية، دينية، اجتماعية، من دون شك. يعني في تصوري أن هذا الرصيد الآن يجعل المفاوض الإيراني في موقع قوة. الكثير من التصورات التي بنتها أمريكا على الداخل الإيراني كانت خاطئة. ما قاله ترامب أنه استغرب أن البعض يبكي، هذا يعكس حقيقة أن أمريكا لا تفهم المجتمع في إيران. المجتمع في إيران هو مجتمع يعني ديني ملتزم، موضوع الإمام والأمة، يعني هذين المفهومين في إيران له بعد عقائدي كبير. وأن تكون الأمة إلى جانب الإمام وأن تدعم الإمام، هذا موضوع له تبعات سياسية كبيرة على كل المستويات.
1: دكتور أصلاني، الحديث الآن على أن هناك حضور شعبي، وأن هذا الحضور الشعبي ربما قد يعطي قوة للنظام، هل تعتقد أن مثل هذا التشييع يمكن أن يراهن عليه لإعطاء قوة للنظام، علما أن الانتخابات السابقة التي شهدتها إيران لم تكن نسبة المشاركين حدود أقل من 40%؟ إذن إلى أي حد يمكن البناء على ما يحدث الآن لبناء رؤية مستقبلية والرهان عليه في ظل التحديات الآن القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحديات الاقتصادية الموجودة في البلاد، مسألة التضخم، تراجع العملة، كل هذا سيؤثر. إلى أي حد يمكن لهذا التشييع أن يعيد التوازن في البلاد؟ هل يمكن فعلا الرهان عليه؟
2: ما هو واضح هو أن هذا التشييع هو يتخطى مجرد جنازة للقائد الشهيد، فهو طبعا لديه تبعات وأبعاد سياسية أوسع من ذلك بكثير. فهو أظهر وحدة البلاد بكافة أطيافها بغض النظر عن التوترات والتهديدات وحتى المشاكل الداخلية. هذا يؤشر إلى صمود ومقاومة الشعب. نعم، لدينا تغير في الأرقام فيما يتعلق بمستوى المشاركة في الانتخابات، وهذا يشير على الأقل إلى أن هذه الأرقام حقيقية، ليس هناك تزوير. ولكن الانتخابات الرئاسية قد لا تعتبر استفتاء لكل النظام السياسي. الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا باغتيال المرشد الأعلى بهدف تسبب بانهيار النظام، وهذا ما لم يحصل، لم يرتد ذلك عليهم. وتوحد الشعب ونزل إلى الشارع دعما للنظام وإدانة للاعتداء الخارجي. إذن هذا لم يؤتي النتائج المرجوة، ولهذا رأينا هذا العدد الكبير من الحشود. فهذا كان بمثابة استفتاء لدعم الحكومة في فترة تواجه فيها البلاد التهديدات الخارجية، لأن الناس يعطون الأولوية للأمن ويعتبرون أن هذا التهديد ليس فقط ضد الجمهورية الإسلامية بل لكل أعضاء الشعب، ولهذا المجتمع برمته دعم هذا النظام السياسي. وإذا بقي هذا النظام هذا بمثابة ضمان لمستقبل البلاد.
1: لكن أستاذ أصلاني، إذا كان النظام يفكر بأن حضور الشعب هو الذي سيقوي، لكن هناك نقطة أساسية، حضور القائد كذلك يقوي النظام. الآن القائد غير حاضر، ألا تعتقد أن هناك خللاً ما في الترتيبات بغياب القائد في هذه الفترة بالذات، في غياب المرشد، وأن هذا ربما قد ينعكس سلباً على الوضع السياسي والقرار السياسي هنا في إيران، لأن الجميع ينتظر أين المرشد؟
2: لا شك في أن وجوده طبعا سوف يثلج قلب الناس، ولكننا لسنا في ظروف عادية بالرغم من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ولكن خطر الاغتيال من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال قائما، لهذا اعتمدت بروتوكولات أمنية مشددة بحيث لم يظهر المرشد الأعلى، لأن هذه المخاطر وهذه التهديدات تؤخذ على محمل كبير من الجد. هذه الترتيبات الأمنية وهذه القيود الأمنية الصارمة أيضا لحماية الوفود وممثلي الدول المسؤولين الرفيعي المستوى، هذا كله ظهر في عملية التشييع، وهذا كله أمر مهم. ولهذا أنا أعتقد أن الاستمرارية هي الأساس، أن يكون هناك شخص حتى لو لم يظهر إلى العلن، الحفاظ على هيكلية النظام هي الأهم، ولهذا تتم حماية المرشد الأعلى على أفضل وجه. وكان القرار ألا يحضر بدلا من أن يحضر ويصير هناك فراغ أو خواء في النظام. إذا ولكن وجود الشعب في الشارع هو الأهم، ونحن بحاجة إلى ضمان استمرار المرشد الحالي واستمرار النظام.
1: دكتور ريفران، الأمريكان والإيرانيين اتفقوا على أن هذا الأسبوع هو أسبوع تهدئة وفتح فرصة للتشييع. من ابتداء من يوم الخميس نحن ندخل رسميا مرحلة إيران مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، ما هو المتوقع؟ هل فعلا سنستمر بنفس النهج أم أن هناك تغييرات ستطرأ؟ ستنجح المفاوضات مع أمريكا أم لا؟ سنظل كما كنا حالة توتر دون الذهاب إلى حالة مواجهة شاملة؟
0: يعني في تصوري إيران لا زالت متمسكة بتطبيق مذكرة التفاهم، ليس هناك تراجع عنها، ولكن إيران مع التطبيق الكامل لها وليس المستهزأ. من هنا يوم السبت هناك موعد مطروح أنه في إسلام آباد، في تصوري أن الطرف الإيراني قطعا إذا كان هناك موعد سيذهب، وما هو مطروح هو إنهاء البنود الستة الأولى أنه للدخول في المفاوضات النووية. إيران طبيعي هي أعلنت لن تدخل المفاوضات النووية إلا إذا استكملت تنفيذ.
1: هل سيحدث تغيير أم لا؟ هذا الكلام تقريبا أصبح معروفا، هل سيحدث تغيير بعجلة أم لا؟
0: في تصوري ليس هناك من تغيير في الموقف الإيراني، إيران ستبقى متمسكة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل وليس مستهزأ.
1: في السياسات العامة ما
0: نعم.
1: سيحدث؟
0: يعني في السياسات العامة أتصور، شوف المجتمع الإيراني
1: وبعجلة.
0: يعني يتأثر
1: هل هناك تغيير
0: بالمتغير المادي والمعنوي.
1: هل هناك تغيير أم لا؟
0: يعني في تصوري ليس هناك، هناك استمرارية داخل المجتمع وليس تغييرا.
1: إذا دكتور حسين ريفران، دكتور عباس أصلاني، شكرا على تواجدكم معنا هنا في الاستوديو. إذا كان هذا هو المشهد الإيراني وكيف تنظر إيران إلى تشييع مرشدها السابق.

0: والآن ننتقل إلى الدوحة مع الزميلة غلوة.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإيطالي.

0: طالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. بدورها قالت حماس إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال. وأكدت حماس أنها اتخذت هذه الخطوة في إطار ما أعلنته دوما من أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها، وأن نجاحها رهن بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. في إسرائيل قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تهدف لمنع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط. أما ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف فقد قال إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. وبشأن إيران قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق تقدما جيدا، وأن على طهران إبرام اتفاق أو سيتم إكمال المهمة السابقة. وفي طهران تتواصل مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. أما في لبنان فقالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما في مسار السلام مع لبنان. نبدأ بملف غزة، وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. إذن غازي، ماذا يترتب على الإعلان اللافت اليوم للجنة متابعة العمل الحكومي بحل نفسها، وكيف تقرأه الأطراف في قطاع غزة؟
1: نعم، تحية لك غنوة. هي خطوة في الإطار الصحيح وفق ما وصفته فصائل فلسطينية وكذلك شعبية، على اعتبار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وكما قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، فإن الفصائل الآن تنقل الكرة إلى الملعب الإسرائيلي فيما يتعلق بضرورة التزامه بإدخال أو السماح بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه الخطوة هي الأولى من نوعها فعلا منذ أكثر من 20 أو نحو 20 عاما من إدارة حركة حماس للحكم في القطاع. هي الآن تترك زمام الأمور للجنة الوطنية لقطاع غزة، وكما تقرأ فلسطينيا هنا على أنها تأتي لسد ذرائع على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وضع الحجج والذرائع لاستهداف الفلسطينيين وخرق بنود الاتفاق، سواء كان ذلك على المستوى الميداني أو حتى فيما يتعلق بالشق الإنساني البروتوكول الإنساني وكذلك بنود وقضايا أخرى. لذلك تأتي هذه الخطوة الآن وفق ما يقرأ فلسطينيون على أنها خطوة في الإطار الصحيح، وأنها تمهد حقيقة لدخول اللجنة الوطنية للقطاع. ولكن ثمة آراء هنا تقول بأن هذه الخطوة على أهميتها ستلقى الكثير من الحجج وكذلك العقبات الإسرائيلية، سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تقدم فيه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس التنازلات، تقوم هي في المقابل بعرقلة أي مضي للاتفاق أو الذهاب نحو تطبيق بنوده، خاصة فيما يتعلق بمرحلته الأولى، وهو ما طلبت به الفصائل الفلسطينية وكذلك الوسطاء طويلا. لذلك تبقى الآن تبعات هذه الخطوة متعلقة أو مرهونة بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي. هل سيتجاوب معها؟ هل سيضغط نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام على الاحتلال للذهاب نحو تنفيذ هذه الخطوة؟
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. الآن إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتب

0: نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة خطوة وصفت بالمفصلية في المشهد الفلسطيني في غزة، إذ أعلنت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة حل نفسها واستقالة رئيسها ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تقول حركة حماس إنها استكمال لتنفيذ ما هو مطلوب منها، مؤكدة استعدادها لتسليم جميع ملفات الحكم، ومحملة الوسطاء والدول الضامنة مسؤولية استكمال تنفيذ الاتفاق. أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تشكل إحدى هيئات مجلس السلام فتؤكد جاهزيتها لتولي المسؤولية، لكنها تشدد على أن نجاح مهمتها مرهون بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية، وبوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. يتقاطع ذلك مع موقف مجلس السلام الخاص بغزة الذي رحب بالإعلان، لكنه أكد أن التقييم سيكون على أساس الأفعال لا الوعود. في المقابل ترفض إسرائيل اعتبار الخطوة تحولا حقيقيا، وتقول إن ما تقوم به حماس هو مناورة هدفها تجنب نزع سلاحها. فهل تمثل هذه الخطوة بداية انتقال فعلي لإدارة القطاع؟ وهل تمتلك اللجنة الوطنية المقومات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟ وكيف يرتبط ذلك بمسار مجلس السلام وخريطة الطريق المطروحة لمستقبل غزة؟ وكيف ينعكس العامل الإسرائيلي على هذا المسار؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حركة حماس، اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم، وأنه تم إنجاز كل الاستعدادات والترتيبات لعملية استلام وتسليم المنظومة الحكومية. الثوابتة طالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم وضع عقبات أمام عمل لجنة التكنوقراط، كما طالب الوسطاء والرئيس ترامب بالضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات. حركة حماس قالت في بيان إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال. وأضافت الحركة أنها اتخذت خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلنته دوما من أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. ولفتت إلى أنه منذ بدء الحرب وضعت أكثر من صيغة لإدارة القطاع توافقيا أنتجت اللجنة الوطنية التي لم يدخلها الاحتلال لغزة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعف فقال إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة. شعف طالب بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقد وصف هذه الخطوة بأنها مناورة من حماس، هدفها منع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة التكنوقراط. ساعر أصر على تنفيذ خطة ترامب حرفيا بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح. وزير الخارجية الإسرائيلي لفت إلى أن بقاء سلاح حماس سيجعل الحكومة المدنية تتصرف وفق إملاءاتها لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. سنتعرف الآن على اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، نتعرف أيضا على آلية عملها إضافة إلى مجلس السلام الخاص بغزة، وذلك على الشاشة التفاعلية معك سلام خضر. ربما سنتعرف عن تلك المهام التي كانت مناطة بلجنة الطوارئ الحكومية والتي ستنتقل تلقائيا إلى لجنة إدارة قطاع غزة إذا دخلت طبعا. طبعا مريم، لجنة الطوارئ التي بدأت العمل فعليا عام 2023 كانت تختص بكل عمل مدني يتعلق بحياة السكان في قطاع غزة بشكل مباشر، من إدارة المستشفيات لمتابعة أوضاع النازحين وعمليات الإيواء وتقديم الخدمات بما أمكن، والأهم التنسيق مع المنظمات الدولية خاصة في ملف الغذاء والأدوية التي تدخل أو التي تطالب السلطات في القطاع بأن تدخل إليها. هذه اللجنة الآن قدمت الاستقالة وباتت غير فاعلة حقيقة، بات لدينا الأذرع التي تتفرع عن مجلس السلام، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل حتى الآن، ولكن هناك مجموعة من الهيئات التي تتفرع منه، المجلس التنفيذي، اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وأيضا قوة الاستقرار الدولية. ما يهمنا في هذه المرحلة هي اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والتي كما ذكرت إن سمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يرأس هذه اللجنة علي شعث، وهو يحمل لقب المفوض العام، بمعنى آخر في دول أخرى هو بمثابة رئيس الحكومة، وتحت هذه السلطة التنفيذية تندرج مجموعة من المفوضيات أو الوزارات في الحالات الطبيعية، تتعلق أيضا بالأمور الخدماتية المباشرة التي يحتاجها أي مواطن في أي مكان. وطبعا الحاجة في قطاع غزة تكون أعلى من غيرها نظرا للدمار الهائل الذي لحق بجميع القطاعات، سواء الإنتاجية أو حتى القطاعات الخدماتية. مهام هذه اللجنة الوطنية إن سمح لها بالدخول بطبيعة الحال تنقسم إلى مجموعة من الأمور، من أهمها إرساء الأمن الداخلي عبر آليات تنسيق داخلية مع قوة الاستقرار الدولية، استعادة الخدمات الأساسية، وهذا هو الملف الأهم ربما والأكثر إلحاحا، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة. قطاع التعليم تعرض إلى أضرار فادحة، أيضا العديد من المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة، وهناك نقص كبير أيضا في الأدوية، إضافة إلى الملف الذي قد يكون ربما أو يستهلك الفترة الأطول والأموال الأضخم، وهو إعادة إعمار قطاع غزة. هذه يفترض أهم المهام التي ستكون منوطة باللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
1: وهذه المهام إن تمكنت هذه اللجنة من الدخول ستكون ربما بحاجة إلى الكثير من الجهود والكثير من الوقت، وذلك ما سنناقشه مع ضيفنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن كل هذه التفاصيل نذهب بها إلى مساحة نقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور فرحات. لكن قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. نبدأ باللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، والتي تريد بدء واستكمال المرحلة الانتقالية في غزة بمختلف بنودها، مثل إدارة الملفات المدنية والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في القطاع، خصوصا عبر إعادة إعمار القطاع والإغاثة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات. أما مجلس السلام الخاص بغزة فهو يحتاج إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططه، وكذلك اكتساب الشرعية السياسية والإقليمية والدولية. المجلس قدم الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف إلى الفصائل الفلسطينية خريطة طريق تنفيذية لمستقبل غزة، أبرز بنودها نزع السلاح وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. بالنسبة لإسرائيل فمن أولوياتها نزع السلاح من قطاع غزة، خصوصا سلاح حركة حماس وتفكيك الحركة، إضافة إلى الحفاظ على نفوذ في آليات إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تظهر أي التزام فعلي بالانسحاب من القطاع. إذن هذه أولويات كل هذه الأطراف المعنية بالعملية الآن داخل قطاع غزة. نبدأ معك دكتور فرحات من هذه الخطوة، استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع. ما مساحة ما تكون خطة ترامب قد أنجزت بهذه الاستقالة باعتقادك؟
2: من ناحية الإنجازات العملية لمجلس السلام على الأرض حتى الآن لا يوجد هناك إنجازات، يعني ما زلنا في مسألة المرحلة الانتقالية، وربما كان هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة، لأنه الاستقالة لهذه اللجنة هي تتولى

0: لإدارة قطاع غزة بالجوانب المختلفة، تحديدا الجوانب الإدارية والخدماتية. باستقالة اللجنة الحكومية هذه، إذن تضع اللجنة الحكومية المسؤولية على عاتق اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب خطة ترامب للسلام، والتي يفترض أن تدير القطاعات الخدماتية والاجتماعية والأمن والمعابر في داخل قطاع غزة.
1: لكن لجنة إدارة القطاع التي يفترض أن يكون أعضاؤها داخل القطاع أصلا، إذا ما عدنا إلى الخطة الأصلية للسلام داخل قطاع غزة، هناك عوائق وعراقيل يضعها الاحتلال أمام دخول هذه اللجنة. الآن باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، تكون الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي باعتقادك، ووفق التصريحات التي سمعناها ورد الفعل على هذه الخطوة من داخل قطاع غزة، كيف سيتعامل الاحتلال معها؟
0: بهذه الاستقالة نحن أصبح لدينا الآن ما يمكن تسميته بفراغ خدماتي وإداري في قطاع غزة. حاليا بهذه الاستقالة لا يوجد هناك من يدير قطاع غزة، هناك أزمة على مستوى الإدارة في القطاع، لأنه اللجنة الوطنية هي ما زالت موجودة حتى الآن في القاهرة، لم تدخل إلى قطاع غزة، وترفض إسرائيل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. فمن يدير القطاع بهذه اللحظة؟ لا أحد بهذه الاستقالة. ولهذا السبب استبقت إسرائيل هذا الفراغ الإداري الذي خلق اليوم، لأنه يفترض اللجنة الوطنية الآن أن تأخذ هذا الدور، لأنه هذا بإقرار مجلس السلام والخطة التي أشرف عليها ترامب. استبقت إسرائيل هذا الأمر وأعلنت أن هذه عبارة عن مناورة من حركة حماس لعدم التسليم بقطاع غزة، وبلغة أخرى هي ترفض السماح للجنة الوطنية بدخول غزة، وتشترط في ذلك أن يتم الاهتمام بالجانب الأمني، تحديدا السلاح، سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، قبل أن تدخل اللجنة.
1: هنا يدخل دور مجلس السلام، يعني أمامه تحديان. التحدي الأول مرتبط بداخل قطاع غزة بعد استقالة لجنة الطوارئ التابعة للجنة العمل الحكومي، وهذا الفراغ الذي سيبقى سائدا إلى حين دخول لجنة إدارة قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل لن تسمح بذلك في القريب العاجل. التحدي الثاني هو ربما مسألة تنفيذ ما تبقى من هذه الخطة، خطة السلام. كيف تبدو ربما الأرضية التي سيعمل فيها مجلس السلام داخل قطاع غزة لتحقيق كل هذه الطموحات؟
0: أولا، الفراغ لا يفترض أنه يكون موجود في هذه الحالة، لأنه الجوانب اللجنة الوطنية هي تتولى الجوانب الإدارية والخدماتية. أصلا المشكلة الرئيسية بعمل هذه اللجنة، اللجنة الوطنية التي يشرف عليها الدكتور علي شعث، أنه ليس لديها جوانب أمنية بمعنى السيادة، هي جوانب إدارية وخدماتية، وهذا حسب خطة السلام التي قادها ترامب لا تتعارض مع الجوانب الأمنية. الجوانب الأمنية هي مسألة ثانية، هي ليس من دورها الجوانب الأمنية، فلذلك لا يجب أن يكون هناك أي عائق لعمل هذه اللجنة. ويفترض هنا أن من يتحمل مسؤولياته هو مجلس السلام الذي يشرف عليه ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة والإشراف على أهم مكون في الوقت الحالي، هو عمليات الإغاثة. هناك كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة في قطاع غزة. ومن عليه الآن بهذه الاستقالة أن يدير الجوانب الإغاثية هي اللجنة الوطنية، ويفترض مجلس السلام أن يشرف على ذلك. والربط بينها وبين الجوانب الأمنية هذا لا يجب أن يسمح به، لأنه أصلا هي ليست من مهماتها لا جمع سلاح ولا غيره. من سيقوم بذلك هو مسألة قوة الاستقرار الدولية وبالتوافق مع الفصائل المالية.
1: لكن كل ما يفترض أن تطبقه أو يطبقه مجلس السلام على الأرض، تحول إسرائيل دون ذلك وتعيد في كل مرة أي خطوة إيجابية تقوم بها إدارة غزة أو هذه اللجنة التي استقالت اليوم، لجنة الطوارئ الحكومية، تعيده إلى موضوع نزع السلاح. الآن بتشبثها بهذا المعطر، رغم كل الصياغات والمرونة التي قدمتها حركة حماس في هذه المسألة، كيف تتوقع أن تتحرك إسرائيل حتى تستمر في إعاقة دخول لجنة إدارة القطاع، وحتى ربما تثبت هذا المعطى المرتبط بنزع السلاح.

0: المقاومة في القطاع.
1: إسرائيل ستواصل إغلاق المعابر، وهذا أيضا مخالف لخطة السلام. واحد. اثنين، ستطالب بإنهاء الملف الأمني المتعلق ب ليس فقط نزع السلاح، نزع السلاح، تدمير الأنفاق، تدمير مصانع الأسلحة التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، كلها. وهذا لا يعني حسب المواقف الإسرائيلية أنه سيكون هناك إعادة إعمار مباشرة بعد ذلك، ولكن حسب خطة ملادينوف المندوب السامي التي قدمها للفصائل والمكونة من 15 نقطة، النقطة رقم 15 بعد الانتهاء من العوامل الأمنية وجمع السلاح والأنفاق وإلى آخره، سيكون هناك خطة لإعادة الإعمار. إذن بعدها سيتم الحديث والتخطيط والتشاور، وهذا طبعا بدون سقف زمني، بدون سقف محدد، ولهذا سندخل في معضلة أخرى، لأنه بهذه الحالة عندما يتم الانتهاء من الجانب الأمني لا يوجد هناك محفزات بالنسبة لي للتعاون في هذا الموضوع.
0: دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
1: شكرا لك.
0: وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار، ونفصل أكثر مع ضيوفنا من إسطنبول. إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك. أيضا ينضم إلينا من واشنطن في هذا النقاش الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مجددا أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد إبراهيم، ما الذي حصل في القاهرة عندما كانت وفود أو وفد حماس في القاهرة يستكمل النقاشات حتى وصل اليوم إلى الإعلان عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. وما حدث، باختصار، لا أعتقد أن له علاقة بما يجري من مفاوضات في القاهرة بشكل مباشر، ولكن هي خطوات يقوم بها الطرف الفلسطيني من أجل تثبيت الاتفاق ومن أجل إعلان أنهم ملتزم بخطة ترامب للسلام، وأن المشكلة لا تكمن في الجانب الفلسطيني بقدر ما هي تكمن في الجانب الإسرائيلي. وكانت حماس أعلنت قبل ذلك، قبل أشهر، أنها ستنسحب من الحكومة. اليوم هي ورحبت في ذلك الوقت بقدوم حكومة أو اللجنة الإدارية أو حكومة التكنوقراط، لكن الاحتلال الإسرائيلي منع هذه الحكومة.
0: وهنا لك، ولكن اسمح لي أن أسألك سيد إبراهيم، على ماذا كانت تعول حركة حماس قبل اتخاذ هذه الخطوة وهي تعلم أن إسرائيل حتى الآن لا تسمح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة القطاع؟
2: هي تعتمد الآن على تحرك الوسطاء وعلى أيضا مجلس السلام أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه وإلزام الاحتلال الإسرائيلي والطرف الإسرائيلي بالاتفاق. هناك تقدير موقف فلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بما نسبته 15% من الاتفاق، وأصلا حتى اللحظة لا يعلن أنه سيستطيع أو أنه يعلن أنه يريد الالتزام بالاتفاق. ولهذا هذه الخطوة أعتقد، أو حركة حماس تعتقد والجانب الفلسطيني يعتقد، أنها ستساعد الوسطاء من جهة ومجلس السلام من جهة لتمرير وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، خصوصا أن هذه الخطوة فيها خطورة، خطورة الذهاب إلى حالة الفوضى. ولهذا حماس هي ستبقي الجهاز الإداري يعمل، ولكن هي بالتأكيد انسحبت من المشهد بشكل كامل، والآن ما تبقى هو الجهاز الوظيفي الذي يحفظ الحد الأدنى من المعاملات اليومية ومن الأمن الذي تحتاجه الجبهة الداخلية لكي لا تنفرط وندخل في دوامة الفوضى.
0: دكتور مهند، هل خطوة حماس هذه ستضع حكومة نتنياهو أمام استحقاق عطاء الفسحة لمجلس السلام كي ينفذ آلياته؟
3: لا، إسرائيل تتعامل مع هذه الخطوة على أنها لعبة، كما قالت، على أنها حيلة من حركة

0: حماس للضغط على مجلس السلام من أجل أن يدخل اللجنة الوطنية. من بنود الاتفاق موضوع اللجنة الوطنية هو أكثر موضوع لا تريده إسرائيل أكثر من موضوع السلاح. لماذا؟ أنه دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة هذا معناه أنه مسألة القطاع تحولت من مسألة أمنية إلى مسألة سياسية. إسرائيل لا تريد تسييس قضية قطاع غزة، تريد أن تبقي الحالة الأمنية على القطاع، تريد أن تجعل القطاع في حالة تهديد أمني عند إسرائيل وتسوق إسرائيل ذلك. يعني إسرائيل تحاول أن تسوق القطاع على أنه ما زال تهديدا أمنيا. دخول اللجنة الوطنية هذا معناه أن القطاع انتقل إلى مرحلة سياسية، إلى مرحلة وجود حكومة فلسطينية شرعية معترف بها مجلس السلام على المستوى الدولي، وهذا يغلق على إسرائيل مخططاتها في قطاع غزة.
1: هذا الفكر الإسرائيلي واضح، ولكن هل ستتمكن من فعل ذلك؟ هل ستتمكن من الإبقاء على منع دخول لجنة الطوارئ؟ أو عفوا لجنة الوطنية لإدارة غزة؟
0: نعم، ما دام هنالك في غياب لضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسألة، إسرائيل لا تهتم. إسرائيل لا تهتم بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا تهتم بوجود فراغ إداري وفراغ خدماتي وفراغ مدني في قطاع غزة، لا تهتم. هي أصلا المسبب الأساسي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. بغياب الضغط الأمريكي وبتبني مجلس السلام للسردية الإسرائيلية المتعلق بأن المسألة الأساسية في قطاع غزة هو نزع سلاح حركة حماس، بمعنى أن إسرائيل تقول أن كل خطة ترامب متعلقة بمسألة واحدة، ببند واحد، هو نزع سلاح حركة حماس، وليس هنالك أي بند يمكن التقدم به قبل نزع السلاح في قطاع غزة. ولذلك هذه المسألة تبناها مجلس السلام، ولذلك إسرائيل تعول على هذا التبني للسردية الإسرائيلية وللسياسة الإسرائيلية. وبغياب الضغط الأمريكي إسرائيل فتبقى في قطاع غزة، تتوسع في قطاع غزة وتستمر بعملياتها العسكرية في قطاع غزة رغم هذه الخطوة.
1: دكتور جيمس، هل نحن أمام حالة تجميد أمريكي لتنفيذ ما انبثق عن مجلس السلام بخصوص غزة؟ وأيضا الآن كيف ستتعامل إدارة هذا المجلس برعاية أمريكية مع الخطوة التي اتخذتها حماس؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بحل اللجنة، لجنة الطوارئ التابعة لحماس أو من جانب حماس. هذه خطوة إيجابية، ولكن تبرز شواغل بأن هذه الخطوة هي خطوة رمزية من جانب حماس التي لا تزال تسيطر في الميدان من خلال سبل أخرى ومن خلال شبكات أخرى. هذا لا يعني أن حماس تخلت عن سيطرتها بشكل كامل في قطاع غزة، ولكن وفقا لخطة السلام يجب أن تتخلى حماس عن السيطرة في قطاع غزة. ولقد شاهدنا كيفية التعامل مع المتظاهرين في المرحلة الأخيرة، وهي ترفض أن تسلم السلاح أو تفكك حماس بشكل عام. إذن نحن نتحدث عن نظرة تجاه هذه الخطوة على أنها خطوة رمزية أو من ضمن بروباغندا، لأن السلطة الحقيقية لا تزال تتركز بين أيدي حماس.
1: طيب دكتور جيمس، إذن ما هي رؤية إدارة ترامب وإسرائيل؟ باتت تسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، وفي ظل يعني عدم البدء بمهام مجلس السلام وما انبثق عنه من آليات، يعني كل الأمور بالنسبة لإدارة ترامب ستبقى مقيدة ومجمدة إلى حين حماس تقدم سلاحها؟
2: أعتقد أنه باستطاعتنا أن نتحدث عن وجهين مهمين للنظرة والرؤية الأمريكية. أولا، نزع سلاح حماس أو حل حماس أو أن يخرج القادة إلى مكان آخر بشكل أساسي، ألا تشكل حماس جزءا من حكم قطاع غزة، وأن تفسح في المجال العملي من جانب حكومة التكنوقراط أو لجنة التكنوقراط. ثانيا، الرؤية تتركز على نشر قوة الأمن الدولية لإحلال الاستقرار في قطاع غزة وتأمين القطاع بشكل يسمح للقوات الإسرائيلية بالانسحاب. من غير المرجح أن تنسحب القوات الإسرائيلية قبل نشر قوة الاستقرار الدولية، ولكننا نعرف في الوقت نفسه أن قوة الدولية لن تنتشر بوجود سلاح بين أيدي مقاتلي حماس، وحماس لا تود أن تتخلى عن سلاحها، ولذلك حماس هي التي تعرقل العملية برمتها ويتعين عليها أن تخرج من هذه الصورة لمستقبل قطاع غزة لتنفيذ اتفاق السلام، التخلي عن السلاح وعن أي فكرة لحكم قطاع غزة.
1: أسألك سيد إبراهيم، يعني كما يبدو من ما فسره لنا الضيف من واشنطن أن كل الأمور متعلقة أمريكيا أو إسرائيليا بخطوة حماس بنزع سلاحها أو تسليم سلاحها، ما رأيك بهذا الطرح؟
3: أنا أعتقد أن الرؤية باتت واضحة فلسطينيا، وليس لدى حركة حماس بل لدى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، والتي تتحدث أنه يجب علينا الالتزام بخطة الرئيس ترامب وبخطة الطريق التي رسمت، والتي هي عبارة عن مراحل. المرحلة الأولى التي تم يعني تنفيذها بحذافيرها من الجانب الفلسطيني بتسليم الأسرى وأيضا وقف إطلاق النار،
1: ولكن سيد إبراهيم
3: وتسليم الحكومة.
1: يبدو أن الفهم الأمريكي لخطة ترامب هذه أن يتم نزع سلاح حماس قبل أي شيء جرائي عملي في الميدان.
3: وأنا أعتقد أن موضوع السلاح هو في المراحل المتقدمة الثانية أو الثالثة، ولكن نحن ما زلنا عالقين في المرحلة الأولى بسبب استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي وعدم تنفيذ أي من المرحلة الأولى وعدم تمكين إن كان القوات الدولية من جهة أو الحكومة الفلسطينية أو اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها. ولهذا ربما الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن العائق الأساسي هو الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، وربما هي تراهن على الوقت حتى يتم استبدال هذه الحكومة لتأتي حكومة تنفذ الاتفاق. لكن الإشكالية اليوم أن الاحتلال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف غزة، وهي باتت تعتبر حتى حماس الرئيس ترامب لهذه القضية قد خفت ولم يعد يتحدث عنها، وهو هناك في أروقة الولايات المتحدة باتت غزة هي شأن داخل إسرائيلي، ولكن تمارس بعض الضغوط في ملفات أخرى، وهذا ما تستغله إسرائيل ويستغله نتنياهو في الاستمرار في عدوان.
1: في هذه اللحظات القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل أن الكنيست يصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. دكتور مهند، هذه الخطوة في هذا التوقيت، وكيف تستفيد إسرائيل أيضا من عدم الحزم والأمريكي لمستقبل قطاع غزة؟
0: تستفيد باستمرار احتلالها لقطاع غزة. نتنياهو قبل أيام قال أن غلاف غزة تحول إلى داخل قطاع غزة، ورئيس هيئة الأركان قال أن الخط الأصفر هو خط حدودي دفاعي لإسرائيل، بمعنى أن إسرائيل الآن تحاول أن تكرس الوضع القائم في قطاع غزة من خلال تثبيت احتلالها لهذا القطاع وعدم الانسحاب. المسألة المركزية عند إسرائيل الآن هو منع انسحابها من قطاع غزة، وردها على الانسحاب هو التوسع في داخل قطاع غزة. المسألة المركزية، إسرائيل تريد أن تنسحب، إسرائيل تريد أن تبقى في قطاع غزة، تريد أن
1: تستولي على قطاع غزة. وهل توافق على من يقول أن ترامب ينتظر خروج نتنياهو من المشهد السياسي حتى ينهي المسألة في غزة؟
0: لا نعلم حتى هذه اللحظة، ولكن واضح أنه نتنياهو حتى الانتخابات الإسرائيلية مواقفه المتشددة من قطاع غزة لن يتراجع عنها، ولذلك نتنياهو يريد أن يقابل ترامب لكي يحسن العلاقة بينهما أصلا من أجل الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر لضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وسيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، حدثنا من واشنطن، عفوا من إسطنبول. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مراسلة الجزيرة

0: جزيرة رانيا قاسمي، أهلا بكما. أبدأ معك ناصر، كثيرة هي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بخصوص إيران، ماذا في زبدة هذا الكلام؟
1: وزبدة الكلام، سأقول إن الرئيس الأمريكي كشف بعض التفاصيل الهامة والأساسية بالنسبة لإيران، بالنسبة للرأي العام الأمريكي، وبالنسبة لزعماء قمة الناتو التي تجتمع في تركيا ابتداء من يوم غد. من بين ما يقول الرئيس الأمريكي إضافة للتهديد العسكري، وهو أنه يكشف أن الإيرانيين قبلوا معظم ما كانوا يطلبوا به. وبطبيعة الحال الرئيس الأمريكي لم يفصح عن هذه التفاصيل، أي مطالب رضخ لها الإيرانيون، هل هو اليورانيوم المخصب مثلا، هل تم العثور على صيغة ما ترضي الأمريكيين أو الإيرانيين، هل هو الأمر يتعلق بمضيق هرمز. المطلب الأمريكي واضح، حرية ملاحة 100%، لا يجب على إيران أن تضايق أو تهاجم أي سفينة عابرة. لم يكشف الرئيس الأمريكي أين تراجع الإيرانيون، لكنه قال إنهم تراجعوا وقبلوا بأشياء كثيرة، لذلك جاء في تصريحاته اليوم موجة من التصريحات بأنه يجب عليهم الآن أن يمضوا قدما وأن يوقعوا هذا الاتفاق. ثم يروي للأمريكيين ولإيران بطبيعة الحال في رسالة مباشرة واضحة قائلا إذا لم يتم المضي في هذا الاتفاق كما هو معلوم في تلك المفاوضات السرية، فإن الولايات المتحدة ستجاود لخيار آخر، خيار عسكري. قال صراحة إما الاتفاق أو إنجاز المهمة، وإنجاز المهمة بالمفهوم الأمريكي هي العودة للعمليات العسكرية، ليس ربما حربا شاملة وإنما عمليات عسكرية مؤلمة. وصف الرئيس الأمريكي بالقول إن لديه ذلك الخيار مثلا بدل استهداف المدن الكبرى والمدنيين. نعم، هناك بنك أهداف محدد في ذاكرة الرئيس الأمريكي وهو الجسور مثلا، البنية التحتية للاقتصاد في من حيث الطاقة، الغاز، النفط إلى آخره، كلها أهداف سهلة عسكريا يمكن القضاء عليها وتدميرها خلال ساعات كما قال الرئيس الأمريكي. وبالتالي قبل التوجه إلى ناتو، الرسائل إلى شركائه في ناتو، الرسائل أيضا إلى طهران وأيضا إلى الشارع الأمريكي، أي أنه يعطي، ما زال يعطي الدبلوماسية بعض الفرصة، ربما ليس زمنا طويلا لكن فرصة شبه أخيرة لإيران حسب ما نفهمنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أنتقل لك رانيا، ربما التصريحات الإيرانية في هذا التوقيت الذي يستكمل فيه مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي هي تصريحات لشد العصب لإعادة رص الصفوف السياسية والشعبية، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم بالفعل، يعني غنوة، يؤكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن مراسم التشييع اليوم وهذا الحضور الشعبي الواسع الذي شهدته هذه المراسم التي لن تتوقف بانتهائها في طهران، بل ستمتد يوم غدا في قوم وفي العراق وستنتهي في مدينة مشهد يوم الخميس القادم، أكد على أنها شكلت معادلة جديدة تؤكد على التضامن في وجه التهديدات وتعتبر رسالة واضحة لمن وصفهم بالأعداء، خاصة وأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين على هامش هذه المراسم أو الهتافات والشعارات التي رددها المشيعون كانت تطالب بالثأر لاغتيال المرشد الإيراني السابق، وذلك بملاحقة مرتكبي عملية الاغتيال هذه قانونيا قضائيا، وأيضا من أجل منع تكرار هذا النوع من العمليات، باعتبار أن ذلك أيضا يأتي ضمن البند الأول من مذكرة التفاهم والتي تنص بالإضافة إلى وقف الأعمال القتالية، وقف أي عمل عسكري أو التهديد بالقوة، ولذلك هذا هو ما يتم التأكيد عليه إيرانيا. بالإضافة إلى هذا وفيما يمكن اعتباره ردا إيرانيا على التهديدات سواء الأمريكية أو الإسرائيلية، فكان قد أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية عملت على تعزيز قدرات قدراتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة، وأن القوات الإيرانية في حالة تأهب واستعداد كبير. هذا بالإضافة إلى أنه تم تحديث بنك الأهداف هنا في إيران، وأن الرد الإيراني على أي اعتداء سيكون أقوى بكثير مما مضى. هذا بالإضافة إلى أن تأكيد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران منتبهة للتهديدات الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية وحذرت إيران من مثل هذا النوع من التهديدات غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نكمل النقاش مع ضيفينا من واشنطن، ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، أيضا من طهران الدكتورة ستري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ديفيد، يعني حتى الآن الأمور مجمدة في رهن انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الأمور المقصود بها بين طهران والولايات المتحدة، ولكن ما نترقبه هو اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الناتو، ومن أبرز النقاشات ستكون مضيق هرمز. برأيك هذه القمة ما الذي ستغيره في المقاربة المتعلقة بحرية الملاحة في المضيق التي تحاول طهران أن تفرض عليها قواعد جديدة؟
2: نعم، هذه مسألة مهمة، ولكنها على الأرجح سوف تكون رقم ثلاثة في الترتيب. أولا بالنسبة إلى الشركاء الأوروبيين، المسألة رقم واحد سوف تكون تعزيز الدعم لأوكرانيا بالإضافة إلى الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي، فنلندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، بولندا، وهي دول مهددة من جانب روسيا. ثانيا، إن النقطة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية المهمة سوف تكون تشارك الأعباء من جانب الأوروبيين لكي يدفعوا بمستويات أعلى، والمساهمة المالية من ضمن الخطة الدفاعية للناتو. المسألة الثالثة سوف تكون مضيق هرمز، وأعتقد أن الرئيس ترامب سوف يطلب من الشركاء الأوروبيين أن يشاركوا في عمليات إزالة الألغام ومرافقة السفن. أعتقد أن بعض الدول الأوروبية سوف تكون مستعدة للمشاركة، ولكن عندما تتأكد من نهاية العمل القتالي هناك.
1: وسيد دروش، وفق تصريحات ترامب اليوم، كيف نفهم السقوف التي يضعها ترامب ودائما ما يربطها بكلامه ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا؟
2: نعم، هذا هدف الرئيس ترامب، ولقد حدد هذا الهدف منذ البداية. أعتقد أنه يمهد الطريق للمفاوضات التي تأجلت ولكنها سوف تحصل بالفعل حول الملف النووي الإيراني والبرنامج النووي الإيراني على وجه التحديد. يتعين عليه أن يحقق ما قال إنه يود أن ينجزه، ولكن يتعين عليه أيضا أن يتمايز مع إدارة أوباما وأن يحقق نتيجة أفضل، وذلك للمنظور الداخلي السياسة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا رد فعل على ما فعله الرئيس أوباما في السابق.
1: طيب سيد دروش، هو أيضا دائما ما يستخدم لغة، أي ترامب، لغة التحذير والتهديد، حتى أنه رغم استكماله لمسار الدبلوماسية، فهو يقول إذا لم تبرم إيران اتفاقا فستستكمل واشنطن المهمة. ما طبيعة المهمة التي يشير لها ترامب؟
2: المهمة العسكرية، المهمة العسكرية بشكل أساسي، الرسالة التي يرسلها، طبعا هذا بغض النظر عن قدرته على تحقيقها أم لا، ولكن الرسالة هي يجب على إيران أن تتفاوض من أجل وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة من مثل الصواريخ الباليستية والمسيرات والوكلاء. يمكنكم أن تتفاوضوا بهذه النقاط أو بشأن هذه النقاط، أو نقوم بتدميركم. هذا ما يقوله، أما هل باستطاعته أن يفعل ذلك أم لا، لا نعرف.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. الآن ننتقل لك من طهران الدكتورة ستري الصادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، أهلا بك. كيف تتلقف طهران هذه السؤال؟

0: السقوف التي يضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا وأن تبرم اتفاقا مع واشنطن وإلا؟
1: إن موقف إيران لم يتزحزح منذ بداية هذه الحرب. موقف إيران يقضي بالدفاع عن السيادة الإيرانية، فأوضحت إن أي مذكرة تفاهم أو أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يقدم الضمانات تجاه المصالح القومية الإيرانية والسيادة الإيرانية. هذا الموقف لم يتغير. حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث الآن عن أن إيران لن تستحوذ على السلاح النووي. طبعا هذا تحول من الخطابات السابقة التي كانت تقول أن إيران يجب ألا تستحوذ على برنامج النووي، ويتحدثون في السابق عن صفر تخصيب، ولكنهم الآن يتحدثون عن السلاح النووي، أي أنهم أقروا بأنه يحق لإيران أن يكون لديها برنامج نووي لأغراض سلمية. ويجب أن لا ننسى أن إيران لطالما تمسكت بسياستها الخاصة بها، هي لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. الشهيد آية الله خامنئي هو الذي أصدر الفتوى التي شددت على أن إيران لن تستحوذ على سلاح نووي ولا تود ذلك، وهذه إرشادات المرشد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، المجتمع الاستخباري الأمريكي في العام 2025 أشار إلى أن إيران لم تسعى قط للاستحواذ على سلاح نووي، وبالتالي إيران تفهم أن هذه الحجة هي فقط تستخدم لتبرير الهجمات التي تستهدف إيران واستخدام السياسات المناوئة لإيران.
0: نعم، اسمحي لي الآن، طالما أننا لازلنا في المهلة المرحلية الأولى لتنفيذ مذكرة التفاهم، رئيس البرلمان الإيراني يقول من الصعب تنفيذ مذكرة التفاهم ولكن ممكن حصول ذلك. أين الصعوبة التي يراها المفاوض الإيراني، وأين الإمكانية بالنسبة له، وفي أي بنود؟
1: شخصيا أنا أعتقد أنه من غير المرجح بمستويات عالية أن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يضمن حماية المصلحة القومية لإيران، ولكن إيران تحاول. المشكلة أو الصعوبة تكمن في حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سجل حافل بخرق بنود أي اتفاق، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة على سبيل المثال إلى الحصر، وحتى مذكرة التفاهم هذه شهدت خروقا متعددة لروحية المذكرة، ولكن أيضا البنود الصريحة للمذكرة. إن إيران لم تستخدم هذه الخروق لتبرير أي تصعيد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن إيران تسعى إلى خفض التصعيد، ولكن ذلك لا يعني أن إيران تؤمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمتثل لأحكام مذكرة التفاهم، لأنني كما سبق وأسلفت أقول أن الخبرة وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتثل لما تعهدت به.
0: شكرا لك من طهران الدكتورة ستري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. نتحول إلى لبنان وآخر التطورات الميدانية والسياسية. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو الأسكرة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك تامر، إذن بأي سياقات يتحرك لبنان الرسمي رئاسة وحكومة في ظل الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن؟
2: بالفعل غنوة، يتحرك لبنان الرسمي في ضوء هذا الاتفاق وفي هوامشه، ويسعى إلى تنفيذه وإلى الطلب من الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، لكن الخروقات الإسرائيلية تتواصل. اليوم كانت هناك

0: هناك خسارة ثقيلة في صفوف المدنيين، نتحدث عن 4 شهداء في صفوفهم في النبطية الفوقى جراء غارة إسرائيلية من مسيرة في تلك البلدة الواقعة في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وهي البلدة التي تعرضت طيلة الأيام الماضية لغارات متلاحقة بالمسيرات الإسرائيلية. وقبل أو بعد ذلك كانت هنالك غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية أخرى على بلدة كفر تبنيت في نفس القضاء، قضاء النبطية، هذا القضاء الذي يتلقى الضربات والخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. لا نتحدث فقط عن الغارات، وإنما نتحدث عن التفجيرات، لا سيما في مدينة بنت جبيل، هذه المدينة أيضا التي سجل فيها اليوم تفجيرات متلاحقة من قبل الجانب الإسرائيلي، ومثلها عديد البلدات والقرى في الجنوب اللبناني، لا سيما في محيط بنت جبيل. وهذه الخروقات وهذه الانتهاكات رد عليها الرئيس جوزيف عون اليوم بحالة من الإحباط الكبير. هو قال بأن إسرائيل لا تسمح حتى هذه اللحظة بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، وقال بأنه من الواضح أنه لا مصلحة لإسرائيل في تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة أيضا في فرض سيادة الجيش اللبناني على كافة أراضيه، والحديث عن مناطق شاسعة محتلة، الحديث عن أكثر من 650 كيلومترا. ولذلك الرجل يطالب الولايات المتحدة، وبدأ هذا الحديث متكررا، يطالب الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل كما أشرنا في البداية، للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب ومن أجل عودة النازحين ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري. هو ما زال يقول بأن خيار المفاوضات المباشرة كان الخيار الأسلم للبنان في ظل فشل ما سماها بالحرب المتواصلة، ويرى بأنه هذا هو الخيار، في حين أن حزب الله، حركة أمل، العديد من القوى والكيانات السياسية ترى في هذا الخيار التفاوضي خيارا تنازليا لا يحقق أي مصلحة، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. أسألك إلياس، إذن كل التعويل لدى نتنياهو هو اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن كيف يتحرك حتى الآن في جنوب لبنان في ظل هذه الخروقات؟
2: نعم غنوة، واضح بأن نتنياهو يعول على هذه الزيارة كثيرا على أساس الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية من هذا المنظور، وهو يقول في حديث لوسائل إعلام أمريكية هذا اليوم وفي الأيام الماضية بأنه يأمل بأن يأتي إلى واشنطن وهو يحمل ربما تقدما على صعيد تطبيع العلاقات مع لبنان. وهذه رسالة في غاية الأهمية، لأن هذا هو أهم الأهداف من وراء توقيع مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية. على الصعيد الداخلي في إسرائيل، هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي قدم مقترحا لتنفيذ أو بدء تنفيذ المنطقة التجريبية أو المناطق التجريبية، وعرض هذه الخطة بطبيعة الحال هي خطة عملياتية وعسكرية، عرضها على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الذي سيعرضها بدوره على اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وهو المجلس المخول بحسم الأمور السياسية والأمنية الحساسة في إسرائيل، والذي يفترض أن ينعقد غدا الثلاثاء. ربما يتغير الجدول لأنه كان يفترض أن يعقد بالأمس وأجل إلى الثلاثاء، لكن هو يفترض أنه يلتئم غدا. وعندما يجتمع المجلس بهيئته الكاملة غنوة، في العادة هنالك تكون أمور حساسة وتكون هنالك أمور مطروحة للتصويت ولأخذ القرار عليها. هنالك تنسيق ما يبدو أيضا مباشر ما بين الجيش الإسرائيلي واللبناني بشراكة أمريكية، ليس بالضرورة الجلوس سويا في غرفة واحدة، لكن هنالك تنسيق لكيفية استلام المناطق التي سوف ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في إطار هذه المناطق التجريبية.
1: مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية، هل من الممكن أن يقوم بذلك نتنياهو قبل لقائه ترامب، أم أن هكذا خطوات ستبقى مؤجلة؟
2: ليس واضحا بعد التوقيع، ولكن حتى لو تم التصديق على هذه الخطة، الحديث أن الإجراء لتنفيذها يتطلب بين 2 إلى 3 أسابيع، وهي ليست مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق باللقاء ذاته مع دونالد ترامب، لأنه سيشمل العديد من الأمور ليس فقط الشأن اللبناني، لكن هو سؤال في محله بطبيعة الحال غنوة، لأن

0: عمليا عملية إعادة الانتشار وتسليم هذه المناطق للجيش اللبناني هي لن تكون مسألة سريعة بمفهوم الوقت، بل التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تنفيذها سوف يستغرق بين أسبوعين وثلاثة، وهنالك حاجة كما يبدو من الجانب الإسرائيلي على الأقل بتأكيد التزام الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في آلية التنسيق المشتركة التي تريدها إسرائيل أن تكون فعالة ولا تكون محصورة في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، إنما أيضا في مسألة نزع سلاح حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أفاد مراسل الجزيرة بأن انهيارا كاملا أصاب شبكة الكهرباء في كوبا، وأضاف أن السلطات تتعامل مع الوضع وفتحت تحقيقات. وينضم إلينا من العاصمة الكوبية هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، ما مدى سوء الوضع في كوبا خاصة على المستوى الذي يستهدف الحياة المعيشية والحياتية اليومية؟
2: على مستوى التيار الكهربائي فهذا هو أسوأ وضع يمكن أن تصل إليه البلاد في ظل انهيار كامل لشبكة الكهرباء في كوبا، وهذا يعني أننا في هذه اللحظات نعيش مرحلة تنقطع فيها الكهرباء عن 10 ملايين إنسان في كوبا بشكل كامل. هذه الجزيرة الصغيرة في وسط الكاريبي تعيش في هذه المرحلة مراحل ومشاكل معقدة ومتراكمة فوق بعضها البعض. يعود هذا إلى ما تقول الحكومة الكوبية أنه نتاج الحصار الذي تصفه بحصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الجزيرة التي لا تبعد عن مقاطعة فلوريدا الأمريكية ومدينة ميامي سوى 90 ميلا فقط من هذا المكان عند ساحل هافانا العاصمة الكوبية. سنتجه بالكاميرا لنرى كيف أن الكهرباء مقطوعة حتى عن الإشارات الضوئية، الكهرباء مقطوعة عن كل مكان في كوبا، وانقطاع الكهرباء لا يؤدي فقط إلى أضرار على الشبكة الكهربائية، إنما أيضا يؤثر على الإنترنت، على خدمات أيضا أخرى كالمياه والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات كذلك. غنوة،
1: ونحن نشاهد معك هذه الصور التي تظهر ملامح انقطاع أو انهيار كامل منظومة الكهرباء. على الصعيد السياسي، ما الذي يعمل عليه؟ هل من خطوات في ظل هذا الخنق الأمريكي؟
2: تماما. على المستوى السياسي ومع انهيار هذه الشبكة اليوم، يوم غد سيكون هناك جلسة لمجلس للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيناقش بشكل رئيسي هذه المسألة. ما قال وزير الخارجية الكوبي إنه الحصار الخانق على كوبا في هذه المرحلة، وسيقوم وزير الخارجية بالمشاركة بهذه الزيارة وبهذه الجلسة، وسيقوم بحشد دعم دولي كما قال لوقف ما يصفه بهذا الحصار، والذي أيضا عبر في آخر تصريحاته بأن ما وصفه بالحصار الأمريكي والذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مقاطعة لكوبا بدأت عام 59 عند انتصار الثورة الكوبية هنا في كوبا وتغير النظام، قال إن هذه الممارسات هي ممارسات وصفها بأنها أعمال إبادة جماعية وأنها تقوم بعقاب جماعي للشعب الكوبي، وهو ما نرصد آثار هذه المسألة على مختلف مناحي الحياة هنا في كوبا.
1: شكرا لك حتى الآن من العاصمة الكوبية هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود. نهاية هذه التغطية، إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجبل. مشاهدينا، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. اليوم التالي قد تكون هذه العبارة هي الأكثر تكرارا وإلحاحا في محاولة فهم إلى أين تقود الأحداث المتلاحقة في المنطقة. في غزة يوم تال يلوح، حركة حماس تبدأ تسليم الحكم في القطاع عبر خطوتها بحل لجنة الطوارئ الحكومية في ترجمة لخطة الرئيس ترامب، تمهيدا لباقي البنود الإنسانية والمدنية وصولا لنزع السلاح. الخطوة ستشكل أيضا تحولا لواقع سياسي استمر طويلا في قطاع غزة، لكنه تحول يأتي من ثنايا حرب الدمار المعمم.

0: يوما مكررا من أيام الفلسطينيين التي يغمرها ركام الحرب؟ وهل تضم إسرائيل اليوم التالي نفسه إلى المنطقة الصفراء التي تريدها أن تبتلع كل شيء؟ يوم تال في غزة سيترافق مع يوم تال آخر غامض في جنوب لبنان، ويترافق مع سؤال عن اليوم التالي لتشييع المرشد في إيران ولمصير مضيق هرمز. فهل رأى أي أحد خيطا رابطا بين هذه الأيام التالية وهي تدفع بعضها بعضا؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. في الاستوديو أيضا دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميعا. إذن ما جرى اليوم هو تسليم حركة حماس تقريبا للحكم بإعلان رسميا وبهذه الصورة النهائية كما تابعناها. هنا نتساءل إذن عن السؤال الرئيسي: ماذا عن اليوم التالي من الناحية السياسية والناحية الأمنية؟ دكتور طارق.
1: أنا باعتقادي أننا نحن في اليوم التالي لليوم التالي. اليوم التالي المقصود به كان من كل الأطراف الفاعلة في الحرب هو اليوم التالي للحرب، وكان إسرائيليا مطلوب أن يكون يوما تاليا بلا حماس. لا شك أن حماس تعرضت لضربة كبيرة وأضعفت إلى حد كبير، لكنها بقيت قائمة وبقيت موجودة في اليوم التالي، بل أنها ربما بقيت القوة الأكبر في قطاع غزة والقوة المهيمنة في قطاع غزة نتيجة عدم وجود بدائل بطبيعة الحال، لأن الموقف الإسرائيلي لم يكن يرفض فقط حماس، كان يرفض الكل الفلسطيني، يرفض السلطة الفلسطينية، رفض كل المقاربات التي قدمت خلال فترة الحرب منها اللجنة الإدارية وكل المقترحات التي كان من شأنها أن تطرح بدائل في قطاع غزة من الممكن أن تحمي السكان وتحافظ على حياتهم وتتقدم إلى الأمام. ولذلك نحن الآن في مسيرة باعتقادي مركبة بشكل كبير. لا نستطيع أن نقول أننا أمام استحقاق. الاستحقاق حصل بطبيعة الحال، حماس جزء من هذا الشعب الفلسطيني وبالتالي لا يمكن عزلها بالكامل. المشروع الذي ربما تبلور في خطة ترامب من أجل عزل حركة حماس عن السكان واستخدمت بعض الألفاظ في المقترحات التفصيلية التالية لم تتحقق، وهذا أعتقد أنه له أسباب موضوعية وطبيعية، لأنه التداخل ما بين السكان وما بين الحواضن الشعبية وحركات المقاومة سواء كانت حماس أو غيرها متداخل بشكل كبير جدا، ومسألة الفصل غير عملية، لا يمكن فصل السكان أو فصل السكان عن قضيتهم، لأنه هذا جزء أيضا مركب من القضية. لا تزال القضية الأساسية والقضية الحاكمة والتي تهيمن على المشهد وبدون زوالها لا يمكن أن نتقدم، وهي قضية الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجود في قطاع غزة ولا يزال مهيمن.
0: ولكن
1: أيضا
0: دكتور طارق، هي تنسحب من المشهد سياسيا، إلى أين تنسحب وكيف حالة الفراغ السياسي هذه ستكون هي موجودة فيها؟ في أي مواقع، في أي أماكن، وماذا عن الناحية الأمنية؟
1: لا شك أنه كما قلنا نؤكد على قضية أنه حماس فعلا لم تعد كما قبل، ليس بنفس القوة، وحماس أيضا بطبيعة الحال تتعامل بواقعية تجاه هذا الموضوع. ولذلك يعني في عندما طرحت قضية اللجنة الإدارية في عندما كانت الحرب يعني مستمرة، تنازلت عن السلطة تقريبا منذ الشهور الأولى من الحرب وأعلنت عن ذلك بوضوح، وقدمت كما قلنا المقترحات لكنها فشلت. اليوم نتيجة عدم أو ربط كل شيء في موضوع نزع السلاح، لم يتم تسليم السلطة أو لم تتسلم الرعاة الدوليون، لم يتسلموا السلطة من حركة حماس، لأنهم ربطوا أي تطور يحدث في قطاع غزة بموضوع نزع السلاح. خطوة حماس اليوم هي من أجل الفصل العضوي ما بين ملفات ملفات كثيرة، لكن منها ملف الحكم وملف نزع السلاح وإلقاء الكرة في الملعب الآخر. ونحن رأينا اليوم ردود الفعل من قبل الإسرائيليين، المسؤولين الإسرائيليين، وزير الدفاع، وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى مسؤولين من مجلس السلام وملادينوف وحتى علي شعث وغيرهم، تفاعلوا بشكل كبير جدا. بمعنى الهدف الأول من
0: لكن بمستويات مختلفة أيضا تفاعلوا.
1: نعم، لكن
0: وبطريقة مختلفة يعني بالنسبة لحماسة الردود.
1: لم يستطع أحد أن يعارض الخطوة. هذه هي الفكرة، أنه الجميع تكلم، ربما تعاملوا بحذر، لكن لم يستطع أحد أن يعارض الخطوة.

0: لأنه هذه الخطوة هي جزء من استحقاق الخطة أن يتم التسليم إلى لجنة التكنوقراط. المسألة الأخرى باعتقادي هي مسألة أيضا واقعية، عدم قدرة الحركة على إدارة القطاع في ظل هذه الظروف. هذه الظروف الآن أصعب بكثير من ظروف ما قبل الحرب، وبالتالي أيضا هناك مسؤوليات لن تستطيع الحركة أن تقوم بأعبائها. المسألة الثالثة هي موائمة هذا السلوك مع ما رشح من خطة أمريكية سربه الإعلام الإسرائيلي عن خطوة ضغط أمريكية. هذه خطوة الضغط تنص على التالي، تنص على الانتقال للمرحلة الثانية بدون نزع السلاح، بمعنى لا يوضع نزع السلاح كعقبة. المسألة الأخرى تمكين لجنة التكنوقراط وإعادة ترميم في بعض البنى التحتية بشكل محدود، وطبعا هناك بعض
1: تشكيل المدن الإنسانية تتحدث هنا.
0: هذا ملف آخر غير ليس في الوثيقة، لكن هناك مشروع لتشكيل المدن أو المخيمات الإنسانية من أجل تنفيذ البند 17، لأنه البند 17 يعتبر الآن هو البند البديل. إذا لم تلتزم حماس بالالتزامات وفق فهمهم، نذهب إلى البند 17 الذي يتكلم عن مخيمات إنسانية ونقل السكان من أماكن إلى أماكن. طبعا بدأ الكلام عن المناطق التجريبية، طبعا شكرا لأخواننا في لبنان على الفكرة الجميلة، يعني لأنه الآن في مناطق تجريبية أيضا في رفح، والكلام عن منطقتين تجريبيات، منطقة يديرها الجيش الإسرائيلي ومنطقة من المفترض أن تديرها قوة الاستقرار الدولية.
1: دكتور إبراهيم، يعني هذه الخطوة كيف تراها، وزنها وثقلها بالنسبة للمشهد في قطاع غزة في هذه اللحظة المفصلية؟
2: سلمى، انتقلنا من لجنة الطوارئ إلى اللجنة الوطنية، من اللجنة الحكومية إلى اللجنة الوطنية، وغزة ليست بحاجة إلى تغيير تسميات، غزة بحاجة إلى تغيير شروط الحكم والإدارة وشروط الحرب والتنفيذ في غزة. هذا ما تحتاجه غزة، ليس تغيير أسماء. الواقع الميداني هو الذي بحاجة إلى أن يتم التعامل معه وليس بتغيير التسميات فقط. هذه الخطوة هي فتحت الباب، ولكن المفتاح ما زال بيد الاحتلال. الاحتلال أطلقت مجموعة من التصريحات بمجرد الإعلان عن استقالة لجنة الطوارئ، والتي كلها تصب بأن هذا لا يعني شيئا،
1: خطوة تضليلية وغير
2: تضليلية ومراوغة وإلى آخره، وأن بيت القصيد الهدف، المشكلة الأساسية هي سلاح حماس وسلاح الفصائل الموجودة في قطاع غزة، وهذا مدعوم بالخطة التي قدمها المندوب السامي نيكولاي ملادينوف بال14 نقطة التي قدمها في القاهرة، والتي تتعامل بمعظمها تركز على موضوع تجميع الأسلحة، وليس فقط تجميع الأسلحة وإنما تدمير الأنفاق وتدمير مصانع الأسلحة التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر. فخطة ملادينوف هي بجوهرها خطة أمنية، وهذه الاستقالة ليس لها علاقة بالأمن، ليس لها علاقة بالجانب الأمني أو الموقف الأمني لحركة حماس في قطاع غزة.
1: كيف؟
2: هي لأنها تتحدث عن استقالة اللجنة المعنية بشؤون الخدمات، بالشؤون الإدارية في قطاع غزة.
1: ماذا عن الشرطة وحفظ الأمن؟
2: الشرطة هي مسألة مختلفة ضمن خطة ملادينوف أيضا، ولكن اللجنة يعني هي، أنت ذكرت خطاب فراغ سياسي، هي لم تخلق فراغ سياسي، وإنما برأيي خلقت فراغ إداري. من سيقوم بملء هذا الفراغ الإداري الذي خلقته هذه الاستقالة؟ لماذا فراغ إداري؟ لأن اللجنة الوطنية التي يفترض أن تعالج الجوانب الإدارية والخدماتية في قطاع غزة هي ما زالت موجودة في القاهرة، ولا يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة.
1: من قبل
2: علي شعث
1: إسرائيل
2: ما زال موجود في القاهرة. فإذا من سيقوم بالجانب الإداري؟ لأنه الجانب الأمني الفصائل الفلسطينية لها موقف مختلف بهذا الموضوع. لذلك أنا باعتقادي الخطوة الضرورية الآن هي الناس، أهل قطاع غزة الذين يعيشون في الخيم، هذا هو المطلوب أن يكون هناك التعامل معه قبل كل شيء.
1: ولكن يعني لم توضح لي مسألة اليوم التالي من الناحية الأمنية، كيف تفهمه الآن في القطاع مع هذا الانسحاب للحركة من المشهد سياسيا؟
2: من الناحية الأمنية هناك معضلة لم يتم التعامل معها. هذه الاستقالة لا تتعامل مع الجانب الأمني، هي فقط رفعت يدها، وهذا بالمناسبة كان يفترض في حركة حماس منذ فترة طويلة أن تتخلى عن الجانب الحكم الجوفرنس، لأن حركات المقاومة هي تكون في الجانب الأمني والعسكري، وليس يعني صعب جدا أن تجمع

0: ما بين الجوفرنانس الحكم وما بين المقاومة. حماس جمعت بينهما ودفعت ثمن كبير على هذا الموضوع، أو قطاع غزة يدفع ثمن كبير على هذا الدمج ما بين الجانبين. لذلك الآن حماس انسحبت من المشهد الإداري، ولكنها لم تتعامل مع الجانب الأمني وترفض أن تتعامل مع الجانب الأمني كما يريد ملادينوف، الذي يقدم خطة هي خطة أمنية. يعني خطة ملادينوف هي خطة إسرائيلية أمنية تتعامل مع الجوانب الإدارية. والمشكلة الكبرى في خطة ملادينوف التي يفترض أن تحل محل هذه النقطة هي في الخطوة النقطة 14 التي تفترض بالحل المعضلة الأمنية بالكامل وتجميع السلاح وتفكيك الأسلحة والمصانع وتدمير أنفاق الآخر، ثم بالنقطة 14 التحدث عن خطة من أجل إعادة الإعمار. هذه مشكلة، إعادة الإعمار والجانب الإغاثي يجب أن ينفصل عن الجانب الأمني والسياسي بكل الأحوال، سواء كان من جانب إسرائيل أو من جانب حماس أو من جانب الجوانب الإدارية. وأنا أستغرب من ملادينوف أنه وهو العالم الخبير، كان مندوب، تعرفي، مندوب الأمم المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة لفلسطين وإسرائيل، أنه أن يؤخر جانب الإغاثي والإعمار إلى نقطة 14 أخرى بعد أن تتم حل مشكلة المعضلة الأمنية والتي ستستغرق وقتا طويلا.
1: طيب سفير جو يهود، كيف ينظر يعني في مجلس السلام من الناحية الأمريكية مثلا إلى مثل هذه الخطوة؟ ألا تعد بأنها خطوة متقدمة في اتجاه ترتيبات المرحلة الثانية المنصوص عليها وما أريد إقراره من خلالها؟
2: أنا لم أسمع أي تصريحات، ولكن أعتقد أنهم يعتبرون أن هذا أتى متأخرا كما قال السيد إبراهيم. فالموضوع الإنساني يجب أن يكون إنسانيا ويجب أن يتم التسريع به والتعاطي معه على الفور. ولكن فيما يتعلق بموضوع الحكم والجانب الأمني، ما يجب تفاديه هو الوضع كما حصل في العراق، في لبنان، في سوريا، حيث لدينا الحكم من قبل عدد من السياسيين، ومن ثم تأتي الميليشيات التي تحمل السلاح والتي يمكنها أن تقوض أي اتفاق سياسي وأن تهدد الدول المجاورة وأن تخلق المشاكل. إذن المسألة مسألة نزع سلاح، وهذا أهم بعد من موضوع الحكم أو مشكلة الحكم. وما نراه من إسرائيل ومن حماس هو أن الأمور لا تسري بالسرعة المطلوبة، فالجانبان ينتظران الانتخابات، وهذا أمر شائع في حالة أو في وضع ديمقراطي، ولكن هذا سيجعل الأشهر المقبلة غير مثمرة فعلا.
1: دكتور محجوب.
3: سلمى، أنا أعتقد بأن هذه الخطوة لاعب الزمن حاسم فيها، بمعنى آخر اختيار التوقيت لم يكن عبثا. أولا نحن نتذكر أن وقف إطلاق النار بدأ في أكتوبر 2025، وبالتالي باعتقادي حماس كجسم كان يحكم المنطقة غزة كان يحتاج إلى وقت لإعادة ترتيب نفسه إداريا بشكل كبير جدا. لذلك مسألة التوقيت باعتقادي أخذت هذا بعين الاعتبار، لكن الأهم باعتقادي هو الإقليم، ما يحصل بالإقليم. الخطوة الحقيقة هي عبارة عن زلزال سياسي للولايات المتحدة بشكل أساسي كراعية لمجلس السلام، لأنها كانت تعتقد بأن ملف غزة قد وضع جانبا، والآن ميلادوف يستطيع أن يفعل ما يريد ويقوم بكل ما يريد دون ملاحظات على الوقت. اليوم بات واضحا أن ملف غزة لم يحصل فيها أي تقدم، الوضع الإنساني مأساوي، إسرائيل تتغول وتتوغل، وفي نفس الوقت ما من رادع لها، لأن خطة مجلس السلام بالمحصلة ليس لديها أي نوع من المخالب السياسية والأمنية.
1: يعني هنا تفترض دكتور محجوب بأن واشنطن التي قدمت هذا النموذج ورعته وجاءت به واحتفلت به هي غير معنية بتطبيقه فعليا على الأرض؟
3: لو كانت يعني صادقة في التطبيق لم تكن لتخلق هذه الآليات التي تخدم إسرائيل بشكل أساسي، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الإنسانية للشعب الفلسطيني. ما معنى حصر 2 مليون فلسطيني في أقل من في مساحة محدودة على البحر بدون خدمات، بدون حد أدنى من الخدمات، والسماح لإسرائيل بزيادة مساحة الاحتلال لتصل 70%، مع إغلاق للمعابر، مع عدم سماح للمنظمات الإنسانية بالعمل، مع تدهور في الحالة الصحية والمستشفيات والحالة التعليمية.

0: إلى غدا. ما معنى الاستمرار هذا من شهر 10 حتى اليوم؟ معناه أن لأنه خلينا نتذكر إحنا ما عندنا أمم متحدة تعمل، ولا مجلس أمن يعمل، ولا منظمة لاجئين تعمل، ولا عندنا منظمات دولية، كلها شيطنتها إسرائيل ووافقت الولايات المتحدة على هذا. كل هذا يغيب بالكامل. نحن الآن أمام شعب، أنا اليوم بقارنه بما يحصل في كوبا، يعني هو يموت تدريجيا الشعب الفلسطيني في غزة بسبب هذه الخطة التي ليس لديها أدوات صارمة في ضبط إسرائيل. اليوم يأتي تخلي حماس عن الحكم ليضع إسرائيل في وضع لا تحسد عليه في توقيت، أولا انتخابات بعد 3 أشهر، هناك أزمة تتعلق بالمضيق، وهذا باعتقادي سيجعل الرئيس الأمريكي يفكر 1000 مرة إذا كانت هذه الخطوة ستدفع أطراف إقليمية. وأنا باعتقادي منذ أن أعلنت حماس، أنا متأكد أن الرئيس الأمريكي وصلته مكالمات هاتفية من المنطقة لممارسة الضغوط على نتنياهو عندما يزوره، لأنه ببساطة نتنياهو إذا لم يتخذ خطوات فيما يتعلق بغزة، تتعلق بالمعابر، تتعلق بالانسحاب، تتعلق بالخط الأصفر، فإن لا معنى عمليا، لأنه الفراغ الذي حصل الآن كما ذكر دكتور إبراهيم، الآن إذا لم تقبل اللجنة الوطنية وهي التي أعلنت بأنها تريد أولا نزع السلاح، ما معنى أن تتبنى حتى خطاب مجلس السلام؟ عليها أن تنظر إلى مصالح الشعب الفلسطيني أولا وقبل وضع العراقيل في عملها. المسألة الأخيرة هنا أود يعني وضعها للنقاش، بأنه نحن غزة ستنضم إلى الملف اللبناني فيما يتعلق في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وباعتقادي مسألة وقت وسنجد الملف غزة يحضر، وهنا سيقال لماذا تدخلت إيران، هنا سيصبح عن يعني عامل إيران سيدخل على حلبة هذه الحرب من بوابة أساسية، بأن إيران ذكرت الجبهات كلها حتى ولا لم تذكر غزة.
1: وستكون بالتالي تعتقد بأنه سيكون ذريعة أيضا لإسرائيل مثلا، أم أنها ستكون عبارة عن
0: ورقة ضغط
1: في المقابل؟
0: لأنه أنا باعتقادي هذا الذي سيحصل، هنالك ضغوط ستصبح على الولايات المتحدة لممارسة الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقديم تنازلات فيما يتعلق بوضع في غزة. هو سيذهب إلى حكومته اليمينية، حكومته اليمينية ستنقسم، سيذهب إلى انتخابات، سيدخل في مقاطع انتخابات، يعني سيدخلون زلزال سياسي كبير بسبب هذه الخطوة. وباعتقادي أمام حالة التخلي،
1: ولكن هل ستسمح إسرائيل بمثل هذا الإلحاق؟
0: يعني إسرائيل ليست قادرة،
1: يعني واشنطن وإسرائيل أدخلتا لبنان في موضوع تفاوض مختلف وحصلتا على الاتفاق الإطاري، هل ستسمح إسرائيل بذلك في ملف غزة؟
0: قد لا تحصل على كل شيء مرة واحدة، لكنها ستضطر إلى التنازل التدريجي وهي مسألة وقت. نحن نتحدث عن حالة تحرر ولا نتحدث عن حالة طبيعية، هذا شعب يطالب بالتحرر ضد نظام دولي ظالم، لا يتوقع أن تحدث الأشياء بين عشية وضحاها، سيحتاج إلى نضال كبير ودفع كثير لما يحصل في العالم بالتأكيد.
1: دكتور لقاء،
2: هناك قضيتين، الأولى أن هذا القرار هو طبعا توقيته يريد أن يضع غزة في جدول الأعمال القادم في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب، طبعا لن يوضع من قبلهم، لكن دول المنطقة ستتلقف هذا القرار وتقدم لترامب على أساس أنه أصبح واجب المناقشة وواجب الضغط، لأنه بدون مثل هذا القرار كان الأمور مستتبة، صح مستقرة عند وضع سيء لكن هي مستقرة، ليست خبر أول في الأحداث وليس هناك معاناة كبيرة، يعني مجرد بعض الغارات الإسرائيلية، وبالنسبة للعالم هذا ليس خبرا مهما. الأمر الثاني، قصة اليوم بالتالي حقيقة هو تعبير مجازي كثيرا، ليس هناك يوم تالي، لأن الحرب لم تنتهي الحقيقة، نحن ما زلنا في حالة صراع. نعم القنابل لا تسقط كل يوم، وليس هناك قتلى وشهداء مثل الفترة اللي مضت السنوات الماضية، لكن هناك عملية حرب من خلال التجويع، حرب سياسية ونفسية وحرب إذلال. أنت لما تضع السكان القطاع اللي هو ضيق أصلا في 40% من مساحته الأصلية، أنت تكون قد قدرت أن هؤلاء يجب أن يتعرضوا لإذلال يومي، وهذا إذلال تفصيلي بالحياة، سوء الحياة، سنة سنتين ثلاثة، هذا نوع من عملية الترويض للشعب الفلسطيني مقصودة ومبرمجة. حتى موضوع الإعمار بالمناسبة هذا بعيد المدى ويتعلق بالمصالح الكبرى والشركات التي ستتلقف هذه المقاولات، يعني ويتكوف، كوشنر، ترامب، من سيقوم بالتمويل ومن سيتبرع بالأموال أصلا؟ من سيعطي أموال أصلا؟ الأنقاض تحتاج سنوات، ل 15 سنة يمكن لفقط إفراغ غزة من الأنقاض. لذلك هذا الموضوع مؤجل جدا ولا يجب أن يعني نضع باعتباره هدف سامي لأنه بعيد. الآن نحن أمام عملية تحتاج حقا إلى أنقاذ الشعب الفلسطيني من حالة الامتهان اليومي له. أولا انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في غزة باعتبار أنه أراضي للعيش، يعني ليست هناك ترف في القصة، ليست عملية تحرير لأرض مستلبة، لا هذه بيوتهم يعني فقط مكان للعيش. هذا أولا. ثانيا على العالم أن يتنادى، مو والله يبعث له أكل في يعني جيد جدا والله العظيم من قطر أنه بنت لهم مدارس، خيم هي مدارس، هذا على الأقل هذا الشعب ما يطلعون بأميين، اللي هو شعب ما في أميين أصلا، كان شعب الفلسطيني معروف من الشعوب النادرة التي ليس فيها أميين تماما. لذلك عملية التجهيل والرعاية الصحية السيئة والحياة السيئة هو نمط مقصود وليس عملية فرعية أو عرض جانبي للاحتلال أو للحرب. لذلك اليوم التالي هو اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال أو على الأقل احتلال غزة هذا الشريط، وأن يكون هناك سلطة فلسطينية منتخبة أو حق أو من الشعب الفلسطيني في القطاع، وأن تعامل معاملة إنسانية، حينها نفكر باليوم التالي. الحرب ما زالت مستمرة، والآن هذا التلقف يعني أنه إيران تضعها، يعني شو إيران تضعها بالمذكرة؟ يعني هي لبنان إن شاء الله تحررت الآن بالمذكرة مال إيران، هذا كلام وإحنا راح نظل بالكلام. هل نخلص من إيران أول مرة؟ هي إيران قضاياها ما زالت لحد الآن غير محسومة، هذا كله أصلاً أمريكا مع إيران هي تلعب بالوقت وتحاول تسرق الوقت من إيران من أجل شيء سينفذ في المستقبل القريب. لذلك لا يجب الاعتماد على أي شيء سوى الإرادة الفلسطينية. وعلى العرب الآن، العرب الدول العربية الآن تختلف عن إيران بقضية أنه في مرحلة هي ربما نادرة في التاريخ بالعلاقة مع الولايات المتحدة التي لهم كلمة في واشنطن. أول مرة الدول العربية سواء سوريا أو دول الخليج أو حتى طبعا تركيا أردوغان، يعني أردوغان جاي لترامب ضيف قمة أنقرة قمة الناتو، هذه فرصة لأنه أصلا مناقشة إسرائيل ستكون حاضرة بسبب علاقات السيئة مع إسرائيل. لذلك هذه فرصة أيضا لإجبار ترامب أو إقناعه بتحرير قضية غزة بطريقة سليمة هذه المرة، ليس على أساس قواعد ماليدينوف وما غيره. يعني
1: دكتور حسني ما رأيك؟
3: أنا سأكون مختصرا، يعني أنا حماس ليست مؤهلة لإدارة المرحلة الثانية، لا تريد أن تدخل في هذه المتاهات، وهي تعلم جيدا ليس لديها لا الإدارة السياسية ولا القدرة. ثانيا هناك ضغط كبير من قبل دول الأطراف من الدول العربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول على أن حماس لا تكون في اليوم الثاني، وهي رغبة حماس على اليوم الثاني. نقطة ثالثة، لأن معالم اليوم الثاني يعني اليوم التالي لم تتضح بعد، أولا لأن ما زلنا هناك أفخاخ في المرحلة الأولى عسكريا من قبل إسرائيل، ويمكن أن تعيد في النهاية قطاع غزة إلى المرحلة الأولى. ثم في النهاية أنه تقريبا الولايات المتحدة استثمرت صحيح، وهي الدول الوحيدة التي نجحت في وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن نعترف بذلك، لكنها لم تستثمر ما يكفي في اليوم التالي. يعني المعالم ليست واضحة بالتحديد، وقف إطلاق النار اليوم التالي وهو إدارة خارج حماس، ثم كذلك الأمور الإنسانية اليوم الثالث هو قضية الإعمار. أول قضية الإعمار الدول الخليجية غير مستعدة، ومنها من يريد في النهاية نزع حماس. بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الغربية كذلك غير مستعدة، تقول بأن في النهاية وقف إطلاق النار غير مستدام. فأعتقد أن ما قامت به حماس كان إجراء عاديا وطبيعيا، لأنها لا تريد فعلا أن تتحمل مسؤولية أخرى ومساءلة أكثر مما تحملته من السابق. ما هو العبء الآن؟ أنا أعتقد هي الدول الضامنة، الدول التي ضمنت الاتفاق خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أمام وضع جديد جدا، وهو كيف يمكن العمل على في إدارة هذه المرحلة سواء على مستوى الإنساني، وهذا مطلب مهم جدا. حماس تستطيع في النهاية أن تقول بأنني انسحبت، وتقايض ذلك بقضية عدم نزع السلاح الآن، لأن هي مستعدة لكن بشرط أن تكون دولة والسلطة الفلسطينية. وأنا أعتقد أن خروج حماس يعطي بعد وطني لما يحدث في غزة أكثر مما كان عليه في السابق، ومن هنا يمكن القول فعلا بأنها خطوة ستضع الدول الضامنة في وضع حرج يمكن في النهاية أن يؤدي إلى على الأقل إلى حلحلة الموضوع على المستوى الإنساني والتفكير على الأقل في ما هي معاني اليوم التالي.
1: دكتور علي،
4: يعني سأحاول أن أبدأ من العام إلى الخاص. يعني نحن أمام لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية. المشروع خيار التفاوض لم يؤدي إلى نتيجة، والحل العسكري لم يؤدي إلى نتيجة، والاحتلال الإسرائيلي أجهض حتى احتمال قيام فكرة الدولتين بغض النظر عن التوافق الفلسطيني، هي أيضا في أزمة كبيرة. وبالتالي ننتقل اليوم إلى مستوى من إدارة نتائج الحرب التدميرية، وأعتقد أن علينا ليس فقط كما قال الدكتور لقاء أن الحرب مستمرة، إن الإبادة مستمرة، لأنه بمفهوم القانون الدولي الإبادة هي خنق للديموغرافيا وللجغرافيا. إسرائيل تخنق الديموغرافيا الفلسطينية وتستمر في خنق الديموغرافيا الفلسطينية، والقانون الدولي اتفاقية 47 تتحدث عن جزئيا أو كليا. إذا نحن أمام لحظة تتجاوز أعتقد مسألة التفاصيل، وهنا ربما من المفيد الاستئناس بالوضع اللبناني من الجهتين. اليوم الخيار الذي قدم اليوم، الأزمة بمنطق النتائج، نحن نعيش اليوم في غزة حالة لم يعد بالإمكان حتى هذا السلاح ما هو دوره، هذا السلاح إذا بقي ماذا يمكن أن يقدم في ظل هذا التدمير المنهجي الذي خلقته إسرائيل. إعادة الإعمار، الكل يتمنى أن يبدأ إعادة الإعمار في فلسطين وفي لبنان الأمس قبل اليوم، لكن مسألة إعادة الإعمار هي مسألة باتت سياسية بامتياز، أحببنا أم لم نحب، وهي مؤجلة بهذا المجال. وبالتالي أنا أعتقد أن السؤال المطروح اليوم على قوى المقاومة حزب الله وحماس هو ما هو البديل، ما هو الطرح المستقبلي، ما هو المشروع. يعني مثلا في لبنان يقال دائما إن تسليم سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي، صحيح؟ حزب الله التزم بال24 بتسليم سلاحه جنوب الليطاني، إذن هو نفذ الخيار الإسرائيلي. حماس وافقت على شروط قاسية، لماذا؟ لأنها كانت في هذه اللحظة كلفة الاستمرار كانت عالية جدا. إذن في لحظة معينة على قوى المقاومة أن تراجع نفسها بالمعنى التاريخي بمنطق الكلفة، وتتحمل المسؤولية التاريخية ليس من أجل جلد الذات بقدر التعامل مع خطورة اللحظة. القضية العادلة لا يكفي أن تكون القضية العادلة كي تنتصر، وهنا ليس الحساب على النوايا، الحساب على منطق النتائج. يعني اليوم نقبل في لبنان مثلا حزب الله التزم في اتفاق 24 على تسليم سلاح بدءا من جنوب الليطاني، جنوب الليطاني، فإذا عندما وافق. وبالتالي وهنا أطرح إذا سمحتي أن أعرج على الموضوع اللبناني، وليد جملاط يقول كلمة شديدة الأهمية في أواخر التسعينات بداية 2000، يقول ماذا نريد في لبنان؟ هل نريد أن يكون لبنان هونغ كونغ أم هانوي؟ المشكلة اليوم في لبنان حالة الاستعصاء وانعدام الخيارات، أن هونغ كونغ تدمر وهانوي هزم، تنعدم الخيارات. نحن في لحظة شديدة الصعوبة، شديدة المأزق بمعناه التاريخي إن كان لبنانيا أو فلسطينيا، وبالتالي محاولة الخروج من المأزق بالاستناد إلى أدوات سابقة لن تجعلنا نخرج من المأزق.
1: طيب تفضل
0: سلمى. يعني أنا أود يعني أذكر بأنه ما حصل في غزة اليوم لا يمكن فصله عن المسار اللي يحصل في المنطقة، لأنه الأطراف الثلاثة المنخرطة في صراعات في المنطقة، إسرائيل، إيران والولايات المتحدة، كلاها يتبع استراتيجية واحدة وهي المحافظة على الوضع القائم. إسرائيل كانت معنية بالمحافظة على الوضع القائم في غزة حتى لو دام سنوات ليس لديها كان مشكلة. حتى بالوضع الذي كان تقصف وتدمر وتقتل وتغتال. اليوم انقلبت الطاولة، وبالتالي عمليا هذا سيخلق ديناميكية جديدة، وباعتقادي هذا سينعكس على المسارات الأخرى، لأنه اللاعب الأساسي الولايات المتحدة حاضر. لماذا أصلا خيضت الحرب على 7 جبهات؟ 7 من أكتوبر بدأ في غزة، نحن بدأنا في غزة ونعود إلى غزة عمليا بسبب التطور اليوم، وسيعود النقاش في الفترة القادمة إلى
1: وهنا دكتور صادق. ولذلك
3: نتنياهو نتنياهو عندما سيذهب إلى واشنطن، أنا أعتقد أنه سيطالب تفاهم من قبل الإدارة الأمريكية للبقاء في غزة، أو في النهاية التنكر لما يسمى باليوم التالي، ويقول بأن حماس لم تحترم في النهاية حتى المرحلة الأولى، وأن هناك تهديد ما زال مستمر، وليس العكس. يعني من الصعب جدا أن نرى أنه سيكون هناك في النهاية أي تهديد أو طلب من قبل نتنياهو في النهاية أن يستمع لما يقوله القادة العرب. هذا هو الخوف،
1: ولذلك ربما سيستمر. من باب سد الذرائع قامت حماس بهذه الخطوة. نعم. وهذا الإعلان اليوم. دكتور محمد صادقيان، إذا ما أخذنا المنظور الإقليمي لنركب ونفهم المشهد الذي يجري اليوم في المنطقة وغزة جزء منه، ما الذي نراه؟
5: هذه الخطوة التي نفذت اليوم وأعلن عنها اليوم، ها هي خطة رمزية عملية أيضا، أرادت أن تغير معادلة اليوم التالي. وبالتالي أنا أعتقد بأننا خبرنا الوضع الإسرائيلي، خبرنا الوضع الإسرائيلي المؤيد بالكامل من قبل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا أقول للأسف، لأنها هذا هو الوضع، العلاقة التي ترتبط بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي يعني الاتكال كثيرا على الولايات المتحدة من خلال النفوذ العربي عند الولايات المتحدة حاليا كما قال الدكتور لقاء، أنا أعتقد بأننا نعيد اشترار المواقف، وبالتالي يعني الموقف للولايات المتحدة سوف تسمع الرواية العربية ولا تقول لهم يعني ولا ترضخ لهم بأي شكل من الأشكال، وتبقى الرواية الإسرائيلية هي المعتمدة لدى الولايات المتحدة والبيت الأبيض. وبالتالي يجب علينا أن نفكر بطريقة أخرى. 75 عاما نحن نعاني من هذه المشكلة، الآن الوضع في غزة لا يحسد عليه، لا يوجد هناك كرامة للإنسان الفلسطيني في غزة، ولا يعني حياة آدمية غير موجودة في غزة، وهناك الرواية الآن الرواية الإسرائيلية، يذهب نتنياهو إلى البيت الأبيض بطلب منه ويجلس مع الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يقتنع بالرواية الإسرائيلية التي يعرضها نتنياهو، ويأتي نأتي نحن نرى ونفسر كيف نتعامل مع ما أملاه نتنياهو إلى الرئيس ترامب، كيف يمكن لنا أن نعالج هذا الموضوع. هذا هو وضعنا، كنا ولا نزال حاليا، ولا أعتقد بأنه يتغير ما دام نحن كعرب وكمسلمين لا نمتلك آلية معينة نواجه مثل هذه المخاطر. الآن منذ 7 أكتوبر لحد الآن ما الذي حدث؟ في آخر المطاف جئنا راضخين صاغرين نرى كيف يفكر الرئيس ترامب،
1: ولكن دكتور
5: وماذا يريد أن يعمل في غزة.
1: يعني نقطة مهمة ذكرها الدكتور محجوب بأن الأمور بدأت في القطاع في غزة وهي تعود إلى غزة، كيف يؤثر كل هذا المسار ضمن هذه العلاقة الثلاثية؟ إذا كان هناك تأثير في مذكرة التفاهم ومحدد ومنوط بموضوع إنهاء الحرب في كل الجبهات فيما يعني لبنان، ماذا عن دخول غزة الآن مرة أخرى على المشهد والأحداث بدأت من هناك؟
5: نلاحظ بأن عندما وقعت إيران أو وقع الرئيس ترامب مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مذكرة التفاهم، مباشرة بعد التوقيع حدث المسار الإسرائيلي اللبناني برعاية أمريكية، وبالتالي إسرائيل تحركت من أجل سحب هذه الورقة من الإيرانيين الذين يريدون يفاوضون الولايات المتحدة على غزة أو على لبنان عفوا. الآن نتنياهو يعلم ماذا يتور وماذا تريد المذكرة، أين تريد أن تصل، وهو استبق الأمر بالذهاب إلى البيت الأبيض للجلوس مع ترامب من أجل إعطائه رواية جديدة يقتنع بها ترامب. ولحد الآن ترامب لم يعارض نتنياهو على أي من القراءات التي والروايات التي أعطاها بعد 7 أكتوبر، سواء كان في زمن الرئيس بايدن

0: إذن أو في زمان الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأننا لازلنا ضعفاء أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل.
1: سفير جوي، ما رأيك بمثل هذا الطرح؟ يعني بأنه يعني الرئيس ترامب سيقتنع بما سيقدمه نتنياهو؟ شاهدنا يعني كان هناك خلافات سابقا حقيقة بين الرجلين في العلن، ولكن عند اللقاء يجري التفاهم ويجري أيضا وضع خطط نراها فيما بعد لاحقاً.
2: أعتقد أن هذا سوء تحليل للوضع القائم. لا أعتقد أننا رأينا من قبل اختلافاً في الآراء بين قائد أمريكي وإسرائيلي خلال 75 عاماً. وأعتقد أن هذا الاجتماع في البيت الأبيض قد يكون مثيراً للجدل، ولا أعتقد أن الأمور ستبقى كما كانت عليه. في الوقت نفسه لست واثقاً من أن ملف غزة سوف يأخذ الأولوية في هذا الاجتماع مهما فعلته حماس. أعتقد أن ترامب عازم على أن يناقش الموضوع اللبناني مع نتنياهو، يريد أن يتقدم في الملف اللبناني حتى يتمكن من فصل ذلك بطريقة أفضل من مذكرة التفاهم. إذا قرر الطرفان إدراج ملف غزة في المذكرة، أنا سأكون أول من سوف يطالب بإدراج ملف السودان أيضا، لأن هؤلاء المساكين قد قتلوا بعشرات الآلاف. هناك عشرات الآلاف الإضافيين الذين سوف يقتلون للأسف، وهذه الأخبار قد تغطي على ملف غزة حاليا بالرغم من سوء ما يحصل في غزة. إذا حصل ما يحصل في السودان، والأمر على وشك أن يحصل، وهذا ما لا نتحدث عنه أبدا في هذا النقاش، هذا جزء من المنطقة أيضا. عشرات الآلاف من الأشخاص سيقتلون وقتلوا، هذا أمر لا يطاق. أمل أن نرى الآن سياقا جديدا كما كنتم تقولون. لا يمكن أن تستمر دوامة المقاومة ومن ثم الشياح إسرائيلي ومن ثم مقاومة ومن ثم الشياح إسرائيلي. خضنا هذا ل 75 عاما. الدبلوماسية الآن يجب أن تعطى فرصة من أجل أن تجد توافقات واتفاقات يمكنها أن تحقق على الأقل السلام البارد حتى لو لم يكن حارا.
3: ولكن مشكلة أنه السلام يقوم على أساس أسلم. السلام والدبلوماسية تقوم على أساس ما هو على الأرض من توازن قوة. إذا كان توازن القوة مفقود، فلا يمكن الوصول إلى حلول عادلة أو مرضية على الأقل أو بالحد الأدنى. ثم أن هناك قرارات دولية هي أساس العمليات السلمية التي تجري في المنطقة. فلسطين هي مركز الثقل في كل الشرق الأوسط. هذه القرارات منذ عام 67 أو بالحقيقة من 48 بما في قرار التقسيم لم ينفذ أي منها، وبالحقيقة هي أهملت في كل المرجعيات الأمريكية اللاحقة. لذلك أنت إذا كنت تريد الذهاب للدبلوماسية، فعلينا أولا أن نراجع الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية. الاستيطان مثلا، ضم القدس، ضم الجولان، هذا كله لم ينفذ. بالعكس، إسرائيل تتحدى العالم والمجتمع الدولي كل يوم. لذلك الدبلوماسية في أرقى صورها الدولية في الأمم المتحدة فشلت. فكيف تريد حلها على مستوى المنطقة إذا كانت المرجعيات غائبة أو مغيبة؟
4: السلام لا يبنى على قانون، عفوا، بس السلام لا يبنى على ميزان القوى. السلام المستدام يبنى على القانون. الرئيس ترامب لديه رؤية جديدة ويقول بأن القوة هي التي تصنع السلام.
3: القانون الدولي والتوازن
4: صحيح. ونعود إلى ترامب. أنا قلت في البداية أن أمريكا ضامنة. هي أمريكا ليست الضامنة الوحيدة، هناك مجلس السلام. يعني اليوم التالي جزء من اتفاقية تم اعتمادها في مجلس الأمن. يعني هناك مسؤولية الآن لمجلس السلام، والعديد من الدول العربية هي أعضاء والإسلامية أعضاء في مجلس السلام ومهمتها الأساسية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن. يعني يمكن أن نذهب بعيدا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية دورها حاسم جدا في هذه القضية، لكن أنا أعتقد هذه النقطة هي نقطة مهمة جدا. آخر قضية، يعني خروج حماس، هناك نقطة قانونية يعني ممتدة من القانون الدولي الإنساني، الاتفاقية الرابعة. عندما يكون شعب تحت الاستعمار، تحت الاحتلال بدون أي سلطة، فالسلطة المحتلة تتحمل كامل الالتزامات القانونية والسياسية والإدارية والاجتماعية.
1: وهذا ما لا يحصل.
5: في موضوع المسؤوليات، بس إذا سمحت لي، في موضوع وجود دول في مجلس السلام لا يوزع المسؤوليات بالتساوي. الولايات المتحدة هي الضامن الوحيد. لا الوسطاء ضامنين لا تركيا ولا قطر ولا مصر الذين انخرطوا في الوسطى هؤلاء غير ضامنين كانوا
4: وقعوا ووقعوا
5: نعم لكن موقع. الولايات المتحدة هي الضامن الوحيد وإذا كان هناك فرصة للدبلوماسية يجب أن تمنحها الولايات المتحدة وليس أحد آخر لأن الولايات المتحدة كانت جزء من المشكلة على مدار السنوات والعقود الماضية
3: يعني
5: الولايات الحكم. المتحدة هي التي نقلت السفارة إلى القدس هي صح. التي اعترفت بضم الجولان صح. هي التي تزود إسرائيل بالسلاح هي التي أبقت الحرب لمدار سنتين وقتل فيها 73 إنسان والعالم يتفرج
6: هذا صحيح
5: نعم.
6: إذا سمحتي لي سلمى يعني إحنا يعني من الممكن أن نتحدث بهذا المواضيع مطولا في الجوانب السياسية ولكن أنا أخشى حقيقة أن هذه الخطوة التي كان يفترض أو النية فيها أن تحرك الأوضاع في قطاع غزة أن تخلق أزمة جديدة معضلة جديدة للمواطن في غزة الذي يعيش في الخيمة هذا هو
1: من الأولوية أي
6: من أي ناحية من ناحية أنه من سيهتم بالجوانب أو من سيكون بالجوانب الإدارية والخدماتية
1: ولكن قالوا اليوم في المؤتمر الصحفي بأنه سيجري الإبقاء على الصف الآخر الإداري والفني الإداري والفني
4: الإطارات ستبقى
1: نعم ستبقى لتقدم الخدمة
6: هذه اللي سيتم اللي حسب خطة ملادينوف نقلها إلى الجانب الإداري ولكن عندما يكون هناك الإخلاء من الطرف الحكومي المؤقت استقالت فيجب أن يكون في هناك ثلاث خطوات فورية وهي واحد إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة فورا من أجل أن تطلع بهذه المسؤوليات وتحرك الجوانب الطواقم الموجودة على الأرض هذا واحد خصوصا أن الأنوروا غير مسموح لها بالعمل في قطاع غزة وغوتيرس حكى قبل أسبوع أن الأنوروا على شفا الانهيار فواحد يجب
1: ومجلس السلام قال بأنه لا يرى لها مستقبل في القطاع
6: نعم
5: بالمناسبة
6: الأقدر على خدمة المواطن في قطاع غزة هي الأنوروا لأنه الأنوروا هي اللي عملت هناك العشرات
1: لها تجربة طويلة
6: وإلى آخره واحد اثنين يجب أن يكون هناك فتح للمعابر مباشرة حتى يكون في الخطوة الثالثة استئناف العمل الإغاثي ومن المهم جدا فصل العمل الإغاثي عن العمل السياسي الآن يجري تسييس بهذه الحراك السياسي تسييس للعمل الإغاثي هناك في عمليات إعادة الإعمار هناك عشرات ومئات المهام المطلوب من عملها عادة بعد في عمليات إعمار ولكن دائما فصل الجانب الإغاثي عن الجانب السياسي هذا ما هو مطلوب حتى لا يتم ابتزازه ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك أولاً الضغط على مجلس السلام أن يطلع بمسؤولياته لأنه هذه بالنهاية مسؤوليات مجلس السلام الذي أخذها واحد واثنين أن يكون هناك موقف عربي ضاغط على مجلس السلام وموقف فلسطيني متحرك موقف فلسطيني نحن نتحدث عن العرب أين القيادات الفلسطينية بكليها أنا لا أتحدث فقط عن السلطة الفلسطينية تحدث أيضا عن حركة حماس وعن الفصائل الفلسطينية
1: هناك اجتماعات تجري في القاهرة من أجل المتابعة
6: هناك اجتماعات تجري في المتابعة ولكن الآن المطلوب الدفع باتجاه تحريك العمل الإغاثي من أجل دعم المواطن
1: ماذا لو لم يجري أي شيء من الذي التحرك على كل هذه الأصعدة إسرائيل منعت ويعني مجلس السلام لم يتحرك
6: والآن لذلك يجب أن تكون عنوان المواجهة العمل الإغاثي في قطاع غزة لماذا؟ لأن الهدف الأكبر الفيل في الغرفة هو خطة نتنياهو بأن يبقي العمل الإغاثي مجمد حتى يضغط على المواطن بغزة لمغادرة القطاع نتنياهو الحكومة الإسرائيلية لم تتخلى عن خطتها بتفريغ القطاع حتى هذه اللحظة والأداة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتفريغ القطاع قطاع غزة هو بشل العمل الإغاثي من حتى إنه الناس يعني تضطر إنها تغادر بطريقة
4: دكتور إبراهيم في عز الأزمة لم نستطع أن ندخل شاحنة واحدة لغزة تقول الآن يجب أن نقوم أي دعم
6: هذا لا يعني
4: فصل سياسي على الإنسان إسرائيل تستعمل التجويع كوسيلة حرب
6: هذا
4: ولا تعاقب عنوان الدول الأوروبية أوقفت مساعداتها
6: يا عزيزي
4: للإنسانية
6: يا عزيزي.
4: لا أرى كيف يمكن
6: ولهذا السبب أنا أتحدث عن مواجهة سياسية عنوانها العمل الإغاثي اللي في قطاع غزة بالوقت الحالي لأنه كل الحكومات وكل الأطراف طالبت حركة حماس بالتخلي عن إدارة قطاع غزة هل تذكرون بداية هذا أنه أن لا يكون لها مستقبل بالحكومة اليوم وصلنا إلى هذه النقطة حماس
1: نحن اليوم في اليوم التالي
6: نحن ليس لنا علاقة بالحكم إذن هنا العنوان المواجهة بموضوع الإغاثة والقانون الدولي في الجانب الفلسطيني والعربي والضغط على مجلس السلام من أجل تسيير هذا الموضوع. والأمور الأخرى يمكن تسييرها فيما بعد أن تقديم الدعم للمواطن في قطاع غزة وهو الذي يعيش في قيام قبل كل شيء وفصله عن التسييس.
7: أريد أن أتحدث بثلاث نقاط. أولا لما قاله السفير يعني لأقول لك هذه المنطقة منذ العام 48 عاشت زلزالا هائلا، الدول كلها كانت تخرج لتنهي الاستعمار فجاء الاستعمار لدينا. الزلزال الذي خلقه ويتحمل الغرب مسؤوليته، هذه المنطقة لن تعرف استقرارا سنة وسنتين وعشرين وثلاثين إذا لم يأخذ الشعب الفلسطيني جزءا يقبل به من حقوقه. قبلوا ب93% من حقهم التاريخي، وعلى الرغم من ذلك رفض. لن تعرف المنطقة استقرارا حتى إذا أراد البعض لإيران أن لا تتدخل، فلتذهب الولايات المتحدة والغرب ليتحمل مسؤوليته بالمعنى التاريخي. إذا كان هناك إحساس بالذنب تجاه ما جرى مع اليهود، فيجب أن يكون هناك إحساس بالذنب. أقول ذلك ليس لتبرير الأخطاء والأدوات باللي ما قامت به بعض الحركات المسلحة، ولكن هذه تستند وترتبط تخطئ خيارات تخطئ يدخل أطراف أخرى، لكن يبقى أن الحق الفلسطيني هذه المسألة لن يعرف الشرق الأوسط استقرارا دون هذه المسألة. النقطة الثانية تفاعل مع ما قاله الدكتور إبراهيم بالنظر للمكان للموضع اللبناني. وضعت المسألة الشعب الفلسطيني ووضعه الإغاثي كأولوية. تماما أريد من البعض أن ينظر إلى المسألة اللبنانية كذلك. المسألة اللبنانية نراها من بعد استراتيجي. البعض ربما يجلس مع تقدير للجميع في العالم العربي ينظر إلى المسألة اللبنانية من بعيد. نحن نتحدث عن لبنان جنوبه مدمر ومهجر، وبالتالي مفهوم الربح والخسارة، مفهوم الانتصار والهزيمة هو بانتصار الأحزاب والجماعات السياسية بعسكرها أو بعودة الناس. اليوم أن يقوم مرفأ بيروت بتحمل دور هذه المقاومة، أن يمر سكة المشروع الذي يبدأ من تركيا ويمر بسوريا والأردن والسعودية الذي لبنان سيبقى خارجه إلى أن تحصل المسألة، دخول مرفأ طرابلس، أن يكون لبنان قام هذه المقاومة. إذن علينا أن نغير من المقاربة. اليوم حتى المواجهة مع إسرائيل لن تقبل دول المنطقة أن تتسيد إسرائيل المنطقة. أصلا تسيد إسرائيل المنطقة لن يأتي باستقرار. إذن حتى المواجهة مع إسرائيل ستأخذ أشكالا أخرى. نحن نمر بمرحلة انتقالية في نصفها. الحرب العالمية الثانية قعدت 4-5 سنوات، نحن صار قاطع 3 سنوات لنضع فقط بين 48 و 67 19 عاما فقط. من 67 لل 90 23 سنة، صار مارق 35 سنة على مسار مدريد فقط لنضع نفسنا في لحظة تاريخية. طيب. ونقول أن المسؤولية تقتضي بتغيير الأدوات. مثلا عندنا بلبنان إعادة إنتاج نفس الأدوات التي أوصلتنا لإذا الوضع لن تخرجنا من الأزمة.
6: بس للتصحيح سلمى، لأنه ذكر ما ذكرته، أنا نعم أقدم الآن بالنسبة للمواطن في قطاع غزة أولوية الدعم بالمدرسة وبالجوانب الخدماتية والصحة والتعليم، ولكن أنا لا يعني لا أقترح تنازلات سياسية.
7: لا
6: أنا أقترح فصل المسارين بالوقت
7: تحديد
6: الحالي،
7: المصلحة مفهوم
6: وأولوية
7: المصلحة.
6: العمل الإغاثي بالوقت الحالي حتى يصمد المواطن. وأنا أتحدث في السياسة،
7: أنا أتحدث حتى
6: بس
7: لا هي منا تنازلات. هي الفكرة لما أنت تقول أولويتي عودة الناس وأولويتي إعادة الإعمار، مفهوم الانتصار والخسارة بيتحدد. يعني إذا البعض بيعتبر بلبنان أنه ما بعد حرب الإسناد الثانية بات وضعنا أحسن كمسألة معيارية، كنا بخمس نقاط محتل، اليوم نص جنوب مدمر ومحتل.
6: أنا أتحدث عن فصل المسارين الإغاثي والسياسي والتركيز على العمل
1: الإغاثي.
6: السياسي لكل حادث حديث نتحدث فيه
4: دائما.
1: طيب دكتور،
4: دائما يجري لوم الضحية سواء كان الفلسطينيين أو العرب. خلينا أذكر بثلاث أشياء أساسية. عندما ذهب العرب إلى مؤتمر مدريد وذهبوا إلى اتفاقيات منها أوسلو والاتفاقيات الأخرى بين إسرائيل ودول عربية أخرى، هذه الاتفاقيات كانت ترسل رسالة واضحة تقول لإسرائيل اقبلي بحدود 67 بالنسبة للشعب الفلسطيني وتنازلي عن الأراضي التي قمت باحتلالها وكوني جزء من هذه المنطقة اقتصاديا ثم سياسيا. ما الذي جرى عمليا؟ جرى الشيء الثاني، أن إسرائيل رفضت حتى ما وقعت عليه، وذهب هذا
8: سواء تعلق بالفلسطينيين بشكل أساسي. مشروع السلطة الذي تشكل إسرائيل قضمته يوما بعد يوم أفشلته وخلقت واقع في غزة وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وقامت بالاعتداء على لبنان في أكثر. بعبارة أخرى الإسرائيلي لم يقبل أن يكون جزءا من المنطقة وفق القانون الدولي لمن يقبل بهذه المقولة القرار 338-242، هذه القرارات التي يسترد دائما في النقاش الفلسطيني. لكن حتى هذا لم تقبله إسرائيل. جاء نتنياهو بتصور واضح، هو يريد كل شيء وعلى البقير أن يذهبوا يشربوا من ماء غزة. وبهذا الشكل دخلنا في هذه السنوات من الصراع، أكلت من مصير الاقتصاد والسياسة والأجيال، ودخلت الدول في صراعات. أنا بالحقيقة بس يعني كما قال السفير، يعني العرب بشكل عام النظام الرسمي العربي حاول أن يتعاطى مع كل ما أراده المجتمع الدولي، لكن إسرائيل لم تقبل وأدخلت العالم في العالم العربي تحديدا في ما نعاني. ثم يأتي موضوع إيران هنا ليقال إيران قامت وقامت. بعام 97 إيران قالت في بيروت، الرئيس محمد خاتمي في زيارة لبيروت قال إيران تقبل بما يقبل به بين قوسين الأخوة الفلسطينيين، كان تصريحه. وكان الحديث أنذاك لوم إيران على أنها لم تقبل بأوسلو. حينها كان في موقف عند الإيرانيين لافت في ذلك في السياسة الخارجية أنها ليست لها مشكلة إذا كان الفلسطينيين يقبلون بذلك. الفكرة التي أريد أن أقولها، اليوم نحن أمام القدرة. من يمارس القدرة؟ نتنياهو يمارس تفوق القدرة العسكرية وحالة الإبادة الجماعية التي أراد أحدثها في غزة، ويريد أن يترك أثرا بأنه يعاقب الشعب الفلسطيني ليس لجيل بل لأجيال. خلينا نتذكر الكلمات اللي استعملوها في أول يومين من الحرب من مصطلحات لا تنم بالإنسانية بصلة. هذا هؤلاء الناس هل يريدوا إعمار غزة؟ هؤلاء الناس هل يريدوا عودة الناس في غزة لحياة طبيعية؟ هؤلاء يريدوا من الناس أن يخرجوا من غزة، لا يريدوا شعبا فلسطينيا لا في غزة ولا بالضفة.
1: وهنا السفير جوي هود، لو سمحت ليس من الضروري أن أذهب للسفير جوي هود الآن في هذه المرحلة. يعني هنا الموضوع يصب لدى مجلس السلام، إذا كانت هذه هي وجهة النظر الإسرائيلية، هل مجلس السلام الذي شكله ترامب لديه تصور آخر، مسار آخر، خاصة بأن هناك استحقاقات الآن والعامل الإسرائيلي واضح ومعروف لدى الجميع؟
2: طبعا الأمور لا تسير بالسرعة التي يريدها الجميع، ولا أعتقد أنها سوف تتسارع في الأشهر المقبلة. ما ذكرته الانتخابات الإسرائيلية، المفاوضات مع إيران، وربما إبادة جماعية أخرى في السودان قد تتفوق على أي شيء آخر، تغطي على أي ملف آخر. أعتقد أن مجلس السلام سيواجه تحديات أيضا، لأنه على ما يبدو ليس لديه طاقم كامل، ليس لديه العشرات والعشرات من الخبراء الذين ينصبون وينكبون على المشاكل بتفاصيلها. ولكن المشكلة هو أنه ليس لديهم شريك في الحكومة الإسرائيلية يريد أن يرى تنفيذا هذه الرؤية. لهذا السبب تأتي أهمية الانتخابات. لكننا سنرى برأيي ضغوطات من الرئيس ترامب، أولا حول ملف لبنان، ولكن أيضا حول قضية غزة. مقصدي بحسب ما قاله الدكتور صدقيان، السياق تغير في الولايات المتحدة، من الصعب أن نشرح اختلافه. نعم نرى بعضا من الخطاب والسردية من الرئيس ترامب ونائبه جاي دي فانس، لكن المسألة أعمق. ما تفضل ضلت به دكتور علي بالنسبة إلى الغرب والولايات المتحدة وضرورة أن يتعاطفوا مع الفلسطينيين كما فعلوا مع اليهود. الآن بحسب كافة استطلاعات الرأي، الأمريكيون يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين،
1: ولكن حتى الآن لا تنعكس على السياسة.
6: أنا بدي أشكر السفير على أنه استخدم كلمة جينوسايد في السودان، وهذا مهم. الإبادة في السودان مهم جدا، شكرا. ولكن لم أسمعك تستخدم الإبادة أو الجينوسايد في غزة.
5: إسرائيل هنا إسرائيل مختلف الموضوع.
4: نعم. أنا فقط صورة الدكتور محجوب، صورة الدكتور، اسمح لي بس دقيقة لو سمحت. دكتور محجوب أعطنا صورة لكن غير متكاملة. لماذا ذهبنا للسلام؟ طرحنا للسلام، وآخر مرجعية قمة بيروت، يعني حدود 67 مقابل الاعتراف بإسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل كانت تعتقد وكانت محقة بأنها ستتحقق تتحصل على السلام مع الدول العربية بدون أن تتنازع عن مسألة الشبر، وطبعت الدول العربية وجاءت الآن اتفاقية السلام وكل الدول العربية. هذه الآن يجب أن نعترف بذلك، أنه صحيح كانت نظرتنا مبنية على السلام وجهة نظر، لكن لم نستخدم الأدوات الكافية والقدرة الكافية، وبالتالي استطاعت إسرائيل أن تحصل على ما تريده دون في النهاية أن تعطي ولا شيء.
8: لذلك الماضي الآن هو ورقة قدرة بيد إيران.
1: لديه تعليق دكتور صادقيان، سأعود لك دكتور فارق.
0: لدي يعني أنا حقيقة أستغرب الحديث، نحن نتحدث وننظر للولايات المتحدة كأنها حمام السلام. قبلا كنا نعتقد ونتحدث عن الولايات المتحدة التي تتحالف مع إسرائيل، الآن الولايات المتحدة وجه آخر من إسرائيل، وبالتالي بعد 75 عام وبعد كل الذي رأيناه من الولايات المتحدة، ولا كانت نقطة واحدة في سلوك الولايات المتحدة على مدار كل الحكومات والإدارات الأمريكية وقفت مع الدول العربية ووقفت مع الشعب الفلسطيني، يتجلى ذلك بشكل واضح بعد 7 أكتوبر. انظروا كيف أبيد الفلسطينيون في غزة. الولايات المتحدة كان يأتي وزراء الخارجية إلى غزة وإلى الدول العربية ويرجعون وكأن الأمر يعني حشرات قتلوا في غزة، ولا لا حقوق الإنسان ولا ديمقراطيين ولا غير ذلك. لو سمحتي لي سلمى،
1: لدي دقيقة ونصف،
0: هنا
1: أريد أن أناوي فقط
0: هذا الانقسام الفلسطيني، يعني مهلك. لازلنا نحن يوميا، ذهب الوفود إلى القاهرة ورجعوا من القاهرة 7 أكتوبر، وبعد 7 أكتوبر ما لا أدري ماذا يفعلون في القاهرة أو لا السلطة الفلسطينية وغيرها.
1: طيب.
0: نقطة أخيرة إذا
1: لا
0: نقطة أخيرة بس على السريع، يعني كل هذا المشهد ويذهب تذهب السلطات اللبنانية من جديد وكأنها تريد أن تعيد التاريخ عندما تذهب
1: وضحت الوجه التي تريد أن تربي إليها، ولكن بقي دقيقة واحدة دكتور.
0: مرة أخرى الحوار اللبناني،
1: تفضل.
5: الولايات المتحدة تمتلك تقريبا كل أوراق اللعب في المنطقة، لكنها لا تفهم اللعبة، وعندما تريد أن تفهم تذهب إلى إسرائيل. ودرجة الموثوقية بإسرائيل على الرغم أنه لها شراكات ممتدة في الإقليم، لكن لا أحد من الشركاء يحظى بثقة وموثوقية بالدرجة التي تحظى فيها إسرائيل. هذا الذي يجعل الميزان مختل سياسيا وعسكريا، وهذا الذي يفشل كل عمليات التسوية ويفشل كل الفرص التي من الممكن أن تحدث. ولذلك اليوم لا فرصة لغزة بأي عملية تسوية، الفرصة الوحيدة لغزة هي أن ترتبط بالمسار الإيراني والمفاوضات الإيرانية من أجل أن توضع على الطاولة مثل ملف لبنان، عملا بالبند الأول من مذكرة التفاهم حتى يجبر الإسرائيليون والأمريكيون.
0: وفي هذه الحالة سوف تأتي السلطة الفلسطينية وتقول ما دخلكم، يذهبون مباشرة.
5: الوضع مختلف في فلسطين، مختلف
6: بخلال ثواني.
1: شكرا شكرا شكرا. أعتذر منكم.
6: السوداني واللبناني واحد ولا يتجزأ.
1: شكرا.
6: والمبادئ لا تتجزأ ويجب.
1: شكرا لكم ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار للمتابعة التغطية.
9: شكرا جزيلا لك سلمى. مستمرون مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. رأس الساعة وفي آخر المستجدات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها وأن رئيسها محمد الفرة قدم استقالته. وأكد المكتب نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. وقالت حركة حماس إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال. وأضافت الحركة أنها اتخذت هذه الخطوة في إطار ما أعلنته دوما من أنها لن تكون جزءا من ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع. في إسرائيل قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تهدف لمنع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة التكنوقراط. في لبنان قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا فسترد عليه طهران بلغة أخرى. كان ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة زياد العلول.

0: نعم، تحية لك محمود. هذه هي الخطوة لاقت ترحيبا واسعا، سواء كان ذلك على المستوى الفصائلي أولا، وعلى المستوى العشائري، وعلى المستوى الشعبي، خاصة وأنها كانت واضحة في هدفها أنها تأتي لتسهيل مهام أو نقل المهام للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه الخطوة جاءت في وقت حساس يقرأ الفلسطينيون المشهد على هذا النحو، بالنظر إلى أنها تأتي لسد الذرائع أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي لطالما ومنذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ذهب نحو خرق الاتفاق متذرعا بأن حركة حماس لا زالت تسيطر على الحكم في غزة، وثانيا فيما يتعلق بترتيبات للحركة داخل القطاع. الآن حماس وضعت الكرة في الملعب الإسرائيلي وفق ما تقول الفصائل الفلسطينية، ومنتظرة دخول اللجنة الوطنية في أسرع وقت ممكن لكي لا يحدث ما أسمته الفراغ الإداري والسياسي والأمني كذلك داخل القطاع. هي خطوة تأتي في الإطار الصحيح وفق ما تحدثت به الفصائل، وخاصة أن هذه الخطوة جاءت بإجماع فصائلي، أي أن التوافق كان من خلال الفصائل الفلسطينية. أما في على المستوى الشعبي يقول الفلسطينيون هنا بأنها خطوة تأتي لرأب الصدع فيما يتعلق بالحالة الإنسانية المتوترة والتي تتفاقم سوءا خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية في ضوء خرق الاحتلال الاتفاق في شقه الإنساني، وأن دخول اللجنة يعني أن ذلك قد يسعف الفلسطينيين في تدارك هذه الحالة الإنسانية التي تتفاقم شيئا فشيئا. لذلك هي خطوة مهمة يقول الفلسطينيون هنا، ولكن يبقى ذلك مرهونا بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتعاطيه مع هذه الخطوة، خاصة وأنه في كثير من الأحيان لم يتعاطى الاحتلال الإسرائيلي مع مثل هذه الخطوات، علما بأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية كانت قد أعلنت في كثير من المرات بأنها مستعدة لتسليم المهام ومستعدة لتسليم كل مهام الحكم في قطاع غزة، وأن الأمر مرتبط بدخول اللجنة، ومن يعيق دخول اللجنة هو الاحتلال الإسرائيلي. لذلك قدمت حركة حماس هذه الخطوة على اعتبار أنها تمهيد لدخول اللجنة الوطنية للقطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كان معنا من مدينة غزة. الآن إلى إلياس كرام هنا في الاستوديو. أذعنا رد فعل أولي من جدعون ساعر وزير الخارجية، كيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية في المجمل؟
2: هي كانت تحمل كثيرا من التشكيك والتحريض في آن معا، والتشكيك في جدوى هذه الخطوة وجديتها. ذهبوا إلى وصفها بأنها تضليل ومراوغة ومناورة كما وصفها وزير الخارجية جدعون ساعر، أن هدفها في نهاية الأمر محمود هو أن تتفادى حركة حماس التجرد من سلاحها من خلال إفساح المجال لحكومة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة والتولي مهامها. ويقول وزير الخارجية جدعون ساعر بأن هذه الخطوة هي أشبه بالوضع الموجود في لبنان، أو هذا ما تريد على الأقل أن تفعله حركة حماس، بأن تكون هنالك سلطة مدنية ذات سيادة أي الحكومة اللبنانية، وحزب الله ذراع مسلح في داخل الدولة، وهذا ما تريد، هذا النموذج تريد حماس بوجهة النظر الإسرائيلية تنفيذه في قطاع غزة، أن تكون هنالك وجهة سياسية من خلال اللجنة الوطنية فيما تبقي حركة حماس على سلاحها. ويقول جدعون ساعر في هذا السياق، ويعبر بطبيعة الحال عن الموقف الرسمي الإسرائيلي، أن وجود قوة السلاح مع حركة حماس سوف تخضع هذه اللجنة الوطنية أو حكومة التكنوقراط إملاءات حركة حماس، بمعنى أن هذه اللجنة سوف تكون مفوضة فقط في إدارة الشؤون المدنية، في جمع القمامة كما قال، فيما تبقى القوة العسكرية بيد حركة حماس. ولذلك ساعر عاد وعبر عن الموقف الإسرائيلي في هذا السياق الذي يدعو إلى تجريد حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة التي وصفها بالإرهابية من السلاح، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. لكن الواقع هنا محمود هو أن إسرائيل تريد أن تقول بأن حماس توجه هذه الخطوة إلى الخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مجلس السلام، للقول بأنها هي خطت خطوة متقدمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكي تتفادى اتهامات أو ضغوطا قد تمارس عليها واتهامها بأنها هي كانت المعرقل لإتمام هذا الاتفاق. لكن الحقيقة هو أنه منذ توقيع الاتفاق

0: فاق محمود من ينتهك وقف إطلاق النار هو إسرائيل التي اغتالت كوادر سياسية وعسكرية بارزة لحركة حماس على مدى هذه الشهور، وقتلت مدنيين على الخط الأصفر، هذا الخط الذي أصبح حاجزا بين الحياة والموت، بمئات الفلسطينيين قتلوا بدعوى أنهم كانوا يشكلون تهديدا على القوات الإسرائيلية، فيما أن أطماع إسرائيل في الذهاب والمضي قدما نحو احتلال قطاع غزة هي ما زالت قائمة. فقط قبل أيام وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن أشار إلى أنه قبل شهرين كانت إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة القطاع، وقبل شهر كانت تسيطر على 60%، واليوم هي تسيطر على نحو 70%، وأن الوجهة هي السيطرة على 100% من قطاع غزة، وهذا يعني احتلال كامل، وهذا يعبر عنه وزير في الحكومة الإسرائيلية بأن هنالك ربما تكون خطة مبيتة تعدها إسرائيل فعلا للقيام بعملية عسكرية تجتاح بها القطاع بالكامل وتسيطر عليه وتحتله بالكامل.
1: محمد، شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وبحل لجنة متابعة العمل الحكومي تبدأ حركة حماس فعليا انسحابها من مؤسسات حكم القطاع. أكدت حركة حماس أنها لا تريد أن يكون لها حضور في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
2: بعد نحو 20 عاما من إدارة غزة وثلاثة أعوام من الحرب، تبدأ حركة حماس انسحابها من مؤسسات حكم غزة. تحل الحركة لجنة الطوارئ التي شكلتها خلال الحرب وتدير من خلالها الشؤون الحكومية في القطاع، ما يمهد الطريق لإدارة قطاع غزة عبر اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام وفقاً لخطط الرئيس ترامب. لكن كيف تجسدت هذه الخطوة؟ في أي سياقات وبأية أبعاد؟ وماذا ستبقي من وجود حماس السياسي والمدني في القطاع؟ في يناير 2006 فازت حركة حماس بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات الفلسطينية التشريعية، ما خولها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. رفضت فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتعمقت الخلافات إلى حد المواجهة التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو 2007. وفي 2014 تم الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني بعد حراك فلسطيني وعربي وإسلامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني. لكن الوزراء الجدد لم يتسلموا مهامهم في غزة جراء الخلافات السياسية بين الحركتين، ما تسبب بفشل الاتفاقية. ما بين 2014 و2018 شكلت حركة حماس لجاناً لإدارة شؤون قطاع غزة، كان آخرها لجنة متابعة العمل الحكومي. ضمت اللجنة وكلاء وزارات ورؤساء إداريين وتولت إدارة الشؤون المدنية والأمنية في القطاع. ومع شن إسرائيل حربها في أكتوبر 2023، اتبع الجيش الإسرائيلي نهجاً لإحداث فراغ إداري وحكومي يفضي إلى حالة من الفوضى في القطاع، تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي الأوسع في تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة بتهجير سكانه وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة. ترجمت إسرائيل نهجها بحملة قصف وقائمة اغتيالات، فدمرت الطائرات الإسرائيلية مقرات الوزارات والبلديات ومراكز الأمن والشرطة كافة، وبالتوازي مع ذلك نفذ الجيش والشباك حملة اغتيالات طالت رؤساء الإدارات الحكومية وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات في قطاع غزة. في مواجهة السياسات الإسرائيلية عملت الحكومة في غزة بالحد الأدنى للحيلولة دون الوصول إلى حالة الانهيار التام، فتشكلت ما سميت بلجان الطوارئ الحكومية، وتركزت أعمالها على تنظيم العمل البلدي وإيواء النازحين وتنظيم الأسواق والحد من الانفلات وضبط الوضع الأمني وتأمين المساعدات. وطوال شهور الحرب وإلى الآن لا يتلقى موظفو حكومة غزة جميعهم رواتب تذكر، وإنما يتلقون دفعة من الراتب كل 3 شهور. في 18 مارس 2025 تلقت اللجنة ضربة قوية، وذلك في اليوم الأول الذي استأنفت فيه إسرائيل الحرب بعد هدنة 60 يوما. في غارة واحدة اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من قادة العمل الحكومي، وهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاء عليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجة أبو سلطان. بعد استشهاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، قررت حركة حماس عدم تعيين بديل له في رئاسة اللجنة الحكومية. في يناير 2026 وفي إطار المسار التنفيذي لعمل مجلس السلام في غزة، تحولت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة بانتظار تسليم شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المكونة من تكنوقراط فلسطينيين لإدارة المرحلة تمهيداً لإعادة تأهيل غزة بعد 3 أعوام من الإبادة و20 عاماً من الحصار.
1: معنا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى مرحبا بك، كيف تقيم هذه الخطوة بالنظر إلى أنها نجمت أو نتجت عن إجماع فصائلي؟
3: خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تنم عن حرص من لجنة متابعة العمل الحكومي على مصالح أهل غزة وعلى تخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشونها. ولكن هذه الخطوة في الواقع علقت بالكرة في مرمى الجانب الإسرائيلي أولا، وألقت بالمسؤولية على ما يسمى مجلس السلام وعلى الوسطاء عموما للضغط على إسرائيل كي يتحقق أمران. الأمر الأول وقف إطلاق نار حقيقي في غزة، وهو أمر لم تقم به إسرائيل حتى الآن رغم وجود اتفاق، واتخرقته أكثر من 3600 مرة. وثانيا أن إسرائيل لا تسمح للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة. إذن الآن الضغط يجب أن يتوجه في اتجاه إسرائيل، وآخر من يحق له تعليقا على ما قاله سعد، آخر من يحق له التعليق على هذه الخطة هو إسرائيل، التي تواصل بكل وقاحة قصفها لقطاع غزة، وتواصل أيضا بكل وقاحة القول أنها تريد أن تحتل قطاع غزة بالكامل، نافية تماما كل الاتفاقيات الموجودة. اللجنة الوطنية يعني من واجبها أيضا أن تطالب بأن تدخل إلى قطاع غزة حتى تتولى مهامها، وإلا كيف يمكن أن تتولى هذه المهام وهي تجلس في القاهرة؟
1: يعني عمليا نجاح هذه الخطوة في تقديرك مرهون برد الفعل الإسرائيلي، الذي يعني الجانب الإسرائيلي لا يخفي نواياه، من آن لآخر يتحدثون عن احتلال كامل لقطاع غزة. من الجهة التي بوسعها في تقديرك التأثير على الولايات المتحدة لكي تضغط على حليفها الإسرائيلي؟
3: الوحيد الذي يستطيع أن يجبر إسرائيل على احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الرئيس الأمريكي ترامب، والوسطاء يحاولون أن يبذلوا جهودا في هذا الاتجاه، وكل الأطراف وكل الدول العربية والدولية يجب أن تلقي بثقلها الآن في الضغط على الولايات المتحدة كي تجبر إسرائيل على احترام الاتفاق. لاحظ أن كل المطالب توجه فقط نحو الجانب الفلسطيني، والجانب الفلسطيني لم يقصر في شيء والتزم تماما، حتى 3500 خرق إسرائيلي لم يرد عليها ولا مرة واحدة. إذن من الذي يخرق الاتفاق؟ إسرائيل. وبالتالي كل الضغوط الآن يجب أن توجه في الاتجاه الأمريكي حتى يضغط على إسرائيل كي تنفذ أولاً وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، السماح للجنة الوطنية في غزة، اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن تدخل إلى غزة لتتولي مهامها، وأيضاً أن يضغطوا على إسرائيل لتفكيك عصابات العملاء التي تديرها إسرائيل والتي تشكل خطراً على أمن المنطقة، ويمكن أن تفجر الوضع بكامله إن تتوفر قوة أمن حقيقية تحفظ أمن الناس في قطاع غزة.
1: حينما يتحدث الوسطاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناعه بالضغط على حليفه بنيامين نتنياهو، هل تعتقد أن حجتهم يمكن أن تقف أمام الحجة الإسرائيلية التي حتى اللحظة الراهنة هو موقف مبدئي، لكنهم أعلنوا عنها بأن حماس تريد أن تجعل الوضع في قطاع غزة شبيها بالوضع في لبنان، وأن تحتفظ بسلاحها كما يحتفظ حزب الله بسلاحه في مقابل سلطة سياسية تعمل كواجهة وتنظم الأمور الإدارية البسيطة؟
3: هذا غير صحيح، لأنه حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية قدمت تصورها لعملية حصر السلاح وركن السلاح إن شئت، أو ديكوميشنينج كما يقال، وبالتالي هذا الموضوع محلول. ولكن هذا يدخل في المرحلة الثانية، ولا يمكن أن تبدأ المرحلة الثانية دون انتهاء المرحلة الأولى. المعضلة الكبرى الذي يرفض تنفيذ المرحلة الأولى هو الجانب الإسرائيلي وليس الفلسطيني، ولكن إسرائيل بوقاحتها المعهودة تمتنع عن تنفيذ المرحلة الأولى، تواصل إطلاق النار، تمنع دخول المساعدات الإنسانية، لا تسمح للجنة الوطنية لغزة أن تدخل، وفي نفس الوقت تطالب الآخرين بأن ينفذوا ما هو مترتب عليهم في المرحلة الثانية. أنا لا أعتقد أن هذه مشكلة، ولكن هناك قضية جوهرية. إذا أردت أن يركن السلاح بشكل كامل فلا بد أن يتوفر الأمن للناس، وإلا ماذا سيجري إذا أقدمت عصابات العملاء تحت إشراف إسرائيل على ارتكاب مجازر كبيرة مثل أسوأ من مجزرة صبرا وشتيلة؟ وعندها ستقول إسرائيل الفلسطينيون يقتتلون مع بعضهم، هذه حرب أهلية، ويعني برتاح نتنياهو. هذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب الانتباه له، وبالتالي الالتزامات الآن تفرض على جميع الوسطاء وتفرض على جميع الأطراف بما في ذلك بالمناسبة الدول الأوروبية وغيرها أن يقوموا بضغط حقيقي لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاق الذي وقعته والذي لم تنفذه حتى هذه اللحظة. أنا برأيي الخطوة التي جرت من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي سحبت ذرائع جديدة وألقت بالكرة فعلا في المرمى الآخر، والأهم من ذلك أنها خطوة لخدمة مصالح أهل غزة ولحماية مستقبلهم وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشونها، سواء بالقصف الإسرائيلي المتواصل أو بشظف العيش الذي يعيشونه والذي يمس بحياة مئات الآلاف بل ملايين الناس رجالا وكبارا ونساء وأطفالا. يستحق الآن أن نقدم لهم كل الدعم الممكن لكي تستمر الحياة في غزة ولكي يتم إنقاذهم من هذا الوضع السيء.
1: طيب، يعني أنت أثرت عددا كبيرا من النقاط أو المعضلات التي تواجه أهالي قطاع غزة في اللحظة الراهنة. هناك مخاطر للاقتتال الفلسطيني كما عبرت عنه من خلال إقدام العملاء الذين تسلحهم إسرائيل وتشرف على عملهم بمجازر داخل القطاع. هناك المعاناة المعيشة المستمرة حتى اللحظة الراهنة. هناك اللجنة الحكومية أو اللجنة التي يفترض أن تتسلم المهام في قطاع غزة التي لا يسمح لها بالدخول. كيف يمكن تفكيك هذه المعضلات؟
3: لا يمكن تفكيكها إلا بوسيلة واحدة، أن تقوم الولايات المتحدة وهي الطرف الوحيد الذي يستطيع حاليا أن يضغط على إسرائيل، أن تقوم فورا بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، وأن تفرض دخول ليس فقط اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، أيضا دخول قوات الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قوات ما يسمونها قوات حفظ السلام الذي أيضا فعليا إسرائيل لا تسمح بدخولهم. هاي الخطوات كلها مترابطة، سواء وأول الخطوات وقف إطلاق النار، يعني وقف القصف. اليوم إسرائيل الجيش الإسرائيلي قتل 6 شهداء وجرح أكثر من 20 أو 25، كل يوم هناك شهداء في غزة. كيف يمكن أن تستلم اللجنة الوطنية أعمالها والقصف الإسرائيلي مستمر؟ إذن أنا برأيي الوسيلة الوحيدة هو أن يضغط الرئيس الأمريكي ترامب، واجب أن يفعل ذلك، وواجب كل الدول أن تقول لترامب ذلك، وواجب الجميع أن يمنع إسرائيل من مواصلة التلاعب وأن لا يسمح لها بالتلاعب بالألفاظ وبالإعلام ومواصلة توجيه الاتهامات للجانب الفلسطيني، في حين أنها المسؤولة ليس فقط عن الجرائم المستمرة في قطاع غزة بل أيضا في الضفة الغربية.
1: الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية كان معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك يا دكتور. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى تطورات الملف اللبناني الميدانية والسياسية، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، آخر المواقف السياسية بخصوص اتفاق الإطار من خلال رصدك لتصريحات الرئيس جوزيف عون وكذلك التصريحات الصادرة عن رئاسة الحكومة.
4: بالفعل التصريحات والمواقف السياسية على حالها فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري، الرئيس جوزيف عون يرى بأن إسرائيل ترفض انتشار القوات أو الجيش اللبناني في الجنوب، ويقول بأنها ليس من مصلحتها تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة فيما يتعلق ببسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية لا سيما المحتلة منها والتي تزيد على 650 كيلومترا، وهو يدفع مرارا خلال الأيام الماضية باتجاه أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف خروقاتها وانتهاكاتها والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي. الخروقات اليوم كانت كبيرة في الحقيقة، والكلفة البشرية أيضا كانت أكبر، نتحدث عن عدد من الشهداء في صفوف المدنيين، لا سيما في بلدة نبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد جراء غارة من مسيرة إسرائيلية، الحديث عن غارة أخرى من مسيرة أخرى في بلدة كفر

0: بنيت، والحديث عن تفجيرات متواصلة في قضاء بنت جبيل، مدينة بنت جبيل على وجه التحديد من قبل القوات الإسرائيلية، والعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني التي تعرضت لسلسلة طويلة من التفجيرات، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي يواصل من هذه الخروقات ويواصل من هذه الانتهاكات. رئيس الوزراء اللبناني قال بأنه اجتمع مع قائد الجيش اللبناني لبحث الأطر الخاصة بالاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بانتشار الجيش في المناطق التجريبية، هذه المناطق التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. وعندما قالت إنها ستنسحب في البداية بعد توقيع الاتفاق، قالت بأنها ستنسحب من قرى غير محتلة، الحديث عن نفرون وزوطر الغربية والغندورية، وكل هذه القرى بطبيعة الحال ليست قرى محتلة ولا ينطبق عليها ما يعني كان يسعى إليه المفاوض اللبناني في المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة. الجانب اللبناني الرسمي يقول بأن المحادثات المقبلة بين المفاوض اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة ستركز على وضع جداول زمنية للانسحاب. الرئيس اللبناني مرة أخرى بالعودة إلى تصريحاته يقول بأن خيار المفاوضات رغم كل هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية ورغم عدم التزام إسرائيل بأي شيء فيما يتعلق بالتهدئة، هو يقول بأن هذا الخيار كان الخيار الأنسب، الخيار الأسلم للبنان، لا سيما في ظل ما سماه بفشل الحرب في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. ولذلك هو يتمسك بالذهاب إلى الخيار الدبلوماسي ويقول بأنه معركة أو يصفه بالمعركة من غير دماء. في المقابل حالة التشظي، حالة الانقسام تتواصل في الأوساط اللبنانية، هنالك معارضة واسعة لهذا الاتفاق الإطاري، لا يمثلها فقط حزب الله وحركة أمل الثنائي، وإنما العديد من القوى، الكيانات، الشخصيات السياسية البارزة من قبيل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وآخرين أيضا، حتى من المقربين والمحسوبين تاريخيا على السلطة اللبنانية، وجهوا سلسلة من الملاحظات والانتقادات على هذا الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بأنه لم يضع أسسا واضحة لانسحاب حقيقي للقوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، وإنما إعادة انتشار بين هلالين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام على هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك تامر أصماضي، مراسل الجزيرة كان معنا من بيروت. أرحب بضيفنا من بيروت أيضا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ومن بيروت الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. وسؤالنا للسيد يوسف دياب، هل أظهر الوقت والممارسات الإسرائيلية العيوب التي تحدث عنها منتقدو اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟
2: مساء الخير أستاذ محمود، لك والدكتور علي والمشاهدين. يعني لا أحد يشك في لبنان، حتى الدولة اللبنانية والمفاوضون اللبنانيون الذين فاوضوا الجانب الإسرائيلي، بأن الإسرائيلي سينتهك المقتضيات الاتفاق ولن يذهب إلى التنفيذ بسرعة. معروف هذا، دأب هذا السلوك الإسرائيلي تاريخيا، شاهدنا هناك يعني شواهد على ما حصل في غزة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد الحرب 2024، واليوم يتكرر السيناريو في جنوب لبنان. لكن هذا لا يعني أن لبنان يجب أن يتخلى فورا عن المسار الدبلوماسي ويقول بأن اتفاق الإطار مع إسرائيل فشل ويجب على لبنان أن يبحث عن خيار آخر أو أن يعود إلى لغة التصعيد مع الكيان الإسرائيلي، لأن موازين القوى لا يسمح للبنان بأن يعود إلى فتح جبهة جديدة مع إسرائيل، رغم أن إسرائيل اليوم يعني ارتكبت عدد من الجرائم وقتلت عدد من الأبرياء في جنوب لبنان. المسار الدبلوماسي والسياسي لا يزال هو الخيار الأفضل، هذا ما يعبر عنه رئيس الجمهورية بشكل واضح، وهذا ما يعبر عنه رئيس مجلس الوزراء، وما قاله بالأمس رئيس الجمهورية أمام إعلاميين أنه لو كان هناك خيار آخر لاتبعناه، أو أعطوني البديل حتى نذهب إليه، لأننا جربنا الحرب والحرب أتت على لبنان بدمار وكوارث وأكثر من 4000 شهيد، وبالتالي لابد للمسار السياسي والدبلوماسي أن يأخذ دوره، حتى أن هناك يعني اتصالات مكثفة ما بين الرئيس اللبناني

0: يعني ما بين الحكومة والإدارة الأمريكية من أجل لجم الاندفاعة الإسرائيلية أو الخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق، وأن تبدأ المراحل العملية لتطبيق المرحلة التجريبية الواحدة تلو الأخرى، والبدء بانسحاب إسرائيلي فاعل على الأرض حتى يلمس
1: طيب،
0: اللبنانيون بأن هناك فعلا
1: نشرك
0: إدارة
1: ضيفنا الدكتور أحمد
0: أمريكية
1: علي
0: يعني تسهر على تنفيذ هذا
1: نشرك
0: الاتفاق.
1: ضيفنا الدكتور أحمد علي الرئيس اللبناني عبر بوضوح أنه ليس هناك خيار آخر غير الدبلوماسية، لأن الحرب جربت ولم تثمر شيئا. دكتور علي أحمد، في تقديرك هل هذا التقييم سليم؟
2: أستاذ محمود، تحية لك، تحية لأستاذ يوسف، تحية للمشاهدين جميعا. القضية ليست أنه بالخيار الدبلوماسي هل هو مطلوب. طبيعي أن كل الحروب تنتهي بالعمل الدبلوماسي، والدبلوماسية هي أحد أوجه القتال، أوجه الحرب، لأن الدبلوماسية تذهب باستثمار ما يمكن الحصول عليه من خلال بعض الحروب. لكن عن أي دبلوماسية نتحدث؟ تتحدث عن دبلوماسية أتت ببيان أو باتفاق. هذا الاتفاق هو يعني حتى أكثر خصوم حزب الله لا يقبلونه، لا يعتبرونه ليس إلا تنازل كامل عن السيادة اللبنانية. هذا الاتفاق من الطبيعي أن تكون نتائجه أن لا يلتزم الإسرائيلي، من الطبيعي أن تكون نتائجه أنه حصل على الكثير، ومن المعروف أن السياسة الإسرائيلية وأن الاستراتيجية الإسرائيلية خذ وطالب أكثر. لذلك هي حصل الإسرائيلي على كل ما يريده في هذه الحرب في من خلال هذا الاتفاق، بل حصل على اتفاق لم يحلم به مع كل الدول العربية. كل الدول العربية التي قامت باتفاقيات مع الإسرائيلي لم تحصل على ما حصل عليه في هذا الاتفاق. لذلك نحن أمام مشهد لا يمكن اعتبار أن ما حصل دبلوماسية. ما حصل هو ورقة كتبها الأمريكي والإسرائيلي، تم توقيعها من قبل لبنان، من قبل السلطة اللبنانية، لكن عمليا هذه الورقة لا يمكن أن تقدم أي شيء، ولا يمكن أن تلزم الإسرائيلي بأي طريقة من الطرق، يعني حتى بالنص والكلمات التي ذكرت في النص لا تلزم الإسرائيلي بأي شيء. لذلك لا يمكن للسلطة ولا للولايات المتحدة أن تطالب إسرائيل بتنفيذ ما لم يطلب منها في الاتفاق. الأمر كله سنعمل، سنحاول،
1: طيب، ما
2: سنقوم،
1: البديل برأيك؟
2: ولكن لا يوجد أي عمل. البديل بكل بساطة جمع كل أوراق القوة، الذهاب إلى مسارات أخرى تفاوضية. هناك مسارات في المنطقة، هذه المسارات تعمل وتعمل بشكل كبير جدا لأجل إنتاج المنطقة بشكل جديد. هي تعمل على بناء أطر
1: تقصد المسار
2: كبيرة
1: الإيراني الأمريكي؟
2: لإدارة المنطقة. المسار الإيراني، حتى هناك مسارات عربية متفرعة من هذا المسار، يعني هناك مسار عملت عليه قطر وتعمل بشكل كبير جدا، وهناك الكثير من الآليات يمكن الذهاب باتجاهات أخرى غير هذا المسار. حتى لو تحدثنا بالدبلوماسية، لا أحد يرفض الدبلوماسية، لكن أي دبلوماسية؟ الدبلوماسية بالاتصال المباشر والتواصل المباشر والتفاوض المباشر لن تأتي بأي شيء جدي ومفيد للبنان.
1: طيب،
2: يمكن
1: سيد يوسف،
2: الذهاب باتجاهات أخرى دبلوماسية
1: سيد يوسف دياب،
2: يمكننا من خلالها الحصول على وحدة وطنية أكبر، ويمكننا عندها أن نكون إحدى أوراق القوة هي الوحدة الوطنية التي من خلالها
1: السؤال
2: نستطيع أن
1: لك سيد
2: نحقق
1: يوسف
2: شيئا.
1: دياب، لماذا لا يؤخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، سيما وأن الرئيس عون يعترف بأن انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يحول دون انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية؟
0: هذا الأمر صحيح، ولكن بنفس الوقت رئيس الجمهورية قال بأن المرحلة التطبيقية للانسحاب التدريجي أو البدء بالانسحاب من المناطق التجريبية لم تبدأ بعد، وهناك تحضيرات بدأ بها الجيش استعدادا لهذه المسألة. اليوم كان هناك كما تفضلت وقلت في الخبر أستاذ محمود أن يعني قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلع رئيس الحكومة نواف سلام على مسألة البدء بالمراحل التجريبية وتحضيرات الجيش للانتشار على الأرض. هذه مسألة لا يمكن العودة عنها، التراجع عنها. حتى أكثر من ذلك، قال رئيس الحكومة بشكل واضح أن إذا إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق سنقوم بحل منه، يعني لن يكون هناك تمسك بهذا الاتفاق من جانب واحد، وليس هناك من يضغط على إسرائيل أو يلزم إسرائيل بالتنفيذ. مسألة السيادة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية مسألة لا تنازل فيها.

0: فيها أيا كانت الظروف وأيا كانت التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية. لكن نعود أستاذ محمود إلى نفس السؤال.
1: يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد يوسف دياب، صوته لا يصل إلينا. ربما أستطيع تلخيص وجهة نظري دكتور علي أحمد بأن مسألة السيادة للدولة اللبنانية مسألة لا تنازل فيها ولا تهاون في تحقيقها والاستمساك بها، والدولة لا تريد أن تعود رهينة للقرار الإيراني الذي يعبر حزب الله نفسه من أن يعني قراره متصل تماما بالقرار الإيراني. ما العوار في هذا المنطق؟
2: الأصل أستاذ محمود أنه كل الشهداء الذين قدموا هو قدموا لأجل سيادة لبنان، يعني الأصل أن المقاومة هي لحفظ السيادة اللبنانية وليست تقييدا للسيادة، وهذا خطأ يعني يتم الحديث عنه بشكل أو بآخر من قبل السلطة، وأن الحديث عن السيادة هي فقط بالمسار التنازلي. لا، السيادة تقتضي منا أن نجمع كل أوراق قوتنا، وليس المسار الإيراني الأمريكي لم يذهب
1: لا يعني
2: لكسر
1: إذا
2: السيادة اللبنانية،
1: عذرا على
2: بل
1: المقاطعة سيد علي أحمد، دكتور علي، إذا عدنا بالزمن إلى الوراء قليلا فإن لبنان لم يكن طرفا في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. مفهوم وحدة الساحات الذي تبناه حزب الله عرض لبنان، وهو كما هو معلوم أو كما أثبتت الأحداث يفتقر إلى الفاعلية العسكرية إزاء الآلة العسكرية الإسرائيلية الأضخم بكثير. هذا أدخل البلاد في نفق لم يرى أو لا يرى آخره. هذه هي السيادة.
2: أستاذ محمود، أنا أعيدك إلى الكثير من التقارير الإسرائيلية الواضحة والتصريحات التي نشرت ومنها بالصوت والصورة، التي تحدثت أن الإسرائيلي قبل الهجوم على إيران، قبل الهجوم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كان هناك تحضيرات واضحة لعمليات هجومية بدأت، يعني في 27 شباط كان هناك حديث واضح إسرائيلي أننا بدأنا العمليات الهجومية في لبنان. لذلك لا يمكن القول أن المسألة أن الصواريخ 12 التي أطلقت هي الصواريخ التي فتحت الحرب. الإسرائيلي اتخذ قرارا بفتح الحرب باعترافه بالكامل، وهذا مدون ومسجل في تقارير موثقة إسرائيليا ونشرت بالصوت والصورة. لذلك المسألة لم تكن أن الإسرائيل أن الصواريخ هي التي دفعت الإسرائيلي للبدء بالحرب، لا، كان القرار متخذا وكان الأمر معروف وواضح. لذلك اليوم نحن دخلنا في هذه الحرب، هذه الحرب شئنا أم أبينا هي حرب إقليمية، وعليه لا يمكن أن تكون الحلول جزئية، يجب أن يكون
1: أيضا هذه
2: لبنان
1: نقطة
2: والدول
1: مهمة
2: كما هي الدول
1: دكتور
2: العربية
1: علي، هذه
2: جزء من
1: نقطة
2: الحل
1: مهمة،
2: الإقليمي.
1: هذه نقطة مهمة، وعاد إلينا السيد يوسف دياب. لبنان جزء من الإقليم شاء أم أبى، والحلول لن تكون فردية لأن هناك اختلال هائل في توازن القوى. وبالفعل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نصت في بندها الأول على وقف الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي، كما أن إيران تؤكد من خلال تصريحات مسؤوليها من آن لآخر على أنها مستمسكة بهذا البند في مذكرة التفاهم.
0: هناك فريق أستاذ محمود اتخذ قرار بأن يكون لبنان ساحة من ساحات الصراع الإقليمي أو الصراع الإيراني الأمريكي، وهو حزب الله قالها ولم يخجل بذلك على الإطلاق. وعندما يعني ذهبت الأمور نحو الحلول ارتضى حزب الله أن يكون لبنان جزء من الحل الإيراني وليس حلا منفصلا تختاره الدولة اللبنانية وتقرر عن نفسها. ثم أن مذكرة التفاهم أستاذ محمود واضحة، هي تحدثت عن وقف القتال في كل الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية، لكن المذكرة الأمريكية الإيرانية لم تتحدث على الإطلاق عن وقف لإطلاق النار. البعض من يؤيد هذا الأمر يتحدث ويقول بأن مهلة الـ60 يوم كانت مهلة معطاة من قبل الإيراني للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، لكن بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية كان كلام واضح لبنيامين نتنياهو. اليوم حزب الله وفريق حزب الله كل كلمة يتحدثها نتنياهو عن الدولة اللبنانية يسقطها ويحملها للدولة اللبنانية. نتنياهو قال
1: شكرا.
0: بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في لبنان وستبقى في الحزام الأمني، وكان ذلك خلال توقيع المذكرة الأمريكية الإيرانية في فرساي، وليس في يعني قبل سويسرا وقبل
1: في
0: وبعد
1: لوسان
0: إسلام أباد.
1: تقصد؟
0: وبالتالي
1: شكرا جزيلا لك.
0: ليس هناك

0: شكرا جزيلا لك السيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. وأشكر ضيفنا أيضا من بيروت الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره، في حين قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام وإلا فسنرد عليه بلغة أخرى. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك عمر هواش بأهم ما رصدته من نقاط خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين.
1: نعم محمود، آخر التصريحات الإيرانية صدرت عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي رد بشكل مباشر وسريع على التهديدات التي صدرت هذا اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن على ترامب أن يخاطب الإيرانيين باحترام وإلا فإن إيران سوف تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية بلغة أخرى، مضيفا أنه خلال الحرب الأخيرة كان قد هدد الرئيس الأمريكي بالقضاء على الحضارة الإيرانية، لكنه في نهاية المطاف استجدى وقف الحرب، وقف إطلاق النار والمفاوضات كما ذكر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. يضاف إلى ذلك أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال بيانه اليوم بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران قال إنه قد ثبت للعالم بأن الثورة الإيرانية الجمهورية الإسلامية باقيتان وأنه لا يوجد مكان لهزيمة إيران أو استسلامها أو ليس هناك طريق مسدود أمامها. وهذا التعبيرات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين تشير إلى ثقة عالية بالنفس، خاصة بعد مشاهد المشاركة الجماهيرية الواسعة التي حظيت بها مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال هذا اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، حيث امتلأت الشوارع الأساسية لمكان التشييع في وسط العاصمة طهران تحديدا من شرقي العاصمة إلى غربها بالمشاركين الذين رددوا هتافات عديدة منها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وطالبوا بالثأر للمرشد الراحل علي خامنئي. لذلك يمكن القول أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد المراسم تشييع الراحل علي خامنئي تشير إلى أن هناك شعور بالقوة بعد هذا التشييع، لا سيما أن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال قبل التشييع بأن المشاركة الواسعة للإيرانيين في المراسم سوف تثبت أن إيران باتت أقوى مما كان عليها قبل الحرب، ويمكن القول أن هذا يرسل رسائل داخلية ودولية بأن الإيرانيين متماسكون في الداخل خلف قياداتهم العسكرية والسياسية، كذلك خارجيا يثبت هذا الأمر كما تقول طهران بأنه يبعث رسائل قوة على طاولة التفاوض التي ينتظر أن تلتئم مجددا بعد انتهاء مراسم التشييع في إيران نهاية الأسبوع.
0: عمر هواش من طهران شكرا جزيلا لك. تحول إلى مراسل الجزيرة أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، ما مجمل المواقف الأمريكية بخصوص مضيق هرمز عشية القمة المرتقبة بعد ساعات في أنقرة لحلف شمال الأطلسي نيتو، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم محمود، في الحقيقة المواقف الأمريكية في مجملها صدرت خلال الساعات الماضية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مغادرته إلى تركيا لحضور قمة الناتو. يؤكد في هذه التصريحات مرة أخرى ترامب بأن الولايات المتحدة تحقق تقدما كبيرا على طاولة المفاوضات، وهو يقول إن إيران قدمت الكثير من التنازلات للولايات المتحدة دون أن يحدد تفاصيل هذه التنازلات إن كانت مرتبطة بملف مضيق هرمز، حيث تطالب الولايات المتحدة بحرية الملاحة وعدم فرض رسوم أو كذلك مضايقة السفن من قبل إيران في هذا المضيق الحيوي. يؤكد الرئيس ترامب أيضا بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق من خلال ما يطالبون به في المفاوضات. هو يشير أيضا في هذه النقطة إلى أن الولايات المتحدة بكل الأحوال ستحقق ما تريد إن تم ذلك عن طريق المسار الدبلوماسي والتوصل إلى

0: اتفاق أو العودة إلى العمليات العسكرية، لأن في تصريحاته الأخيرة يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيتعين على الولايات المتحدة إكمال المهمة، في إشارة إلى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية في حال لم تفلح المفاوضات في تحقيق ما تريده الولايات المتحدة. يؤكد مرة أخرى أيضا على ضرورة أن تحصل واشنطن على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهذه النقطة تحديدا هناك الكثير من التأكيدات حتى من قبل الجانب الأمريكي بأنها مسألة معقدة وستتطلب وقتا. أما ما يتعلق باحتمال العودة إلى العمليات العسكرية، هو يشير مرة أخرى إلى مسألة استهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، وكذلك استهداف منشآت الطاقة والجسور. هذا التلويح الذي هدد به مرارا، يقول ترامب إنه في حال لم تفلح المفاوضات فإن على الولايات المتحدة أن تعود إلى هذه الخيارات. وبكل الأحوال هذه الرسائل ليست فقط إلى الإيرانيين، وإنما أيضا موجهة إلى الداخل الأمريكي، حيث ينتقد ترامب طريقة تعاطي معظم وسائل الإعلام الأمريكية مع ما حققته الولايات المتحدة على حد تعبيره.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، ومن واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وهنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد مارك فايفل، أخيرا الرئيس الأمريكي أو المسؤولون الأمريكيون عموما تحدثوا عن شيء مخالف أو إلى جانب الحديث عن مضيق هرمز، وقال إنه من الضروري أن تحصل واشنطن على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. هل يشي ذلك بأننا تجاوزنا مشكلة مضيق هرمز رغم كل التصريحات المتضاربة من الجانبين، وأننا سنبدأ في صفحة جديدة بعد المهلة التي منحها أو قال الرئيس الأمريكي أنه منحها للجانب الإيراني لتشييع مرشدهم الراحل؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. نحن نتحدث عن منظومة ضغط تتحرك. في بعض الأحيان الضغط يتركز في منطقة مضيق هرمز، السفن التي تتعرض لهجمات إيرانية بالمسيرات، أو الهجمات التي تستهدف الدول الخليجية، أو تعود النقطة إلى الملف النووي. هذا هو التحدي. في بعض الأحيان الأخرى النقطة تكون لبنان وحزب الله. إدارة ترامب تحاول أن تدير كل نقاط الضغط هذه، لبنان وهرمز والملف النووي، في آن معا، وبناء الاستراتيجية هذه لمتابعة الأزمات والأخرى. مضيق هرمز نعم فتح، ولكن الأعمال لم تعود كالمعتاد بعد. وبالنسبة إلى أسعار النفط لقد تراجعت نعم، ولكن القباطنة والبحارة وجهات التأمين لا تزال في حالة من انعدام اليقين. بالنسبة إلى الملف النووي، الرئيس ترامب يحاول أن يتوصل إلى اتفاق، وبحاجة إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من اليورانيوم عالي التخصيب. أين هو؟ ما هي الكميات؟ كيف يمكن تأمين هذه الكميات؟ وحتى يحصل ذلك سوف يعاني الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى سبل لتأمين مضيق هرمز، لأن إيران تعرف أن هذه هي نقطة الأفضلية بالنسبة إليها، هذه هي الورقة الإيرانية. في قمة الناتو يمكن أن يتحدث الرئيس ترامب مع حلفائه، وهذا لتأمين مضيق هرمز بالتنسيق معهم، بما فيهم السيد ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. يجب أن يعمل على المساعدة اللوجستية، المساعدة البحرية، على الأقل الانتقال إلى مضيق هرمز للعمل على الخطة طويلة الأجل. هذا هو الهدف من حلف شمال الأطلسي. لدينا أصدقاء، ويجب العمل على هذه العلاقات تنفيذ المهمة في مضيق هرمز.
1: السؤال لضيفنا من طهران سيد هادي أفقهي، هل دخول حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة على خط الخلاف بين أمريكا وإيران بخصوص مضيق هرمز يمثل خبرا سارا للإيرانيين أم خبرا سيئا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حيك أستاذ محمود و الضيفين والمشاهدين.
1: أهلا بك.
3: يعني أكيد عندما عجزت أمريكا من السيطرة على المضيق أو حتى فتح ممرات انحرافية وابتزازية تخالف البند الخامس من حقية القوة البحرية الحرس الثوري في إدارة هذا المضيق، حفظ الأمن وتنظيم حركة العبور والمرور، يحاول الآن جاهدا أن يدول قضية المضيق، وهذه ستعقد الأزمة أكثر وأكثر. ويبدو أنه الرجل لا يريد أن يلتزم بالبنود 14، وذلك بسبب الهجوم العنيف الذي يواجهه في الداخل الأمريكي، قبل أن ننتقل إلى العواصم الأوروبية الأخرى وإلى في منطقتنا في الشرق الأوسط. ثم هذه التصريحات المستفزة المقززة حقيقة والمتناقضة لترامب ما عادت تؤثر ويكترث بها في الحقيقة المسؤولون، إلا أنه في بعض الأحيان يعني يتجاوز حدود الأدب ويستخدم كلمات نابية ويهدد ويزمجر أنه أنا كان بإمكاني أن أقتل المسؤولين في عملية الجنازة، ولكن تصورت أنه لم يبقى أحد أفاوضه. مرة أخرى يقول أنه الإيرانيون يبكون يذرفون دموع على قادتهم، ومن جهة أخرى يقول ربما تكون هذه دموع مزيفة. يا سيد ترامب، كل المعلومات التي وصلتك لحد الآن هي مزيفة، والدليل على ذلك أوقعك نتنياهو في هذا الفخ، وأنت الآن في الحقيقة تتشبث بكل حشيش تريد أن تنقذ نفسك من هذه الورطة. إيران تفاعلت معك، إيران أتت معك، إيران وقعت معك على هذه المواد 14، ولكن كل يوم يأتي بلغم يفجره تحت الطاولة المفاوضات، ولا أمل حقيقة أصبح في الداخل الإيراني. ربما كان أمل في إنتاج شيء ما، ولكن هذه التصريحات، هذه التناقضات، هذه التهديدات بكل تأكيد لا تشجع على الاستمرار والديمومة بشكل انسيابي وهادئ لاستمرار المفاوضات.
1: دكتور صالح المطيري، عادت لغة القوة أو عاد الجانبان للتراشق بلغات القوة مجددا، هل تعتقد أن مشاهد الحشود المليونية التي شاركت في تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق يمكن أن تمنح المفاوض الإيراني مساحة أكبر للتشدد؟
4: ما في شك أستاذ محمود بأنه هي يعني مشاهد و تنبئ عن يعني عاطفة جياشة، ارتباط بشخصية المرشد الراحل، وأيضا هناك حشد حكومي. يعني هذه الحشود بالتأكيد هناك أيضا ما يسر لهم أن يقوموا بهذه يعني التظاهرة، وإن كان طبعا يغلفها الجانب العاطفي والجانب الولائي وإلى ما إلى ذلك، لكن هي ليست المرة الأولى. يعني في كثير من الأحيان في تشييع قادة إيرانيين سابقين، رؤساء سابقين، أيضا مؤسس الجمهورية الإسلامية سيد الخميني، كلها يعني مظاهر، وإيران مرت بكثير من هذه المآتم أو المظاهر الجنائزية، ناهيك عن عديد من الدول خصوصا الدول المؤدلجة في الجمهوريات العربية، كثير من هذه المظاهر حصلت. الآن هل هي مقياس حقيقي لمدى الدعم والمؤازرة والتأييد المطلق، أم هناك أيضا ملايين أخرى ربما قامت وظهرت وتظاهرت ضد النظام؟ فهل ذلك يعني بأن من قام في فترة سابقة بالمطالب الشعبية وهذه المليونات المليونيات التي شهدتها ساحات طهران كانت تنبئ أيضا بسقوط هذا النظام وعدم شعبية النظام؟ أنا أعتقد هذا التوظيف مهم للنظام الآن، ومهم بشكل كبير أيضا لا شك يعني أنه بعد هذه الحرب الحس الوطني حتى من يمكن من كان يعارض النظام ربما ارتفع يعني تحت هذه التهديدات. أنا بظني أنه عودا على سؤالك حول التلويح، ولم يذهب هذا التلويح ولم ينسف هذا التلويح بأنه الإصبع على الزناد حتى بعد توقيع هذه الاتفاقية، واليوم دخلنا الأسبوع الثالث. أنا بظني هذه حاجة ملحة بين منطق الحرب ومنطق التفاوض. منطق الحرب يعتمد على التهديد والتلويح وسنبيدكم وسنحرقكم والويل والثبور، ومنطق المفاوضات هو منطق التنازل، والمشكلة بأن الطرفين لا يريدوا أن يظهروا للشارع الداخلي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران بمظهر المتنازل، والسلام صعب الوصول لا دون هذه السردية.
1: طيب إذا تطرقنا لتقييم الرئيس الأمريكي لما يجري حاليا، يقول للصحفيين بوضوح إننا نؤدي في إيران بشكل رائع وإننا نحقق نتائج كتلك التي حققناها في فنزويلا، ما مدى دقة هذا التقييم؟
4: شوف أنا أستاذ محمود وكثيرين يمكن يشاركونني أنه أنا لا يمكن أن أقول بأن الرئيس الأمريكي جاد وصادق وينوي فعل كل ما يقوله، إضافة إلى أنه هذه التباينات هل هي من باب المنافسة

0: ناورة، هل هي شخصية هذا الرجل، هل هو بالفعل لديه ما يقال الدوافع أو الرغبات الداخلية أو العقل اللاواعي الباطن يريد أن يظهره. لكن بالتأكيد الرجل له من هذه المناورة شيء ما، هو يقول في المقام شيء وفي الكتابة وفي التدوين شيء آخر. ما هي معاييره في تحقيق كل الأهداف؟ أنا أعرف أنه الحروب يعني قاعدة واضحة راسخة، الحروب غير المتناظرة دائما القوة الأعلى أو صاحبة الفائض في ميزان العسكري لا تحقق كل أهدافها. وبالتالي أعتقد بأنه من باب المناورة أن يقول هذا الكلام، ناهيك عن أنه هذه هي شخصية الرئيس ترامب في كل مراحل، سواء في الولاية الأولى أو في الولاية الثانية. المشكلة أن هذه العدوى انتقلت إلى الجانب الآخر، يعني تجد مثلا رئيس البرلمان قاليباف يقول شيء، وزير الخارجية يقول شيء آخر، مساعد أو نائب وزير الخارجية يقول شيء مختلف تماما. وبالتالي أنا أعرف أنها قد تكون تبادل أدوار، لكن لم يستقر الإيرانيون نحو شيء ما. هم يريدون بمعنى التوصل إلى اتفاق كما يقول ترامب، وفي المقابل هم يشكون وما زالت فجوة أو انعدام الثقة ما زال قائما. فيجب أن يكونوا واضحين تجاه هذه المسائل، وخصوصا الانطلاق من قضية الدفع نحو علاقات مميزة ومركزة أو نظام أمني جديد مع دول المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأشكر ضيفينا من واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى التطورات في السودان، حيث أقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في سجن الأبيض بالسودان. معنا من أبوجا الدكتورة جوينغوزي إيزيلو، عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان. مرحبا بك دكتورة. ما الحقائق التي توصلتم إليها؟ حسب ما عرفت أنك مطلعة على تفاصيل هذا الأمر وعلى تفاصيل عمل البعثة.
2: نعم، شكرا لكم. بالنسبة إلى الأبيض، نحن نتحدث بالفعل عن وضع كارثي، ونتحدث عن حالة طوارئ حقيقية، ونحن وصلنا إلى حافة الهاوية. الناس عالقون، كل الطرق تقريبا تسيطر عليها قوات الدعم السريع، هناك عمليات قصف مستمرة، الهجمات بالمسيرات مستمرة، المدنيون خسروا أرواحهم، فقدوا أرواحهم، وهم يحاولون الهروب من مكان الخطر. على الطريق النساء يغتصبن، وهناك دائما عمليات اعتقال تعسفي تحصل، وبالتالي مستويات الأزمة شديدة للغاية، وهي مبعث حقيقي للقلق. وشاهدنا أيضا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب المهمة الاستقصائية هذه لتقصي الحقائق بشأن السودان، لرفع الإحاطات ولتقديم التحديثات على وجه التحديد بخصوص الأبيض. نحن نعرف للأسف ما حصل في الفاشر، والسودانيون يواجهون هذه المشكلات، الخوف الشديد. نتحدث عن أكثر من 500,000 من السكان الذين كانوا قد تعرضوا لهذه الحالات، أكثر من 100,000 كانوا قد نزحوا، وهذا ما نراه الآن. هناك خشية وخوف شديد بالنسبة إلى التجربة السابقة. لسوء الحظ، الأسرة الدولية تشاهد الفظاعات التي ترتكب، وهناك حالة من الإفلات من العقاب في السودان. النساء والأطفال يقتلون، المدنيون يقتلون، وبالإضافة إلى الحالات الصعبة من مثل الحاجة لعدد كبير من الناس لكي يتشاركوا المراحيض نفسها. المياه ملوثة، الآلاف من الناس ليس لديهم ما يكفي من ماء، البنى التحتية تدمرت وتضررت، محطات الوقود كذلك، والبنى

0: التحتية الحيوية تعرضت لخطر شديد ودمار كبير، ولذلك الحالة الإنسانية خطرة للغاية في تلك المنطقة. في طبعا هناك نزوح لوسط السودان بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تتأثر. إذن نحن نشاهد الوضع الراهن بكل هذه التفاصيل السيئة للغاية، ولذلك نأمل أن كل الأطراف سوف يتوقفون على الفور عن الأعمال العدائية، وأن الشعب السوداني الذي عانى الأمرين بسبب هذه الأوضاع الكارثية أن يعطى شريان الحياة هذا. طبعا الأسرة الدولية تتفاعل، ولكن بالنسبة إلى الأطراف المتقاتلة، هل سوف تصغي لتعين علينا أن نفكر بهذه النقطة؟ وهذا هو الوضع، ومستويات الأزمة هي شديدة للغاية. هذا هو الوضع الذي شاهدناه على مستوى بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية برصد الحالة.
1: دكتورة، كلماتك رسمت صورة قاتمة للغاية. في رأيك ما هي النقطة التي يمكن أن تنطلق الجهود لاحتواء هذا الوضع وعكسه؟ يعني من أين تنطلق هذه الجهود؟
0: بسبب الهجمات التي نشاهدها الوضع صعب للغاية. المستشفيات أغلقت أبوابها، الناس ليس باستطاعتهم أن يحصلوا على الرعاية الطبية والصحية، هناك حالات من النزوح الكبير، والهجمات تستمر بشتى الطرق، وهناك تقارير تشير إلى انقطاعات بالتيار الكهربائي، طبعا الإنترنت مقطوع، وبالتالي لا نعرف التفاصيل كلها. نعرف أن المدنيين يدفعون الثمن على مستوى المجتمع الدولي، لا يمكن أن ننتظر ونقف مكتوفي الأيدي. إن القرار المعتمد من جانب الأمم المتحدة منذ أو اليوم بالنسبة إلى هذه الآلية المستقلة يجب أن ينفذ.
1: شكرا.
0: الوضع
1: شكرا جزيلا
0: كارثي
1: لك.
0: على المستوى الإنساني.
1: الدكتورة جوين جوزي إزيلو، عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، شكرا لك. رأس الساعة، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن لجنة متابعة العمل الحكومي حلت نفسها، وأن رئيسها محمد الفرة قدم استقالته. وأكد المكتب نقل صلاحياته إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال. في إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تهدف لمنع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا فإن طهران سترد عليه بلغة أخرى. كان ترامب قد قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك غازي بخصوص تفاصيل القرار الذي أقدمت عليه اللجنة اليوم.
2: نعم، هو قرار مفاجئ، وربما للمرة الأولى وبعد 20 عاما من حكم حركة حماس لإدارة القطاع تعلن رسميا حل لجنة الطوارئ التي كانت تدير

0: خطوة تعني رسميا تفكيك مقاليد الحكم لدى الحركة، والمضي قدما نحو تسليمها للجنة أو اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه الخطوة تأتي في هذا التوقيت للمضي قدما على الأقل فيما يتعلق بالمفاوضات التي تعقد خلال هذه الفترة لإنجاز ما يعرف بالمرحلة الأولى والمضي قدما نحو المرحلة الثانية. ولكن هنالك مخاوف حقيقية من مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة بهذه الخطوة والتعاون والتعامل معها، على اعتبار أن حماس الآن سلمت الحكم داخل القطاع. وهل يبقى السؤال، هل ستسمح سلطات الاحتلال وطبعا القرار السياسي الإسرائيلي بإدخال اللجنة الوطنية لقطاع غزة لمباشرة العمل؟ هو سؤال حتى الساعة لا إجابة له. وحركة حماس والفصائل الفلسطينية طالبت بضرورة أن يضغط رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وكذلك الوسطاء على الاحتلال الإسرائيلي الآن للسماح بإنجاز هذه الخطوة، لكي لا يكون هنالك فراغا سياسيا وإداريا داخل القطاع وكذلك فراغا أمنيا قد يودي في نهاية المطاف إلى فوضى الجميع داخل قطاع غزة هو بمنأى عنها. هذه الخطوة أيضا كانت قد لاقت ترحيبا شعبيا على المستوى الشارع الفلسطيني هنا، خاصة وأن الناس يعتقدون بأن دخول اللجنة إلى القطاع ممثلة بعلي شعث وطبعا من معه قد تسهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية داخل القطاع، وهذه الخطوة هي بصيص الأمل بالنسبة لهم، خاصة في ضوء خرق الاحتلال الإسرائيلي البروتوكول الإنساني الذي من خلاله يمنع إدخال شاحنات المساعدات ويغلق 4 منافذ أو معابر رئيسية مع القطاع من أصل 5 كان من المفترض أن يفتحها. وقد يقوم طبعا أو قد ترفع الحالة الإنسانية إلى مرحلة يرتاح فيها الناس على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كان معنا من مدينة غزة. الآن نتحول إلى محمد خيري من رام الله، كيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة محمد؟
2: أبرز المواقف وردود الأفعال في إسرائيل هي التي جاءت على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والذي قال إن الموقف الإسرائيلي هو الإصرار على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة، والتي تقضي بتجريد حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية من السلاح ونزع السلاح من قطاع غزة. ووصف جدعون ساعر أيضا خطوة حل هذه اللجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بأنها مناورة من قبل حركة حماس لمنع تجريدها من السلاح. هو يقول إن الحركة تهدف من خلال إدخال لجنة التكنوقراط إلى منع تجريد حماس من سلاحها، بمعنى أن حماس ستبقى هي الحاكم الفعلي بالقوة لقطاع غزة لأنها الجهة التي تمتلك السلاح، وأن دور اللجنة التي ستدخل القطاع سيكون دورا مدنيا فحسب. هو يقول إن حماس ستبقى تستعد من أجل استكمال حربها ضد إسرائيل. كذلك قال مسؤولون إسرائيليون إن ما جرى كان مناورة من قبل حركة حماس من أجل إقناع مجلس السلام وكذلك إقناع الإدارة الأمريكية بأن تغييرا ما قد طرأ في قطاع غزة، وإن إسرائيل غير راضية عن هذه الخطوة وإنها مصرة على تجريد الحركة من سلاحها. وجاءت هذه التصريحات لموقع والله الإسرائيلي. وكذلك كانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام بأن الجيش الإسرائيلي لديه مستندات تثبت بحسب ما يقول بأن حركة حماس لا تزال تستعد لحرب ضد إسرائيل، بمعنى أن الجيش يقول إن الحركة عادت إلى تصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار وكذلك الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى تدريب العناصر على القتال ضد الجيش الإسرائيلي. وجاءت هذه التطورات وكذلك هذه الردود من قبل إسرائيل في ظل تقديرات إسرائيلية أو خشية دعني أشير من ضغوط قد تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة في قطاع غزة وبدء إعمار قطاع غزة ولما تجرد حركة حماس من سلاحها. كانت هناك أواسط إسرائيلية قد عبرت عن الخشية خلال الأيام الماضية من خطوة أمريكية مشابهة. إسرائيل تعتقد بأن حركة حماس تحاول كما جاء على لسان ساعر وكذلك مسؤولين إسرائيليين أن تدخل

0: إلى قطاع غزة نموذج لبنان، بمعنى أن الفصائل هي التي تمتلك القوة والسلاح، وأن ثمة حكومات مدنية، ومن يتحكم بالقوة في نهاية المطاف هو من يتحكم بإدارة الأمور، سواء على الفلسطينيين داخل في الداخل أو كذلك في الحرب ضد الجيش الإسرائيلي.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها في تقرير صهيب العاصم.
2: بعد 1000 يوم من الحرب وبرعاية دولية، تتسلم في قطاع غزة جهة جديدة تتولى إدارة الحياة المدنية. ليست حكومة فلسطينية جديدة، وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيداً عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسمياً، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضوراً على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عملياً على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسياً تؤكد اللجنة أنها ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة، لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية

0: لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة.
1: معنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطاولة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما دكتور عطاولة. في تقديرك، ما الأثر الذي يمكن أن تحدثه أو الهدف الذي يمكن أن تحققه هذه الخطوة؟
2: أعتقد أن جملة من الأهداف التي يمكن أن تتحقق عن طريق هذه الخطوة، هذه خطوة موجهة أولا إلى الشعب الفلسطيني، بحيث يدرك كل الفلسطينيين بأن العائق أمام الخروج من المأزق القائم في قطاع غزة ليس فلسطينيا وغير مرتبط بسلوك الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس. ثم هي أيضا رسالة إلى الوسطاء بأن الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية لم تكن سابقا ولن تكون هي عقبة أمام الانتقال إلى مراحل أخرى تغيث الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه إنهاء الإبادة الجماعية والانطلاق نحو الإعمار، وأيضا توفر فرصة للوسطاء وللضامنين للضغط سواء على الإدارة الأمريكية أو على كل من هو معني بهذا الملف، للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الانتقال إلى المحطات الأخرى في قطاع غزة. وأخيرا هي رسالة أو تهيئ البيئة وتختبر مدى جدية مجلس السلام والمجلس التنفيذي للسلام وبالذات السيد ميلادونوف للتحرك بشكل جاد من أجل إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والبدء بشكل حقيقي في المرحلة الثانية حتى وإن كان لم يتمكن من تنفيذ المرحلة الأولى. وبالتالي أعتقد أنها تحمل رسائل لأطراف متعددة وتهيئ البيئة لكل الراغبين سواء مجلس السلام، الوسطاء، الضامنين، الدول العربية والإسلامية والإدارة الأمريكية إذا كانت جادة لكي تضغط على الحكومة الإسرائيلية وتنتقل إلى محطة جديدة وإلى المرحلة الثانية من تنفيذ خطة ترامب والاتفاق الذي وقع في شرم الشيخ.
1: دكتور مهند، لماذا جاء رد الفعل الإسرائيلي متشنجا؟
3: هذا رد متوقع لإسرائيل على هذه الخطوة، لأنه إسرائيل تعتبر أن قضيتها في قطاع غزة هي أكبر بكثير من استقالة حكومة الطوارئ الفلسطينية. هذا الأمر لا يهمها، ولا يهمها وجود فراغ إداري الآن وفراغ خدماتي، ولا يهمها الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. هي من أنتج هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وهي التي تمنع الخروج من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. القضية الأساسية عند إسرائيل هي البقاء في احتلالها في قطاع غزة، وأي خطوة تؤدي إلى تقليص هذا الاحتلال في قطاع غزة إسرائيل سوف ترفضه. ولذلك إسرائيل تعتبر منذ بداية يناير هذا العام تعتبر دخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة يتناقض مع رؤيتها لقطاع غزة، أن دخول هذه اللجنة الوطنية وإسرائيل كانت تمنعها قبل هذه الخطوة، وهذا موقف مبدأ عند إسرائيل، تمنعها لأن إسرائيل لا تريد من غزة أن تنتقل إلى المرحلة السياسية، هي تريد أن تبقي غزة كقضية أمنية وكقضية نزع سلاح ووضع موضوع السلاح كقضية مركزية في كل ما يتعلق بخطة ترامب المبنية من 20 بند. بالنسبة لإسرائيل هذه الخطة بكل تفاصيلها هي قضية واحدة، نزع السلاح، ولكن نزع السلاح هو ذريعة لكي تستمر باحتلالها في قطاع غزة. والدليل أنه إسرائيل لم تنفذ أي بند من بنود هذا الاتفاق إلا بند واحد، هو تحرير أسراها الأحياء منهم والأموات. بعد ذلك لم يتم تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق، وإسرائيل عطلت الاتفاق بشكل مثابر وبشكل منهجي. ما يشجع إسرائيل على ذلك هو أمرين. الأمر الأول أنه ليس هناك حتى هذه اللحظة في اهتمام أمريكي حقيقي بما يحدث في قطاع غزة، والأمر الثاني أن مجلس السلام تبنى هذه الرؤية الإسرائيلية في وضع موضوع نزع السلاح كشرط للانتقال إلى المراحل الأخرى من الاتفاق. على فكرة فصل الاتفاق إلى مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، هذا كان فصل إسرائيلي وهو كان مقصود. إسرائيل حاولت أن تفصل بين موضوع الأسرى وبين باقي البنود المتعلقة بخطة ترامب، ولذلك دخول اللجنة الوطنية هو عمليا بالنسبة لإسرائيل خطير، لأنه هو عمليا يدخل حكومة أو شبه حكومة فلسطينية لها شرعية دولية لها شرعية أمريكية إلى قطاع غزة، وهذا الأمر بالنسبة لإسرائيل خطير جدا. إسرائيل تريد أمنة القطاع، إبقاء القطاع حالة أمنية حالة عسكرية، ولا تريد الانتقال إلى أي مستوى سياسي يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
1: دكتور أعطونا قبل هذا

0: أو قبل هذه الخطوة كانت إسرائيل تمنع دخول اللجنة، واللجنة موجودة في القاهرة يعني، ولم تتحرك الولايات المتحدة، لم يتحرك الوسطاء، لم يتحرك مجلس السلام ولا أي جهة أو لم يلتفت هؤلاء إلى ما يجري في القطاع من مأساة مستديمة. في السابق عمدت حركة حماس إلى 7 أكتوبر وإلى طوفان الأقصى للفت أنظار العالم لما يجري في القطاع. ما الذي يمكن أن يحدث الآن للفت الأنظار والضغط على إسرائيل؟
1: أعتقد أن الشيء الوحيد أمام الفلسطينيين، وهو ليس جديدا، ليس غير وغير مقتصر على قطاع غزة، في ظل كل ما تفضلت ووصفت حول البيئة السياسية الإقليمية والدولية، وفي كل ما ذكر حول السياسات العدوانية الإسرائيلية، الصيغة الوحيدة أو الشيء الوحيد الممكن أمام الفلسطينيين هو الصمود، هو الاستمرار في الصمود والاستمرار في تحدي إرادة الاحتلال، والاستمرار أيضا في البحث عن المخارج وعن الإسناد العربي والإسلامي بالذات وحتى الدولي. صحيح أن حكومة الاحتلال متعنتة للغاية، ولكن أيضا حكومة الاحتلال ومن خلفها الإدارة الأمريكية تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا ويعني شرعيا يعني غير مسبوق على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي. لم نشهد منذ زمن طويل، أو لعله منذ بداية هذا الاحتلال، هذا التحول الكبير في الرأي العام الأمريكي وفي رأي بعض السياسيين والذين هم جزء من الإدارة الأمريكية تجاه الاحتلال. لم نشهد رئيس أمريكي يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ويقول لهم بأنه بقي لهم رئيس واحد فقط في العالم يقف إلى جانبهم هو ترامب، وأن انتقاد الحكومة الفاشية لا يعني معاداة السامية، وأن إسرائيل يجب أن تدرك أن الولايات المتحدة هي من حمت إسرائيل ودعمتها بثلاثة أرباع الأسلحة. إذن إسرائيل أيضا ليست في وضع مثالي، وهي تعاني من أزمة حقيقية، والولايات المتحدة تشعر بالحرج كبير من العودة مرة أخرى للإبادة الجماعية وللقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وهذا يحرج أيضا الدول المختلفة في الإقليم. لذلك أنا أعتقد قد يكون كل ذلك غير كافي للضغط على هذه الحكومة خلال هذه الفترة ونحن على أبواب انتخابات، ولكن أيضا إذا ما تقاطع ذلك مع الاستمرار في صمود الفلسطينيين، وهو صمود ممتد لأكثر من 110 أعوام ولم يقتصر على هذين العامين فقط، وهو بالمناسبة الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين، إذ أن ما يطرح على الفلسطينيين من خلال الحكومة الإسرائيلية وحتى من خلال ميلدنوف أشياء لا يمكن القبول بها، لأنها تمس جوهر القضية الفلسطينية، جوهر الوجود الفلسطيني. الاستجابة الكاملة لمطالب إسرائيل يعني تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا ليس خيارا بالنسبة للفلسطينيين.
0: دكتور مهند، يبدو أن الأمور لن تجد أي حلحلة مع حكومة إسرائيل الراهنة ووجود بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه يمكن أن يفعل أي شيء، أو هو مستعد لأن يفعل أي شيء لكي يفوز في الانتخابات المقبلة. لكن بدت بوادر فتور في العلاقة بينه وبين حليفه القديم الرئيس دونالد ترامب في المرحلة السابقة، وفهم منها أن ترامب يتحضر للتعامل مع شخصية أخرى في الداخل الإسرائيلي. هل فعلا الأمر على هذه الشكلة؟ إذا جاء سياسي آخر محل بنيامين نتنياهو، هل نشهد تغيرا؟
2: أولا نتنياهو استشعر ذلك، ونتنياهو بنى حملته السياسية وأماله في الانتصار في الانتخابات على دعم ترامب له، على دعم مباشر من ترامب، وترامب خذله وترامب تخلى عنه. هذا هو الشعور الآن في إسرائيل، ولكن نتنياهو طالب لقاء ترامب، بادر الآن إلى لقاء ترامب بتصور الأسباب الانتخابية. هو يريد أن يحسن علاقته مع ترامب، لأن نتنياهو يفهم أن دعم ترامب المباشر له، طبعا هذا دعم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الإسرائيلي، أن يأتي رئيس أمريكي ويدعم رئيسا مرشحا أو شخصية مرشحة للانتخابات بشكل مباشر، ولكن نتنياهو يعول على هذا الدعم. الآن في تصوري أن نتنياهو يحمل إخفاق 7 أكتوبر، يحمل هذا العار، وهو لا يمكن أن يمسح هذا العار. حاول أن يمسحه بالحرب على إيران وفشل في ذلك، والحرب على إيران ارتدت عليه شخصيا وعلى إسرائيل بخسارة استراتيجية وبخسارة الولايات المتحدة الأمريكية كداعمة للرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران، ولذلك أي شخص آخر سوف يأتي، طبعا هذا الأمر يتعلق أيضا بكثير من العوامل، قد تؤدي إلى تغيير في الرؤية، ليس لأنه إسرائيل، ليس أن هذا الشخص مختلف عن نتنياهو إيديولوجيا، ولكن لأنه العبء الذي يحمله نتنياهو لا يحمله شخص آخر.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند.

0: مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، وأشكر ضيفنا من إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. انتقل بكم إلى تطورات الملف اللبناني ميدانيا وسياسيا، ومن بيروت معنا مراسل الجزيرة تامر صمادي ليطلعنا على جديد المواقف السياسية من اتفاق الإطار الإسرائيلي اللبناني وكذلك الوضع الميداني. تامر.
1: بالفعل محمود، كانت هنالك تصريحات لرئيس الجمهورية جوزيف عون تحدث فيها بلغة يملأها الكثير من الإحباط جراء الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وأيضا الرفض الإسرائيلي للانسحاب من الجنوب اللبناني حتى هذه اللحظة وانتشار الجيش اللبناني. هو يقول بأنه يبدو بأنه ليس من مصلحة إسرائيل تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني، والحديث بطبيعة الحال عن الأراضي المحتلة التي تزيد عن 650 كيلومترا حتى هذه اللحظة بقبضة القوات الإسرائيلية. وهو يتحدث عن هذه الانتهاكات ويشير في ذات الوقت يعني استنادا إلى كثير من تصريحاته في الفترة الأخيرة إلى أنه يأمل بأن تساهم الولايات المتحدة في مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب وإن بشكل تدريجي من الأراضي المحتلة وأيضا وقف الخروقات والانتهاكات. وفي ذات السياق يؤكد الرجل على خطوته المتعلقة بالمفاوضات المباشرة، وهي يقول بأن لبنان ذهبت إلى هذا الخيار، خيار المفاوضات المباشرة، بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي والوصول إلى أي نتائج. وهو بذلك يدافع عما توصل إليه لبنان الرسمي من صيغة الاتفاق الإطاري بين لبنان وبين إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. على وقع ذلك، رئيس الحكومة يجتمع بقائد الجيش ويبحثان وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة الترتيبات المنتظرة المؤملة فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لا سيما ما يخص المناطق التجريبية وكيف سينتقل الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة أو تلك المناطق. على وقع ذلك، الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من المواقع التجريبية، لا بل إنه تحدث في بداية الاتفاق عن أنه سينسحب من 3 قرى، الحديث عن فرون وزوطر الغربية والغندورية، وكل هذه القرى ليست محتلة، وهو ما يتناقض مع ما كان يطالب به الوفد اللبناني المفاوض من أن الانسحاب يجب أن يكون من قرى وبلدات محتلة. في ضوء كل ذلك تتواصل الخروقات، الانتهاكات، الحديث عن شهداء في النبطية الفوق في قضاء النبطية جنوبي البلاد جراء غارة إسرائيلية من مسيرة، والحديث أيضا عن غارة أخرى في بلدة كفر تبنيت. شكرا. والحديث عن تفجيرات تتواصل في عدد من القرى والبلدات وتحديدا مدينة بنت جبيل.
0: شكرا جزيلا لك تامر أسماضي من بيروت. ومن بيروت معنا الكاتب الصحفي السيد علي الأمين وكذلك السيد يونس عودة المحلل السياسي، مرحبا بكما. وسؤالنا لك سيد علي الأمين، حينما يتحدث الرئيس عون صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون انتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، هل يعطي ذلك زخما إضافيا لمنتقدي اتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل ولبنان؟
2: تحياتي لكم. لا شك أنه موقف الرئيس عون يعني من الاتفاق لإسرائيل يجب أن تنفذه ما يتعلق بالمنطقة التجارية.
0: عذرا على المقاطعة سيد علي الأمين، يبدو أن هناك مشكلة تقنية تحول دون وصول صوتك إلينا واضحا. أتوجه بالسؤال للسيد يونس عودة أيضا من بيروت. في تقديرك سيد يونس، الحديث عن السيادة اللبنانية وفصل المسار الإيراني الأمريكي عن المسار اللبناني الإسرائيلي، هل خدم المصلحة اللبنانية؟
3: يعني بلا شك أن لبنان جزء من المنطقة، جزء من الإقليم، وفصل المسارات بالطبع لن يخدم، خصوصا أن كان في المسار مسار إسلام أباد والذي أعلن في سويسرا، لأن لبنان البند الأول وفيه فرض لوقف إطلاق النار وايضا الانسحاب الاسرائيلي والمحافظه على السياده اللبنانيه كامله. جاء المسار الثاني، مسار واشنطن، وقدم تنازلات تحت عنوان ان لا احد يفاوض عن لبنان، علما ان لا احد كان يريد التفاوض عن لبنان، لكن كان يريد ان يعطي لبنان زخما في عمليه التفاوض من خلال تحقيق وقف اطلاق النار. المشكله انا اعتقد انها اعمق من هذا بكثير، يعني هناك عدم فهم لوضع لبنان خصوصا من يعني من جزء كبير من الداخل اللبناني وليس الجزء الاكبر، عدم فهم الصراع الموجود في المنطقة الذي سببه الاحتلال. وهذه المسألة بحد ذاتها هي التي يمكن أن تعيد ترتيب الأوراق، بأن المشكلة الأساسية هي الصراع في هذه المنطقة مع احتلال، وليس نزاع بين طرفين على مشكلة حول قضية جزائية أو جنائية محددة بموضوع بسيط.
0: طيب المشكلة يعني سيد يونس، سيد يونس عودة، المشكلة أن الانتقادات الموجهة لرافضي مسار التفاوض المباشر بين إسرائيل ولبنان يقال إنهم لا يقدمون حلا بديلا، والرئيس عون قال إن الطريق الوحيد الذي علينا أن نجربه هو الدبلوماسية، لأننا جربنا الحرب والمقاومة المسلحة وأسفرت عن تدمير وخراب كبيرين في لبنان.
3: نعم، يعني دعني أقول المسألة في غاية البساطة وفي غاية الأهمية. لا أحد رفض التفاوض، لكن أي نوع من التفاوض وماذا تريد من التفاوض؟ عادة في أي عملية تفاوضية يكون هناك يتفق الطرف الذي سيذهب إلى المفاوضات مع كل المكونات، الحكومة مع كل المكونات، رئيس الجمهورية مع كل المكونات اللبنانية بسبب ظروف لبنان، ويذهب ويضع هناك سقوف تحت الحد الأدنى والحد الأقصى. نحن ذهبنا بلا خطة، بدون اتفاق بين المكونات اللبنانية، والأكثر من ذلك أننا قلنا أن لا بديل عن المفاوضات، وربما في جزئية، لكن لماذا مفاوضات مباشرة؟ يا سيدي سلمنا مفاوضات طيب. مباشرة، هل يمكن في المفاوضات المباشرة أن تعطي؟
0: دعنا نرحب مجددا بالسيد علي الأمين، يبدو أن المشكلة التقنية قد حلت. سيد علي الأمين، الانتقاد الموجه أساسا لاتفاق الإطار اللبناني أنه لا يضع أسسا واضحة لانسحاب إسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، هل أثبت الواقع صحة هذه الانتقادات؟
2: صحيح، هو لا يضع أسس واضحة لانسحاب أو لتوقيت الانسحاب، لكنه يثبت أولا فكرة أن هناك الأراضي اللبنانية محتلة، واعتراف إسرائيلي باحتلالها للأراضي اللبنانية، ويوازي بطبيعة الحال انطلاقا من موازين القوى بين النفوذ الإيراني المتمثل بسلاح حزب الله وبين الوجود الإسرائيلي، وهذا أمر واقع لا نستطيع أن نغفل عنه. وبالتالي انطلاقا من هالمعطيات في عاملين أساسيين بيلعبوا دور، الدور الإسرائيلي والدور الإيراني، ولذا الحلقة الأضعف في المشهد هي الدولة اللبنانية، ونحن اليوم تحت رحمة هذا الصراع الإيراني الإسرائيلي. وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة واضح أن إسرائيل ليست متحمسة لتنفيذ الاتفاق، ولا حزب الله في وارد أن يقبل بمثل هذا الاتفاق، والأرجح أننا مقبلون على إسناد ثالث، لا نعرف كيف سيكون هذا الإسناد الثالث، ولكن بطبيعة الحال بظل الظروف والمعطيات الحالية ما يكبح الجماح الإسرائيلي بمعنى بضربة قوية إسرائيلية حتى الآن هو الفيتو الأمريكي. هل يستمر هذا الفيتو الأمريكي؟ حتى الآن يبدو أنه قائم، ولكن عشية الانتخابات الإسرائيلية وعلى مشارف الانتخابات الإسرائيلية هناك مخاوف جدية من أن يكون لبنان أيضا مسرح للاقتراع الإسرائيلي الداخلي. وهذا اليوم ما نسمعه من المواقف الإسرائيلية التصعيدية وخاصة الوزراء الإسرائيليين، واضح أنهم يخوضون الحملة الانتخابية على وقع الضربة لإيران، كان يتبجح وزير الدفاع بأنه هو من قتل خامنئي، وأيضا الإسرائيلي يعني واضح أن المواقف الإسرائيلية من لبنان والتصعيد تجاه لبنان يفتح الشهية الإسرائيلية الانتخابية إلى أن نكون أمام مشهد ثالث. وأعتقد إلى

0: حد كبير، حزب الله إلى حد كبير انطلاقا من مواقفه على الأقل كما قال رئيس الجمهورية يجب أن تعطى الفرصة للبنان بأن يقوم بالاتفاق ويستفيد من الموقف الأمريكي اللاجم لإسرائيل، ولا نعتقد أن ذلك بالضرورة سينجح، لكن لابد أن يسير لبنان في هذا الاتجاه ولا أن يعطي الذريعة.
1: طيب هذه نقطة مهمة، لأنه
0: هو الذي عطل.
1: هذه نقطة مهمة سيد يونس عودة،
0: أن إسرائيل
1: هذه نقطة مهمة سيد يونس عودة، ما السبيل الأمثل لاستغلال الموقف الأمريكي الذي يبدو وكأنه يعني يراعي المصلحة اللبنانية حسب ما قال الرئيس جوزيف عو؟
2: يعني هو ليست مسألة مراعاة السلطة اللبنانية أو مراعاة وضع لبنان بقدر ما هي مراعاة المصالح الأمريكية، لأن الرئيس عون بنفسه قال أن تمسك إسرائيل بالاحتلال هذا يعني لا يؤمن الخطة الأمريكية أو ما قررته الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أن لو كان الأمريكيون جديون في الضغط على إسرائيل هذه مسألة بسيطة، لكن الكل بات يستند إلى الموقف اللبناني، الموقف الرسمي اللبناني، الموقف التفاوضي اللبناني الذي حاول أن يعني مش حاول لبل أنه أعطى بطاقة براءة للإسرائيلي من الجرائم، وهو يتلطف خلف مقولة يعني ليست سليمة بالمعنى السياسي، بمعنى أن لم يتمكن الذي أراد أن يمنع المجرم ويتمادى في إجرامه،
1: شكرا،
2: لم يتمكن من ذلك، فعلينا أن نكافئ المجرم ونعطيه حق التصرف في أراضي اللبنانية،
1: شكرا جزيلا
2: وحق
1: لك.
2: الإشراف على ما يمكن أن يجري. وأيضاً
1: الأستاذ يونس عودة المحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا لك، وأشكر ضيفنا من بيروت أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ علي الأمين. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة أيضا. أبدأ معك عمر، ما آخر ما رصدته من مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وكذلك من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بخصوص مذكرة التفاهم وتحديدا مضيق هرمز؟
3: نعم محمود، إذا ما بدأنا بآخر التصريحات الرسمية الإيرانية، على الرغم من أننا نعيش فترة تهدئة متفق عليها بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لا سيما خلال مراسم التشييع التي تستمر أسبوع إيرانيا والاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا، لكن يبدو أن تبادل التصريحات لا يزال مستمر بين الأطراف. قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رد على تصريحات ألمانية بشأن مضيق هرمز. نعرف أن وزير الخارجية الألماني كان قد قال إن على إيران أن تدفع تكلفة نزع الألغام التي أوروبا بصدد المشاركة فيها، حيث قال بقائي إن على الأوروبيين، على الغرب، على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا سابقا كما تقول طهران، عدم التدخل في مضيق هرمز، وأن هذه التصريحات هي تصريحات بعيدة عن الواقع. وهذا يأتي في ظل تمسك طهران بورقة مضيق هرمز، وأنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة، عن نزع الألغام، وعن تحديد المسارات التي ينبغي للسفن أن تعبر منها. كذلك ردا على التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب، قرأت هنا على أنها تهديدات لطهران، رد عليها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بالقول إن على ترامب أن يحترم الإيرانيين، أن يخاطبهم باحترام، وإلا فإنهم سيردون عليه بلغة أخرى. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف كان أيضا قد قال بعد ما وصف المشاركة الواسعة في تشييع المرشد الرائن الراحل علي خامنئي، حيث قال إنه ثبت للعالم بعد هذه المشاركة الواسعة بأنه لا يمكن أن يتم القضاء على الجمهورية الإسلامية والثورة، إنهما باقيتان، وأنه ليس أمام إيران لا طريق مسدود ولا طريق لأجل الاستسلام. هذه التصريحات عالية السقف تنوم عن ثقة واسعة من قبل الإيرانيين للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، حيث يقول الإيرانيون إن المشاركات الواسعة هي ترسل رسائل إلى الخارج بأن إيران خرجت من حرب طاحنة كان يراد منها أن يتم القضاء على النظام الإسلامي، إسقاط النظام في إيران، لكنها كما يقولون تخرج أقوى مما كانت عليه، بل وتخرج أيضا بمبايعة شعبية جديدة واسعة. نعرف محمود أن الحرب الأخيرة كانت على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي عندما أعلن تراب أنه يريد تقديم المساعدات للإيرانيين، لكن يبدو أن الصورة كما تقول طهران انعكست تماما. نعم. الآن هناك مشاركات واسعة تقف وراء النظام الإسلامي في إيران، وهذا من شأنه ربما أن يبعث برسائل قوة على طاولة التفاوض التي يؤمل أن تلتئم خلال الأيام المقبلة بعد أسبوع.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش. أحمد الرهيد من واشنطن، ما خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟
4: هو تأكيد في الحقيقة محمود لمواقف أمريكية سابقة لطالما أكدت عليها الإدارة الأمريكية، وهي مسألة منح الدبلوماسية الفرصة الأكبر مع الإبقاء على لغة التهديد. هذا الموقف جدده ترامب في تصريحاته في الساعات الأخيرة، إذ قال إن الإيرانيين قد قدموا الكثير من التنازلات على طاولة المفاوضات، ولكن في ذات الوقت يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن على الولايات المتحدة إكمال المهمة. وهنا إشارة مرة أخرى من قبل ترامب إلى أن الخيار العسكري يظل مطروحا على طاولته في حال لم تنجح المساعي الدبلوماسية لتحقيق ما تريده واشنطن. وهنا يؤكد أيضا على مسائل تتعلق بضرورة حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك على تنازلات أخرى. هو لم يشر إلى طبيعة التنازلات التي قدمتها إيران أخيرا في تصريحاته الأخيرة هذه، هل هي مرتبطة بمضيق هرمز، خاصة وأن الولايات المتحدة تتمسك بضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو فرض رسوم من قبل إيران، أو تتعلق بالاتفاق النووي، هذا البند المعقد بحسب تأكيدات أمريكية أيضا أن الملف النووي يظل ملف معقد وقد يستغرق وقتا طويلا، أم أن هذه التنازلات ربما ترتبط بالأموال الإيرانية المجمدة والمعادلة والمقاربة التي تريد الولايات المتحدة أن تتعامل بها مع إيران في هذا الملف تحديدا، لأنه قال إن الولايات المتحدة لن تقدم أموالا لإيران، وبالتالي يبدو أن القضايا الخلافية ما تزال هي على حالها دون أن يحدد ترامب طبيعة التنازلات التي قدمتها إيران. فيما يتعلق بالتلويح بالعودة إلى العمل العسكري، يجدد مرة أخرى بنك الأهداف الأمريكي في حال استعادت الأطراف أو عادت الولايات المتحدة إلى الهجوم العسكري. هو ربما لا يشير إلى حرب شاملة ولكن إلى عمليات عسكرية مؤلمة، في إشارة إلى استهداف منشآت توليد الطاقة والبنية التحتية الحيوية في إيران. هذه التصريحات تستبق مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وكذلك هي تأتي في إطار الرسائل الداخلية التي يبعث بها ترامب بين الفينة والأخرى إلى الأمريكيين، خاصة وأنه ينتقد على الدوام تغطية بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي يعتقد أنها تقلل مما يصفها بالإنجازات الأمريكية العسكرية في حربها ضد إيران. وبالتالي هو يبقي الصورة على حالها، إبقاء المسار الدبلوماسي كأولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، مع التلويح بالتهديد العسكري في حال لم تفلح المفاوضات في تحقيق ما تريده واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. معنا من طهران السيد محمد حسين أنصاري، المستشار الحكومي السابق ومن ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة، مارلين هار من الولايات المتحدة. معنا السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. ومعنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. وبه أبدأ دكتور صالح، مرحبا بك.
5: شكرا استاذ محمود.
1: يفترض انه خلال ساعات سيتوجه الرئيس ترامب او سيتوجه الممثل عن الولايات المتحده الى تركيا للمشاركه في قمه حلف شمال الاطلسي الناتو. الرئيس ترامب استبق هذه القمه بالقول ان هناك دورا ما للحلفاء الاوروبيين يمكن ان يلعبوه في ازمه مضيق هرمز. هل تكلل هذه المساعي الامريكيه بالنجاح بالنظر الى سلوك ترامب مع حلفائه الأوروبيين على مدى الشهور الماضية؟
5: هو ليس مطلبا أمريكيا فقط أستاذ محمود، هو هذا الأمر معروض أصلا منذ فترة، يعني منذ أن تم إغلاق هذا المضيق بعد الحرب من قبل إيران، وكذلك جاء بعد ذلك الحصار الأمريكي من ناحية أخرى. والأوروبيون لديهم خبرة طويلة على فكرة، هي ليست المرة الأولى إن تدخلوا في تأمين الملاحة البحرية، ولن تكون بالتأكيد الأخيرة، وهم لديهم العديد من التجارب سواء في البحر الأبيض المتوسط، في البحر الأحمر، في هرمز أيضا كان هناك يعني مشاركات للناتو، وإن كانت من الجانب الفني أو من جانب الحراسة والمراقبة في كثير من الأحيان. وتعرف بأنه ربما دول المنطقة كلها ليست إيران لا تريد تدويل هذا المضيق أو لا تريد تدويل هذه القضية تحديدا، لكنها بالتأكيد تخضع للقانون الدولي، وأن هذا الممر يخضع تماما لمعاهدات أعالي البحار وحرية الملاحة، وبالتالي هو ليس مطلبا أمريكيا وإنما مطلبا عالميا أن يكون هذا الممر كما كان. هي في فترة الحرب ربما يعني تحدث مثل هذه المخاطر وتحدث مثل هذه الاستخدامات في التلويح بهذه الورقة. الآن ما جاء بعد ذلك بالتأكيد لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في مارس الماضي، والذي أكد أن حرية الملاحة مكفولة، أو العبور والمرور العابر الترانزيت أو المرور الآمن مكفول أيضا ضمن هذه القوانين، فبالتالي لا يحق لدولة ما أن تقوم بعرقلة هذا الممر، لأنه ليس شريانا فقط لدول المنطقة، هو شريان طاقة رئيسي يمر به خمس إمدادات الطاقة العالمية. وبظني أن الأوروبيون الآن لديهم ما يمكنهم من الدخول، سواء من الناحية الفنية في نزع الألقام، في دور الحماية كما حصل في البحر الأحمر في على سبيل المثال عندما اشتركت خمس دول أوروبية لتأمين باب المندب. فأنا بظني أن هذا الأمر ربما سيكون الآن بعد أن تم انتزاع العذر الذي أعلنته بعض الدول الأوروبية بأن هذه ليست حربنا، هذه حرب عبثية، أو هذه حرب يعني لم تكن حرب ضرورة، وبالتالي لن نتدخل في أوقات الحرب. ما بعد الحرب أو بعد هذه الاتفاقية الآن أو في ظل هذه الظروف، أنا أعتقد بأن الأوروبيين سيدخلون حتما من خلال تقديم الخدمات التقنية وإزالة الألقام أو لتأمين الممر الملاحي.
1: سيد محمد حسين أنصاري، هل الجانب الأوروبي مرحب به كوسيط أو يعني مسهل وضامن في المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل يمكن أن يلعبوا دورا في إزالة الألغام مثلا من مضيق هرمز، أو إتاحة الملاحة بشكل ما أو بشكل عام في مضيق هرمز؟
6: أعتقد أن المشكلة كانت معروفة من قبل وأصبحت الآن أوضح بعد. نتحدث هنا عن حق إيران بإدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية بالتشاور والتنسيق مع عمان. نعرف حالة بنما ونعرف حالة البوسفور، الأمر لا يختلف عن الحالة بالنسبة إلى إيران. الأمر يجب أن ينطبق على إيران وتركيا ومصر وبنما، وفي كل مكان القاعدة نفسها يجب أن تنطبق. ولذلك إيران أوضحت.
1: أنا قبل أن تجاوز هذه النقطة فقط سيد محمد حسين، ما وجه الشبه بين مضيق هرمز وبين قناة السويس في مصر وبين قناة بنما، وهي قنوات شقها البشر ولذلك يمكن أن يتقاضوا عن مرور السفن فيها رسوم معينة؟ يعني مضيق هرمز مياه دولية أو مياه يتشاطر فيها السيادة كل من إيران وسلطنة عمان التي تقبع أو تقع على الضفة الأخرى من المضيق، كيف يمكن أن تقارن بين هذه وتلك؟
6: أعتقد أنه باستطاعتنا أن نقارن بين هذه وتلك. لأننا نتحدث عن خطوط ملاحة بحرية تمر في المياه الإقليمية الإيرانية، طبعا ليست بالضبط كقناة بنما والقنوات الأخرى، من حيث الطبيعة، ولكن الوضع يمكن أن يقارن بتلك الحالات. إيران مسؤولة عن إدارة شؤون مضيق هرمز من دون تدخل الآخرين، ولكن باستطاعتها أن تتعاون مع الأوروبيين والأمريكيين من أجل حل المشكلات. ولكن كلا، نحن لا نتحدث عن ممر مائي دولي في هذه الحالة. إذن وهنا نقول مثلا بنما هي عبارة، قناة بنما هي عبارة عن ممر دولي، ولذلك أقول إن الأمر سيان في بنما وفي البوسفور. الأمر نفسه، المعيار نفسه ينطبق على إيران. وبالنسبة إلى إيران يمكن أن تحصل على رسوم، على سبيل المثال على شكل تكاليف للتأمين.
1: طيب سيد مارلين هاردينجر، هل يمكن أن تلقى هذا، أن يلقى هذا التفسير رواجا لدى صانع القرار الأمريكي؟ هل يمكن أن يوافق على مطالب إيران بتحصيل رسوم جراء العبور من مضيق هرمز؟
6: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بشكل أساسي، سواء كنا نتحدث عن الإدارات السابقة أو هذه الإدارة، الإجابة الأولية هي لا. ولكن مع هذه الإدارة تحرك هذا الجواب ليصبح نعم، هذا يمكن، ويمكن التواصل مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ومن خلال المناقشات يجب التوصل إلى تعريف مثلا للخدمات المقدمة للمرور في منطقة مضيق هرمز. من سوف يشرف على هذه العملية؟ ولكن بشكل تقليدي أقول لا، ولكن الواضح هو أن هذه الإدارة قبلت بالتباحث بهذه النقطة، لذلك يمكن أن تكون النتيجة كذلك.
1: دكتور صالح المطيري، المحاولات الإيرانية المتكررة لتسويغ وتفسير رغبتها في تحصيل رسوم على مرور السفن، هل تعتقد إن أنها مجرد مناورة مرحلية تخدم المفاوضات، أم إن هذه عقيدة راسخة ستعمل عليها يعمل عليها الإيرانيون في المستقبل؟ يعني ضيفنا تحدث عن أن هناك تشابها بين مضيق هرمز وبين قناة بنما مثلا، أو قناة السويس، أو مضيق البوسفور. ومن قبله متحدثون آخرون يقولوا إن إيران تكبدت خسائر هائلة في الضربة الأمريكية الإسرائيلية، وإن عليها أن يعني تخلق أو تكرس واقعا جديدا.
5: شكرا أستاذ محمود، أنا أقدر وقت هذا البرنامج، يعني وقت هذه الوقفة، وبالتالي يعني بالتأكيد لا أتفق مع مطرح ضيفكم الكريم من طهران. هو حتما غير صحيح واستدلال خاطئ ومعيب، وبنما ممرا صناعيا شق بأيدي الرجال، وكذلك قناة السويس، وهي بالتالي تحصل رسوما، وتعرف القصة طويلة. الممرات أو المضائق تربط بين المحيطات والبحار وتفصل بين يابسة معرفة بالقانون ومعاداة على البحار، وإن كانت مياه إقليمية. إن كانت هناك دول مشاطئة على المضائق فلا يحق لها حسب التفسير للمرور العابر أن تأخذ رسوما، ولذلك إيران تدرك بأنها لا تستطيع أن تأخذ أو تفرض هذه الرسوم. وحاولت أن تلتف مرة بالتودد إلى سلطنة عمان كونها ستدخلها بالبروتوكول، لكنها انكشفت عندما فتح الممر الجنوبي من قبل عمان. صرحت وأوضحت وكشرت عن حقيقة ما تنويه بأن لا يحق لأي دولة أخرى أن تسمح بالمرور إذا كانت بالفعل مؤمنة أن هناك دولة مشاطئة وأن هذه مياه إقليمية للدول الأخرى سيادة عليها، فلماذا لم تسمح لعمان أن تسير هذا الممر؟ هذا أولا. ثانيا، هي تدرك أنه بالقانون الدولي وكذلك بإرادة كل دول العالم هي لا تستطيع أن تفرض الرسوم لأنها مخالفة، فجاءت بما يسمى ببدعة جديدة وهي رسوم الخدمات، بمعنى الخدمات الإدارية. هذه الخدمات قد تكون مقبولة لو أن إيران على سبيل المثال أعلنت بأن هناك خطا فاست تراك، خطا سريعا ستمنحه لهذه السفن عبر جزرها أو بين جزرها، أو تريد أن تقدم وقودا وخدمات لوجستية بنصف السعر على سبيل المثال طوعية.
1: طب إذا
5: لازم لازم تربطها بالطوعية،
1: وبالتالي هذه مناورة حتما عقيدة راسخة.
5: لا لا لا، ليست عقيدة، هذه مناورة. وأنا بظني وتقديري أن إيران لا تريد الرسوم، ولا تريد أن تفرض، لأن تعرف أن تسعيرات الطاقة، تسعير الطاقة سيختلف وسيختل تماما وسيعود بالضرر على إيران نفسها، ثم أنها تساعد بذلك على إيجاد بدائل لدول الخليج، للدول الأخرى، وهذه البدائل ستنهي فائدة ومصلحتهم من هرمز تماما، والبدائل واردة، وخلال سنوات قليلة ممكن أن تحصل هذه البدائل وهذه الخطوط.

0: خطوط وتوسعه خطوط الانابيب، لكن انا بظني ان ايران تريد هذه الورقه، بمعنى استاذ محمود بكلمه واحده هي تريد الموافقه السياسيه المسبقه للعبور. اذا حصلت ايران على هذه الميزه فهي بالتالي ستتحكم، ستقايض في اغلاق هرمز مقابل اي ازمه في العالم سواء مع البرازيل او مع المكسيك. بالتالي هذا ما تريده إيران من هذا التلويح بهذه الورقة.
1: بالنظر سيد محمد حسين أنصاري، بالنظر لما قاله ضيفنا هنا وكذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل من أن بإمكان إيران أن تجني منافع أكثر من خلال التأهيل والاندماج في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما يمكن أن تحصله من مضيق هرمز، هل ما زلت مصرا على أن هذا هو المسلك الصحيح بالنسبة لإيران؟
2: أعتقد أن ما يقوله هو صحيح وما تفضل به الضيف الكريم صحيح. قناة بنما بالفعل شقها البشر، ولكن هذا لا يؤثر على حجتي بشيء سواء كانت اصطناعية أو طبيعية. هذه الممرات تعبر في المياه الإقليمية الإيرانية بالقرب من جزرها، ويحق لإيران أن تطالب برسوم إزاء الخدمات من مثل التأمين والخدمات.
1: طب لماذا سيد محمد حسين، لماذا إذن قصفت إيران، أو لماذا تعترض إيران على مرور السفن بالقرب من الساحل العماني بعيدا عن النفوذ أو المياه الإقليمية الإيرانية؟
2: لأنه في النهاية تصل إلى المياه الإقليمية العمانية، ولكن قبل ذلك تعبر بالقرب من الجزر الإيرانية ومضيق هرمز وصولا إلى المحيط الهندي. نعم هناك اكتظاظ يمكن أن يحصل.
1: دعني أختم هذا
2: الإقليمية العمانية.
1: دعني أختم هذا النقاش مع السيد مارلين هاردينجر من ويسكونسن الأمريكية. تصريحات الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة في رأيك هل تخدم قضية المفاوضات، بالنظر إلى أنها الرئيس الأمريكي لا يتوقف عن تهديد الجانب الإيراني؟
3: Yes, thank you.
2: نعم شكرا لك. أعتقد أن التعليقات كما رأى الجميع التي تصدر عن الرئيس ترامب لا تفيد المفاوضات، ولكن من الضروري العمل على المسائل الفنية التقنية في هذه المرحلة للتوصل إلى أرضية مشتركة على أمل نقل المنتج النهائي من هذه المباحثات إلى صانعي السياسات والقرارات السياسية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وأشكر ضيوفنا الدكتور صالح المطيري والسيد محمد حسين أنصاري. نختم هذه الساعة مشاهدينا الكرام من السودان، حيث تتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونازحيها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الاستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة.
4: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
5: مخايفة للمسيرات، المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف يتقع متين وبتقع متين وكده، عشان كده هم خايفين من المسيرات دي. بس
6: كون المسيرات شغاله والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجه عواجب تجيب، ما في، الناس صابره وصامده والحمد لله.
4: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.

0: وبالتزامن مع ذلك زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
1: استقبل السيدة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. نحن بنقول إنه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
0: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة. هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
2: نزحنا من جنوب كردفان حتى قلاها مادي، الحمد لله كنت نزحنا طلعنا كداري، الحمد لله كداري جينا لحد العبيد، وصلنا جبه كارو فيه، جا كداري فيه، جبه عربيه فيه، الشال حاجاته فيه، المشعل فيه، لكن الحمد لله جينا وصلنا العبيد.
0: حسب مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان، فإن أكثر من 11,000 أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط. على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
3: وبذلك نصل مشاهدينا بكم إلى رأس الساعة، أهلا بكم مستمرون في هذه التغطية للتطورات في قطاع غزة وعلى الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع كذلك في جنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في غزة حلت نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعان سار إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة التكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. في طهران، وبينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد، طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم إذن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. تأتي هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي في مدينة غزة تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. اللجنة

0: الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة تعلن إذن استقالتها كما أشرنا.
1: لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
2: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفر

0: إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
1: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
0: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
2: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية، وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
0: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال الانخراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
0: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية، في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
4: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
5: للنقاش معنا من القاهرة الكاتب المحلل السياسي حسام الدجني. من واشنطن نرحب بباولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، ومن القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سيد دجني، سأبدأ معك. لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي تحل نفسها وتقدم استقالتها عمليا على الأرض من حيث الخطوات الإجرائية، ماذا يعني ذلك بالنسبة للحالة المدنية في القطاع؟
6: يعني صباح الخير في البداية لك وللضيوف ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن الخطوة هي فعلا خطوة إجرائية تعني التالي: لا فراغ أمني أو مدني في قطاع غزة، وهذا مطلب كل أبناء قطاع غزة، ومن واجب حماس والفصائل الفلسطينية أن تحافظ على أن لا يكون هناك أي فراغ أمني. في المقابل لا وجود لسلطة تقودها حركة حماس أو حكومة تقودها حركة حماس بعد حل القيادة أو اللجنة الحكومية أو لجنة الطوارئ الحكومية لنفسها، وتبقى الأمور شاغرة إلى حين أن تأتي لجنة التكنوقراط لتمارس أعمالها وترتب الملفات طبقا للأولويات التي أعلن عنها السيد علي شعث، والمتمثلة أولا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الواقع الكارثي لسكان قطاع غزة، ثم بعد ذلك يتم تفكيك وإعادة تركيب النظام السياسي في قطاع غزة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وبما يضمن حقوق كل الموظفين سواء كانوا موظفي الحكومة الحالية أو حتى موظفي السلطة الفلسطينية أو الجيل الذي ينتظر فرص توظيف في قطاع غزة وفرص عمل بعد كل هذه المعاناة التي يعانيها شعبنا. وهناك حلول خلاقة طرحت هنا في القاهرة وطرحت في الدوحة من خلال صناديق تقاعد تدعمها بعض الدول العربية والإسلامية، ويتم تصفية أو تصفير أي إشكاليات إدارية يتم من خلالها عمل لجنة أو تعترض عمل لجنة التكنوقراط التي يقودها السيد علي شعث. للأسف الشديد البيان الأول وإن كان مرحبا لعلي شعث ولجنة ومجلس السلام إلا أنه خلط أحيانا الحابل بالنابل عندما وضع مقاربة وسيمفونية للأسف الشديد كان ينبغي أن يتم تفكيكها من أجل حل المشاكل والمشكلات عندما وضع نظام واحد وقانون واحد، وهذا يتحقق في حل اللجنة الإدارية، ولكن وضع بند السلاح الواحد الذي قبل ميلادينوف أن يتم يعني بحث مقاربات لها علاقة بتجميد هذا الملف مؤقتا على أقل تقدير لإحداث اختراق في الملفات الأخرى. كنا نتمنى وكنت أتمنى كمراقب أن يرحب السيد شعث وأن يعلن أنه سينزل إلى قطاع غزة هو ولجنته من أجل أن يباشر أعمال يعني لصالح شعبنا.

0: الفلسطيني
1: مفهوم.
0: المكلوم.
1: طيب لنتوقف عند هذه النقطة سيد باولو. الحالة في غزة تبدو لكثير من المتابعين وحتى من المتابعين والخبراء من داخل قطاع غزة، الصحفي من داخل قطاع غزة، كالتالي: ما يفعله القطاع أنه يتدرج في عملية تنفيذ الاتفاق مرورا بهذه الخطوة الأخيرة، لكن الطرف الإسرائيلي في المقابل يبدو وكأنه ينتظر ماذا؟ لا أحد يفهم، لكن كما يقول بنيامين نتنياهو: لا إعمار، لا شيء سيحدث، لا انتقال لمراحل لاحقة إلا بتسليم السلاح وحل حماس حل الجهاز العسكري لحماس نهائيا، القسام تحديدا.
2: Well, absolutely. This is the real problem.
3: نعم بالضبط، وهذه هي المشكلة الحقيقية. وهذا الإعلان المثير للاهتمام من جانب حماس يعني ببساطة إنها سوف تبتعد عن إدارة الشؤون والشجون اليومية في قطاع غزة. نتحدث عن حوالي 60,000 من الموظفين الذين يقومون بإدارة الأوضاع. طبعا الوضع فظيع للغاية بسبب الدمار الناجم عن الحرب وحركة النزوح إلى آخره، جميعنا يعرف ذلك، والوضع مأساوي. ولكننا نعرف خير معرفة أن إسرائيل لن تقبل أبدا بهذه العملية الجديدة من دون نزع حقيقي لسلاح حماس ومن دون استلام الإجراءات الأمنية في قطاع غزة من جانب قوة الاستقرار الدولية بإدارة من مجلس السلام إلى آخره. ولكن ما قالته حماس الآن لا يعني أنها تشير أنها جاهزة للمضي قدما بهذا الاتجاه، هي فقط تسلم الحكم الإداري لهذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز من ضمن الهيكلية العامة لمجلس السلام، وهو المعني بالإشراف على أي حل في قطاع غزة. ولكن مجددا، إن نزع السلاح هو أمر ضروري للجميع، ولا أرى أي مؤشرات عند هذا الحد بأن حماس على استعداد للتحول إلى قوة سياسية عادية وليس قوة عسكرية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
1: سيد وليد حباس، أي دور، أي تأثير، أي حضور للعامل الإسرائيلي في هذه المرحلة على كل الصعد؟
4: نعم، يعني بداية إسرائيل حاضرة على ثلاثة مستويات، وهذه المستويات هي رسمية بالمناسبة وجاري العمل عليها. المستوى الأول هو أنه التركيز يتم على حوالي 30% من قطاع غزة، حيث تسيطر حركة حماس وحيث يتواجد تقريبا 2 مليون من سكان قطاع غزة، ولكن القليل من التركيز يتواجد في 70% حيث تسيطر إسرائيل. إذا المستوى الأول إسرائيل حاضرة في 70%، هناك مشاريع استيطانية، هناك مشاريع لإنشاء مدن ذكية إلى آخره، فبالتالي هناك إعادة هندسة إسرائيلية في هذه المنطقة. المستوى الثاني الحاضر فيه إسرائيل وهو مشروع تهجير سكان قطاع غزة، وهذا لا نريد أن نشرحه كثيرا لأنه مفهوم ضمنا، ويعني أعاد تذكيرنا به وزير الجيش الإسرائيلي كاتس مؤخرا. المستوى الثالث وهما هذا هو الأهم، قد يعني أستطيع أن أشرحه عندما يعني أستعير بما قاله زكي شالوم من مركز مسقاف الإسرائيلي، وأيضا أفرايم إنبار وهو رئيس مركز جي آي إس إس وأيضا مؤسس بيغن سادات. لماذا أذكر هذه المؤسسات؟ لأنه هذه أشخاص لا تنطق يعني عبثا، هم يقولون أنه ربما قد يكون بالنسبة لإسرائيل أنه تواجد حماس واستمرار وجودها هو الذخر، بمعنى أنه قد تكون إسرائيل حققت النصر المطلق، هكذا يذكرون كليهما، على حركة حماس، ولكنها تتعنت ولا تريد أن تعترف بذلك، واستمرار إسرائيل بتخويف العالم أنه حماس موجودة، حماس ما تزال تسيطر، هو يؤبد مسألة الانفصال الفلسطيني، يؤجل كل مسألة إعادة الإعمار، ويهيئ ظروف أكثر للتهجير والاستيطان. لأن هذه استراتيجية إسرائيل، ومن هنا إسرائيل نعم حاضرة، هي سوف بالتأكيد تتنكر للمبادرة التي قامت بها حركة حماس، وهم يذكرون بالتعبير يعني الواضح والصريح إنه إسرائيل لديها مصلحة من أنها تبقي هذا الشبح أو البعبع، إذا استخدمنا العبارة الشعبية، حماس موجودة في قطاع غزة قوية.
1: طيب سأعود إليك أيضا في هذه النقطة، لكن

0: لو عدنا إلى بيان شعث الذي يتحدث عن نظام واحد، قانون واحد، سلاح واحد، سيد حسام الدجن الذي أشرت إليه، هذه الفكرة إلى أي مدى يمكن أن تتبلور كإشكالية على المدى المنظور في القطاع؟
1: والأصل أن لا تكون إشكالية، لا أحد يختلف حول هذه الرؤية، ولكن هذه الرؤية لا يمكن تطبيقها في آن واحد وفي نفس التوقيت، لأن هناك مسألتين. الأولى ذكرها الضيف من القدس، وهو سيطرة إسرائيل على 70% ورفض إسرائيل تطبيق المرحلة الأولى والدخول بالمرحلة الثانية، وأهمها انسحاب إسرائيل من 70%. ثاني مسألة وجود الميليشيات المسلحة، وأيضا عدم يعني واستمرار إسرائيل بعمليات القصف والقتل. ممكن أن تكون مقاربة السلاح في حال كان هناك قوة استقرار تفصل بين غزة وبين إسرائيل وغزة، وأيضا وجود شرطة فلسطينية ولجنة تكنوقراط تعمل بكل حيادية وموضوعية من خلال استيعاب الأجسام الموجودة في قطاع غزة في إطار بناء حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حينها تبدأ المقاربة الثلاثية بالتطبيق. لكن فليذهب السيد علي شعث الآن وليعلن أنه سيدخل غزة، ولتقل إسرائيل لا نريد إدخاله غزة كما أعلن نتنياهو في وقت سابق، ويتحمل الإسرائيلي المسؤولية. لماذا السيد علي شعث ومجلس السلام أصبحوا يعني يضعوا هذه المقاربة كمشكلة وكتعطيل؟ والكل يدرك أنه حتى ميلادنوف في حواراته مع الفصائل الفلسطينية من خلال الوسطاء طرحت فكرة تجميد مؤقت لفكرة السلاح، أو تغيير بدل جمع السلاح تخزين السلاح وغيرها من المقاربات. فلينتظر قليلا وليترأس، لا أحد يريد تعدد سلاح في غزة. غزة ربما تحتاج إلى سنوات طويلة من الإعمار والهدوء حتى يستطيع استعادة قيمة وقدرة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، بعيدا عن أي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكده نتنياهو في إزالة الخطر الأمني. لذلك الأصل الآن أن تتركز الأمور في دخول هذه اللجنة، وأن لا يترك نتنياهو يستهدف أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة تحت ذريعة وعنوان ويافطة أن حماس تحكم غزة.
0: طيب سيد باولو، الحقيقة هذه الحالة التي رحلت، وربما كان ذلك في مصلحة القطاع إلى حد كبير، لا سيما على مستوى الاستهدافات من قبل إسرائيل للمدنيين، ضرب الخيام، استهداف الناس، لكن هي مسألة ترحيل لملفات حساسة. نفس المبدأ استعمله دونالد ترامب الآن طبعا مع إيران، لكن بشكل مختلف إلى حد ما، ترحيل المحادثات. لكن هنالك حقيقة واحدة، أنه سيواجه مسألة الحسم لاحقا. هل تعتقد بأن ترامب جاهز، لديه خيارات حاسمة فيما يتعلق بقطاع غزة؟
2: من الصعوبة بمكان للغاية أن نجيب عن هذا السؤال. الوضع ضبابي. عندما تم الإعلان عن تأسيس مجلس السلام، الجميع قال يا لها من فكرة عظيمة ورائعة. عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات وقعوا ووعدوا أن يتعاونوا مع الجهات الجديدة، وأنها صفحة جديدة برعاية دولية. ولكن منذ ذاك لم يتحقق الكثير مجددا لسبب بسيط للغاية، ألا وهو أن الوضع الأمني في الميدان لم يحل بعد. صحيح أن إسرائيل تسيطر على معظم قطاع غزة، ولكن حماس لا تزال قائمة. بالعودة إلى 7 أكتوبر وما حصل بعد 7 أكتوبر، قال نتنياهو إن مهمتنا تقضي بتدمير حماس. حسنا، كانت تلك المهمة، ونعرف ما حصل بعد ذلك. إذا تم تقويض حماس ولكنها لم تهزم بشكل كامل. وطالما أن حماس لا تزال قائمة ولو كانت بمستويات أدنى، ولكن إذا ما استمرت بالعمل كمجموعة مسلحة، هذا غير مقبول بتاتا من قبل الإسرائيليين، سواء أحببنا ذلك أم لا. قد نتفق قد نختلف في وجهات النظر، ولكن هذه هي وجهات النظر الإسرائيلية. والتسليم الآن للإدارة المدنية الجديدة، أنا لست متأكدا من أن ذلك يغير بالواقع بشيء، سوى أن تتخلى حماس عن عبء الاهتمام بالشعب الذي يعاني الأمرين والظروف الفظيعة بسبب القتال الذي جرى. ولذلك أنا لا أرى أن الإدارة الأمريكية سوف تقول نعم.

0: يبدو أنها فكرة سديدة، دعونا نمضي قدما من دون أي ضمانات بأن خطوات تالية سوف تجري، وذلك يتضمن نزع سلاح حماس. وبالتالي هذا التغيير الإداري لا يغير الوضع برمته من المنظور الاستراتيجي، كلا لا يغير ذلك، هذا تغيير شكلي، تسليم مقاليد السلطة الإدارية لإدارة مدنية. كيف لهذا أن يغير بالصورة الشاملة؟ سوى أن ذلك يلقي بعبء جديد على هيكلية مجلس السلام، ويرفع هذا العبء عن كاهل المسؤولين في حماس الذين يديرون شؤون القطاع في هذه المرحلة. وبالتالي هذا رأيي، أنا لا أعرف بالضبط كيف سوف تتصرف إدارة ترامب إزاء هذا الموضوع، ولكنني لا أعتقد أنها سوف ترى أننا نتحدث عن تقدم أساسي.
1: وهذه ليست الحقيقة علامات مشجعة في حال صدقت، لكن سيد وليد حباس، كنت أتابع بعض التصريحات السابقة لبنيامين نتنياهو التي كنا قد تناولناها خلال فترة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحقيقة لفت انتباهي أن بنيامين نتنياهو كان يتحدث عن إطلاق سراح الأسرى كشرط أساسي لوقف إطلاق النار، ولاحظت أن في مجمل التصريحات كان هنالك فكرة تسليم الرهائن، ثم حتى تم يعني أسر شعب كامل من أجل رهينة واحدة، ليس لأنها لن تطلق سراحها، بل لأن هنالك خلافا فنيا في التوقيت. دائما لدى بنيامين نتنياهو وسائل للعرقلة. ألا تعتقد بأن هذه الحالة ما تزال قائمة حتى لو تمت الاستجابة لكل شروطه في القطاع؟
2: طبعا، يعني هذا أكيد، يعني نحن كأشخاص ندرس إسرائيل يعني وتاريخ إسرائيل، هذا واضح يعني وبائن بين العين، يعني لا داعي للجدال فيه. يعني باختصار، ليست أهداف إسرائيل أو شروط إسرائيل هي شروط تقنية، بمعنى إذا حصل 1 2 3 فالأمور يعني سوف تسير على ما يرام، هذا ليس طريقة تفكير إسرائيل. ودعني هنا أن يعني أشير إلى قضية مهمة جدا، ليس بالصدفة وليس اعتباطا أن وضع نتنياهو شرطا لا يمكن تطبيقه، يعني مستحيل تطبيقه، هو نزع سلاح حركة حماس. طبعا الأمر ينطبق نفس الشيء على حزب الله. هناك تقارير إسرائيلية واضحة جدا وهي منشورة، وهي أيضا صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وموثقة في أكثر من محل رسمي داخل إسرائيل، إنه عمي حركة حماس هي تنظيم جهادي عقائدي، هي ليست حركة براغماتية، حتى إنه جرب في بعض الأماكن في هذه التقارير الرسمية مقارنتها بحركات براغماتية، مثل مثلا تجربة بيروت 82، إنه منظمة التحرير اقتنعت وسحبت حالها وانطلقت إلى مكان آخر تكمل النضال منه. هذا ليس الأمر بالنسبة لحماس، هي حماس لا يمكن أن تنزع سلاحها من نفسها، لا القوى العسكرية الإسرائيلية حتى لو استمرت أشهر عديدة تستطيع أن تنزع السلاح، ولا الضغوط ولا حتى الضغط الشعبي، لأنه حماس ليست حركة براغماتية توازن ما بين الربح والخسارة وتوازن ما بين الضغط الشعبي الجماهيري في قطاع غزة، ليست هكذا حركة حماس، وإسرائيل تدرك. وبالتالي ليس اعتباطا أنه وضع نتنياهو منذ اليوم الأول شرط نزع سلاح حركة حماس حتى يمضي قدما، وهذا شرط غير قابل للتطبيق. وهذا أيضا تأكيد لما أسلفت به أنا قبل قليل، أنه ليس هدف نتنياهو هو فعلا نزع سلاح حماس حتى يمضي قدما في خطة مجلس السلام، وإنما هو يريد أن يؤبد الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه الآن، لا إعمار، دمار شامل، احتلال يتوسع ويتمدد وفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا هو الرؤية الإسرائيلية الحالية الموجودة تجاه قطاع غزة.
1: سيد حسام الدجني، الحقيقة أود أن أفهم منك ماذا يبقي الوضع الجديد من حضور لحركة حماس. أود أن أفهم فكرة العلاقة ما بين حماس وقطاع غزة في المرحلة المقبلة بناء على رؤية المقاومة لهذه العلاقة.
3: يعني إذا تحدثنا عن العلاقة من زاوية النضال العسكري، في تقديري ربما لا يختلف اثنان أن غزة تحتاج إلى سنوات طويلة بعيدا عن أي عمل عسكري، وهذا تدركه حماس وفصائل المقاومة. من ناحية العلاقة في إطار العمل السياسي، حركة حماس لا يمكن استبعادها سياسيا وربما هي التي تستطيع أن تقرر هوية رئيس السلطة أو أي كتلة ممكن أن تفوز في أي انتخابات، لأنها قد لا تشارك ولكنها تستطيع أن تصنع تحالفات قوية فيما يتعلق بهوية الرئيس القادم أو الكتلة الأكثر في البرلمان أو في المجلس الوطني. على صعيد علاقاتها الاجتماعية، منظومتها الاجتماعية لا أحد يستطيع أن يمس بها، وستبقى حاضرة في الأراضي الفلسطينية، وشعبيتها تزداد أو تقل، ولكن في لديها نواة صلبة مؤثرة وكبيرة جدا، قد تكون الحزب الثاني في أسوأ حالاتها، قد تكون الحزب الثاني، وبذلك ستبقى حماس وإن خرجت من الحكم، لكن لا أحد يستطيع أن يبعدها من المشهد الاجتماعي والسياسي كونها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني.
1: طيب سيد باولو، الحقيقة أشرت إلى خيارات ربما غير واضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية. أود أيضا أن نسلط بعض الضوء على فكرة الضغط الأمريكي على إسرائيل. يعني ربما العالم يعول هنا على هذا الدور الأمريكي من أجل تنفيذ بقية المراحل مرحلة بأخرى، خطوة بخطوة. في حال غياب هذا الدور الأمريكي، في حال غياب الضغط المطلوب على بنيامين نتنياهو تحديدا، هل تعتقد بأن الأمور تسير باتجاه تنفيذ لهذه الخطوات؟
0: أخشى أن الإجابة هي لا. أنا أرى أن العملية هذه كانت مثيرة للاهتمام وكانت خلاقة ومبتكرة، والمقترح دعم من قبل عدد كبير من الحكومات وأدى إلى إنشاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة ونهضة قطاع غزة، وأن يحل السلام في قطاع غزة، وأن نشاهد الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة وتطويره وتنميته، وأن يتحول قطاع غزة من ذاك المكان الفظيع الذي تدمر بسبب القصف الإسرائيلي الذي كان يسعى إلى استهداف حماس. يجب ألا ننسى أن إسرائيل تقصف قطاع غزة لمجرد قصفه هكذا، إن إسرائيل تستهدف حماس. نحن نتفق أن عدد الضحايا المدنيين كان مرتفعا للغاية، هذا صحيح، ولكن إذا ما لم تتحول حركة حماس إلى قوة سياسية عادية مهتمة برفاه ومصلحة الشعب الفلسطيني، وإذا ما أصرت على الاستمرار في حربها ضد إسرائيل، هذا لن يؤتي أكله، وذلك بسبب الشروط المسبقة الأساسية المفروضة لإعادة إعمار قطاع غزة. وهنا نتحدث عن ربط هذا الأمر بمشاركة الشركاء الدوليين وتأمين الخبرات والأموال والمهندسين والبنى التحتية لإعادة إعمار هذا المكان الذي تدمر بشكل حوله إلى مكان غير صالح للسكن. كل ذلك لن يحصل إلا في حال تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى سلطة واحدة باستطاعتها أن تؤدي المهام الأمنية في القطاع. هذه السلطة لا يمكن أن تكون حماس، مستحيل. أنا لا أعرف ما هو موقف واشنطن بالتحديد، ويجب أن أتذكر أن عددا كبيرا من الأمور يحصل بالتوازي، وعلى سبيل المثال للحصر هناك المفاوضات في غاية التعقيد مع إيران ومشكلة مضيق هرمز. طبعا نحن لا نتحدث عن هذا الملف الليلة، ولكن هذه الملفات تتطلب الكثير من الوقت والموارد المخصصة من جانب الإدارة الأمريكية، وفي الوقت نفسه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن البلاد تركز على المسائل المحلية، وذلك بسبب انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر. الحكومة الأمريكية يتعين عليها أن تتعامل مع كل هذه الأمور بالتوازي والتزامن. المسائل الداخلية والاقتصاد والتضخم والانتخابات وإيران وغزة، هناك موارد محدودة، وطبعا لا يمكن أن تركز على كل الملفات. لذلك لا أعتقد أن واشنطن سوف تشترح معجزة الآن بالنظر إلى الوضع في قطاع غزة الذي يبدو أنه قد جمد، أي أنه لا عودة للأعمال القتالية، ولكن مفهوم. العنف
1: اسمح لي هنا سيد وليد حباس، أشرت إلى مصلحة إسرائيل، ونقول هنا مصلحة بنيامين نتنياهو الانتخابية تحديدا. طالما بقيت هذه العلاقة ما بين هذه المصلحة وما بين الوضع في قطاع غزة قائمة، ما الخيارات المتبقية للجميع هنا للنفاذ باتجاه بقية مراحل الاتفاق؟
2: نعم، يعني أنا سوف أجيب على هذا السؤال، ولكن بداية

0: إذا سمحت لي أريد أن يعني أضيف على ما قاله ضيفك من واشنطن، إنه لا، إسرائيل تقصف قطاع غزة لمجرد إنه قطاع غزة، هذا ما تقوله أصوات إسرائيلية، يعني هذا ليس ادعاء أو هجوم. يعني والدليل ما يحصل في 70% من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، هناك تنظيف وتطهير لكل المنازل يعني وقصف، لا توجد هناك حركة حماس. والحقيقة إنه هناك يعني فرضية موجودة عند إسرائيل ويتبناها ربما أطراف عديدة في العالم، ويجب أن نضعها ونسائل هذه الفرضية. فرضية تقول أنه في هناك تفصل ما بين حركة حماس وما بين سكان قطاع غزة، بمعنى أن قطاع غزة هو 2 مليون فلسطيني تم سرقتهم واحتجازهم من قبل حركة اسمها حركة حماس، وإسرائيل تريد أن تخلص القطاع من هذه الحركة. هذه الفرضية ربما تحتاج إلى مساءلة يعني نقدية بشكل نقد، ولكن دعني أنا أذهب يعني الآن إلى سؤالك. مجلس السلام الذي تأسس تأسس على قاعدة أنه هناك في وقف إطلاق نار، وهناك في شروط، وكان مشرف على مجلس السلام عندما أبرم أو وقع لأول مرة العديد من الدول، وجزء منها دول في المنطقة. يعني على هذه الدول ربما أن تأخذ دورها. وأريد هنا أن أذكر أنه مشكلة إسرائيل مع قطاع غزة ليست حركة حماس، وإنما كون قطاع غزة هو مخزن للاجئين منذ عام 48، وهذه تكررت في العديد من الوثائق والتقارير الإسرائيلية، أنه مشكلة قطاع غزة أنه هو قنبلة موقوتة من اللاجئين يتكاثرون بشكل أسي، بمعنى أنه حتى لو انتهت حركة حماس، قطاع غزة كمان 15
1: نعم.
0: سنة أو 20 سنة سوف يعود وينفجر في وجه إسرائيل. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم كيف تفكر إسرائيل تجاه قطاع غزة، خصوصا إذا انتهت هذه الحرب.
1: أشكرك من القدس وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لباولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، وأيضا للكاتب المحلل السياسي من القاهرة الدكتور حسام الدجاني، شكرا لكم. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره، في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. الآن لمزيد من المتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد. أحمد، نسلط مزيدا من الأضواء على تصريحات ترامب التي كرر فيها الحقيقة هذا النمط من التهديد بالنسبة للإيرانيين، بعدما كان قد تحدث عن مهلة أسبوع أراد من خلالها إعطاء الإيرانيين مساحة لتشييع مرشدهم الراحل.
2: بالفعل نشوان، هو تأكيد لمواقف أمريكية سابقة. كما أشرت، ترامب يعود مرة أخرى إلى رسم الصورة الأمريكية المرتبطة بمسار المفاوضات وكذلك التعامل مع إيران، ويبقي لغة التهديد على حالها، ويؤكد في ذات الوقت في تصريحاته الأخيرة بأن الإيرانيين قد قدموا تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات دون أن يحدد طبيعة هذه التنازلات، هل هي مرتبطة بالملف النووي المعقد. ترامب يؤكد على ضرورة أن تحصل واشنطن على اليورانيوم عالي التخصيب، أم أن هذه التنازلات ربما مرتبطة بالمطالب الأمريكية التي تؤكد على ضرورة أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا دون عوائق ودون فرض رسوم من قبل الجانب الإيراني. وكذلك البعض يسأل إن كانت هذه التنازلات ربما مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة، والتي يقول عنها ترامب إن الولايات المتحدة لن تقدم أموالا لإيران، في تأكيد على مواقف سابقة، وهو كان قد أشار بأن الإيرانيين إذا أرادوا تخفيف العقوبات فعليهم أن يغيروا سلوكهم على حد تعبيره. وبالتالي يبدو أن القضايا الخلافية هي ذاتها، رغم التأكيد الأمريكية من قبل ترامب بأن الإيرانيين قد قدموا تنازلات على طاولة المفاوضات دون أن يحدد ما هي هذه التنازلات. ولكن المهم أيضا في تصريحاته هذه أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران على حد تعبيره، ويؤكد مرة أخرى إلى ما يصفها الإنجازات العسكرية الأمريكية، وينتقد كذلك مرة أخرى تغطية عدد من وسائل الإعلام الأمريكية التي يقول إنها تقلل مما يصفها الإنجازات العسكرية الأمريكية التي حققتها في حربها ضد إيران. لدينا أيضا مواقفه التي تؤكد على أن

0: أمور ستسير بشكل جيد مع إيران، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم التوصل إلى اتفاق في تلويح مجددا بالعمل العسكري. يقول إن المفاوضات إذا لم تفضي إلى اتفاق مع إيران فسيتعين عليهم إكمال المهمة، كما أشار إلى ذلك في تصريحات سابقة. وهنا يعيد أيضا التهديد الأمريكي المرتبط باستهداف منشآت توليد الطاقة، المنشآت المدنية الحيوية في إيران. هو ربما يستبعد مسألة العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، ولكن يريد أن يشير إلى إمكانية العودة إلى عمليات عسكرية مؤلمة للضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية. وبكل الأحوال هذه التصريحات طبعا تستبق مغادرته إلى تركيا للمشاركة وتمثيل الولايات المتحدة في قمة شمال الأطلسي، حلف شمال الأطلسي الناتو. وربما في هذا أيضا رسائل إلى الحلفاء فيما يتعلق بالمساعدة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك هناك عدد من الوساطات التي تعمل على تقريب وجهات النظر والمساهمة أيضا في الملفات المعقدة، سواء المرتبطة بآليات فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو تخفيف العقوبات، وكذلك المرتبطة بالتفتيش، تفتيش منشآت التخصيب في إيران. لدينا أيضا الرسائل التي يريد أن يوصلها على الدوام إلى الداخل الأمريكي، وتأتي أيضا في سياق انتقاده للتغطية التي يقول إن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية تقلل مما يعتبرها إنجازات. وبكل الأحوال هذا يبقي المشهد هنا في واشنطن على حاله. الأولوية للمسار الدبلوماسي، الإبقاء على لغة التهديد واحتمال العودة للعمليات العسكرية في حال لم تحصل واشنطن على ما تريد.
1: شكرا لك أحمد رهاد، مراسل الجزيرة في واشنطن. وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قد انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة. ردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة من وصفوهم بالأعداء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر إن مراسم التشييع دليل على التضامن في مواجهة التهديدات الخارجية.
2: ليس تشييعا عاديا، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
3: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
4: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
2: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
5: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
2: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
6: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا، وحربا غيرت كثيرا.

0: كثيرا من معدلات المنطقة. لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: للمناقشة معنا من طهران الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. معنا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما سيد كريمي. سأبدأ معك. انتهت مراسم التشييع ويستمر العمل السياسي الإيراني نافذا باتجاه مراحل مقبلة على المستوى المنظور، وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن النظام السياسي الحالي في طهران قادر بالفعل على النفاذ أكثر من مجرد عبور مهلة المساحة الدبلوماسية للطرفين الأمريكي والإيراني إلى بناء نظام سياسي قادر على الثبات في المستقبل؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. في الحقيقة هذا الوضع نراه في كل المقاومات في خلال الحروب وبعد الحروب، هذا ما نراه في النظام السياسي الإيراني. نحن نتحدث عن منظومة سياسية راسخة متكاملة وليس مجرد نظام كما يشار إليه النظام الإيراني وكأنه وحدة تعني شيئا آخر. لكي نتوخى الدقة في المجال الذي نحن في صدد تحليله والذي يتعين علينا أن نتعامل معه، يجب أن نعرف ما يحصل. بالنسبة إلى إيران، نعرف أن هناك استمرارية على مستوى مؤسسة المرشد الأعلى، بالإضافة إلى عدد كبير من القادة الذين باستطاعتهم أن يدافعوا، والقادة الذين باستطاعتهم أن يتخذوا القرارات السياسية في السياسة الخارجية. إذن مسار العمل الدبلوماسي الذي بدأ بعد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة من خلال وساطة باكستانية يمكن أن يستمر هذا المسار، وهذا أمر يمكن الوثوق به. في الحقيقة هناك منظومات سياسية تعتمد على الترتيبات التي يمكن أن تمضي قدما من دون التعرض لأي هجمات. بالتالي إيران هي دولة فيها استقرار وثبات، ويمكن أن يتم التعامل معها على مستوى الدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة. والآن آن الأوان لكي تثبت الولايات المتحدة أنها بالفعل الطرف الذي يمكن الوثوق به على المستوى الدبلوماسي، وأنها لن تتخلى عن اتفاق مبرم وموقع، وأنها سوف تمتنع عن قصف إيران مرة من جديد في خلال المفاوضات، وهذا حصل لمرتين.
1: سيد مايكل مولروي، ترامب قال سننتصر بلطف أو بعكسه، يعني بالعنف أو بغير أو بالدبلوماسية في إيران. هل يبدو ترامب واقعيا؟ إلى أي مدى يبدو هذا الخطاب مقنعا في الداخل الأمريكي، خاصة أن العالم شهد هذا الاضطراب الاقتصادي المبني على فكرة إغلاق مضيق هرمز وأيضا التوترات في الشرق الأوسط؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد أنا لا أعرف ما إذا كان يود أن يعود حقا إلى العمليات القتالية الشاملة، ولكنني أتوقع أن الإيرانيين يعتقدون أنه على الأرجح لن يفعل ذلك، لأنه إذا ما كان يود أن يحقق الأهداف من خلال السبل العسكرية ومن خلال القصف الجوي كان باستطاعته أن يحققها قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. إذا ما لم يتم تحقيق التقدم في الملف النووي سوف يرتفع منسوب إمكانية العودة إلى الحرب، ولكن ذلك يحمل في طياته تبعات سياسية أساسية عليه، خصوصا في خضم الحملات

0: الانتخابية المؤدية إلى انتخابات التجديد النصفي. طبعا نحن نتحدث عن مضيق هرمز، وهذا سوف يؤثر على أسعار الطاقة، والأسعار ترتفع، أسعار السلع ترتفع، وبالتالي هذه الشواغل. هل يمكن أن تعود الولايات المتحدة إلى العمل العسكري؟ نعم. هل سوف يؤدي ذلك إلى ضحايا وعدم رضا متزايد على مستوى الشعب الأمريكي إزاء هذه الحرب؟ نعم. أيضا يتعين على البيت الأبيض أن يتخذ القرار، ولكنني لا أعرف ما إذا كان هذا التهديد حقيقيا أم لا. يتعين علينا أن ننتظر لنعرف كيف تسير المفاوضات. إذا ما كنا نتجه باتجاه اتفاق نووي يمكن تفادي هذا الموضوع.
1: لكن يعني في سؤال متابع لك سيد مايكل مونروي، كلفة تسويق العودة للحرب بالنسبة لترامب أولا وللحزب الجمهوري ثانيا أمام الرأي العام الأمريكي، ألن تكون كبيرة؟ ألن تكلف الحزب الجمهوري أولا ثمنا سياسيا باهظا؟
0: بكل تأكيد يمكن أن تكون مكلفة. نتحدث عن نسبة 70% معارضة لهذه الحرب في الولايات المتحدة عندما بدأت الحرب. إذا ما عدنا إلى الحرب لربما نتحدث عن نسبة 90%. طبعا هناك انتقاد لمذكرة التفاهم بحد ذاتها من جانب الصقور في الحزب الجمهوري أو من الجهات التقليدية في الحزب الجمهوري، ولكن بالعودة إلى الحرب، إذا ما تم العودة إلى الحرب لا أعرف كيف سوف تتحقق الأهداف.
1: مضيق هرمز سي ساسان كريمي وحماية الملاحة البحرية يطرحان في قمة الناتو في أنقرة. هل تخشى إيران هذا الدخول الدولي تحديدا للناتو على مسألة مضيق هرمز؟
0: كلا، لأن إيران تتصرف على مرحلتين وبطريقتين. في أوقات الحرب ما من ترتيبات قانونية تقليدية من ضمن القانون الدولي بالطريقة التقليدية تنطبق، لأن إيران تعرضت للهجمات وكنا في حالة حرب. ولذلك في أوقات الحرب هناك معادلات تضعها إيران، خصوصا أنها تعرضت لتهديدات وجودية أساسية من مضيق هرمز، و هذا المرور عبر مضيق هرمز لم يكن لأغراض سلمية، وكل الأسلحة التي استخدمت لاستهداف إيران عبرت من خلال مضيق هرمز. أما في أوقات السلم، لكن لسنا في أوقات السلم الآن، نحن لا نقر أو لا نقول أننا في فترة سلام الآن. إذن في فترات السلام إيران سوف تلتزم بالاتفاقات بين إيران وعمان. نحن لا نتحدث عن مضيق دولي مفتوح. لدينا طبعا اتفاقية 1974 بين إيران وعمان، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى من مثل اتفاقية 1982. إيران سوف تمتثل لأحكامها حتى ولو لم توقع الاتفاقية. لذا إيران لا تود أن تؤدي دورا غير قانوني في منطقة مضيق هرمز، ولذلك ليس لديها أي شواغل ترتبط بالترتيبات على مستوى حلف شمال الأطلسي. لا حلف شمال الأطلسي ولا أي قدرات عسكرية أخرى باستطاعتها أن تفتح مضيق هرمز بالقوة إذا ما كانت إيران تعارض ذلك.
1: ساسان
0: هنا
1: كريمي،
0: نتحدث عن وضع جيوسياسي في إيران.
1: نعم، الدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران من طهران، شكرا لك. من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا. ننتقل بكم الآن إلى تطورات الملف اللبناني ميدانيا وسياسيا، حيث قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، بينما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. الآن للمتابعة مزيد من المتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. سنتابع معك أيضا التطورات الميدانية على خلفية الحديث عن مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على النمطية الفوقة جنوبية لبنان، وأيضا مجمل مواقف لمختلف الأطراف اللبنانية فيما يتعلق باتفاق الإطار. تامر.
2: بالفعل نشوان، المواقف السياسية تراوح مكانها هنا في العاصمة بيروت، حالة الانقسام على أشدها بين السلطة وبين حزب الله من جهة وحركة أمل، يعني هنالك رفض مطلق لهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل من قبل حزب الله، حركة أمل، العديد من المكونات السياسية والشخصيات البارزة التي ترى في هذا الاتفاق بندا أو بنودا تنازلية مجانية جراء هذا الطريقة التي صيغت فيها هذه أو هذا الاتفاق الإطاري. في المقابل السلطة ما زالت تدافع عن هذا الاتفاق، وإن بدأ رئيس جوزيف عون اليوم من خلال حديثه بأنه محبط. محبط لماذا؟ لأن إسرائيل لم تنسحب حتى هذه اللحظة، ولأنها تواصل الخروقات في عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. الرجل قال بأنه على الأرجح فإن إسرائيل ليس من مصلحتها تنفيذ أهداف لبنان والولايات المتحدة في بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي لا سيما المحتلة منها، الحديث عن أكثر من 650 كيلومترا باتت محتلة بيد القوات الإسرائيلية، ولذلك هنالك رغبة مستمرة عبرت عنها الرئاسة اللبنانية خلال الأيام الماضية بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل، أولا لوقف الخروقات والانتهاكات في الجنوب اللبناني، وثانيا لبدء الانسحاب الإسرائيلي لا سيما من المناطق التجريبية. المناطق التجريبية التي كان يسعى المفاوض اللبناني طيلة النقاشات والمحادثات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة إلى أن تكون أو إلى أن يتم الانسحاب من مناطق وقرى وبلدات محتلة، لكن الجانب الإسرائيلي كان تحدث خلال الفترة الأخيرة عن 3 من القرى، إفرون، زوطر الغربية، الغندورية، وقال بأنه سوف ينسحب منها، لكن هذه القرى لم تكن محتلة من الأساس، ومع ذلك أرجأ الانسحاب منها. على وقع ذلك رئيس الحكومة يجتمع بقائد الجيش ويتحدث عن تنفيذ آليات ذلك الاتفاق الإطاري، على الرغم بأن إسرائيل ما زالت تعطل هذا الاتفاق ولا تستجيب له. في غضون كل ذلك الخروقات تتواصل، الانتهاكات تتواصل، نتحدث عن شهداء اليوم، الكلفة كانت باهظة من ناحية الخسائر في صفوف المدنيين جراء غارة من مسيرة على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وقبل ذلك سجلت غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية أخرى على بلدة كفر تبنيت في النبطية أيضا. النبطية تشهد خروقات وانتهاكات منذ أيام، بمعنى أن الحادث اليوم لم يكن معزولا. على وقع كل ذلك أيضا الركام والردم الذي خلفته هذه الحرب لا تعرف السلطات أين تذهب به، لا تعرف الجهات المختصة أين تذهب به، في النهاية بات يذهب إلى بحر بيروت، وهو ما يشي بأن الخسارات والخيبات كبيرة وكبيرة جدا. كنا أعددنا تقريرا عن هذا الموضوع، نتابع معكم. وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها، لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد الحرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
3: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم ليك.
2: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاعي، هنا تتوسع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين،
4: الماضية والحالية.

0: سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
1: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
0: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاح.
1: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرمي تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ شو بيخطر على بالك تقول مش معمول؟
0: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحو، وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2 مليون طن من الردم، وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاع، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8 ملايين متر مكعب من الردميات.
2: المواد الصلبة بنخدها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدي المواد نقدر نشيلها على جنب، ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
3: وهذا الردم كله جاي من الضاحية؟
2: هذا ناتج عن عدوان 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
0: ليس البحر نهاية الرحلة، بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
4: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والأزاز والأشياء التانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.
0: يبدو البحر وكأنه بات أرشيفا للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006، ثم احتضن مطمرا لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن، ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اغتالتها إسرائيل، فصار البحر مستقرها الأخير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
5: شكرا للزميل تامر صمادي. الآن إلى السودان، إذ تتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونازحيها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الاستراتيجي القريب من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورغم هجمات مسيرات الدعم على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة.
6: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
7: بخاف بس المسيرات، المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف يتقعبتين وبتقعبتين وكده، عشان كده هم خايفين من المسيرات دي. بس
8: كون المسيرات شغالة والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجة عواجب تجيب، ما في، الناس صابرة وصامدة والحمد لله.
6: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا، وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وبالتزامن مع ذلك زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
9: استقبل السيد الممثل المقيم للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. نحن بنقول إنه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
6: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة. هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
10: نزحنا من جنوب كردفان حتى قلاها مادي، الحمد لله كنت نزحنا طلعنا كداري، الحمد لله كداري جينا لحد العبيد وصلنا جبة كارو فيه جك الداري فيه جبة عربية فيه الشال حاجات وفيه المشعل فيه، لكن الحمد لله جينا وصلنا العبيد.
6: حسب مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان، فإن أكثر من 11,000 أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان، وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط.
11: على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا للتطورات في قطاع غزة وعلى الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع كذلك في جنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات بشأن كل ذلك، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في غزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددا على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل قال وزير الخارجية غدون سار إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. أما في طهران، وبينما يتواصل التشييع الشعبي للمرشد، طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادتها. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم إذن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. تأتي هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
12: حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
13: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان، بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
14: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقع

0: إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
1: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
2: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية وكلها رحبت بهذا القرار.

0: ظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغطة للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
1: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال اللجنة الديمقراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
0: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية، في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
2: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول، ورأب الصدع السياسي ثانيا. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: الآن لمناقشة آخر التطورات معنا من القاهرة الكاتب المحلل السياسي حسام الدجني، معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد بشارات، سأبدأ معك. الحقيقة كنا ناقشنا في الساعة الفائتة ربما الاستراتيجية التي يتبعها بنيامين نتنياهو اتبعها طوال فترة الحرب، وربما نتوقع أن يكون هنالك ملامح متشابهة إلى حد ما فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية على مدى المرحلة المقبلة. هل تعتقد بأن بنيامين نتنياهو اليوم وبناء على هذه العلاقة ما بين مصلحته الانتخابية والوضع في قطاع غزة يمكن أن يستمر باتباع نفس الأساليب؟
4: تحت سيد أشوار ولضيفك والمشاهدين، فعليا هو بنيامين نتنياهو يسعى إلى اتباع استراتيجية الهروب من الاستحقاقات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بالتحديد، لأن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفع ثمنا سياسيا مباشرا بالتحديد بهذا التوقيت، لأن هذا التوقيت حساس للحسابات الإسرائيلية، أكان ذلك لبنيامين نتنياهو شخصيا أو حتى الحسابات الإسرائيلية المرتبطة بباقي الملفات في المنطقة بشكل كامل. ولهذا السبب واضح جدا أن حل اللجنة الحكومية أو اللجنة الإدارية لقطاع غزة هو يمثل ربما واحدة من تضييق الخيارات أمام إسرائيل في هذه المرحلة، لأن إسرائيل هي تتعامل مع قطاع غزة ضمن منظورين اثنين، المنظور الأول وهو المنظور الأمني وليس المنظور السياسي، وإسرائيل لا تريد أن يكون هناك منظورا سياسيا لمستقبل قطاع غزة، ولهذا السبب هي من ذهبت إلى منع حتى هذه اللحظة من دخول لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وهي ما زالت تتهرب من تقديم الاستحقاقات لتنفيذ بنود خطة دونالد ترامب. والأمر الثاني والسياق الثاني وهو المهم أن ملف غزة في عقلية بنيامين نتنياهو وفي العقلية الأمنية والسياسية الإسرائيلية الداخلية أيضا هو يمثل الملف الذي يمكن استحضاره لتغطية حالة الفشل أو للتعويض على حالة الفشل فيما يتعلق بالملفات الإقليمية. لاحظ على مدار الأسبوعين الماضيين كان هناك عملية تضخيم من إعادة خطر مستقبل قطاع غزة وهذا الملف، وأن حماس لديها إعادة ترتيب لقدراتها العسكرية، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو كان يلوح في لحظة معينة إلى الذهاب إلى تسخين الجبهة مع قطاع غزة كنوع من إقناع الشارع الإسرائيلي أنه ما زال قادرا على تحقيق الإنجازات في عدم قدرته على حسم باقي الملفات. ولهذا السبب أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو الآن يفقد الكثير من المبررات والكثير من الأوراق التي يمكن أن يتلاعب بها في هذا الإطار. ولكن هل بنيامين نتنياهو سيستسلم عند هذه الدرجة؟ أنا باعتقادي السؤال هنا بنيامين نتنياهو سيحاول أن يقنع الشارع الإسرائيلي كما هو الإدارة الأمريكية أن حركة حماس هي تتلاعب وتقدم هذه الخطوات كنوع من المناورة وليس عبارة عن الجدية، وهذا هو ربما الرؤية أو هذا هو المنطلق الإسرائيلي أنها لا تسلم بأي خطوات يمكن أن تقدمها الفصائل الفلسطينية على أنها خطوات جادة، وإنما تريد دائما أن توجد المسوغات والمبررات للرد والموقف الإسرائيلي حتى لا يكون هناك ضغطا على الطرف الإسرائيلي بالاستجابة للاستحقاقات الأساسية. الدور باعتقادي الآن يقع على عاتق الوسطاء ويقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في إمكانية تفعيل الأدوات والمنهجات الحقيقية لإدارة اليوم التالي لقطاع غزة. ما لم يكن هناك تحركا بهذا الاتجاه إسرائيل وبنيامين نتنياهو سيبقى يحاول أن يخلق مساحة من التلاعب وإدارة هذا الملف بما يمكن أن يخدم منظوره السياسي.
3: طيب الآن إلى مسألة المسار التنفيذي الذي يفترض أن تقوم به اللجنة الوطنية.

0: لإدارة غزة سيد دجني، السيد شعث في بيانه تحدث عن أنهم جاهزون فور توفر الإمكانيات اللازمة، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك بداية حقيقية، يعني هذا البيان، لمسار تنفيذي واضح المعالم لإدارة القطاع؟
1: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري أن ما جاء فيما يتعلق ببيان السيد علي شعث حول ما يتعلق بالإمكانات وتوفر الإمكانات، هذا سؤال يبقى مطروحا. هل ستأتي الإمكانات المقصودة؟ إذا كان يتحدث عن احتياجات وموازنات عامة، هل من الممكن أن تأتي هذه الاحتياجات ولجنة التكنوقراط ما زالت تجلس بالقاهرة، أم لو جاءت إلى قطاع غزة وأطلقت نداء استغاثة وعملت مع المجتمع المدني ومع العشائر والعائلات والمؤسسات الأممية ستتدفق عليها الأموال من خلال الضغط على إسرائيل، كون أن هذه الحكومة أو اللجنة هي لجنة السيد ترامب ومجلس السلام؟ لذلك عندما يتسلح السيد علي شعث بهذه القوة، بالمناسبة هذه الحكومة أو لجنة التكنوقراط قد تكون هي الأقوى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. لم تأتي حكومة أو لجنة تكنوقراط بكل هذه الشرعية، شرعية فصائلية، شرعية عشائر وعائلات، مجتمع مدني على المستوى الإقليمي والدولي، هي شرعية إقليمية ودولية منبثقة من مجلس الأمن بقرار أممي ومتسلحة بالولايات المتحدة برئاسة مجلس السلام للسيد ترامب، وبذلك لا يوجد أقوى من هذه القوة. السؤال المطروح للسيد علي شعث، عليك أن تقرر الآن، وأعلم أنه قد يكون السيد ميلادينوف هو الذي يقرر لهذه اللجنة، على السيد ميلادينوف أن يوعز بأن تنزل هذه اللجنة وتعمل في غزة، وإذا كانت حماس تناور وتكذب على الجميع من الممكن أن يعلن ذلك للرأي العام ويعلن ذلك للمجتمع الدولي ليختبر أداء الكادر الوظيفي الموجود في قطاع غزة، ويعمل ضمن نظرية التفكيك والتركيب وإعادة التركيب لبنى النظام السياسي الموجود في قطاع غزة من خلال دمج أكبر قدر ممكن، وأيضا تقاعد واستبعاد أكبر قدر ممكن بما لا يمس بمستقبلهم الوظيفي وباحتياجاتهم المعيشية لهؤلاء الموظفين. هنا تكون يعني بداية الحل لمشكلة كبيرة لها علاقة بحكم 18 عام لحركة حماس لقطاع غزة. ثم بعد ذلك يطرح فكرة أن السلاح الواحد، وهذا بالتأكيد الكل يطالب به، ولكن يطالب به متى؟ عندما تنسحب إسرائيل، عندما يكون مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية، عندما يتم حل الميليشيات العميلة للاحتلال الإسرائيلي حتى لا ندخل في مستنقع من الفتنة والدم والقتل في قطاع غزة. كل ذلك عندما يتم، من الممكن أن يتم البحث لمقاربة السلاح، وأعتقد أن الوسطاء يدركون أهمية ذلك، ومن هنا بدأ الضغط على ميلادينوف من أجل تجميد هذه المادة، مادة 8، حتى لا تكون تفجر الخلاف. ولا ينبغي الالتفات فقط لرغبة نتنياهو، الذي بالتأكيد رغبة نتنياهو تتوقف عند إخلاء غزة من كل سكانها وصولا إلى إخلاء الضفة من كل سكانها. هذا ما يريد نتنياهو، وربما السلاح كما كان الملف الأسرى والجسامين في السابق شماعة يحاول أن يستفيد منها نتنياهو من أجل إفشال كل الجهود الإقليمية والدولية لمسار سياسي أو مسار يعني تهدئة يؤدي إلى حالة من الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
0: لم يلتزم بنيامين نتنياهو سيد سليمان بشارات بوقف إطلاق النار بالشكل المراد من خلال الاتفاق، رغم أنه كان يتحدث عن عقبة تسليم الرهائن. سلم الرهائن، سلم جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة لإسرائيل، ومع ذلك لم يلتزم بنيامين نتنياهو. والآن من خلال الحقيقة البيان لجدعون سعر وزير الخارجية الإسرائيلي، وأنت أشرت إلى جزء من هذه الفكرة، أن حماس تناور من خلال السماح بدخول حكومة تكنوقراط، ونحن متمسكون بخطة ترامب حرفيا، وواضح أن هنالك دلالة لكلمة حرفيا من خلال المناورة الإسرائيلية أيضا. هل تعتقد بأن بنيامين نتنياهو لديه استراتيجية تعتمد هنا على المناورة في المرحلة المقبلة، وأبرز أسلحته التي سيستعملها في هذه المرحلة؟
2: بنيامين نتنياهو بكل تأكيد لن يلتزم ولن يذهب إلى الخطوة التالية التي يمكن أن تشكل حالة من الاستقرار. بنيامين نتنياهو وإسرائيل بشكل كامل هي لا تريد حالة الاستقرار فيما يتعلق بملف قطاع غزة، لأن حالة الاستقرار هي يمكن أن تسحب كل المبررات للوجود العسكري المباشر على الأرض بالنسبة لإسرائيل، وهذا ما لا تريده إسرائيل. إسرائيل هي بالعكس، هي تريد كل مقومات البقاء العسكري الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي هي تدفع بهذا الاتجاه بأكثر من جانب. الجانب الأول هي تريد فعليا فراغا أمنيا وفراغا إداريا وفراغا مؤسساتيا في قطاع غزة حتى تخلق النماذج التي يمكن أن تملأ هذا الفراغ الأمني والمؤسساتي والهيكلي في قطاع غزة. وأيضا إسرائيل تريد فراغا ديموغرافيا وجغرافيا في قطاع غزة. ولهذا السبب قبل أيام كان هناك نقاش واضح وجلي ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية الذهاب إلى خطة إعمار تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المناطق الخضراء داخل الخط الأصفر أو منطقة الخط الأصفر لكي تشكل لإسرائيل النماذج التي يمكن أن تعزز فيها مناطق جاذبة لبعض الفئات الفلسطينية مقابل أن تحول المناطق الأخرى للوجود الفلسطيني إلى مناطق طاردة للفلسطينيين، وبالتالي يتحقق فكر وملف ومشروع التهجير فيما يتعلق للغالبية الفلسطينية. الأمر الثاني، أنا باعتقادي لماذا بنيامين نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى التزام في قطاع غزة؟ لأنه يدرك أن التزامه في هذا التوقيت هذا يعني ليس فقط في المنظور السياسي الإسرائيلي الداخلي خسارة إسرائيلية ولبنيامين نتنياهو، وإنما أيضا فيما يرتبط بباقي الملفات، الملف اللبناني والملف الإيراني ورؤية إسرائيل تجاه الملفات الشرق أوسطية. هذا يعني أن إسرائيل حتى هذه اللحظة غير قادرة على حسم توجهاتها المستقبلية كيف ستشكل هذه الملفات، لأنها لا تمتلك كل المقومات الأساسية لحسم هذه الملفات. وبالتالي أنا باعتقادي إسرائيل سواء كان ذلك بدوافع شخصية وإن كانت أو كانت بدوافع استراتيجية ستبقى تتلاعب وستبقى تخلق المبررات وستبقى تخلق الذرائع فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. لهذا السبب أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو وما جاء في تصريحات جدعون ساعر هي واضحة كل الوضوح، أن إسرائيل كما هي لم تلتزم في المراحل الأولى من تطبيق خطة دونالد ترامب في قطاع غزة هي لن تلتزم بما تبقى من هذه الخطة. وربما زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون أو سيكون هذا الملف جزءا من ملفات إدارة الملفات ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في محاولة لخلق مساحة تمكن بنيامين نتنياهو من الاستفادة السياسية وتمكن إسرائيل من الاستفادة الأمنية والعسكرية للبقاء أطول فترة زمنية ممكنة على الأرض في قطاع.
0: سنكتفي بهذا القدر، أشكركما شكرا جزيلا، حسام الدجاج من القاهرة وسليمان بشارات من نابلس، شكرا جزيلا لكما. وبحل لجنة متابعة العمل الحكومي تبدأ حركة حماس فعليا انسحابها من مؤسسات حكم قطاع غزة، وأكدت الحركة أنها لا تريد أن يكون لها حضور في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
3: بعد نحو 20 عاما من إدارة غزة وثلاثة أعوام من الحرب تبدأ حركة حماس انسحابها من مؤسسات حكم غزة. تحل الحركة لجنة الطوارئ التي شكلتها خلال الحرب وتدير من خلالها الشؤون الحكومية في القطاع، ما يمهد الطريق لإدارة قطاع غزة عبر اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام وفقاً لخطط الرئيس ترامب. لكن كيف تجسدت هذه الخطوة؟ في أي سياقات وبأية أبعاد؟ وماذا ستبقي من وجود حماس السياسي والمدني في القطاع؟ في يناير 2006 فازت حركة حماس بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات الفلسطينية التشريعية ما خولها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. رفضت فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتعمقت الخلافات إلى حد المواجهة التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 من يونيو 2007. وفي 2014 تم الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني بعد حراك فلسطيني وعربي وإسلامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني. لكن الوزراء الجدد لم يتسلموا مهامهم في غزة جراء الخلافات السياسية بين الحركتين ما تسبب بفشل الاتفاقية. ما بين 2014 و2018 شكلت حركة حماس لجاناً لإدارة شؤون قطاع غزة كان آخرها لجنة متابعة العمل الحكومي. ضمت اللجنة وكلاء وزارات ورؤساء إداريين وتولت إدارة الشؤون المدنية والأمنية في القطاع. ومع شن إسرائيل حربها في أكتوبر 2023، اتبع الجيش الإسرائيلي نهجاً لإحداث فراغ إداري وحكومي يفضي إلى حالة من الفوضى في القطاع، تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي الأوسع في تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة، بتهجير سكانه وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة. ترجمت إسرائيل نهجها بحملة قصف وقائمة اغتيالات، فدمرت الطائرات الإسرائيلية مقرات الوزارات والبلديات ومراكز الأمن والشرطة كافة، وبالتوازي مع ذلك نفذ الجيش والشباك حملة اغتيالات طالت رؤساء الإدارات الحكومية وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات في قطاع غزة. في مواجهة السياسات الإسرائيلية، عملت الحكومة في غزة بالحد الأدنى للحيلولة دون الوصول إلى حالة الانهيار التام، فتشكلت ما سميت بلجان الطوارئ الحكومية، وتركزت أعمالها على تنظيم العمل البلدي وإيواء النازحين وتنظيم الأسواق والحد من الانفلات وضبط الوضع الأمني وتأمين المساعدات. وطوال شهور الحرب وإلى الآن لا يتلقى موظفو حكومة غزة جميعهم رواتب تذكر، وإنما يتلقون دفعة من الراتب كل 3 شهور. في 18 من مارس 2025 تلقت اللجنة ضربة قوية، وذلك في اليوم الأول الذي استأنفت فيه إسرائيل الحرب بعد هدنة 60 يوماً. في غارة واحدة اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من قادة العمل الحكومي، وهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجة أبو سلطان. بعد استشهاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، قررت حركة حماس عدم تعيين بديل له في رئاسة اللجنة الحكومية. في يناير 2026 وفي إطار المسار التنفيذي لعمل مجلس السلام في غزة، تحولت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة بانتظار تسليم شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المكونة من تكنوقراط فلسطينيين لإدارة المرحلة، تمهيداً لإعادة تأهيل غزة بعد 3 أعوام من الإبادة و20 عاماً من الحصار.
0: والآن إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة خطوة وصفت بالمفصلية في المشهد الفلسطيني في غزة، إذ أعلنت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة حل نفسها واستقالة رئيسها ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تقول حركة حماس إنها استكمال لتنفيذ ما هو مطلوب منها، مؤكدة استعدادها لتسليم جميع ملفات الحكم، ومحملة الوسطاء والدول الضامنة مسؤولية استكمال تنفيذ الاتفاق. أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تشكل إحدى هيئات مجلس السلام فتؤكد جاهزيتها لتولي المسؤولية، لكنها تشدد على أن نجاح مهمتها مرهون بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية وبوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. يتقاطع ذلك مع موقف مجلس السلام الخاص بغزة الذي رحب بالإعلان، لكنه أكد أن التقييم سيكون على أساس الأفعال لا الوعود. في المقابل ترفض إسرائيل اعتبار الخطوة تحولا حقيقيا، وتقول إن ما تقوم به حماس هو مناورة هدفها تجنب نزع سلاحها. فهل تمثل هذه الخطوة بداية انتقال فعلي لإدارة القطاع؟ وهل تمتلك اللجنة الوطنية المقومات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟ وكيف يرتبط ذلك بمسار مجلس السلام وخريطة الطريق المطروحة لمستقبل غزة؟ وكيف ينعكس العامل الإسرائيلي على هذا المسار؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حركة حماس، اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم، وأنه تم إنجاز كل الاستعدادات والترتيبات لعمل

0: عملية استلام وتسليم المنظومة الحكومية. الثوابت طالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم وضع عقبات أمام عمل لجنة تكنوقراط، كما طالب الوسطاء والرئيس ترامب بالضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات. حركة حماس قالت في بيان إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال. وأضافت الحركة أنها اتخذت خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلنته دوما من أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. ولفتت إلى أنه منذ بدء الحرب وضعت أكثر من صيغة لإدارة القطاع توافقيا أنتجت اللجنة الوطنية التي لم يدخلها الاحتلال لغزة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعف فقال إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة. شعف طالب بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقد وصف هذه الخطوة بأنها مناورة من حماس، هدفها منع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط. ساعر أصر على تنفيذ خطة ترامب حرفيا بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح. وزير الخارجية الإسرائيلي لفت إلى أن بقاء سلاح حماس سيجعل الحكومة المدنية تتصرف وفق إملاءاتها لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. سنتعرف الآن على اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، نتعرف أيضا على آلية عملها إضافة إلى مجلس السلام الخاص بغزة، وذلك على الشاشة التفاعلية. معك سلام خضر، ربما سنتعرف عن تلك المهام التي كانت مناطة بلجنة الطوارئ الحكومية والتي ستنتقل تلقائيا إلى لجنة إدارة قطاع غزة إذا دخلت طبعا.
1: طبعا مريم، لجنة الطوارئ التي بدأت العمل فعليا عام 2023 كانت تختص بكل عمل مدني يتعلق بحياة السكان في قطاع غزة بشكل مباشر، من إدارة المستشفيات لمتابعة أوضاع النازحين وعمليات الإيواء وتقديم الخدمات بما أمكن، والأهم التنسيق مع المنظمات الدولية خاصة في ملف الغذاء والأدوية التي تدخل أو التي تطالب السلطات في القطاع بأن تدخل إليها. هذه اللجنة الآن قدمت الاستقالة وباتت غير فاعلة حقيقة، بات لدينا الأذرع التي تتفرع عن مجلس السلام، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل حتى الآن، ولكن هناك مجموعة من الهيئات التي تتفرع منه، المجلس التنفيذي، اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وأيضا قوة الاستقرار الدولية. ما يهمنا في هذه المرحلة هي اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والتي كما ذكرت إن سمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يرأس هذه اللجنة علي شعث، وهو يحمل لقب المفوض العام، بمعنى آخر في دول أخرى هو بمثابة رئيس الحكومة، وتحت هذه السلطة التنفيذية تندرج مجموعة من المفوضيات أو الوزارات في الحالات الطبيعية، تتعلق أيضا بالأمور الخدماتية المباشرة التي يحتاجها أي مواطن في أي مكان. وطبعا الحاجة في قطاع غزة تكون أعلى من غيرها نظرا للدمار الهائل الذي لحق بجميع القطاعات سواء الإنتاجية أو حتى القطاعات الخدماتية. مهام هذه اللجنة الوطنية إن سمح لها بالدخول بطبيعة الحال تنقسم إلى مجموعة من الأمور، من أهمها إرساء الأمن الداخلي عبر آليات تنسيق داخلية مع قوة الاستقرار الدولية، استعادة الخدمات الأساسية، وهذا هو الملف الأهم ربما والأكثر إلحاحا، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة. قطاع التعليم تعرض إلى أضرار فادحة، أيضا العديد من المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة وهناك نقص كبير أيضا في الأدوية، إضافة إلى الملف الذي قد يكون ربما أو يستهلك الفترة الأطول والأموال الأضخم وهو إعادة إعمار قطاع غزة. هذه يفترض أهم المهام التي ستكون منوطة باللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
0: وهذه المهام إن تمكنت هذه اللجنة من الدخول ستكون ربما بحاجة إلى الكثير من الجهود والكثير من الوقت، وذلك ما سنناقشه مع ضيفنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن كل هذه التفاصيل نذهب بها إلى مساحة نقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور فرحات. لكن قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. نبدأ باللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، والتي تريد بدء واستكمال المرحلة الانتقالية في غزة بمختلف بنودها، مثل إدارة الملفات المدنية والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في القطاع، خصوصا عبر إعادة إعمار القطاع والإغاثة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات. أما مجلس السلام الخاص بغزة فهو يحتاج إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططه، وكذلك اكتساب الشرعية السياسية والإقليمية والدولية. المجلس قدم الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف إلى الفصائل الفلسطينية خريطة طريق تنفيذية لمستقبل غزة، أبرز بنودها نزع السلاح وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. بالنسبة لإسرائيل فمن أولوياتها نزع السلاح من قطاع غزة، خصوصا سلاح حركة حماس وتفكيك الحركة، إضافة إلى الحفاظ على نفوذ في آليات إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تظهر أي التزام فعلي بالانسحاب من القطاع. إذن هذه أولويات كل هذه الأطراف المعنية بالعملية الآن داخل قطاع غزة. نبدأ معك دكتور فرحات من هذه الخطوة، استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع. ما مساحة ما تكون خطة ترامب قد أنجزت بهذه الاستقالة باعتقادك؟
2: من ناحية الإنجازات العملية لمجلس السلام على الأرض حتى الآن لا يوجد هناك إنجازات، يعني ما زلنا في مسألة المرحلة الانتقالية، وربما كان هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة، لأنه الاستقالة لهذه اللجنة هي تتولى إدارة قطاع غزة بالجوانب المختلفة، تحديدا الجوانب الإدارية والخدماتية. باستقالة اللجنة الحكومية هذه، إذن تضع اللجنة الحكومية المسؤولية على عاتق اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب خطة ترامب للسلام، والتي يفترض أن تدير القطاعات الخدماتية والاجتماعية والأمن والمعابر في داخل قطاع غزة.
0: لكن لجنة إدارة القطاع التي يفترض أن يكون أعضاؤها داخل القطاع أصلا، إذا ما عدنا إلى الخطة الأصلية للسلام داخل قطاع غزة، هناك عوائق وعراقيل يضعها الاحتلال أمام دخول هذه اللجنة. الآن باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تكون الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي باعتقادك، ووفق التصريحات التي سمعناها ورد الفعل على هذه الخطوة من داخل قطاع غزة، كيف سيتعامل الاحتلال معها؟
2: بهذه الاستقالة نحن أصبح لدينا الآن ما يمكن تسميته بفراغ خدماتي وإداري في قطاع غزة. حاليا بهذه الاستقالة لا يوجد هناك من يدير قطاع غزة، هناك أزمة على مستوى الإدارة في القطاع، لأنه اللجنة الوطنية هي ما زالت موجودة حتى الآن في القاهرة، لم تدخل إلى قطاع غزة، وترفض إسرائيل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. فمن يدير القطاع بهذه اللحظة؟ لا أحد بهذه الاستقالة. ولهذا السبب استبقت إسرائيل هذا الفراغ الإداري الذي خلق اليوم، لأنه يفترض اللجنة الوطنية الآن أن تأخذ هذا الدور، لأنه هذا بإقرار مجلس السلام والخطة التي أشرف عليها ترامب. استبقت إسرائيل هذا الأمر وأعلنت أن هذه عبارة عن مناورة من حركة حماس لعدم التسليم بقطاع غزة، وبلغة أخرى هي ترفض السماح للجنة الوطنية بدخول غزة، وتشترط في ذلك أن يتم الاهتمام بالجانب الأمني، تحديدا سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قبل أن تدخل اللجنة.
0: هنا يدخل دور مجلس السلام، يعني أمامه تحديان. التحدي الأول مرتبط بداخل قطاع غزة بعد استقالة لجنة الطوارئ التابعة للجنة العمل الحكومي، وهذا الفراغ الذي سيبقى سائدا إلى حين دخول لجنة إدارة قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل لن تسمح بذلك في القريب العاجل. التحدي الثاني هو ربما مسألة تنفيذ ما تبقى من هذه الخطة، خطة السلام. كيف تبدو ربما الأرضية التي سيعمل فيها مجلس السلام داخل قطاع غزة لتحقيق كل هذه الطموحات؟
2: أولا، الفراغ لا يفترض أنه يكون موجود في هذه الحالة، لأنه الجوانب اللجنة الوطنية هي تتولى الجوانب الإدارية والخدماتية. أصلا المشكلة الرئيسية بعمل هذه اللجنة، اللجنة الوطنية التي يشرف عليها الدكتور علي شعث، أنه ليس لديها جوانب أمنية بمعنى السيادة، هي جوانب إدارية وخدماتية، وهذا حسب خطة السلام التي قادها ترامب لا تتعارض مع الجوانب الأمنية. الجوانب الأمنية هي مسألة ثانية، هي ليس من دورها الجوانب الأمنية، فلذلك لا يجب أن يكون هناك أي عائق لعمل هذه اللجنة. ويفترض هنا أن من يتحمل مسؤولياته هو مجلس السلام الذي يشرف عليه ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة والإشراف على أهم مكون في الوقت الحالي، هو عمليات الإغاثة. هناك كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة في قطاع غزة. ومن عليه الآن بهذه الاستقالة أن يدير الجوانب الإغاثية هي اللجنة الوطنية، ويفترض مجلس السلام أن يشرف على ذلك. والربط بينها وبين الجوانب الأمنية هذا لا يجب أن يسمح به، لأنه أصلا هي ليست من مهماتها لا جمع سلاح ولا غيره. من سيقوم بذلك له مسألة قوة الاستقرار الدولية وبالتوافق مع الفصائل المانية.
0: لكن كل ما يفترض أن تطبقه أو يطبقه مجلس السلام على الأرض تحول إسرائيل دون ذلك، وتعيد في كل مرة أي خطوة إيجابية تقوم بها إدارة غزة أو هذه اللجنة التي استقالت اليوم، لجنة الطوارئ الحكومية، تعيده إلى موضوع نزع السلاح. الآن بتشبثها بهذا المعطى، رغم كل الصياغات والمرونة التي قدمتها حركة حماس في هذه المسألة، كيف تتوقع أن تتحرك إسرائيل حتى تستمر في إعاقة دخول لجنة إدارة القطاع، وحتى ربما تثبت هذا المعطى المرتبط بنزع سلاح المقاومة في القطاع؟
2: إسرائيل ستواصل إغلاق المعابر، وهذا أيضا مخالف لخطة السلام. واحد. اثنين، ستطالب بإنهاء الملف الأمني المتعلق به، ليس فقط نزع السلاح، تدمير الأنفاق، تدمير مصانع الأسلحة التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر كلها. وهذا لا يعني حسب المواقف الإسرائيلية أنه سيكون هناك إعادة إعمار مباشرة بعد ذلك، ولكن حسب خطة ملادينوف المندوب السامي التي قدمها للفصائل والمكونة من 15 نقطة، النقطة رقم 15 بعد الانتهاء من العوامل الأمنية وجمع السلاح والأنفاق وإلى آخره، سيكون هناك خطة لإعادة الإعمار. إذن بعدها سيتم الحديث والتخطيط والتشاور، وهذا طبعا بدون سقف زمني، بدون سقف محدد، ولهذا سندخل في معضلة أخرى، لأنه بهذه الحالة عندما يتم الانتهاء من الجانب الأمني لا يوجد هناك محفزات بالنسبة للتعاون في هذا
0: الموضوع. دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
2: شكرا لك.
0: وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا للزميلة مريم بالعالية. مشاهدينا الآن إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره، في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. كانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قد انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
4: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
5: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
6: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
4: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيعة وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
7: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
4: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
8: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلاً جديداً من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: للنقاش معنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك، ونرحب من مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور، منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا. أهلا بكم سيد سيمور. لو بدأت معك، الحقيقة سعى الرئيس ترامب إلى تحقيق مقاربات غير تقليدية، أتحدث هنا عن الأمر برمته في التعامل مع ملف إيران، بدءا من تعيين كوشنر وويتكوف بطريقة ربما تتجاوز السياقات التقليدية للخارجية الأمريكية، كما يقول على الأقل منتقدو أسلوبه في التعامل مع الملف الإيراني، ثم هاجم النظام الإيراني. لم تتغير المعادلة تغيرا جذريا، النظام الإيراني ما زال قائما. هل تعتقد بأن الرئيس ترامب سيقر بهذا السياق، بهذا الفشل في عدم القدرة على التغيير، أم أنه يصر على أن ما فعله كان استثنائيا وأنه نجح بكل المقاييس؟
9: طبعا ترامب لا يمكن أن يعترف بأنه فشل، وبالتالي فإنه سيصر على أنه حقق نصرا أو انتصارا، ولكن في نهاية المطاف ترامب يدرك بأن الحرب لم تحقق نصرا سريعا، وأن الولايات المتحدة وجدت نفسها في طريق مسدود فيما يتعلق بوضعها مع إيران، وبالتالي تحول ترامب تجاه دبلوماسية، وذلك من أجل السعي لفتح مضيق هرمز وكذلك تحقيق المآرب السياسية الداخلية. ما سيحدث هو علامة استفهام، علينا أن ننتظر ما سيقوم به ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
3: سيد عباس خميار، هل تعتقد بأن النظام الإيراني السياسي القائم حاليا بمرحلة ما بعد الراحل محمد وآية الله خامنئي الأب يفهم تماما طبيعة المعادلة القائمة حاليا، بما في ذلك ما يلوح به ترامب من العودة مرة أخرى إلى مسألة التصعيد في حال لم يتمكن من حل الأمور بلطف كما يقول هو في تعبيره؟
10: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة نعم، النظام الجديد كما يقول وإنما هو امتداد للنظام السابق، أو القيادة الجديدة بالأحرى، هي تعرف وتفهم ماذا تعمل. لا أتصور هناك بما يتعلق بالموقف الأمريكي وبما يتعلق بالتغريدات والتصريحات الترامبية إن صح التعبير، لا أتصور هناك ستكون متغيرات جذرية، لأن ما شاهدناه في الساحة الإيرانية ومن خلال هذه الحشود المليونية كلها كانت تؤكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت وعدم تجاوز الخطوط الحمر، والتي هي تؤمن المكاسب التي كانت تتحدث عنها طهران سابقا، وتؤكد على الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية ومواجهة أي اعتداء أجنبي. لذلك أنا لا أتصور هناك ستكون المتغيرات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والجشع الأمريكي تجاه التنازل الأكثر للإيرانيين. ولكن ما يحدث ومن مواقف أمريكية يعطي نوع من التشاؤم لإعادة الوضع إلى ما كنا عليه قبل الحرب أو في أثناء الحرب أو قبل المفاوضات، لأن هذه اللهجة التصعيدية المتكررة ستواجه بخطوات تصعيدية أخرى. عدم تنفيذ البنود الأساسية بما يتعلق بمذكرة التفاهم عمليا، وخاصة بموضوع رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية، هذا سيؤدي بنا إلى طريق مسدود، وهذا ما نلاحظه جيدا في الأيام الأخيرة، وخاصة ما تحدث به يوم أمس الرئيس ترامب والمواجهة الكلامية التي لاقاها من قبل عسكريين وسياسيين إيرانيين.
3: طيب سيد غاريسيمور، أتحدث هنا أيضا، أتساءل عن مدى المصداقية التي يحظى بها ترامب في تصريحاته على مستوى الشارع الأمريكي داخليا، وسائل الإعلام، السياسيين الأمريكيين. يعني حين يقول على سبيل المثال إنه قضى على جيش إيران بالكامل، عبارة عامة كهذه ببعد استراتيجي خطير، مقابل حديث عن أنه سيحصل على يورانيوم عالي التخصيب، سيحصل على هذا اليورانيوم، هل يمكن الوثوق بتصريحات أو بتفاصيل كهذه؟

0: So the Iran war was not popular with the American
1: الحرب على إيران لم تحظى بالشعبية والتأييد من قبل الشعب الأمريكي، وبالتالي أعتقد أن ثمة قيود على الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن العائق الأول أن القوة العسكرية لم تحقق الأهداف والنتائج التي كان يرجوها الرئيس ترامب. هي لم تقم بالتخلص من النظام الإيراني، وإيران ما زالت تملك موارد وقدرات أهمها سيطرتها على مضيق هرمز. وبالتالي من منظور ترامب فإنه يريد اتفاقا يعيد المرور الحر عبر مضيق هرمز، واعتقد ان هذا الهدف تشاركه فيه دول الخليج وكذلك مستهلكي ومستوردي النفط في كل من اوروبا وقارة اسيا. ولكن ايران تصر على انها الجهة التي ستتحكم بالمضيق والعبور، وبالتالي انا اشارك الدكتور عباس تشاؤمه فيما يتعلق بالتوصل الى اتفاق خلال 60 يوما القادم. وعلى الجانب الاخر لا اعتقد ان كلا الطرفين يريدان العودة إلى النزاع والصراع، وبالتالي فإنه من المحتمل أن أجل 60 يوما سيمدد وأن المفاوضات والمحادثة والمباحثات ستستمر وتتواصل.
2: والحقيقة سيد عباس، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية طالعتنا قبل قليل ببعض الأخبار العاجلة التي تحدثت عن تلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية

0: الشرق لما في عمان، ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا. وبالتالي هذا أيضا يذكرنا بالتصريحات الإيرانية أن مضيق هرمز لن يعود كما كان، بغض النظر عن تفاصيل هذه العودة. وبالتالي هل تتوقع أن تستمر هذه الحال إن تم التمديد للمحادثات الأمريكية الإيرانية؟
1: نعم صدقت، وهذه قلناها مرارا وكرارا، المضيق لا يرجع إلى ما كان عليه سابقا، ولكن ربما تكون هناك بروتوكولات جديدة، وهذا ما تحاول طهران أن ترسمها وأن تؤسسها مع المشاطئ الأخرى سلطنة عمان، وبرعاية حقوق يعني الدول المنطقة المطلة على هذه المياه. الورقة تؤكد بأن هذه الورقة هي لن تكون رابحة تجاريا، أو لن تغدو إيران أو تطمح بجانبها التجاري حسب قراءتي، وإنما هي ورقة ذهبية رادعة لأي عدوان مستقبلي محتمل. لذلك إيران تحافظ على هذه الورقة، كل المناوشات والعسكرية التي تحدث في هذه المنطقة هو لتثبيت السيادة على هذه المنطقة، سواء من الطرف الأمريكي أو من الطرف الإيراني. ولكن الإيرانيون جادون ومصرون على الحفاظ على هذه الورقة، لذلك هذه المناوشات ربما إذا لن تكون تحت السيطرة أو إذا لن تبقى تحت السيطرة ممكن تكون القشة التي تخصب ظهر البعير، ومن ذلك ثم تؤدي إلى إشعال المنطقة في الطرف الآخر. التدخل البريطاني أو الفرنسي لن يعني يجد طريقه إلى الحل إذا كانوا بالفعل يبحثون عن طرق حل. أتصور، وكما نعرف سابقا بسبب هذه المواقف الترويكا الأوروبية، تأتي هذه الخطوات نوع من الانتهازية والنفاق السياسي حسب الرؤية الإيرانية، لأن هذه الترويكا هي التي مهدت للحرب ضد إيران، ومن ثم نفت وأبت أن تدخل مباشرة مع أمريكا، ولكنها في نفس الوقت تحت الخفاء، وفي الخفاء هي ساعدت العدوان في هجومه على إيران، وهذا ما لا تنساه طهران.
0: سيد جارسي مور، ترامب قال إنه ومن خلال محاولة استمرار الضغط أو إبقاء الضغط على المفاوض الإيراني، قال إنه ليس صعبا على الولايات المتحدة العودة إلى الحرب. كيف يمكن أن يكون خيار العودة غير صعب إذا كانت كلفة العودة بالنسبة لترامب على المستوى السياسي الداخلي الأمريكي باهظة، وحتى على مستوى الوجود العسكري الأمريكي وحتى الوجود العسكري الأوروبي؟ يعني على سبيل المثال فرنسا سحبت حاملة شارل ديغول، وبالتالي إعادتها مرة ثانية مكلفة، وكذلك بالنسبة لحاملات الطائرات الأمريكية بالنسبة للوجود العسكري الأمريكي. كيف يمكن شرح وجهة نظر ترامب هنا؟
2: أعتقد أن إدارة ترامب ستحاول أن تنظم ضغطا دوليا على إيران أو تحشد ضغطا دوليا على إيران، وذلك من أجل إعادة الأمور إلى وضعها السابق، لأن منتجي النفط ومستهلكيه يعارضون سيطرة إيران على المضيق. ربما لا يفلح هذا الضغط الدولي ولا يؤتي ثماره، وحينها سيعود الرئيس ترامب لربما دراسة إعادة الحصار على السفن والناقلات الإيرانية، وهذا ربما أقل بعض الشيء من العودة إلى العمليات العسكرية، ولكن على الأقل سيمثل تصعيدا لهذا النزاع بطريقة ما.
0: طيب، مضيق هرمز وحماية

0: ملاحة البحرية يطرحان في قمة الناتو في أنقرة سيد العباس، هل يؤثر ذلك على وضع إيران برأيك باختصار؟
1: لم أسمع السؤال لو سمحت.
0: طب يعني هرمز وحماية الملاحة يطرحان في اجتماعات الناتو في أنقرة، هل تخشى إيران أي تدخل دولي في ملف هرمز باختصار؟
1: أتصور الإيرانيون مستعدون لكل الاحتمالات، وهذا ما أكدوه. أتصور إذا لو يعني رجعنا إلى الحرب لا سمح الله، ستكون هناك مفاجآت كبيرة، وهذا ما قلناه قبل الحرب، والجميع حس وشاهد هذه
0: طبعا هذا ما
1: المفاجآت.
0: سمح لنا به الوقت، وأعتذر جدا مرة أخرى منك من طهران دكتور عباس خمار دبلوماسي إيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا شكر موصول للدكتور غاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار الأسلحة أسلحة دمار الشامل سابقا من ماساتشوستس، شكرا لكم. ننتقل بكم الآن إلى تطورات الملف اللبناني ميدانيا وسياسيا، حيث قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، بينما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في الأثناء الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات إزالة الركام الذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية.
2: وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها. لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد الحرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
3: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم ليك.
2: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاع، هنا تتوسع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين الماضية والحالية. سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
4: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
2: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاة.
4: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرم عليها تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ شو بيخطر على بالك تقول مش معمول؟
2: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحو، وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2,000,000 طن من الردم وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاع، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8,000,000 متر مكعب من الردميات.
5: المواد الصلبة بناخدها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدي المواد نقدر منشيلها على جنب، ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
6: هذا الردم كله جاي من الضاحية؟
5: هذا الردم كله ناتج عن عدوان 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
2: ليس البحر نهاية الرحلة، بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
7: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والإزاز والأشياء التانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تيجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.

0: بحر وكأنه بات أرشيفاً للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006 ثم احتضن مضمراً لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اختالتها إسرائيل، فصار البحر مستقرها الأخير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة هي الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في قطاع غزة وأيضا على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة حلت نفسها، وقد قدم رئيسها محمد الفر استقالته. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وذلك مطالبا فيها بالوقت نفسه بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. الحركة طالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس ستقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. وفي طهران، وبينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد، طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام ملوحا باستخدام ما وصفها بلغات أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. أعلن إذن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تأتي تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
2: لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
3: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان، بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحيات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
4: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمال